0: في بلدة الرمادية بقضاء صورة، فيما وثقت مشاهد تنفيذ قوات الاحتلال تفجيرا في بلدة المنصور التي شهدت خلال الأيام الماضية قصفا شديدا ونسفا للمباني السكنية. في غضون ذلك استمر قادة الاحتلال في الحديث عما يصفونها بالمنافع الاستراتيجية من وراء إحكام الجيش سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر وفق قولهم.
1: احتلال مرتفعات علي الطاهر يمثل ختام مرحلة إحكام القبضة على المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، فبعد المناورة نحو خط الصواريخ المضادة للدروع والسيطرة على قلعة شقيف وتمركز الجيش في السلسلة الجبلية الحاكمة والمدافعة عن بلدات الجليل الشرقي، تقرر التقدم والمناورة باتجاه مرتفعات علي الطاهر، وذلك استنادا إلى معلومات استخبارية تفيد بوجود أنفاق قيادة وسيطرة لحزب الله في الموقع.
0: في المقابل قال النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة في حديث للتلفزيون العربي إن رواية الاحتلال بشأن مرتفعات علي الطاهر تضم تناقضات عدة.
2: جاءت سردية الكيان متناقضة من حيث التعبير عن سيطرة عملياتية، وهذا يعني لا يعني دخولا، لم نرى صورا، تحدث عن السلاح الاستراتيجي وعن المنشآت، لم نرى ما يؤكد ذلك. جاء الإعلان عن علي الطاهر تزامنا مع إطلاق أسرى، وهذا أيضا محل تساؤل عن هذا التزامن.
0: على صعيد ميداني ذي صلة بالجانب السياسي، تسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر 4 أشخاص كانوا محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية التي أفرجت يوم الخميس عن أسير آخر. الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتبر أن تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين لدى إسرائيل يمثل تأكيدا على جدوى الموقف اللبناني القوي وفق وصفه، فضلا عن ضرورة استكمال الخطوات التي نص عليها الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. الاتفاق الإطاري والتحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كانت محل مباحثات أجراها عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي.
3: الزميل براء المحمد يشرح عبر خارطة تفاعلية أهمية مرتفعات علي الطاهر ودورها الاستراتيجي في جنوب لبنان.
4: أحكام السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر هو العنوان الذي ارتكزت حوله تصريحات المسؤولين الإسرائيليين منذ إعلان هذه السيطرة من طرف واحد في ظل تكتم حزب الله بشأن هذا التطور المهم. أولا دعونا نقف عند المصطلح العسكري المشار له بالسيطرة العملياتية، هو لا يعني بالضرورة أن القوات موجودة عند هذا الموقع المحدد أو أقامت تمركزا دائما فيه، بل يعني أن الجيش يمتلك السيطرة على المجال المحيط بالموقع المحدد بالنار، بالاستطلاع، بالمراقبة، بالقدرة على استهداف أي حركة داخله أو باتجاهه. بشكل آخر نتحدث عن عزل هذا الموقع عن طرق الإمداد وطرق الوصول إليه، ولا يعني احتلالا كاملا أو وجودا ثابتا كما فعل جيش الاحتلال على سبيل المثال في قلعة شقيف. على الأرض ماذا تكسب إسرائيل من هذا الإعلان؟ هذا الكلام يمكننا قياسه على مسارين. في المسار الأول القريب من علي الطاهر نتحدث عن تلة ترتفع بنحو 600 متر تكشف بشكل مباشر وأولي كما يظهر أمامنا على الشاشة مدينة النبطية التي تعتبر من كبرى معاقل حزب الله وذات ثقل كبير لقاعدته الجماهيرية. تلة علي الطاهر تبعد عن النبطية مسافة تقدر بنحو 3 إلى 4 كيلومترات. هذه المدينة مكشوفة له بالكامل بشكل أوسع قليلا إذا ما وسعنا الخارطة، فإن علي الطاهر لا يكشف المدينة فقط، بل يكشف كل هذه المناطق أو القرى والبلدات المحيطة التي تمتد داخل قضاء النبطية وحتى أبعد من هذه القرى، كلها مكشوفة أمام من يسيطر على تلة علي الطاهر. ويهدد بذلك خطوط اتصال النبطية

0: مع أغذية أخرى مثل صيدا وكذلك مثل جزين. إسرائيل وبسيطرتها على قلعة شقيف ذات الارتفاع العالي الذي يكشف هذه المناطق أيضا تسعى لتثبيت سيطرتها على هذه السلسلة التي تكشف هذه المناطق بشكل مباشر وتستحكمها بالقوة النارية وتحكم قبضتها على هذه المنطقة ومحيطها من علي الطاهر وكذلك من شقيف. هذا التحكم يمتد شرقا إذا ما اتجهنا بهذا الشكل وأشرنا، نتحدث عن يكشف على مرج عيون وكذلك على مدينة الخيام ذات الأهمية بالنسبة لحزب الله وكذلك الاحتلال. من هنا يؤمن إصبع الجليل، وهنا نتحدث عن المواقع المهمة فيه كالمطلة وكريات شمونة وغيرها. بطبيعة الحال تؤمن من هذه المرتفعات أيضا قواتها العاملة داخل الخط الأصفر من أي تهديد قد تواجهه من هذه المرتفعات. هذا بالنسبة للمسار القريب والمباشر، لكن إذا ما أشرنا إلى ما هو أبعد من ذلك فنحن نتحدث عن المدى الاستراتيجي لخطوة السيطرة على تلة علي الطاهر. فإنه لو قرر الاحتلال تجاوز هذه التلة فهو بذلك سيكون قد عبر خط الدفاع الثاني لحزب الله، ويستهدف بذلك خط الدفاع الثالث والأخطر باتجاه العمق اللبناني. هنا نتحدث عن مرتفعات الريحان، هذه المرتفعات التي يصل ارتفاعها إلى 1250 مترا وتكشف بشكل مباشر مناطق في العمق اللبناني كإقليم التفاح شمالا وكذلك باتجاه جزين إلى الشمال الغربي وأجزاء واسعة من قضاء صيدا، وشرقا تكشف مناطق في البقاع اللبناني. وهنا يصبح جزء كبير من خطوط إمدادات حزب الله مكشوفة أمام الاحتلال، وأخطرها عزل الطريق من الجنوب إلى البقاع بالكامل. حتى الآن لا تأكيد لدى أحد بشأن حجم أو نوع السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر، لكن هذه السيناريوهات تشرح ما قد يحدث حيال ذلك. إلى هنا آخر التطورات.
1: نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول عسكري يمني أن أكثر من 100 شخص قتلوا خلال المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين منذ الخميس. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر عسكرية قولها إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على تبة الخزان في جبل حبشي بمحافظة تعز. هذا وأعلن الجيش اليمني أن طيرانه الحربي شن أكثر من 15 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات جماعة الحوثي في جبهات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة.
2: في تصعيد هو الأعنف منذ سنوات في اليمن، قتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات بين جماعة أنصار الله الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولية. جولة عنيفة من الصراع عنوانها السيطرة على مضيق باب المندب. بدأتها الجماعة بقصف بالصواريخ والمسيرات للمناطق المطلة على سواحل البحر الأحمر وفي محيط تعز. تسعى الجماعة إلى حسمها وفق مصادر عسكرية عبر عزل مدينة المخا الساحلية الرئيسية عن بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. مدينة تعد منفذا تجاريا مهما لتلك المناطق في ظل سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة. حقق الحوثيون نجاحات في مساعيهم وفق مصدر عسكري يمني يقول إنهم سيطروا على مرتفعات استراتيجية تطل على مواقع قرب البحر الأحمر ومدينة الخوخة الساحلية وعلى منطقتي قهبان والشيخ سعيد غربية مدينة تعز، لكن القوات الحكومية نجحت باستعادة أحد المواقع من قبضة الحوثيين يعرف باسم تبة الخزان. هو جبل استراتيجي يطل على مناطق عدة غربية محافظة تعز. جولة من الاشتباكات امتدت تداعياتها إلى المدنيين، سقط منهم ضحايا بينما دفعت موجات القصف عشرات العائلات إلى النزوح من قرى قريبة من خطوط القتال. أحصت الحكومة أكثر من 900 أسرة نزحت من جراء التصعيد العسكري غربية محافظة تعز خلال يومين فقط. معارك تتطلع جماعة أنصار الله الحوثيين من خلالها إلى السيطرة على الساحل المطل على مضيق باب المندب. هي مواقع تتيح لهم استهداف السفن، وبالتالي التحكم بحركة الملاحة عبر هذا المضيق الاستراتيجي في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز.
1: إلى الملف الإيراني، حيث قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرم نيا إن طهران تستكمل تطوير استراتيجيتها العسكرية الجديدة، وذلك لضرب أي مصدر تهديد عبر عمليات استباقية. أكرم نيا ذكر أن هذا التوجه العسكري الجديد لإيران بدأ منذ العام الماضي مستندا إلى القوانين التي تتيح لإيران القيام بضربات استباقية على حد تعبيره.
3: المرحلة 31 من عمليات الصاعقة أتت استكمالا للعمليات السابقة. تقوم هذه العملية على مبدأي الردع والاستباق، وعقيدتنا الدفاعية ذهبت في هذا الاتجاه بعد حرب العام الماضي. وفق منشور الأمم المتحدة فإن الحرب الاستباقية مجازة لنا إذا توفرت شروطها، ومنها التناسب والضرورة والفورية. ندافع عن أنفسنا أمام تهديد أمريكي، وهذا يتيح لنا استباق الحرب قانونيا.
1: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، مستهدفة 3 كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها. ومن بين الكيانات المستهدفة بنك جولدن جلوبال التركي، متهمة إياه بتسهيل معاملات بعشرات ملايين الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت الوزارة إن البنك وفر للنظام الإيراني منفذا للمراسلة المصرفية مكنه من تحريك أمواله دوليا. أكد ترامب أنه لا يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مشيرا إلى مراقبة موقع جبل رأس الفأس واحتمالية استهدافه. ويقع الجبل في محافظة أصفهان على بعد بضعة كيلومترات عن منشآت نطنز.
3: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وقد نضرب جبل رأس الفأس قريبا جدا إذا كان ثمة ما يحدث هناك أيضا. للعلم نحن متقدمون جدا في شؤون الفضاء، بالتالي نحن نعرف كل ما يتحرك في جبل رأس الفأس.
1: كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين تكسب الكثير من مضيق هرمز، لكنه سيفقد أهميته في نهاية المطاف، حيث تنشأ أنابيب لنقل النفط عبر سوريا، وقد جرى افتتاحها بالفعل على حد تعبيره. جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين ما إذا كان سيقوم بفرض عقوبات على الصين.
3: يحصل الصينيون على 50% من هرمز، لكنه سيصبح غير مهم. فالأنابيب تبنى الآن عبر سوريا، وقد جرى افتتاحها في الواقع، وكثيرون ينقلون النفط بالشاحنات عبر سوريا. كثير من البدائل لهرمز باتت متوفرة، وإذا لم يثبت الإيرانيون أنهم أذكياء، وهو أمر لا أعرف إن كانوا قادرين عليه، فسينتهي بهم المطاف مع مضيق ليس مهما جدا.
1: خلصت تقارير استخباراتية أمريكية جديدة إلى أن إيران باتت تمتلك فهما أفضل بكثير لقدراتها وحدود القوة الأمريكية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وتشير الصحيفة إلى تقارير اطلع عليها مسؤولون أمريكيون تفيد بأن الحرب لم تؤدي إلى إخضاع إيران كما كان متوقعا، بل منحت طهران خبرة عملية جديدة في اختبار قدراتها العسكرية ومعرفة حدود ما تستطيع الولايات المتحدة فعله عسكريا. ويشير التقرير إلى أن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل بات أمرا صعبا في ظل تراجع المؤشرات على استعداد طهران لعقد أي صفقة مع واشنطن، إذ تكتفي طهران بتعميق مشاكل ترامب قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. في الضفة الغربية أصيب مسعف بجروح في رأسه جراء اعتداء مستوطنين على سيارة إسعاف في قرية المغير شمال شرق رام الله، وكان المسعف في طريقه لإنقاذ مواطنين. هاجم مستوطنون مركبتهم ما أدى إلى انقلابها عند مدخل القرية، وبمجرد وصول المسعف إلى المركبة المستهدفة هاجمه المستوطنون وحطموا سيارة الإسعاف وأصابوه بجروح في رأسه. واقتحمت قوات الاحتلال القرية وشرعت في إطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز. أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة سكنات الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين بالضفة الغربية. ووثق ناشطون من خلال مقاطع مصورة اقتحام قوات الاحتلال شوارع المنطقة معززة بعدد من الآليات العسكرية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلندية شمال القدس المحتلة، وظهرت مقاطع مصورة انتشار مركبات عسكرية وقوات أمنية إسرائيلية في شوارع المخيم. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن استيلاء سلطات الاحتلال على 7 دونمات ونصف من أراضي بلدة قباطية في محافظة جنين بموجب أمر عسكري يحمل صفة الفوري والمستعجل. وقالت الهيئة إن تحليل الخرائط المرفقة مع أمر الاستيلاء يشير إلى نية جيش الاحتلال إنشاء مسار عسكري طويل يبدأ بإحدى طرق المنطقة وينتهي بموقع يضم برجا عسكريا مستحدثا. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث استهدفت مسيرة روسية مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المسيرة كانت تستهدف مكتب رئيس الجهاز بنحو مباشر، بينما ذكر رئيس بلدية كييف أن 5 أشخاص أصيبوا جراء الهجوم. سياسيا، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان قريبا إلى موسكو وكييف لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب. اندلع حريق في مبنى سكني بمدينة بوريسبيل جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية كييف جراء غارة روسية بطائرة مسيرة. ووثقت مقاطع مصورة اشتعال النيران في الطابق العلوي للمبنى المستهدف وأثار الدمار داخل المبنى. أفادت مصادر محلية بوقوع إصابة جراء غارة روسية بطائرات مسيرة استهدفت مدينة ميكولايف الأوكرانية. وأظهرت مقاطع مصورة محاولة رجال الإطفاء سيطرة على حريق اندلع في المبنى المستهدف. أوقفت السلطات التونسية الصحفي محمد اليوسفي من أمام مقر إذاعة إكسبريس إف إم بالعاصمة تونس. وأفادت مصادر صحفية بأن اليوسفي كان يستعد للمشاركة في برنامج حواري بالإذاعة عندما أوقفته فرقة أمنية تابعة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة واقتادته إلى سيارة أمنية، فيما لم تتضح حتى الآن أسباب الإيقاف. هذا وأسدلت محكمة التعقيب في تونس الستارة على آخر مراحل التقاضي في قضية التآمر على أمن الدولة بتأييد الأحكام السجنية الصادرة بحق عدد من أبرز قيادات المعارضة التونسية.
4: لم يكن تأييد محكمة التعقيب للأحكام السجنية في حق معتقلي ما يعرف بقضية التآمر خارج دائرة التوقعات، فالعائلات الحاضرة هنا في مقر الحزب الجمهوري انتظرت ذلك وتحدثت عن مسار طويل كابدته رفقة هيئة الدفاع لأكثر من 3 سنوات انتصر في نظرها لقضاء السلطة، وهي اليوم تقول انتهت المرحلة القضائية لكن مرحلة النضال قد بدأت.
5: اليوم احنا معركتنا معركة سياسية، الذي يتصور للحظة انه اغلق هذا الملف بقرار قضائي نقول له بالصوت العالي نحن من سنفتح هذا الملف من جديد ميدانيا ونضاليا، والميدان يتسع للجميع.
4: تأتي هذه الأحكام في وضع اقتصادي واجتماعي معقد يشهد أزمة غير مسبوقة وفشلا في التعامل معها وفق مراقبين. الأحكام الصادرة في قضية التآمر من شأنها أن تزيد من تأليب الشارع السياسي وتدفعه نحو الاحتجاج والرفض.
6: هذه الخطوة فتحت البلاد على سيناريوهات يعني عديدة لا أحد يستطيع أن يتكهن بمآلاتها. أولا، هناك ضغط سيتواصل على القضاء دون أدنى شك، باعتبار أن هناك رفض وعدم اقتناع بجدوى هذا التمشي القضائي. ثانيا، هناك ضغط أيضا على السلطة.
4: بصدور هذه الأحكام تطوى آخر مراحل التقاضي في القضية، قضية بدأت بإيقافات طاولت قيادات سياسية بارزة منذ شهر فبراير عام 2023، وانتهت بأحكام سجنية مشددة بحق عدد من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، الذي لطالما شدد في كل ظهور له على استقلالية القضاء.
7: بقرار محكمة التعقيب انتهت القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة في شقها القضائي، لكنها لا تبدو كذلك سياسيا، فالمعارضة وعائلات المعتقلين تستعد لتحركات ووقفات احتجاجية رفضا للأحكام ومطالبة بالإفراج عن ذويها وعودة البلاد إلى مسار الديمقراطية. أميرة مهذبة، التلفزيون العربي، تونس.
1: أكد وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ أن التزام بلاده تجاه جزر فوكلاند المتنازع عليها مع الأرجنتين مطلق ولا يتزعزع، واعتبر أن مطالبات رئيس الأرجنتيني خافير ميلي بسيادة بلاده على الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الأطلسي تعكس خلافات سياسية داخلية في الأرجنتين أكثر مما تعكس واقع الجزر. هذا وأعلن الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي أنه سيشدد العقوبات على الشركات المشاركة في مشاريع النفط حول جزر فوكلاند، وأضاف بأنه سيرسل إلى البرلمان مشروع قانون للدفاع عن السيادة الوطنية.
8: سأرسل إلى الكونغرس على وجه السرعة مشروع قانون للدفاع عن السيادة الوطنية. يهدف هذا القانون إلى تحقيق تشديد العقوبات على الشركات المتورطة في عمليات غير مصرح بها في جنوب المحيط الأطلسي، وسيخضع موردو هذه المشاريع للحظر ونفس العقوبات المفروضة على الشركات التي يتعاونون معها.
1: في ظل الحديث عن سعي إدارة ترامب لاتفاق أكثر شمولا مع طهران، رأت صحف أجنبية أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار وينذر بمزيد من دورات التصعيد، كما توقفت صحف عند التصعيد بين روسيا وأوروبا.
9: في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، ناقش أندرو إنجلاند سبب استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أنه على مدى أسابيع كان الوسطاء يأملون في إيجاد سبيل لعودة الأطراف إلى مذكرة التفاهم التي كانت تهدف إلى فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن تسوية نهائية للحرب. ولكن بحسب دبلوماسيين، إدارة ترامب أبلغت الوسطاء أنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم، وبدلا من ذلك تسعى الإدارة الآن إلى التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا لا يخص المضيق فحسب، بل يشمل البرنامج النووي أيضا. وبينما لفت إنجلاند إلى أن ترامب يراهن على استخدام الحصار البحري والعقوبات لخنق الاقتصاد الإيراني المنهك، قال محللون إن هذا المأزق غير قابل للاستمرار وينذر بمزيد من دورات التصعيد، فكلما زادت الولايات المتحدة من خنق اقتصاد إيران زاد لجوء طهران إلى القوة. وأضافوا أنه من غير المرجح أن تستسلم طهران التي عملت لعقود على الالتفاف على العقوبات الغربية، بل ستقاتل للحفاظ على نفوذها على المضيق الذي أصبح مصدرها الرئيسي للضغط على الولايات المتحدة فيما تعتبره معركة وجودية. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، تطرق هنري توجنتات وغرانت راملي إلى حملة الضغط الاقتصادي على إيران، وأشار إلى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي صرح أن العقوبات الجديدة وحملة الضغط تهدف إلى قطع كل شريان اقتصادي يدعم إيران، إلا أن الصين شريان الحياة الأهم لإيران لم تذكر بالاسم، واعتبر أن بكين لا تخشى من الخطوات الأمريكية إذ تدرك أنها تمتلك ورقة رابحة، فإلى جانب قدرتها على اتخاذ إجراءات انتقامية تستطيع أيضا تصعيد منافستها مع واشنطن، كما أنها عززت في الآونة الأخيرة إطارها القانوني للرد من خلال تفعيل قواعد الحظر القانونية كآلية دفاعية للرد على العقوبات الأمريكية
10: العابرة للحدود ولحماية شركاتها من الالتزام بالقيود التي تفرضها واشنطن. وخلص إلى أن هذا الوضع قد يفيد إيران في نهاية المطاف، فالولايات المتحدة تدرك أن الضغط عليها يرتبط بالضغط على الصين، ولكن طالما أن إدارة ترامب تفضل تجنب حرب تجارية أخرى وحظرا آخر على المعادن النادرة، فسيظل هذا الضغط في أحسن الأحوال ضغطا ضعيفا. صحيفة نيويورك تايمز ناقشت خطر التصعيد الروسي ضد أوروبا، لا سيما بعد اتهام موسكو بالوقوف وراء الهجوم على مطار لايبزيغ الاستراتيجي في ألمانيا، ورأت أن خيارات أوروبا في الرد على الاستفزازات الروسية محدودة، لكن احتمالات حدوث عواقب غير متوقعة تتزايد. وبينما نقلت عن مسؤولين أمنيين غربيين أن هذه الهجمات قد ازدادت وتيرتها وشدتها مؤخرا، أضافت أن هذه الهجمات إلى جانب تقارير استخبارية غربية ترجح احتمال تخطيط روسيا لنوع من التوغل العسكري أو الاستفزاز على طول الجناح الشرقي لحلف الناتو، أثارت قلقا بالغا في أوروبا. ورأى خبراء أن تصاعد الهجمات يعود جزئيا إلى إحباط بوتين من الوضع على أرض المعركة، فالتقدم بطيء والخسائر فادحة، بينما يعاني الاقتصاد الروسي من ضغوط جراء الضربات الأوكرانية. وأضافوا أنه في ظل الدعم الغربي لأوكرانيا قد يشعر بوتين أنه لا خيار أمامه سوى نقل الصراع إلى أوروبا بشكل محدود. وفي مجلة فورين بوليسي الأمريكية أيضا أشار أدريان كاراتنيكي إلى أنه وبعد أكثر من 7 سنوات في منصبه وسلسلة من الفضائح التي طاولت فريقه القيادي وأصدقائه المقربين، يبدو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد فقد الدعم الشعبي، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى تحول كبير في المزاج العام بين الأوكرانيين، ما يوحي بأن الكثيرين منهم فقدوا الثقة بزيلينسكي وسيصوتون ضده. ورأى من المرجح أن يكتسب هذا التحول في الرأي العام مزيدا من الزخم في ظل فضيحة جديدة تورط فيها كبار موظفي مكتبه، لا سيما أن استطلاعا للرأي أجري حديثا بيّن أن الأوكرانيين باتوا ينظرون إلى الفساد على أنه مشكلة أكبر من الحرب نفسها. وبينما لفت إلى أن السخط الشعبي على قيادته قد يؤثر على الروح المعنوية في ساحة المعركة، خلص إلى أن هناك طريقتين لحل هذه المشكلة. الأولى هي إجراء انتخابات في زمن الحرب وستكون معقدة لوجستيا، أما الثانية فتتمثل في إعادة هيكلة نظام الحكم وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفتح المجال أمام مجموعة من المسؤولين الأكفاء من الأحزاب المنافسة.
1: نهاية هذه النشرة، الآن إلى برنامج تواصل، إلى اللقاء.
11: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. فرنسيات يرتدين الحجاب رفضا لمقترح اليمين بحظره وتضامنا مع المسلمات. الحر يقتل 20 سجينا في تونس والزنازين تتحول إلى أفران. أنقذوا أيوب، سباق مع الزمن لانتشال طفل جزائري في بئر عميقة.

مجددا في فرنسا، ومجددا الحديث عن حظر ارتداء الحجاب، ولكن هذه المرة رد فعل المجتمع فاجأهم. مارين لوبان التي تتزعم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف كالعادة تفجر أزمة حادة بعد الحديث صراحة عن رغبة الحزب في حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة عبر استفتاء شعبي إذا فازوا في الانتخابات المقبلة والمقررة في شهري أبريل ومايو المقبلين. ولكن المفاجأة هذه المرة كانت في ردود الفعل الواسعة من سياسيين إلى حقوقيين واللي انتقدوا بشدة طرح القضية، والأهم حملة التضامن الشعبية التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي. الأزمة بدأت بعد حديث خلال مقابلة تلفزيونية للنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني جون فيليب تانغي، والذي يعتبر أحد أبرز مساعدي مارين لوبان، واللي قال فيه إن الحزب يخطط لفرض غرامة مالية على ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة إذا فازت لوبان بالرئاسة. هذا التصريح أثر الكثير من الجدل في فرنسا. بتغريدة على منصة إكس كتبت لوبان، كتبت: سأطرح على الفرنسيين قانونا لمكافحة الإسلاموية ويتضمن تجريم الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة. تغريدة لوبان استدعت العديد من ردود الفعل داخل الأوساط السياسية وخاصة منافسيها في الانتخابات الرئاسية. هنا زعيم حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون، المنافس الأبرز لمارين لوبان، اعتبر في تغريدة أن هذا أمر دنيء، وقال: تريد مارين لوبان إرسال الشرطة لفرض غرامات على النساء اللواتي يرتدين الحجاب؟ يثبت حزب التجمع الوطني مجددا أنه لم يتغير ويواصل بث هواجسه القائم على التحيز الجنسي ومعاداة الإسلام، وذلك بهدف وحيد: تقسيم شعبنا وتمزيق وحدة الجمهورية ليسهل عليه فرض هيمنته. ولكن الأهم من ردود السياسيين هو الحملة الشعبية العفوية التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي بشكل عفوي وتحت هاشتاغ فولاغ بوغتو، أو الحجاب للجميع، بمشاركة واسعة من ناشطات وسيدات مسلمات وغير مسلمات أعلن تضامنهن المباشر مع المسلمات في فرنسا، ونشرنا العديد من الصور والفيديوهات وهن يرتدين الحجاب في تعبير عن التضامن. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي انتشر على نطاق واسع.

طبعا هذه ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها مارين لوبان مثل هذه الدعوات، فمنذ عام 2012 وهي تستدعي القضية وتطلق دعوات مشابهة مع كل انتخابات رئاسية تترشح فيها. بالرجوع مشاهدينا إلى قوانين البلد، فرنسا لديها قانون صدر عام 2010 يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، يمكن النقاب، ولكنه لا يحظر الحجاب الذي يترك الوجه مكشوفا. ورغم ذلك فإن حظر الحجاب بشكل كامل يصطدم بعدة مبادئ دستورية في مقدمتها القانون رقم 1905 والذي يفصل الدين عن الدولة ويضمن حرية ممارسة جميع الأديان واحترامها، فضلا عن مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون دون تمييز على أساس ديني. هذا الأمر أكدت عليه الحكومة الفرنسية عبر المتحدثة باسمها والتي قالت إن طرح حظر الحجاب في الفضاء العام يثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تساءلت إذا كان الهدف منع الرموز الدينية الظاهرة في الأماكن العامة، لماذا الحجاب وحده؟ هل يجب أن يشمل المنع الرموز الدينية الأخرى أيضا؟ هذا الأمر مشاهدينا يعد من الأمور بالغة الحساسية في فرنسا، خاصة أن لديها أكبر جالية مسلمة في أوروبا، إذ تشير بعض التقديرات الشائعة إلى أن عدد المسلمين في فرنسا يتراوح بين 5 و7 ملايين، ويعتبر دين الإسلام الثانية في البلاد بعد المسيحية. لذلك إذا فازت مارين لوبان في الانتخابات العام المقبل، فلن يكون السؤال فقط هل يريد الفرنسيون حظر الحجاب في الشارع؟ بل هل يسمح الدستور أصلا بطرح هذا الحظر على الاستفتاء؟ أم أن الأمر يحتاج تعديلا دستوريا؟ إلى منصات التواصل الاجتماعي، هنا في ستون تكتب يمكنكم سن قوانين بشأن القماش ولكن لا يمكنكم المساس بالكرامة، الحرية ليست مشروطة. ننتقل لجوليانا كتبت أغتنم هذه الفرصة لأذكر أيضا بأن ارتداء الحجاب يعود إلى ما قبل الإسلام بكثير وليس مقتصرا على الإسلام وحده. نختم مع آدم يقول المثير هذه المرة أن أصواتا كثيرة لنساء ورجال مسيحيين وغير متدينين صارت تدافع عن حق المسلمة في معتقدها، وهذا أجمل ما في الوعي، أن تدافع عن حريتي لا لأنك تشبهني بل لأنك تؤمن بأن الحرية للجميع.

مأساة حقيقية يتواصل حدوثها في السجون التونسية منذ أشهر، ولكن لأن ضحاياها مساجين فصوتهم مش قاعد يوصل. السجن مشاهدين عقوبة تسلب الإنسان حريته، ولكنها لا تسلبه حقه في الرعاية الصحية ولا حقه في أن يعيش في ظروف تحفظ كرامته. وحتى نتعرف على المأساة لازم نحكو الحكاية من أولها. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أي من بداية فصل الصيف، شهدت معظم المحافظات التونسية ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، بلغت ذروتها أواخر شهر أوت أو أغسطس. وفي مناطق مثل قيروان لمست درجات الحرارة 50 درجة مئوية وفقا للمرصد التونسي للطقس والمناخ. المشكلة الكبرى أنه الحرارة العالية تزامنت مع انقطاع متواصل في الخدمات الحياتية مثل الماء والكهرباء، وطبعا شح الخدمات الرئيسية في ظل ارتفاع شديد في درجات الحرارة تسبب في حدوث أزمة حادة في قطاع المستشفيات والسجون، والتي تشهد في الأساس اكتظاظا بأعداد النزلاء ونقصا في مستلزمات النظافة والتبريد. لذا شهد هذان القطاعان وفاة مرضى وسجناء جراء نقص التهوية وفقدان مقاومات التبريد وتلطيف الأجواء كما يقول شهود عيان. وعلى هذا الأساس أعلنت جمعيات حقوقية تونسية حالة الطوارئ وأطلقت نداءات استغاثة عاجلة لتعبئة الموارد وتوفير وسائل التبريد للمستشفيات والسجون. اليوم أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أعلن وفاة 20 سجينا خلال الأسابيع القليلة الماضية في ظل نقص الخدمات وارتفاع درجات الحرارة. وعن صحة المعلومات، أكد الطريفي أنها تستند إلى مصادر قضائية بالملفات، والمسؤول الحقوقي حذر في ذات الوقت من أن إبقاء السجناء في هذه الظروف يندرج في خانة المعاملة القاسية والمهينة. مصادر إعلامية أحصت أعداد الوفيات وأشارت إلى أن 5 سجناء فارقوا الحياة في يوم واحد داخل سجون تونس الكبرى، بينما لقي 4 حتفهم في سجن المستير. وفي قفصة توفي نزيل بينما انتهى الأمر بسجنين إلى قسم الإنعاش في المهدية. فرع الرابطة الحقوقية في المستير أشار إلى أن ظروف الإقامة داخل السجن من اكتظاظ ونقص النظافة إلى جانب انقطاع الماء والكهرباء وموجة الحر الشديدة هي عوامل تؤدي إلى وقوع كوارث إنسانية. كما طالب الفرع بكشف ملابسات الوفيات وتحديد المسؤولية ومحاسبة من تثبت مسؤوليته، باعتبار أن الاستهانة بصحة السجناء أو كرامتهم وحياتهم أمر غير مقبول. أما فرع المنظمة في قفصة طالب باتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة آثار موجات الحر، خصوصا بالنسبة إلى السجناء المصابين بأمراض مزمنة أو من تتطلب أوضاعهم الصحية متابعة خاصة. ويبدو أن نداءات التحذير لم تقتصر على المنظمات الحقوقية فقط. المنظمة التونسية للأطباء الشبان دخلت هي الأخرى على خط الأزمة. رئيس المنظمة وجيه ذكار أطلق تحذيرات رسمية بشأن تكرار المشكلات التي صاحبت موجة الحر، وطالب بتفعيل مخطط طوارئ صحي وطني. وقال العباد قاعدة ترقد في الإنعاش وتتوفى جراء ضربة الشمس في ظل غياب وسائل التبريد، وأسرت الإنعاش والوزارة ترفض إعلان حالة الطوارئ الصحية. طيب خلونا نشوف كيفاش تعاملت الجهات الرسمية مع هذا الملف. لحد الساعة لم تعلن السلطات التونسية رسميا أعداد السجناء المتوفين بسبب تدهور الظروف المناخية، ولكن الرد الوحيد جاء من الهيئة العامة للسجون والإصلاح، والتي تعد مؤسسة حكومية تابعة لوزارة العدل، والتي نفت ما روج له بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية. الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم صرح لوكالة الأنباء التونسية وقال: قال تؤكد الهيئة أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، كما رفض تحويل الوضع الصحي للسجناء إلى مادة للإشاعة أو التوظيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص مودعين على ذمة القضاء والذين تتكفل الدولة بضمان حقهم في الرعاية الصحية والعلاج.
أما وزارة الصحة التونسية فأعلنت أنه خلال فترة ما بين الأول من يوليو الماضي ولغاية نهاية أغسطس سجلت المستشفيات 633 استشارة مرتبطة بتداعيات موجة الحر، ولكنها لم تعلن حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر سواء داخل السجون أو خارجها. طيب ماذا عن أهالي السجناء؟ ماذا يقولون وكيف يصفون حالتهم تحت هذه الظروف؟ عدد كبير من ذوي الضحايا عبروا في تصريحات صحفية عن استيائهم من الظروف التي يعيشها أبناؤهم في السجن، ووصف بعضهم الوضع داخل الزنازين بأنه يرتقي إلى مرتبة المعاملة المهينة وغير الإنسانية نتيجة افتقارهم إلى وسائل تقيهم موجات القيد الخانقة. هذه الأسر طالبت السلطات الرسمية بتوفير وسائل التهوية والتبريد وتخفيف التكدس لحمايتهم من الموت تحت تأثير التغيرات المناخية وتجنبا لوقوع وفيات أخرى. وفي انتظار رد السلطات الرسمية على الأزمة الراهنة، دعونا مشاهدينا نستطلع آراء المغردين في هذا الخصوص. إذن هنا من على منصة فيسبوك، محرز بالأحسن كتب: بعد تعدد الأخبار حول الوفيات داخل السجون التونسية، نحاول تجميع الشهادات المنشورة مع الحرص على اعتماد الروايات التي ينقلها المحامون عن منوبيهم أو أقارب الضحايا أو أفراد عائلاتهم لضمان حد أدنى من المصداقية. الرقم مرعب جدا وكل المؤشرات تدل على أنه صحيح. هنا عبد المجيد كتب: علي ولد أختي توفي بضربة شمس وهو وحيد أختي عمره 24 عام، واستنطقه القاضي بعد شهر ونصف من إيقافه، لم يقم بإجراء مكافحة مع الطرف الآخر رغم مرور 4 أشهر من إيقافه، وتوفي لشدة الحرارة في عنبر السجن المكتظ مع غياب الماء في مغازة السجن. هنا نزار كتب: اليوم أعلن عن وفاة نبيل نايلي داخل السجن المدني بقفصة عن سن تناهز 56، وذلك نقلا عن محاميه الأستاذ خالد عوينية، ويبدو أنه لم يبق لنا إلا عد الموتى. بتغريدة هنا كيلاني نختم قصتنا إذ كتب: هذه كارثة بكل معنى الكلمة، ولا حياة لمن تنادي.

الجزائر تحبس أنفاسها وتسابق زمنا في واحدة من أصعب عمليات الإنقاذ من أجل الوصول إلى طفل سقط في بئر عميقة في ولاية البيض غربي الجزائر. كل دقيقة تمر ترفع من صعوبة المهمة، بينما تعمل فرق الإنقاذ بكل ما لديها من إمكانات للوصول إليه عاجلا. الطفل أيوب والبالغ من العمر 10 سنوات كان يمر فوق بئر جافة داخل مزرعة عائلته، وقبل أن يتحول المشهد في لحظات إلى مأساة، فالطفل كان يسير فوق فتحة البئر التي غطاها لوح خشبي رقيق، ولكن اللوح انكسر فجأة ليسقط أيوب داخل البئر والتي يصل عمقها إلى نحو 80 مترا تحت الأرض، بينما لا يتجاوز قطره 40 سنتيمترا فقط، ما يجعل الوصول إلى الطفل مهمة بالغة الصعوبة والخطورة. فرق الإنقاذ وصلت إلى المكان فورا، ولكن طبيعة البئر نفسها جعلت النزول إليها مخاطرة كبيرة، ولذلك اضطرت فرق الإنقاذ إلى البدء في أعمال حفر واسعة بموازاة البئر بهدف الوصول إلى العمق الذي يعتقد أن أيوب عالق عنده، ثم محاولة اختراق جدار البئر أفقيا للوصول إليه، كل ذلك وسط مخاوف من انهيار التربة. دعونا مشاهدينا نشاهد هذا الفيديو الذي يوضح لنا حجم أعمال الحفر والجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الإنقاذ للوصول إلى أيوب.

كما شاهدنا العملية تتطلب أعمال حفر ضخمة ودقيقة في الوقت نفسه، ولهذا جرى الدفع كما شاهدنا بجرافات وآليات ثقيلة للمساعدة في الوصول إلى العمق المطلوب، إلى جانب كاميرات متخصصة لاستكشاف الآبار ومعرفة وضعية الطفل أيوب، وفرق مدربة على التدخل في المناطق الوعرة، إضافة إلى سيارات إسعاف وشاحنات إنقاذ وطاقم طبي موجود في موقع الحادث تحسبا للحظة إخراج أيوب. ولكن رغم كل هذه الإمكانات تبقى المهمة شديدة الحساسية. المشهد في الجزائر أعاد إلى الأذهان على الفور قصة الطفل المغربي ريان، والذي عاش معه المغرب والعالم بأسره واحدة من أكثر عمليات الإنقاذ إثارة للقلق في فبراير من عام 2022. ريان البالغ من العمر 5 سنوات سقط وقتها داخل بئر ضيقة بعمق نحو 32 مترا، وظلت فرق الإنقاذ تعمل على مدى 5 أيام للوصول إليه. والخطة التي اعتمدتها فرق الإنقاذ المغربية كانت مشابهة إلى حد كبير لما يحدث اليوم في الجزائر. منذ انتشار خبر الحادثة اجتاحت منشورات التضامن مع الطفل أيوب منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر، وتحولت قصته إلى قضية يتابعها آلاف الجزائريين بقلق وأمل، بينما تواصل فرق الإنقاذ العمل في الموقع دون توقف من أجل الوصول إليه. نتمنى أن تستطيع الفرق التوصل إليه في أقرب وقت ويعود إلى أهله سالما. إلى منصات التواصل الاجتماعي. على منصة إكس، أمين كتب: مأساة الطفل الصغير والآن في ضيق وظلمة وقلة هواء ولا شيء يأكله أو ماء يشربه في ظل هذا الحر، يا رب يلحقه. أما محمد كتب: أحيانا كلمة واحدة من طفل تختصر وجع الدنيا كلها. قصة أيوب جعلت قلوبا كثيرة في الجزائر وخارجها معلقة بالدعاء، اللهم اجعل خلف هذا الخوف فرجا وخلف كل دمعة فرحة. نختم مع بدر يقول: مقاطع والد الطفل مؤلمة، سمعه من داخل البئر وهو يقول: بابا طلعني، لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: حضور بهي بلا غضب ولا تقطيب، الابتسامة حاضرة، الصوت هادئ ولا يمل ولا يكل، أما المعلومة فتقدم بوضوح ولا يصيبه التعب. نعرفكم مشاهدينا على فرح، الجسر اللطيف بين المؤسسة والمواطن. فرح، الحضور الرقمي ثابت الود قريب اللهجة. فرح التي لا تتعب من التكرار ولا تضيق بالسؤال، فمن هي فرح هذا؟ وزارة الاتصال الحكومي في الأردن أطلقت شخصية فرح كناطق رقمي حكومي في خطوة لافتة نحو تحديث لغة الخطاب الرسمي. وفرح هذه شخصية افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مخصصة لتقديم المعلومات والقرارات الحكومية المعتمدة وشرحها للجمهور. لنشاهد بعضا مما جاء في أول إطلالة لفرح.
1: مرحبا، أنا فرح، واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة، مطورة بالذكاء الاصطناعي، وهاي المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة والعالم. وأكيد كلكم رح تتساءلوا ليش قررت الحكومة تاخذ هيك خطوة مختلفة وشو الهدف من القرار؟ وأنا بحب أجاوبكم على هذا التساؤل، ورح أتواصل معكم في المستقبل على منصات التواصل الاجتماعي والواتساب. الهدف للحكومة هو تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير أدوات التواصل في توصيل المعلومات للمواطنين من خلالي أنا.
0: الحكومة أرادت من هذا الإطلاق لفرح إيصال المعلومات إلى المواطنين بأسرع وقت ممكن وبأبسط طريقة، والأهم من ذلك بشفافية ووضوح وبساطة. وعلى صفحة وزير الاتصال الحكومي وناطق باسم الحكومة قدم الدكتور محمد المومني فرح للجمهور، وقال على صفحته في منصة إكس، قال فرح ستكون إحدى أدوات التواصل الحكومية الرقمية والتي تهدف إلى تزويد المواطنين والمهتمين بالمعلومات. ولكن من سبق فرح في العالم، وهل كتب النجاح لهذه التجارب المولدة بالذكاء الاصطناعي؟ نعم مشاهدينا، فهذه أيون في رومانيا سبقت فرح كأول مستشار حكومي بالذكاء الاصطناعي، ودوره اقتصر على جمع آراء المواطنين. أما في أوكرانيا، في أوكرانيا فيكتوريا شي، هذه فيكتوريا مشيون، وقدمتها وزارة الخارجية كمعلقة رقمية للشؤون القنصلية، وهذه طبعا صورة فيكتوريا. ولا ننسى أيضا ديالا في ألبانيا، والتي عينت كمساعدة رقمية ثم تم ترقيتها من روبوت على بوابة الخدمات إلى وزير الدولة للذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد في المناقصات، ويترقوا زادة. غير أن هذه التجارب لم تسلك كلها الطريقة نفسه، منها ما نسيناه بعض الضجة الإعلامية التي حضرت بحضوره، ومنها ما استقبل ببرود وتشكيك. نعود إلى فرح. الشارع الأردني تفاعل بشكل واسع معها، وبدأت التعليقات على الموقع الرسمي في محاولة لجذب فرح أو انتقادها أو توجيه أسئلة لها. ولكن مشاهدينا، خاصة مشاهدينا الأردنيين، للأسف فرح لن ترد هذه الأيام. فبحسب مصادر حكومية سيقتصر عملها في البداية على شرح قرارات مجلس الوزراء، وفي هذه المرحلة لن تجيب على أسئلة الجمهور ولن تتفاعل معهم. إلى المنصات لنقرأ بعض التعليقات. هنا منال كتبت: سؤال موجه للحكومة، كيف يفترض أن يؤسس الاستماع إلى متحدث افتراضي قائم على ذكاء الاصطناعي غير موجود لبناء ثقة بين المواطنين حكومتهم؟ ولماذا نخلق متحدثا رسميا في بلد لا ينقصه المواطنون المؤهلون للتوظيف؟ هذا رأيها. أما محمد رأيه قال: إذا كانت فرح تمثل الإعلام الرقمي الحكومي وموجهة بالدرجة الأولى للأردنيين، فلماذا لا تظهر بالثوب الأردني التقليدي الجميل والذي يجسد الهوية والثقافة الأردنية ويعكس تراث المملكة بصورة مميزة؟ وجهة نظر. دلال قالت: ما شاء الله، اللي درسوا إعلام راح يودعوا الملاعب. لا يا دلال، لا. أما هنا الدكتور صاحب هذا الحساب يقول: مرتبطة أخت فرح، عندي شاب ديجيتال وحاب يتزوج. نختم مع معتز. معتز يتساءل شو واسطتها؟

طيور النورس لطالما اشتهرت بسرقة الأشياء من أيدي الناس. البعض يحب ذلك، بل أن كثيرين يذهبون خصيصا لأماكن تجمع النوارس للاستمتاع بمشاهدتها وهي تخطف اللقمة. أما البعض الآخر ينزعج لخسارة وجبة طعامه. ولكن البريطانيين قرروا هذه المرة ألا يكتفوا بالضحك أو الغضب، بل أرادوا أن يعرفوا كم تكلفهم سنويا هذه العصابة ذات الأجنحة. الصدمة مشاهدين بأن النوارس تسرق نحو ما يعادل 231 مليون دولار سنويا. يعني النورس البريطاني لم يعد مجرد طائرا جائع، بل أصبح قطاعا اقتصاديا قائما بذاته. صحيفة الاندبندنت البريطانية كشفت عن نتائج استطلاع أجراه موقع مقارنة الأسعار البريطاني، تفيد بأن المواطنين يخسرون ما قيمته 171 مليون جنيه استرليني من الطعام سنويا بسبب طيور النورس، حيث أقر 71% من البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع بأن طعامهم قد سرق أو استهدف من قبل طائر النورس. الاستطلاع الذي شمل 2000 مشارك بريطاني خلص إلى أن أكثر من 3/4 البريطانيين غيروا أماكن أو طرق تناولهم الطعام في الهواء الطلق لمنع النوارس من سرقة طعامهم، بينما يقول ما يقرب الثلث إنهم تخلوا عن تناول الطعام في الهواء الطلق تماما. نتائج الاستطلاع تشير إلى أن 4 أشخاص من كل 10 لجأوا إلى إخفاء طعامهم عن الأنظار، بينما التهم ما يقرب من الثلث طعامهم بسرعة لحمايته من الطيور. طيب، ماذا عن الوجبات المستهدفة من لصوص النوارس كما يصفهم الاستطلاع البريطاني؟ الوجبة المفضلة للنورس هي السمك. وجبة السمك تتصدر قائمة الأطعمة التي يتم سرقتها من قبل النوارس، حيث قال 72 ممن شملهم الاستطلاع إن وجبة السمك والبطاطا المقلية الخاصة بهم قد سرقت أو تعرضت لمحاولة سرقة، تليها السندويتشات بنسبة 21% والآيس كريم بنسبة 20%. النوارس يأكلوا كل شيء الأخضر واليابس. طيب، ما الحل مع هذه النوارس؟ منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. على إكس، ديان كتبت إن متعة مشاهدة طيور النورس وهي تحلق في السماء تستحق خسارة بعض رقائق البطاطس. إضافة إلى ذلك فهي تبقي محلات البقال مفتوحة لأن الناس يضطروا إلى إعادة شراء الطعام المسروق. هنا سوزان كتبت: هذا مفيد للنوارس، لا تأكل في الخارج إذا كنت لا تريد أن تفقد طعامك، وسأشارك طعامي مع الطيور والحيوانات الجائعة. أما بث كتبت: أحبهم وكفوا عن سرقة أسماكهم من البحر، وربما لن يضطروا إلى ابتكار طرق ماكرة للأكل. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي، نستهلها بالعناوين. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان والبقاع الغربي. جيش الاحتلال يقول إن هجماته تأتي ردا على إطلاق مسيرة لحزب الله فيما يعرف بالمنطقة الأمنية. القوات الحكومية في اليمن تقصف بالمسيرات أهدافا للحوثيين في الحديدة ومأرب وتعلن السيطرة على موقع استراتيجي في تعز، ومصادر عسكرية تؤكد مقتل أكثر من 120 شخصا في المعارك الدائرة بين الطرفين. الجيش السوداني يعلن السيطرة على محور الكرمك بولاية النيل الأزرق، وشبكة أطباء السودان تفيد بمقتل ما يزيد عن 20 شخصا خلال هجوم لقوات موالية للدعم السريع في جنوب كردستان. قصف روسي يستهدف مبنى جهاز الأمن الأوكراني في كييف، وويتكوف وكوشنر يجريان قريبا محادثات في روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب.

0: أهلا بكم. واستشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون بجروح إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في الجنوب اللبناني. على صعيد المتصل بالجانب الميداني، قال النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الوفاة للمقاومة إيهاب حمادة في حديث للتلفزيون العربي إن رواية الاحتلال بشأن مرتفعات علي الطاهر تضم تناقضات عدة.
1: تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني مسفرة عن مزيد من الشهداء والجرحى. الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بتعرض بلدة زوطر الشرقية

0: احتلال مرتفعات علي الطاهر يمثل ختام مرحلة إحكام القبضة على المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، فبعد المناورة نحو خط الصواريخ المضادة للدروع والسيطرة على قلعة شقيف وتمركز الجيش في السلسلة الجبلية الحاكمة والمدافعة عن بلدات الجليل الشرقي، تقرر التقدم والمناورة باتجاه مرتفعات علي الطاهر، وذلك استنادا إلى معلومات استخبارية تفيد بوجود أنفاق قيادة وسيطرة لحزب الله في الموقع.
1: في المقابل قال النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة في حديث للتلفزيون العربي إن رواية الاحتلال بشأن مرتفعات علي الطاهر تضم تناقضات عدة.
2: جاءت سردية الكيان متناقضة من حيث التعبير عن سيطرة عملياتية، وهذا يعني لا يعني دخولا، لم نرى صورا، تحدث عن السلاح الاستراتيجي وعن المنشآت، لم نرى ما يؤكد ذلك. جاء الإعلان عن علي الطاهر تزامنا مع إطلاق أسرى، وهذا أيضا محل تساؤل عن هذا التزامن.
1: على صعيد ميداني ذي صلة بالجانب السياسي، تسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر 4 أشخاص كانوا محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية التي أفرجت يوم الخميس عن أسير آخر. الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتبر أن تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين لدى إسرائيل يمثل تأكيدا على جدوى الموقف اللبناني القوي وفق وصفه، فضلا عن ضرورة استكمال الخطوات التي نص عليها الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. الاتفاق الإطاري والتحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كانت محل مباحثات أجراها عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي.
3: الزميل براء محمد يشرح عبر خارطة تفاعلية أهمية مرتفعات علي الطاهر ودورها الاستراتيجي في جنوب لبنان.
4: أحكام السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر هو العنوان الذي ارتكزت حوله تصريحات المسؤولين الإسرائيليين منذ إعلان هذه السيطرة من طرف واحد في ظل تكتم حزب الله بشأن هذا التطور المهم. أولا، دعونا نقف عند المصطلح العسكري المشار له بالسيطرة العملياتية. هو لا يعني بالضرورة أن القوات موجودة عند هذا الموقع المحدد أو أقامت تمركزا دائما فيه، بل يعني أن الجيش يمتلك السيطرة على المجال المحيط بالموقع المحدد بالنار، بالاستطلاع، بالمراقبة، بالقدرة على استهداف أي حركة داخله أو باتجاهه. بشكل آخر، نتحدث عن عزل هذا الموقع عن طرق الإمداد وطرق الوصول إليه، ولا يعني احتلالا كاملا أو وجودا ثابتا كما فعل جيش الاحتلال على سبيل المثال في قلعة شقيف. على الأرض، ماذا تكسب إسرائيل من هذا الإعلان؟ هذا الكلام يمكننا قياسه على مسارين. في المسار الأول القريب من علي الطاهر، نتحدث عن تلة ترتفع بنحو 600 متر تكشف بشكل مباشر وأولي كما يظهر أمامنا على الشاشة مدينة النبطية التي تعتبر من كبرى معاقل حزب الله وذات ثقل كبير لقاعدته الجماهيرية. تلة علي الطاهر تبعد عن النبطية مسافة تقدر بنحو 3 إلى 4 كيلومترات. هذه المدينة مكشوفة له بالكامل بشكل أوسع قليلا إذا ما وسعنا الخارطة، فإن علي الطاهر يكشف لا يكشف المدينة فقط، بل يكشف كل هذه المناطق أو القرى والبلدات المحيطة التي تمتد داخل قضاء النبطية وحتى أبعد من هذه القرى، كلها مكشوفة أمام من يسيطر على تلة علي الطاهر. ويهدد بذلك خطوط اتصال النبطية مع أقضية أخرى مثل صيدا وكذلك مثل جزين. إسرائيل وبسيطرتها على قلعة شقيف ذات الارتفاع العالي الذي يكشف هذه المناطق أيضا تسعى لتثبيت سيطرتها على هذه السلسلة التي تكشف هذه المناطق بشكل مباشر وتستحكمها بالقوة النارية وتحكم قبضتها على هذه المنطقة ومحيطها من علي الطاهر وكذلك من شقيف. هذا التحكم يمتد

0: شرقا إذا ما اتجهنا بهذا الشكل وأشرنا، نتحدث عن يكشف على مرج عيون وكذلك على مدينة الخيام ذات الأهمية بالنسبة لحزب الله وكذلك الاحتلال، من هنا يؤمن إصبع الجليل، وهنا نتحدث عن المواقع المهمة فيه كالمطلة وكريات شمونة وغيرها، بطبيعة الحال تؤمن من هذه المرتفعات أيضا قواتها العاملة داخل الخط الأصفر من أي تهديد قد تواجهه من هذه المرتفعات. هذا بالنسبة للمسار القريب والمباشر، لكن إذا ما أشرنا إلى ما هو أبعد من ذلك فنحن نتحدث عن المدى الاستراتيجي لخطوة السيطرة على تلة علي الطاهر، فإنه لو قرر الاحتلال تجاوز هذه التلة فهو بذلك سيكون قد عبر خط الدفاع الثاني لحزب الله، ويستهدف بذلك خط الدفاع الثالث والأخطر باتجاه العمق اللبناني. هنا نتحدث عن مرتفعات الريحان، هذه المرتفعات التي يصل ارتفاعها إلى 1250 مترا وتكشف بشكل مباشر مناطق في العمق اللبناني كإقليم التفاح شمالا وكذلك باتجاه جزين إلى الشمال الغربي وأجزاء واسعة من قضاء صيدا، وشرقا تكشف مناطق في البقاع اللبناني، وهنا يصبح جزء كبير من خطوط إمدادات حزب الله مكشوفة أمام الاحتلال، وأخطرها عزل الطريق من الجنوب إلى البقاع بالكامل. حتى الآن لا تأكيد لدى أحد بشأن حجم أو نوع السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر، لكن هذه السيناريوهات تشرح ما قد يحدث حيال ذلك. إلى هنا آخر التطورات.
1: نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول عسكري يمني أن أكثر من 100 شخص قتلوا خلال المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين منذ الخميس. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر عسكرية قولها إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على تبة الخزان في جبل حبشي بمحافظة تعز. هذا وأعلن الجيش اليمني أن طيرانه الحربي شن أكثر من 15 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات جماعة الحوثي في جبهات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة.
2: في تصعيد هو الأعنف منذ سنوات في اليمن، قتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات بين جماعة أنصار الله الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولية. جولة عنيفة من الصراع عنوانها السيطرة على مضيق باب المندب. بدأتها الجماعة بقصف بالصواريخ والمسيرات للمناطق المطلة على سواحل البحر الأحمر وفي محيط تعز. تسعى الجماعة إلى حسمها وفق مصادر عسكرية عبر عزل مدينة المخا الساحلية الرئيسية عن بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. مدينة تعد منفذا تجاريا مهما لتلك المناطق في ظل سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة. حقق الحوثيون نجاحات في مساعيهم وفق مصدر عسكري يمني يقول إنهم سيطروا على مرتفعات استراتيجية تطل على مواقع قرب البحر الأحمر ومدينة الخوخة الساحلية وعلى منطقتي قهبان والشيخ سعيد غربية مدينة تعز، لكن القوات الحكومية نجحت باستعادة أحد المواقع من قبضة الحوثيين يعرف باسم تبة الخزان. هو جبل استراتيجي يطل على مناطق عدة غربية محافظة تعز. جولة من الاشتباكات امتدت تداعياتها إلى المدنيين، سقط منهم ضحايا بينما دفعت موجات القصف عشرات العائلات إلى النزوح من قرى قريبة من خطوط القتال. أحصت الحكومة أكثر من 900 أسرة نزحت من جراء التصعيد العسكري غربية محافظة تعز خلال يومين فقط. معارك تتطلع جماعة أنصار الله الحوثيين من خلالها إلى السيطرة على الساحل المطل على مضيق باب المندب. هي مواقع تتيح لهم استهداف السفن وبالتالي التحكم بحركة الملاحة عبر هذا المضيق الاستراتيجي في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز.
1: إلى الملف الإيراني، حيث قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيان أن طهران تستكمل تطوير استراتيجيتها العسكرية الجديدة، وذلك لضرب أي مصدر تهديد عبر عمليات استباقية. أكرمي نيان ذكر أن هذا التوجه العسكري الجديد لإيران بدأ منذ العام الماضي، مستندا إلى القوانين التي تتيح لإيران القيام بضربات استباقية على حد تعبيره.
3: المرحلة 31 من عمليات الصاعقة أتت استكمالا للعمليات السابقة. تقوم هذه العملية على مبدأي الردع والاستباق، وعقيدتنا الدفاعية ذهبت في هذا الاتجاه بعد حرب العام الماضي. وفق منشور الأمم المتحدة فإن الحرب الاستباقية مجازة لنا إذا توفرت شروطها، ومنها التناسب والضرورة والفورية. ندافع عن أنفسنا أمام تهديد أمريكي، وهذا يتيح لنا استباق الحرب قانونيا.
1: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، مستهدفة 3 كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها، ومن بين الكيانات المستهدفة بنك جولدن جلوبال التركي، متهمة إياه بتسهيل معاملات بعشرات ملايين الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت الوزارة إن البنك وفر للنظام الإيراني منفذا للمراسلة المصرفية مكنه من تحريك أمواله دوليا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مشيرا إلى مراقبة موقع جبل رأس الفأس أو احتمالية استهدافه. ويقع الجبل في محافظة أصفهان على بعد بضعة كيلومترات عن منشآت نطنز.
3: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وقد نضرب جبل رأس الفأس قريبا جدا إذا كان ثمة ما يحدث هناك أيضا. للعلم نحن متقدمون جدا في شؤون الفضاء، بالتالي نحن نعرف كل ما يتحرك في جبل رأس الفأس.
1: وقال الرئيس الأمريكي إن الصين تكسب الكثير من مضيق هرمز، لكنه سيفقد أهميته في نهاية المطاف، حيث تنشأ أنابيب لنقل النفط عبر سوريا، وقد جرى افتتاحها بالفعل على حد تعبيره. جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين ما إذا كان سيقوم بفرض عقوبات على الصين.
3: يحصل الصينيون على 50% من هرمز، لكنه سيصبح غير مهم. فالأنابيب تبنى الآن عبر سوريا، وقد جرى افتتاحها في الواقع، وكثيرون ينقلون النفط بالشاحنات عبر سوريا. كثير من البدائل لهرمز باتت متوفرة، وإذا لم يثبت الإيرانيون أنهم أذكياء، وهو أمر لا أعرف إن كانوا قادرين عليه، فسينتهي بهم المطاف مع مضيق ليس مهما جدا.
1: خلصت تقارير استخباراتية أمريكية جديدة إلى أن إيران باتت تمتلك فهما أفضل بكثير لقدراتها وحدود القوة الأمريكية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وتشير الصحيفة إلى تقارير اطلع عليها مسؤولون أمريكيون تفيد بأن الحرب لم تؤدي إلى إخضاع إيران كما كان متوقعا، بل منحت طهران خبرة عملية جديدة في اختبار قدراتها العسكرية ومعرفة حدود ما تستطيع الولايات المتحدة فعله عسكريا. ويشير التقرير إلى أن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل بات أمرا صعبا في ظل تراجع المؤشرات على استعداد طهران لعقد أي صفقة مع واشنطن، إذا تكتفي طهران بتعميق مشاكل ترامب قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. إلى السودان، حيث أعلنت عناصر في الجيش السوداني سيطرتها على محور الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب البلاد، بعد تكبيد مقاتلين من قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأظهرت مشاهد مصورة انتشارا لعناصر القوات المسلحة في المنطقة وتمشيطها عقب انسحاب قوات الدعم السريع. أفادت شبكة أطباء السودان عن مقتل أكثر من 21 شخصا بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين عقب هجوم شنته قوات الحركة الشعبية الموالية لقوات الدعم السريع على مناطق بكاودة بجنوب كردفان في جنوب غربي السودان. وقالت الشبكة إن الهجوم استهدف مناطق قبيلة الأطرو ويمثل خرقا للاتفاق وتجديدا لاستهداف المدنيين على أساس إثني. وفي بيان منفصل أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة آخرين جراء استهداف الحركة الشعبية جناح الحلو لمدينة الدلنج بجنوب كردفان. في الضفة الغربية أصيب مسعف بجروح في رأسه جراء اعتداء مستوطنين على سيارة إسعاف في قرية المغير شمال شرق رام الله، وكان المسعف في طريقه لإنقاذ مواطنين هاجم مستوطنون مركبتهم ما أدى إلى انقلابها عند مدخل القرية. وبمجرد وصول المسعف إلى المركبة المستهدفة هجمه المستوطنون وحطموا سيارة الإسعاف وأصابوه بجروح في رأسه. واقتحمت قوات الاحتلال القرية وشرعت في إطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز. أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة سكنات الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين بالضفة الغربية. ووثق ناشطون من خلال مقاطع مصورة اقتحام قوات الاحتلال شوارع المنطقة معززة بعدد من الآليات العسكرية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلندية شمال القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاصة وقنابل الغاز خلال الاقتحام. وأظهرت مقاطع مصورة انتشار مركبات عسكرية وقوات أمنية إسرائيلية في شوارع المخيم. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث استهدفت مسيرة روسية مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن المسيرة كانت تستهدف مكتب رئيس الجهاز بنحو مباشر، بينما ذكر رئيس بلدية كييف أن 5 أشخاص أصيبوا جراء الهجوم. اندلع حريق في مبنى سكني بمدينة بوريسبيل جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية كييف جراء غارة روسية لطائرة مسيرة. ووثقت مقاطع مصور اشتعال النيران في الطابق العلوي للمبنى المستهدف وآثار الدمار داخل المبنى. أفادت مصادر محلية بوقوع إصابة جراء غارة روسية بطائرات مسيرة استهدفت مدينة ميكولايف الأوكرانية. وأظهرت مقاطع مصورة محاولة رجال الإطفاء سيطرة على حريق اندلع في المبنى المستهدف. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن المفاوضين الأمريكيين المعنيين بملف السلام جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيزوران كييف يوم الأحد، وذلك عقب زيارة لهما إلى موسكو.
4: تأكد أن مسؤولين أمريكيين سيتواجدان في كل من أوكرانيا وروسيا خلال الأيام المقبلة، وقد قدم فريق الرئيس الأمريكي تفاصيل بهذا الشأن، إذ ناقشنا أن كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران موسكو وكييف يوم الأحد، ونحن نستعد لهذه الزيارة.
1: أسدلت محكمة التعقيب في تونس الستارة على آخر مراحل التقاضي في قضية التآمر على أمن الدولة بتأييد الأحكام السجنية الصادرة بحق عدد من أبرز قيادات المعارضة التونسية.
5: لم يكن تأييد محكمة التعقيب للأحكام السجنية في حق معتقلي ما يعرف بقضية التآمر خارج دائرة التوقعات، فالعائلات الحاضرة هنا في مقر الحزب الجمهوري انتظرت ذلك وتحدثت عن مسار طويل كابدته رفقة هيئة الدفاع لأكثر من 3 سنوات انتصر في نظرها لقضاء السلطة، وهي اليوم تقول انتهت المرحلة القضائية لكن مرحلة النضال قد بدأت.
6: اليوم احنا معركتنا معركة سياسية، الذي يتصور للحظة انه اغلق هذا الملف بقرار قضائي نقول له بالصوت العالي نحن من سنفتح هذا الملف من جديد ميدانيا ونضاليا، والميدان يتسع للجميع.
5: تأتي هذه الأحكام في وضع اقتصادي واجتماعي معقد يشهد أزمة غير مسبوقة وفشلا في التعامل معها وفق مراقبين. الأحكام الصادرة في قضية التآمر من شأنها أن تزيد من تأليب الشارع السياسي وتدفعه نحو الاحتجاج والرفض.
7: هذه الخطوة فتحت البلاد على سيناريوهات يعني عديدة لا أحد يستطيع أن يتكهن بمآلاتها. أولا هناك ضغط سيتواصل على القضاء دون أدنى شك، باعتبار أن هناك رفض وعدم اقتناع بجدوى هذا التمشي القضائي. ثانيا هناك ضغط أيضا على السلطة.
5: بصدور هذه الأحكام تطوى آخر مراحل التقاضي في القضية، قضية بدأت بإيقافات طاولت قيادات سياسية بارزة منذ شهر فبراير عام 2023، وانتهت بأحكام سجنية مشددة بحق عدد من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد الذي لطالما شدد في كل ظهور له على استقلالية القضاء.
8: بقرار محكمة التعقيب انتهت القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة في شقها القضائي، لكنها لا تبدو كذلك سياسيا، فالمعارضة وعائلات المعتقلين تستعد لتحركات ووقفات احتجاجية رفضا للأحكام ومطالبة بالإفراج عن ذويها وعودة البلاد إلى مسار الديمقراطية. أميرة مهدب، التلفزيون العربي، تونس.
1: أعلنت فرق الطوارئ إنقاذ 2 من العاملين العالقين في أنفاق محطة التوليد الكهرومائية عند نهر تريشولي بنيبال، وارتفع عدد الضحايا جراء الفيضانات في نيبال إلى 1287 قتيلا على الأقل وفق هيئة إدارة الكوارث في البلاد.
9: بعد أن غابت كل المؤشرات على وجود حياة هنا 9 أيام على الكارثة، لم يفقد رجال الإنقاذ أمل الوصول إلى المحاصرين. المئات عالقون في أنفاق أسفل محطات الطاقة الكهرومائية في نهر تريشولي بنيبال لا يعرف مصيرهم بعد. الفرق انتشلت 2 على قيد الحياة وتمكنت من التواصل مع آخرين. عملية الإنقاذ منحت أملا لعائلات أكثر من 5000 مفقود. جيوان واحدة منهم ذهبت برحلة حج هندوسية إلى جبل كايلاش في التبت ولم تعد. أمام جدار كأنه مغطى بورق الحائط، زوجها سانجيف يراقب عن كثب. تلك أسماء المفقودين.
10: عمرها 50 عاما، اسمها جيوان. أهدت نفسها هذه الرحلة في عيد ميلادها 50. قالت إنها تريد الذهاب إلى جبل كايلاش، وستكون هذه رحلتها الروحية ومغامرتها في آن واحد.
9: وجود ما يزيد على 1200 ضحية مع ذلك العدد الكبير من المفقودين يزيد صعوبة التعرف على الجثامين. الشرطة النيبالية تقول إن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت.
11: نقوم بجمع عينات الحمض النووي ويجري تسهيل إجراء الاختبارات لتحديد هوية الجثث أو أجزاء الجثث المفقودة التي عثر عليها. يشمل ذلك المواطنين النيباليين والأجانب على حد سواء. يرجى من أقارب المفقودين في نيبال وخاصة الأقارب من الدرجة الأولى تقديم عينة دم جديدة.
9: مع بدء حصر الأضرار وتقدير الخسائر بنحو 2,560,000,000 دولار أمريكي وفق الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، خبراء الجيولوجيا يحذرون من تكرار الكارثة في ظل التغيرات المناخية ويؤكدون الحاجة إلى تحسين المراقبة طويلة الأجل.
12: قبل هذه الكارثة كانت هناك حالات تعاونت فيها الدول وتبادلت البيانات، كما عقدت اجتماعات بينها، لكن ما نحتاجه حقا هو آلية مخصصة تعمل على مدار الساعة. ثم حاجة ماسة لتوفير مزيد من الموارد لفهم هذه المخاطر لأنها تتفاقم بسبب تغير المناخ، وبالتالي فإن فهمها غير متاح لأن المناخ يتغير بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
9: صمتت الطبيعة هنا بعد أن قالت كلمتها، مخلفة كارثة تعيد تذكير العالم بمدى خطورة التغيرات المناخية المتسارعة وضرورة العمل الجدي على مواجهتها.
1: أعلن الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي أنه سيشدد العقوبات على الشركات المشاركة في مشاريع النفط حول جزر فوكلاند، وأضاف بأنه سيرسل إلى البرلمان مشروع قانون للدفاع عن السيادة الوطنية.
13: سأرسل إلى الكونغرس على وجه السرعة مشروع قانون للدفاع عن السيادة الوطنية. يهدف هذا القانون إلى تحقيق تشديد العقوبات على الشركات المتورطة في عمليات غير مصرح بها في جنوب المحيط الأطلسي، وسيخضع موردو هذه المشاريع للحظر ونفس العقوبات المفروضة على الشركات التي يتعاونون معها.
1: افتتح معرض برلين الدولي للتقنية أبوابه، وتركز نسخة هذا العام على دور الروبوتات في الحياة اليومية ودمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المنزلية الذكية.
14: سيمفونية من المعدن والخوارزمية يقودها روبوت وتحظى بانتباه الحاضرين وإعجابهم. صورة المستقبل كما ترسمها الشركات للمستهلكين في معرض برلين الدولي للتقنية هذا العام. يدفع المطورون والشركات من مختلف أنحاء العالم بأحدث ما توصلوا إليه في مجال الحياة الذكية والروبوتات وما بعدها. فالأمر لم يعد يقتصر على تسهيل الحياة من خلال جهاز، بل أصبح في نقل الجهاز نفسه إلى المستهلك وتحويله إلى نصف روبوت.
15: نعتقد أن الهياكل الآلية الخارجية ستصبح يوماً ما منتشرة مثل حقائب الظهر أو الساعات الذكية. لن يتردد الناس في ارتدائها عندما يخرجون من المنزل، بل قد تصبح جزءاً من الموضة، وهي في نفس الوقت تساعدهم في حياتهم اليومية.
14: إلى جانب هذه التقنيات المستقبلية، تعد شركات الأجهزة المنزلية بتبسيط تفاصيل الحياة اليومية، من التنظيف والطهو إلى مراقبة استهلاك الطاقة ورعاية كبار السن، مستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي لمخاطبة المستهلك وكأنه السيد وهم الخدم.
3: نعمل حاليا على تطوير حلول معززة بالذكاء الاصطناعي لزبائننا. في السنوات الماضية صممنا أدوات لتمكينهم من استخدام أدواتهم المنزلية بالذكاء الاصطناعي. في المرحلة الحالية تقدمنا بطرح عملاء ذكاء اصطناعي كي نمكنهم من التواصل مع أجهزتهم بكفاءة أكبر.
14: عدد متزايد من الألمان باتوا يرون أنه من الممكن أن يعتمدوا يوماً ما على روبوت لتحمل الأعباء المنزلية، لكن ما تزال هناك تساؤلات بشأن الخصوصية وأمن البيانات وكلفة التحول في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. أينما نظرت في معرض برلين للتقنية تجد وعوداً براحة تغنيك عن الروتين اليومي، معرض يرسم ملامح زمن مختلف تماماً، بيئة تستجيب للأوامر، تتعلم الاحتياجات وتنجز المهام ذاتيا. لكن السباق هنا ما زال حول جعل هذه التكنولوجيا متاحة وآمنة دون أن تتحول سهولة الاستخدام اليومي إلى ثمن يدفعه المستخدم من بياناته وخصوصيته. ياسر أبو مالك، التلفزيون العربي، برلين.
1: نهاية هذه النشرة، تتابعون الآن مهمة صحفية. إلى اللقاء.

0: قد تبدو هذه المشاهد للوهلة الأولى نابضة بالعذوبة، إلا أن واقع الحال يثبت عكس ذلك. بين العوادم الغازية المنبعثة من المجمع الكيميائي والنفايات الصلبة والمياه العادمة التي يتم إفراغها في البحر وفي المياه الجوفية، يجد أهالي مدينة غابس أنفسهم مضطرين للدفاع عن حقهم في العيش في بيئة نظيفة بعدما صارت مدينتهم مثخنة بالسموم المؤدية للموت والإصابة بالأمراض الخطيرة.
1: ظهرنا بطريقة سلمية، عملنا مظاهرات شعبية ضخمة، اتفقنا على كلمة واحدة فقط واللي هي تفكيك الوحدات.
2: ما عادش والله العظيم ما عادش عندنا ما نقول.
3: هذه بنتك؟
4: بنتي.
3: خرجينا مدة؟
4: معناتها كابوس، بدينا عايشين في كابوس، معناتها أول ما نشم الريحة بنتي يلزمني نتصرف. رجليه ويديه ما تنجمش تحركهم جملة. أبسط حاجة إن إحنا نتنفسه هو نظيف اللي هو ماهوش متوفر.

0: جابس مدينة تونسية تقع في الجنوب الشرقي من البلاد، تعد الواحة البحرية الوحيدة على البحر الأبيض المتوسط. تشهد منذ أعوام طويلة مطالبات شعبية بتحسين واقعها البيئي الأخذ بالتراجع نتيجة لتسرب العوادم الغازية والصلبة والسائلة من المجمع الكيميائي التونسي الذي يقع على شاطئ المدينة منذ عام 1972. قابلنا في بداية رحلتنا إلى جابس صانع المحتوى والناشط البيئي إسلام أزريلي للحديث حول تأثيرات المجمع الكيميائي التونسي على الوضع البيئي في المدينة.
1: للأسف الشديد تم الاختيار على ولاية جابس إنها باش تكون منطقة صناعية في السبعينات، ومش أي صناعة، ما عندناش مشكلة مع الصناعة، لكن هذه الصناعة ملوثة مدمرة لصحة المواطنين، دمرت البيئة، دمرت الفلاحة، دمرت الواحة، دمرت البحر، دمرت الصحة، دمرت المائدة المائية، شيحة الأرض، دمرت هوانا.
2: المجمع الكيميائي التونسي يلقي كل يوم في بحرنا في شط سيدي عبد السلام ما يقارب 30,000 طن من مادة الفوسفوجيبس في بحرنا، الممزوجة بالكادنيوم واللورانيوم والكروم والعديد من المواد المشعة نوويا الكيميائيا.
3: اليوم انهت منطقة التفاوض، جابس اليوم قالت بصوت واضح لن نتفاوض على الجريمة، جابس اليوم قالت بصوت موحد ان الشعب قرر تفكيك الوحدات.
4: الشعب
2: في جابس عايشين في خطر على مدار 24 ساعة، لأن داخل المجمع الكيميائي هناك مواد متفجرة أو قابلة للانفجار، المخزنة في المجمع الكيميائي واللي هي بالضبط مادة نيترات الأمونيوم.
5: تسكن نافع حالات الاختناق ما كانتش مربوطة بالمعمل هذي،
6: وحتى في البلد اليوم حالات اختناق.
0: في صباح يوم الثلاثاء 14 من أكتوبر تشرين الأول استيقظت مدينة جابس على حادثة تسمم واختناق جماعي في مدرسة شط السلام الإعدادية، حيث سجلت 60 إصابة في المدرسة معظمها من الطلاب، وذلك نتيجة لتسرب غازي من المجمع الكيميائي التونسي القريب من المدرسة. وعلى ذلك توجه فريق العمل لمقابلة عائلة إحدى الفتيات التي لا تزال تعاني من اضطرابات في جهازها التنفسي إلى جانب اضطرابات أخرى.
7: أي تقارير يعطوه لهم في غاز توكسيك، أي حاجة معناتها يكتبوها معناتها ديما لقى كلمة غاز توكسيك تمشي. أنا من منطقة شط السلام اللي هي قريبة ياسر من المجمع الكيميائي اللي قاعدين نشمه كل يوم في روايح تسربات غازية اللي قاعدة تضر بصحتنا وصحة صغيراتنا. جاي مخرجين وما ننسي كبار معناتها في السيارة المساعات مش حتى كانوا صغار. بنتي مشت تقرأ، كلموني قالوا لي تعالي راهي بنتك دايخة. ما صابني إلا مشيت نجري الليسي نلقى الوضع كارثي، نلقى صغيرات دايخين رجليهم ما منجموش يمشوا بيهم، مقطوع عليهم النفس، اليدين متاعهم عاكشين. جت الحماية هزوهم سعفوهم هزوهم المستشفى الجامعي، والكارثة في المستشفى إن هم غير متوفر الأكسجين وما نجموش يسيطروا على الوضع متاع الصغيرات، ما نجموش يسعفوهم، جيست يعطوهم شوي فيتامينات ويقولوا لهم فما حد شيء أمور نفسية.
8: تو مسمسنا طبيب معدة لهني، في بالك يا ماما مسيت أكثر من 5-6 أطباء فديت، راني نحب نرجع على حياتي عادية كنت لبس عليا، ما عندي لا أمراض لا شيء، من اللي ربتوا يسيبونا في هالغازات السامة هذه ولت عندي برشا أمراض.
7: روحنا بصغيراتنا نعطيهم شوية فيتامينات، الحالة متاعها ما تحسنتش. بالنسبة لبنتي رجليها ما عادش نجم تمشي بيهم، عندها شد في العضلات، قعدت لي في الدار حكيت 15 يوم ما تمشيش تقرا. وبعد لك بشوي بشوي بديت تتحسن شوي، رجعتها تقرا، يعني رجعها تقرا نفس الوضع. اول ما يشموا الغازات تتضرر مره اخرى، يكلموني نمشي الليسي نفس حاله الاستنشاق غازات من المجمع الكيميائي هي والصغيرات الكل.
6: الاطفال قدام على الشوفير
7: اضطريت اني اخرج بنتي من المستشفى وعديت عليها البر، عملت لها تخطيط على الاعصاب وهزيتها لطبيبه طبيبه اختصاصيه في الصدريه، لقيت لها عندها نسبه الالتهابات مرتفعه والحساسيه كل شيء في البدن تعب.

0: لم تكن حادثة مدرسة شط السلام الحادثة الأولى نتيجة التلوث في منطقة جابس، حيث سجلت في المدينة مئات الإصابات الأخرى خلال عام 2025، إلا أن تلك الحادثة كانت الأكثر تأثيراً في أهالي المدينة الذين خرجوا في تظاهرة حاشدة شارك فيها ما يزيد على 130 ألف تونسي، إلى جانب تنفيذهم إضرابات عامة.
1: احنا في جابس قمنا بجميع أنواع الاحتجاجات الممكنة، ظهرنا بطريقة سلمية، عملنا مظاهرات شعبية ضخمة، عملنا إضراب عام شعبي، ولاية جابس كلها سكرت، عملنا إضراب، وفي نفس اليوم خرج 137 ألف متظاهر. القوابسية يحبوا هو نظيف لأكثر لأقل، الحاجة الوحيدة اللي طلبوها القوابسية اللي هي تفكيك الوحدات باش نتنفسه هو نظيف، باش نعيشوا في بيئة سليمة لأكثر لأقل. ونعود نقولها لك، في المنطقة العربية الكليكة ما عمره ما صار تاريخيا مظاهرة بالعدد هذايا لدواعي بيئية بحتة، رغم هذايا قاعدين نلاحظوا في نوع من التجاهل من السلطات.
2: الشعب يريد تفكيك الوحدات، الشعب يريد تفكيك الوحدات، الشعب
0: مع تزايد تسجيل الإصابات بالأمراض التي يقول أهالي المدينة أنها تأتي نتيجة لانبعاثات المجمع الكيميائي، قابلنا في تونس المهندسة الجيولوجية خديجة الإمام للحديث حول إمكانية الربط بين الإصابات وانبعاثات المجمع الكيميائي.
3: أكيد ما نجموش ديما نثبتوا علاقة مباشرة بين مرض معين ومصدر واحد للتلوث، لكن التعرض الطويل المدى للملوثات الصناعية متعددة يعتبر عامل خطر معترف به في الأدبيات العلمية، ولهنا تطرح مسألة العدالة البيئية والاجتماعية نفسها بوضوح.
1: المجمع الكيميائي التونسي على مدار 52 عام الفارطة اقتل الإنسان والحيوان بسبب الأمراض، واقتل زادة 93% من التنوع البحري اختفى. نحكي لك مثلا على السلاحف البحرية، خاصة سلحفات كاريتا كاريتا، واللي هي السلحفة هذه اللي تعد نادرة، وكل يوم نلاحظ خروج السلحفة هذه ميتة أعداد مهولة. رصدنا تقريب في موسم بركة على مدة 3-4 شهور دفنوا أكثر من 1000 سلحفاة. السلحفاة البحرية الميتة بجنبي مهدة بالانقراض، وهي من أقدم الكائنات البحرية وعمرها أكثر من 100 مليون عام. الفصيلة هذه اسمها كاريتا كاريتا، وكل ما تجي لبحرنا تموت. المسكينة هذه رجعت باش تبيض في نفس البحر اللي تولدت فيه عشرات السنين التالي، لكن ما تعرفش لفما كارثة صارت والبحر ولا سام وقاتل.

0: حر معناتك يهبط واحد قلبه يوجع معناتها يعني دي واحد من الناس عشت فيه عمري كامل معناتها نهبط البحر النمرة قبل اللي كان معناتها مصدر السعادة نتاعنا اليوم مصدر تعاستنا ومصيبتنا هذا 70% فوسفات هذا حللناه عزلناه دي لابوراتوار 70% فوسفات هذه عندنا 500 مليون طن في بحر شط سيدي عبد السلام هذا نورمال كان جاي بحر كيما قبل رانا واقفين في المية طبعا رانا هني معناتها في عمق 3 امتار مي هني في البلاصه هذه.
1: تعد مادة الفسفوجبس السامة التي يتم إلقاؤها يوميا ونفايات صلبة أخرى من المجمع الكيميائي التونسي في خليج جابس واحدة من العوامل التي ساهمت في تدمير البيئة البحرية.
0: المجمع الإرهابي هذا اللي وراي هذا ما نحبش نشوفه أنا ما نحبش نتفد له خاطر وجاني قلبي هذا الغول الإرهابي كانت جابس تمول بالجمهورية التونسية كامل من الفلاحة البرية والفلاحة البحرية كانت جابس محجة إلى مراكب الصيد دلنا كبحارة نحس بآثار التلوث الصناعي من أواخر الثمانينات وبداية التسعينات بدأت آثار على البحر كان أكثر من 350 نوع سمك موجودة عندنا أقل من 80 نوع اليوم موجودة في جابس وما تلقيهاش في جابس تلقاها معناتها في على بعد أميال بعيد على التلوث هذا اللي ربحناه منه ربحنا منه الامراض الفقر صحيا السبيطار معنا سبيطار ما عجوش امراض الكونسير كالقريب ولات عندنا امراض الكونسير تو كل دار تقريبا مش تقريبا كما فيها الزوز فيها واحد بالكونسير ظلم هذا

المطالبات الشعبية بتفكيك المجمع الكيميائي تنوعت بأساليبها لدى الشباب التونسي الذي اختار أن يعبر كل بطريقته عن رفضه تحويل مدينتهم إلى مدينة غير صالحة للعيش.

0: 2025 ليلة تسبت لحكي بديت ضربت عني بكعبك لموجين بكيت أمي زد حيرت علي برش أخوات.
1: محمد علي الشريف أحد أولئك الشباب الذين اختاروا فن الراب للتعبير عن حكايتهم، وهو الذي فقد عينه اليسرى في أحد المظاهرات ضد المجمع الكيميائي.
0: خسرت شباب خسرت برش سنين شوك كبير كليتها رذي بالابتلاء.
2: أنا طفل معناها ما زلت باش نرى شبابي عمري 20 عام. صار لي الموضوع هذيك اللي صارت لي هذيك ضربت كعبك اللي موجانا لعاني معناها. وكيف صارت لي الحكاية هني عرفت مشيت وصلت عشية متاع عمي وبعدك خرجت من در عمي باش نمشي نشوف معناش فما باش نظاهر معاهم منا ومنا. نزلت وصلت تضربت طول بكعبك اللي موجان في وجهي جتني في عاني.
1: تضامن شعبي كبير نالته قصة محمد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى أن تتكفل الرئاسة التونسية بعلاجه.
2: اسمع بقى الرئيس الحكاية معناها اللي صارت لي هذه تكفل بقى هو الحكاية معناها هزني لتونس غديكة تونس العاصمة هكو عملوا لي عملية على فكي هزوني لسبيطار الرابطة عملوا لي عملية على فكي وطوانا نستنوا في العملية على أنا متاش
0: وانا بغيت التسعين ورسيت لي فيه
2: معناها يعني عبرت حكايتي يعني وحكيت القبسية كلها في موسيقى في غناية هكي بلي برشا نخدم في الموسيقى ونكتب جيت تو عرفت بديت نفهم روحي ونهبط في الاغنيه. ما طلبنا الوحيد عرفت يعني نفكك الوحدات تفكيك الوحدات هذه اول حاجه. راني نحب حاجه وحيده نصبح معناها الولايه متاعي مدينتي كيما الولايات الاخرين باهين نظاف سمحه هكا تمشي للبحر تتمتع بالبحر متاعك تمشي تشبح الجر تشبح برشا حاجه حنيرة للجر لا بحر لا شيء.
0: كانك على الماضي ناسي قلبي نونو مش فاسي.

0: فن الجرافيتي أحد ملامح الرفض والمطالبة الشعبية، حيث تعبر اللوحات التي تكسو معظم شوارع جابس عن مأساة المدينة مع التلوث.
1: والله ريت خدمتي قلت تولي طريقة معناها واحد شو يوصل بها صوته، فهمني كيفاش راهو نعانوا من التلوث من كل شيء، حتى بحارة معناها ماهيش لاقية معناها نقولوا مصدر قوتها في بحرنا، ماشي يتلوش على بحورات أخرى، هذا مثال. وهذا لارت معناها نوع من نوع طريقة من الطرق، فهمني باش نوصلوا بها صوت، كان بمظاهرة كان بموسيقى كان أي نوع فن معناه. وضع التلوث كارثي على 10 100 110، لا بحر لا هواء لا أرض لا سمين لا حتى شيء اللي تحب عليه أنت.

0: على مسافة قريبة جداً من المجمع الكيميائي التونسي، تفترش واحة النخيل أرضاً تغيرت خصائصها الطبيعية فصارت وبالاً على الزراعة في جابس. وعلى ذلك توجهنا في ظل أجواء ماطرة لنقابل أحد المزارعين الذين يعانون من انبعاثات المجمع الكيميائي.
1: شوف الرمانة كيفاش ولد يا اخي. قبل كان رمانة هيك جابس معروفة، من اول بلدان اللي تصدر في الرمان للعالم كامل معروفة هذه الحنة والرمان جابس نمبر وان. الشجرة هذيك اليوم تبدأ تستنى في المطر باش تصب، كي تصب المطر معبية باللاسيد، خاطر كما تشوف الدخان كي يخرج هذاك يتبخر الفوق، هو نوع من انواع اللاسيد. كي ترجع السمية هبطة في المي يضرب الشجرة طول. شوف الشجرة كيفاش صفرت وكيفاش تحرقت. الشجرة اللي كانت تستنى في المي باش يسقاها تلقى المي حرقها. ما نحبش نقول الكلام هذا، لكن هذا هو الموجود. اليوم أرضنا لم تعد صالحة للعيش.
0: المطر والضباب وحتى الندى يمثلون تحد آخر للمزارعين، حيث تتكاثف الانبعاثات السامة في الجو محولة الأمطار إلى أسيد يؤدي إلى إتلاف المحاصيل الزراعية.
2: اليوم العشية خلاها تشوفها خضراء كان هيك، غدوة الصباح دي قول يا ربي لعمل عليك، خلي نمشي نربط شوي سلك تلقاها صفراء كده.
1: معناتها أيستوا من حكايته؟
2: قلت لك العشية خلاها خضراء كده هيك كما تشوفها، هون خلاها خضراء الصباح تلقاها صفراء.
3: انت جايب معاك زوز سنين ولا ثلاث سنين باش تخلصهم فهمت لا، وتجيب لهم فطورهم وكذا تلقاها صفراء وتولي معناها تعطي لك الأجير أجيرة، معناها
1: تأجرها
3: هيك تخلصها تعطيها أجرها وتقولها سامحني تبتي أو خذتهم هي معلم لل، معناها مش مقتنعة فهمت. هذا من الغول
1: من المجمع الكيميائي.
3: المجمع الكيميائي
1: معناتها المجمع
3: الغول غول
1: كي تصب المطر فيها نوع من انواع السيد هذايا يضرب الورقه نتاع السلك.
3: كان مطر خفيفه معناها نتاع درج درجين طابت باللاسيك نظف النخله والسجره اللي شاده اللاسيك يزيد يهبط. اما كان طوله المطر نتاع نص ساعه نتاع ساعه نظفت هي سيد جاوا معناها تولي ما تولي نظيفه معناها
1: فهمت واضح
3: تولي نظيف تولي تفيد. اما نتاع درج ودرجين ما تفيدش.
4: في إطار عملي البحثي قمت بدراسة تلوث التربة والمياه الري في واحات قريبة من المنطقة الصناعية، والنقطة المحورية في وضع جيبس البيئي هي في طريقة التصرف في الفضلات الصناعية. المعادن الثقيلة هذه ما هيش عناصر محايدة، كيف ترتفع على معادلتها الطبيعية تولي سماء. النتائج تظهر في ارتفاع نسبي بتركيز بعض هذه العناصر في المواقع القريبة من الأنشطة الصناعية ومواقع أخرى أبعد شوية زيادة، وذي ليأكد أن التلوث لا يقتصر على البحر فقط بل ينتقل عبر الهواء والمياه ليؤثر على اليابسة والمنظومات الفلاحية.
0: حاولنا التواصل مع كل من وزارتي الصناعة والبيئة، كما أرسلنا مخاطبة للمجمع الكيميائي التونسي نسألهم جميعاً حول الإجراءات المستخدمة للحد من التلوث، أو إن كانت هنالك أي محاولات لتجديد المجمع في ظل أبحاث علمية تربط بين الأمراض المنتشرة وارتفاع نسب الملوثات في المدينة. لم نتلقى رداً على رسائل البريد الإلكتروني رغم انتظارنا طويلاً، فقمنا بالتواصل هاتفياً مع إدارة المجمع الكيميائي، وبعد أن تلقينا وعداً بالحصول على الرد لم تصلنا أي إجابة حتى عرض هذه الحلقة. واستناداً إلى تحقيق نفذه المجمع الكيميائي في العام 2025 لتحديد مدى التزامه بالمعايير البيئية، تبين وجود مخالفات بيئية رئيسية ترتبط بانبعاثات تفوق الحدود القانونية، إلى جانب مخالفات تتعلق بالنفايات ترتبط بقصور في التخزين ونقص في التتبع والتوثيق المنتظم لمسارات التخلص من النفايات. كما يقر المجمع في تقريره بوجود فجوة بين الممارسات الحالية ومتطلبات المعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة من قبل بنك التنمية الإفريقي.
5: عام 2020 في مدينة بيروت بلبنان انفجر معناها ستوك متاع 2750 طن من مادة نترات الأمونيوم في جابس عندنا مصنع، وحسب المدير الجهوي متاع المجمع الكيميائي عندنا 25000 طن متواجدة في اللحظة هذه. يعني لكان يصير انفجار لا قدر الله، الانفجار باش يكون أقل شيء 10 أضعاف تاع لبنان.
0: قام فريقنا بتدقيق هذه الأرقام ووجدنا بالفعل أن كمية نترات الأمونيوم الموجودة في مدينة جابس تبلغ 10 أضعاف ما كان موجوداً في مرفأ بيروت لحظة الانفجار.
6: في عصرنا هذا التغيير ممكن، التغيير ممكن عن طريق السوشيال ميديا مثلاً. دور المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في الاحتجاجات كان أكثر من ممتاز، وكانت وسيلة ضغط استثنائية. احنا حكينا على شنية وسائل الضغط الممكنة معناها وكيفاش نجمو نوصلوا صوتنا في العصر هذا. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي هي صوتنا حقيقة.
0: منذ العام 2017 ينتظر أهالي مدينة جابس أن تنفذ السلطات تعهدها في تفكيك الوحدات الملوثة، ولا تزال قضية إيقاف الإنتاج في المجمع الكيميائي التونسي تحت التأجيل وبانتظار النطق بالحكم، إلى جانب القضية الكبرى المطالبة بتفكيك المجمع، فيما يواصل أهالي المدينة احتجاجاتهم رافعين الصوت: الشعب يريد تفكيك الوحدات.
7: الشعب يريد تفكيك الوحدات. الشعب يريد تفكيك الوحدات.

0: كل أنحاء العالم. نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
3: الصورة كما هي،
0: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما نتابع.
5: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
0: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
8: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترمبية التي نعيشها شيخ؟
0: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
9: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
10: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
0: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
11: نذهب إلى طهران، ومعنا هناك حازم
12: كلاس
11: مراسل التلفزيون العربي.
12: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
11: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
12: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي التي تأتيكم هذه الليلة من واشنطن. تستعد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي، فيما تتراجع شعبية الرئيس ترامب إلى أدنى مستوياتها ويتقدم الديمقراطيون في حماس الناخبين. ومع اقتراب نوفمبر لم تعد المعركة حول أداء ترامب وحده، وإنما حول قدرة الجمهوريين على الاحتفاظ بأغلبية الكونغرس، وحول ما إذا كان الرئيس سيظل رئيس رصيدا انتخابيا للحزب أم يتحول إلى عبء على مرشحيه في الدوائر المتأرجحة. ترامب في المقابل يضع ثقله في نحو 35 سباقا حاسما، يقول إنه سيقاتل من أجل الفوز في محاولة لتحويل نفوذه الشخصي إلى أصوات تحمل أغلبية الجمهورية. فهل نحن أمام تراجع عابر في شعبية ترامب أم أمام بداية تحول في المزاج الأمريكي؟ وهل تستطيع قاعدة ماغا وحدها إنقاذ الجمهوريين أم أن الناخبة المستقلة والاقتصاد سيحسمان المعركة؟ وماذا سيعني فقدان أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما لمسار ولاية ترامب وما بعده؟ حوارات العربي معي أنا محمد بالدين من واشنطن، أهلا بكم.

0: الأرقام المتوقعة في أو التي تتحدث عن إصلاح الرأي، لكن انحدار الشعبية خاصة فيما يتعلق بمسائل مثل تأثير الحرب، حرب إيران على الناخب وعلى مزاجه، هل يمكن أن يقال معها أننا أمام بناء مرحلة أو صفحة جديدة في تاريخ السياسة الأمريكية؟
1: شكرا لاستضافتي محمد، شكرا للتلفزيون العربي، وإن كما الشبكات في المنطقة تعرف والجميع يعرف، الحروب ليست ذي شعبية، ونتنياهو كان قال للرئيس ترامب أن هذه الحرب سوف تكون سريعة ويقطع دابر النظام وينهار البلد، وهذا لم يحصل، والرئيس ترامب يحاول الخروج من هذا المأزق من ذلك أو من ذاك. وما قلته على الجزيرة هو أن الرئيس سوف لم يحقق أهدافه لأنه في مأزق استراتيجي، كما أنه ثمة مشكلة مع السياسات، وقد يفلح ذلك فالولايات المتحدة مهيمنة اقتصاديا سواء في احتياط العملات مع تريليونرات الدولارات.
0: لكن إذا أردنا في هذه النقطة تحديدا أن نقرأ مزاج الناخب الأمريكي، هل يتأثر بكل ما قلته؟
1: ثمة نمو والاقتصاد لا يزال ينمو، لسنا في ركود، ولكن نعم كما قلت إن الشعب الأمريكي لا يحبذ هذه الحرب، ولم تشرح لهم، لم يذهب إلى الكونغرس، لم يذهب إلى الشعب ويشرح لهم لماذا نحتاج إلى هذه الحرب. ولقد قصف إيران في حزيران الماضي وقال إنه قضى على السلاح النووي الإيراني، إذن لماذا يحتاج إلى حرب أخرى؟ وهذا سؤال الجميع أو الكثيرين، ولكن المشكلة لا تتعلق بإيران وحدها بل بجملة مسائل، والرئيس ترامب لديه بعض المشاكل في سياساته وبعض المطالب في سياساته كقاعة الرقص أو إعادة تسمية مركز كندي، وثمة الكثير من المسائل التي يشكك فيها الناس حول سياساته.
0: هل تعتقدين بأن ما نقرأه الآن ونرى، ولدينا تاريخ سابق مع ترامب تحديدا فيما يتعلق باستطلاعات الرأي، كلما كانت استطلاعات الرأي تخصم من شعبيته وتقول بأنها في أدنى مستوى أو لا تتوقع له أن يحقق نجاحا، كان يفاجئ في الواقع من خلال النتائج، وخاصة في 2016 ثم في التجديد النصفي في الواقع في 2018 دائما كانت هنالك مفاجأة مخالفة لاستطلاعات الرأي. هل يمكن أن تكون هذه أيضا فرصة أخرى لكي يفاجئ ترامب بها، أم أن فعلا شعبيته بلغت الحد الذي يمكن لا يمكن معه أن يتدارك الأمور في التجديد النصفي؟
1: أعتقد أننا أخيرا في اللحظات، وأنا أتحدث عن هذا الأسبوع لأننا بدأنا نرى من هذه الإدارة ومن عدة وكالات أن الرئيس ترامب عاد إلى الزاوية ولا يستطيع أن يبارح مكانه، لأنه في أقل مستوى من الشعبية من أي وقت مضى، والاقتصاد الناس يقيمون نجاحه في الاقتصاد ب 29%، والناخبون غاضبون يستشطون غضبا، بإمكاننا أن نرى ذلك من مستقلين، من جمهوريين دعموه، ولا سيما من ديمقراطيين، وأتحدث عن الغضب لأن الغضب سوف يترجم إلى أصوات وسوف تكون أصوات ضده، ولذلك نرى هذه الإدارة تحاول الغش في هذه الانتخابات عبر إزالة مواقع أو مراكز اقتراع، الذهاب إلى المحكمة العليا مثلا لطلب أمر ما لم يحصل بعد. لذلك البارحة نهار الخميس في كارولينا الشمالية كان ثمة
0: محاولات الإدارة العودة من جديد إلى المحكمة العليا في قضية تصويت عبر البريد.
1: سوف نرى ما تقوله المحكمة العليا، ولكنهم قد لا يجيبون في الوقت المناسب لأنه كان ثمة فرصتان للاستجابة ولم يقوم بذلك، وأعتقد أنهم يعرفون أنه تأخر الوقت جدا، وإذا ما ماطلوا فسوف يكون ذلك جزءا من جوابهم.

0: المهم أنه لا يمكن إعاقة النظام الانتخابي. وقاضي قال له البارحة أنك لم تشرح حتى لماذا ثمة احتيال وتقدم أدلة للمحكمة، ولذلك هذا ما نحن عليه الآن. ولكن بالإضافة إلى ذلك يتعلق الأمر بكلفة المعيشة وكلفة كل أمر في هذه البلاد، من الطاقة إلى الوقود إلى الرعاية، رعاية الأطفال، الرعاية الصحية إلى آخره، كل سلعة وكل خدمة، والناخبون غاضبون.
1: سيد حافظ، تقول الناخبون غاضبون، هل ترجم غضب الناخبين في أوقات مضت بما في ذلك ما وصف بالتصويت العقابي بإعادة ترامب إلى السلطة، عقابا على الأداء الذي وصف بأنه الأدنى بالنسبة للديمقراطيين في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن؟ هل نحن أمام حالة غليان سياسي يمكن أن تقود فعلا إلى تغيير المشهد في نوفمبر المقبل؟ لأن ترامب يقول لا، أنا أعظم رئيس في تاريخ هذه البلاد، أنا أحقق الأرقام الأفضل، أنا استطعت مثلا تحقيق نجاحات لم يكن أحد يتصورها في مجالات عدة بما فيها فنزويلا، النفط الفنزويلي إلى آخر ذلك، وحققت أرقام رائعة في الاقتصاد، واليوم أرقام الوظائف أيضا تنسجم مع هذه الحجة.
2: ترامب يتحدث في عالم موازي للعالم اللي بقية البشر عايشة فيه، ولذلك في كثير من الشكوك حواليه أو عدم مصداقية له حتى داخل المجموعات التي كانت مؤيدة له. مثلا أعلى الأصوات التي كانت تتحدث وتؤيد ترامب حتى في الإعلام زي تاكر كارلسون، زي حتى الكونغرس وومن مارجوري جرين، كلهم انقلبوا عليه، وهذا كانوا أدوات فاعلة في إقناع شريحة واسعة من الشعب الأمريكي بمساندتي. الأمريكيين عموما وخصوصا الجمهوريين، ويجب أنك أنت تفصل في الجمهوريين بين الجمهوريين التقليديين وبين الجمهوريين متاع ماجا، يعني أنا لا أراهم كحزب واحد لأنهم منقسمين فعلا أيديولوجيا.
1: لكن هذه نقطة بس وأشكرك عليها فقط حتى قبل، لأنه من يقول الآن الجمهوريون ليسوا نفس التيارين، الجمهوريون التقليديون صمتوا
2: هذه
1: يعني استكانوا لوضع ترامب وسيطرة ترامب ليس فقط على الحزب الجمهوري وإنما على خطابهم السياسي.
2: هذا المشكلة الأساسية، مش بس الجمهوريين، ما ظاهرة ترامب خطورتها أن هي أثبتت أو أظهرت ضعف المؤسسات الأمريكية وضعف الحركة السياسية في أمريكا. حتى المحكمة العليا أعطته كثير من
1: الحكم
2: بالضبط التي سهلت له أن يفعل الكثير، ولكن أنت لا يمكن تقرأ التاريخ، لا يمكن أن تجد إنسان جمهوري حقيقي من جمهوريين ريغن زي ما يسمون الذي مستعد أن يقبل موضوع الضرائب الجمركية. هذا شيء يعني أساسا مضاد للفكر الجمهوري الذي يتحدث على حرية التجارة إلى آخره. هناك مجموعة من الأشياء التي يفعلها ترامب اللي هي لا يمكن أن تحسبها على الجمهوري التقليدي. المشكلة الأساسية أنهم صامتون عليه، هذه هي الأساس. لكن الآن أعتقد أن هم يروا فرصة أن هم يرجعوا، خصوصا بعد الأرقام الاستفتاءات الأخيرة عليه وعلى أدائه. لكن في الانتخابات أعتقد أن المعادلة ستكون هل الديمقراطيين سيستطيعوا أن يترجموا إخفاقات ترامب وعدم وفائه بعهوده، مثلا أنه لا يذهب إلى حروب خارجية، كيف يترجموها إلى واقع المحلي في الولايات وفي المحلات.
1: نعم.
2: هناك طبعا زي ما تفضلت لورن أن ممكن أن تترجم هذه الأشياء لما يضر المواطن، وهي مثلا تكلفة المعيشة والغلاء، لأن ترامب أيضا وعد بمحاربة الغلاء، بمحاربة زيادة ديون الحكومة، كلها انقلب عليها وكثير منها انعكاس من حرب إيران. لأن زادت أسعار النفط
1: وحرب التعريفات الجمركية أيضا
2: طبعاً
1: بظلالها. دعني أعود إليك في هذه النقطة، لكن دعني أسأل سيد كاتزمان هنا. نحن نتحدث عن حزب جمهوري تقليدي أو جمهوري ريغان كما يوصفون، ممن أصلا كانوا رافضين لدخول ترامب المشهد في 2016، ثم استحوذ هو ليس فقط على هؤلاء وإنما على حزب الشاي وعلى تيار ماغا الذي يعتبر نفسه أباه الروحي. واليوم نحن لسنا أمام حزب جمهوري وإنما أمام حزب ترامب، حتى دعمه، نتذكر حالة روندا سانتوس في فلوريدا على سبيل المثال، دعمه الذي كان في السابق لعنة أصبح الآن محمدة، وكل من يدعمهم يحقق أو أغلبهم يحققون نتائج جيدة في انتخابات تمهيدية.
0: نعم، أنت تتحدث عن الجمهوريين التقليديين ما يعرفون بالريغانيين، أستطيع التحدث بالنيابة عنهم. جاد بوش كان حاكم فلوريدا ولقد سماه بالجبان، وسمى جورج دبليو بوش الأب والابن بالتسمية نفسه. وأي من هؤلاء لو كانوا في حرب مع إيران فكانوا سوف يبعثون بطائرة إلى موسكو، أو يبعث الطرف الآخر بطائرة إلى موسكو آنذاك. ولكن إذا ما كان ثمة نزاع كهذا مع الجمهورية الإسلامية فيجب أن تنتصر في هذا النزاع، لا تخرج بنتائج غير حاسمة أو مذلة، وإذا ما دخلتها فيجب أن تربح. ولم يربح هو لأنه خائف من الإصابات، خائف من استعمال الجنود على الأرض، ولم يستعمل القوة اللازمة، ولم يلعب بشكل ملائم. لذلك الجزء التقليدي من الحزب غاضب جدا، ولقد تحدثت لوري عن الغضب، والجزء التقليدي من الحزب غاضب لأنه هذه الحرب ذهبت بهذا البعض.
1: كما لو أنهم جزء من إدارته وهم منسجمون معه، ولا يستطيعون رفع الصوت بهذا الغضب إلا في حالات نادرة، منها المعلقون مثل تاكر كارلسون، مثل توماس ماسي على سبيل المثال إلى غيرهم، وهو مضاد لهؤلاء، أي هو أيضا يلعب دور المحارب لهم.
0: ماسي وغرامي، ماسي صوت ضد المشروع القانون الكبير الجميل. هؤلاء خارجون عن الصف التقليدي، أنا أتحدث عن الصف التقليدي. ماغا، حركة ماغا، الأوفياء لترامب لا يزالون كذلك، وأيضا الجمهوريين التقليديون المحافظون. ثمة الكثير من الاستياء في كيفية تعامله مع الحرب، والحرب ليست المسألة الوحيدة، وهذه مسألة من جملة مسائل أخرى. كان ثمة أيضا انعدام رضا فيما يتعلق بأوكرانيا، والتقليديون المحافظون هم ضد روسيا وضد الاتحاد السوفيتي، وشعروا أن ترامب يجب أن يدعم أوكرانيا. ونتذكر الخلاف الذي جرى مع زيلينسكي في البيت الأبيض، لذلك المحافظون التقليديون غاضبون بما يقوم به ترامب، ولكن ربح في 2016 و18 و2024. لذلك هذا لا يفرق.
1: تلك ذلك الجدل الشهير بين زيلينسكي وترامب في المكتب البيضاوي كان في 28 من فبراير العام الماضي، وفي 28 من فبراير هذه السنة بدأ حربه على إيران. سيدة واتكنز، هل نحن أمام حزب جمهوري لديه ديمقراطي أمام لديه قيادة بإمكانه أن يتحرك، بإمكانه أن يحقق نتيجة وأن يستغل سواء الحرب الجمركية وآثارها، التضخم الذي حرب إيران أدت إلى عدم استقرار الأرقام فيه، غلاء الأسعار إلى غير ذلك، مما في ذلك وعود ترامب التي أخلفها؟ لأن كثيرين يقولون أصلا لو لم يكن الديمقراطيون أدوا بالطريقة السيئة خاصة في آخر عهد إدارة الرئيس بايدن لما كنا وصلنا إلى مرحلة ترامب رقم 2.
3: Look.
0: من المهم جدا أن يعي مشاهدوك ذلك أن الجمهوريين يسيطرون على مجلس النواب مجلس الشيوخ والبيت الأبيض ولديهم أغلبية في المحكمة العليا ولذلك إذا ما أسمع اسم بايدن في أي مكان أنه يلام في أي أمر فهذا لا يجوز لأن الناخبين ليسوا أغبياء وهذه الإدارة هي التي تسيطر على كل شيء وهذا ما جرى ليس بنجاح بل فشل وما قام ببناء حملته عليه مثلا لم نرى مستويات في الفساد تخرج من هذه الإدارة بهذه المستويات الفساد مع أعضاء أفراد عائلته أعضاء من شركائه بالتجارة وأيضا القيام بالكثير من العقود وسلب الكثير من العقود وأيضا الناخبون التقليديون يدفعون حوالي 2000 دولار سنويا كمبلغ إضافي من دون ذكر أسعار الطاقة والآن يلومون أوكرانيا هل تصدقون ذلك على أسعار الطاقة المرتفعة كل يوم ثمة رسالة جديدة من البيت الأبيض وكرئيسة سابقة لحملة في فلوريدا مرتين في عهد أوباما هذا لا يفلح بهذه الطريقة والناس أذكياء حيال ذلك لا حروب بعد الآن هذا ما قاله لقد أدخلتنا في حرب مع إيران ويبدو أنه سوف تكون حرب أبدية طالما أنه موجود في قصر الرئاسة أو في البيت الأبيض لديه أيضا قادة تم طردهم لماذا لأنهم يعارضون بيت هاكسيث لماذا لا أعتقد أنه سوف يدوم حتى وسوف يترشح للرئاسة وليسوا جديين لا يركزون على عملهم وحينما نفقد 18 جنديا أمريكيا ومن ثم حينما يكون لدينا مسؤول أمريكي يقول إنه لم يفقد أي جندي في هذه الحرب ومن ثم يكذب ويقول إنه كان يتحدث عن فنزويلا إن هذا كاذب إن هذا يقلل من احترام هؤلاء الجنود تقليل الدين أكثر من 40 تريليون دولار حوالي 9 تريليون دولار من الإدارة السابقة لترامب هذه وعشرات الأشخاص ماتوا في احتجاز وكالة الهجرة والجمارك منهم مواطنان أمريكانيين تم قتلهما أمام الناس
1: لكن
0: مرة واحد أريد إضافته وأيضا كل شيء يتدهور لا سيما أننا كنا نعرف بمنارة الديمقراطية والأمل ومن يأتون ويهبون لمساعدة الناس والآن فقد ذلك منا الآن نهاجم أقرب جيراننا وحلفائنا ككندا وذلك سوف يؤثر على كل هذه الولايات القريبة من كندا وأيضا كندا تزودهم بالطاقة
1: قريبة أريد يجب أن ألعب دور محامي الشيطان قليلا هنا فيعني أرجو أن تفهموا مني ذلك أين قيادتكم كحزب ديمقراطي؟ أين هي؟ هل باستطاعتها أن تقنع الجمهور وتجعله يقول نعم ديمقراطيون على حق دعنا نصوت للديمقراطيين هذه المرة هل لديها خطاب متماسك؟ إذا كانت هذه القيادة أصلا تهاجم تيار الشباب الموجود فيها وتهاجم تيار التقدم الموجود فيها ولنا في عدة نماذج من بينها ممداني مع حكيم جيفريز وتشاك تشومر وكلاهما من نفس الولاية في نيويورك في نفس الولاية هؤلاء مجرد نماذج هنالك نماذج أخرى كثيرة أين هو الحزب الديمقراطي؟
3: When you mention Mamdani, you're saying that he's not been successful.
1: لم أقل ذلك، لكن قلت أن هنالك مشكلة في قيادة الحزب الديمقراطي جعلتها تتخوف حتى من هذا التيار أو الخطاب المتصاعد في داخل الحزب، وهو خطاب شبابي في أغلبه ناقم على المؤسسة التقليدية للحزب، هو تقريبا يشابه لنظير ماغا من داخل الحزب الجمهوري.
3: I
0: أنا سوف أخالفك الرأي لأنه ليس كل مرشح ديمقراطي معارض لدونالد ترامب. ثمة أشخاص يخالفون بسياسات متسقة. أنا مثلا صاحبة عمل خاص في أدفع $400 من التأمين أكثر من ديسمبر وتخلصوا من أوباما كير والإمدادات وهذا يكلف الناس أكثر ولقد تخلصنا من سناب تخلصوا من سناب كما ميديكير فور أول وأيضا الفساد الذي يجري كل هذه الأموال التي تنفق على هذه المشاريع وهي تذهب لأصدقائه الأثرياء حينما أسمع $15 مليون مليون دولار لهؤلاء ومليون دولار لمن أعرف لما كنا في حرب لو فكروا بأن ذلك يمكن أن ينفق على تمويل الرعاية الصحية وكان سوف يكون في البيت الأبيض يقول هذه هي الخطة هذه الاستراتيجية وهكذا سوف نتخطى هذه الحالة وفيما يتعلق بإصلاح الهجرة أول ما يجب أن يقوم به الديمقراطيون حينما ينالوا الأغلبية في الكونغرس يجب أن يمرروا إصلاحات شاملة وأعتقد أن الكل معنيين لا مراسم تنفيذية يجب أن
1: أنتم يبدو أنكم لا تعجبكم عاصمة واشنطن الجميلة وكل هذه المباني الجميلة التي أنشأها ترامب والسباقات الرائعة التي نظمها في داخل العاصمة واشنطن. هل نحن الآن أمام انتخابات نصفية محددة ليس فقط لا نتحدث عن ترامب وإنما محددة لمن هم السياسيون الذين سيكونون شكل وصوت ومشرع الولايات المتحدة للمرحلة المقبلة؟ هل بلغنا مرحلة من الوصول إلى الأطراف يعني الأقصى أو يوصفون حتى بالمتطرفين في أقصى اليمين ونفس الحالة بالنسبة لليسار في حالة الحزب الديمقراطي؟
2: أعتقد أن الحزب الديمقراطي كما تفضلت أخفق وفشل فشل ذريع بما فيها الآن في مواجهته وأيضا في محاولة عدم تأييد بعض الشباب زي في ميشيغان مثلا اتخذوا مواقف ضد عبد الرحمن مثلا في جورجيا. الحزب الديمقراطي عليه أن يستغل هذا الغضب وهذه الخيبة في ترامب وسياساته ولكن عليه زي ما قلت لك أن يترجمها على الأرض.
1: سيدة واتكنز تقول نحن سنعيد كل هذه البرامج التي ألغاها
2: بس هذه البرامج على المستوى الوطن ولكن لو أنت في ديستريكت معينة في جورجيا أنت تريد كونغرسمان اللي هو يحاول أن يفهمك ليش هذه المشاريع الوطنية التي تضم أمريكا ككل لها تأثير مباشر عليك أنت كفلان في هذه المنطقة. أنا أعتقد أن الديمقراطيين عندهم فرصة حقيقية في أن يفعلوا ذلك عندهم فرصة حقيقية بأن يعيدوا تقييم الأولويات التي أظهر مثلا زي ممداني أن لها مدى طويل مدى عميق شعبيا اللي هي محاولة الحديث على تكلفة الحياة التي تهم الناس محاولة شرح أن هذه الحروب الخارجية التي يدخل فيها ترامب تزيد من تكلفة الأمور عليهم مش لا يحارب مثلا لا يتقد لا يحارب إسرائيل أيديولوجيا هو يحارب مبدأ أن لماذا نعطي أموالنا إلى هذه الحروب خصوصا إلى دولة أجنبية ونحن نعاني من مدارس متهالكة من مستشفى متهالكة من طرق متهالكة لماذا نفعل ذلك؟ هذا سؤال وجيه أن لماذا ندفع كل هذه الأموال؟ لماذا نؤيد أي دولة؟ مش بس إسرائيل هو يعني عبد الرحمن مثلا في ميشيغان حتى ضد مصر وهذا سؤال وجيه هذا ما يسأله الناخب الأمريكي على الأرض. هناك طبعا كل هذه المشاكل تأتي من بعض السياسات الخارجية موضوع الجمارك موضوع سيضعف وضع الولايات المتحدة بدرجة كبيرة موضوع حتى كما تكلم الزميل هنا على أن الدولار هو الريزيرف كورنسي. هذا موقع الولايات المتحدة دولياً وفقدانها المصداقية ومواجهاتها مع كندا مع أوروبا مع كل الدول
1: سيجعل الكل ينفذ سيجعل بالضبط.
2: فهذه كلها سيكون لها نتائج طويلة الأمد. التحدي الحقيقي هو كيف تأخذ هذه الأمور وتحاول أن تترجمها إلى المواطن الأمريكي على مستواه هو الشخصي.
1: تعني أسأل سيد كازمن هنا، نحن قبل قليل كنا وكنت تشير إلى أن مسائل عديدة ليس فقط مسألة الحرب ولكن مسائل عديدة تؤثر في الناخب الأمريكي، والأساس الذي على أساسه أو بناء عليه سيقوم بالتصويت للديمقراطيين أو الجمهوريين، بما في ذلك احتمال أن ينفر من الحزب الجمهوري بسبب سياسات الرئيس ترامب. لكن على هذه من الانتخابات القليلة في تاريخ البلاد، انتخابات التجديد النصفي، التي لا يوجد فيها شأن محلي أساسي ومهم بالنسبة للناخب الأمريكي إلا له ارتباط بسياسة خارجية. التعريفات الجمركية أثرت على الأسعار، أثرت على الصادر والوارد، أثرت على المنشآت أو الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة، التأمين الصحي بما في ذلك ما يتعلق بالدواء الخارجي، الحرب في إيران أثرت على أسعار المحروقات، على أسعار النقل وأسعار بعض السلع الأساسية. تقريبا في كل اتجاه نجد سياسة خارجية قام ترامب بها واهتم أكثر بالسياسات الخارجية حتى منذ عودته إلى البيت الأبيض، ومنطقيا يجب أن تجعل الناخب الأمريكي يعيد التفكير مرتين.
0: شكرا على سؤال محمد، أريد أن أضع ذلك في سياقه الأعم. تحدثنا كثيرا عن الرئيس ترامب ولكن الاقتصاد لا يزال ينمو، نحن لسنا في ركود.
1: نقلت على الخشب سيدة واتكنز، لأنه كثيرون يخشون من أن يكون ذلك يعني جزء من مصير المستقبل.
0: نحن لا نخسر الوظائف، لقد خسرنا في الشهر الماضي تقاطع وأضيفة الاقتصاد إذا ما انحدر وارتفع لا يعني أنه ينمو، يقاطعه الضيف الآخر. إذا ما كنت تقيس الاقتصاد عبر قولك إنك لست في ركود فهذا ليس مقياسا، هذا ليس الوقت لكي تتمظهر بعض المعايير الاقتصادية اللي نعرف بالضبط. إن مشكلة التعريفات بالطبع جلبت الكثير من التضخم والحرب كذلك، ولدينا مشكلة في التضخم بالطبع، وأيضا المصداقية الدولية يقاطعها الضيف. ولكن إذا ممتاني وعبد السيد هما مرشحي الحزب الديمقراطي ولكنهما ليس كذلك تقاطعه الضيفة الديمقراطية، إذا ما كانا هما وجها الحزب فأنا واثق من
1: الحزب الجمهوري. تقصد بالنسبة للحزب الجمهوري؟
2: لا
1: سيد حافظ،
2: هؤلاء أشخاص يعالجون يعني كان لكلامهم وسياساتهم صدى على الأرض، يعني أنت طيب. لا يمكن أنك أنت تدسمس دم
1: دعني أسأل سيد كازمن هنا، يعني ليس وحدهما زي مثل ما قالت سيدة واتكنز، هنالك تيار كامل، وليس بالضرورة لأن هؤلاء هما مسلمان أو من خلفيات من الشرق الأوسط وأخذوا أيضا جزءا من الاهتمام بسبب حركة اللوبيات من بينها أيباك على سبيل المثال في دفع الأموال في محاولة التخويف منهما، أخذ جزءا كبيرا من الاهتمام بهذه الأسباب. لكن ليس فقط هما من يمثل هذه الأصوات، ليس أيضا في الحزب الديمقراطي وحده، هنالك في الحزب الجمهوري من يقول ذلك، ومنهم مرشحون في مقاطعات في فلوريدا وفي مراكز الحزب الجمهوري نفسه. فليس فقط من يمثل هذا الخطاب في داخل الحزب الديمقراطي، نحن نتحدث عن تيار واسع بات ممتعضا من كل ما يراه ويسمعه من الوعود المخلفة.
0: الأسعار سوف تؤذي الحزب في نوفمبر، أسعار الوقود ذلك سوف يؤذي الحزب، والرئيس ترامب سوف يعرف ذلك. ونسيت أن أذكر حسن باكر، ولكن الشعب الأمريكي لا يريد الحروب، الميليشيات والتي تسود في الشرق الأوسط أن تجلب إلى الولايات المتحدة، لا يريدون للشرق الأوسط أن يجلب إلى هنا، ولذلك هذا ما يمثله السيد سعيد، وهم أو هم يجلبون الحروب الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، ولا أحد يريد ذلك.
1: تقصد الحروب في الشرق الأوسط؟ تقصد أي الحروب في الشرق الأوسط التي بدأها؟
2: It seems to me that everybody who is anti these guys and they're picking them is very much
0: مناوئ لهؤلاء الأشخاص هو ويعارضهما بشكل شديد، هو معارض للمسلمين وللعرب، لأن رسالتهم لها أثر وصدى على الأرض وتقاطع لمهاجمتهم هو دينهم وثقافتهم، وهذا مشمئز. لا تحدثوني عن حسن بايكر لأني لا
1: أنا عندما قال حسن بايكر أنا أضع عمامة محامي الشيطان سأضعها جانبا،
0: ولكن هذا ما يركزون عليه بدلا من سياساتهم. مامداني على سبيل المثال إنه يفلح، ما يقوم به يفلح ويؤتي ثمارا.
1: سيد حافظ دعني فقط أسمع من سيد واتكن.
0: حقيقة أنه يعطي رعاية صحية ويستطيع الأبوان أن يذهبا في ليلة في الأسبوع أن يكون لديهما بعض الساعات لهما، ولكن أن يعطيا 4 ساعات لنفسهما حتى يستطيعا أن يأخذا راحة ويهتم أحد بطفلهما، فذلك امتياز. مثلا الآجار وأسعار الأمور والسلع تنخفض في نيويورك وفي ضواحيها. نعم هذا ليس على صعيد البلد بأسره، ولكن فلندعه يركز على ما يقوم به لأنه ينفع. أنا لا أقول أن نصف كل هذه السياسات لصعيد البلاد بأسرها أي الولايات المتحدة، ولكن حينما نتحدث عن شخصين أو 3، حينما نتحدث أنهم يريدون فرض قانون الشريعة، لم أقول ذلك، ولكن أشخاص يتحدثون مثلك قالوا هذا. وأنا متأكد أن أي شخص مسلم يمارس عقيدته ليس من قانون الشريعة، والشريعة تقول أنك تمارس قانون الدولة حيث تعيش. تعرفين كم من القوانين أو كم من الأحكام في الشريعة؟
1: حتى نتحول عن ذلك أعود مرة أخرى لأقول وضعت جانبا قبعة محامي الشيطان عندما ذكر السيد كاتزمان حسن بايكر كنموذج. دعني أسألك هنا سيد حافظ، أنت تتحدث الآن عن مناخ سياسي محتدم، لكن رغم ذلك التوقعات صعبة للغاية. حظوظ ترامب يمكن أن تشمل أن يحتفظ بمجلس الشيوخ، سيخسر مجلس النواب، هذه تقريبا تقديرات الإصلاحات المبدئية، لكن هنالك احتمال وليس احتمالا سيئا أنه ربما يحافظ على مجلس الشيوخ. ماذا سيفعل الديمقراطيون وقت ذاك؟ ما حدود حركتهم؟ هم الآن تقريبا لديهم أغلبية مجلس النواب بالمناسبة، يعني مع تصويت أو أصوات مثل توماس ماسي وأصوات قليلة أحيانا من الجمهوريين تنضم إليهم في بعض مشاريع القوانين، يحصلون أحيانا على
2: حتى مجلس الشيوخ، يعني المارجن بسيطة. لكن المشكلة الأساسية أنك أنت حتى لو كسب الديمقراطيين المجلسين، ماذا سيستطيع أن يفعلوا؟ لن يستطيع الكثير، لأن أصبحت المؤسسات الأمريكية قدراتها ومصداقيتها الحقيقية أصبحت واضح أن هي ضعيفة، لأنها تركت رئيس يفعل كل هذه الأشياء في مدى 2 سنوات التي لم يحلم بها رئيس في التاريخ. الولايات المتحدة مع عمرها تعاملت مع إدارة استطاعت أن تتحدى كل الحدود الأخلاقية والسياسية والقانونية للجمهورية،
1: لكنه يحصل نتائج من ذلك.
2: صحيح،
1: يعني أنت تتحدث مثلا عن فنزويلا صحيح. في يوم قمة واحد يوم وليلة وأصبح الآن يفاخر بالنفط الفنزويلي والشراكات والأموال التي ينتجها.
2: بس أخلاق المجتمع الأمريكي كانت لا تسمح بذلك.
1: أعذرني سيد حافظ، أنت تتحدثون عن الأخلاق، الولايات المتحدة استغرقت في كل الحروب والغزوات منذ فيتنام إلى العراق،
2: بس لم تكن يعني بهذه الوقاحة.
1: هذا المبدأ الأخلاقي
2: لم تكن بهذه الوقاحة. أي نعم كان البترول دائما هدف، ولكن لم نسمع في التاريخ أن رئيس يذهب إلى هذه الدرجة من الوقاحة علنا ويقول أننا نريد أن نسيطر على نفط فنزويلا بهذه الطريقة. لم نرى في التاريخ رئيس أمريكي يقسم المجتمع الأمريكي.
1: تحبون رئيسا لطيفا يقول لا لا نحن أتينا من أجل الديمقراطية لكن في السر أخذ النفط.
2: بس
1: مثلاً؟
2: أنت لما تكون صوت الرئيس بهذه الطريقة اللي هي يقسم المجتمع يقسم يتحدى حتى كل الأشياء التي كان المجتمع الأمريكي يؤمن بها بغض النظر عن السياسيين، ولكن المجتمع الأمريكي كان يؤمن أن هذه دولة خير وأنها دولة لها أخلاق، وأن عندما تتدخل في الخارج تتدخل لأسباب
1: بحد أدنى من القيم. نعم
2: بس خليني أصلح حاجة تانية، هناك أيضا موضوع أن نكسب إيران. لن ترامب ولا أي رئيس آخر سيكسب إيران. ليس هناك رئيس عاقل مستعد أن يضع جنود على الأرض أمام إيران، لأن الخسائر ستكون فاضحة أسوأ من فيتنام، النتائج ستكون غير محمودة حول العالم مش بس في المنطقة هذه، والولايات المتحدة في واقعها لو أنت تسيبك من كل الكلام، الولايات المتحدة لم تكسب حرب من الحرب العالمية الثانية، خسرت في فيتنام، خسرت في العراق، خسرت في أفغانستان، خسرت في كل مكان، إلا في الحالتين متاع اللي هي خطف رئيس زي نوريجا أو رئيس فنزويلا.
1: طيب.
2: أكثر من كذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تكسب حرب.
1: دعني أعود إلى السيد كاتزمان في النقطة التي ذكرها قبل قليل، ولعل لديه تعليقا عليكما ضيفي الكريمين، بالتأكيد لدي. لكن قبل قليل كنت تقول هؤلاء، وتحدثت عن نموذجين، قلت هؤلاء يريدون أن يجلبوا الشرق الأوسط ومشكلات الشرق الأوسط إلى هنا. من بدأ مشكلات الشرق الأوسط خاصة في عهد هذه الإدارة؟ هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: We brought America's problem over there, not the other way.
0: جلبنا مشاكل الولايات المتحدة إلى هناك وليس العكس، يقول الضيف. ما أتحدث عنه هو هذه الأرقام التي تحدثت عنها، مثلا ممداني أن نتحدث بشكل مستمر عن نتنياهو، هو عمدة نيويورك، يجب أن يجعل نيويورك آمنة وفي نمو وليس وزير الخارجية. لذلك لقد أبعد الكثير من الناخبين بحديثه عن اعتقال نتنياهو. لماذا يتحدث عن نتنياهو لأن شخصا من وسائل الإعلام
1: أول من سأل وطرح ذلك الموضوع هو التيارات في داخل الحزب الجمهوري التي اتهمته بمعاداة سامية قبل أن يحصل حتى على ترشيح الحزب الديمقراطي،
2: وتأييد اليهود الغير
1: غير منتمين
2: لهذه التيارات في نيويورك.
0: ثمة الكثير من الناخبين الذين لا يزالون يدعمونه، ولكن الكثير من اليهود في نيويورك شعروا بأنه غير مرحب بهم وأنه لا يحبهم. ولكن فلنمضي بعيدا عن ممداني، ثمة ذكرى التاسع أو الحادي عشر من أيلول عفوا في هذه الأسبوع أو هذه الجمعة المقبلة، وتحدث عن الحضور إلى هذا الحدث.
1: كم كان عمره لما عندما حدثت أحداث 11 سبتمبر ممداني؟
0: كلا لم أقل.
1: إذا لماذا لن يحصل على ذلك التسقيف؟
0: قل انسى ما قلت. فلنتحدث عن هذه الشخصيات. كنت تسألني عن الرئيس ترامب. الرئيس ترامب ليس على لائحة الاختراع في نوفمبر، لذلك الناخبون سوف ينظرون في كل دائرة وفي كل ولاية، سوف ينظرون إلى من يترشح ومن هو البديل، سوف ينظرون إلى السيد روجرز، سعيد إلى آخره، المرشحون السيد نيكسون، بايرن دونالد إلى آخره، كل هؤلاء الأشخاص وهؤلاء المرشحين، وهذا ما سوف ينظرون إليه. الرئيس ترامب ليس على لائحة الاختراع، وهذا سوف يؤذي ربما الجمهوريين لأنه يجلب الكثير من الزخم.
1: ما دام في السلطة دعمه في أوقات سابقة كان أحيانا يتحول إلى لعن على من يدعمهم.
4: That could be.
0: ممكن.
1: تعال نسمع من السيدة واتسون.
3: He absolutely is on the ballot this time
0: around. هذه المرة في خضم الانتخابات وعلى اللائحة واستفتاء أو سمي ما شئت. سوزي وايلز تقول فلندعي أنه على اللائحة وهو بالفعل كذلك. وعبد السيد إذا ما ركز على ما قام به مقابل ما قام به ترامب لديه فرصة ليفوز. لن أتحدث عن مامداني بالتحديد ولكن أتحدث عن الأمور التي تؤتي ثمارها. إن الناخبين وخدمات الناخبين تقول كل شيء عن العملية الانتخابية. وفي جورجيا مثلا المرشحون ثمة ناخبون كل يوم أتحدث عن قادة في جورجيا يدعمونه ومع ذلك يرحل هؤلاء الناخبون. لماذا؟ يقول أستطيع أن أتصل وهو يرد والطاقم يتعاون ويستجيب ولا يهمه اسم الناخب. ومثلا كارن باس في لوس أنجلوس حاولت فعل ما قام به مامداني ومن دون فائدة. وحينما كانت تحاول أن تعمل مثلا أو تضمن أن كل الأمور جارية بشكل جيد والخدمات في المدينة تعمل ذلك يظهر على الرغم من أنه العمدة أنه إذا ما كانت ثمة صعوبات ولكن ثمة إرادة فالأمور ممكنة. وهذا الرئيس يجعل حياة الأمريكيين أصعب ولم يدخر جهدا لذلك. كل ما قام به يشكل ويسبب اليأس يسبب الصدمات يسبب آلاما في الوجدان يسبب صعوبات.
1: أرقام الاقتصاد قبل حرب إيران كانت تحقق قفزات عالية وكانت حتى على وشك الازدهار رغم أنه كانت هنالك حرب تجارية وحرب
2: لأن المليونير The billionaires are benefiting from it.
0: كانت تزدهر حينما أتى هذا الرئيس كان ثمة اقتصاد جيد وأنت لا تريد أن توافق على ذلك. أما الآن فلا. وكما قلت في هذا البرنامج منذ سنتين هو المسيطر على هذا الاقتصاد. بالعودة إلى مامداني باعتقادي أنه فعال بغض النظر عن آراء بعض الناس ولكن غالبية الناس كما النار في الهشيمة في البلاد وليس فقط في نيويورك كان من أول الأشخاص الذين تمتعوا بالجرأة ليتحدثوا عن ما كان يحصل. أما إدارة بايدن لم يقوموا بذلك ولا كامالا هاريس ولذلك خسرت في ولايات كميشيغان لأنها لم تأتي بموقف واضح بل كانت متلونة وذلك جعلها تخسر في هذه الولايات الحاسمة. مثلا إذا ما أردت أن أكون في غرفة حوارية 9 من 10 لأن هؤلاء مسؤولين حكوميين ليس لديهم أخبار جيدة ليقولوها عن مسؤوليه أو عن قادتهم. يقولون لم يقم بذلك رئيس من قبل ولكن هذه طريقته منتقدين إياه. تمتعوا إذن بالجرأة وابدأوا بقول هذه الأمور التي تخالج صدوركم لأن خلاصة القول أنتم متآمرون ومتواطئون. وإذا ما همكم ويقاطعها ضيف ويقول ثمة خوف حقيقي. نعم قلت إنه حينما يكون ثمة أكثر من التصدعات تحصل حينما يكون ثمة أشخاص يبلغون عن الفساد جنرالات متقاعدين وأيضا مما ذهبوا مثلا إلى أفغانستان وقيل ثم إن الوثائق سوف تدمر. لقد أتوا إلى الولايات المتحدة ومن ثم يبعث بهم إلى أفريقيا ويبعث بهم من الولايات المتحدة والإيرانيون الذين أتوا إلى هنا اضطروا لاختيار من سوف يتم ترحيله من هذا البلد. ما سوف يحصل إذا عادوا إلى إيران؟
1: دعنا نفترض بأننا رأينا نتائج انتخابات وبأنها أصبحت لصالح الديمقراطيين بزيادة عضو هذا ما يتوقعه بعض الاستطلاعات بزيادة عضو واحد أي 50 أو 51 صوتا لصالح الديمقراطيين في أحسن الحالات في مجلس الشيوخ أي مجرد تخمينات وأغلبية أيضا بسيطة ب5 إلى 7 أصوات في مجلس النواب. ماذا بإمكانهم أن يفعلوا إزاء ترامب؟ عمليا ترامب حقق رقما تاريخيا، وهذه حقائق، رقما تاريخيا في عدد الأوامر التنفيذية التي وقعها، وهو مستعد لتوقيع ضعف ذلك الرقم في مجالات أخرى، وستبقى الولايات المتحدة في حالة دوران، في حلقة مفرغة. هو ينشئ الأوامر التنفيذية، الكونغرس يلغيها ويذهبون للمحكمة العليا بأغلبيتها التي تميل إلى إعطائه التسهيلات، وعمليا سيكون البلد معطل لسنتين.
2: صحيح، البلد سيكون معطل. أعتقد أن الديمقراطيين سيأتوا وسيفتحوا تحقيقات، سيحاولوا أن يوقفوا كثير من القرارات، وأنك أنت ترامب يتبع سياسة أن أفعل ما أشاء وبعدين ممكن يروحوا للمحاكم، والمحاكم ما تأخذ سنتين أو ثلاثة لحد ما. فهناك تلاعب كبير بالنظام الأمريكي من الطرفين. يعني هو يذكرك بنهايات الإمبراطورية الرومانية، عندما كان السنت في السنت الإمبراطورية يتخانق، يعني يتعاركوا ويختلفوا على أشياء بسيطة، وهناك تهديد حقيقي للإمبراطورية ككل. هناك المواطن الأمريكي الآن عليه أن يقرر ما هو جوهر هذه الدولة. هل هذه الدولة ستستمر بمحاولة أن تكون لها سمعة حقيقية وأن يكون لها مصداقية في تعاملاتها الداخلية والخارجية؟ هل الولايات المتحدة كدولة، كجمهورية، تريد العدالة، تريد أن تتعامل مع المهاجرين وتعترف بأن تاريخها، أن جوهرها، أن
1: فكرة الولايات المتحدة قائمة على المهاجرين،
2: كلها مربوطة بهذه الأخلاق وبهذه المواقف، أو أنهم مستعدين أن يتركوا إنسان من الواضح أن هو مهووس بمصلحته الشخصية حتى إلى درجات من حتى الفساد العلني الذي لم يعني أنا لي في واشنطن 45 سنة لم كنت أعتقد أن أي إنسان في الحكومة الأمريكية يستطيع أن يفعل ذلك بدون أن يعاقب،
1: يتم محاسبة.
2: فالآن أنت تتحدث مش بس على من سيكسب أو هل هي الموضوع أنت تتحدث على روح الولايات المتحدة، على ما هي الهوية الأمريكية الحقيقية، وكيف
1: أو القيم التي أسس عليها الآباء المؤسسون هذه البلاد.
2: هذا هو المواجه.
1: نعم، وسيد حافظ يتحدث الآن، وقع ترامب هذه اللحظة وقع أمرا تنفيذيا لتوسيع وصول تجار اللحوم الأمريكيين أو منتجي اللحوم الأمريكيين إلى الأسواق. الآن تذكر نقطة الاقتصاد، هو كان يقول قبل فترة قليلة بأن مسألة كلفة المعيشة هي تصور أنشأه الديمقراطيون غير موجود، غير حقيقي. هل تعتقد بأن هذه الإجراءات في هذا التوقيت بإمكانها أن تقنع الناخب الأمريكي، بإمكانها أن تكسبه شيئا في الانتخابات؟ هو أمرا تنفيذيا لتعزيز وضع المنافسة في الأسواق وزيادة وصول منتجي اللحوم الأمريكيين إلى الأسواق. عمليا أنت تعرف
2: helping the
1: meat
2: producers in the United States to
1: expand the market access for them. نعم. هل
2: he wants their votes basically because he's he was talking about importing the rotten beef on the ships.
0: أنا كان يتحدث عن استيراد اللحوم.
1: الآن تذكر ذلك بعد سنة وأكثر من 6 أشهر على وصوله للمكتب البيضاوي.
0: كل أمر تنفيذي لن يجعله يخسر أو يربح في الانتخابات، ذلك يتعلق بمن أو ما يبدو واقعيا ومنطقيا للناخبين تقليديا. من يخسر أو الرئيس الذي يخسر شعبيته يخسر مقاعد، باستثناء حرب العراق وفي الأحيان الكثير من المقاعد. نعم، أوباما خسر الكثير من المقاعد. أنا لست سياسيا أمريكيا، أنا خبير في الشرق الأوسط.
1: ليس فقط هذه المسألة مسألة الحرب، وإنما مسائل أخرى. استعرض الضيفان كل هذه المسائل الأخرى ويحاولون إيجاد ما يمكن أن يبني عليه ترامب سمعة جيدة أو يبني عليه الحزب الجمهوري سمعة جيدة ليحاولوا إقناع الناخب فلم يجدوا.
2: أريد أن أجيب على هذا السؤال.
0: إن الناخبين سوف ينظرون إلى كل المسائل. نحن تقريبا لازلنا في خضم حرب مع إيران لننظر إلى مآل الأمر في نوفمبر وسوف نقيم مآل الأمور مع مضيق هرمز وميديكير وأسعار الرعاية الصحية إذن والوقود والزراعة إلى آخره. لذلك من الصعب أن نقول ماذا سوف ينتظره بشكل كبير الناخبون ولكن ربما ترى الأمور على نحو في أكتوبر ومن ثم تتغير. رونالد ريغان حتى أواخر أكتوبر كان متأخرا ومن ثم فاز فوزا بفارق كبير. أنت تسأل عفوا عن مسائل لا تزال الحرب قائمة وفي حين أن هذه المسائل قد لا تكون بذات الأهمية.
1: أنت متخصص في إيران سيد كاتزمان، أنت متخصص في إيران بهذه السهولة بعد 10 أسابيع قد لا تكون هي المشكلة؟
0: إن الوسطاء يحاولون تهدئة الموضوع، ربما يرسى اتفاق ربما لا. تقاطعه الضيفة متحدثة عن جاريد كوشنر ساخرة من كونه لامعا. إذن الضيف يتحدث، هل مستعدة إيران للتسوية بالشروط الحالية؟ كلا، ربما بشروط أكثر ترجيحا في الأسبوع المقبل. ربما يجب أن ننظر إلى الأمر بهذه الطريقة.
1: دعني أسأل سيد واتكنز وسأختم معك سيد حافظ. أنا لدي 3 دقائق فسأحاول أن نقسمها بينكما. تفضل سيد واتكنز.
0: أنا مسرورة جدا أننا نتحدث عن الغذاء لأنه منذ تموز منذ شهرين كان تمت 122 تراجعا في حول الغذاء. وتايسون وهو أكبر منتج للحوم والدواجن من المتوقع أن يخسر 650 مليون دولار هذا العام وقد يغلق مصانعه. وأيضا ثمة شركات أخرى سوف تخسر مئات مليونات الدولارات بسبب ارتفاع أسعار الوقود. يقاطعها على أسعار الوقود، هذه كذبة تقاطعها. إذن أسعار الماشية للقطعة الواحدة قد ترتفع من 200 إلى 300 دولار للرأس الواحد. لذلك ما يقوم به سوف تكون نقطة في بحر ما يحتاج إليه، ولكن ذلك لن يؤمن الأمان للمستهلكين لأن ذلك يعزى إلى الفساد. ولقد تخلص من اللوائح التنظيمية والحماية لغذائنا، وكل يوم حينما يكون ثمة تنبيها على هاتفك حينما يكون ثمة مواد فيها مواد سامة أو مواد أغذية أو مواد صحية فيها مواد سامة وثمة تنبيهات عليها ويبيعون اللحم على أمازون، هل كنت تعرف ذلك؟
1: لدي 50 ثانية تقريبا سيد حافظ، هل يمكن أن تختصر لنا هذا المشهد؟
2: سأختصر لك. الطريقة الوحيدة اللي هي حقيقة سيستطيع الجمهوريين أن يتقدموا في هذه الانتخابات هي أن يبتعدوا عن ترامب وأن يرجعوا إلى القيم وإلى فلسفة الجمهوريين الأساسية، حرية التجارة، حرية المحافظة على حقوق الناس، حرية التعبير إلى آخره. الطريقة الوحيدة هي أن يظهروا أن الحزب الجمهوري حزب إبراهام لينكولن لم يبيع نفسه إلى جماعة ترامب. الديمقراطيين عليهم زي ما قلت لك من الأول أن يأخذوا كل هذه المآسي التي خلقها ترامب
1: وأن يستطيعوا
2: أن يترجموها إلى الواقع المحلي لكل منطقة.
1: دكتور حافظ الغويل، سيدة لوري واتكنز، سيد كينيث كازمان، شكرا جزيلا لكم، استمتعنا بهذا النقاش معكم، ولعلنا نحتاج إلى مزيد من الوقت لنقاشات أخرى. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، شكرا لكم أنتم أيضا على حسن المتابعة. نهاية هذه الحلقة من حوارات العربي التي أتتكم من واشنطن. مزيد من حوارات العربي على شاشة التلفزيون العربي، فلا تذهبوا بعيداً.

0: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس معوض اليوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
0: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق وهن ألوف يعني. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
2: في عام 2005 تم اغتيال الحريم، هل كنت تتوقع؟
1: وفي رواية أخرى الأحد العاشرة مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: مراسل التلفزيون العربي محمد زاوية.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ارتفاع حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين باليمن، والجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في تعز ويتحدث عن عمليات قصف نوعية في الحديدة ومأرب. تصعيد إسرائيلي متواصل في لبنان، شهداء وجرحى في غارات مكثفة على الجنوب والبقاع الغربي، وجيش الاحتلال يقول إن هجماته تأتي رداً على إطلاق مسيرة لحزب الله فيما يعرف بالمنطقة الأمنية. الرئيس الأمريكي يلمح إلى إمكانية ضرب موقع جبل رأس الفأس بإيران قريباً، وتقارير استخباراتية أمريكية جديدة تقول إن طهران تعمد على إطالة أمد المواجهة لتعميق مشاكل ترامب قبل الانتخابات النصفية. قصف روسي يستهدف مبنى جهاز الأمن في كييف ومواقع أخرى في أوكرانيا. ويتكوف وكوشنر يجريان قريباً محادثات في روسيا وأوكرانيا لتقديم مقترح لإنهاء الحرب.

0: والبداية من التطورات المتسارعة في اليمن، حيث أعلنت المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للقوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات وصفتها بالنوعية ضد مواقع جماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب. ونشر إعلام المنطقة العسكرية الثالثة مشاهد قال إنها توثق استهداف سلاح الطيران المسير عناصر للجماعة في الجبهة الجنوبية لمأرب. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر عسكرية قولها إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على تبة الخزان في جبل حبشي بمحافظة تعز. وأعلن الجيش اليمني أن طيرانه الحربي شن أكثر من 15 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات جماعة الحوثي في جبهات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة.
1: في تصعيد هو الأعنف منذ سنوات في اليمن، قتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات بين جماعة أنصار الله الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولية. جولة عنيفة من الصراع عنوانها السيطرة على مضيق باب المندب. بدأتها الجماعة بقصف بالصواريخ والمسيرات للمناطق المطلة على سواحل البحر الأحمر وفي محيط تعز. تسعى الجماعة إلى حسمها وفق مصادر عسكرية عبر عزل مدينة المخا الساحلية الرئيسية عن بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مدينة تعد منفذا تجاريا

0: يطل على مناطق عدة غربية محافظة تعز. جولة من الاشتباكات امتدت تداعياتها إلى المدنيين، سقط منهم ضحايا بينما دفعت موجات القصف عشرات العائلات إلى النزوح من قرى قريبة من خطوط القتال. أحصت الحكومة أكثر من 900 أسرة نزحت من جراء التصعيد العسكري غربي محافظة تعز خلال يومين فقط. معارك تتطلع جماعة أنصار الله الحوثيين من خلالها إلى السيطرة على الساحل المطل على مضيق باب المندب. هي مواقع تتيح لهم استهداف السفن وبالتالي التحكم بحركة الملاحة عبر هذا المضيق الاستراتيجي في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز.
1: وإلى لبنان، حيث استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون بجروح إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في الجنوب اللبناني. على صعيد متصل قال النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادي في حديث للتلفزيون العربي إن رواية الاحتلال بشأن مدافعات علي الطاهر تضم تناقضات عدة.
2: تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني مسفرة عن مزيد من الشهداء والجرحى. الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بتعرض بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي إسرائيلي وبوقوع غارة استهدفت منزلا في بلدة الرمادية بقضاء سور، فيما وثقت مشاهد تنفيذ قوات الاحتلال تفجيرا في بلدة المنصور التي شهدت خلال الأيام الماضية قصفا شديدا ونسفا للمباني السكنية. في غضون ذلك استمر قادة الاحتلال في الحديث عما يصفونها بالمنافع الاستراتيجية من وراء إحكام الجيش سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر وفق قولهم.
3: احتلال مرتفعات علي الطاهر يمثل ختام مرحلة إحكام القبضة على المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، فبعد المناورة نحو خط الصواريخ المضادة للدروع والسيطرة على قلعة شقيف وتمركز الجيش في السلسلة الجبلية الحاكمة والمدافعة عن بلدات الجليل الشرقي، تقرر التقدم والمناورة باتجاه مرتفعات علي الطاهر، وذلك استنادا إلى معلومات استخبارية تفيد بوجود أنفاق قيادة وسيطرة لحزب الله في الموقع.
2: في المقابل قال النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة في حديث للتلفزيون العربي إن رواية الاحتلال بشأن مرتفعات علي الطاهر تضم تناقضات عدة.
4: جاءت سردية الكيان متناقضة من حيث التعبير عن سيطرة عملياتية، وهذا يعني لا يعني دخولا، لم نرى صورا، تحدث عن السلاح الاستراتيجي وعن المنشآت، لم نرى ما يؤكد ذلك. جاء الإعلان عن علي الطاهر تزامنا مع إطلاق أسرى، وهذا أيضا محل تساؤل عن هذا التزامن.
2: على صعيد ميداني ذي صلة بالجانب السياسي، تسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر 4 أشخاص كانوا محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية التي أفرجت يوم الخميس عن أسير آخر. الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتبر أن تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين لدى إسرائيل يمثل تأكيدا على جدوى الموقف اللبناني القوي وفق وصفه، فضلا عن ضرورة استكمال الخطوات التي نص عليها الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. الاتفاق الإطاري والتحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كانت محل مباحثات أجراها عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي.
1: الزميل براء المحمد يشرح عبر الخارطة التفاعلية أهمية مرتفعات علي الطاهر ودورها الاستراتيجي في جنوب لبنان.
5: أحكام السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر هو العنوان الذي ارتكزت حوله تصريحات المسؤولين الإسرائيليين منذ إعلان هذه السيطرة من طرف واحد في ظل تكتم حزب الله بشأن هذا التطور المهم. أولا، دعونا نقف عند المصطلح العسكري المشار له بالسيطرة العسكرية.

0: عملياتية. هو لا يعني بالضرورة أن القوات موجودة عند هذا الموقع المحدد أو أقامت تمركزا دائما فيه، بل يعني أن الجيش يمتلك السيطرة على المجال المحيط بالموقع المحدد بالنار، بالاستطلاع، بالمراقبة، بالقدرة على استهداف أي حركة داخله أو باتجاهه. بشكل آخر نتحدث عن عزل هذا الموقع عن طرق الإمداد وطرق الوصول إليه، ولا يعني احتلالا كاملا أو وجودا ثابتا كما فعل جيش الاحتلال على سبيل المثال في قلعة شقيف. على الأرض ماذا تكسب إسرائيل من هذا الإعلان؟ هذا الكلام يمكننا قياسه على مسارين. في المسار الأول القريب من علي الطاهر نتحدث عن تلة ترتفع بنحو 600 متر تكشف بشكل مباشر وأولي كما يظهر أمامنا على الشاشة مدينة النبطية التي تعتبر من كبرى معاقل حزب الله وذات ثقل كبير لقاعدته الجماهيرية. تلة علي الطاهر تبعد عن النبطية مسافة تقدر بنحو 3 إلى 4 كيلومترات. هذه المدينة مكشوفة له بالكامل بشكل أوسع قليلا إذا ما وسعنا الخارطة، فإن علي الطاهر يكشف لا يكشف المدينة فقط بل يكشف كل هذه المناطق أو القرى والبلدات المحيطة التي تمتد داخل قضاء النبطية وحتى أبعد من هذه القرى، كلها مكشوفة أمام من يسيطر على تلة علي الطاهر. ويهدد بذلك خطوط اتصال النبطية مع أقضية أخرى مثل صيدا وكذلك مثل جزين. إسرائيل وبسيطرتها على قلعة شقيف ذات الارتفاع العالي الذي يكشف هذه المناطق أيضا تسعى لتثبيت سيطرتها على هذه السلسلة التي تكشف هذه المناطق بشكل مباشر وتستحكمها بالقوة النارية وتحكم قبضتها على هذه المنطقة ومحيطها من علي الطاهر وكذلك من شقيف. هذا التحكم يمتد شرقا إذا ما اتجهنا بهذا الشكل وأشرنا، نتحدث عن يكشف على مرج عيون وكذلك على مدينة الخيام ذات الأهمية بالنسبة لحزب الله وكذلك الاحتلال. من هنا يؤمن إصبع الجليل، وهنا نتحدث عن المواقع المهمة فيه كالمطلة وكريات شمونة وغيرها. بطبيعة الحال تؤمن من هذه المرتفعات أيضا قواتها العاملة داخل الخط الأصفر من أي تهديد قد تواجهه من هذه المرتفعات. هذا بالنسبة للمسار القريب والمباشر، لكن إذا ما أشرنا إلى ما هو أبعد من ذلك فنحن نتحدث عن المدى الاستراتيجي لخطوة السيطرة على تلة علي الطاهر. فإنه لو قرر الاحتلال تجاوز هذه التلة فهو بذلك سيكون قد عبر خط الدفاع الثاني لحزب الله ويستهدف بذلك خط الدفاع الثالث والأخطر باتجاه العمق اللبناني. هنا نتحدث عن مرتفعات الريحان، هذه المرتفعات التي يصل ارتفاعها إلى 1250 مترا وتكشف بشكل مباشر مناطق في العمق اللبناني كإقليم التفاح شمالا وكذلك باتجاه جزين إلى الشمال الغربي وأجزاء واسعة من قضاء صيدا، وشرقا تكشف مناطق في البقاع اللبناني. وهنا يصبح جزء كبير من خطوط إمدادات حزب الله مكشوفة أمام الاحتلال، وأخطرها عزل الطريق من الجنوب إلى البقاع بالكامل. حتى الآن لا تأكيد لدى أحد بشأن حجم أو نوع السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر، لكن هذه السيناريوهات تشرح ما قد يحدث حيال ذلك. إلى هنا آخر التطورات.
1: وإلى الملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وأضاف أن بلاده قد تضرب موقع جبل رأس الفأس قريبا جدا، حيث يقع الجبل في محافظة أصفهان على بعد بضعة كيلومترات عن منشآت نطنز.
2: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وقد نضرب جبل رأس الفأس قريبا جدا إذا كان ثمة ما يحدث هناك أيضا. للعلم نحن متقدمون جدا في شؤون الفضاء، بالتالي نحن نعرف كل ما يتحرك في جبل رأس الفأس.
1: وأضاف ترامب أن الصين تكسب الكثير من مضيق هرمز، لكنه سيفقد أهميته في نهاية المطاف، حيث تنشأ أنابيب لنقل النفط عبر سوريا، وقد جرى افتتاحها بالفعل على حد تعبيره. جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين ما إذا كان سيقوم بفرض عقوبات على الصين.
2: يحصل الصينيون على 50% من هرمز، لكنه سيصبح غير مهم. فالأنابيب تبنى الآن عبر سوريا، وقد جرى افتتاحها في الواقع، وكثيرون ينقلون النفط بالشاحنات عبر سوريا. كثير من البدائل لهرمز باتت متوفرة، وإذا لم يثبت الإيرانيون أنهم أذكياء، وهو أمر لا أعرف إن كانوا قادرين عليه، فسينتهي بهم المطاف مع مضيق ليس مهما جدا.
1: هذا وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وسدفت 3 كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها، ومن بين الكيانات المسدفة بنك جولدن جلوبال التركي، متهمة إياه بتسهيل معاملات بعشرات ملايين الدولارات لصالح فيلق القدس. وقالت الوزارة إن البنك وفر للنظام الإيراني منفذا للمراسلة المصرفية، مكنه من تحريك أمواله دوليا. المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية قال إن طهران تستكمل تطوير استراتيجيتها العسكرية الجديدة، وذلك لضرب أي مصدر تهديد عبر عمليات استباقية. وذكر أن هذا التوجه العسكري الجديد لإيران بدأ منذ العام الماضي، مستندا إلى القوانين التي تتيح لإيران القيام بضربات استباقية على حد تعبيره.
2: المرحلة 31 من عمليات الصاعقة أتت استكمالا للعمليات السابقة. تقوم هذه العملية على مبدأي الردع والاستباق، وعقيدتنا الدفاعية ذهبت في هذا الاتجاه بعد حرب العام الماضي. وفق منشور الأمم المتحدة فإن الحرب الاستباقية مجازة لنا إذا توفرت شروطها، ومنها التناسب والضرورة والفورية. ندافع عن أنفسنا أمام تهديد أمريكي، وهذا يتيح لنا استباق الحرب قانونيا.
1: خلصت تقارير استخباراتية أمريكية جديدة إلى أن إيران باتت تمتلك فهما أفضل بكثير لقدراتها وحدود القوة الأمريكية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وتشير الصحيفة إلى تقارير اطلع عليها مسؤولون أمريكيون تفيد بأن الحرب لم تؤدي إلى إخضاع إيران كما كان متوقعا، بل منحت طهران خبرة عملية جديدة في اختبار قدراتها العسكرية ومعرفة حدود ما تستطيع الولايات المتحدة فعله عسكريا. ويشير التقرير إلى أن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل بات أمرا صعبا في ظل تراجع المؤشرات على استعداد طهران لعقد أي صفقة مع واشنطن، إذ تكتفي طهران بتعميق مشاكل ترامب قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. ينضم إلينا من نيويورك الصحفي المختص بالشأن الأمريكي سيد محمد السطوحي. أهلا بك سيد محمد. كيف تقرأ نمط الحرب الأمريكية الآن على طهران؟ يعني من جهة تمديد بقاء القوات الأمريكية والأصول الأمريكية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2027، وهذه العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بنوك جديدة تطال أيضا هذه البنوك الموجودة في تركيا، بالتالي نريد أن نفهم هل هذا النمط يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، وهذه الضغوط الأمريكية ممكن أن تدفع إيران للجلوس على طاولة المفاوضات؟
3: أعتقد أن الجانب الأمريكي نفسه الذي يقرر هذه العقوبات يعلم تماما ومسبقا أنها لن تحقق الهدف المرجو منها. المقصود هو أنه تقول واشنطن نحن نفعل شيئا، لأنه أمامهم عدة أسابيع تصل إلى شهرين قبل الانتخابات النصفية. خلال هذه الفترة ترامب لا يريد عناوين براقة عن الأوضاع في إيران وعن الحرب مع إيران، هو لا يريد أن يذكر الناخبين الأمريكيين بالمستنقع الذي وجدت فيه القوات الأمريكية بسبب هذه الحرب، وخصوصا أنه يتم ربط الحرب بأي مشاكل داخلية الآن، أي ارتفاع في الأسعار، أي زيادة في نسبة التضخم، أسعار البنزين، كل هذا يربطه المواطن الأمريكي الآن بأن واشنطن دخلت حربا اختيارية لم يكن هناك هدف حقيقي لها. فبالتالي الرئيس الأمريكي يركز الآن على أنه نحن استطعنا أن نمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. طبعا لا يوجد ما يشير إلى ذلك، لأنه لم يكن هناك سلاح نووي قبل هذه الحرب. وفي نفس الوقت العقوبات الاقتصادية، يعلم الرئيس الأمريكي أنه هذا يستغرق وقتا طويلا قبل أن تؤتي أكلها، قبل أن تحقق الهدف منها، بالإضافة إلى أنه لا يتم تطبيقها رغم كل ما يتم الإعلان عنه من قرارات، ولكن تطبيقها الحقيقي لا يزال محدودا. لماذا؟ لأنه هي عقوبات تريد منها الولايات المتحدة أن تنبح ولا تعض، حتى لا تتسبب في إيلام حقيقي لإيران، فتأتي إيران وتصاعد أيضا بما لا يريده الرئيس الأمريكي الآن. ومن هنا نحن في مرحلة تهدئة من الآن وحتى نوفمبر القادم.
1: ولكن إطالة أمد الحرب أو هذه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة ألا تخدم الجانب الإيراني أكثر مما يتم الحديث عنه من الجانب الأمريكي بأنه ضغوط أمريكية على إيران خاصة قبيل الانتخابات التجديد النصفي؟
3: بالتأكيد، وهذا الكلام رغم أننا كنا نقوله كثيرا في مقابلاتنا السابقة، لكنه الآن يتأكد من خلال تقرير أخير للاستخبارات الأمريكية أنه إيران الآن تشعر أنها في موقف أقوى، وأنها تريد إطالة أمد الصراع مع الولايات المتحدة واستنزافها، وأنها تشعر أن القوات الأمريكية الآن على الأقل هذا ما يقتنعون به لم تعد تمتلك رفاهية استخدام الذخيرة بالحجم والكميات السابقة، خصوصا فيما تعلق بمنظومة الدفاع الصاروخي سواء باتريوت أو ثاد أو غيرها. فبالتالي إيران الآن تشعر أن لديها ورقة قوية أيضا مرتبطة بمضيق هولمز، ومن هنا هي لا تريد أن تعطي الرئيس الأمريكي أي فسحة أو ما يحفظ ماء وجهه، هي تريد أن تضغط عليه بشكل مستمر إطالة أمد الصراع على الأقل بحيث تضره خلال الانتخابات النصفية للكونغرس. ماذا بعد الانتخابات النصفية؟ هذا أمر آخر، ولكن على الأقل هناك توقعات أن إيران قد تصعد الأزمة خلال الأسابيع القادمة. هذا التصعيد يتعارض مع ما يريده الرئيس الأمريكي كما ذكرت، هو يريد التهدئة حتى تمر الانتخابات، ومن هنا إذا كانت إيران تريد الإضرار به قبل الانتخابات فإن عليها التصعيد. ومن هنا أتوقع أنه بعد شهر أو قبل الانتخابات بأسبوعين أو ثلاثة يكون هناك عملية تصعيد إيرانية.
1: نعم سيد محمد، بالنسبة لانضمام الاتحاد الأوروبي للعقوبات أو عملية المنبوذ الاقتصادي كما تطلق عليها الولايات المتحدة ضد إيران، ما هدفه؟ ما أهميته في هذه المرحلة؟ وكذلك هناك حديث عن أن الولايات المتحدة وحلفائها بريطانيا وفرنسا وألمانيا يضغطون على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار في مجلس الأمن بدعوى انتهاكها تعهداتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية. كل ذلك إلى أي مدى يمكن أن يخدم الآن الاستراتيجية الأمريكية عبر هذه الضغوط الاقتصادية وحتى من الجانب النووي؟
3: أوروبا بالفعل أعادت العقوبات ضد إيران، ومن خلال مجلس الأمن أيضا عندما ذهبت إليه فيما يعرف بسناب باك، وإعادة العقوبات التي كانت موجودة وتم رفعها من قبل بعد الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الخمس بالإضافة إلى ألمانيا. فبالتالي أي إيجاد لعقوبات إضافية هذا من الممكن أن تفعله أوروبا الآن في إطار إرضاء ترامب، خصوصا أنها لم تساعده فيما يتعلق بالحرب الحقيقية ضد إيران. إنما هل هذا معناه أنه شيء تطور جديد أو هائل ضد إيران؟ أنا لا أرى ذلك، خصوصا أن أوروبا تعلم الآن أن إيران كما ذكرنا في موقف أقوى. إيران تقولها لهم بصراحة، الدول التي ستكون صديقة لنا أو تتعامل معنا بشكل جيد سوف نراعي ذلك عندما تمر سفنها من مضيق هولمز، والعكس سيحدث. أوروبا لا تريد أن تتعطل الملاحة ضدها في مضيق هورمز عندما تبدأ الملاحة في المرور العادي، على الأقل لأن هناك أموال سيتم تحصيلها، إجراءات أمنية يتم فرضها، فلا تريد أن تكون علاقاتها سيئة تماما مع الجانب الإيراني، لكنها في نفس الوقت توازن موقفها، تضرب وتلاقي التعبير العامي، أنه تقول للولايات المتحدة نحن معكم ونحن غير راضين عن تصرف إيران، لكنهم يعلمون في نهاية الأمر أن هذه إجراءات رمزية لا تغير حقيقة من جوهر الصراع أو احتمالات التحقيق تقدم فيه.
1: نعم سيد محمد، أيضا هناك تطور آخر يتعلق باليمن، توسع المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، والحكومة اليمنية تقول إن الهدف منع وصول الحوثيين إلى باب المندب، بالتالي كيف تقرأ سياق التصعيد في اليمن بما يجري أيضا وارتباطه بالتوتر الإيراني الأمريكي؟
3: لا يمكن فصل كل هذه الملفات، وتلاحظي أنه مثلا التصعيد الأخير جاء مع هجوم على أحد المطارات في اليمن، وكان هناك ارتباط بذلك مع وجود بعض المستشارين والقيادات الإيرانية التي تذهب إلى اليمن، فهناك ارتباط، والحوثيون ردوا على هذا الهجوم وبدأ التصعيد، فلا يمكن فصل الملفات بشكل أو بآخر. المشكلة هي أنه الحوثيون قادرون بما لديهم الآن من إمكانيات صاروخية على الإضرار بالمرور في باب المندب بالفعل. المشكلة في هذه المضائق كما رأينا في مضيق هورمز أنه أنت لا تحتاج إلى قوة هائلة لكي تعطل الملاحة، تحتاج فقط إلى أن تكون لديك بعض المعلومات الاستخباراتية عن السفن القادمة والذاهبة، وتحتاج إلى بعض الصواريخ التي تهدد بها. مجرد إلقاء الصواريخ حتى لو لم تصب سفينة، هذا يجعل المضيق ضارا خطرا، يجعل شركات التأمين مترددة ترفع أسعارها، شركات النقل تتردد في المرور، حتى لو لم تكن هناك أخطار كبيرة لكن هناك أخطار قد تؤدي إلى مقتل البحارة، إلى تدمير هذه السفن المليارية. فهذه الأمور تجعل مشكلة كبيرة بالنسبة لهذه المسألة. الحوثيون حتى الآن لم يدخلوا في الصراع بشكل حقيقي، ولكن يظل هذا احتمالا واردا، ويجعل الصراع بالفعل له أبعاد إقليمية أكبر.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمد الصوحي الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. طلب المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إيران بالعودة إلى السجل الذي قدمته الدوحة رسميا إلى الأمم المتحدة بدلا من الاقتباس الانتقائي من تقييم للمخاطر الأمنية أعدة لأغراض تشغيلية. وقال الأنصاري إن الوثيقة التي يستشهد بها الجانب الإيراني تقر بوقوع اعتداءات مباشرة داخل دولة قطر، مشيرا إلى أن اجتزاء جملة منها بمعزل عن سياقها أمر مضلل. كما عبر عن أسفه لاعتبار طهران أن الاعتداء على رأس لفان مزعوم رغم توثيقه رسميا، مشددا على أن هذه المنشآت من مقدرات الشعب القطري وجزء أساسي من منظومة أمن الطاقة العالمي. وأكد الأنصاري أن دولة قطر ليست طرفا في هذا الصراع، ولا يمكن تبرير الاعتداء على أراضيها وبنيتها التحتية المدنية وتعريض سكانها للخطر، مشددا على أن الدوحة ستواصل مساعيها الدبلوماسية وجهودها الحثيثة الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وإلى السودان، حيث أعلنت عناصر في الجيش السوداني السيطرة على محور الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب البلاد بعد تكبيد مقاتلين من قوات الدعم السريع خسائر كبيرة. وأظهرت مشاهد مصورة انتشارا لعناصر القوات المسلحة في المنطقة وتمشيطها عقب انسحاب قوات الدعم السريع. أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل أكثر من 21 شخصا بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين عقب هجوم شنته قوات الحركة الشعبية الموالية لقوات الدعم السريع على مناطق بكاودا بجنوب كردفان في جنوب غربي السودان. وقالت الشبكة إن الهجوم استهدف مناطق قبيلة الأطورو ويمثل خرقا للاتفاق وتجديدا لاستهداف المدنيين على أساس إثني. وفي بيان منفصل أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة آخرين جراء استهداف الحركة الشعبية جناح الحلو لمدينة الدلنج جنوب كردفان. وإلى الضفة الغربية، حيث أصيب مسعف بجروح في رأسه جراء اعتداء مستوطنين على سيارة إسعاف في قرية المغير شمال شرقي رام الله. وكان المسعف في طريقه لإنقاذ مواطنين هاجم مستوطنون مركبتهم، ما أدى إلى انقلابها عند مدخل القرية. وبمجرد وصول المسعف إلى المركبة المستهدفة هاجمه المستوطنون وحطموا سيارة الإسعاف وأصابوه بجروح. واقتحمت قوات الاحتلال القرية وشرعت في إطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز. أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة سكنات الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين بالضفة الغربية. ووثق ناشطون اقتحام قوات الاحتلال شوارع المنطقة معززة بعدد من الآليات العسكرية. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز خلال الاقتحام. وأظهرت مقاطع مصورة انتشار مركبات عسكرية وقوات أمنية إسرائيلية في شوارع المخيم. وإلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث استهدفت مسيرة روسية مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن المسيرة كانت تستهدف مكتب رئيس الجهاز بنحو مباشر، بينما ذكر رئيس بلدية كييف أن 5 أشخاص أصيبوا جراء الهجوم. واندلع حريق في مبنى سكني بمدينة بورسبيل جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية كييف جراء غارة روسية بطائرة مسيرة. ووثقت مشاهد اشتعال النيران في الطابق العلوي للمبنى المستهدف وآثار الدمار داخل المبنى. وأفادت مصادر محلية بوقوع إصابة جراء غارة روسية بطائرات مسيرة استهدفت مدينة ميكولايف الأوكرانية. وأظهرت مشاهد محاولة رجال الإطفاء السيطرة على حريق اندلع في المبنى المستهدف. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر سيسافران لإجراء محادثات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية. وقال ترامب إن مبعوثيه يحملان مقترحا لإنهاء الحرب بين الجانبين، مشيرا إلى أنه تم إرسالهما لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إنجاز شيء ما بهذا الشأن. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن المفاوضين الأمريكيين المعنيين بملف السلام جارد كوشنر وستيف ويتكوف سيزوران كييف يوم الأحد، وذلك عقب زيارة لهما إلى موسكو. وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا ستضمن سلامة المجال الجوي الروسي خلال زيارة المبعوثين إلى موسكو، كما دعا روسيا إلى وقف هجماتها الجوية على أوكرانيا أثناء زيارة المفاوضين.
4: تأكد أن مسؤولين أمريكيين سيتواجدان في كل من أوكرانيا وروسيا خلال الأيام المقبلة، وقد قدم فريق الرئيس الأمريكي تفاصيل بهذا الشأن، إذ ناقشنا أن كل من ستيف ويتكوف وجارد كوشنر سيزوران موسكو وكييف يوم الأحد، ونحن نستعد لهذه الزيارة.
1: أوقفت السلطات التونسية الصحفي محمد اليوسفي من أمام مقر إذاعة إكسبريس أف أم بالعاصمة تونس. وأفادت مصادر صحفية بأن اليوسفي كان يستعد للمشاركة في برنامج حواري بالإذاعة عندما أوقفته فرقة أمنية تابعة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية واقتادته إلى سيارة أمنية. أسدلت محكمة التعقيب في تونس الستارة على آخر مراحل التقاضي في قضية التآمر على أمن الدولة بتأييد الأحكام السجنية الصادرة بحق عدد من أبرز قيادات المعارضة التونسية.
5: لم يكن تأييد محكمة التعقيب للأحكام السجنية في حق معتقل ما يعرف بقضية التآمر خارج دائرة التوقعات، فالعائلات الحاضرة هنا في مقر الحزب الجمهوري انتظرت ذلك وتحدثت عن مسار طويل كابدته رفقة هيئة الدفاع لأكثر من 3 سنوات انتصر في نظرها لقضاء السلطة، وهي اليوم تقول انتهت المرحلة القضائية لكن مرحلة النضال قد بدأت.
6: اليوم احنا معركتنا معركة سياسية، الذي يتصور للحظة انه اغلق هذا الملف بقرار قضائي نقول له بالصوت العالي نحن من سنفتح هذا الملف من جديد ميدانيا ونضاليا، والميدان يتسع للجميع.
5: تأتي هذه الأحكام في وضع اقتصادي واجتماعي معقد يشهد أزمة غير مسبوقة وفشلا في التعامل معها وفق مراقبين. الأحكام الصادرة في قضية التآمر من شأنها أن تزيد من تأليب الشارع السياسي وتدفعه نحو الاحتجاج والرفض.
7: هذه الخطوة فتحت البلاد على سيناريوهات يعني عديدة لا أحد يستطيع أن يتكهن بمآلاتها. أولا هناك ضغط سيتواصل على القضاء دون أدنى شك، باعتبار أن هناك رفض وعدم اقتناع بجدوى هذا التمشي القضائي. ثانيا هناك ضغط أيضا على السلطة.
5: بصدور هذه الأحكام تطوى آخر مراحل التقاضي في القضية، قضية بدأت بإيقافات طاولت قيادات سياسية بارزة منذ شهر فبراير عام 2023، وانتهت بأحكام سجنية مشددة بحق عدد من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، الذي لطالما شدد في كل ظهور له على استقلالية القضاء.
8: بقرار محكمة التعقيب انتهت القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة في شقها القضائي، لكنها لا تبدو كذلك سياسيا، فالمعارضة وعائلات المعتقلين تستعد لتحركات ووقفات احتجاجية رفضا للأحكام ومطالبة بالإفراج عن ذويها وعودة البلاد إلى مسار الديمقراطية. أميرة مهذبة، التلفزيون العربي، تونس.
1: تنشط في ليبيا المبادرات المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من 10 سنوات، وتهدف هذه المبادرات إلى توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات والوصول إلى الانتخابات، إلا أنها تختلف في آلية التنفيذ.
9: مسار أممي وتحرك أمريكي ومبادرة تقودها الرئاسات الثلاث، 3 مسارات تبحث عن مخرج من أزمة سياسية مستمرة منذ سنوات، من اتفاق سخيرات عام 2015 إلى مسار جنيف عام 2021. تعددت الاتفاقات والمبادرات لكن الانتخابات ظلت مؤجلة، واليوم تتحرك المسارات مجددا. البعثة الأممية تدفع بمسار الحوار المهيكل، والهدف هو معالجة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية ثم الوصول إلى الانتخابات. وفي أحدث خطواته توصلت لجنة الحوار المصغر 4+4 إلى اتفاق بشأن ملفات انتخابية. اللجنة تضم ممثلين عن القيادة العامة في الشرق وحكومة الوحدة الوطنية في الغرب، ومن أبرز ما اتفقت عليه تعديل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وتعديل عدد من القوانين الانتخابية. ويرى قانونيون أن هذه الخطوة تقترب من الطرح الأمريكي.
10: المبادرة مسعد بولس واتفاقية 4+4 لا يوجد خلاف كبير بينهما، خصوصا بمطالعة البنود التي تم التوافق عليها بالوصول إلى توحيد المؤسسات وإيجاد حكومة موحدة بميزانية موحدة، وهذا الأمر طال انتظاره. تتوافق أيضا مع اتفاقية السيد المستشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مسعد بولس في أن هذه النقاط هي النقاط المهمة والجوهرية لحل حالة الأزمة.
9: بالتوازي تكثف واشنطن اتصالاتها مع الأطراف الليبية، لقاءات في الشرق وأخرى في الغرب، والعنوان الأبرز هو توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات، إضافة إلى إنهاء الانقسام المالي مع التركيز على الاقتصاد والأمن والطاقة. لكن التحرك الأمريكي يواجه تحديا أساسيا، هل يستطيع تجاوز مراكز القوى القائمة؟ وهل يمكنه إنتاج توافق سياسي أوسع؟ في المقابل تتحرك الرئاسات الثلاث، المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مبادرة بدأت من القاهرة في مارس 2024 وطرحت تشكيل حكومة موحدة، لكنها تجمدت لاحقا، وفي يونيو 2026 عادت إلى الواجهة، هذه المرة عبر وثيقة مبادئ مشتركة. الوثيقة تدعو إلى إنهاء المرحلة التمهيدية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة على أن تجرى في موعد أقصاه عام 2027، لكن المبادرة لم تتحول بعد إلى خطوات تنفيذية حاسمة، وتواجه تساؤلات عن قدرتها على منافسة المسارات الأخرى ومدى قبولها من الأطراف الليبية.
11: هي طبعا مبادرة يعني هي أقرب إلى التحقيق، هي أقرب من اللجنة 4-4، لأن لجنة 4-4 لو نتحدثوا عليها في طعن كبير من حيث شرعيتها، ومن حيث أن هي اعتمدت على ركنين أساسيين اللي هم القيادة العامة من الشرق وحكومة الوحدة الوطنية من الغرب، وهو من المعروف أن هاتين الجهتين عندهم هوى في الانتخابات، عندهم مصلحة في الانتخابات.
9: هنا تظهر واحدة من أبرز العقبات، اتفاق 4+4 يحتاج إلى تصديق مجلسي النواب والدولة، وإلا سينتقل إلى مسار الاعتماد من مجلس الأمن، وداخل المجلس الأعلى للدولة توجد اعتراضات على التصديق، وهذا يفتح بابا واسعا من الأسئلة: من يملك صلاحية اعتماد الاتفاق؟ وهل يمكن تجاوز المؤسسات التشريعية؟ وما تأثير ذلك في الموقف الدولي؟
12: الاتفاق المحلي مهم جدا، إذا كان في اتفاق محلي من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب ستعبر هذه الاتفاقية عند المجتمع الدولي، ولكن إذا لم يشاركوا وتم تجاوزهم بأي شكل من الأشكال، هناك دول في مجلس الأمن ستتمسك بأن الموافقة أو الاعتماد الوطني يجب أن يكون من خلال المجالس التي تملك المشروعية والدستورية.
9: الخلاف لا يتوقف عند الشرعية، التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية تفتح ملفات خلافية جديدة، من بينها غياب مجلس الشيوخ، كما يبرز ملف مزدوجي الجنسية ومشاركة العسكريين في الترشح والانتخاب، إضافة إلى خلافات بشأن القوانين الرئاسية وترتيبات السلطة التشريعية.
13: هناك تحفظات حول غياب مجلس الشيوخ في هذا القانون، قانون رقم 10، لأن القوانين في 6-6 كانت هناك في غرفتين، غرفة مجلس النواب وغرفة مجلس الشيوخ. كذلك هناك أيضا بعض الانتقادات حول القوانين الرئاسية وحول السماح بالعسكريين بالترشح وكذلك بالانتخاب.
9: المشهد الليبي اليوم يقوم على 3 مسارات: الأمم المتحدة تدفع نحو تسوية وانتخابات، واشنطن تركز على توحيد السلطة والمؤسسات، والرئاسات الثلاث تطرح انتخابات متزامنة.
14: تقاطع الأهداف لا يعني الاتفاق على الطريق، فالخلاف ليس في موعد الانتخابات فحسب، بل بشأن من يقود التسوية ومن يمنحها الشرعية ومن يضع قواعد الانتخابات،
9: والأهم من يملك القدرة على تنفيذ الاتفاقات دون أن تتحول إلى وسيلة جديدة لإطالة المرحلة الانتقالية.
15: ما يحدث من هذه الاتفاقيات، سواء الاتفاق الثلاثي بين الرئاسي والنواب والأعلى للدولة أو الاتفاق الأخير 4+4، ما هو إلا تكريس لمبدأ البقاء لا أكثر ولا أقل، لأن الفريقان سواء الفريق الثلاثي يريد الدفاع عن نفسه والبقاء في مكانه، وأيضا 4+4 محاصصة جديدة بشرعية جديدة بقوانين جديدة.
9: المخاوف الآن من أن تتحول المبادرات المتعددة إلى مسارات متنافسة بدل أن تكون طريقا واحدا نحو الحل، فالتجربة الليبية منذ الصخيرات وحتى اليوم تقول إن الاتفاق السياسي لا يكفي، المشكلة كانت دائما في التنفيذ وفي القدرة على تحويل التفاهمات إلى خطوات ملزمة، ويظل التحدي هو توحيد هذه المسارات وإنتاج اتفاق يحظى بشرعية ليبية ودعم دولي ويقود إلى انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية، لا إلى مبادرة جديدة تضاف إلى قائمة المبادرات التي أدارت الأزمة دون أن تنهيها.
14: في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، يترقب الليبيون حلا ينهي الانقسام ويمهد الطريق أمام الانتخابات، ومع تعدد المبادرات والمسارات تزداد المخاوف من تصادمها أو إطالة أمد الأزمة، بما قد يضيف تعقيداً جديداً إلى المشهد الليبي ويؤخر التوصل إلى تسوية سياسية. إبراهيم العبدلي، التلفزيون العربي.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعي صوت المصداقية منبر الحرية 92.7
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة FM.

القصراوي عالم من التسالي. الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامه.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تايمز البريطانية: ناقش أندرو إنجلاند سبب استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أنه على مدى أسابيع كان الوسطاء يأملون في إيجاد سبيل لعودة الأطراف إلى مذكرة التفاهم التي كانت تهدف إلى فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن تسوية نهائية للحرب. ولكن بحسب دبلوماسيين، إدارة ترامب أبلغت الوسطاء أنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم، وبدلا من ذلك تسعى الإدارة الآن إلى التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا لا يخص المضيق فحسب، بل يشمل البرنامج النووي أيضا. وبينما لفت إنجلاند إلى أن ترامب يراهن على استخدام الحصار البحري والعقوبات لخنق الاقتصاد الإيراني المنهك، قال محللون إن هذا المأزق غير قابل للاستمرار وينذر بمزيد من دورات التصعيد. فكلما زادت الولايات المتحدة من خنق اقتصاد إيران، زاد لجوء طهران إلى القوة. وأضافوا أنه من غير المرجح أن تستسلم طهران التي عملت لعقود على الالتفاف على العقوبات الغربية، بل ستقاتل للحفاظ على نفوذها على المضيق الذي أصبح مصدرها الرئيسي للضغط على الولايات المتحدة فيما تعتبره معركة وجودية. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، تطرق هنري توجنتات وغرانت راملي إلى حملة الضغط الاقتصادي على إيران، وأشار إلى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي صرح أن العقوبات الجديدة وحملة الضغط تهدف إلى قطع كل شريان اقتصادي يدعم إيران، إلا أن الصين شريان الحياة الأهم لإيران لم تذكر بالاسم. واعتبر أن بكين لا تخشى من الخطوات الأمريكية، إذ تدرك أنها تمتلك ورقة رابحة، فإلى جانب قدرتها على اتخاذ إجراءات انتقامية تستطيع أيضا تصعيد منافستها مع واشنطن، كما أنها عززت في الآونة الأخيرة إطارها القانوني للرد من خلال تفعيل قواعد الحظر القانونية كآلية دفاعية للرد على العقوبات الأمريكية العابرة للحدود، ولحماية شركاتها من الالتزام بالقيود التي تفرضها واشنطن. وخلص إلى أن هذا الوضع قد يفيد إيران في نهاية المطاف، فالولايات المتحدة تدرك أن الضغط عليها يرتبط بالضغط على الصين، ولكن طالما أن إدارة ترامب تفضل تجنب حرب تجارية أخرى وحظرا آخر على المعادن النادرة، فسيظل هذا الضغط في أحسن الأحوال ضغطا ضعيفا. صحيفة نيويورك تايمز ناقشت خطر التصعيد الروسي ضد أوروبا، لا سيما بعد اتهام موسكو بالوقوف وراء الهجوم على مطار لايبزيغ الاستراتيجي في ألمانيا، ورأت أن خيارات أوروبا في الرد على الاستفزازات الروسية محدودة، لكن احتمالات حدوث عواقب غير متوقعة تتزايد. وبينما نقلت عن مسؤولين أمنيين غربيين أن هذه الهجمات قد ازدادت وتيرتها وشدتها مؤخرا، أضافت أن هذه الهجمات إلى جانب تقارير استخبارية غربية ترجح احتمال تخطيط روسيا لنوع من التوغل العسكري أو الاستفزاز على طول الجناح الشرقي لحلف الناتو، أثارت قلقا بالغا في أوروبا. ورأى خبراء أن تصاعد الهجمات يعود جزئيا إلى إحباط بوتين من الوضع على أرض المعركة، فالتقدم بطيء والخسائر فادحة، بينما يعاني الاقتصاد الروسي من ضغوط جراء الضربات الأوكرانية. وأضافوا أنه في ظل الدعم الغربي لأوكرانيا، قد يشعر بوتين أنه لا خيار أمامه سوى نقل الصراع إلى أوروبا بشكل محدود. وفي مجلة فورين بوليسي الأمريكية أيضا، أشار أدريان كاراتنيكي إلى أنه وبعد أكثر من 7 سنوات في منصبه وسلسلة من الفضائح التي طاولت فريقه القيادي وأصدقائه المقربين، يبدو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد فقد الدعم الشعبي، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى تحول كبير في المزاج العام بين الأوكرانيين ما يوحي بأن الكثيرين منهم فقدوا الثقة بزيلينسكي وسيصوتون ضده.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: قار

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنيدي
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: أجنادي إنا كنا.
1: يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم،

0: عطاء غير ممنون، عطاء ما له من نفاد، عطاء أنت له أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: أمل والسعادة إن شاء الله. حياكم الله دائما وأبدا. لقاء جديد يبدأ معكم بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة حتى 8 عبر أثير إذاعة منبر الحرية، الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير للجميع. نحن وأنتم هذا الصباح بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية على الهواء مباشرة بملفات إخبارية مختلفة، حاضرة معنا حتى 8 إن شاء الله. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة معنا. نهار يوم جديد وأسبوع جديد. اليوم هو السبت 5 من الشهر 9، شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026، هو اليوم 23 من الشهر 3 من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير من شركة الجنيدي أيضا لكم، لكل من بدأ معنا بالاستماع والمشاهدة. نبدأ وإياكم هذا الصباح بأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من تقرير يطا ومنطقة الشرق. زيف والبويب أم الشقحان سالكين، خلت المي البادية كرمة بني نعيم سالكين، إشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهوى سالك، راس الجورة مغلق، بيت عينون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص مغلق، وادي السمن مغلق وقلقس هذا الصباح. الفحص تم إعادة فتحها قبل قليل. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار مغلق، دورة رئيسية سالك، عبد الإترابية سالك، عبد بجانب البوابة سالك مع ضرورة توخي الحذر. السموع السيمية البوابة مغلق بسالك بجانب البوابة مع توخي الحذر. السموع المرملة سالك مع ضرورة توخي الحذر. الظاهرية أبو العزج البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر. الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر. شويكة الإترابية هذا الصباح سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس، سعير وادي الشرق، سعير العديسي سالكين، بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك. العروب فوق الجسر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، وترقوم المصانع مغلق بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم ومنطقة الشمال، مراح رباح المنشية، دوار تقوع مسلمونة، جورة الشمعة بيت البركة، عصيون جميعهم سلكات، دوار إفرات حاجز بالاتجاهين، النشاش سالك، عقبة حسنة سالك، بيت جالة دي سي او سالك، والشغراب سالك، بيت سحور سالك، وادي النار زيوت على الطريق، خطر التزحلق والسير ببطء بسبب طبعا زيوت موجودة على الطريق، الكونتينر العزرية معالي أودوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: أما الآن إلى حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة. فلهذا اليوم السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى وتستمر قريبة من معدلاتها العامة. راح يكون الطقس صيفيا حارا ولطيفا مساء وليلا، وتظهر سحب منخفضة وتنشط الرياح على فترات. قول الله كريم ربحي. يوم الأحد تستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة. غدا راح يكون الطقس صيفيا حارا نهارا لطيفا مساء وليلا، تظهر سحب متفرقة. الاثنين ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز معدلات السنوية العامة. راح يكون الطقس حار أثناء ساعات النهار في الجبال، حارا جدا في بقية المناطق ولطيفا خلال ساعات المساء والليل. منتصف الأسبوع الثلاثاء توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3 درجات مئوية. رح يكون الطقس حارا جدا في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، لطيفا إلى دافئ نسبي خلال ساعات المساء والليل الأربعاء. تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة. رح يكون الطقس حارا إلى حار جدا خلال ساعات النهار، لطيفا بوجه عام أثناء ساعات المساء والليل. اليوم العظمى تسجل 28 درجة مئوية تنخفض ل 20، بكرة 27 18، يوم الاثنين 29 19، ويوم الثلاثاء 31 العظمى تنخفض ل 21 درجة مئوية الصغرى. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة في جولتنا الصباحية المستمرة والإخبارية هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية. قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل مساء الجمعة إن حركة المقاومة الإسلامية حماس أبلغت الوسطاء أنها لا تعتزم تسليم سلاحها في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة أن إحباط المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتحول إلى تهديد بحجب الدعم إذا لم تتوقف الضربات الإسرائيلية. ووفق طبعا الدبلوماسي الذي لم تسميه تايمز أوف إسرائيل، فإن الولايات المتحدة استسلمت لفكرة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية نهاية أكتوبر تشرين أول المقبل قبل تجديد مساعيها لدفع خطة مجلس السلام. في حين هنا نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أنه لا توجيهات بتأجيل جهود مجلس السلام إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

0: في أخبارنا هذا الصباح، المحلية الفلسطينية: لماذا عودت إسرائيل التوغل وتحريك ميليشيات التابعة لها في غزة؟ حيث عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات نوعية وتحريك ميليشيات تابعة له في قطاع غزة، في محاولة يقول الخبراء فيها إنها تستهدف تفريغ اتفاق وقف إطلاق النار من مضمونه عبر تفكيك المقاومة والانتقام منها وتثبيت الاحتلال وجعل التهجير طوق نجاة الوحيد للسكان. أمس الجمعة قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها اشتبكت مع قوة وصفتها بالميليشيا العملية أو العميلة لإسرائيل بعد أن توغلت في القرارة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة أثناء محاولتها خطف أحد عناصر سرايا القدس. وأضافت أنه بعد انكشاف أمرها أقدمت الميليشيا على تصفية هذا العنصر وأنها تلقت دعما من مسيرات إسرائيلية. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أنشطة إسرائيل لمكافحة الإرهاب مستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك لبنان وفي كل مكان يحاول فيه أعداؤنا تهديدها. وتشي تصريحات نتنياهو بأن إسرائيل تضع غزة ضمن نمط إقليمي واحد يقوم على إبقاء حرية العمل العسكري قائمة حتى في ظل الحديث عن ترتيبات أمنية أو تهدئة. ومن خلال هذه التصريحات يمكن فهم العملية العسكرية الإسرائيلية الأمنية المستمرة في القطاع فضلا عن عملية النسف والتوسع بالمخالفة أو هنا المخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع برعاية أمريكية. في متابعة الأخبار أيضا المحلية الفلسطينية في القدس تحديدا، مع بداية كل عام دراسي يصطدم التعليم ومؤسساته في المدينة القدس المحتلة بمزيد من السياسات الإسرائيلية الهادفة لتضييق الخناق على هذا القطاع بكل تفاصيله. كان آخر ذلك فرض المنهاج الدراسي الإسرائيلي وحجب تصاريح دخول القدس على عشرات المعلمين من سكان الضفة الغربية. لا ترمي القرارات الإسرائيلية وفق مختصين إلى أسرلة التعليم فحسب، بل بالقضاء على المنهاج الفلسطيني واحتلال الإسرائيلي وإحلال الإسرائيلي مكانه فقط، وإنما بما يرافق ذلك من تزييف كبير للرواية الفلسطينية جغرافيا وتاريخيا وبالتالي استهداف الوعي الفلسطيني. الصحفي المختص بشؤون القدس منير الغول قال إن قرارات الاحتلال تأتي يعني وفقا للخطة الخمسية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية فيما يخص شرقي القدس، يستهدف المسيرة التعليمية ومحاولة القضاء على المنهاج الفلسطيني عبر الزج بالمنهاج الإسرائيلي. طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، وما زلنا معكم نتابع هذا الصباح في زاوية الأخبار المحلية الفلسطينية الكثير مع اقتراب عودة المدارس التي ستكون غدا إن شاء الله أولى أيام الدوام. نتمنى إن شاء الله الخير لكل متابعينا ولكل طلابنا وطلاباتنا لمعلمينا ومعلماتنا. رح نتابع ونناقش طبعا هذا الموضوع ومتابعة هذا الموضوع إن شاء الله بعد الفاصل اللي راح يكون بعد شوي كمان. نروح حاليا لأبو حمودة. طيب في متابعة الأخبار المحلية. طيب خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لنتابع وإياكم الجزء الأخير. راح يكون معنا طبعا زاوية النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، بالإضافة إلى أيضا زاوية للسلامة والصحة المهنية ستكون أيضا حاضرة معنا بالجزء الثاني. وإياكم هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية عبر منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. لأنه أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأنه الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
4: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية الإخبارية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. خلينا نروح مباشرة الآن لزاوية النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبي أبو حمودي من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودي صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: صباح الخير.
2: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة اللي ممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
3: اليوم شرح تكلم أنت عشان مع بداية العام الدراسي الجديد.
2: نعم.
3: فإحنا يعني بنطالب أولياء الأمور خاصة للطلاب في الصفوف الأولى يعني الصف الأول إنهم يرافقوا أبنائهم في عملية الوصول للمدارس والخروج منها، أساس علموهم كيف يمشوا في المكان المناسب في الطريق اللي هو الرصيف.
2: نعم.
3: ويرجوهم في نفس الوقت كيف إنه عملية قطع الطريق وكيف الانتباه للشارع وانتباه للمركبات وكيف إنه لازم يدخل مع المدرسة ويخرج من المدرسة أثناء الخروج، ما يكون جماعات، ما يكون ينزلوا على وسط الطريق. كل هذه الأمور يعني بتطلب من أولياء الأمور إنهم يكونوا على انتباه جيد مع أبنائهم ويعلموهم التعليم الصحيح بحيث إنهم يحافظوا على صحة أبنائهم وعلى سلامتهم، وما يكون في عنا أي نوع من أنواع الحوادث خاصة في بداية الموسم الدراسي الجديد. فبتمنى إن شاء الله النصيحة تكون للجميع، وإن شاء الله خلال اليومين ثلاثة القادمين راح أذكر على هذا الموضوع إن شاء الله.
2: إن شاء الله أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبي أبو حمودي من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. طبعا الموضوع اللي تحدث فيه هو جزء من حديثنا أيضا راح يكون بعد شوي مع المهندس نافذ الشعراوي الخبير في شؤون الصحة والسلامة المهنية، الحديث عن افتتاح المدارس بشكل عام، إيش البروتوكولات المتبعة في الصحة والسلامة دوليا لتلاشي لا سمح الله وقوع كوارث حوادث، ماذا يجب على المدارس أن تعلم الطلبة الجدد، ماذا عليها أن تذكر الطلبة السابقين، دورات الإخلاء المختلفة، إيش راح يكون في خلال يعني العام الدراسي، إيش المطلوب خلال العام الدراسي لتلاشي لا سمح الله وقوع أي كارثة. راح نناقش هذا الموضوع بتفاصيله مع المهندس نافذ الشعراوي الخبير والمختص في شأن الصحة والسلامة المهنية. باشمهندس صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
4: صباح الخير أخي راضي، صباح الخير لحضرتك الكريمة، صباح الخير لجميع العاملين عبر هذا الأثير الطيب، صباح الخير لجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أهلا بكم جميعا.
2: أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا، يسعد صباحك يا رب. يعني كان أخونا نافذ أو كان أخونا وائل الجعبي أبو حمود يتحدث عن بداية المدرسة أنه يجب تعليم الطلبة كيفية يعني خروج من المدارس، أيضا قطع الطريق بطريقة صحيحة وغيرها طبعا من الأمور. نستكمل معك يعني وربما نبدأ فصلا جديدا من هذه الإجراءات المترتبة والمتعلقة بموضوع المدارس والأمان داخل المدارس، إيش الواجب فعله من قبل الطلاب أهاليهم أيضا المدراء والمدرسين والمشرفين داخل المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، إيش ممكن نذكر الطلبة السابقين وإيش ممكن أعلم الطلبة الحاليين أو الجدد؟
4: نعم حقيقة أشكرك لاختيارك لهذا الموضوع، بتعرف أيام معدودة يتوجه عدد كبير جدا من أبنائنا إلى المدارس، إن شاء الله بكون عام خير وسعادة،
2: إن شاء الله
4: عام خالي من المخاطر، وإن شاء الله بكون إن شاء الله عام دراسي جميل
2: إن شاء الله.
4: طبعا نوجه تحياتنا للأسرة التدريسية ولطلبتنا ونقول لهم كل عام وأنتم بخير مع هذا العام الجميل. تعرف مؤسسات التربوية منها الجديد ومنها القديم، في طبعا إجراء السلامة الخاصة بالمؤسسات التربوية يعني تتمثل في محورين حقيقة. المحور الأول هو اتخاذ التدابير الوقائية قبل قدوم الطلاب، يعني البنية التحتية للمؤسسة التربوية إن كان من حيث التصميم، من حيث المرافق العامة. تعرف المؤسسة التربوية تشمل الكثير الكثير من المرافق، منها المقاصف، منها الملاعب، دخول الطلبة، البيئة الصفية اللي هي الصفوف، المختبرات، المشاغل، الممرات، خطط الإخلاء والطوارئ. هذا محور يجب الاهتمام به من قبل الهيئة التدريسية ومن قبل الإداريين، بحيث أن يعني يقوموا بعملية تهيئة البيئة التعليمية في داخل المؤسسات التربوية، أيضا بالنسبة للمياه وخزانات المياه والعمل على مراقبتها وعمل فحوصات اللازم لها.
2: نعم.
4: عشان هيك إحنا منقول منوجه نداءنا للهيئة التدريسية وللإداريين بأنه يجب القيام بكافة إجراءات تقييم المخاطر في داخل المؤسسة التربوية اللي هي المدرسة، من حيث اللي هي الملاعب يجب أن تكون مهيئة بشكل كبير جدا، لا يوجد فيها حفريات، أسوار المدارس آمنة، الأبواب الحديدية، الاهتمام بها بشكل كبير، وهذا يتطلب حقيقة عمل تقييم للمخاطر، يعني تقييم لكافة أنواع المخاطر، بحيث أن يكون هناك تشيك ليست واضح يبين المخاطر المحدقة في داخل المؤسسات التربوية والعمل على معالجتها. يعني القيام بكافة أعمال الترميم المسبقة في داخل المؤسسات إن كانت بتشكل مخاطر، وتحسين البيئة التعليمية. النقطة الثانية المقاصف في الاهتمام بها، هذه تعتبر من ضمن المرافق. المقاصف هي تعتبر جزء أساسي من المدارس، وأنا برى أحيانا هناك بعض المقاصف الجانبية كبراكسات على سبيل المثال، ممكن يكون هناك دخول للقوارض، ممكن يكون هناك بعض الأشياء الخطرة اللي بتلامس الغذاء والطعام الذي يقدم إلى أبنائنا في المدارس. فعشان هيك الاهتمام بالمقاصف وتهيئتها، وأن تكون المعدات التي تستخدم في داخل المقاصف فيها مطابقة لإجراءات السلامة والحماية، يعني يكون الحاضنات، الثلاجات، مكان حفظ الطعام إذا كان هناك سندويشات، كل ما يتطلب من السلامة الغذائية في داخل المقاصف يجب أن تكون ضمن مواصفات وتكون آمنة. ندخل إلى داخل المدرسة، طبعا تعرف أن المدارس فيها ممرات يجب أن تكون إضاءة واضحة، البيئة الصفية اللي هي البعد فيها الطلاب فترات زمنية طويلة، بتعرف الصف هو البيئة الحاضنة لأبنائنا لفترات زمنية طويلة، وهذه بتتطلب الكثير من الاهتمام. يعني بتعرف هناك إضاءة، هناك تهوية، هناك مقبل علينا فصل شتاء، عملية الصيانة للشبابيك على سبيل المثال، عدم دخول المياه والبرد ومشاكل بأعمال الصيانة الدورية للبيئة الصفية بما تتناسب مع المقاييس العالمية الخاصة بالسلامة. وأنا بدي أكد على موضوع أنه عملية تهيئة كافة متطلبات الأمن والسلامة، يعني هي عبارة عن إجراء وقائي مسبق قبل دخول الطلبة. يعني البعض بقوم بعملية الصيانة أثناء وجود الطلبة، وهذا مخالف، يعني أنه إحنا نجيب أعمال الصيانة والدهان ونقوم بأعمال الصيانة الكهربائية بوجود الطلبة، هذا الأصل أن لا يكون، أن يكون هذا القيام في فترة العطلة الصيفية أو فترة قبل قدوم الطلبة. وكلما زادت البيئة الصفية أفضل تكون النتائج على طلبتنا وعلى مدرسينا أفضل، بمعنى بأنه الكواليتي فهم الطلبة للعملية التعليمية بتكون أفضل. يعني الطالب عندما يكون جالس المقعد مناسب، عدد الطلبة، وهذه بأكد عليها، عدد الطلبة الموجودين في داخل البيئة الصفية يجب أن تتناسب مع المساحة الكلية للبيئة الصفية. وبالتالي هذا اهتمام. يعني البعض بيقول والله في بعض المدارس عليهم إقبال كبير جدا في مناطق تجمع سكني كبير، وبالتالي بحطوا بدل 30-40-45 بتلاقي إشي على الشبيك، إشي على الجوانب، إشي في الممرات، وهذا مخالف. يجب أن يكون لكل طالب مساحة معينة بحيث أن تتناسب مع المساحة الكلية، وأن يمر الطلاب في ممرات آمنة. المدرس يجب أن أيضا يكون عملية إعطاء للحصة أن تكون بطريقة سلسة، بعدهم عن اللوح أيضا هذا يعتبر ضمن المقاييس الخاصة بالسلامة. هناك الكثير، وأنا أعتقد بأن الاهتمام بالبيئة الصفية هو يعتبر من أساسيات السلامة والصحة المنية، والنتيجة تكون كلما زادت تطبيق إجراءات السلامة كلما زادت الكفاءة في عملية التدريس والكواليتي، وكان عملية فهم الطلبة للمواد التي تعطى في داخل البيئة الصفية هي أيضا فهم صحيح، وتزيد من التحصيل العلمي في داخل البيئة الصفية.
2: نعم جميل. طيب خلينا نكمل في هذا الموضوع تحديدا، يعني دور المدارس ودور عظيم حقيقة، توعية الطلاب دور المؤسسات الخارج المدارس، مثلا نحكي المؤسسات الخاصة بالدفاع المدني، المؤسسات الطبية، عمليات تدريب الطلبة على إخلاء المدارس، إنقاذ الأرواح، يعني إيش الدور المنوط بهؤلاء المؤسسات أو بتلك المؤسسات تحديدا؟
4: طبعا هذا المحور الثاني حقيقة يتعلق بأنه عندما يأتي طلبتنا إلى المدارس حقيقة بحاجة إلى اهتمام أكثر بعملية زيادة ثقافة الطلبة بإجراءات السلام والحماية. بتعرف إحنا منعيش تحت الاحتلال، منعيش في ظروف سياسية صعبة، وهذا بتطلب أن يكون لدى أبنائنا في داخل المؤسسات التربوية الوعي الكامل، ليس فقط لدى الأبناء وإنما للمؤسسة للهيئة التدريسية أيضا، أن يكون لديهم خلينا نقول فهم واضح لإدارة الأزمات والكوارث في داخل المؤسسة التربوية. يجب تخصيص فترة زمنية وتخصيص حصة أو في قبل دخول الطلبة إلى الصفوف، ممكن في داخل في الساحات الخارجية أن يكون هناك بعض عملية التثقيف لدى الطلبة بإجراءات الأمن والسلام، وهذا بتطلب حقيقة وعي الطلبة في إجراءات السلام والحماية. وأيضا دور المؤسسات اللي أشرت إليها مهم جدا، لأننا إحنا نتذكر وإحنا وصغار كان دائما يجيبونا الشرطة يعلمونا كيف قطع الطريق وكيفية القوانين الخاصة بالسلامة المرية وكيفية تهيئتها وحق عملية قطع الطريق، وهذه من الإجراءات الآمنة أيضا. وبالتالي دور المؤسسات كالإخوة في مديرية الدفاع المدني وأيضا في مؤسسة الهلال الأحمر دور مهم جدا في زيادة الوعي والثقافة، بحيث أنه بعد عملية تهيئة المدارس من خلال فتح مخارج طوارئ، وضع إشارات توضيحية، وضع حذائن إسعاف أولي، وهذه أيضا من الإجراءات المسبقة التي يجب الاهتمام بها، وضع طفايات حريق في حالة حدوث حريق، يجب أن يكون مخرج الطوارئ يتناسب مع عدد الطلبة. يعني أنا بعرف في بعض المدارس الخارجية القديمة للأسف الشديد لا يوجد فيها مخرج طوارئ، وهذا يعتبر من النواقص التي يجب الاهتمام بها، لأنه يجب تأكيد على وجود مخارج طوارئ في كافة المدارس. حتى المدارس القديمة ممكن يتم فتح مخرج طوارئ في حالة حدوث أي شيء طارئ، يعني حصل اجتياح، حصل حريق في داخل المؤسسة، أي شيء طارئ حصل بده يكون الطالب مهيئ لعملية الإخلاء. وبالتالي دور المؤسسات الشريكة أنا بعتبرها اللي هي كمؤسسة كمديرية الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني، دورها شريك ودورها مهم جدا، بأن تقوم الهيئة التدريسية باستدعاء هؤلاء الشركاء في عملية تهيئة البيئة المناسبة وعملية التوعية وزيادة الثقافة لدى المدرسين ولدى أبنائنا بطرق التعامل آمن لحظة حدوث الكارثة ولحظة حدوث الحدث الغير متوقع. هو حدث غير متوقع يجب العمل على معالجته ضمن أسس وضمن نظام، وهذا النظام يجب أن يتناسب مع ويكون هناك وعي لدى أبنائنا.
2: خلينا نكمل الفكرة إن شاء الله، لكن أعتذر على المقاطعة، خلينا نكمل الفكرة لكن نروح لدقات الساعة وبعد هيك نكمل وياك يعني الأفكار الأخرى وأيضا ما نتابعه معك هذا الصباح من نصائح وإرشادات.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب رجعنا لك باشمهندس مرة تانية للحديث واستكمال ما تبقى من أفكار وعناوين، لكن لفت انتباهي بحديثك دور المؤسسات الخارجية وكيف هي ممكن تكون جزء رئيسي لا يمكن تجاهله أو غفل أو الغفلة عنه في إتمام عام دراسي جيد أو ممتاز على مستوى مستوى السلامة والصحة المهنية. بتعتبر أو تعتقد أنه فعلا هذا الدور يعني فعال في البلاد بخصوص يعني نتحدثنا عن حالات وأزمات وطوارئ ما تزال مستمرة داخل البلاد؟
4: نعم، حقيقة هذا أنا أعتبره موضوع كتير مهم جدا ويجب الاهتمام به من قبل إدارة العليا في المؤسسة التربوية وحتى مدراء التربوية والتعليم. يجب أن يتم التعميم على نشر الثقافة من خلال الشركاء اللي هم مديرية الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني اللي بدورهم بيزيدوا نسبة الوعي والثقافة. عملية الوعي والثقافة تتم من خلال التدريب والتأهيل، يعني مش بعملية توسيع نشرة بتتخصص بعملية الإخلاء أو نشرة بعملية الإسعاف الأولى. هذا موضوع لا يتم إعطاؤه إلا من خلال التدريب المركز من قبل الجهات والعلاقة، يعني أن يتم استدعاء الإخوة في مديرية الدفاع المدني بحيث أن يتم عملية عقد سلسلة من محاضرات توعوية قبل عملية الإخلاء. يعني البعض مثلا بقوم بعملية الإخلاء دون توعية الطلبة بكيفية الإخلاء. يجب أن يسبق عملية إخلاء المدارس مع بداية العام الدراسي على سبيل المثال سلسلة من محاضرات توعية كيفية الإخلاء، كيفية الخروج، تحضير المؤسسة التربوية بما تناسب مع إجراءات وقائية، تفقد مخارج الطوارئ، تفقد الإشارات الواضحة إذا كان المدرسة فيها ممرات بتعرف في عملية الإخلاء أحيانا بتم عملية قطع التيار الكهربائي إذا كان في هناك حريق على سبيل المثال، تفقد إنه هل في وسائل أمن أجهزة إضاءة التشارج باتري أو ما شابه ذلك، جهاز إنذار إذا كانت من المدارس الحديثة، وبالتالي بيكون هناك عملية تحضير مسبق لعملية الإخلاء مع عملية التوعية والإرشاد وعملية إعداد خطة الإخلاء بحيث أن لا يتم هناك إصابات. يعني أحيانا ممكن لا سمح الله إذا قمنا بعملية إخلاء دون عملية التحضير المسبق بوسائل السلام ممكن يتم هناك حتى لو كانت بروفا ممكن يكون هناك عملية إصابات، وإحنا هذا يجب أن نبتعد عنه قدر الإمكان. فعشان هيك عملية التوعية والإرشاد المسبقة مع عملية تدريب هؤلاء الطلاب من خلال الشركاء المعنيين، وهذا بيزيد من ثقافة أبنائنا الطلبة وبيزيد من استعدادهم للتعامل مع الأزمات والكوارث، وأعتقد هذه تعتبر من الثقافة المهمة. النقطة الثانية أو الشريك الثاني وهو الهلال الأحمر الفلسطيني التي يقوم بعملية التدريب من خلال كوادره لطرق الإسعاف الأولي، وأنا بعتبرها هذه محور أساسي لأنه يجب أن يكون هناك مجموعة متدربة على طرق الإسعاف الأولي. بتعرف الإسعاف الأولي هو تقديم المساعدة اللحظية الفورية للمريض قبل وصول طاقم الإسعاف، بمعنى أنه لو حصل عملية إطلاق نار، غاز مسيل للدموع، حصل إغماء، حصل أي حدث لا سمح الله عوارض في داخل المؤسسة التربوية، يجب أن يكون لدينا الاستعداد من داخل المدرسة، مش والله تصولي في الإسعاف نقعد في الإسعاف ننتظر فيها نص ساعة ربع ساعة عشر دقائق. بتعرف هناك أزمات مرور، هناك يصير خلل معين، بعد المسافة، هناك مدارس بعيدة عن المؤسسات الطبية، وبالتالي يجب أن يكون لدينا الخدمة الداخلية من قبل الهيئة التدريسية أن يكون مدربين، ومن خلال جزء من الطلبة يتم إعطائهم دورات متخصصة في الإسعاف الأولي، وبالتالي هؤلاء اللي تم ذكرهم كالدفاع المدني والهلال الأحمر هم شركاء في إدارة الأزمات والكوارث في داخل المؤسسات التربوية، وهي متطلب أساسي بكل دول العالم. يعني هذا مش شيء جديد ومش شيء صعب، ولكن هي تعتبر من المفاهيم ومن الثقافة المهمة جدا التي يجب أن توضع على جدول أعمال الهيئة الإدارية الخاصة بالمؤسسات التربوية. والعمل على تثقيف وتدريب هؤلاء الطلبة بما تتناسب مع إجراءات الحماية والوقاية.
2: خلينا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه النصائح، وإن شاء الله يعني دائما بيكون مستقبل طلبتنا محفوف دائما بالنجاحات، أو ربما هو جزء من النجاحات اللي إحنا بنحققها حقيقة بعيدا عن المخاطر، حتى يكون دائما مستقبل أبنائنا بأمان. يجب أن نتبع كل هذه الإجراءات الخاصة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية. كنت معنا عبر الخط الهاتفي المهندس نافذ الشعراوي الخبير والمختص في الشأن أو شأن السلامة والصحة المهنية. شكرا جزيلا لك. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. وصلنا وياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. بتمنى لكم أسبوع موفق للجميع بلا استثناء. شكرا للجميع. هذه تحية ربح براموس في هندسة الصوت، محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. ارتفاع حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين باليمن، والجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في تعز، ويتحدث عن عمليات قصف نوعية في الحديدة ومأرب. تصعيد إسرائيلي متواصل في لبنان، شهداء وجرحى في غارات مكثفة على الجنوب والبقاع الغربي. جيش الاحتلال يقول إن هجماته تأتي ردا على إطلاق حزب الله مسيرة فيما يعرف بالمنطقة الأمنية. الرئيس الأمريكي يلمح إلى إمكانية ضرب موقع جبل الفأس بإيران قريبا. تقارير استخبارية أمريكية جديدة تقول إن طهران تتعمد إطالة أمد المواجهة لتعميق مشكلات ترامب قبل الانتخابات النصفية. قصف روسي يستهدف مبنى جهاز الأمن في كييف ومواقع أخرى في أوكرانيا. وويتكوف وكوشنير يجريان قريبا محادثات في روسيا وأوكرانيا لتقديم مقترح لإنهاء الحرب.

0: البداية من التطورات المتسارعة في اليمن، حيث أعلنت المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للقوات الحكومية اليمنية تنفيذ عمليات وصفتها بالنوعية ضد مواقع جماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب. ونشر إعلام المنطقة العسكرية الثالثة مشاهد قال إنها توثق استهداف سلاح الطيران المسير عناصر من الجماعة في الجبهة الجنوبية لمأرب. هذا ونقلت وسائل إعلام عن مصادر عسكرية قولها إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على تبة الخزان في جبل حبشي بمحافظة تعز. وأعلن الجيش اليمني أن طيرانه الحربي شن أكثر من 15 غارة جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة.
1: في تصعيد هو الأعنف منذ سنوات في اليمن، قتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات بين جماعة أنصار الله الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولية. جولة عنيفة من الصراع عنوانها السيطرة على مضيق باب المندب. بدأتها الجماعة بقصف بالصواريخ والمسيرات للمناطق المطلة على سواحل البحر الأحمر وفي محيط تعز. تسعى الجماعة إلى حسمها وفق مصادر عسكرية عبر عزل مدينة المخا الساحلية الرئيسية عن بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مدينة تعد منفذا تجاريا مهما لتلك المناطق في ظل سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة. حقق الحوثيون نجاحات في مساعيهم وفق مصدر عسكري يمني.

0: دفعت موجات القصف عشرات العائلات إلى النزوح من قرى قريبة من خطوط القتال. أحصت الحكومة أكثر من 900 أسرة نزحت من جراء التصعيد العسكري غربي محافظة تعز خلال يومين فقط. معارك تتطلع جماعة أنصار الله الحوثيين من خلالها إلى السيطرة على الساحل المطل على مضيق باب المندب. هي مواقع تتيح لهم استهداف السفن وبالتالي التحكم بحركة الملاحة عبر هذا المضيق الاستراتيجي في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز.
1: إذن سنتابع بعد قليل مع مراسل التلفزيون العربي في اليمن أبرز التطورات الميدانية هناك، حيث القوات الحكومية اليمنية قالت إن سلاح الجو دخل المعركة وقصف للمرة الأولى مواقع تابعة لعناصر الحوثيين في جبهة حيص غربية محافظة تعز. كذلك القوات الحكومية اليمنية تتحدث عن سيطرة على مرتفعات استراتيجية كانت تسيطر عليها قوات الحوثيين. وكذلك القوات الحكومية اليمنية قالت إن الطيران الحربي استهدف ب15 غارة مواقع للحوثيين في الساحل الغربي في تعز والحديدة. الآن ينضم لنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. صباح الخير خليل. إذن القوات الحكومية اليمنية تتحدث عن السيطرة على مرتفعات استراتيجية كانت تسيطر عليها قوات الحوثي، ما هي رواية الحوثيين بشأن ما يجري من اشتباكات وتقدم القوات الحكومية في بعض جبهات القتال؟
2: مرحبا يحيى. الرواية هنا في صنعاء تقول بأنه سيتم يعني التصدي ومهاجمة كل التحشيدات التابعة للطرف الحكومة المعترف بها والمدعومة من السعودية سواء في جبهات الساحل الغربي أو الاتجاهات الغربية من تعز. ولكن استنادا إلى المصادر الميدانية فإنه خلال ساعات الليلة الماضية تمكنت قوات حكومة صنعاء من السيطرة على بعض المناطق والمرتفعات في الاتجاهات الغربية بين مديريتي مقبنة وجبل الحبشي وتحديدا جبال أو جبل قهبان في الاتجاه الشرقي من مديرية مقبنة، بالإضافة إلى احتدام المعارك في هذه الاتجاهات بين منطقتي جبل حبشي ومقبنة وصولا إلى بعض الأجزاء من منطقة الكدحة في مديرية المعافر. ولكن في المجمل هناك وفقا للمصادر الميدانية معارك محتدمة للغاية استمرت حتى ساعات فجر هذا اليوم وفقا لسكان محليين وشهود عيان، وخاصة في هذه المناطق الواقعة بين أو ضمن نطاق مديريتي جبل حبشي ومقبنة، مع يعني تمكن قوات حكومة صنعاء من إحراز تقدم في هذه المناطق تحديدا في قهبان و مناطق تتبع أيضا مديرية مقبنة، وهي طبعا واحدة من أكبر مديريات محافظة تعز، بالإضافة أيضا إلى استمرار سيطرتها على جبل نعمان. وفقا للمصادر الميدانية كانت القوات الحكومية المعترف بها قد أعلنت استعادة السيطرة على السلسلة الجبلية أو يعني جبل أو حصن نعمان ضمن نطاق مديرية جبل حبشي، ولكن وفقا لسكان محليين ومصادر ميدانية أيضا فإن قوات حكومة صنعاء ما تزال تحرز تقدما في هذا الاتجاه وسط سقوط مزيد من القتلى والجرحى من الطرفين ووسط موجة نزوح شديدة للغاية وخاصة في منطقة الكدحة التابعة لمديرية المعافر. وفقا لمكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة فإنه سجل نزوح نحو 1800 أسرة هربا من مناطق القتال وبحثا عن مناطق آمنة باتجاه مناطق النشمة و المعافر بشكل عام، وذلك هربا من جحيم المعارك التي امتد نطاقها بشكل كبير في نطاق مديريتي جبل حبشي ومقبنة. ويبدو أن يعني هناك استماتة للسيطرة على مزيد من المواقع من قبل الطرفين، وخاصة أن يعني مناطق التي يعني الطريق الذي يمضي ما بين جبل الحبشي في الاتجاهات الغربية وصولا إلى مقبنة والبرح وهجدة، وهذه المناطق طبعا هي تتحكم في السيطرة البرية على الأقل باتجاه مناطق الساحل الغربي والمخا، وأيضا الطريق الواصل من اتجاهات الجنوبية والغربية من الكدحة وصولا إلى المخا. أيضا يبدو أن هناك استماتة للسيطرة على هذه الطرق وخاصة من قبل قوات حكومة صنعاء، لكن في التطورات الجديدة خلال الساعات الماضية احتدمت المعارك وفقا للمصادر.

0: المصادر المدنية في الاتجاهات الواصلة ما بين محافظتي تعز ولحج، والجيش الحكومي المعترف به يتحدث عن أنه أحرز تقدما في هذه المناطق وسيطر على بعض المواقع والتلال الجبلية التي كانت تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء وفقا لما أعلنه جانب الحكومة المعترف به، أيضا وسط تكثيف الغارات بالطائرات المسيرة من قبل قوات الحكومة المعترف بها، حوالي 15 غارة نفذت على مواقع لقوات حكومة صنعاء وفقا أيضا لما أعلنه جيش الحكومة المعترف بها في محافظة تعز، بالإضافة إلى ما حدث أو أعلن خلال الساعات الماضية من استهداف مناطق وتجمعات لقوات حكومة صنعاء في إطار المنطقة العسكرية الثالثة وأيضا في المناطق التابعة لجبهة محافظة مأرب. كل هذه التطورات تتزامن طبعا مع وضع إنساني متدهور خاصة في مناطق القتال، وذلك بالتزامن مع موجة نزوح كبيرة كما قلت سابقا، وذلك هربا من جحيم المعارك. الساعات الماضية شهدت يعني احتداما للمعارك وخاصة في الاتجاهات الغربية والجنوبية الغربية من محافظة تعز بشكل مكثف، بالإضافة أيضا إلى تجدد المواجهات في الاتجاهات الجنوبية من محافظة الحديدة وتحديدا في المناطق المحيطة بمنطقة حيس التي تعتبر نقطة تماس بين محافظتي تعز والحديدة.
1: شكرا لك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي في صنعاء، شكرا لك. إلى لبنان حيث استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون بجروح إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق عديدة في الجنوب على صعيد متصل بالجانب الميداني. قال النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حماد في حديث للتلفزيون العربي إن رواية الاحتلال بشأن مرتفعات علي الطاهر تنطوي على تناقضات عديدة.
2: تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني مسفرة عن مزيد من الشهداء والجرحى. الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بتعرض بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي إسرائيلي وبوقوع غارة استهدفت منزلاً في بلدة الرمادية بقضاء سور، فيما وثقت مشاهد تنفيذ قوات الاحتلال تفجيراً في بلدة المنصور التي شهدت خلال الأيام الماضية قصفاً شديداً ونسفاً للمباني السكنية. في غضون ذلك استمر قادة الاحتلال في الحديث عما يصفونها بالمنافع الاستراتيجية من وراء إحكام الجيش سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر وفق قولهم.
3: احتلال مرتفعات علي الطاهر يمثل ختام مرحلة إحكام القبضة على المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، فبعد المناورة نحو خط الصواريخ المضادة للدروع والسيطرة على قلعة شقيف وتمركز الجيش في السلسلة الجبلية الحاكمة والمدافعة عن بلدات الجليل الشرقي، تقرر التقدم والمناورة باتجاه مرتفعات علي الطاهر، وذلك استنادا إلى معلومات استخبارية تفيد بوجود أنفاق قيادة وسيطرة لحزب الله في الموقع.
2: في المقابل قال النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة في حديث للتلفزيون العربي إن رواية الاحتلال بشأن مرتفعات علي الطاهر تضم تناقضات عدة.
4: جاءت سردية الكيان متناقضة من حيث التعبير عن سيطرة عملياتية، وهذا يعني لا يعني دخولا، لم نرى صورا، تحدث عن السلاح الاستراتيجي وعن المنشآت لم نرى ما يؤكد ذلك. جاء الإعلان عن علي الطاهر تزامنا مع إطلاق أسرى، وهذا أيضا محل تساؤل عن هذا التزامن.
2: على صعيد ميداني ذي صلة بالجانب السياسي، تسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر 4 أشخاص كانوا محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية التي أفرجت يوم الخميس عن أسير.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هل هناك صورة واضحة حول استراتيجية إسرائيل في المرحلة القادمة في جنوب لبنان بعد السيطرة على مرتفعات علي الطاهر؟
4: صحيح يحيى، الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا منتصف الليل تقريبا تحدث فيه عن أن حزب الله كان أطلق مسيرة مفخخة نحو قواته في المنطقة الأمنية، ما يصفها بالمنطقة الأمنية جنوبية لبنان، وهي النقاط التي احتلها، وحاليا هو يناور في منطقة أو يحاول التقدم والتمركز في منطقة علي الطاهر. بالتالي يرجح أن هذا الهجوم كان في محيط تلك المنطقة، وتحدث عن موجة غارات إسرائيلية يشنها، يدعي أنها تأتي ردا على هذه الغارة، وأدت كما تذكر المصادر اللبنانية إلى قتل عدد من اللبنانيين وإصابة آخرين. الاستراتيجية الإسرائيلية ربما يعني انعكست في حديث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي تحدث عن اكتمال تشكيل المنطقة الأمنية، حين قال إنه مع احتلال تلة علي الطاهر أو مرتفعات علي الطاهر، فهذا يعني ختام المرحلة التي يحكم فيها جيش الاحتلال عمليا السيطرة أو القبضة الأمنية أو القبضة على المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. قال إن هذه المنطقة تشكلت أولا بالوصول إلى ما يسميه بخط إطلاق الصواريخ المضادة للدروع، وهو خط يصل إلى 6-7-5 كيلومترات في بعض المواقع عن الخط الفاصل أو عن الشريط الفاصل بين الجليل الأعلى والبلدات اللبنانية، كانت منه تطلق وفق الرواية الإسرائيلية صواريخ مضادة للدروع نحو بلدات حدودية كلمطلي كمزقاف عام، وهنا نذكر مثلا بلدة لخيام وبعض المرتفعات الأخرى المختلفة على امتداد الشريط الفاصل. ثم بعد ذلك تحدث عن تعميق هذه المنطقة وصولا إلى قلعة شقيف، وانتهاء بالوصول إلى مرتفعات علي الطاهر التي تحدث عنها بوصفها مركز قيادة مهم يتبع لحزب الله وفق معلومات استخباراتية إسرائيلية، كما ذكر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. بالتالي الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية هي التمركز في هذه المنطقة الأمنية، لا الانسحاب، لا في إطار سياسي ولا في غير الإطار السياسي. الإسرائيليون والمصادر الإسرائيلية تحدثوا عن بعض المصادر السياسية تحدثت عن أن مسألة المناطق التجريبية وفق الإدعاء الإسرائيلي هي لم تثبت قدرتها على نزع سلاح حزب الله، وبالتالي إسرائيل تصر على عدم الانسحاب من تلك المناطق التي احتلها جيش الاحتلال طيلة الفترة الماضية، بل على العكس من الانسحاب هي توسعت وصولا إلى مرتفعات علي الطاهر. بالتالي الاستراتيجية هي التواجد في هذه المنطقة، عدم الانسحاب، ربما إعادة التمركز والتموضع فيها بشكل كما قال كاتس يضمن بقاء إسرائيليا في مرتفعات تلة علي الطاهر أيضا خلال الفترة المقبلة. ما دون ذلك هناك حديث عن مسار سياسي يبدو أن الولايات المتحدة تدفع له، ولا يبدو أن إسرائيل معنية بتقديم أي تنازلات فيه. تتحدث عن الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين كبادرة سياسية، لكنها في ذات الوقت رغم الحديث عن أن هذا الأمر يأتي كبادرة سياسية تقر أن التحقيقات الميدانية مع هؤلاء الأسرى لم تفضي إلى انتمائهم لأي جهة كانت في لبنان، وأنهم اعتقلوا من المناطق التي تخضع لسيطرة جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. بالتالي تقدم أمور يعني ليست ذات ثمن مرتفع على الأقل حتى من وجهة النظر الإسرائيلية، ولا تسعى إلى تقديم أي تنازلات، كذلك تنازلات هنا بالمفهوم الإسرائيلي، لأن هذه مناطق محتلة في نهاية المطاف، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يصعب تصديق أن نتنياهو قد يقدم على خطوة ينسحب فيها مثلا بشكل واسع من المناطق التي احتلها جيش الاحتلال جنوبية لبنان. يحيى،
3: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي في القدس. ولمزيد من النقاش تنضم لنا من بيروت الأكاديمية والباحثة السياسية حياة الحريري. صباح الخير دكتور حياة. يعني إعلان السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، ماذا يعني لمسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، وإلى أي حد يمكن أن يعطي ذلك هامشا لإسرائيل لتأسيس قاعدة تفاوضية جديدة مع لبنان؟
1: صحيح. صباح الخير أستاذ يحيى لحضرتك وللمشاهدين. يعني طبعا اليوم السيطرة الإسرائيلية على علي الطاهر سوف تعتبر ورقة تفاوضية إضافية لمصلحة إسرائيل ضد الدولة اللبنانية، بحيث بطبيعة الحال سوف تستخدمها إسرائيل ليس فقط لزيادة الضغط على الدولة اللبنانية فيما يخص الشروط أو الدفع ومحاولات الضغط الإسرائيلي لدفع الجيش اللبناني إلى حصر السلاح، بكوننا نعرف يعني بأن إسرائيل تتهم الجيش اللبناني بأنه لا يقوم بمهمته بالشكل المطلوب كما تعهد في الاتفاق خلال اتفاق الإطار، وهذا من جهة. ومن جهة ثانية يعني هذا يسمح لإسرائيل أكثر بالدفع ليس فقط من الناحية العسكرية، ولكن الدفع إلى الضغط على الدولة اللبنانية لفرض من خلال الواقع الأمني فرض واقع أمني عسكري سياسي جديد في لبنان، وربما الدفع إلى مفاوضات يعني تتجاوز مسألة حصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي إلى الضغط إلى اتفاقات ذات طابع أمني وسياسي. لا ننسى إذا يعني عدنا إلى المشهد بسياقه العام، إسرائيل منذ البداية ترى، وهذا يتوافق مع النظرة الأمريكية بطبيعة الحال، ترى بأن الدولة اللبنانية لا تتحرك إلا تحت الضغط بالنار. وبكل أسف يعني نتنياهو تبنى شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال الذي رفعه السلام بالقوة والذي يعتمده، وتبنى نتنياهو هذا الشعار، ولكن وفقا للمنظور الإسرائيلي، والمنظور الإسرائيلي يقوم على الضغط العسكري، التفاوض بالنار، الاحتلال، الاعتداءات، وصولا إلى فرض واقع أمني سياسي مع لبنان يتناسب طبعا مع النظرة الجديدة التي يحاول الإسرائيل فرضها بالنار في الداخل اللبناني. هذا من جهة. من جهة ثانية كل ما يحدث اليوم، في حال كانت السيطرة كاملة على علي الطاهر أو عملية، لأننا نعلم حتى هذه اللحظة لا يوجد معلومات دقيقة عن حجم السيطرة، ولكن هناك سيطرة وقعت، وبالتالي القول بسيطرة عملية يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على تلة علي الطاهر، وهو أعلن بأنه سوف يستكمل هذا المسار بما يسميه تحييد وتنظيف هذه المنطقة والتأكد من خلوها من عناصر الحزب وما إلى هنالك. هذا الموضوع سوف يشكل عامل ضغط إضافي على الدولة اللبنانية. أولا سوف يعني يظهر الدولة مجددا بأنها دولة غير قادرة على التعامل مع مسألة حزب الله، ويعطي ذريعة إضافية لإسرائيل تجاه الأمريكيين أولا بأنها تقوم بما فشلت الدولة أو تحل مكان الدولة اللبنانية، وهذه النقطة يعني خطيرة جدا ومفصلية، وبأنها تستكمل كل ما تقوم به رغم بعض الخطوط الحمر الأمريكية بذريعة أو تحت عنوان فقط حصر السلاح لتأمين مستوطناتها طبعا للعقيدة الأمنية التي أطلقتها وتتبعها بعد السابع
3: طيب
1: من أكتوبر
3: دكتور حياة،
1: وهي الأمن الاستباقي.
3: في ظل عوامل الضغط الجديدة التي تتشكل بعد سيطرة إسرائيل على مرتفعات علي الطاهر، كيف سيكون موقف الدولة؟ ما هي خياراتها؟ هل هناك أي هامش أو أي أوراق لدى الحكومة اللبنانية؟
1: يعني هنا أنا سوف أربط بين ما جرى في علي الطاهر ويجري في علي الطاهر، وبين تزامن هذا الأمر مع الإفراج عن الأسرى اللبنانيين بزاوية مختلفة عن الزاوية التي يتم تناولها اليوم. هذا التزامن يعني أيضا تحاول قد يعني أو تحاول الدولة اللبنانية لنقل رغم الضغوطات العسكرية الكبيرة والسياسية والدبلوماسية كان من جهة إسرائيل من جهة، وأيضا من جهة الولايات المتحدة على الدولة اللبنانية، وهذه الصورة بأن مسار التفاوض لم يعني يفضي إلى نتائج فعلية على أرض الواقع بما يخص الواقع الميداني. هناك ورقة الأسرى، الإفراج عن الأسرى، وأنا أعتبر بأنه يمكن قراءة هذا الموضوع من شقين أو زاويتين. الزاوية الأولى هي ورقة إسرائيلية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعطائه ورقة وقد سميت ببادرة حسن نية، وذلك للقول بأن إسرائيل لا تريد أن تذهب بعيدا في ضغطها بما يتجاوز الخطوط الحمر الأمريكية فيما يخص جبهة لبنان. وفي الوقت نفسه هي ورقة أمريكية للدولة اللبنانية للدفع باتجاه إعطاء دفع للبنان أولا في الداخل اللبناني، واستخدام هذه الورقة للقول بأن مسار التفاوض رغم الفشل فيما يخص الترتيبات العسكرية والأمنية، ولكن أفضى إلى خرق يتمثل بالإفراج عن الأسرى. لا ننسى بأن الدولة اللبنانية بعد الجولة السابعة كان هناك يعني نوع من الاعتراض العلني بأن كل هذه الجولات لم تؤدي إلى أي تجاوب من إسرائيل. فبالتالي
3: ولكن دكتور حياة يعني لا يمكن قياس الإفراج
1: في هذه المرحلة،
3: عذرا على المقاطعة، لا يمكن قياس الإفراج عن خمسة أسرى بالمزيد من السيطرة والاحتلال لأراضي اللبنانية جديدة. بالتالي هل تعتقدين، وخاصة أن يعني التصريحات في إسرائيل واضحة تماما، الجيش ماض في عملياته العسكرية على الأرض ويبدو أنه باتجاه ربما احتلال مرتفعات استراتيجية أخرى، بالتالي هل تعتقدين أن هذه السيطرة هي اختبار لموقف الوسيط الأمريكي؟
1: أنا أعتقد بأن يعني لأفكك الإجابة، أولا موضوع الأسرى هي ورقة حسن أو سميت بورقة بادرة حسن نية لاستكمال المفاوضات وللقول بأن هناك رغم، لا ننسى بأن الدولة اللبنانية دائما تكرر بأن هذا المسار شائك ومعقد وما إلى ذلك، ولكن للقول بأن الدبلوماسية في حال كان هناك تطبيق على أرض الواقع وإرادة معينة، خاصة بأن يتم ربطها بتبادل رفات إسرائيليين، هذا الموضوع قد يؤدي إلى نتيجة ما. هذه ورقة أنا برأيي للأمريكيين بالدرجة الأولى وتحديدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستخدمها السفير الأمريكي تحديدا في لبنان لإعطاء دفع أكثر للمفاوضات، لأن في المرحلة الماضية كان يتم الحديث بأن المفاوضات معلقة وما إلى هنالك، على الرغم من قناعتي أنا شخصيا بأن المسار المفاوضات ماض رغم كل التعقيدات والتحديات. بما يخص علي الطاهر وما بعد علي الطاهر، أيضا إذا عدنا إلى بدايات التفاوض بين لبنان وإسرائيل حتى قبل التفاوض المباشر، إذا نذكر عندما كان هناك اللجنة الخماسية التي كانت تتناقش في تطبيق اتفاق 1701 في بعد الحرب الأولى 2024، كانت إسرائيل تصرح مرارا بأن هذه المباحثات أو هذه الاجتماعات التي كانت تحدث هذا لا يعني أو لن تكون سببا في وقف الاعتداءات الإسرائيلية أو ما تعتبره هي الضغط الميداني، خاصة لأن هناك بكل أسف قناعة تتوافق مع النظرة الأمريكية مع بعض الضوابط بأن لبنان الرسمي لا يتحرك إلا من خلال القوة العسكرية وبالضغط بالنار، وبالتالي إسرائيل ماضية بالضغط بالنار فيها حتى هذه اللحظة وهي سوف تزيد. وهنا ندخل في عامل التزامن مع الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، ما حدث في علي الطاهر سوف يشكل، وإن كان هناك يعني تعزيز أو رواية إعلامية مضخمة في هذا الموضوع، ولكن بنهاية المطاف هي موقع عسكري لحزب الله سيطرت عليه إسرائيل بالقوة العسكرية، وبالتالي بطبيعة الحال سوف تستخدمه كورقة انتخابية للداخل الإسرائيلي من جهة وللضغط على لبنان أكثر، أولا لتمديد بقائها أو عملياتها في لبنان مع يعني في التفاوض مع الجانب الأمريكي، والقول بأنه دون هذه العمليات العسكرية لبنان لا يتحرك ولا يعني يحاول الضغط أكثر. وثانيا أيضا بكل أسف أنا أعتقد بأن هذه سوف تكون محطة فقط لا غير، لأن إسرائيل كما هو متوقع سوف تستكمل بقية المواقع الاستراتيجية، نتحدث عن جبل الريحان، إقليم التفاح، قضاء جزين، وصولا إلى البقاع الغربي. وهذه أيضا أعود بك إلى العام 2024، أعلنت إسرائيل مرارا عن هذا المشروع وكانت تهدد الدولة اللبنانية أنها في حال لم تقدم على حصر سلاح حزب الله فهي سوف تقوم بهذه المهمة، وطبعا هذا سوف يعطيها ورقة داخلية إضافية تستثمره في الداخل الإسرائيلي في خطاب السيطرة، خطاب إبعاد خطر حزب الله، كسر حزب الله، وأيضا
3: وهذا ما يسعى له عمليا
1: الرواية الدينية في
3: وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورئيس الوزراء كذلك بنيامين نتنياهو وهما من حزب الليكود حاليا في إطار هذه الحملة الانتخابية. على الجانب الآخر دكتور حياة، يعني هذا التطور هل يمكن أن يغير موقف حزب الله الرافض للمسار التفاوضي والرافض كذلك لفكرة المناطق التجريبية؟ وبأي اتجاه يمكن أن يتغير؟ مزيد من التشدد أم ربما يعني تليين موقفه؟
1: يعني بكل أسف حتى هذه اللحظة أقله لا، يعني يبدو بأن حزب الله لن يغير موقفه. وهنا المشكلة الأساسية بأن حزب الله منذ البداية، يعني ليس فقط هو ربط لبنان بالمعركة في إيران أو بالحرب الإيرانية وبساحة إيران بموضوع التزامن أو الدخول في الحرب العسكرية، ولكن يعني أيضا إذا استعرضنا سريعا كان هناك ربط للمفاوضات. حزب الله حتى هذه اللحظة يرفض أي دور للدولة اللبنانية ويصر بأن أي تقدم محتمل فيما يخص أي تغيير عملاتي على أرض الواقع لنقل لمصلحة لبنان هو بسبب الضغط الإيراني، وهذا طبعا يعني تثبت الأيام بأنه غير واقعي. حتى هذه اللحظة يعتبر حزب الله بأن إعطاء ورقة، بكل أسف يعني لأننا هذا الموضوع موضوع الاحتلال دخل في التجاذب السياسي الداخلي، أعطاء ورقة للدولة اللبنانية أنا برأيي سوف تكون أو تناقض ما يسعى إليه ويطمح إليه حزب الله بالدرجة الأولى. حزب الله لا يريد أي دور للدولة اللبنانية في هذه المفاوضات، وهذا واضح جدا من خلال البيانات الرسمية والخطابات. والخطر أو الخطأ أنا برأيي الاستراتيجي الذي وقع به حزب الله، وهذا مثال فيما يخص علي الطاهر كمثال، بأنه هو من يعني ضخم إذا صح التعبير أهمية علي الطاهر.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، مستهدفة 3 كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها. ومن بين الكيانات المستهدفة بنك جولدن جلوبال التركي الذي اتهمته بتسهيل معاملات بعشرات ملايين الدولارات لصالح فيلق القدس. وقالت الوزارة إن البنك وفر للنظام الإيراني منفذا للمراسلة المصرفية مكنه من تحريك أمواله دوليا. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة سكنات الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين. وثق ناشطون من خلال مقاطع مصورة اقتحام قوات الاحتلال شوارع المنطقة معززة بعدد من الآليات العسكرية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز خلال عملية الاقتحام. وأظهرت مقاطع مصورة انتشار مركبات عسكرية وقوات أمنية إسرائيلية في شوارع المخيم. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن هجمات روسية متكررة بطائرات مسيرة استهدفت مركزا تجاريا في مدينة ميكولايف الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة شخصين. أوضحت الهيئة أن الضربات ألحقت أضرارا بقاعات التسوق وتسببت في اندلاع حرائق. وأكدت الهيئة أن الموقع المستهدف منشأة مدنية يرتادها السكان بشكل اعتيادي. كما استهدفت مسيرة روسية مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن المسيرة كانت تستهدف مكتب رئيس الجهاز بنحو مباشر، بينما ذكر رئيس بلدية كييف أن 5 أشخاص أصيبوا جراء هذا الهجوم. كما اندلع حريق في مبنى سكني بمدينة بوريسبيل جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية كييف جراء غارة روسية بطائرة مسيرة. وثقت مقاطع مصورة اشتعال النيران في الطابق العلوي للمبنى المستهدف ومشاهد الدمار داخل المبنى. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر سيسافران لإجراء محادثات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أن مبعوثيه يحملان إلى موسكو وكييف مقترحا لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه أرسلهما لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إنجاز شيء ما في هذا الخصوص. من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن المفاوضين الأمريكيين المعنيين بملف السلام جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيزوران كييف يوم الأحد، وذلك عقب زيارة لهما إلى موسكو. أكد زيلينسكي أن أوكرانيا ستضمن سلامة المجال الجوي الروسي خلال زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو، كما دعا روسيا إلى وقف هجماتها الجوية على أوكرانيا أثناء زيارة المفاوضين.
1: تأكد أن مسؤولين أمريكيين سيتواجدان في كل من أوكرانيا وروسيا خلال الأيام المقبلة، وقد قدم فريق الرئيس الأمريكي تفاصيل بهذا الشأن، إذ ناقشنا أن كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران موسكو وكييف يوم الأحد، ونحن نستعد لهذه الزيارة.
0: من كييف ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي إياد الستية. صباح الخير إياد. إذن تطورات ميدانية مستمرة عبر غارات تنفذها روسيا عبر طائرات مسيرة، أطلعنا على الشأن الميداني، وكيف تتعامل كييف مع التحرك الأمريكي والحراك نحو إيجاد تسوية ما بين كييف وموسكو؟
2: عم يحيى، صباح الخير. طبعا الهجمات الروسية لا تزال مستمرة على المناطق الأوكرانية وخاصة على محيط العاصمة كييف، وخلال ساعات الليل سجل عدد من هذه الضربات الروسية بالمسيرات، كانت تطاولت مناطق باريسبيل كما ذكرت، وأيضا منطقة بوتشا ومنطقة أبوخف، كلها في محيط العاصمة كييف. طبعا في مدينة باريسبيل كان هناك استهداف روسي بالمسيرات لأحد المباني السكنية متعددة الطوابق، بعض الشقق السكنية كان قد اندلع فيها النيران جراء هذا الاستهداف، تمكنت فرق الطوارئ والإنقاذ من إخماده، ويعني أسفرت هذه الضربة عن إصابة شخصين بحسب ما ذكرته هيئة الطوارئ الأوكرانية. في منطقة بوتشا طبعا مستودعات عدة كانت عرضة للهجمات الروسية خلال ساعات الليل كما ذكرت هيئة الطوارئ أيضا، وكان قد شهدت هذه الضربات اندلاع حرائق في المناطق المستهدفة. وفي منطقة أبوخف كما ذكرت أيضا هيئة الطوارئ كان هناك يعني سقوط لشظايا أو حطام مسيرات على منطقة غابية، مما تسبب باشتعال النيران في هذه المنطقة. مناطق أيضا أخرى يحيى كانت أيضا عرضة للاستهدافات الروسية خلال ساعات الليل، نتحدث بالتحديد عن منطقة ميكولايف والتي ذكرت فيها الإدارة العسكرية عن استهداف لأحد المراكز التجارية، وهو مركز إبيت سنتر المتخصص في بيع مواد البناء والأدوات المنزلية، حيث اندلعت النيران هناك وكان قد تسبب هذا الهجوم بإصابة شخصين. أما في مقاطعة دنيبروبتروس فقد يعني طالعنا البيان الصباحي اليوم الصادر من الإدارة العسكرية والتي تحدثت فيه عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين نتيجة هجوم روسي على أحد المنشآت الصناعية في مدينة كاميانسكي بمقاطعة دنيبروبتروس. طبعا في الشأن السياسي هناك حالة من الترقب لوصول مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتكوف وكوشنر إلى العاصمة كييف يوم الغد بعد إتمام زيارة لهما إلى العاصمة موسكو اليوم، حيث من المقرر أن يجريا محادثات مع الجانب الروسي فيما يتعلق بالمقترح الأمريكي الجديد لوقف هذه الحرب وتحقيق السلام. الرئيس زيلينسكي بالأمس في كلمته المسائية كان قد تحدث عن هذه الزيارة وقال بأن كييف منفتحة على أي مقترحات أمريكية في هذا الصدد، وأيضا قال بأن كييف سوف تضمن سلامة الأجواء الروسية أو سوف توقف من عملياتها أو ضرباتها الجوية على الأجواء الروسية خلال زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي، وهو يعني تحدث عن أنه يتوقع من أن تلتزم موسكو أيضا بهذا الأمر حين زيارة هؤلاء المبعوثين إلى العاصمة كييف. طبعا كانت قد صدرت
3: راديو الحرية 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
2: التي لا تزال تسيطر عليها القوات الأوكرانية في الدنباس، فيما المقترح الأمريكي يتحدث عن إنشاء منطقة اقتصادية حرة ما بين الجانبين يديرها طرف ثالث، أي لا أوكرانيا ولا روسيا. وبطبيعة الحال هناك الحديث أيضا عن بعض الشروط الأوكرانية المتمثلة في الورقة أو الوثيقة التي كان قد كشف عنها الرئيس زيلينسكي الشهر الماضي، والتي تتحدث عن أن أي موضوع للمفاوضات انطلاق في المفاوضات يعني يجب أن يشمل وقفا لإطلاق النار جوا وبحرا وجوا، والتزام القوات الروسية والأوكرانية في نقاط التماس الحالية، وهذا شرط أوكراني ربما أيضا يعني لا توافق عليه روسيا. وأيضا من ضمن هذه الوثيقة التي كانت قد تحدث عنها زيلينسكي هو إرسال بعثات بعثات سلام أوروبية تتضمن يعني فرق من فرق عسكرية من الدول دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات حقيقية تفضي إلى سلام وتفضي إلى وقف هذه الحرب. طبعا لا تزال يعني لا يزال الموضوع يعني يتلنه الغموض, إذ أنه لغاية الآن لا يوجد حديث حول المقترح الأمريكي من أجل وقف هذه الحرب. وسوف ننتظر يحيى ما سيتمخض عنه هذه المحادثات في موسكو اليوم بين الجانبين الروسي والأمريكي.
0: شكرا لك إياد ستية, مراسل التلفزيون العربي في كييف. أوقفت السلطات التونسية صحفيا معروفا بنقده للرئيس قيس سعيد في وقت أعربت فيه منظمات معنية بحرية الصحافة عن قلقها إزاء وضع الحريات في البلاد. وقالت نقابة الصحفيين التونسيين إن الشرطة أوقفت الصحفي محمد اليوسفي لدى وصوله إلى مقر إذاعة محلية للمشاركة كضيف في أحد برامجها. في تونس أيضا نزلت محكمة التعقيب الستار على آخر مراحل التقاضي فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة بتأييد الأحكام السجنية الصادرة بحق عدد من أبرز قيادات المعارضة التونسية.
5: لم يكن تأييد محكمة التعقيب للأحكام السجنية في حق معتقلي ما يعرف بقضية التآمر خارج دائرة التوقعات, فالعائلات الحاضرة هنا في مقر الحزب الجمهوري انتظرت ذلك وتحدثت عن مسار طويل كابدته رفقة هيئة الدفاع لأكثر من 3 سنوات انتصر في نظرها لقضاء السلطة, وهي اليوم تقول انتهت المرحلة القضائية لكن مرحلة النضال قد بدأت.
6: اليوم احنا معركتنا معركة سياسية, الذي يتصور للحظة انه اغلق هذا الملف بقرار قضائي نقول له بالصوت العالي نحن من سنفتح هذا الملف من جديد ميدانيا ونضاليا, والميدان يتسع للجميع.
5: تأتي هذه الأحكام في وضع اقتصادي واجتماعي معقد يشهد أزمة غير مسبوقة وفشلا في التعامل معها وفق مراقبين. الأحكام الصادرة في قضية التآمر من شأنها أن تزيد من تأليب الشارع السياسي وتدفعه نحو الاحتجاج والرفض.
7: هذه الخطوة فتحت البلاد على سيناريوهات يعني عديدة لا أحد يستطيع أن يتكهن بمآلاتها. أولا هناك ضغط سيتواصل على القضاء دون أدنى شك, باعتبار أن هناك رفض وعدم اقتناع بجدوى هذا التمشي القضائي. ثانيا هناك ضغط أيضا على السلطة.
5: بصدور هذه الأحكام تطوى آخر مراحل التقاضي في القضية, قضية بدأت بإيقافات طاولت قيادات سياسية بارزة منذ شهر فبراير عام 2023 وانتهت بأحكام سجنية مشددة بحق عدد من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد الذي لطالما شدد في كل ظهور له على استقلالية القضاء.
8: بقرار محكمة التعقيب انتهت القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة في شقها القضائي لكنها لا تبدو كذلك سياسيا, فالمعارضة وعائلات المعتقلين تستعد لتحركات ووقفات احتجاجية رفضا للأحكام ومطالبة بالإفراج عن ذويها وعودة البلاد إلى مسار الديمقراطية. أميرة مهذب, التلفزيون العربي, تونس.
0: تعيش ليبيا على وقع ازدحام في المبادرات المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من 10 سنوات.
9: مسار أممي وتحرك أمريكي ومبادرة تقودها الرئاسات الثلاث. 3 مسارات تبحث عن مخرج من أزمة سياسية مستمرة منذ سنوات. من اتفاق سخيرات عام 2015 إلى مسار جنيف عام 2021. تعددت الاتفاقات والمبادرات لكن الانتخابات ظلت مؤجلة. يطالبون بالمساواة أمام القانون. واليوم تتحرك المسارات مجددا. البعثة الأممية تدفع بمسار الحوار المهيكل والهدف هو معالجة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية ثم الوصول إلى الانتخابات. وفي أحدث خطواته توصلت لجنة الحوار المصغر 4+4 إلى اتفاق بشأن ملفات انتخابية.
10: اللجنة تضم ممثلين عن القيادة العامة في الشرق وحكومة الوحدة الوطنية في الغرب، ومن أبرز ما اتفقت عليه تعديل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وتعديل عدد من القوانين الانتخابية. ويرى قانونيون أن هذه الخطوة تقترب من الطرح الأمريكي.
11: المبادرة مسعد بولس واتفاقية 4+4 لا يوجد خلاف كبير بينهما، خصوصا بمطالعة البنود التي تم التوافق عليها بالوصول إلى توحيد المؤسسات وإيجاد حكومة موحدة بميزانية موحدة، وهذا الأمر طال انتظاره. تتوافق أيضا مع اتفاقية السيد المستشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مسعد بولس في أن هذه النقاط هي النقاط المهمة والجوهرية لحل حالة الأزمة.
10: بالتوازي تكثف واشنطن اتصالاتها مع الأطراف الليبية، لقاءات في الشرق وأخرى في الغرب، والعنوان الأبرز هو توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات، إضافة إلى إنهاء الانقسام المالي مع التركيز على الاقتصاد والأمن والطاقة. لكن التحرك الأمريكي يواجه تحديا أساسيا، هل يستطيع تجاوز مراكز القوى القائمة؟ وهل يمكنه إنتاج توافق سياسي أوسع؟ في المقابل تتحرك الرئاسات الثلاث، المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مبادرة بدأت من القاهرة في مارس 2024 وطرحت تشكيل حكومة موحدة، لكنها تجمدت لاحقا، وفي يونيو 2026 عادت إلى الواجهة، هذه المرة
4: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
13: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
14: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: الأشياء الأجمل تتطلب منك عزيزي المستمع فقط قليلا من الصبر، السعي واليقين. فصباح الرضا، صباح الخير، صباح السعادة لكم جميعا في هذا اليوم. طيب قبل أن ننتقل لباقي موضوعاتنا، أولا نبدأ بهذا الخبر، يعني لكل اللي بيتساءلوا عن ما الذي يجري في منطقة دوار ابن رشد، لأنه كاميراتنا يعني جايبة المنطقة وجايبة هناك إسعافات وجايبة شرطة وجايبة إطفائية. على ما يبدو أن هناك حريق في النادي الرياضي في الطابق الأخير من مبنى السيتي سنتر، في حريق في نادي رياضي هناك. إن شاء الله إنه بيكون إشي بسيط، إن شاء الله بعدي على خير، إن شاء الله ربنا يعني بيسلم الجميع وبإذن الله يعني ما بيصير شيء، وراح نتابع طبعا التفاصيل. يسعد صباحكم، يوم جديد طبعا للي بإمكانهم يعني يساعدوا، مش غلط. في منطقة دوار ابن رشد في حريق في الطابق الأخير في مبنى السيتي سنتر في نادي رياضي هناك، على ما يبدو الحريق في نفس النادي الرياضي. زي ما قلنا نتمنى السلامة للجميع، ربنا يعوض على أصحاب هذا المكان، وإن شاء الله ربنا بيسلم وما بيكون في أي إصابات أو أضرار جسدية. المال مقدور عليه، رغم أنه المال يعني معادل للروح هذه الأيام، لكن بضل الروح أغلى من كل شيء. إن شاء الله بالسلامة. تحياتي للجميع إذن، معكم وبرعاية جوال. يوم جديد بننطلق، ومن خلاله برنامج وسط البلد سيكون معكم حتى تمام 11 بإذن رب العالمين. هذه تحياتي لشركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية اللي بنرحب فيها وبنرحب بكل طواقمها والعاملين فيها. صباح الخير أيضا لفريق الحرية والعاملين فيها، يعطيهم ألف عافية جميعا، يعني سواء مراسلين أو مذيعين أو إداريين. صباح الفل والورد والياسمين. ومعكو رح نبلش وبرنامج وسط البلد اليوم بإذن الله تعالى. موضوعات كتير اليوم السبت، مثل ما تعودنا يوم السبت دائما في عنا كتير قضايا وموضوعات، فبنقول لكل متابعينا خليكم معانا، كمان شاركوا البرنامج على صفحاتكو، شاركوا من خلال مجموعاتكو، مش غلط لو زادت عيلة وسط البلد. صباحكو خير، هذه تحياتي في الأعداد والتقديم، معكم محمود قنيبي، أهلا وسهلا بالجميع.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: يا لائمي في حبها حبي قليل، لا زيف في عشقها عشقي أصيل. أشممت يوما تربها عطر جميل، لحلمت أن تبقى بها مثل النخيل. يكفيك فخرا أن يقال بأنك ابن الخليل.

الله يصبحكم بالخير جميعا بلا استثناء. صباح الورد لأهل الخليل وكمان لمحبي الخليل ولزوار الخليل. يوم السبت يعني احتمال كبير يكون في عندنا اليوم مجموعة كبيرة من الزوار من خارج المحافظة. ربنا هيك إن شاء الله بيجعل زيارتهم زيارة خفيفة حلوة لطيفة يستمتعوا من خلالها ويكونوا سفراء لهالبلد وينقلوا رسالتها ورسالة أهلها لكل الناس في كل المواقع. صباح الخير لكل حدا وافد على بلدنا اليوم. مش عنصري، احنا بنحب كل فلسطين، لكن الخليل لها مكانة ولها معزة خاصة عند كل أبنائها. فصباح الخير لكل أبناء الخليل الطيبين المحترمين. صباح الخير لكل العاملين لخدمة هذا البلد. وبدي أبلش صباحي من عند إخواننا العمال في بلدية الخليل العاملين هذه الأيام على قدم وساق لتغيير الواقع. بصراحة إذا ظلت الأمور هيك يعني أعتقد وأكاد أكون جازما بأنه كتير منكم كمان بيشاركني الاعتقاد أنه بعد فترة رح نشوف الخليل مختلفة، الخليل بشكل تاني، الخليل بصورة أخرى يعني لم تكن حاضرة في السابق. فصباح الخير لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، الله يعطيهم ألف مليون تريليون عافية. إخواننا وأحبابنا عمال بلدية الخليل والإداريين كمان اللي يعني بيشتغلوا في كل المواقع. صباح الخير لأصدقاء برنامجنا المتابعين الدائمين وكمان اللي انضموا لنا جدد، بنعتز وبنفتخر بكل حدا جديد معانا في هذا البرنامج. أكيد يعني حلو كتير إنه هالعيلة تكبر، عائلة وسط البلد، أنا هيك مسميها عائلة وسط البلد، إنه تكبر وتزيد بوجودكو بحضوركو الرائع. يعطيكو ألف مليون عافية. السبت إحنا على بعد يوم واحد من بداية العام الدراسي.

0: وانت حيي لي اهل نوبه وخراص وصريف وبيتوله وترقوميا واذنا ودوره وقراها كلها وبيت عوا ودير سامت كمان. مش غلط لو ميلت على الظهريه والسموع والفوار والريحيه ومن هناك على يطا ولف على بين نعيم وتعال على سعير والشيوخ وميل من هناك على مخيم العروب، من مخيم العروب على بيت امر وعلى حلحول على بيت كاحل وعلى تفوح على الخليل المدينة وعلى كل البلدات والقرى المحيطة فينا، وانزل لي على دوار الجلدة وصبح لي على عابدين. لا شو عابدين، وين جبنا عابدين؟ عابدين عشان بدنا نصبح على عابدين، بس ميل لي على الجلدة وروح لي على إبراهيم أحمره في بيت البركة وقول لهم صباح البركة، صباح الرضا، صباح الرضوان، صباح الخير، صباح البشاشة والابتسامة والرزق من رب العالمين. بداية أسبوع إن شاء الله بتكون سعيدة على الجميع وفيها رزق وعافية صحة وهدات بال يا الله. صباح الخير يا إبراهيم، إلك لمؤمن لخلدون ل كمان مين عندك؟ رشدي شريم وعلي وأحمد وكل الشباب يعني بدون استثناء، الله يصبحهم بالخير، تحياتي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

علي. قبل ما نروح لموضوع المدارس والاستعدادات للمدارس، تعون نصبح ونبارك. نصبح على أخونا وحبيبنا عدنان أبو شخيدم، صباح الخير إله وللعائلة. ونصبح على أبو عامر عابدين وأبنائه الحاج عمران كلهم وعائلته وإخوانه، ونقول لهم مبارك. طبعا ألف مبارك زفاف نجليهما. ففي هذا المقام وهذا الصباح وهذا اليوم الرائع، يعني أسأل الله تعالى أن يتمم فرح جميع من لديهم أفراح وسعادة هذه الأيام. وأبدأ من عند أخي عدنان. عدنان أبو شخيدم يسعد مليون تريليون صباحه إله ولإسحاق لكل إخوانه وأهله وعائلته وأقاربه وأبنائه. وبدي أبارك له، أبارك له بإن شاء الله تمام زفاف ابنه اليوم العرس، يعني هو كان الغد مبارح وكل شيء مبارح، بس اليوم العرس اليوم. وبهذه المناسبة بقول لأخي عدنان إن شاء الله يا رب التمام على خير، والله يفرحك يزيد أفراحك دائما يزيدها، وتكبر وتكبر، وكمان عائلتك تكبر وتكبر أكتر وأكتر. صباح الخير يا عزيزي و أبو العز، والله إنك غالي وأخ وعزيز، إن شاء الله ربنا بيتمم فرحتك على خير. وصباح الخير لأنسبائك كمان، أنسبائك الرائعين واللي هم كمان إخوة وأعزاء، واليوم أكيد رح نشوفكم يعني في زفة العريس بإذن الله تعالى. بدي أصبح عليك وعلى أخونا أبو الأمير هشام عرفي وعلى أبنائه وعائلته والد العروس، إن شاء الله ربنا بيتمم هالفرح على خير وبيزيد السعادة في بيوتكم وبيوت المسلمين أجمعين. ألف مبروك أبو العز، الله يا ربي يتمم لك على خير ويفرحك كمان وكمان يا الله.

0: كمان يعني بهالمناسبة خليني بعد ما باركنا لأخونا أبو العز نروح نبارك كمان لآل عابدين ولأخونا أبو عامر عابدين باسمي شبكة الحرية الإعلامية باسمي أصدقائي وأبنائي وعائلتي. بنقول لأبو عامر ألف مبروك. هلأ كمان في عنا مباركة خاصة من دكتور إبراهيم عابدين من مجدي ودكتور أشرف من سامر والحاج محي الدين عابدين وأبنائه جميعا وبناته والعائلة لابن العم والأخ والصديق العزيز الحاج عمران عابدين أبو عامر بمناسبة زفاف علي اللي كمان اليوم رح يكون اليوم عرسه لعلي. فأكيد بنقول لأبو عامر الله يسعد صباحك وربنا يتمم لكم على خير وربنا يفرحكم ويزيد أفراحكم كمان وكمان. يعني حلوة الفرحة وحلوة لما بتشاركها أصدقائك وأحبابك والناس المقربين إليك. فباسم الجميع وخاصة مني ومن الدكتور إبراهيم كمان مني ومن زوجتي وأبنائي والعائلة ومن دكتور إبراهيم وزوجته الدكتور رزان والعائلة إلى ابن العم الغالي والصديق العزيز الحاج عمران عابدين أبو عامر بمناسبة زفاف علي اللي رح يتم اليوم. مبارح تمت كل الأمور مبارح أول مبارح الأيام الماضية اليوم بس حفل الزفاف. فكمان لأبو عامر بنقول ألف ألف مبروك الله يزيد الفرحة في كل بيوت المسلمين يا الله. صبي على أصدقائنا أبو الجود صباح الخير وكمان تامر الشيخ درة صباح الورد عبد سكافي يسعد صباحك يا عبد وتحياتي للحاج بسام العملي وكمان لعبد الجبار العزة ولشادي قفيشة كمان مين معانا لشادي قفيشة لحسني وزوز من قلب شارع الشلالة فادي أبو شامي يسعد صباحك يا فادي تحياتي كرم الصندوق وتامر الجعبة. تامر بقول صباح الخير احنا كأهل ما بنقدر نلوم المعلم إذا ما داوم المعلم أصلا بياخد نص راتب وإذا مش قادر يتحمل أجرة الطريق وتكاليف الوصول للمدرسة ما بنقدر نحمله المسؤولية. احنا مش ضد المعلم ولا ضد حقوقه لكن بدنا موقف واضح وموحد. مش معقول نداوم بكرة ثلاثة أو أربع أيام وبعدها ندخل بإضراب وتصير مدرسة مداومة ومدرسة مضربة ومدرسة معطلة. إذا ما في قرار بالإضراب ياريت يكون من البداية وبشكل موحد عشان ما نضل نخبط بأولادنا ونضيع عليهم وقتهم وتعليمهم. والله يا تامر أنت يعني بتستبق الأحداث. أول إشي ما في أي ذكر يعني شوف هذا اسمه صناعة بلبلة. اسمح لي مع احترامي يعني أنا هي رسالة بدي أوجهها مش إلك خص نص لا كتير ناس يعني بتستبق الأحداث السيئة. دائما تفائل واستبشر وبشر وهيك الأمور لازم تكون يا تامر الله يرضى عنك. هلأ ما في حدا جاب سيرة أي نوع من الإضراب نهائيا ما بعرف من وين أو ليش أو شو خطر عبالك تحكي في موضوع إضرابات. هلأ فيش دوام كامل اوكي احنا مقرين اتحاد المعلمين اعلن الحكومة قالت ما عندهاش قدرة لتغطية تكاليف اكتر من 3 ايام كل هذا مفهوم لكن اضرابات محدش جاب سيرتها. هلا احنا ضد اي تعطيل لكن احيانا زي ما قلت انت انه احنا مش ضد حقوق المعلم ولا الموظف بشكل عام. لا احنا ما بنحكي بس على المعلم احنا بنحكي على كل الموظفين في الصحة وفي الأوقاف وفي الداخلية وفي الأمن وين مكان وين مكان كل الموظفين اليوم بيعانوا وكلهم بياخدوا نص راتب أو أقل وكلهم بيداوموا دوام مخلص بتوافق الجميع. هلأ صعب وفي خسارة وفي ضرر. أنا بقول لك في ضرر يعني هو فكرك الضرر على الطالب وما فيش ضرر على المريض اللي مش لاقي علاجه اللي ما بتعالجش. ما هو هذا الضرر يمكن على المريض أخطر لسه يعني يمكن بعرض حياة ناس لخطر كبير وهذا حقيقة يعني هذه حقيقة واقعة إنه في ناس بتتعرض للخطر اليوم نتيجة تقليص الدوام ونتيجة نقص الأدوية ونتيجة كذا. لا الموضوع مش محصور بالمعلم. إحنا المعلم إله كل احترامه وعلى راسنا من فوق بالعكس بندعمه وبندعم مطالبه ومطالب غيره من الموظفين لأنه كلهم تعبانين وشقيانين وكلهم بيخدموا الناس بس ما بدنا يعني نعمل حالة اشتباك مش موجودة. بدناش نحكي على إضرابات ما في حدا حكى عليها. بدنا نستعد كلنا لانطلاق العام الدراسي بكرة، بكرة الأحد صباحا إن شاء الله طلابنا كلهم بنزلوا على المدارس. هلأ إذا مدارس قررت تداوم أكثر من 3 أيام بيكون خير وبركة. قرروا يكتفوا حاليا بال3 أيام، ندعو الحكومة للعمل على زيادة هذه الأيام، لكن بدون ما نعمل أي بلبلة في المجتمع بحياد دينك. يعني إحنا، وأنا بحكي لك إياها هاي قناعة عندي وأنا بحكيها لكثير ناس، إحنا في بلد، أو أقول لك إحنا في منطقة مش بلد، إحنا في الشرق الأوسط كله هناك قرار عالمي بعدم استقرار هذه المنطقة. دائما بحبوا يخلوا هذه المنطقة في حالة اشتباك مستمر بكل إشي، في السياسة والأمن والاجتماع والاقتصاد وكل إشي. لازم يكون في عندك إشي يعني تشتبك فيه، لازم يكون في عندك دائما بلبلة وفوضى، ممنوع الاستقرار. هذا قرار عالمي من أعداء الأمة إنه ممنوع يكون في استقرار في هذه البلدان. يخلقوا لهم أي شيء، خليهم يتقاتلوا على ملعب الحسين، صار في لعبة ولا ما صارش في لعبة، خليهم يتقاتلوا على الأسعار، خليهم يتقاتلوا على الانتخابات، خليهم يتقاتلوا على الإضرابات، خليهم يتقاتلوا، بس المهم ما يهدوش. المهم هذا قرار، أنا بنظري، وهذه وجهة نظر شخصية ممكن تكون خاطئة تحتمل الخطأ، لكن أنا عندي هاي القناعة إنه في قرار عالمي من أعداء هذا الشعب إنه ممنوع هذا الشعب يستقر، خاصة شعبنا الفلسطيني ممنوع يستقر، ممنوع يهدأ، ممنوع يعيش حياة بدون مشاكل. فما نجي إحنا نزيدها بدون وعي. مع احترامي إليك، ما في حكي على إضرابات، بكرة الدوام إن شاء الله، كيف بصير الدوام، كيف بينتظم بعديها، يعني لكل حادث حديث. لكن نهج الأنبياء والصالحين شو كان؟ بشروا، تفاءلوا، استبشروا، هيك الأمور لازم، مش العكس. الله يسعد صباحك. وتامر برجع برسالة تانية برضو طويلة، يعني ما ببطلش الرسائل الطويلة، قلنا لك اختصر يا تامر عشان نقدر نقرأهم، بس مواضيعك أحيانا يعني حلوة، بس ما تخليها رسائل طويلة هالقد عشان ما ناخدش وقت كتير. تامر بقول: يمكن أكون من الناس اللي ما بيميلوش للانتخابات، ولا عمري انتخبت لا في بلدية ولا في غيرها وما توقعت، بس الحق يقال كم يوم بنشوف شغل على الأرض، كل يوم بنشوف شغل على الأرض من رصف وتعبيد شوارع وتزفيت وتحسينات. ربنا يعطيهم العافية، بلدية الخليل بيستاهلوا الشكر، وإن شاء الله بيستمروا بنفس الهمة ونشوف المزيد من الإنجازات. يعني اليوم بيشتغلوا بنقول لهم شكرا، وإذا قصروا بنحاسبهم على التقصير. اليوم من القلب بنقول شكرا بلدية الخليل. شوف يعني حلوة رسالتك، حلوة، بس هي بدايتها اللي شوية يعني بتخلي الواحد يقول ليش عمرك ما انتخبت لا في بلدية ولا غيرها وانت ما بتميل للانتخابات. شفت انه الانتخابات بتغير، شفت انه الانتخابات ممكن تجيب اشي. هلأ اذا اخفقت في الاختيار مرة، هذا لا يعني ان الانتخابات فاشلة، بيكون اختيارنا فاشل، بنكون احنا ما عرفناش نختار صح، لكن مش معناته انه الانتخابات خيار سيء، لا بالعكس. يعني هذا الانتخاب يفترض ان يكون حق يعني يمارسه الجميع، لأنه ممكن من خلاله التغيير، وهي شفنا على أرض الواقع فعلا. اليوم إحنا بنعيش مرحلة، أنا بقولك إذا استمر هذا النهج أنا عندي قناعة تامة إحنا سنتين رح نشوف خليل غير، خليل مختلفة تماما، وتكون قدوة، ويمكن تكون يعني مش بس على مستوى فلسطين، على مستوى الشرق الأوسط. باهر شلال، دائم همام، دميري، ام منجد، وكمان ماجدة مسالمة، كل هاي الاسماء الله يصبحها بالخير، كلهم اصدقاء البرنامج. رشاد سكافي بيقول: سعد صباحك، شفت الفيديو تبع بيت لحم الابضايات كيف ضربوا تبع العصير ومعه بنته؟ شوف رشاد، يعني شفته وسيء ومزعج واقول لك مهين إلنا كلنا، لأنه هذا بيعبر عن ثقافة مجتمع للأسف ابتعد عن عاداته وتقاليده ودينه. هذا اليوم يمكن ينقل صورة عنا أنه إحنا شعب همجي، لكن أنا بقول لك كمان المصيبة الأكبر إنهم أنسباء. تخيل لما النسايب، يعني ربنا قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. لو فنجان قهوة شربتوه مع بعض تنسوهوش، لو أكلة أكلتوها مع بعض، طلعة، مشوار، جلسة، سهرة، فما بالك لما النسب النسايب بتحولوا إلى أعداء بهذه الوحشية. هذا مش بس نسيان للفضل بينهم وبين بعضهم، هذا نسيان لكل معروف ولكل خير، وهذا مؤلم وهذا مزعج إنه تحس إنه مجتمعنا وصل لهاي المرحلة من للأسف اللا أخلاقية. يعني سيبك من موضوع بنته، هلا كانت بنته ولا ما كانت، اوكي ممكن انه بيأثر على البنت الصغيره، بس المبدا نفسه انك تعتدي على نسيبك بهذا الشكل لاي سبب، اي سبب بغض النظر عن شو السبب، في مليون طريقه اخرى لحل المشاكل في الدنيا، بس مش بهاي الطريقه الهمجيه والوحشيه. وانا بقول لك انا يمكن بعرفش تفاصيل كتير عن الحدث، بس انه يكونوا نسايب ويوصلوا لهاي المرحله غريب حالنا كبشر. اليوم حبايب بكرة أعداء، هذا المبدأ أنا بكره، أنا بكره هذا المبدأ اللي فيه تقلبات. اليوم حبيبي وصاحبي وبعزك ومستعد أفديك بعيوني، بكرة عشان موقف عشان حدث عشان كلمة عشان أي شيء بتتحول لعدوي مرة واحدة. فيش هذا، يعني هذا معناته من البداية كان كذب، ما كانش فيه حبيبي من البداية، كان فيه يعني تصنع للمحبة، تصنع للألفة، تصنع للود، يعني تمثيل بس. أما الحب الحقيقي بيغفر، بي بي بيعطيك سبب تتجاوز، بيعطيك سبب تسامح، بيعطيك سبب تحل بدون ما تصل لهاي المرحلة السيئة. أمتين معي أيدي، صباح الخير ولا عمر، وكمان أحمد أبو عدي الله يسعد صباحك. فريد الرازم صباح الخير يا فريد. أحمد السليبي كمان من بيت أمر، وأخونا زهر الأطرش، أم أحمد ومحمد الرواشدي، وجدي كاتبة، وحيد الطويل صباح الورد. خلينا كمان عبد الهادي الجياء وبقول صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا باسمي شخصيا واسم كافة مرضى الكلى وطاقم الأطباء والممرضين والممرضات. نتقدم بأحر التعازي لأهلنا في بلدة بيت أمر عامة وآل أبو عياش خاصة، وأرملة وبنات وأشقاء المرحوم بوفاة رفيق المرض منذ 8 سنوات ظاهر أحمد أبو عياش رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويرحمنا جميعا. أبو مؤمن المحتسب، معبد الإيمري، علي شاهين، يا علي علي علي شاهين صباحك خير. أمجد القيمري أبو عبد، هيفا مسودي من القدس، عثمان الذباينة، ورنا أحمد، الله يصبحكم بأنوار وشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نواصل، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:50 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

صباح الورد مرة ثانية. صباح الخير. بالنسبة لموضوع دوار ابن رشد والحريق هناك، لسه طواقم إطفائية بلدية الخليل شغالة في الموضوع، وإن شاء الله خير، ربنا يجيب اللي فيه الخير، يعني إن شاء الله إنه ما بيكون فيه أي أضرار أو إصابات على الأقل. يعني أنا بعرف إنه لحد الآن ما في أي معلومات عن طبيعة شو هذا ماجستير قانون عام، أوكي، ما بعرف عن طبيعة الإصابات، لكن بيقولوا في أضرار في الموقع، وطواقم الإطفاء وبلدية الخليل والدفاع المدني كله والإسعاف موجودين في الموقع حالياً.

عز التراب. طيب يعني بنعتذر، عم بيجينا تليفونات من وين مكان يعني من هون ومن هون، فعشان هيك عم نتأخر عليك، وكمان يعني مش عم لحق نقرأ كل الرسائل والتعليقات. صباح الخير لأحمد الهيموني، صباح الخير لأبو سند، كمان تحياتي لك أبو سند. أشرف الشعراوي، تحياتي لك ولكل القائمين على استقبال الوافدين لمدينة الخليل وخاصة في غرفة تجارة وصناعة الخليل، الله يعطيكم ألف عافية. أمجد الطروي، تحياتي. تامر الجعبة بيقول امبارح صار موقف في منطقة أبو كتيلة، الطفل كان مريض وبحاجة للوصول بسرعة، لكن للأسف إغلاق الشارع بالكامل بسبب الصلاة في الشارع أمام جمع أهل الخير عطل حركة الناس. تخيلوا لو كانت الحالة أخطر وتأخرت السيارة دقائق عن الوصول، مين بيتحمل المسؤولية؟ الصلاة ما حدا ضدها، لكن لازم يضل في ممر مفتوح للحالات الطارئة، حياة الناس أهم، والدقائق أحيانا بتفرق بين الحياة والموت. تامر يعني أنا ما بعرف عن أي حالة بتحكي، بس هو امبارح انتشر يعني إحدى الأخوات نشرت عن حالتها إنها كانت في حالة أعتقد ولادة وصعبة جدا، وانتقلت إلى المستشفى، وفي الطريق وصلت أبو كتيلة وعند مسجد أهل الخير توقفت الحركة لأنه الناس بتصلي في الشارع. شوف هذا الموضوع هو برضو ثقافة مجتمع رح نحكي فيه، بس أعطينا فرصة رح نحكي فيه. محمد الرواجدي وإسماعيل التميمي، صباح الخير. شروق، صباح الورد. يوسف عمر بقول أجمل تحية إليكم من القلب، من قلب منجرة فلسطين الخليل ضاحية الزيتون. تحياتي يا يوسف. إلهام القواسمي تحرير، ويوسف عمر كمان مرة، أسيد الحلاق صباح الخير. محمد الرواجدي من السموع، صباح النور. وجدي كاتبة، وتامر الشيخ درة، وإمهاني القدسي صباح الفل. وجدي كاتبة، إمهاني القدسي، في تنين مصابين حسب ما بتقول إمهاني، ما بعرف إمهاني من وين معلوماتها، بس هي بتقول لي إنه في الحريق في تنين مصابين لحد الآن. طيب نرجع لموضوع المدارس، وبصراحة اليوم السبت الساعة صارت 10، يعني باقي لنا ساعة على البرنامج، ساعة بالضبط باقي على وقت البرنامج، لكن في عنا عشرات الناس اللي مش قادرة تجهز أولادها للمدارس، وهاي حقيقة يمكن بيجهلها البعض، يمكن ما بيعرف عنها، يمكن ما بيتخيلهاش، يمكن يقول مش معقول في بلد أبو الضيفان إبراهيم عليه السلام معقول في ناس جوعانة، في ناس بتنام بدون عشاء، في ناس مش قادرة تجهز طفل للمدرسة. في عنا كتير هيك حالات، عنا كتير طلاب جامعات مش قادرين يسجلوا. يعني أحكي لكم بصراحة، أنا اليوم وصلني يعني تخيلوا أسير محكوم بالمؤبد و33 سنة، مؤبد و33 سنة، بنته بتدرس في الجامعة سنة تانية، قضى في السجن 23 سنة، روح العام الماضي، يعني روح في آخر الصفقات اللي كانت في أواخر 2025. بنته بدها تكمل دراسة، مش قادر تخيلوا واحد أمضى 23 سنة في السجن مش قادر يأمن قسط البنت، مش قادر يأمن قسط بنته اللي يعني أمن منه. أقول لكم شو أمن؟ 2000 شيكل الراتب الأخير اللي ينزل له من السلطة كاملا حطه للبنت. ف يعني صعب الموضوع لما بتحكي على واحد أمضى 23 سنة في السجن، اليوم مش قادر يأمن قسط بنته للجامعة. تخيلوا عندي حدث اليوم صلاة الجمعة قام عجارمة بتتبعي والرصد إن وصلت منزلي. هاي قضية يعني قضية خاصة من عمل الشرطة والمباحث أعتقد، يعني إطلاق نار ومشكلة وقصة، هاي أعتقد من عمل المباحث، ما بنقدر إحنا ننشر فيها، ما بعرف يعني خليها لوقتها لأنه هذه شغل شرطة ومباحث، الله يفرجها. المهم نرجع، يعني أنا رحت على موضوع المدارس وقلت لكم إنه في ناس مش قادرة تأمن قسط جامعي، مش قادرة تأمن أكل لأولادها، مش قادرة تأمن احتياجات المدارس. على كل مش هذا موضوعنا، موضوعنا هو لأهل الخير، للناس المحترمين في بلدنا اللي بيقدر وعنده الإمكانية، يعني كل واحد يتخيل هدول أولاد أولاده. أقسم بالله في ناس بعتوا لي أولادهم
وهم بيحكوا معاهم، يعني حدا بعت لي تسجيل وهو بيحكي مع أولاده وبيبكوا وبترجوا فيه إنه يشتري لهم احتياجات المدرسة، إنه كل أولاد اشتروا، إحنا شو إمتى بدك تشتري لنا؟ مش ضايل على المدرسة إلا يومين، إشي زي هيك. في ناس كتير زي هيك، وفي ناس كتير الله منعم عليها ومعطيها، ومش شرط يكون كتير، هلأ القليل كمان بساند. إذا حدا بيقدر يأمن طالب واحد، طالب واحد من شنطة ولبس وقرطاسية، بعرفش قديش بيكلف بصراحة، يعني من إلى، يعني ربنا أو الرسول لما دعا الناس إلى التصدق قال من أوسط ما تطعمون منه أهليكم، يعني إشي شبيه باللي أنت بتجيبه لبيتك. هلا أنت شو بتجيب لأولادك؟ مش شرط تجيب لهذا الطالب الفقير زي أولادك بالضبط، يعني إذا أنت بتجيب شنطة ب 300 شيكل مش شرط أنه تجيب لهذا الطالب 300 شيكل، بس يكون إشي محترم. قديش بتكلف بيعتمد على الشخص المتبرع، وللأمانة يعني الوضع سيء جدا عند كتير من الناس، كتير من الناس، وفي ناس فعلا تستحق. وأنا بحكي لكم على ناس مش اللي بيلفوا على الجمعيات ولا اللي بيروحوا على المؤسسات ولا بياخدوا من لجان الزكاة، أنا بحكي على الناس المتعففة اللي مش عارفة شو تعمل بصراحة، حيرانة أقسم بالله. يعني يمكن كلمة مش عارف شو أعمل أو مش عارف وين أروح، هاي كلمة بتتكرر في معظم الرسائل اللي بتجيني، وكلمة والله خجلان منك يمكن كل يوم بسمعها 10 مرات، لأنه كلها ناس يعني احنا مطلعين على أوضاعها، كانت أوضاعها أحسن صارت أوضاعها سيئة، طلبوا مرة وتنتين وثلاثة بس الظروف ما تحسنت عندهم، فبقول لك والله إني خجلان أرجع أطلب، بس شو أعمل؟ ما مش عارف وين أروح، مش عارف شو أعمل. في ناس، وهي حقيقة كمان بحكي لكم إياها، عن مثلا أحد أولياء الأمور اللي قرر إنه أولاده بكرة ما يروحوش لأنه لا عندهم لبس ولا عندهم قرطاسية ولا شنتات ولا إشي. آخر العام الماضي كانوا يروحوا على المدرسة بكياس، مش كياس نايلون، في الكياس هاي اللي بيبيعوها بعض المحلات بتكون زي الكتان، زي كياس قماش هيك، كياس حلوة يعني بأسماء محلات. للأمانة إنه آخر السنة الماضية كانوا يروحوا بهاي الكياس، كيس عبارة عن كيس قماش من اللي بيوزعوه المحلات بيبيعوا فيه البضاعة أحيانا، خاصة محلات الملابس والعطور والشغلات اللي زي هاي، في هاي الكياس كانوا يروحوا على المدرسة. السنة هاي ما عندهم ولا إشي يروحوا فيه ولا حتى ملابس، وفي أحذية حتى ما عندهم، والله في ناس أحذية ما عندهم لأولادهم. فأنا يعني أدعو الناس إلى تفقد أحوال كل اللي حواليهم، كل واحد يدور على اللي حواليه على اللي عنده، وفي ناس كتير بتعرف عن ناس فقراء ومحتاجين، وفي ناس كتير الله معطيها، يعني في ناس منا كتير الله معطيها، يعني اللي بيقدرش كتير بيقدر قليل، وأنا بحكي لكم على إشي واقع، اللي بيقدرش كتير بيقدر قليل. يعني للأمانة وضع المدارس اليوم أو وضع العائلات بالنسبة للمدارس جدا صعب. فأتمنى فعلا على كل إنسان قادر، يعني أقول لكم والله العظيم أنه تخيلوا، أقول لكم أنا عندي بنتي بتشتغل شغل بسيط، مش يعني مش بتربح ملايين، بتشتغل والحمد لله ووضعها كويس. تفاجأت أول امبارح بتقول لي بدي عائلة أجهزهم، رغم أنه أنا بعرف أنه وضعها مش أحسن إشي في الدنيا، يعني مش مليونيرة ولا عندها فائض كتير، ولا قال أعطيني عائلة أجهز لهم ولدين أو ثلاثة للمدرسة. بتعرفوا قديش الفرحة كانت عندي لما سمعت هذا الحكي؟ يعني اسمع، حتى لو بتقدرش كتير بتقدر قليل، بتقدر عائلة تنتين ولد اثنين، يعني في عائلات عندها ولدين، في عائلات عندها ثلاثة، في أربعة، في خمسة، بتقدر أنت تاخد عائلة فيها ولدين، فيها ثلاثة، فيها خمسة، فيها قديش قدرتك، بس ساهم ساهم وصدقني. يعني أنا حكيت لكم قصة أخونا أبو ضياء يوم الخميس، لما والله هاي حقيقة، وهي أبو ضياء بسمعنا كمان مرة هلأ، وألف حمد لله على سلامة أم ضياء طبعا، روحت على البيت بالسلامة. أبو ضياء راح ساعد ناس في المستشفى كان وضعهم سيء جدا، ولما أعطى الزلمة الفلوس لعلاج زوجته، الزلمة عينيه رغرغوا من الحزن على نفسه أو من الفرحة إنه ربنا فرجها عليه أو ما بعرف كيف، بس قال له رح أحط
الفلوس في ايدين مرتي واخليها تدعي لك. ثاني يوم ابو ضياء صار معاه موقف وزوجته تعرضت لجلطه قويه جدا لما نقلوها على اقرب دكتور جار لهم وصديق عزيز الله يصبحه بالخير دكتور اياد، وشافها قال له بسرعه على المستشفى، وكان ظاهر عليها علامات الجلطه القويه، رجل وايد وتم ووجه، وحالتها كثير صعبه. نقلت الى المستشفى، الدكاتره طلعوه برا قالوا له الوضع صعب. رجع على الدكتور او رجع له الدكتور يساله، قال له والله وضع زوجتك بين ايدين الله وصعب جدا. بعد بساعتين بحمد رب العالمين رجعت ولا كانه في إشي ولا كانه في إشي. وقال لي يومها لما رن علي تاني يوم الصبح قال لي والله طول الليل ما نمت وانا بفكر في كلمتك وكلمه الزلمه لما رنيت عليك وقلت لي الله لا يردك، انت رنيت بدك تروح تساعد هالجماعه غصب عنك، وكلمة الزلمة لما قال له راح أخلي زوجتي تدعي لك، قال لي أقسم بالله أقسم بالله طول الليل وأنا على قناعة وثقة تامة إنه اللي صار مع زوجتي وإنه ربنا نجاها بفضل دعوات هاي السيدة يمكن وزوجها المساكين. فدايما إحنا بنقول، زمان كانوا يقولوا اللؤم بتدفع النؤم، وهي فعلا فعلا بتدفع كل شر، الصدقات، الزكاة، جبر الخواطر، هاي عبادة عبادة عظيمة عند رب العالمين وأجرها وثوابها عظيم. فما تقصروا، اللي بيقدر في عائلات كتيرة بحاجة كتيرها مش شوي. أنا بحكي لكم على يعني أنا بحكي على اللي عندي، وأكيد غيري عنده في لجان الزكاة في أماكن كتيرة، في ناس كتير محتاجة، في ناس كتير مش قادرة تجهز أولادها للمدارس. وأنا بعرف وبقولكو بكل صراحة، يعني أنا اللي عندي يمكن 20-30 عيلة بالكتير، 20-25 عيلة خليهم، في ناس أو مؤسسات أو شركات أو جمعيات بيصلها 100 حالة، فكل واحد يفقر اللي حواليه لأنه الإمكانيات ضعيفة. يعني ما في زي زمان إمكانيات، بس برضو هذا بيمنعش إنه في ناس الله معطيها الله منعم عليها بتقدر لو قليل، يعني بتقدر تجهز عيلة، بتقدر تجهز طالب طالبين ثلاثة. إذا في حدا زي هيك يا ريت يخبرنا، ياخد أرقام ياخد معلومات ويتواصل مع هاي العائلات مباشرة منه إلهم، أو يبعتهم على مكتبة على مول على مكان معين ياخدوا من عنده. والله يجزيكم كل خير.

0: قبل الفاصل يا ربحي بدي منك هالشغلة. في شاب كان بيشتغل في مصنع قرب صلاة الغزالي في ضاحية الرامة. هذا الشاب يوم الخميس قبض 2200 شيكل أجرة عمل شهر كامل وروع على دراجة هوائية. لما وصل جسر حلحول فقد المبلغ اللي قبضه. فإذا حدا يا جماعة سمع فيهم أو لقيهم ياريت يتواصل معنا وأجره على الله. تعب شهر الشاب يعني طول الشهر بيشتغل وبيحرط علشان ياخد هالراتب. أخد راتب والله يسامحه شكله مش مأمن عليه صح. طلع من عند صلاة الغزالي في ضاحية الرامي بس لجسر حلحول. لما وصل جسر حلحول فقدهم. ففي المنطقة هاي إذا حدا يوم الخميس يعني لقي مصاري هدول لهذا الشاب. هذا الشاب معلوماته عندنا تفاصيله عندي. فإذا حدا بيعرف عن هذا المبلغ إشي الله يرد الأمانات لأهلها. وصدقوني يعني بتعرفوا قديش كمية القهر قديش كمية قديش بيكون بقاعد بيستنى فيهم لحظة بلحظة عشان يقبضهم وفي النهاية فقدهم في لحظة. فياريت يا جماعة الخير ولوجه الله تعالى أي حدا بيعرف عن هذا المبلغ إشي إنه يخبرنا حتى نعطيه تفاصيل صاحب هذا المبلغ اللي فقده يوم الخميس. وشكرا سلف لكل حدا يعني بيساعد في إيصال الأمانة لإلها. نروح لفاصل وبعده بنواصل خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع

0: مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خلالنا لنع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: عبى بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: ورجعنا مرة تانية ومشوارنا معاكم مستمر وبرنامج وسط البلد صباح الورد. ليث الفروخ وسميرة الجعبري، حنان بدوي وام امير السعافين. ام امير السعافين صباح الخير. سهى جردات الله يسعد مليون تريليون صباحك. ام عبد الله القدسي صباح النور. جمال ابو بدر وفراشة الوادي، فراشة الوادي ماشي. عبد الغني صباح النور. ابو جواد كاظم الله يسعد صباحك. طيب بالنسبة للحريق في دوار ابن رشد، يعني عشان تكونوا عارفين، في هناك إصابتين حتى الآن، إصابات إن شاء الله متوسطة، ربنا يجيب اللي في الخير. لسه حجم الأضرار والسبب مش معروف لحد الآن، ما في تقارير رسمية عن سبب هذا الحريق أو المسبب لإله، ما في تفاصيل عن يعني كمان حجم الأضرار. في حال ورودها رح نوافيكوا فيها وربنا يجيب لي في الخير.
1: حالف ما كنت هوا لوم القلب هوا دمعي على.
0: طيب بكرة المدارس، بكرة المدارس شو محضرين؟ مين مستعد؟ مين جاهز؟ مش بس ماديا كمان نفسيا. طلابنا تعودوا على النوم في ساعة متأخرة والصحوة بدري، الصحوة متأخر كمان، يعني استعادة نشاطهم بدها فترة، استعادة ترتيب الأمور وتنظيم حياتنا بدها فترة أكيد يعني، ولازم نشتغل عليها. الله يعين الجميع. بس كيف محضرين إشي جاهزين للمدارس بكرة بإذن الله؟ طبعا دعواتنا للجميع إنه الكل يعني يتعاون على إنه خاصة الطلاب الصغار لأول يوم، أول مرة، أول سنة بدخلوا المدرسة، يعني بدنا ندير بالنا. سائقين، مش سائقي سيارات عمومية مثلا أو باصات، لا، كلنا، كل حدا بسيارته الخاصة بكرة مطلوب إنه يمشي بالهداوة شوي شوي، حتى لو متعود إنه يطلع مثلا مفارق معينة، حارات، يخش أماكن ضيقة غيره، بكرة مطلوب نغير النمط، بكرة مطلوب إنه نمشي شوي شوي. وشو هذا، أنا حضرت السيارة لنقل الطلاب. الله يسعد صباحك يا أبو يوسف، أخونا رائد صلاح صباح الورد، حضر السيارة لنقل الطلاب. بدنا من كل سائقينا العمومي والخصوصي والشحن والباصات وغيره يعني التزام بكرة بقواعد السلامة العامة. كمان شغلة بدي أوصلها رسالة، بترجى يعني في أكثر من رجى بدي أترجى. أول شيء المدارس، يعني رجاء الباصات والحافلات اللي بتخص المدارس تكون لائقة ومجهزة، مرخصة ومؤمنة، وسائقها جاهز ومؤمن ومرخص لنقل الطلاب. بدناش بكرة الشرطة تمسك لي باص محمل فيش فيه رخصة، أو واحد بسوق ورخصته مسحوبة أو كذا. بدناش كمان باصات بكرة سعتها 20 راكب يكون محمل 30. بترجاكوا، أنا بقولكوا أولياء أمور، أنا بحكي لأولياء الأمور، أنت دافع قسط ابنك في المدرسة الخاصة مع مواصلات، إذن لازم يكون له كرسي ويقعد باحترام. هلأ إنه ما يوقف وإنه يكون في اكتظاظ وإنه يكون في الكرسي في ثلاثة قاعدين، هذا اسمه ضحك عليك أنت كولي أمر. أنا بتمنى على المدارس تلتزم بالقواعد الخاصة بهذا الموضوع. هذا المدارس الخاصة اللي إلها باصات، رجاء أنه باصاتكم تكون مهيئة، سياراتكم مهيئة، عدد الطلاب يكون مناسب، ما يكون في زيادات، ما يكون في مشاكل في كل وسائل النقل. الشغلة الثانية اللي بدي أطلبها من المدارس الحكومية والخاصة، المدارس الحكومية والخاصة في موضوع الأقساط واحتياجات المدرسة. بعد دقات الساعة بحكي لكم، وهذا رجاء للكل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: طيب بدي صباح الحج فريد طه. صباح الخير حج فريد وصباح الخير لمحمد المحتسب اللي بيقول لي من 20 سنة والله ما شفت شغل البلدية زي السنة هاي. الله يعطيهم العافية جميعا كل باسمه ولقبه. أكيد الله يعطيهم ألف مليون عافية. وصباح الخير لابن العم عدي قنيبي صباح الفل. وصباح الخير لإيمان ناصر الدين سلطان. ونرجع للمدارس يعني أخ دارين الله يسعد صباحك. والله إني عم بحاول في موضوع المدارس. أعطيني فرصة اليوم رح أعمل جهدي. أي حدا بيقدر يساعد طلاب رح نوزع عليه أسماء الناس المحتاجة عنا لمساعدة في موضوع الكسوة والقرطاسية. هلأ بدي أروح على المدارس نفسها وأقول لمعلمينا ولمدراءنا ولحكومتنا ولوزارتنا ولكل الناس رجاء بتمنى أنه يمر العام الدراسي أو تمر بداية العام الدراسي على الأقل بدون ما نسمع شكوى من ولي أمر عن ابنه انطرد عشان القسط أو عشان مش قادر يجيب كذا. بتمنى رجاء هذا رجاء أنه ما حدا يروح طالب عشان القسط. أنا بعرف أنه يمكن المدير بيقدرش يدفع عن كل الطلاب اللي عنده ولا المعلم بس بيقدر يميل على حدا. إذا عندك طالب وانت عارف أنه وضعه سيء بترجاك ما تروحه ولا تبهدله ولا تحرجه قدام زمايله ولا غيره. خذ تفاصيله اسأل عنه. إذا فعلا وضعه سيء بتقدر زي ما احنا بنميل على الناس المحترمين بتقدر انت تميل على اي حدا منها اللي بتعرفه تقول له والله عندي طالب 2-3-5 مش قادرين. لانه احنا مش اكيد بنقدر نساعد كل الناس اللي بتطلب منا وفي عندنا ناس كتير. وبرجع وبكرر ندائي ورجائي لكل حدا بيقدر يساعد الطلاب ما تقصر واعتبرها صدقة جارية عنك وعن عيلتك عن اولادك عن صحتك عن مالك عن امواتك عن اي شيء. بس ما تقصر مع حدا. خلينا ناخذ تليفون معانا ونصبع على ابو يعقوب كمان. صبع على ابو يعقوب الجبالي نشوف مين معانا على الخط اول. الو
3: امي. الو
2: ايوه ابو الفهد.
3: صباح الخير.
2: اهلا يا ابو الفهد الله يسعد هالصباح.
3: كيف حالك يا ابو رامي؟
2: من الله بخير دائما وابدا.
3: الله يسعد صباحك وصباح ابو يعقوب الجبالي أبو محمد زماعري وحظ صبع على زوجتي من محمد اللي قايم بواجباتها تجاهي على أكبر وجه.
2: الله يكرمها يا سيدي.
3: شكرا لك. بداية حابب بارك لبنتي ولابن عمي زوج بنتي بعد ما من الله عليهم بتوم صبي وبنت. كان معاد الولادة يوم الأربعاء فما تمكنت أحكي معاك يوم الخميس. نبارك لهم فيحنا اليوم منبارك لهم منهم المبروك سراج وسيلة وإن شاء الله بتربوا في عزكو وعز الإسلام.
2: يا سيدي ألف ألف مبروك. يعني خبر حلو هيك يعني التوأم خاصة لما يكون ولد وبنت بيكونوا هيك إلهم هيك يعني خصوصية حلوين بيكونوا. الله يخلي لكم إياهم وتفرحوا فيهم. مبروك لبنتك ولجوز بنتك وإن شاء الله بيشوفوهم بأعلى المراتب يا الله ويزيد فرحتكم ويزيد عددكم كمان يا أبو الفهد.
3: إن شاء الله يا ربي
2: يا رب.
3: وإنت إن شاء الله الفرح بكون حليف ديارك.
2: الله يكرمك تسلم.
3: وإن شاء الله بتشوف أحفاد أولادك هيك. أنا بدي أرجع للموضوع اللي حكيت فيه بخصوص المدارس وطلاب المدارس.
2: نعم.
3: طيب طلاب العمال هذول شو يسووا المسخمين اللي عباياتهم كانوا يشتغلوا بإسرائيل؟ حاليا لا في إسرائيل ولا في غراب بين دعهم.
2: احنا بنقول يا رب
3: الموظف المسخم اللي بنجله راتب 2000 شيكل ولا 1500 شيكل وما نزلتلوش الحكومة الموقرة راتب مشان يجهز اولاده ومشان يروح على المدارس. شو يسوي هذا الموظف؟ يلا جاوبني يا ابو رامي، شو يسوي شو يعمل لما اولاده بكره فيش لبس لهم ولا في مصروف ولا في مواصلات يركبوا يروحوا على مدارسهم؟ شو يسووا هذولا؟ يلا جاوبوا.
2: اول شيء يقولوا يا رب وبإذن الله.
3: يا حكومتنا الرشيدة شو يسووا؟ يا وزير التربية والتعليم، يا وزير المالية، يا رئيس الوزراء، شو يسووا هذول العالم؟ وين لا وين هجوا؟ قلتوا بدنا نداوم الطلاب ثلاث أيام ولا يومين في الأسبوع؟ شو بالله ما نعرف. طيب
2: احنا بنقول يا ابو الفهد هذول الناس الله يكون بعونهم، الناس الغلابه هاي الله يكون معهم والناس المحترمين تكون معهم وربنا يعديها على خير. شو نعمل يعني؟ انت شايف وضع البلد يا ابو الفهد، الوضع بشكل عام على الجميع سيء،
3: على الجميع سيء، وانا بخص بالذكر العمال والموظفين اللي حالتهم صارت ضنكه، يعني مش لاقيين حق ربطة الخبز. طب شو يسوى هذول العالم؟ شو يعملوا؟ جاوبني يا وزير، يا رئيس الوزراء إذا أنت سامعنا جاوبني، إذا عندك جواب شافي جاوبني. أنا مش مشكلتي إنه أنت مش قادر تأمن الراتب، أنا مشكلتي إنك أنت مسؤول عني، بدك تأمن لي كل شيء. دوا فيش، تعليم سيء. حبيبي هنقول بيحكي هذا؟
2: لا لا مش هذا فيديو من
3: يا حبيبي
2: من موقع الحريق، هذا ما فيديو، فيديو من موقع الحريق.
3: الله يعوض عليهم.
2: على فكرة في إصابتين، في أضرار، السبب هو تسرب غاز، يعني هذا اللي وصلني هلأ انه سبب الحريق اللي كان في النادي الرياضي على مجمع السيتي سنتر هو تسرب غاز، وفي اصابتين متوسطه الله يشافيهم ويعافيهم. في اضرار ماديه على فكره، في اضرار ماديه كبيره، بعرفش اذا ربحي شايف من عنده، يعني حسب ما بخبروني كل الشبابيك وكل ازاز اللي على جهه شارع ابن رشد كله نزل على الشارع، فالناس كمان يا ريت تنتبه. يعني موجود شرطة وموجود أمن وموجود دفاع مدني، بس برضو الناس تنتبه، مش غلط.
3: صح،
2: بعين الله يا أبو الفهد. شو بدي أقول
3: الله، وشكرا لك.
2: شكرا لك، ربنا يفرجها وربنا يعين الناس كلها على اللي هي فيه. والله إنه ظروف الناس صعبة وصعبة كتير.
3: لها النداء أو لها الاستغاثة.
2: نعم،
3: وشكرا لك يا أبو رامي.
2: حبيبي يا أبو الفهد حبيبي، شكرا. وإن شاء الله هالناس المحترمين كمان بيسمعوا نداءنا، وأنا بعرف إنه بلدنا ما بتأثر، بس المشكلة إحنا أقولكوا يعني إحنا اليوم في وضع استثنائي. يعني أنا بكرة بإذن الله تعالى رح تكون معانا جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هون في الاستوديو للحديث عن الشاب المريض مالك القواسمي، هذا الشاب اللي بحاجة لزراعة قلب ورئة مع بعض. القلب والرئة طبعا بتحكي على 1,600,000 شيكل تكلفتهم. شاب في مقتبل العمر، عندي طفل من يطة بحاجة، أو لا عفوا مش من يطة، من نفس مدينة الخليل برضو، بحاجة لعلاج، وهذا العلاج مكلف جدا. الشاب من عائلة مستورة، بس الطفل طبعا بتحكي على 600 وشوية دولار كل شهر، يعني 2,000 شيكل كل شهر، وعلاجه طويل، بتحكي على مبلغ كبير. بتحكي على طلاب جامعات، يعني أنا حكيت لكم من شوي، تخيلوا أسير مضى 23 سنة في السجن، 23 سنة، وكان محكوم مؤبد 33 سنة، والله أنعم عليه بالفرج في آخر الصفقات اللي كانت في أواخر العام الماضي في شهر 10، روح من السجن خلال الصفقات. اليوم مش قادر يكمل قسط بنته، قسط بنته 7179 شيكل، حط كل اللي نزل له راتب 2,000 شيكل حطهم للقسط، طيب والباقي 5,000 وشوية من وين يجيبهم؟ واحد زي هذا لو بتطخه، لو بتدبحه، لو بتقتله، ما بينزل على الشارع يطلب من الناس. انتم متخيلين واحد بصفة بطل باعتبار زلمة مضى 23 سنة في السجن، زلمة كان محكوم مؤبد، مش قادر يعلم بنته رغم انه بنته متفوقة وشاطرة، سنة تانية في الجامعة، السنة الأولى قدر يدبرها، السنة هاي مش قادر. بتتخيلوا انه هذا ممكن ينزل يطلب من جمعية او من مؤسسة يطلب منهم انه اعطوني؟ بتصورش. لو شو ما صار، لو بيضطر يقعد بنته في البيت، بتصورش انه ممكن يطلب من حدا مساعدة في هذا الموضوع. انا هيك شايف يعني. حنان الله يسعد صباحك، الله يسعد صباحك. اقول لك ما ناشدناش ناشدنا، هلا احنا بنحكي عن، يمكن انا حكيت عن حالي، بس الجامعات قدامها عشرات الحالات وما بتقدر انها تسامح. هلا التقسيط وارد، ممكن الجامعه تقسط، بس يا عمي في النهايه شو بدها تقسط ومن وين بده يجيب؟ احنا بدنا حدا يساعده لوجه الله تعالى، هيك يساعده انه ما يحمل هالدين. هو اذا قسطناهم بده يحملهم على ظهره، يعني الشهر هذا بعد، طب والشهر الجاي شو يعمل؟ وين يروح؟ الله يفرج على الجميع. على كل، خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بنرجع، والله يصبح كل الناس بالخير. عماد الجمل، عمر رومي، محمد الراعي، ابو حسن، كمان عبد السلام الاطرش، ابو حبيب، وام تيم عيايده، وصباح الخير لأم محمد حوامده. بتقول صباح الخير أبو رامي، كيف الحال؟ عاجبك الوضع اللي احنا فيه؟ لا أدوية ولا رواتب، وين المسؤولين عنا؟ ما يزبطوا الأمور، خطيتنا في رقبة المسؤولين، احنا مرضى لازم يوفروا لنا كل اشي للمرضى العمال العاطلين، من وين يلاقوا شغل وكل شي مسكر؟ آخ يا أم محمد، الله يفرجها علينا وعليك وعلى أمة محمد أجمعين. بعرف إنه الوضع صعب، وين المسؤولين؟ يا مسؤولين جاوبوا الناس، بحياة الله أنا بطل في عندي إجابات. خلينا نروح للفاصل وبنرجع.
1: برنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق. متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

طيب الله يفرجها على الجميع يا رب. يعني شوفوا بوقت الفاصل وأنا بحكي على موضوع المدارس وصلني رسالة من إحدى الأخوات اللي أنا بعرف ظروفها كتير كويس، بعرف ظروفها منيح قديش صعبة، تقول صباح الخير عمي أبرامي، آسفة على الإزعاج، أماني عمي إذا في حدا بيقدر يساعدني أشتري للولاد ملابس المدرسة الله يخلي لك ولادك، ما عرفت ألجأ لمين وما ضل وقت للمدرسة، عندي 3 بنات وولدين. طبعا للأسف والدهم متخلي، يعني خلينا نحكيها هيك، متخلي ما عندوش ولا أي نوع مسؤولية وتاركهم على باب الله ودبروا حالكم. من وين يدبروا حالهم؟ الله يفرجها بعين الله يا حجة، قولي يا رب إن شاء الله خير.

بالنسبة لحمودة والفيديوهات وقضية الحادثة والحدث والاعتداء ما تبعت لي اياهم، يعني ما فيش داعي تبعت لي اياهم، بدك تبعتهم ببعتهم، بس هذا اختصاص الشرطة والأجهزة الأمنية مش اختصاصنا احنا كإعلام. انا لا بقدر ألاحقه ولا بقدر أحاسبه ولا بقدر أحكم شو الموضوع، هذا اختصاص أجهزة الأمن. بإمكانك تتوجه أنت للمباحث العامة أو للجهاز الأمني اللي أنت بتشوفه مناسب وتقدم لهم المعلومات. أنت بتحكي على سلاح وعلى إطلاق نار وعلى اعتداء وعلى قنبلة كمان، فهذا الموضوع عندك. يعني أنا ما مش مهمتنا ولا دورنا في الإعلام أنه ننشر مثل هيك فيديوهات إلا بعد التحقق منها من قبل الأمن. إحنا ما بنعرف شو التفاصيل، الله يكرمك يا ربي. فبتمنى يعني توجه للأمن مباشرة وإن شاء الله ما بيقصروا.

0: وسنانة وديع. بقول في بعض المدارس جابوا كل القرطاسية لازمة لكل الطلاب ويجب كل المدارس تعمل هيك. بدي أقول لك يا وديع هم مش كلهم جابوا. المدارس اللي في المناطق المغلقة والمناطق اللي النائية والمناطق والمسافر وغيره إجاهم من لجان الزكاة وإجاهم من مبادرات شخصية وشكرا لكل حدا ساهم معهم، بس مش لكل الطلاب صدقني، حتى في هاي المدارس مش لكل الطلاب. أما إن شاء الله إنه بيقدروا. هلا بتقول لي جابوا، ما هم من وين جابوا؟ ما هم من أهل الخير، عشان هيك احنا بنوجه نداءنا لأهل الخير. أبو الجود الله يسعد صباحك يا أبو الجود، صباح الخير لأبو سنيني وديع كمان ولأم إبراهيم الدغمين والجميلة وجيه، لمها شاور كمان ولكل حدا بيسمعنا صباح الورد. شوف أنا بقول هيك يعني آخر رسالة اليوم إلي قبل بداية المدارس، فقد حواليك، وضعك كويس، أختك وضعها سيء ساعديها، أختك وضعها سيء وبتعرف إنه مش رح تقدر تأمن أولادها أو لسه ما أمنتهم ساعدها لو بأقل القليل. ابن عمك بتعرف إنه ظروفه مش أحسن إشي وبياخدش راتب أو عاطل عن العمل، مش شرط، مش غلط لو رحت تفقد عليه، مش غلط بالعكس يعني، روح فقد، اسأل بطريقة مباشرة غير مباشرة. جاركو نفس الإشي، جارك بتعرف مين جارك اللي وضعه كويس ومين جارك اللي وضعه نص نص ومين اللي سيء. زميلك في الشغل كمان اسأله، مش غلط يعني إذا كان يعني في بينك ود ومحبة. صاحبك مين مكان، أجير بيشتغل عندك، عندك أجير وعنده أولاد في المدرسة، مش غلط لو رحت سألت، لو رحت سألت أو عدت أنت وياه وقلت له تعال شو وضعك، جهزت أولادك للمدارس ولا لا. وبدي أطلب من الناس اللي الله معطيها، أنت في عليك واجب، هذا مش مني منك، لا في عليك واجب، زكاة أموالك هذه واجب زيها زي الصلاة. هلا شوف أنا ما يعني بنفعش أنت تصلي لي في أول صف والزكاة تهملها، هذه واجب، هذه عدالة رب العالمين في السماء أنه قسم الأرزاق بين الناس. عشان هيك مش غلط لو جبت الأجير اللي عندك واحتسبت اللي بدك تعطيها من مال الزكاة. لو رحت على جارك وسألته ها كيف الوضع يا جار، شو الأخبار، كيف أنت، شو مع المدارس بكرة، جاهز، جهزت الأولاد، مش غلط، مش غلط. في ناس ممكن تموت وما تحكي لك، بعرف، بعرف إنه في ناس ممكن تموت وما تحكي لك، زي الأسير اللي حكينا عنه، بتحكي على أسير 23 سنة في السجن، كان محكوم مؤبد وفوق 30 سنة معاهم والله نعم عليه وروح به آخر صفقات العام الماضي، اليوم بيقبض 2000 شيكل راتب من السلطة، قسط بنته 8000 شيكل، من وين يجيب؟ طب هذا لو بتقتله، لو بتذبحه مش رح يطلب من حدا، مش رح يطلب من حدا. أنا بحكي لكم عن حدا يعني لولا حدا بلغني عنه وعارف ظروفه وعايش معه ما كان ما دريناش عنه، أنا كمان ما دريت، بس لأنه في حدا بيعرف ظروفه بيعرف وضعه هو اللي خبرني عن حاله وخلاه يحكي معي غصب عنه، قال له احكي وسرك في بير ما حدا رح يعرفه، فحكى معاي وهو يعني كمان متضايق ومكسور نفسيا. هذا مش رح يروح يطلب من حدا، فمش غلط لو انت رحت عليه كيفك شو اخبارك، احنا اخوة احنا لبعض، يعني خلينا نقول الوعى الكبير بسعى الصغير، الكلمات هاي اللي تعودنا عليها اللي بنعرفها اللي فيها جبر خاطر، ساعده، جارك، زميلك، ابن عمك، قريبك، شغيل عندك، شغيل بتشتغل معه، يعني مين مكان، اختك، أخوك، مش غلط، وبتكسب فيها دنيا وآخرة، لأنه ربنا في الدنيا بيدفع عنك كل بلا، بيدفع عنك كل شر، بيوفقك في حياتك، بيوفقك في شغلك، بيحميلك أولادك، بيزيد لك تجارتك، وفي الآخرة أجر ثواب عظيم. جبر الخواطر هذا إشي عظيم عند رب العالمين. اليوم انتهى برنامجنا، وبكرة لقاءنا مع أول أيام العام الدراسي، أول أيام العام الدراسي. كل عام وانتم بألف خير، كل عام وشعبنا بخير، كل عام وشعبنا صامت صابر متفائل رغم كل الظروف. كل عام وشعبنا قادر على تخطي كل المراحل الصعبة. كل عام وقدسنا بخير وخليلنا بخير وكل وطننا فلسطين بخير. وبإذن الله تعالى لقائنا بكرة بيكون مبشر بأنه الأحوال بتتحسن. شكرا لشركة جوال، شكرا لربحي وطاقم العمل، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى في أول أيام العام الدراسي إن شاء الله. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: الساعة الآن 11 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. دوي انفجارات قرب جزيرة خارج الإيرانية، ورئيس الأمريكي يلمح إلى إمكانية ضرب موقع جبل الفأس بإيران قريبا. وتقارير استخبارية أمريكية جديدة تقول إن طهران تتعمد إطالة أمد المواجهة لتعميق مشكلات ترامب قبل الانتخابات النصفية. ارتفاع حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين باليمن. مصادر عسكرية للتلفزيون العربي تؤكد سيطرة القوات المسلحة اليمنية على مواقع جديدة جنوبية تعز. قصف روسي يستهدف مبنى جهاز الأمن في كييف ومواقع أخرى في أوكرانيا. وويتكوف وكوشنير يجريان قريبا محادثات في روسيا وأوكرانيا لتقديم مقترح لإنهاء الحرب.

0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات في محيط جزيرة خرج الإيرانية من دون اتضاح سببه أو مصدره حتى الآن، ولم تصدر بحسب المعلومات المتاحة إفادة رسمية توضح طبيعة الانفجار أو ملابساته، في حين لا تزال التفاصيل قيد التحقق. من طهران ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام، هل اتضحت صورة ما يجري في جزيرة خرج وأصوات الانفجارات التي سمعت في الجزيرة؟
1: صباح الخير يحيى. يعني بداية، شبكة أخبار فيلق القدس منذ دقائق معدودة أشارت إلى تفاصيل جديدة تتعلق بحادث الانفجار أو دوي الانفجارات التي سمعت في محيط جزيرة خارك، والتي قيل لاحقا بأنها تتعلق باستهداف بصواريخ على ما يبدو لناقلة نفط صغيرة. هذه الشبكة قالت بأن الهجوم وقع في تمام الساعة 9:50 من صباح اليوم بالقرب من جزيرة خارك. هاجم الجيش الأمريكي ناقلة نفط صغيرة بأربعة صواريخ، لم يحدد هذا الخبر أو هذه المعلومات طبيعة هذه الصواريخ التي استهدفت الناقلة، وأن عمليات إجلاء الركاب من الناقلة تجري حاليا، وأنه لا يوجد أي خسائر بشرية في هذا الاستهداف. الخبر كان على الشكل التالي، ظهر منذ نحو ساعة تقريبا، أفادت أو أشارت إليه وكالات أنباء رسمية وشبه رسمية، سماع لدوي انفجارات في محيط جزيرة خارك. التلفزيون الإيراني لم يذكر شيء حول تفاصيل هذه الحادثة حتى اللحظة، لا حول سماع دوي انفجارات ولا حول استهداف هذه الناقلة، ربما بانتظار الحصول على معلومات أدق، كون هناك شح في المعلومات. وأولى الوسائل التي قدمت تفاصيل هي الوسائل المقربة من الحرس الثوري الإيراني لارتباطها بشكل مباشر بالقوات والقوات الحرس المتواجدة على سطح الجزيرة لتأمينها، على اعتبار أنها إحدى الجزر أو ربما أهم جزيرة من حيث الأهمية الاقتصادية على مستوى الصادرات، صادرات النفط الإيرانية منذ سنوات طويلة. وكالة فارس كانت قد نقلت في وقت سابق عن مراسلها في الجزيرة بأن هناك سماع لدوي انفجارات لم يتم تحديد موقعها، وأن هناك معلومات سيتم تقديمها في أقرب وقت ممكن للمتابعين، ولا معلومات رسمية أو دقيقة حول طبيعة واسم ونوع هذه الناقلة التي استهدفت. جزيرة خارك كما نعلم هي في عمق مياه الخليج بعيدة عن جزيرة قشم. جزيرة قشم أكبر من جزيرة خارك بحوالي 75 مرة، 20 كيلومتر تقريبا مساحة هذه الجزيرة، لكنها مهمة جدا. نتحدث عن جزيرة خارك مهمة جدا للجانب الإيراني، كما قلنا من الناحية الاقتصادية 90% من صادرات إيران من النفط تمر عبر هذه الجزيرة، بعد أن تحصل على مخزوناتها من النفط والطاقة من محافظة خوزستان القريبة منها، التي تعتبر خزان للنفط داخل الجغرافيا الإيرانية. تمتلئ هذه الجزيرة أو تحوي عدد كبير من الأرصفة والموانئ التي تحيط بالجزيرة بالكامل، تتعدد المنشآت النفطية، مهام المنشآت النفطية الموجودة على سطح هذه الجزيرة رغم صغر مساحتها، ما يعني أيضا ويرجح أن يكون هناك دمار أو تلف مادي إن صح التعبير بشكل أكبر نتيجة صغر المساحة ونتيجة قرب المنشآت من بعضها من الناحية النظرية. على ما يبدو الاستهداف جرى في الناحية الجنوب شرقية من هذه الجزيرة، يعني أقرب أكثر إلى السواحل الإيرانية. نظريا رغم عدم تحديد المكان الذي انطلقت منه هذه الصواريخ، لكنها جغرافيا يمكن القول بأنها قريبة من السواحل الكويتية ومن البحرين. نظريا يمكن القول بأن الاستهدافات الأمريكية قد تكون انطلقت من تلك الأراضي أو من نقاط جغرافية أبعد، لا أحد يعلم ذلك حتى هذه اللحظة. ننتظر المعلومات التي قد ترد سواء عبر وزارة النفط الإيرانية أو حتى وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني أو القوات المسلحة الإيرانية مقر خاتم

0: للرد على محاولات الحرس الثوري الإيراني تضييق الخناق على مضيق هرمز، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تضيق الخناق على صادرات إيران النفطية وتمنعها من التحرك خارج مياه الخليج عبر الضغط على جزيرة خارق والتهديد باحتلالها بين الحين والأخرى أو ضربها عسكريا بشكل أشد، وهذا ما توعد به ترامب خلال الأيام القليلة الماضية مقابل إغلاق الحرس لمضيق هرمز وتأكيدها على أن المعلومات والأرقام التي ترد على لسان المسؤولين الأمريكيين حول صادرات نفط تسير بشكل طبيعي عبر المسار الجنوبي قرب السواحل العمانية هي معلومات مضللة وكاذبة وجزء من حرب نفسية تستهدف أسواق الطاقة بالدرجة الأولى والضغط أكثر على الجانب الإيراني وأيضا خلق حالة من التوتر في الشارع الإيراني المثقل اقتصاديا أكثر، خاصة مع تراجع قيمة الريال الإيراني بشكل كبير وغير مسبوق في تاريخ العملة الوطنية الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية. ننتظر الساعات القليلة المقبلة يحيى لنتعرف أكثر ولنعرف أكثر حول تفاصيل هذا الاستهداف الذي قد يكون أيضاً نظرياً بداية لاستهداف أو عودة لاستهداف الناقلات أو المواجهة على مستوى الناقلات والجزر والمخزونات النفطية لإيران بعد أن جربتها إيران خلال الحرب الماضية حرب 40 يوماً بشكل ما وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة احتلال هذه الجزيرة وتخليص إيران لهذه الورقة الاقتصادية المهمة.
1: سامي دياب مراسل التلفزيون العربي في طهران، شكرا لك. ولا نرحب بضيفي من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، أهلا بك أستاذ عباس. إذن هجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خرج حسب وسائل إعلامية مقربة من النظام في إيران، كيف تقرأ هذا التطور وهل هذا مؤشر على مستوى التحكم الأمريكي في منطقة مضيق هرمز ومنطقة الخليج العربي والذي تؤكده عمليا الإدارة الأمريكية على لسان أكثر من مسؤول؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين. الحقيقة لا أتصور بأنه يأتي في إطار التحكم على المضيق، أنا أتصور لن أحد يتحكم بالمضيق بصورة مطلقة. هناك محاولات أمريكية وإيرانية للتحكم المطلق لكن هذا لحد الآن لم يحصل. الإيرانيون بإمكانهم أن يضربوا أكبر السفن وناقلات النفط الكبيرة في هذا المضيق وهذا ما يحصل بالفعل عندما تكون هناك اختراقات يعني المنظومة التي رسمتها إيران للعبور، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا بإمكانها أن تتصرف بهذه الطريقة، لكن ما حدث لم يكن شيئا كبيرا، هو ناقلة صغيرة استهدفت في المضيق وربما تكون رسائل أخرى. هناك تخبط في عند صاحب القرار الأمريكي.
1: رسائل أخرى قلت إنها ربما تكون رسائل أخرى، ما الرسالة الأمريكية التي يمكن أن نفهمها من مثل هذا الهجوم؟
2: هو لأنها قريبة من جزيرة خارق وجزيرة خارق تعتبر جزيرة بالنسبة للصادرات الإيرانية تشكل الشريان الحيوي بهذه الجزيرة للصادرات الإيرانية، ربما تكون هذه رسالة أخرى. طبعا هناك رسائل متعددة كنا قد شاهدناها وسمعناها من خلال التغريدات الأمريكية وخاصة تغريدات الرئيس ترامب عندما كان يتحدث عن احتلال هذه الجزيرة وضربها ونسفها. هذا يأتي في هذا السياق، لكن هل تستطيع أمريكا أن تقوم بهذا العمل؟ لا أتصور، لأنه الثمن سيكون باهظا جدا وخاصة بما يتعلق بالقواعد التي تستهدف منها هذه الهجمات. على أي حال الجزيرة وجزيرة خارق لها رمزيتها ولها موقعها الاستراتيجي ومن الصعب التلاعب معها بطريقة عشوائية أو طريقة غير مدروسة، لأنه كما قلت سيكون الثمن باهظا جدا.
1: طيب، ولكن يعني نشهد الآن عودة لاستهداف ناقلات النفط الإيرانية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بالأمس بإمكانية ضرب جبل رأس الفأس في إيران، ما دلالات هذا التصعيد والعودة إلى التصعيد العسكري الذي يترافق مع العقوبات الاقتصادية.

0: الاقتصادية الأمريكية المشددة على إيران؟
1: يعني التصور هنا في طهران بأن العقوبات الاقتصادية والحرب الاقتصادية مع كل التمهيد الذي جرى لها ومع كل التنسيق والحرب الإعلامية النفسية التي واكبت هذه الحرب الاقتصادية والحصار، حقيقة الولايات الأمريكية لن تجني شيئا عمليا على الأرض. صحيح أن هناك ربما أثر على دخل المواطن الإيراني وبشكل ملحوظ، لكن هذا لا يعني بأنه سيخرج إلى الشارع كما تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. الشعب الإيراني يعرف بأنه هو المستهدف، وما قام به الرئيس ترامب من تسمية المضيق باسمه ومن تهديده لتفكيك إيران، هذا أعطى رد فعل عكسي لدى الشارع الإيراني عندما يرى بأن وطني مستهدف. وعادة الإيرانيون يتماسكون عندما يرون هناك غزوا أجنبيا لبلادهم، لذلك التغيير السياسة الأمريكية من الحرب الاقتصادية تارة إلى حرب عسكرية ومن الحرب العسكرية تارة إلى الحرب الاقتصادية يدل بأن هناك لم تكن استراتيجية واضحة لدى الأمريكيين، وهناك تخبط حقيقي في اتخاذ القرار. لهذا أنا أتصور هذا يأتي في هذا السياق ويجب قراءته في هذا السياق.
0: بالمقابل أستاذ عباس، يعني هناك تغيير أيضا في الاستراتيجية الإيرانية، يعني المتحدث باسم الجيش الإيراني أعلن عن أن العقيدة العسكرية قد تغيرت في إيران باتجاه تنفيذ العمليات الاستباقية حسب ما سماها. في أي إطار يأتي هذا التغيير، وما هو النطاق الجغرافي لهذه الاستهدافات المتوقعة؟
1: نعم، أنا قلتها طبعا مرات عديدة بعد التعيينات الأخيرة، قلتها لقناتكم الموقرة، قلت بأن هناك ستكون تغييرات كبيرة ربما نشاهدها على الأرض من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم إذا ما استهدفت إيران، وهذا أؤكد عليه إذا ما استهدفت، وهذا بالفعل شاهدناه على الأرض، وهناك تصريحات متعددة من القادة العسكريين سواء في الحرس الثوري أو في جيش الجمهورية.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
2: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: حنا

0: صابون زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: وخاصة في هذه الفترة قبل الانتخابات النصفية ويستطيعون أن يستغلوا هذه الفرصة، لذلك لا أنا أتوقع سيكون هناك تصعيدا عسكريا.
3: هل هذا أستاذ عباس يؤكد التقارير الاستخبارية الأمريكية التي تقول أن طهران تتعمد إطالة أمد هذه المواجهة وتلعب على عامل الوقت للضغط على الرئيس الأمريكي تحديدا قبيل الانتخابات النصفية؟ هل هذا هدف إيراني واضح واستراتيجية إيرانية متبعة في هذه المرحلة؟
2: هذا ما نقرأه نحن في طهران بالفعل. قلت يعني أولا الموضوع هو يجب أن تكون مفاوضات، الإيرانيون يؤمنون ويؤكدون على المفاوضات ولكن في إطار معين، والإطار المعين الذي وقع عليه الرئيسان هو مذكرة التفاهم، يعني يجب أن تكون قاعدة، يجب أن تكون أسس، ويجب أن تكون خارطة طريق لأي تفاوض مستقبلي. وربما الأفضل هو حسب الإيرانيين مذكرة التفاهم التي كانت مجهود وجهد كبير من قبل الوسطاء الباكستانيين والعمانيين والقطريين، والذي استمر 3 أشهر، ليست هذه المدة قليلة، ووقعت عليها ووقع عليها يعني الرؤساء الأمريكي والإيراني. هذه نقطة مهمة، لكن إذا لن تحصل هذه المبادرة فمن الطبيعي أن يفك الحصار. إيران لا تتحمل حالة اللا حرب واللا سلم، هذا يعتبر ربما الموت التدريجي، وهذا ما ترفضه طهران. وهناك كذلك في ضغط شعبي على الخروج من هذه الحالة، الأمريكيون بهذه الاستهدافات وبهذه الهجمات يعطون الذريعة الكافية للإيرانيين لمواصلة الحرب العسكرية. وكما قلت الأمريكيون ليسوا في حالة جيدة في هذا الاتجاه.
3: شكرا لك عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق، حدثتنا من طهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مضيفا بأن بلاده قد تضرب موقع جبل الفأس قريبا، حيث يقع الجبل في محافظة أصفهان على بعد 4 كيلومترات من منشآت نطنز.
4: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وقد نضرب جبل رأس الفأس قريبا جدا إذا كان ثمة ما يحدث هناك أيضا. للعلم نحن متقدمون جدا في شؤون الفضاء، بالتالي نحن نعرف كل ما يتحرك في جبل رأس الفأس.
3: وأضاف ترامب بأن الصين تكسب الكثير من مضيق هرمز، لكن المضيق سيفقد أهميته في نهاية المطاف، حيث يجري العمل على إنشاء أنابيب لنقل النفط عبر سوريا، وقد افتتح المشروع بالفعل على حد تعبيره. جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين فيما إذا كان سيفرض عقوبات على الصين.
4: يحصل الصينيون على 50% من هرمز، لكنه سيصبح غير مهم. فالأنابيب تبنى الآن عبر سوريا، وقد جرى افتتاحها في الواقع، وكثيرون ينقلون النفط بالشاحنات عبر سوريا. كثير من البدائل لهرمز باتت متوفرة، وإذا لم يثبت الإيرانيون أنهم أذكياء، وهو أمر لا أعرف إن كانوا قادرين عليه، فسينتهي بهم المطاف مع مضيق ليس مهما جدا.
3: كشفت صحيفة نيويورك تايمز بأن البنتاغون أخضع الشهر الماضي في خطوة وصفت بغير المسبوقة نحو 50 ضابطا وموظفا مدنيا في هيئة الأركان المشتركة لاختبارات كشف الكذب، وذلك على خلفية تسريب معلومات سرية إلى وسائل الإعلام تضمنت تفاصيل عن تسبب الحرب مع إيران في استنزاف مخزونات الأسلحة والذخائر الأمريكية، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ باتريوت. وبحسب أشخاص مطلعين على الإجراءات، فإن ما وصفوه باستعراض القوة هذا لم يكن يهدف إلى تحديد هوية المشتبه بهم في تسريب المعلومات فقط، بل إلى ترهيب آخرين قد يفكرون في تسريب معلومات للصحافة مستقبلاً.

0: إلى اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية ميدانية للتلفزيون العربي بأن القوات المسلحة اليمنية سيطرت على مواقع جديدة جنوبية تعز بعد اشتباكات مع جماعة أنصار الله الحوثيين. وفي السياق، أعلنت المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للقوات الحكومية اليمنية تنفيذ عمليات وصفتها بالنوعية ضد مواقع الحوثيين في مأرب. نشر إعلام المنطقة العسكرية الثالثة مشاهد قال إنها توثق استهداف سلاح الطيران المسير عناصر من الجماعة في الجبهة الجنوبية لمأرب. الآن ينضم لنا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي، ومن صنعاء مراسل العربي خليل القاهري. أهلا بكم، أبدأ معك عمر. في عدن، وسائل إعلام حكومية يمنية تتحدث عن إسقاط مسيرتين تابعتين للحوثيين، وكذلك تتحدث عن سيطرة على مرتفعات مهمة كانت تسيطر عليها قوات الحوثي خاصة في محافظة تعز. ما المتوفر من معلومات حول ما يجري في جبهات القتال؟
1: يحيى، التطورات متسارعة والمواجهات مستمرة في أكثر من جبهة وعلى أكثر من محور عسكري في اليمن. خلال العملية العسكرية الواسعة التي شنتها القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم في غربية الحديدة غربية البلاد، تمكنت القوات هناك من استعادة معظم المواقع التي خسرتها خلال الساعات الماضية. نتحدث عن منطقة دوباس وسقم وادي نخلة ومنطقة الفش. هذه المواقع أو المناطق كلها باتت تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية بفعل التعزيزات الكبيرة التي قدمت إلى هناك من التي وصلت من العمالقة ودرع الوطن لتعزيز القوات الحكومية في تلك المناطق. القوات الحكومية هناك باتجاه أصبحت تتحرك تتوجه باتجاه منطقة الجراحي. مصادر عسكرية ميدانية أكدوا أن الحوثيين فجروا جسرا وعبارات بهدف منع تقدم الجيش اليمني باتجاه مناطق حاكمة في مديرية الجراحي جنوبية الحديدة. أما في محافظة تعز فقد أسقط الجيش اليمني مسيرة في سماء الكدحة وأخرى في مقبنة، وكذلك استهدفت القوات المسلحة أو الطيران الحربي بغارات جوية استهدف قبل ساعة من الآن منطقة جبال حاكمة هناك يسيطر عليها الحوثيون. الحوثيون كذلك قصفوا بصاروخ باليستي استهدف منطقة هيجة العبد الرابط بين مدينتي عدن وتعز، وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 15 مدنيا. قالت المصادر هنا مصادر طبية بأن القذيفة الصاروخية وقعت في حافلة ركاب، والعديد من هؤلاء الجرحى يتلقون العلاج في مستشفى حمد خليفة في التربة. في هذه الأثناء المواجهات تدور الآن في مديرية حيفان في وادي المفاليس بعد سيطرة القوات الحكومية هناك على مناطق ومواقع حاكمة مطلة على السوق على سوق المنطقة، وكانت تمثل هذه المواقع كانت خطوط إمداد مهمة للحوثيين باتجاه محافظة لحج جنوبي اليمن. أما في محافظة مأرب شرقية اليمن يحيى، فقد شنت طائرات مسيرة أو عملية نوعية بوصف الجيش اليمني استهدفت تحصينات وثكنات وآليات عسكرية للحوثيين. في محافظة الجوف قبل هذه المشاركة تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جبهة عدوان شرقية الجوف بحسب مصادر عسكرية ميدانية. المواجهات مستمرة في أكثر من محور، التطورات متسارعة في منطقة الكدحة الفاصلة بين مدينتي تعز والمخا التي يحاول الحوثيون هناك السيطرة عليها، لم يحقق شيئا منذ بدء الهجوم قبل يومين بتلك المناطق. المواجهات ملتهبة حتى هذه اللحظة، التعزيزات مستمرة لكلا الفريقين، وكذلك تتم المواجهات هناك وسط قصف مدفعي مكثف متبادل. نعم. حتى هذه اللحظة.
0: شكرا لك عمر المجرمي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من مدينة عدن. قبل أن ننتقل إلى خليل القاهري، ننوه بهذا الخبر العاجل. وكالة تسنيم استهداف ناقلة نفط إيرانية بهجوم صاروخي أمريكي على بعد 6 أميال من جزيرة خرج صباح هذا اليوم. إذن وكالة تسنيم الإيرانية تؤكد استهداف ناقلة نفط إيرانية بهجوم صاروخي أمريكي على بعد 6 أميال من جزيرة خرج الإيرانية صباح هذا اليوم. لأن نعود إلى صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. أهلا بك خليل. إذن القوات الحكومية اليمنية تتحدث عن تقدم واسع وسيطرة على مرتفعات استراتيجية كانت تسيطر عليها قوات الحوثي. ما هي الرواية الحوثية لشأن أو بشأن ما يجري؟ وكذلك رئيس مجلس القيادة اليمني قال إن قوات الحوثي تحاول من خلال هذه العمليات السيطرة على مضيق باب المندب. هل يعلن الحوثيون بالفعل أهدافهم من هذا التصعيد العسكري في الميدان؟
2: مرحبا يا حياة. يعني فيما يخص تطورات الساعات الماضية والاشتباكات والمواجهات التي تشهدها أكثر من جبهة سواء في الاتجاهات الغربية من تعز أو الجنوبية أو حتى في المناطق المؤدية إلى الساحل الغربي أو حتى مناطق حيس وغيرها من المناطق، ليس هناك أي تعاطي أو إشارة رسمية أو تعاطي رسمي أو موقف رسمي يعني من هنا من صنعاء يمكن الإشارة إليه فيما يخص هذه التطورات. ولكن في المجمل فإن الموقف هنا في صنعاء يعني ربما أعلن أكثر من مرة ويعلن لدى تنفيذ أو الإعلان عن تنفيذ أي عمليات تستهدف قوات الحكومة المعترف بها. هذا الموقف يتمثل بأنه سيتم تنفيذ مزيد من العمليات ضد يعني ما تقول حكومة صنعاء بأنها تحشيدات تابعة لطرف الحكومة المعترف بها وبدعم سعودي، وأنه لا مجال للسماح لهذه التحشيدات بإحراز أي تقدم سواء في جبهات الساحل الغربي أو جبهات تعز أو مأرب. وبالتالي فإنها تعلن تنفيذ مثل هذه العمليات سواء بالطائرات المسيرة كما أعلن خلال الأيام الماضية من عمليات استهداف بطائرة رجوم المسيرة أو بالصواريخ البالستية أو بالقصف المدفعي ضد تحشيدات تابعة لطرف الحكومة المعترف بها، تقول بأنها ماضية في تكثيف هذه العمليات المدعومة سعوديا وأنه لا مجال للتراجع عن هذه العمليات أو هذا الاستهداف إلا بوقف العدوان على اليمن. وبالتالي فإنها ماضية بمزيد من هذه العمليات حتى فيما يخص العمليات البحرية، وذلك منذ أن أعلن في 22 يوليو الماضي البدء بالحظر البحري ضد السفن السعودية، وتقول بأنه لا مجال للتوقف عن هذه العمليات البرية والبحرية إلا بوقف الحصار على اليمن أو إنهاء هذا الحصار وفك الحصار المفروض على المطارات والموانئ اليمنية. وبالتالي فيما يخص تطورات الساعات الماضية ليس هناك تعاطي رسمي، رغم أنه هناك مصادر ميدانية أيضا تحدثت عن أن قوات حكومة صنعاء أحرزت تقدما في الاتجاهات ما بين مقبنة وجبل حبشي، تمثل هذا التقدم بالسيطرة على مواقع في عدد من السلاسل الجبلية الواقعة بين منطقتي جبل حبشي ومقبنة. وبالتالي بطبيعة الحال فإن القتال ما يزال محتدما وفقا للمصادر الميدانية مخلفا سقوط العشرات من القتلى والجرحى لدى الطرفين.
0: شكرا لك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي في صنعاء.
3: راديو الحرية 92.7 FM.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: لأن باب المندب القضية هي ليست الآن أصبحت يمنية، هذه قضية إقليمية دولية، وسيكون هناك العديد من يعني أدوات التدخل العالمية في هذا المجال. ولذلك باعتقادي الحوثي هو الآن يوجه اهتمامه إلى العمليات ضد القوات الحكومية وضد المصالح السعودية في المنطقة. وحتى عندما كان هناك تهديد من قبل الحوثي، كان التهديد موجه إلى الحاملات النفط والغاز السعودية التي تكون في باب المندب والبحر الأحمر. ولذلك باعتقادي الظروف التعبوية والعملياتية لا تمكن الحوثي الآن من أن يكون قادر ضمن إمكاناته وقواته أن يكون لديه سيطرة مطلقة، ولكنه يستطيع أن يتدخل ويعيق الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر في أي وقت ما زال لديه أدوات الحرب اللامتماثلة.
6: قلت إن ميزان القوى في اليمن الآن بات أكثر توازناً، بالتالي هل تمتلك قوات الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها القدرة على تحويل الدفاع إلى هجوم واسع؟
5: يعني ميزان القوى أستطيع أن أرى بأنه يتحرك، ولكنه لم يحسم، ولكن قواعد الاشتباك تتغير وتتوسع. وأرى بأنه لم نصل لغاية الآن إلى معادلة نهائية، لأنه طبيعة العمليات ما بين كلا الطرفين، عندما نقول ما بين كر وفر، يتم احتلال موقع معين، يتم تنفيذ هجوم معاكس من قبل الطرف الآخر. ولذلك أستطيع أن أرى بأن ميزان القوى يتحرك، ولكن لغاية الآن قد يميل في بعض من المواقع للقوات الحكومية، ولكنه لم يحسم لغاية الآن، وهذا يعتمد على الساعات والأيام القادمة.
6: شكرا لك لواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، حدثتنا من عمان. شكرا لك.

0: إلى لبنان، حيث رصدت كاميرا التلفزيون العربية الوضع في بلدة ميفدون جنوبي البلاد عقب غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي ليلة الماضية، نجم عنها تدمير منازل واستشهاد شابة في 18 من عمرها، بالإضافة إلى سقوط عدد من المصابين.
1: في هذا المنزل هنا في بلدة ميفدون سقطت شهيدة جديدة ليلة الجمعة نتيجة الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت هذه النقطة. في هذا المنزل سقطت شهيدة بعمر 18 عاما إضافة إلى 3 جرحى.
2: الحمد لله الحمد لله، فدا أجر أصغر مقاوم، وإحنا مع المقاومة شو ما بيصير وشو راح يصير وخلي ينبلط البحر. الحمد لله
1: الحمد لله سلامتك. الدمار هنا نتاج عن تدمير 3 مبان متلاصقة في هذه البلدة، دمار كبير، اختفت معالم بعض المنازل التي تم استهدافها بالغارات الإسرائيلية، لكن مشهد الدمار هنا ومشهد حصيلة الشهداء والجرحى هو جزء من ليل عنيف شهده الجنوب اللبناني نتيجة الغارات العنيفة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي سواء على المنصوري، نبطي الفوقة، كفر رمان، وصولا إلى عين التيني في البقاع الغربي. والحصيلة الأولية تتحدث عن 4 شهداء وأكثر من 23 جريحا نتيجة الغارات الإسرائيلية، والذريعة دائما بأن القوات الإسرائيلية تعرضت لمسيرة أطلقها حزب الله من الداخل اللبناني. هذا المشهد من الدمار خطف الأنظار عن عودة وإعادة 5 أسرى من السجون الإسرائيلية إلى لبنان. من بلدة ميفدون، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: ومن الحنية في أطراف المنصوري في جنوب لبنان يبقى معنا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون، نتابع معك آخر التطورات الميدانية والمشهد عموما في جنوب لبنان، خاصة بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على مرتفعات علي الطاهر.
1: نعم، الاعتداءات الإسرائيلية التي وصلت إلى ذروة كبيرة ليل الجمعة استمرت في هذا اليوم يوم السبت، وآخر الاعتداءات الإسرائيلية تركزت في شكل أساس في بلدة المنصوري التي نشاهدها هنا من منطقة قريبة من هي بلدة الحنية. انفجاران ضخمان هزا بلدة المنصوري وتابعها المواطنون من بلدة الحنية، هي نتاج كما يقول بعض المراقبين الميدانيين هنا، يقولون بأنها نتاج صواريخ أطلقت من بوارج حربية. البعض كان في البداية يعتقد بأنها نتاج تفجيرات التي أدت إلى تدمير بقع كبيرة عمرانية في هذه البلدة. من هنا نستطيع أن نرصد حجم الدمار الذي خلفته إما الغارات أو التفجيرات المتتالية في بلدة المنصوري. طبعا المنصوري هي كانت جزء من التصعيد الإسرائيلي ليل الجمعة، عدة غارات استهدفت بلدة المنصوري واستمرت في النهار من خلال الصواريخ التي أطلقت من البوارج الحربية. أما الغارات الأخرى التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي في تصعيده ليل الجمعة فهي كانت في ميفدون كما تابعنا في التقرير، وأيضا النبطية الفوقة، مرتفعات علي الطاهر، كفر رمان، ووصولا حتى إلى عين التيني في البقاع الغربي، وهي يعني للمرة الأولى منذ أسابيع يستهدف الاحتلال الإسرائيلي منطقة البقاع الغربي في تصعيده في الغارات. وطبعا الذريعة دائما هي بأن حزب الله أطلق مسيرة باتجاه قواته في الجنوب اللبناني. الحصيلة حتى الآن، حصيلة التصعيد الإسرائيلي بالأمس، وصلت إلى 6 شهداء وأكثر من 20 جريحة، وذلك استنادا إلى الحصيلة الأولية التي أعلنت من قبل وزارة الصحة وأيضا الوكالة الوطنية، وبحسب أيضا ما رصدناه مباشرة على الأرض في ميفدون. وبالتالي حصيلة كبيرة هي 6 شهداء وأكثر من 20 جريح. طبعا مرتفعات علي الطاهر، وعلى الرغم من إعلان الاحتلال الإسرائيلي بأنه يسيطر على أنفاقها، إلا أن الاستهدافات استمرت، ومعظم الاستهدافات التي حصلت بالأمس سواء ميفدون أو النبطية الفوقة سواء كفر رمان أو حتى مواقع دبشي هي كلها نقاط على تماس مباشر مع مرتفعات علي الطاهر. وطبعا القصف المدفعي بالأمس انشمل مروحة كبيرة من البلدات المحاذية للخط الأصفر المحتل، إضافة إلى التفجيرات التي لا تتوقف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا لك إدمون ساسيم، مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من الحنية في جنوب لبنان. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة سكنات الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين. وثق ناشطون من خلال مقاطع مصورة اقتحام قوات الاحتلال شوارع المنطقة معززة بعدد من الآليات العسكرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز خلال الاقتحام. وظهرت مقاطع مصورة انتشار مركبات عسكرية وقوات أمنية إسرائيلية في شوارع المخيم.

0: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن هجمات روسية متكررة بطائرات مسيرة استهدفت مركزا تجاريا في مدينة ميكولايف الليلة الماضية، مما أدى إلى إصابة شخصين. أوضحت الهيئة أن الضربات ألحقت أضرارا بقاعات التسوق وتسببت في اندلاع حرائق، مؤكدة أن الموقع المستهدف منشأة مدنية يرتادها السكان بشكل اعتيادي. كما استهدفت مسيرة روسية مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن المسيرة كانت تستهدف مكتب رئيس الجهاز بنحو مباشر، بينما ذكر رئيس بلدية كييف أن 5 أشخاص أصيبوا جراء هذا الهجوم. إلى ذلك، اندلع حريق في مبنى سكني بمدينة بوريسبيل جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية جراء غارة روسية بطائرة مسيرة. وثقت مقاطع مصورة اشتعال النيران في الطابق العلوي للمبنى المستهدف ومشاهد الدمار داخل المبنى. سياسيا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر سيسافران لإجراء محادثات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إن مبعوثيه يحملان إلى موسكو وكييف مقترحا لإنهاء الحرب، مشيرا لأنه أرسلهما لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إنجاز شيء ما بهذا الشأن. من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن المفاوضين الأمريكيين المعنيين بملف السلام جاريد كوشنر وستيف واتكوف سيزوران كييف يوم الأحد، وذلك عقب زيارة لهما إلى موسكو. أكد زيلينسكي أن أوكرانيا ستضمن سلامة المجال الجوي الروسي خلال زيارة المبعوثين إلى موسكو، كما دعا روسيا إلى وقف هجماتها الجوية على أوكرانيا أثناء الزيارة.
1: تأكد أن مسؤولين أمريكيين سيتواجدان في كل من أوكرانيا وروسيا خلال الأيام المقبلة، وقد قدم فريق الرئيس الأمريكي تفاصيل بهذا الشأن، إذ ناقشنا أن كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران موسكو وكييف يوم الأحد، ونحن نستعد لهذه الزيارة.
0: أوقفت السلطات التونسية صحفيا معروفا بنقده للرئيس قيس سعيد في وقت أعربت فيه منظمات معنية بحرية الصحافة عن قلقها إزاء وضع الحريات في البلاد. وقالت نقابة الصحفيين التونسيين إن الشرطة أوقفت الصحفي محمد اليوسفي لدى وصوله إلى مقر إذاعة محلية للمشاركة كضيف في أحد برامجها.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
2: الساعة الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
5: عدم اقتناع بجدوى هذا التمشي القضائي، ثانيا هناك ضغط أيضا على السلطة.
6: بصدور هذه الأحكام تطوى آخر مراحل التقاضي في القضية، قضية بدأت بإيقافات طاولت قيادات سياسية بارزة منذ شهر فبراير عام 2023، وانتهت بأحكام سجنية مشددة بحق عدد من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، الذي لطالما شدد في كل ظهور له على استقلالية القضاء.
7: بقرار محكمة التعقيب انتهت القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة في شقها القضائي، لكنها لا تبدو كذلك سياسيا. فالمعارضة وعائلات المعتقلين تستعد لتحركات ووقفات احتجاجية رفض للأحكام ومطالبة بالإفراج عن ذويها وعودة البلاد إلى مسار الديمقراطية. أميرة مهذب، التلفزيون العربي، تونس.
0: تعيش ليبيا على وقع ازدحام في المبادرات المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية القادمة منذ أكثر أو القائمة منذ أكثر من 10 سنوات.
8: مسار أممي وتحرك أمريكي ومبادرة تقودها الرئاسات الثلاث، ثلاثة مسارات تبحث عن مخرج من أزمة سياسية مستمرة منذ سنوات، من اتفاق صخيرات عام 2015 إلى مسار جنيف عام 2021. تعددت الاتفاقات والمبادرات، لكن الانتخابات ظلت مؤجلة. يطالبون
9: بالمساواة أمام القانون. واليوم تتحرك المسارات مجددا. البعثة الأممية تدفع بمسار الحوار المهيكل، والهدف هو معالجة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية ثم الوصول إلى الانتخابات. وفي أحدث خطواته توصلت لجنة الحوار المصغر 4+4 إلى اتفاق بشأن ملفات انتخابية. اللجنة تضم ممثلين عن القيادة العامة في الشرق وحكومة الوحدة الوطنية في الغرب، ومن أبرز ما اتفقت عليه تعديل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وتعديل عدد من القوانين الانتخابية. ويرى قانونيون أن هذه الخطوة تقترب من الطرح الأمريكي.
10: المبادرة مسعد بولس واتفاقية 4+4 لا يوجد خلاف كبير بينهما، خصوصا بمطالعة البنود التي تم التوافق عليها بالوصول إلى توحيد المؤسسات وإيجاد حكومة موحدة بميزانية موحدة، وهذا الأمر طال انتظاره. تتوافق أيضا مع اتفاقية السيد مستشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مسعد بولس في أن هذه النقاط هي النقاط المهمة والجوهرية لحل حالة الأزمة.
9: بالتوازي تكثف واشنطن اتصالاتها مع الأطراف الليبية، لقاءات في الشرق وأخرى في الغرب، والعنوان الأبرز هو توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات، إضافة إلى إنهاء الانقسام المالي مع التركيز على الاقتصاد والأمن والطاقة. لكن التحرك الأمريكي يواجه تحديا أساسيا، هل يستطيع تجاوز مراكز القوى القائمة؟ وهل يمكنه إنتاج توافق سياسي أوسع؟ في المقابل تتحرك الرئاسات الثلاث، المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. مبادرة بدأت من القاهرة في مارس 2024 وطرحت تشكيل حكومة موحدة، لكنها تجمدت لاحقا، وفي يونيو 2026 عادت إلى الواجهة، هذه المرة عبر وثيقة مبادئ مشتركة. الوثيقة تدعو إلى إنهاء المرحلة التمهيدية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة على أن تجرى في موعد أقصاه عام 2027، لكن المبادرة لم تتحول بعد إلى خطوات تنفيذية حاسمة، وتواجه تساؤلات عن قدرتها على منافسة المسارات الأخرى ومدى قبولها من الأطراف الليبية.
11: هي طبعا مبادرة يعني هي أقرب إلى التحقيق، هي أقرب من لجنة 4-4، لأن لجنة 4-4 لو نتحدث عليها في طعن كبير من حيث شرعيتها، ومن حيث أن هي اعتمدت على ركنين أساسيين اللي هم القيادة العامة من الشرق وحكومة الوحدة الوطنية من الغرب، وهو من المعروف أن هاتين الجهتين عندهم هوى في الانتخابات، عندهم مصلحة في الانتخابات.
9: هنا تظهر واحدة من أبرز العقبات، اتفاق 4+4 يحتاج إلى تصديق مجلسي النواب والدولة، وإلا سينتقل إلى مسار الاعتماد من مجلس الأمن. وداخل المجلس الأعلى للدولة توجد اعتراضات على التصديق، وهذا يفتح بابا واسعا من الأسئلة. من يملك صلاحية اعتماد الاتفاق؟ وهل يمكن تجاوز المؤسسات التشريعية؟ وما تأثير ذلك في الموقف الدولي؟
12: الاتفاق المحلي مهم جدا، إذا كان في اتفاق محلي من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب ستعبر هذه الاتفاقية عند المجتمع الدولي، ولكن إذا لم يشاركوا وتم تجاوزهم بأي شكل من الأشكال، هناك دول في مجلس الأمن ستتمسك بأن الموافقة أو الاعتماد الوطني يجب أن يكون من خلال المجالس التي تملك المشروعية والدستورية.
9: الخلاف لا يتوقف عند الشرعية. التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية تفتح ملفات خلافية جديدة، من بينها غياب مجلس الشيوخ، كما يبرز ملف مزدوجي الجنسية ومشاركة العسكريين في الترشح والانتخاب، إضافة إلى خلافات بشأن القوانين الرئاسية وترتيبات السلطة التشريعية.
13: هناك تحفظات حول غياب مجلس الشيوخ في هذا القانون، قانون رقم 10، لأن القوانين في 6-6 كانت هناك في غرفتين، غرفة مجلس النواب وغرفة مجلس الشيوخ. كذلك هناك أيضا بعض الانتقادات حول القوانين الرئاسية وحول السماح بالعسكريين بالترشح وكذلك بالانتخاب.
9: المشهد الليبي اليوم يقوم على 3 مسارات: الأمم المتحدة تدفع نحو تسوية وانتخابات، واشنطن تركز على توحيد السلطة والمؤسسات، والرئاسات الثلاث تطرح انتخابات متزامنة.
8: تقاطع الأهداف لا يعني الاتفاق على الطريق، فالخلاف ليس في موعد الانتخابات فحسب، بل بشأن من يقود التسوية ومن يمنحها الشرعية ومن يضع قواعد الانتخابات،
9: والأهم من يملك القدرة على تنفيذ الاتفاقات دون أن تتحول إلى وسيلة جديدة لإطالة المرحلة الانتقالية.
14: ما يحدث من هذه الاتفاقيات، سواء الاتفاق الثلاثي بين الرئاسي والنواب والأعلى للدولة أو الاتفاق الأخير 4-4، ما هو إلا تكريس لمبدأ البقاء لا أكثر ولا أقل، لأن الفريقان سواء الفريق الثلاثي يريد الدفاع عن نفسه والبقاء في مكانه، وأيضا 4-4 محاصصة جديدة بشرعية جديدة بقوانين جديدة.
9: المخاوف الآن من أن تتحول المبادرات المتعددة إلى مسارات متنافسة بدل أن تكون طريقا واحدا نحو الحل. فالتجربة الليبية منذ الصخيرات وحتى اليوم تقول إن الاتفاق السياسي لا يكفي، المشكلة كانت دائما في التنفيذ وفي القدرة على تحويل التفاهمات إلى خطوات ملزمة، ويظل التحدي هو توحيد هذه المسارات وإنتاج اتفاق يحظى بشرعية ليبية ودعم دولي ويقود إلى انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية لا إلى مبادرة جديدة تضاف إلى قائمة المبادرات التي أدارت الأزمة دون أن تنهيها.
8: في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، يترقب الليبيون حلا ينهي الانقسام ويمهد الطريق أمام الانتخابات، ومع تعدد المبادرات والمسارات تزداد المخاوف من تصادمها أو إطالة أمد الأزمة، بما قد يضيف تعقيدا جديدا إلى المشهد الليبي ويؤخر التوصل إلى تسوية سياسية. إبراهيم العبدلي، التلفزيون العربي، طرابلس.
0: ختام هذه الساعة الإخبارية، ألتقيكم على رأس الساعة القادمة في نشرة جديدة.

0: تعيد تركيا رسم سياساتها العسكرية إقليميا بتحالفات جديدة مع السعودية وباكستان. وكيف تنظر أنقرة إلى التحالف الإسرائيلي اليوناني على حدود نفوذها؟ وهل انتقلت تركيا إلى سياسة الردع الإقليمية؟ حوارات العربي من اسطنبول.
1: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
0: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
2: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
0: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم مشاهدينا، نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ارتفاع حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين باليمن، ومصادر عسكرية للتلفزيون العربي تؤكد سيطرة القوات المسلحة اليمنية على مواقع جديدة جنوبية تعز. استهداف ناقلة نفط إيرانية بهجوم صاروخي أمريكي قرب جزيرة خرج. الرئيس
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: في تلك المناطق إلا أن المواجهات شديدة وسط قصف مدفعي، قوات العمالقة ودرع الوطن دفعت بتعزيز

0: الثالثة قالت إن طائراتها المسيرة استهدفت عددا من الآليات والتحصينات العسكرية للحوثيين في تلك المواقع، وكذلك استهدفت مواقع أو عددا من المجاميع الحوثيين في جبهة صرواح جنوب غرب محافظة مأرب، وفي جبهة الجوف كذلك اشتباكات في هذه الأثناء تدور بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. القوات الحكومية أسقطت طائرة مسيرة قبل ساعة من الآن في جبهة عدوان شرقية الجوف. إذن التصعيد مستمر، والعمليات العسكرية في أكثر من محور وعلى أكثر من جبهة، وسط قتلى وجرحى من الطرفين. هذه هي التطورات الطارئة في اليمن يحيى حتى هذه اللحظة. العملية العسكرية مستمرة، المواجهات محتدمة في أكثر من محور وعلى أكثر من جبهة.
1: شكرا لك عمر المجرمي مراسل التلفزيون العربي في عدن. ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع رحب بضيفي من صرعاء، محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، ومن القاهرة كذلك عبد الستار الشميري المحلل السياسي اليمني. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ محمد البخيتي، يعني بعد سنوات من الهدوء النسبي على بعض الجبهات في اليمن، لماذا اخترتم هذا التوقيت بالذات لتصعيد العمليات في منطقة تعزوى الساحل الغربي؟ هل هناك هدف سياسي يتجاوز الحسابات العسكرية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. نحن أكدنا منذ البداية أن عملياتنا العسكرية هي موجهة ضد العدو السعودي، وأكدنا بأننا لن نرفع السلاح ضد أي خصم في الداخل، وأن على كل خصومنا في الداخل الاحتفاظ بأسلحتهم، الاحتفاظ بمناطق سيطرتهم، وأن لا يتورطوا في أي أعمال قتالية عدائية ضد اليمن لصالح السعودية. ونحن سنتكفل بتحرير اليمن واستعادة سيادته واستقلاله، وذلك بإنهاء العدوان السعودي والحصار السعودي على اليمن، لأن إنهاء المعاناة في اليمن لا يمكن أن تتحقق إلا بإنهاء العدوان السعودي والحصار السعودي.
1: ولكن سيد محمد، يعني سيد محمد، أنتم متهمون بتحقيق
2: بأننا
1: ولكن أنتم متهمون بمحاولة تحقيق أهداف النظام الإيراني. أنتم تعملون لتحقيق هدف النظام الإيراني بالسيطرة على باب المندب، هكذا يقول رئيس مجلس القيادة اليمني.
2: هذا الشيء غير صحيح. الصراع الدائر اليوم في المنطقة وبين الأمة الإسلامية وأعدائها ممثلين بأمريكا والكيان الصهيوني، ولكن للأسف أن السعودية وبعض الأنظمة والحكومات العربية يقفون اليوم في خندق واحد إلى جانب أمريكا والكيان الصهيوني، وهذا واضح من خلال المواجهات ما بين إيران وأمريكا اليوم، أو المواجهات السابقة التي كانت اليمن أيضا طرف فيها. والجميع يعرف أن اليمن قد خاض معركة شرسة إسنادا لإخواننا في غزة، حيث دخلنا في مواجهة عسكرية مباشرة مع أعداء الأمة أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، وأدينا واجبنا الجهادي. إذن نحن لا نشكل أي خطر لا على دول المنطقة ولا على حتى خصومنا في الداخل. وأنا قد قلت لك في بداية الحديث أننا قد أكدنا لخصومنا في الداخل بأن سلاحنا لن يرفع ضدهم، وعليهم الاحتفاظ بمناطق سيطرتهم وأسلحتهم حتى يتم استعادة سيادة واستقلال اليمن، وبعد ذلك ما بيننا وبينهم ليس السلاح وإنما هو الحوار من أجل بناء عملية سياسية تستوعب جميع الأطراف في اليمن وتستوعب التنوع. لكن الذي حصل أنهم في النهاية أن السعودية سعت منذ البداية إلى تدويل حربها على اليمن بتوريط دول أخرى، وأيضا سعت إلى تحويل حربها ضد اليمن إلى حرب داخلية. لذلك قامت بدفع مرتزقتها سواء في الساحل أو في مأرب لتفجير الجبهات.
1: ولكن أنتم من استهدفتم يعني كذلك ناقلات نفط وسفن سعودية في منطقة البحر الأحمر سيد محمد.
2: سعودية نعم، نحن بدأنا ضد السعودية. سأعطي
1: الفرصة لضيفي في القاهرة
2: سيد محمد. ولكن قلنا لن تتحرك ضد المرتزقة، هم أول من تحركوا.
1: حتى يكون هناك توازن في الحوار سأعطيك المجال. أستاذ عبد الستار الشميري، استمعت إلى ضيفي الأستاذ محمد البخيتي في صنعاء. ما هو رأيك فيما قاله؟ في أي سياق يمكن وضع ما يجري الآن من مواجهات واشتباكات عنيفة في اليمن؟
3: نعم، ما يدور حاليا هو حرب عبثية تفرض وقائعها الجماعة الحوثية، لا يوجد في الكدحة ولا في الساحل الغربي سعودي ولا إماراتي ولا

0: كويتي ولا قطري ولا إسرائيلي ولا أمريكي، هؤلاء بسطاء يفترشون خياما ضربتهم الجماعة الحوثية كي تحقق هدفا جيوسياسيا للآمر هناك في طهران. ليس هناك داعي للمعركة، كنا في هدنة حديث عن الأسرى، لكن كلما احتاجت إيران واحتاجت الضغوط والضربات التي تنهال على رأسها من أمريكا تعوض خسائرها في الدول العربية، فعندما تضربها إيران تذهب لضرب البحرين أو ضرب قطر أو ضرب الكويت، وتوعز للجماعة الحوثية أن تباشر في ضرب اليمنيين عسى أن تقترب على باب المندب، وهذه أمنية مستحيلة. الجماعة الحوثية ما عادت قادرة أن تبتلع شبرا من الأراضي المحررة، هي تسيطر على 30% صحيح وجزء من الحديدة من الأرض اليمنية، لكن الشرعية كانت تتمنى أن تذهب إلى انفراج سياسي. الآن فتحت الجماعة الميليشيات الحوثية جبهة على الأرض وهي لا تعدم المبررات. قبل فترة كانوا يضربون اليمنيين وعلى أنهم يضربون إسرائيليين، قلبوا إسرائيل اليمن، كان حلم إسرائيل منذ 67 أن تكون في البحر الأحمر واليمن، ضربوا 4 صواريخ لإسرائيل فضربت إسرائيل البنية التحتية واليمنيين وشرعنت وجودها في اليمن وهم
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: حب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هذه مغالطات، لأن من يعتدي على اليمن هي السعودية. هناك عدوان سعودي على اليمن وهناك حصار.
4: أستاذ محمد، يعني الهجوم السعودي على اليمن جاء بعد استهداف سفن سعودية من قبلكم وباعتراف المتحدث العسكري يحيى سريع.
3: نعم أخي الفاضل، بدأت المعارك باستهداف مطار صنعاء. السعودية هي التي انتهكت اتفاقية خفض التصعيد، وبالتالي فإن عملياتنا العسكرية ضد السعودية هي دفاعية، لأن هناك عدوان سعودي على اليمن، هناك حصار، ومشاركة أيضا الطيران السعودي وقصفه داخل اليمن هو يؤكد بأن الحرب هي بين اليمن وبين السعودية، ومن حقنا كشعب يمني أن نقاتل أي عدو يعتدي علينا. الآن إذا كانت لدى السعودية مشاكل مع إيران فلتذهب وتقاتل إيران. اليوم إيران تقصف الدول الخليج وتقصف السعودية، لماذا لا تذهبوا لقتال إيران؟ أنتوا رجال ولا لا؟ لماذا تقاتلون اليمن؟ نحن اليوم ندافع عن أنفسنا، ومع ذلك نحن ندافع عن الأمة. لماذا لم تشكل السعودية تحالف عربي واسع ودولي لإنقاذ أخواننا في غزة في فلسطين عندما كانوا يتعرضون للإبادة الجماعية؟ تحركوا ضدنا عندما قام اليمن بالتحرك ضد الكيان الصهيوني، قامت السعودية ودول الخليج ضدنا. نحن اليوم من ندافع عن الإسلام، ندافع عن العروبة، والحرب على اليمن اليوم هي حرب لصالح أمريكا والكيان الصهيوني، سواء كانت بيد السعودية أو بيد مرتزقتها في الداخل. لاحظ اليوم رشاد العليمي رئيس حكومة الفنادق في الرياض يقول أن باب المندب خط أحمر. لماذا لم يقول تعز خط أحمر، أو عدن خط أحمر، أو مأرب خط أحمر، أو المخاخ خط أحمر؟ لماذا باب المندب؟ من أجل أن يحموا الكيان الصهيوني وأمريكا في باب المندب، وهم أول من بدأ بالحرب. نحن قمنا باستهداف السعودية ردا على قصف مطار صنعاء، وأنا أشوف في بداية قبل العدوان على اليمن حذرت من على قناة الجزيرة عندما هددوا بالتدخل في اليمن، قلت لهم سنؤدب أي طرف يتدخل ضد اليمن. هم شنوا عدوان واسع. هناك عاصفة الحزم يا أخي، ليش تنسوا؟ تقول لي لماذا ضربنا السعودية؟ هناك عاصفة حزم اسمها تحالف دولي واسع من 17 دولة اعتدوا على اليمن ولا زالوا حتى اليوم، وتقولوا لماذا نضرب السعودية؟ سنؤدب السعودية. وأنا أقول لك شوف، السعودية الآن تريدها حرب، يعني حتى من أجل أن تحكم الرياض صنعاء، وهذا بعيد عليها. الحرب ستنتهي في النهاية.
4: وضحت الفكرة أستاذ محمد، وضحت الفكرة.
3: حرب بين يمن الإيمان وبين قرن الشيطان.
4: أستاذ عبد الستار، هل نحن أمام انهيار فعلي لمسار التهدئة في اليمن الآن، أم هي محاولة من كلا الطرفين لتحسين شروط التفاوض عبر النار؟
5: لا أعتقد أننا أمام مسار سياسي قريب، لكن هذه الجماعة تسقط بتقادم السنوات والأيام لا شك. تبقى القليل، يعني المسار الموجود الآن سيكون مسار تحرير وأخذ ما بيدهم ولو جزئيا، لأن الجماعة الحوثية الآن ليس لها حاضنة إلا قطيع منظم فقط، حتى أنه في الحرب تعز أو على تعز وجدت جثث أفارقة يستأجرون يعني من الخارج، ولذلك الخيال الجامح للجماعات الدينية هو مخيال ضعيف، دائما ما تغامر. يعني إيران غامرت بأموال شعبها 40 عاما وبنت مصدات، سقطت المصدات وتهاوت وهي تتهاوى، والآن كانوا يقولون سنقاتل في مأرب ولن نقاتل في كرمانشاه، سنقاتل في حلب.
4: ولكن يا أستاذ عبد الستار، هل تمتلك قوات الحكومة اليمنية على القدرة على تحويل الدفاع إلى هجوم واسع ضد الحوثيين؟
5: نعم، التجربة ماثلة. الحوثيين كانوا في عدن، الحوثيين هذه المناطق التي الآن يقاتلون فيها الوازعية ومشارف المخا هم دخلوها عندما أسقطوا النظام وعملوا التمرد، كانوا على شواطئ عدن على الباب المندب، كانوا عندنا في تعز، كنت أنا في تعز أيامها، كان الضرب على داري على بيتي يعني، وبالنهاية تم إخراجهم بيتا بيتا شارعا شارعا من كل أرض الجنوب، تماما صفية الجنوب والشمال، يعني ممكن نقول ربعها على الأقل خالي منهم، نصف تعز ليس معهم، ولا باب المندب ولا حتى الحديدة في, في, في, في منتصف الطريق، الجراحي هم معهم، الجراحي حتى الحديدة، ولذلك هناك قدرة، لكن الحرب عبثية. الشرعية كانت لا تناقض الحوثيين بريا. لماذا؟ لأن الضحايا هؤلاء لا يهمهم الحياة البشرية، يدفعون. لو شفت اليوم 63 أسير أطفال، الجيش اليمني أسرهم من الحوثي في الكدحة وفي البره، أطفال في سن 18 و16 و14 سنة. فدائما الإرجاء بالنسبة للتحالف العربي للشرعية، نعم نحن في معركة واحدة مع التحالف العربي لحماية اليمن وحماية الأمن القومي العربي. نحن لا نخفي، السعودية تساندنا والدول العربية ربما تساندنا سياسيا وإعلاميا كلها، وهذا أقل شيء أمام هذه المنظمة الإرهابية. لكن القدرة طيب. كانت تؤجل، عسى وعلى هؤلاء يرشدون وينضجون فنسير في حل سياسي. لكن ما دام أنهم يريدون التوسيع، فما حيلة المضطر إلا ركوبها؟ طيب.
4: وضحت. يعني وضحت فكرتك.
5: الشرعية طيب. إلى الدفاع ثم الهجوم.
4: أستاذ محمد، كيف ترد على الاتهامات باستخدامكم للصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف مناطق مدنية، والتقارير تشير إلى قتلى وجرحى مدنيين في هذه المعارك؟
3: غير صحيح أخي الفاضل، فكل ما تم استهدافه هي مخازن أسلحة تابعة لمرتزقة السعودية، وأيضا تحشيدات عسكرية. لأنه الجميع يعرف، أولا شوف، الجميع يعرف أن هناك عدوان على اليمن من 17 دولة اسمها عاصفة الحزم، و 12 سنة ولم يحقق أي هدف. وعندما تحركنا من أجل مواجهة هذا التحالف، أكدنا بأننا لن نستهدف أي مكون سياسي يمني داخلي أو خصم داخلي. لكنهم أول من بدوا وأول من أعلنوا بأنهم بدوا باستهداف قواتنا، سواء في مارب والجوف أو في الحدود السعودية اليمنية أو في مارب، هذا حقيقي يعني، أو في المخا والساحل الغربي، وهذا حقيقي يعرفها الجميع. أيضا لاحظ الضيف يقول أن هذا الحرب حرب عبثية. صحيح، هي حرب عبثية بالنسبة لهم لأنه ما لهم هدف، هم الآن مجرد مرتزقة إلى جانب العدو السعودي. ما بالنسبة لنا هي ليست حرب عبثية، بالنسبة لنا هي حرب مقدسة، حرب عادلة. نحن ما مطالبنا شو؟ مطالب اليمن عادلة. نقول للسعودية أوقفوا عدوانكم وارفعوا حصاركم على اليمن، ونحن سنوقف كل عملياتنا العسكرية.
4: تمام، وصلت الرسالة.
3: وما بيننا وبين خصومنا هو هو هو يعني طاولة الحوار.
4: طاولة الحوار. لكن أستاذ عبد الستار، كيف يمكن للحكومة، الحكومة المعترف بها دوليا، منع تحول هذا التصعيد العسكري إلى أزمة إنسانية كبيرة في اليمن، الذي كما تعلم يمر بظروف إنسانية غاية في التعقيد؟
5: نعم، أولا الحرب عبثية لأنها تذهب بالمدنيين، فأي حرب في شعب واحد هي عبثية. لكن هؤلاء إذا كما قلت لا يأبهون بحياة البشر. نحن نزعل على كل أحد يسقط حتى لدى الحوثي، هؤلاء أبناء اليمن في النهاية، فهؤلاء لا يحسون بهذا الشعور. ولذلك لا نتمنى أن نحاربهم، حاولنا أن نقدم تنازلات سياسية. الآن على مستوى الملف الإنساني، هذا أحد الأدلة والشواهد التي تسأل عنها أن هذه الحرب عبثية. فعندما تذهب الشرعية لمكافحة الميليشيا كمنظمة إرهابية وتقوم بالعنف، هي مضطرة. أنت عندما ترى جماعة إرهابية تسحق المدنيين، تدخل وتعبث بهم، تحبسهم، تسجنهم عشرات السجون، فالملف الإنساني هو الذي يؤشر على أن العبث الحوثي لا حدود له. ولذلك تذهب الشرعية والتحالف في حدود الصد الممكن، لا تريد أن توسع جبهات الحرب. أما قضيتنا مع الحوثي فهي قضية وطن، قضية أمان، قضية وجود، قضية حياة. لكن نحن حتى مع القاعدة حاورناهم في فترة من الفترات، الذين عقلوا منهم وضربنا، الذين يعني ضربت الدولة الذين شدوا. فدائما المساحة الحوار والرشد تبقى مفتوحة لكل إرهابي لعله يرشد، لأن ما يفعله لا يعيه، هو لا يعي الآن محمد البخيتي أن ما يقوم به عبثا، يرى كما قال أنه مقدسا وأنه الآن يجاهد ورايح الجنة. الملف الإنساني ضعيف الآن، أمريكا انسحبت ربما كثير إنسانيا، الدول الأوروبية خففت، هناك 80% حالات فقر، تزداد مساحة الفقر في مناطق الحوثيين أكثر مع القمع، مع السجون، مع الجبايات. هناك تحسن طفيف من دولة الكويت وبرنامج السعودي طيب. الملك سلمان للإلماء تقوم ببعض المساعدات، لكنها لا تشكل على الصعيد العام شيئا كبيرا يكفي حالة اليمنيين البائسة بسبب الحرب العبثية. شكرا. التي انتهجتها ميليشيات الحوثي في اليمن.
4: عبد الستار الشميري المحلل السياسي اليمني، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك. الشكر موصول أيضا لضيفي في صنعاء محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين. شكرا.
0: راديو الحرية 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الجانب الأمريكي للالتزام أكثر في المسار الذي حددته أمريكا قبل نحو شهرين من الآن قرب السواحل العمانية، مع تقليل عدد الناقلات النفطية التي تمر عبر مضيق هرمز إلى أقل عدد ممكن، ما يؤثر على أسعار الطاقة في العالم وعلى أسواق الأسهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية. الرد الأمريكي يأتي على نواحي وأصعدة متعددة، منها ما جرى صباح هذا اليوم من استهداف خطير من نوعه لجزيرة تعتبر هي الأهم من الناحية الاقتصادية بالنسبة للجانب الإيراني، لأنها تقوم إيران من خلالها بتصدير حوالي 90% من صادراتها من النفط للصين ولدول العالم. تحوي هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها حوالي 20 كيلومتر مربع، حوالي 13 رصيفا بحريا وعدد كبير من المنشآت النفطية متعددة المهام والوظائف المتقاربة من بعضها، ما يرفع من احتمالية وقوع دمار و وخسائر مادية بنسبة كبيرة إن تجددت مثل هذه الاستهدافات وتصاعدت أمريكيا خلال الفترة المقبلة، التي من الممكن وبحسب الكثير من القراءات أن تشهد الكثير من التصعيد خلال هذا الأسبوع، كما قلنا ضمن عمليات تبادل الضربات والردود المتبادلة عسكريا بين الحين والآخر على جبهات مختلفة.
4: شكرا لك حسام دياب مراسل تلفزيون العربي في طهران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مضيفا بأن بلاده قد تضرب موقع جبل الفأس قريبا جدا، حيث يقع الجبل في محافظة أصفهان على بعد بضعة كيلومترات من منشآت ناتانز.
5: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وقد نضرب جبل رأس الفأس قريبا جدا إذا كان ثمة ما يحدث هناك أيضا. للعلم نحن متقدمون جدا في شؤون الفضاء، بالتالي نحن نعرف كل ما يتحرك في جبل رأس الفأس.
4: وأضاف الرئيس الأمريكي بأن الصين تكسب الكثير من مضيق هرمز، لكن المضيق سيفقد أهميته في نهاية المطاف، حيث يجري العمل على إنشاء أنابيب لنقل النفط عبر سوريا، وقد افتتح المشروع بالفعل على حد تعبيره. جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين فيما إذا كان سيفرض عقوبات على الصين.
5: يحصل الصينيون على 50% من هرمز، لكنه سيصبح غير مهم. فالأنابيب تبنى الآن عبر سوريا، وقد جرى افتتاحها في الواقع، وكثيرون ينقلون النفط بالشاحنات عبر سوريا. كثير من البدائل لهرمز باتت متوفرة، وإذا لم يثبت الإيرانيون أنهم أذكياء، وهو أمر لا أعرف إن كانوا قادرين عليه، فسينتهي بهم المطاف مع مضيق ليس مهما جدا.
4: لم تثبت إيران بشكل قاطع حتى الآن من خلال تحقيق مشترك أو اعتراف رسمي التورط الأمريكي في غارة استهدفت مدنيين في حفل زفاف بمدينة سيرك جنوبي البلاد، لكن الأدلة الميدانية لخبراء أسلحة أشارت إلى أن الهجوم الذي استهدف منزل الحفل ناجم عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية لا عن ارتداد مقذوف.
6: من مأساة استهداف مدرسة ميناب للبنات في محافظة هرمزغان جنوبي إيران في فبراير الماضي إلى مشهد آخر انقلب فيه الفرح إلى مأساة في المحافظة ذاتها، بعد غارة جوية استهدفت منزلا كان يقام فيه حفل زفاف في مدينة سيريك. على الرغم من إنكار واشنطن للحادثتين وتأكيدها أن المدنيين ليسوا أهدافاً لعملياتها، لكن الوقائع عادت إلى الواجهة مخاوف متصاعدة بشأن سلامة المدنيين في الحرب الأمريكية على إيران. هذا هو موقع الغارة الأمريكية، مشاهد الدمار تبدو جلية، وشاهد عيان يروي جانباً مما حدث.
7: شاهدت مسيرة تأتي وتطلق صاروخين آخرين هنا، كان الغبار والدخان في كل مكان، أخرجت طفلين من تحت الأنقاض.
6: السلطات الإيرانية من جانبها تحاول تثبيت روايتها بشأن تورط واشنطن في قتل مدنيين.
8: العلامات والشظايا التي تم انتشالها من مسرح الجريمة تظهر أن المعدات المستخدمة كانت للجيش الأمريكي.
6: لحظة واحدة كانت كافية لتحويل حفل الزفاف إلى مشهد آخر من مشاهد الحرب، دليل جديد على أن المسافة بين هدف عسكري ومدني قد لا تتجاوز في بعض الأحيان بضعة أمتار.
1: كان الوقت ليلاً، كنت أنا وصديقتي في طريقنا إلى البحر عندما سمعنا فجأة صوت انفجار وأصابتنا الشظايا.
6: وأمام إفادات الشهود تصر واشنطن أنها لا تستهدف المدنيين وأن الحادث قيد التحقيق، لكن خبراء أسلحة رجحوا أن الدمار يتوافق مع إصابة مباشرة لمنزل الزفاف وليس أضرارا ثانوية ناجمة عن انفجار ذخيرة أخرى. أدلة الخبراء أضافت أن القذيفة هي ذخيرة أمريكية تزن 500 رطل أسقطت جوا وليست صاروخا إيرانيا للدفاع الجوي. وبينما تتواصل الحرب يحاول الرئيس الأمريكي التقليل من حجم الصراع مع إيران، ولكن كعادته وعلى طريقته.
9: ما يحدث بيننا وبين إيران أسميه نزاعا عسكريا، هي ليست حربا، ليس الأمر بتلك الأهمية، هي مجرد حبات صغيرة من البطاطا بالنسبة لنا.
6: Small potatoes، أي أمر بسيط وتافه، هكذا تبدو الحرب من بعيد بالنسبة لترامب، في حين تؤكد الوقائع على الأرض أن الحرب بالنسبة إلى من يعيشون تحت القصف لا تنسجم وعبارات الرئيس الأمريكي.
4: إلى لبنان، حيث ارتفعت إلى 6 شهداء حصيلة الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية على مناطق مختلفة من الجنوب والبقاع الغربي. واليوم جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية استهداف عدد من المنازل في بلدة المنصور جنوب يسور، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات أخرى. هذا ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدات عديدة.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن هجمات روسية متكررة بطائرات مسيرة استهدفت مركزا تجاريا في مدينة ميكولايف الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأوضحت الهيئة أن الضربات ألحقت أضرارا بقاعات التسوق وتسببت في اندلاع حرائق، مؤكدة أن الموقع المستهدف منشأة مدنية يرتادها السكان بشكل اعتيادي. هذا واستهدفت مسيرة روسية مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إن المسيرة كانت تستهدف مكتب رئيس الجهاز بشكل مباشر، بينما ذكر رئيس بلدية كييف أن 5 أشخاص أصيبوا جراء هذا الهجوم.

0: إلى ذلك اندلع حريق في مبنى سكني بمدينة بوريسبيل جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية جراء غارة روسية بطائرة مسيرة. وثقت مقاطع مصورة اشتعال النيران في الطابق العلوي للمبنى المستهدف ومشاهد الدمار داخل المبنى. وصل المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية. وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في المكتب البيضاوي إن مبعوثيه يحملان إلى موسكو وكييف مقترحا لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه أرسلهما لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إنجاز شيء ما بهذا الشأن. بدوره أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن المفاوضين الأمريكيين المعنيين بملف السلام جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيزوران كييف يوم الأحد، وذلك عقب زيارة لهما إلى موسكو. وأكد زيلنسكي أن أوكرانيا ستضمن سلامة المجال الجوي الروسي خلال زيارة المبعوثين إلى موسكو، كما دعا روسيا إلى وقف هجماتها الجوية على أوكرانيا أثناء الزيارة.
1: تأكد أن مسؤولين أمريكيين سيتواجدان في كل من أوكرانيا وروسيا خلال الأيام المقبلة، وقد قدم فريق الرئيس الأمريكي تفاصيل بهذا الشأن، إذ ناقشنا أن كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران موسكو وكييف يوم الأحد، ونحن نستعد لهذه الزيارة.
0: والآن ينضم لنا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، ومن كييف مراسل العربي إياد السيتي. أهلا بكم، أبدأ معك يا سعد. المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصلا بالفعل إلى العاصمة الروسية، ماذا على جدول الأعمال وكيف تنظر موسكو إلى مقترح وقف الحرب؟
2: تحياتي يحيى. نقطة تدقيق، حتى الآن لا إعلان رسمي بوصول جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى موسكو، هناك معلومات مختلفة. الأولى تقول أن طائرة الرجلين دخلت المجال الجوي الروسي منذ ساعة تقريبا ولم تحط بعد في مطار فونوكوفا. هناك معلومة أخرى تقول أن طائرة رجال أعمال أمريكيين حطت بالفعل في مطار فونوكوفا، لكن لم يشاهد أحد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يخرج منها. بالإضافة إلى ذلك، هناك طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي دخلت منذ ساعتين تقريبا المجال الجوي الروسي، يفترض أنها ترافق طائرة الرجلين. إذن المعلومة المؤكدة أنهما قد يكون في الأجواء الروسية الآن، لا تأكيد بأنهما وصل إلى المطار ولا تأكيد أنهما بدأ اجتماعهما مع الرئيس الروسي. هذا كله بالطبع يبقى غير مهم نظرا لأهمية اللقاء نفسه الذي سيعقد بين فلاديمير بوتين وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. فلاديمير بوتين يشارك اليوم في فعاليات مدينية احتفالا بالذكرى 879 لإنشاء العاصمة الروسية موسكو، أو لإنشاء مدينة موسكو نفسها. أنه يقوم بجدولها الاعتيادي، وهي رسالة للروسية تقول أن الدولة الروسية تمارس عملها وحياتها كما هي، ويستقبل في الوقت ذاته المبعوثين الأمريكيين. بالطبع الموقف سيتوقف على ما يحملانه معهما ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. كانت هناك معلومات تفيد بأن الرجلين ينقلان إلى الرئيس الروسي مقترحا جديدا، وهذا ما صرح به الرئيس الأمريكي بالأمس، أنهما يحملان مقترحا جديدا لتسوية الصراع الروسي الأوكراني، وأن هذا المقترح هو مقترح مهم وقد يؤدي بالفعل إلى الوصول إلى اتفاق ما في بشأن تسوية الصراع الروسي الأوكراني. الموقف الروسي حتى هذه اللحظة متحفظ تماما، لا هو متفائل ولا هو متشائم، لكنه يصر أو يقول أن لديه مطالب محددة أو شروط محددة لتسوية الصراع الروسي الأوكراني. وهذا ما قاله المتحدث باسم الكريملين بالأمس استباقا لهذه الزيارة، قال أن بوتين حدد الشروط التي بموجبها هو يوافق على وقف إطلاق نار أو حل الصراع الروسي الأوكراني. والشروط الثلاث التي كررها الجانب الروسي أكثر من مرة هي انسحاب الجانب الأوكراني من باقي المناطق التي يسيطر عليها في الدنباس. الآن يتبقى كراماتورسك، سلافيانسك، دروشكوفكا وبعض البلدات الصغيرة حول هذا الحزام. النقطة الثانية، توقيع اتفاق رسمي ملزم بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. هذا الأمر تم الاتفاق عليه بين بوتين وترامب يبدو منذ ألاسكا، والأمر لا يزال قائما. النقطة الثالثة، ترتيب الإجراءات الأمنية بين روسيا ودول حلف الناتو في الفضاء الأوروبي وتحديدا دول شرق أوروبا. إذن هذه المطالب الروسية التي يقول الجانب الروسي أنه لا يتراجع عنها. بالطبع
0: طيب سعد، شكرا بالطبع. شكرا لك سعد، سأنتقل الآن إلى إياد ستيتية. شكرا لك سعد خلف مراسل التلفزيون العربي في موسكو إلى كييف مع إياد ستيتية. إياد، كيف تنظر كييف إلى المقترح الروسي، إلى المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب والشروط الروسية التي أشار لها سعد؟
3: نعم يحيى، طبعا لازال الموقف غامضا من المقترح الأمريكي الجديد. لا يعرف بالضبط ما هو هذا المقترح الجديد الذي من الممكن أن يقدمه مبعوثا الرئيس الأمريكي كوشنر وويتكوف خلال زيارتهما إلى كييف. والرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي كان واضحا في كلمته المسائية أمس، قال بأننا ننتظر هذا المقترح وننتظر الرد الروسي على هذا المقترح الأمريكي. لكن يعني في أوقات سابقة كان قد حدد الشروط الأوكرانية من أجل وقف أو إنهاء هذه الحرب، والتي كان قد يعني بدأها بأن بوقف شامل لإطلاق النار جوا وبرا وبحرا، وبأن تكون يعني انطلاق هذه المفاوضات من المناطق التي تسيطر عليها كل من القوات الروسية والأمريكية، أي خطوط التماس الحالية، أي بمعنى آخر أنه لا تراجع بالنسبة للقوات الأوكرانية في منطقة الدنباس تحديدا. وأيضا من ضمن هذه الشروط الأوكرانية التي يعني يبدو أن الجانب الأوكراني لا يزال يعتمدها في سياسته، وهي الضمانات الأمنية التي من الممكن أن تقدمها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك يعني رغبة أو استعداد من جانب الدول الأوروبية لإرسال قوة حفظ سلام عسكرية بعد التوصل طبعا إلى اتفاق يفضي إلى إنهاء الحرب. طبعا هذه الشروط لا تزال يعني أوكرانيا ثابتة عليها، وهذا هو الموقف الواضح من المفاوضات التي من الممكن أن تستأنف ما بين الجانبين بعد الزيارة المرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي إلى كييف يوم الغد.
0: شكرا لك إياد ستيتية، مراسل التلفزيون العربي في كييف. انتشل الجيش النيبالي امرأة ومواطنا صينيا على قيد الحياة بعد 10 أيام من فيضانات مدمرة ضربت مناطق قرب الحدود مع الصين. ووفق الإعلام المحلي في نيبال، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1342 قتيلا، في حين لا يزال نحو 4886 شخصا في عداد المفقودين. ومن بلدة بتار شمال نيبال ينضم لنا موفد التلفزيون العربي ناصر عبد الحق. أهلا بك ناصر، أين وصلت جهود الإغاثة بعد 10 أيام من الفيضانات المدمرة؟
4: نعم يحيى، في البداية دعني أقول شيئا عن هذه المنطقة، البلدة التي نحن بها، وهي بلدة بتار، وهي من القرى التي تأثرت بفعل السيول والفيضانات. وكما تشاهدون خلفي هناك العديد من البيوت المدمرة والبيوت التي غمرها الطمي جراء هذه السيول. وهناك كما يقول السكان لا يزال هناك أعداد من المفقودين في هذه المنطقة، لكن الآمال تتضاءل بشأن إيجاد أحياء منهم بعد كل هذه المدة، بعد مرور أكثر من 10 أيام على بدء هذه الكارثة. لا زالت السلطات النيبالية في العديد من المناطق على أمل في إيجاد المزيد من الذين ما زالوا على قيد الحياة، خاصة بعد أن كما ذكرتم في الخبر إيجاد بعض المواطنين امرأة وولد، وأيضا إيجاد عمال 2 في محطة أو في نفق محطة الكهرو، المحطة الكهرومائية في المنطقة، وجدوا على قيد الحياة بعد أن فقد الأمل في وجود أحياء. لكن يبدو أن بعد إيجاد هؤلاء الأحياء عاد الأمل من جديد، ولا زالت السلطات تستمر في البحث عن ناجين أو أحياء. هناك أحد المسؤولين قال علق على ما يتعلق في هذا النفق الخاص بالمحطة الكهرومائية، قال بأن هناك آمال كبيرة بإيجاد مزيد من الأحياء، خاصة وأن هذا النفق بداخله قال يوجد غرف مزودة بالمواد الغذائية وأيضا بها أنفاق تدخل الأكسجين إلى العالقين في الداخل، وبالتالي هذا ربما يعطي أملا أكثر في إيجاد مزيد من الناجين. ما يزيد من الخطورة يحيى حقيقة، يعني هذه المنطقة كما قلت هي ربما تعتبر من أخف المناطق على الرغم من ما حصل فيها من دمار، إلا أنها تعتبر من أخف أو أقل المناطق التي تأثرت بهذه الفيضانات. لكن ملاحظتنا هنا أن هذه الرائحة، رائحة يمكن القول ربما هي رائحة الموت أو رائحة الدمار في هذا.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
7: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
8: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: الساعة الآن 1:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
6: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
6: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان، هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن. نلتقي على الهواء مباشرة ونتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق. إجمالا، تطورات أحداث منطقة الخليج، منطقة الشرق الأوسط بالإطار العام، لا زالت حاضرة وقائمة متواصلة. إجمالا الأحداث هناك لا زالت في تصاعد رغم تذبذب التصعيد في قطاع غزة. قصف إسرائيلي لا زال متواصل وسط تجدد دعوات التهجير للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة. أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم عبر منبر الحرية من الخليل عبر الموجة العاملة 92.7 على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام. نبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة لهذا المساء. بداية نتابع ما يجري في قطاع غزة. أصيب طفل برصاص الجيش شمال غرب قطاع غزة فيما تواصل القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة. مصدر طبي في مستشفى الشفاء أفاد بوصول طفل مصاب إثر إطلاق الرصاص باتجاه مخيمات للنازحين في منطقة السودانية شمال غرب القطاع شرق مدينة غزة. ألقت مسيرات إسرائيلية من نوع كواد كابتر فجرا قنابل متفجرة على منازل الأهالي في منطقتي شارع مشتهى وسوق الشجاعية دون الإبلاغ عن إصابات. هذا كان بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات إسرائيلية متمركزة شرقي المدينة. وسط القطاع شهد إطلاق نار من آليات إسرائيلية شرق دير البلح ومخيم البريش، فيما تعرضت مناطق شرق مدينة غزة لإطلاق نار وقصف مدفعي في ذات الوقت.
1: هو اسمعني اسمع أرضي ورح ترجع.
0: في جنوب القطاع أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف باتجاه مناطق شمال غرب رفح، بينما أطلقت آليات إسرائيلية نار بكثافة تجاه مناطق جنوبي خان يونس، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل المدينة. سياسيا، قضية تهجير سكان القطاع عادت إلى الواجهة خلال الأيام الأخيرة بعد تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير بشأن إخراج الفلسطينيين من القطاع. كاتس قال بأنه لا يرى حلا حقيقيا لغزة من دون هجرة سكانها، مضيفا أن إسرائيل مستعدة لإخراجهم بحرا وجوا وبوسائل أخرى، لكنه أشار إلى أن المخطط مجمد حاليا. بن غفير عرض الخميس خطة تمتد 7 سنوات لإخراج سكان القطاع عبر ما وصفه بالهجرة الطوعية. اقترح إنشاء وزارة تتولى ملف التهجير في الحكومة الإسرائيلية المقبلة. تأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه المسار السياسي المرتبط بمستقبل قطاع غزة وتنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار يواجه خلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حماس وترتيبات إدارة القطاع وإعادة إعماره من دون ظهور اختراق سياسي جديد حتى صباح السبت. من جهة أخرى، في عملية متواصلة منذ 3 أيام ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء التي أطلقها الدفاع المدني، أعلن اليوم عن انتشال رفات 55 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل دمره الجيش في حي الزيتون جنوب مدينة غزة ب 19 تشرين الثاني نوفمبر 2023. قال مشرف المشروع بأن طواقم الجهاز تمكنت من انتشال جثامين ورفات 55 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل عائلة ملكة الذي دمرته إسرائيل على رؤوس أكثر من 60 فلسطينيا لجأوا إليه نازحين خوفا من القصف قبل نحو 2 عامين. أضاف بأن عملية الانتشال تتواصل منذ 3 أيام، لافتا إلى أنه تم انتشال رفات معظم من كانوا في المنزل على أن يتم تشييعهم في موكب جنائزي موحد خلال الساعات المقبلة.

المرحلة الثانية من المشروع تتضمن عمل على مدار 800 ساعة عمل، تشمل البحث عن جثامين مفقودين تحت أنقاض 147 منزل مدمر في محافظات غزة والشمال والوسطى. يعتقد أن تحتها أكثر من 1072

جثمان. بالمرحلة الأولى كان في انتشال لجثامين 333 جثمان ورفات من أصل 559 جثمان مفقود تحت أنقاض 54 منزل ومبنى خلال المرحلة الأولى.

0: المشوار يتواصل لكن بعد الانتقال إلى دقات الواحدة والربع.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام. إجمالا كانت صحيفة هارتس أفادت بأن مسؤولين إسرائيليين يرفضون التعاون مع مجلس السلام، هذا بشأن غزة. أبلغوا واشنطن بموقفهم وسط تصاعد الخلافات بين الجانبين بشأن إدارة ملف القطاع ومستقبل الخطة الأمريكية. حسب الصحيفة فإن الرفض الإسرائيلي يحظى وفق تقديرات داخل المجلس بدعم من أعلى المستويات السياسية في إسرائيل، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما نقلت عن مصادر مطلعة بأن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن واشنطن تخلت عنهم. أشارت هارتس إلى أن العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو تدهورت، لم يعد متبقيا الكثير من العلاقة الجيدة التي جمعتهما سابقا، هذا في ظل الخلافات الداخلية بشأن طريقة إدارة ملف غزة. بالسياق، صحيفة تايمز أوف إسرائيل أفادت بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأنها لا تعتزم تسليم سلاحها، هذا بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. نقلت الصحيفة عن دبلوماسي، هذا دبلوماسي هو من إحدى الدول الوسيطة في اتفاق وقف إطلاق النار، قوله بأن إحباط المبعوث الأمريكي جاريت كوشنر تجاه نتنياهو لم يصل إلى حد التهديد بحجب الدعم الأمريكي في حال استمرار الضربات الإسرائيلية على القطاع. بحسب الدبلوماسي فإن الولايات المتحدة استسلمت لفكرة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة نهاية تشرين أول أكتوبر المقبل قبل استئناف جهودها لدفع خطة مجلس السلام، فيما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع نفي وجود أي توجيهات أمريكية بتأجيل هذه الجهود إلى ما بعد الانتخابات. إجمالا، في إطار المساعي الأمريكية لإعادة ترتيب مسار المفاوضات، صحيفة هارتس ذكرت بأن كوشنر ونيكولاي ميلادينوف يسعيان إلى إبعاد أري لايتستون المسؤول عن تنفيذ خطة ترامب في غزة، إبعاده عن التفاوض مع الجانب الإسرائيلي واستبداله بجوش هالبرن، هو محامي ترامب والمستشار القانوني لمجلس السلام. كان الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف قد حذر نهاية الشهر الماضي من أن فشل الخطة الأمريكية الخاصة بالقطاع قد يقود إلى نقطة لا عودة، مشددا على أن البديل عن تطبيقها سيكون استمرار الحرب أو اندلاع نزاع جديد طويل الأمد في غزة وإسرائيل والمنطقة. قال أيضا بأن إبقاء القطاع في وضعه الحالي مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء منه وتكدس السكان في مناطق أخرى قد يؤدي إلى اختفاء غزة بوصفها جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، أو إلى تجدد الحرب بصورة يصعب التراجع عنها. كان ترامب أعلن في شهر تموز يوليو الماضي أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق مع حماس بشأن نزع السلاح، يتضمن التزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاق الذي دعا إلى الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية. هذا ما جاء في التقرير الذي نشر اليوم.

خلال الفترة الحالية إجمالا عمليات تصعيد لا زالت متواصلة، لكن هذه المرة تتركز أكثر في جنوب لبنان. أصبح القصف بشكل يومي، الغارات هنالك مستمرة متواصلة، وبالتالي يتحدث الإعلام الإسرائيلي حول التطورات الأمنية في جنوب لبنان. هي الحالة المرتبطة إلى حد ما بما يجري في قطاع غزة، عمليات التصعيد التي تجري مؤخرا في أكثر من جبهة.

كان تقرير، هذا تقرير خرج عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، قال بأن الاستيطان يزحف إلى المناطق المصنفة ألف وباء، هذا في الضفة الغربية. إجمالا جاء في التقرير بأن التطورات الميدانية على الأرض في الضفة الغربية تتسارع على نحو لم يكن متوقعا في تلك اللحظات التي تم فيها التوقيع على اتفاقية المرحلة الانتقالية عام 95 وما تلاها من اتفاقيات، خاصة في ظل التدابير والإجراءات المتلاحقة التي تتخذها حكومة نتنياهو سموتريتش وبن غفير لجهة تقويض تلك الاتفاقيات من خلال استباحة المنطقة جيم وتجريد السلطة الفلسطينية من العديد من صلاحياتها في المنطقتين ألف وباء. مساحة الضفة الغربية 5655 كيلومتر مربع، مناطق ألف هي 18%، مناطق باء 21%، مناطق جيم هي بنسبة 61%. أشار تقرير أنه في أيلول من العام 95 وقع الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الاتفاقية الانتقالية المؤقتة أوسلو تنين، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق ألف وباء تبلغ مساحتهم حوالي 40% من مساحة الضفة، كمنطقتين تحت السيطرة المدنية الفلسطينية، والمنطقة جيم 60% هي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ذلك لفترة انتقالية ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع الدائم بحلول أيار من العام 1999. تقرير قال إنه نظرا لعدم توقيع أي اتفاق بشأن الوضع الدائم بقيت الترتيبات المؤقتة سارية المفعول، مشيرا إلى أن جميع الصلاحيات المدنية في المنطقتين ألف وباء بقيت بموجب ذلك حصريا بيد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التخطيط والبناء وإنفاذ القانون والشؤون البيئية وعلم الآثار. لفت التقرير إلى أنه تم التوافق في حين وليس الاتفاق على ألا يتجاوز المجال الحيوي للمستوطنات حدود 50 مترا من مناطق البناء، لكن التقرير أشار إلى أنه على مدى عقود عملت الحكومات الإسرائيلية على تقليص الوجود الفلسطيني في المنطقة جيم وتقويضه، موضحا أن الوضع تفاقم في عهد الحكومات اليمينية التي كان بنيامين نتنياهو رئيسا لها. إجمالا وفق ما نشر أيضا من معلومات، فالمعلومات تشير إلى وفق التقرير أنه على مدى عقود كانت الحكومات الإسرائيلية اليمينية تعمل على تقليص الوجود الفلسطيني، وقال التقرير بأنه على مدى العامين والنصف الماضيين تحديدا أقام المستوطنون ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية في المنطقة المصنفة باء. قال التقرير بعض المسؤولين العسكريين والحكوميين الإسرائيليين بيزعموا بأن هاي البؤر يمكن أن تزال، مشيرا إلى أنه اتخذ بالفعل عدة إجراءات إنفاذ ضدها في الماضي، لكن بالواقع كان يعاد بنائها وتتكاثر وتتوسع. بقولك أنه بنهاية 2024 وثق فريق مراقبة المستوطنات التابع لمنظمة السلام الآن 7 بؤر استيطانية جديدة في المنطقة المصنفة باء، ومن وقتها أضيفت 19 بؤرة استيطانية أخرى في المنطقة نفسها معظمها بالأشهر الأخيرة وما رافقها من شق الطرق والاستيلاء على مصادر المياه وتهجير المجتمعات الفلسطينية من مناطق واسعة. التقرير لفت أنه كما هو الحال في بؤر استيطانية أخرى في الضفة تظهر تلك الموجودة في المناطق باء بأنه عدد قليل من المستوطنين قادر على السيطرة الفعالة على مساحات واسعة وتقييد وصول الفلسطينيين إليها.

0: نواصل وإياكم المشوار متابعينا الكرام ونحن معكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

عدنا لنواصل هذا المشوار بكرة الأحد، انطلاق العام الدراسي الجديد، لكن مع دوام 3 أيام فقط بالأسبوع. عندهم لسه مشكلة تانية، إنه الكتب في جزء منها بسيط متأخر.

نواصل متابعة الملفات الإخبارية المختلفة لهذا المساء. كان في بعض التقارير يعني تقرير بشكل سريع أنه يوم الاثنين حيكون في أعمال للدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث تطورات المنطقة وعدد من القضايا. وقالوا شو بقول لك أنه بعنوان الخبر أنه يوم الاثنين المقبل حيكون ملف القضية الفلسطينية والأزمات العربية هو اللي رح يتصدر اجتماع وزراء الخارجية العرب. مشكلة هذا اجتماع وزراء خارجية هي صارت أصلا قمم عربية بمشاركة الرؤساء ولم يتغير شيء. هذا جانب. جزء آخر من التطورات الجارية هي الأحداث المستمرة في إيران ومنطقة مضيق هرمز وتأثير ذلك على الأسعار في العالم، أسعار المحروقات والوقود، الغاز، السولر والبنزين اللي يعني يوم عن يوم عمالها عم تتغير وتسجل ارتفاعات في الفترة الأخيرة. الأحداث هناك مستمرة. اليوم كان في قصف أمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك، وقال يعني موقع إلكتروني بأن هنالك سماع لدوي انفجارات في منطقة الجزيرة. هذا يعني بأن الأحداث لا زالت متواصلة، هون في قصف، هون في رد، هون في رد، وردود تتوالى دون يعني نجاح حتى للوسطاء باحتواء التصعيد الحالي. لكن فلسطينيا الأزمة الأصعب هي أزمة مياه تتفاقم بين النازحين تحديدا في منطقة خان يونس.

0: إلى دقات الساعة ثم نكمل متابعة الحالة الجوية للأيام المقبلة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

اليوم حوالي 29 أو 30 درجة مئوية الحرارة في منطقة الخليل، يعني 29. بقول لك إنه بكرة الأحد ممكن تكون ما بين 28 إلى 29، يوم الاثنين حيكون في ارتفاع 31 درجة مئوية. ومن يوم الأحد صحبة كاملة لبداية الأسبوع اللي جاي حضلها مثل ما هي، يعني حرارة إلى حد ما مرتفعة. بغزة 31 حاليا في قطاع غزة، رح تصير 31 يوم الاثنين أو 32 وتستمر لنهاية الأسبوع. يعني ما بنحكي عن أجواء منعشة، ما بنحكي عن أجواء باردة، حارة نسبيا، وهذا تقريبا في مختلف المناطق. يعني إذا اليوم 38 في أريحة، يوم الاثنين حتكون 40.

برعاية من سرايا هوم للسيراميك اللي دائما عندهم موديلات جديدة من أطقم الحمامات والبلاط والسيراميك، وعروض كمان دائما مستمرة غير الخصومات. إذا أنت جهزت بيتك كامل أكيد مش زي ما تكون جاي تشتري جزء معين من الإشي اللي بدك إياه لبيتك.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
0: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبوه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.

0: لجنية من صغري للباقي من عمري.
1: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
2: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM
6: إلى 6. والجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف مسلحين وبنى تحتية رداً على إطلاق حزب الله طائرة مسيرة. على وقع الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر يصلان إلى موسكو في محاولة جديدة لتحقيق سلام بين البلدين.

0: ورحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي لفترة الظهيرة من عدن عمر المقرمي من صنعاء، خليل القاهري من طهران، حسام دياب من واشنطن، عبد الرحمن البرديسي من جنوب لبنان، إدمون ساسين من موسكو، سعد خلف من كييف، إياد السيتية من نيبال، ناصر عبد الحق، أهلا بكم جميعا. نبدأ من اليمن، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية وطبية أن أكثر من 60 شخصا قتلوا اليوم في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. هذا وأعلنت القوات الحكومية بدء هجوم مضاد في الساحل الغربي على جبهة جنوب الجراحي بعد صدها محاولة تقدم للحوثيين باتجاه المخا، مؤكدة إيقاع خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم.
1: المخا بوابة البحر الأحمر، اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات تدور هنا.
2: رسالتنا للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن الدولي لدعم الحكومة الشرعية لاستكمال ما تبقى من تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، لوقف الاعتداءات على الأعيان المدنية، ووقف أيضا الاعتداءات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
1: في منطقة شديدة الحساسية، المعركة لم تعد معركة سيطرة على المدينة فقط. هجوم الحوثيين على المخا أحبط، لكن سعيهم لتخطيها يقربهم من ساحل مضيق باب المندب. الساحل الغربي يشتعل، القوات الحكومية أعلنت بدء هجوم مضاد مسنودة بوحدات من قوات العمالقة في جبهة جنوب الجراح، عقب اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل أكثر من 120 شخصاً. الجيش سيطر على مواقع جديدة في منطقة المفاليس جنوبية تعز وفق مصادر ميدانية للتلفزيون العربي. في الجبهة الشرقية لتعز أحبطت القوات محاولات تسلل للحوثيين، اشتباكات ضارية وتعزيزات مستمرة على جبهتي تعز والحديدة. وفي مأرب نشر الجيش صوراً قال إنها لعملية نوعية نفذها الطيران المسير التابع له ضد الحوثيين. عند الساحل الغربي المعركة لم تعد مجرد جولة تصعيد جديدة، القتال ينتقل من مواجهة لفرض السيطرة إلى معركة لامتلاك قرار التأثير على الحركة التجارية بين خليج عدن والبحر الأحمر. من يفرض السيطرة هنا يملك مفتاح التحكم بالاقتصاد والتجارة العالميين، وبالتالي التأثير على خط إمداد بحري يربط أوروبا بآسيا.
0: وللمزيد ينضم إلينا من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المقرمي، ومن صنعاء خليل القاهري، أهلا بكما. أبدأ معك من عدن عمر المقرمي، لنقف معك على آخر ما يتم الإعلان عنه من عدن عن طبيعة العمليات، الجبهات المشتعلة في هذه اللحظة، وإن كان هناك أي يعني حراك سياسي أو دبلوماسي. ما
3: رولا، تعز تشهد مواجهات هي الأعنف منذ بدء الحرب في اليمن، المواجهات الآن على أشدها تتركز في مناطق فاصلة بين مدينتي تعز والمخا، يحاول الحوثيون قطع الخط الرابط بين هاتين المدينتين والساحل الغربي بشكل عام. تصدت لهم القوات الحكومية وسط تعزيز مستمر للطرفين وتبادل قصف مدفعي كثيف. القوات الحكومية دفعت بتعزيزات ثقيلة، قوات العمالقة ودرع الوطن عززوا هناك بعربات عسكرية ثقيلة ووحدات عسكرية مختلفة. قالت المصادر إنها يعني إنهم مقاتلون محترفون. أما في منطقتي حيس والجراحي جنوب الحديدة فقد بدأت القوات المسلحة صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية واسعة، تمكنت حتى هذه اللحظة من استعادة مناطق سقم والفش ووادي نخلة وكذلك منطقة دوباس، وسط تقدم كذلك لقوات العمالقة نحو مدينة الجراحي جنوب الحديدة. هذا التقدم أو هذا التطور يأتي بعد ليلة كاملة من القصف المدفعي العنيف للقوات المسلحة اليمنية وضربات جوية مكثفة لمقاتلات حربية تابعة للجيش اليمني في محافظة تعز في مواقع متفرقة من المدينة، وتحديدا في جبهة الكدحة وفي مقبنة وفي الجبهة الشرقية وغربها تدور مواجهات عنيفة في هذه الأثناء بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. حاول الحوثيون التسلل أو حاول التقدم باتجاه المنطقة الشرقية في جبهة القصر، صدتها القوات الحكومية وأعقبها هجوما مضاد. قالت المصادر إن هذا الهجوم ألحق بالحوثيين العديد من القتلى والجرحى في منطقة حيفان أو في وادي مفاليس في منطقة حيفان جنوب تعز رولا. سيطرت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم على مناطق مهمة كانت تمثل للحوثيين خطوط إمداد نحو مناطق جنوبية، وبالتحديد هذه المناطق هي مناطق ذيبان والخضيرة ونجدين. القوات الحكومية تقول إن هنا إن عددا من الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى خلال المواجهات أو بنيران القوات الحكومية. الحوثيون على ردا على هذا استهدفوا منطقة هيقة العبد، وهي طريق رابط بين مدينتي تعز وعدن، أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 15 مدنيا. قذيفة الصاروخ وقعت في مركبة في حافلة كانت تقل مسافرين، معظم المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات بالتربة حتى هذه اللحظة. أما في مدينة مأرب النفطية شرقي اليمن رولا، فقد استهدفت مسيرات الجيش اليمني عربات وآليات عسكرية للحوثيين، أعقبها اشتباكات متقطعة في جبهة العكد والكسارة. وفي محافظة مأرب في محافظة الجوف المجاورة شمال شرقي البلاد، هناك تعزيزات من قبائل اليمن عززت مواقع الجيش اليمني، حيث تدور مواجهات في هذه اللحظة في منطقة خب والشعف الحدودية

0: عندك.
1: مرحبا رولا، يعني ليس هناك تعاطي رسمي أو بيانات رسمية أو إشارات يعني يمكن الاستناد إليها في توضيح الصورة من هنا من صنعاء على الأقل حتى هذه اللحظة من قوات حكومة صنعاء، ولكن يعني مع هذه التطورات المتسارعة في الاتجاهات الغربية والجنوبية ما بين تعز و الحديدة والاتجاهات الغربية في مقبنة وأكثر من مديرية في الاتجاهات الغربية من تعز، كانت هناك بعض المصادر قد تحدثت عن إحراز تقدم لقوات حكومة صنعاء في مناطق عدة ما بين مديريتي جبل حبشي ومقبنة، ولكن في المجمل الموقف هنا في صنعاء يعني المعلن عنه بشكل دائم عند تنفيذ كل العمليات خلال الأيام الماضية هو ما أصبح معروفا من أن قوات حكومة صنعاء تقول بأنها لن تسمح بمزيد من التقدم أو تنفيذ السيناريوهات العسكرية لقوات الحكومة المعترف بها بدعم من السعودية وفقا لهذه البيانات، وتقول بأنها في الأصل تستهدف تحشيدات مستمرة سواء في الساحل الغربي أو في تعز واتجاهات مختلفة من تعز أو في مأرب أو في الجوف، تستهدف تحشيدات عسكرية مدعومة من السعودية في إشارة إلى القوات الحكومية التابعة للحكومة المعترف بها، وتقول بأنها ستواصل هذه الهجمات بشكل مكثف أينما رصدت أو رصدت مثل هذه العمليات والتحشيدات العسكرية، وهذا الاستهداف يعني سواء بالطيران المسير أو بالصواريخ البالستية أو بالقصف المدفعي كما حصل وأعلن خلال الأيام الماضية أكثر من مرة وفي أكثر من بيان أن قوات حكومة صنعاء أعلنت أنها نفذت هجمات على تحشيدات لقوات الحكومة المعترف بها في أكثر من اتجاه بطائرات رجوم المسيرة أو بالقصف المدفعي أو بالصواريخ البالستية، وتقول بأنها في الأصل تستهدف هذه التحشيدات التي يعني تحضر لسيناريوهات وأغراض عسكرية بدرجة رئيسية، وأنها لن تتوقف عن هذه الاستهدافات إلا بوقف كامل للحصار المفروض على اليمن، وبالتالي أيضا فإن هذه الهجمات ستتواصل وفقا لروايات حكومة صنعاء في البر وفي البحر ومن الجو أيضا، في إشارة إلى ما كان قد أعلن خلال الأسابيع الماضية منذ 22 من شهر يوليو الماضي من أن حكومة صنعاء بدأت فرض حظر بحري على السفن والملاحة السعودية، وذلك ردا على الحظر المفروض على الموانئ والمطارات اليمنية وفقا لحكومة صنعاء، وبالتالي المشهد يبدو يعني لا يتعاطى رسميا مع مستجدات الساعات الماضية على الأقل حتى هذه اللحظة، ولكن بين الوقت والآخر إلى يعني على مدى 24 ساعة أو 48 ساعة وأكثر من ذلك في الغالب تصدر هناك بيانات توضيحية شاملة لما تشهده هذه الجبهات في الاتجاهات المختلفة من جبهات القتال في البلاد.
0: شكرا لك من صنعاء مراسل تلفزيون عربي خليل القاهر. قالت وكالة تسنيم إن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف ناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال من جزيرة خرج صباح اليوم. وأضافت الوكالة أن الناقلة استهدفت بأربعة صواريخ في منطقة مرسى الجزيرة، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأضاف أن بلاده قد تضرب موقع جبل الفأس قريبا جدا، حيث يقع الجبل في محافظة أصفهان على بعد بضعة كيلومترات من منشأة نطنز.
2: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وقد نضرب جبل رأس الفأس قريبا جدا إذا كان ثمة ما يحدث هناك أيضا. للعلم نحن متقدمون جدا في شؤون الفضاء، بالتالي نحن نعرف كل ما يتحرك في جبل رأس الفأس.
0: لم تثبت إيران بشكل قاطع حتى الآن من خلال تحقيق مشترك أو اعتراف رسمي التورط الأمريكي في غارة استهدفت مدنيين في حفل زفاف بمدينة سيريك جنوبي البلاد، لكن الأدلة الميدانية لخبراء أسلحة أشارت إلى أن الهجوم الذي استهدف منزل الحفل ناجم عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية لا عن ارتداد مقذوف.
3: من مأساة استهداف مدرسة ميناب للبنات في محافظة هرمزغان جنوبية إيران في فبراير الماضي إلى مشهد آخر انقلب فيه الفرح إلى مأساة في المحافظة ذاتها بعد غارة جوية استهدفت منزلا كان يقام فيه حفل زفاف في مدينة

0: مدينة سيريك. على الرغم من إنكار واشنطن للحادثتين وتأكيدها أن المدنيين ليسوا أهدافاً لعملياتها، لكن الوقائع عادت إلى الواجهة مخاوف متصاعدة بشأن سلامة المدنيين في الحرب الأمريكية على إيران. هذا هو موقع الغارة الأمريكية، مشاهد الدمار تبدو جلية، وشاهد عيان يروي جانباً مما حدث.
1: شاهدت مسيرة تأتي وتطلق صاروخين آخرين هنا، كان الغبار والدخان في كل مكان، أخرجت طفلين من تحت الأنقاض.
0: السلطات الإيرانية من جانبها تحاول تثبيت روايتها بشأن تورط واشنطن في قتل مدنيين.
2: العلامات والشظايا التي تم انتشالها من مسرح الجريمة تظهر أن المعدات المستخدمة كانت للجيش الأمريكي.
0: لحظة واحدة كانت كافية لتحويل حفل الزفاف إلى مشهد.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تقليل من حجم الصراع مع إيران، ولكن كعادته وعلى طريقته.
4: ما يحدث بيننا وبين إيران أسميه نزاعا عسكريا، هي ليست حربا، ليس الأمر بتلك الأهمية، هي مجرد حبات صغيرة من البطاطا بالنسبة لنا.
3: Small potatoes، أي أمر بسيط وتافه، هكذا تبدو الحرب من بعيد بالنسبة لترامب، في حين تؤكد الوقائع على الأرض أن الحرب بالنسبة إلى من يعيشون تحت القصف لا تنسجم. وعبارات الرئيس الأمريكي.
5: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، وكذلك من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما. أبدأ معك من طهران حسام دياب، لنتحدث عن آخر التطورات الميدانية. الاستهداف الأمريكي لناقلة نفط إيرانية، ماذا قالت إيران بشأنه؟ وأيضا أين هو الحراك الدبلوماسي في هذه المرحلة؟ تابعنا مقال لوزير الخارجية العماني البوسعيدي، تحدث فيه عن استمرار دور الوساطة العمانية، هل يرشح شيء من إيران؟
6: المشكلة في الأساس رولا، وبناء على تجارب إيرانية سابقة، أنه كلما تحركت دول الوساطة للقيام بعمل ما على المستوى الدبلوماسي وجرى بعد هذا الحراك تصعيد، تصمت إيران وتتوقف عن الحديث عن فتح باب الدبلوماسية وتنشغل في إعادة بناء السردية أو نسج السردية، وأيضا تنشغل بمسألة الرد العسكري والانشغال بالردود هنا وهناك، والقول بأنها ستذهب بعيدا في مسألة الرد على الجانب الأمريكي، وهذا ما جرى بالفعل الأسبوع الماضي. سبق التصعيد الذي بدأ الأسبوع الماضي حراك دبلوماسي ثلاثي عبر باكستان وقطر وأيضا سلطنة عمان، ما إن لبثت هذه الأطراف الثلاث أن تحدثت بشكل إيجابي عن وجود مناخ إيجابي يمكن من خلاله إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات أو تليين الأجواء بينهما على أقل تقدير. جرى التصعيد عند مضيق هرمز، وشاهدنا كيف أن إيران بدأت تتحدث منذ يومين عن انتقالها من عقيدة الدفاع إلى عقيدة الهجوم والضربات الاستباقية أيضا، وهذا ما جرى خلال اليومين الماضيين من استهدافات في الأردن والكويت والإمارات وغيرها على ما يبدو. تصعيد صباح هذا اليوم عند جزيرة خارك هو نوعي ويعطي إشارات كثيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تنوي الذهاب للضرب بشكل أعمق هذه المرة، تنفيذ ما يدور برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مدة طويلة فيما يتعلق بتدمير هذه الجزيرة أو تعطيل البنية التحتية المتعلقة بالمنشآت النفطية، على اعتبار أن هذه الجزيرة من الناحية الاستراتيجية من الناحية الاقتصادية جزيرة استراتيجية بالنسبة للجانب الإيراني. 90% من صادرات إيران من النفط للعالم تتحرك عبر هذه الجزيرة بعد أن تحصل على مخزونها من النفط عبر الناقلات وعبر الأنابيب من محافظة خوزستان القريبة منها جنوب غربي الجغرافيا الإيرانية. ما جرى هو استهداف الناقلة من الحجم المتوسط، بعض وسائل الإعلام تقول بأنها من الحجم الصغير، لم تصدر أو لم تخرج أي صور حتى الآن توضح حجم الاستهداف وحجم الضرر الذي لحق بهذه الناقلة. حديث وسائل الإعلام الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيراني عن أنه جرى تفريغ الحمولة وإخراج الطاقم بالكامل منها، والحديث عن أنه لا يوجد أي خسائر بشرية، هذا يعطي انطباع بأن الضرر الذي لحق بهذه الناقلة ربما يكون محدود، رغم أنها لم تصب بصاروخ مقذوف أو مقذوفين. 4 مقذوفات أمريكية أصابت هذه الناقلة الراسية في جنوب شرقي الجزيرة على ما يبدو، التي لا تبعد سوى كيلومترات قليلة جدا عن السواحل الإيرانية. مساحة هذه الجزيرة لا تتعدى 20 كيلومترا، محاطة بالموانئ والمنشآت النفطية المهمة ومنشآت التكرير وغيرها من المخازن المتعلقة بالنفط والوقود. استهداف هذه الجزيرة في مثل هذا التوقيت ضربة بالنسبة للاقتصاد الإيراني وتهديد ربما إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضغط أكثر على مسألة عدم السماح لإيران لإخراج ناقلاتها النفطية من المنطقة، كرد أيضا على تحركات إيران عند مضيق هرمز وتشديد الخناق على المضيق لمنع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا من تسيير حركة الملاحة قرب السواحل العمانية بالشكل الذي يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إليك رؤلة.
5: حسام، نقطة أخيرة، يعني آخر ما يحدث في داخليا في إيران، سواء على صعيد ما يبدو وكأنه انقسام حاد بدأ يطفو على السطح بين السياسيين، بين الحرس الثوري والتبعات الاقتصادية، الحصار الاقتصادي حتى اللحظة.
6: انخفاض واضح في أسعار الريال الإيراني بشكل غير مسبوق، أو ربما يمكن وصفه بالتاريخي، خلال الأيام الثلاثة الماضية نتيجة حملة العقوبات التي بدأتها وزارة الخزانة الأمريكية منذ أسبوع تقريبا. شاهدنا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية عاقبت أول أمس بنكا تركيا على ما يبدو يقوم بأدوار الوساطة بين إيران وبين شبكات في الخارج، على اعتبار أن هناك شبكة تسمى بشبكة الظل تقوم بإدارة تحركات إيران من الناحية الاقتصادية على مستوى العالم، شبكة يعمل عليها ببطء شديد الجانب الأمريكي، وهذا باعتراف الأمريكيين لأكثر من مرة. تقوم أمريكا على ما يبدو بإزالة خيوط هذه السجادة بحسب توصيف البعض هنا، خيطا خيطا لفكفكتها أو فصلها عن بعضها في بالكامل، والتأثير بشكل مباشر على الاقتصاد الإيراني ودفع الإيرانيين ربما للعودة طوعا إلى طاولة المفاوضات. هذا ما يعطي انطباعا بأن إيران قد تذهب في المراحل الأخيرة للضرب بقوة، عندما تصل إلى مرحلة ترى بأنه لم يعد بالإمكان الالتفاف على العقوبات. لكن من ناحية أخرى، ما تزال إيران رسميا تقول بأنها قادرة على إدارة هذا المشهد اقتصاديا لفترات طويلة. ينعكس الموضوع في الداخل الإيراني بشكل مباشر على موائد الإيرانيين، شهدنا ارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين في أسعار بعض المواد الأولية رغم توفرها بكثرة في كل المتاجر وفي كل المحافظات الإيرانية. هناك تناقض نوعا ما بين حديث عبد الناصر همتي رئيس المصرف المركزي الإيراني الذي قال بأن مخازن إيران ممتلئة بالأموال الأجنبية وأيضا بالمواد الأولية. هذا الامتلاء يجب أن ينعكس على ما يبدو انخفاض من الناحية العلمية، أتحدث كانخفاض في أسعار المواد الأولية على أقل تقدير، كي لا يرتفع صوت الشارع المثقل منذ زمن طويل بالعقوبات.
5: نعم، شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. لنذهب إلى واشنطن معك عبد الرحمن البرديسي من هناك، ولما يبدو وكأنه في هذه المرحلة الملف وطريقة التعاطي مع إيران مجمدة في هذه المرحلة تحت عنوانين أساسيين، ضغط اقتصادي وحصار اقتصادي كبير، وضربات ربما في حدود تصعيد مضبوط حتى اللحظة. هل يمكن القول فعلا بأن هذه هي الاستراتيجية الأمريكية الآن؟
1: نعم صحيح رولا، هذا ما يحدث بشكل كبير جدا، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد توسيع رقعة الحرب أو التصعيد على الإطلاق في هذه الأثناء. هي ترى أن سياسة ما يعرف بالمنبوذ اقتصاديا أو العزل الاقتصادي ضد إيران هي السياسة الناجعة والتي ستجعل إيران ترضخ وتأتي إلى طاولة المفاوضات. وذكر ذلك نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس منذ يومين في المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض، والذي قال نحن لن نتفاوض مع إيران حتى يكون هناك فتح لمضيق هرمز وحتى أن تتوقف عن استهداف ناقلات النفط والسفن في مضيق هرمز، وبعدها ربما نتحدث على موضوع المفاوضات. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هو الذي يتزعم هذه المرحلة الآن، وله تهديدات عديدة للدول التي تتعامل مع إيران، بل إنه هدد المجتمع الدولي عندما قال لابد أن يرجع المجتمع الدولي إلى رشده وأن يوقفوا جميع تعاملاتهم التجارية والاقتصادية مع إيران. تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشأة جبل فأس النووية هي ليست المرة الأولى كما نعلم جميعا، ولكن الرئيس الأمريكي في نهاية تهديده قال إن كان هناك ما يحدث من أي نشاطات داخل منشأة جبل فأس، في إشارة إلى أن هناك مراقبة حثيثة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على جميع المنشآت النووية الإيرانية بمن فيها منشأة جبل فأس. واللوبي الصهيوني هنا داخل الإدارة الأمريكية مهتم كثيرا بهذه المنشأة، خاصة بعد بعد التقارير الإسرائيلية التي أكدت لهم أن إيران تحتفظ باليورانيوم عالي التخصيب في هذه المنشأة تحديدا، ولذلك تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرات عديدة لإرضاء هذا اللوبي على الأقل. وهناك خشية لدى الجمهوريين بأن الإيرانيين ربما يستغلوا الانتخابات النصفية المقررة في أوائل نوفمبر المقبل حتى بأنهم يلعبون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الطريقة السياسية بأن لا يتعاطوا على الإطلاق مع تصريحاته ولا إملاءاته، وأن يتعاملوا بحذر فيما يتعلق بكيفية إدارة الحرب، لا سيما أن هناك تقرير للاستخبارات الوطنية الأمريكية كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز مؤكدة أن إيران لديها الثقة في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد مرور 6 أشهر على الحرب، وأن إيران لديها المسيرات والصواريخ الكروز وعلمت جيدا القدرات العسكرية الأمريكية وتدير هذه الحرب بناء على القدرات العسكرية الأمريكية وأيضا بناء على المشهد السياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراقب عن كثب، لا يريد التصعيد، يريد الخروج من الأزمة، ولكن في نفس الوقت سكوت بيسنت وزير الخزانة هو الذي يدير المشهد بشكل مباشر حتى يكون هناك أي نجاح يوضع لما يسمى بقضية أو بمرحلة العزل الاقتصادي ضد إيران.
5: نقطة العزم الاقتصادي عبد الرحمن، ويعني أساليب الضغط التي تمارسها واشنطن الآن على الدول لكي تنخرط معها في هذه السياسة، أين وصلت الآن؟ وأيضا كأننا نسمع بأن هناك دول تعرض الآن انخراط ما في موضوع تأمين مضيق هرمز.
1: ترامب تحدث عن هذا الأمر وقال هناك طرق بديلة بالنسبة لمضيق هرمز عن طريق سوريا وعن طريق دول أخرى، بأن يكون هناك بدائل أخرى لنقل النفط ونقل مشتقات الطاقة حتى شيئا فشيئا نشعر بأن مضيق هرمز لم يعد له أي أهمية تذكر، وذلك بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فيما يتعلق بكيفية التجاوب مع خطة العزل الاقتصادي، هذا كله بناء على حجم العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول وبين إيران. سكوت بيسنت يوم أمس هدد الصين وقال إن سترون ما الذي سيحدث يوم الثلاثاء المقبل بسبب أن الصين أخذت سفينة محملة بالنفط من إيران، وهذا مخالف للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تريد أن تعزل إيران اقتصاديا تدريجيا دون أن يكون هناك مساس مباشر للعلاقات الأمريكية ببقية الدول المتحالفة مع إيران.
5: شكرا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. إلى لبنان الآن، حيث ارتفعت حصيلة الغارات إلى 6 شهداء. الغارات الإسرائيلية ليلة الماضية على مناطق مختلفة من الجنوب والبقاع الغربي، واليوم جددت الطائرة الإسرائيلية استهداف عدد من المنازل ببلدة المنصوري جنوب صور، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات أخرى. في السياق، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، بينها مستودعات سلاح، ردا على استهداف قواته بمسيرة. للمزيد ينضم إلينا من محيط المنصوري جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون، لنقف معك على التطورات الميدانية، آخر التحركات الإسرائيلية، عموم المشهد كيف يبدو الآن في هذه المرحلة عسكريا على الأرض؟
7: نعم، الاعتداءات الإسرائيلية التي وصلت إلى ذروتها ليلة الجمعة مستمرة منذ ساعات الصباح، وتتركز في شكل أساس على هذه البقعة. طبعا هذه البقعة هي بلدة المنصوري. منذ ساعات الصباح الأولى يمكن الحديث عن أكثر من تفجير، عن أكثر من استهداف عبر البارجات البحرية الحربية الإسرائيلية التي استهدفت بلدة المنصوري بصواريخ، وبعض تلك التفجيرات والانفجارات وثقها الزميل سامر ناصر ووثقتها كاميرا التلفزيون العربي بشكل مباشر، وبالتالي رقعة الاعتداءات الأساسية تتركز في هذه البلدة، بلدة المنصوري، التي بين الحين والآخر نستطيع أن نرصد حتى بعض المسيرات التي تقوم برمي ووضع مواد متفجرة على بعض المباني وبعض المنازل تمهيدا لعمليات التفجير التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية. إذن اليوم أكثر من تفجير، أكثر من استهداف على هذه البلدة، بلدة المنصوري، التي باتت فيها مساحات الدمار كبيرة جدا. بالأمس أيضا وخلال تصعيد الليل كانت هناك سلسلة غارات على بلدة المنصوري، قبل نصف ساعة تقريبا كان هناك تفجير كبير أيضا في محيط بلدة أو مدينة بنت جبيل، وكان هناك قصف مدفعي على بلدة ميفدون التي بالأمس تعرض أحد منازلها للاستهداف. وطبعا كان
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: راديو الحرية
1: 92.7
2: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: رجلين أمريكيين سيتواجدان في كل من أوكرانيا وروسيا خلال الأيام المقبلة، وقد قدم فريق الرئيس الأمريكي تفاصيل بهذا الشأن، ونحن نستعد لهذه الزيارة.
4: وبين التصعيد العسكري والحراك الدبلوماسي المحتشم، يبدو منطق القوة الأكثر حسماً، وقد احتكم إليه طرفي النزاع لحسم حرب على بعد أشهر من طي عامها الخامس.
5: للمزيد ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، وكذلك من كييف إياد الساتية. أهلا بكما. أبدأ معك من موسكو سعد خلف، لنعرف إن كان رشح شيء أو معلوم، ما الذي حملهما معهما جاريد كوشنر وسيفوتكوف إلى موسكو؟
6: رول حتى الآن لم يعلن عن بدء الاجتماع بين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وبوتين. ما تأكد لدينا أنهما وصلا بالفعل إلى موسكو واستقبلهما كيريل ديمتريف، وانطلق من المطار إلى باتجاه المدينة. المطار يبعد عن المدينة حوالي 45 دقيقة. لكن لدينا تطورات موازية لزيارة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. التصريحات على لسان سيرجي ريبكوف نائب وزير الخارجية الروسي يقول فيها أن الجانب الأمريكي وهو يسعى لتحقيق السلام في أوكرانيا عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الحقائق الجديدة على الأرض، الواقع القائم على الأرض. وهذا الأمر يأتي بالطبع في سياق التصريحات الروسية السابقة التي قالها بالأمس ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين بأن روسيا منفتحة على التسوية، لكن على الشروط التي أعلنها بوتين منذ عامين في وزارة الخارجية. وسبق ذلك أيضا تصريحات لسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية يقول فيها أو قال فيها بأن بوتين مستعد لاستقبال جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، لكن بماذا سيأتيا؟ كل ذلك بالطبع ياشي بأن الجانب الروسي يحاول خفض السقف لما قد تنتج عنه هذه الزيارة لستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة موسكو. بل وزيدي على ذلك رولا أنه وبالرغم من تصريح الرئيس زيلينسكي وإعلانه بوقف الهجمات على روسيا خلال فترة زيارة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لدينا أيضا بيان لوزارة الدفاع الروسية منذ قليل يقول أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 53 مسيرة أوكرانية في سماء عدد من المقاطعات الروسية حتى صباح اليوم، من بينها العاصمة موسكو وضواحيها. إذن حتى هذا الإعلان عن وقف الاستهدافات لم يتحقق. لذلك السقف الروسي لما قد ينتج عنه اجتماع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع بوتين يبقى منخفضا، ومع ذلك الجانب الروسي لا ينفي تماما إمكانية الوصول إلى سلام، لكن هو يحاول طرح أو إظهار إلى المقدمة الشروط الروسية وهي التفاهمات أنكوريج، الاعتراف بالواقع القائم على الأرض، وكذلك الأخذ في أو البت في الأسباب الجذرية للصراع وفقا لما يقدمها الجانب الروسي.
5: طيب سعد، بما أنه هذا الصراع له سنوات يعني، وكل يوم تقريبا نغطي ميدانيا وعسكريا وحراك دبلوماسي، المتابع للمشهد يرى وكأن هناك انسجاما أمريكيا روسيا، خاصة ترامب مع بوتين، وكأنما أيضا هناك فهم لمتطلبات كل طرف واحتياجاته وخطوطه الحمراء، ولكن هذا الفهم وهذا الانسجام لا نرى له انعكاس على الأرض، لماذا؟
6: يعني الصورة تبدو وكأنها ليست انسجاما رولا، بل تسليم بالأمر الواقع. الرئيس ترامب أتى بالطبع إلى البيت الأبيض على موجة أنه سيحسم أو سيحل هذا الصراع وينهيه خلال 24 ساعة باتصال مع الرئيس الأمريكي. بالطبع كان ذلك تهويلا أو أمرا للاستهلاك المحلي، لكن بعد ما يزيد عن العام من وجود ترامب في البيت الأبيض، وبعد عام ونصف تقريبا أو 8 أشهر، وبعد عام من لقاء بوتين وترامب في أنكوريج والتفاهمات التي خرجا بها في أنكوريج، يبدو أن ترامب استسلم للأمر الواقع واستسلم كذلك لضغوط الأوروبيين. من وجهة النظر الروسية هناك تراجعا أمريكيا وانتكاسا للموقف الأمريكي عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكورج، بل هناك اتهامات روسية جاءت مثلا على لسان سيرجي لافروف بأن الأمريكان تخلوا عن اتفاقاتهم مع بوتين في ألاسكا في أنكورج، بل هو قال حتى منذ 10 أيام تقريبا بأنه كان هناك اتفاقا في أنكورج، حتى وصفها بكلمة شعبية كلمة رجال، أن بوتين وترامب اتفقا وضرب كفا بكف، هكذا قالها بالنص، لكن بعد ذلك انسلخ الجانب الأمريكي من هذه الاتفاقات تحت ضغط الأوروبيين أو استجابة للأوروبيين، وبعد ذلك انقلب المقلب لأن ترامب انشغل بملف إيران وابتعد عن ملف أوكرانيا. بل قد تكون عودة ترامب لملف أوكرانيا الآن هو حاجته لإحداث إنجاز خارجي ما قبل انتخابات التجديد النصفي نظرا لوجوده الآن في مأزق في ملف إيران. لذلك يبدو أن بوتين واستجابة منه مجددا في إطار ما يمكن وصفه بالانسجام الثنائي بينه وبين ترامب، يقدم لترامب هذه يعني الورقة وهذه هذا الجميل بأن هناك تحرك الملف الأوكراني ليقدمه ترامب للداخل الأمريكي أن له مساعي خارجية تحقق له إنجازات ما قبل انتخابات التجديد النصفي.
5: نعم شكرا لك من موسكو سعد خلف. لنرى على الجانب الآخر في كييف إياد الستية، من المتوقع أن يصل المبعوثان الأمريكيان من موسكو إلى كييف غدا؟
2: نعم رولا صحيح، طبعا هذا ما كان قد أعلنه بالأمس الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي خلال كلمته المسائية، لكنه كان قد تحدث أيضا عن هدنة جوية ما بين الجانبين، وقال بأن أوكرانيا سوف تتوقف عن استهداف الأجواء الروسية خلال زيارات المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو. طبعا اليوم تحدث يعني في هذا الصدد تحدث مدير مكتب الرئيس الأوكراني وقال بأن أوكرانيا عرضت بالأمس على روسيا مقترحا لهدنة جوية لكن لم تحصل من موسكو على رد، ولكنه أيضا تابع وقال بأنه يوم الغد في حين وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي ويتكوف وكوشنر إلى كييف هو يعني يتوقع أن تلتزم موسكو بعدم شن أي هجمات جوية على المناطق الأوكرانية وخاصة على العاصمة كييف. بالعودة إلى موضوع الزيارة، طبعا الرئيس الأمريكي كان قد أعلن بالأمس بأن مبعوثي سوف يحملان مقترحا أمريكيا جديدا إلى القيادتين السياسيتين في كل من أوكرانيا وروسيا. طبعا هذا المقترح لغاية الآن يكتنفه الغموض، لا يوجد أي تفاصيل حول هذا المقترح الأمريكي، ولكن يعني تبقى الشروط الأوكرانية من أجل الخوض في أي مسار تفاوضي مع روسيا ضمن الشروط المعلنة مسبقا. الرئيس زيلينسكي تحدث عن ذلك مرارا في آخرها عندما كشف وثيقة أو مسودة عن موضوع كان قد توافق عليه الأمريكيون والأوكرانيون والأوروبيون في مقدمة هذه الوثيقة، وقف لإطلاق النار شامل جوا وبرا وبحرا، وذلك تمهيدا للانخراط في مفاوضات جدية وحقيقية مع الجانب الروسي، وهو أيضا ضمن هذه الوثيقة لا تراجع ولا تنازل من قبل أوكرانيا عن الأراضي في الدنباس. لكن هناك بحسب ما كشفه زيلينسكي بأنه يعني رغبة لدى الأمريكيين لإيجاد حل وسط ما بين الجانبين فيما يتعلق بأراضي الدنباس، وهو مقترح قديم جديد ربما إذا جاز التعبير، وهو إنشاء منطقة اقتصادية حرة في هذه المناطق التي تسيطر عليها الآن القوات الروسية في مقاطعة دونيتسك أو في إقليم دونيتسك. طبعا هذا ربما يبدو هذا المقترح الأمريكي مقبول من الجانب الأوكراني، شريطة طبعا كما تحدث زيلينسكي أن يقوم بإدارة هذه المنطقة الاقتصادية الحرة طرف ثالث، في إشارة طبعا إلى إدارة الولايات المتحدة. الأمر الآخر الشائك هو في المفاوضات، طبعا موضوع الضمانات الأمنية هذا ما يتحدث عنه زيلينسكي دائما، موضوع الضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا موضوع حيوي، موضوع يعني معقد، يطالب من خلال هذه الضمانات أن تقوم الولايات المتحدة بضمان الأمن في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، وأيضا من الدول الشريكة والحليفة في الاتحاد الأوروبي. من ضمن هذه الضمانات تحدث زيلينسكي عن ضرورة إرسال قوة حفظ سلام أوروبية.
7: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أماكن التي تعرضت لهذه الكارثة الفيضانات، وربما ندع الكاميرا للمصور كي ينتقل بنا لنريكم بعض المشاهد. حقيقة دمار هائل حل بهذه المنطقة، فلنا أن نتخيل أن ما نشاهده من هذه البنايات، هذه البنايات هي عبارة عن بنايات تتكون من 5 طوابق في الأصل، وما نشاهده الآن فقط 3 طوابق، وهناك طابقين قد دفنا تحت كل هذا الركام والطمي. ونحن هنا نقف حقيقة ليس على الأرض الأصلية، وإنما على مخلفات ما جرفه السيل وتركه في هذه المنطقة، ولنا أن نتخيل الضحايا جراء مثل هذه السيول. في العديد من المناطق كما ذكرتم جهود الإنقاذ مستمرة، ويتعرض خلالها عمال الإنقاذ وأفراد من الجيش إلى عقبات جمة جراء الفيضانات أو الأنهار أو المياه الغزيرة التي لا زالت تجري في الوديان. ولكن هناك ظهر بصيص من الأمل اليوم عندما تم الإعلان عن إنقاذ أو إيجاد 4 أفراد ما زالوا على قيد الحياة بعد 11 يوما من بدء الفيضانات. وهؤلاء الأشخاص، منهم واحد عامل صيني كان يعمل في أحد الأنفاق لمحطات الطاقة الكهرومائية، وجده عمال الإنقاذ محاطا بمخلفات السيل والطمي وتم إنقاذه. وكان أحد المسؤولين حقيقة رولا قد قال، خاصة فيما يتعلق بأنفاق محطات الكهرومائية هذه، قال بأن لازال لديهم العديد الكثير من الأمل في إيجاد أحياء داخل هذا النفق، لأنهم يقولون بأن هناك غرف داخل هذا النفق مجهزة بالمواد الغذائية، وأيضا هناك مسارب وطاقات ويعني أنفاق لدخول الأكسجين إليها، وبالتالي ما زالت الأمال تحذوهم في إيجاد مزيد من العالقين في الداخل. أيضا تم إيجاد امرأة تبلغ من
4: نعم ناصر. طيب، نحن نتابع هذه الصور المباشرة من بلدة بتار شمال نيبال مع مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق، الذي يقف على طبيعة الوضع هناك على الأرض في ظل ما تحدث فيه عن عمليات الإنقاذ التي تجري، وتمكن الجيش النيبالي من انتشال امرأة ومواطن صيني على قيد الحياة بعد 10 أيام من فيضانات مدمرة ضربت مناطق قرب الحدود مع الصين. وكان الإعلام المحلي في نيبال قد تحدث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1342 قتيل، وأيضا تحدث عن أكثر من 4800 مفقود حتى اللحظة. إذن كانت هذه الصورة مباشرة من بلدة بتار في شمال نيبال مع مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق، شكرا جزيلا لك. إذن إلى الصحف الآن، حيث تناولت صحف عالمية اختبار العقوبات الأمريكية لصلابة النظام وثقة طهران بقدرتها على الصمود، كما تناولت مقاربات إنهاء الحرب في أوكرانيا بين معالجة جذور الأمن ورسم الحدود.
2: البداية من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وتقرير لمراسليها يسلط الضوء على التحديات والعقبات العميقة التي تواجه الحملة الاقتصادية الأمريكية الشاملة ضد إيران، وأن التجارب التاريخية مع دول مثل كوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا تظهر أن هذه الأنظمة تطور أدوات تكيف وقمع تمكنها من الصمود لعقود أمام أعتى الضغوط الاقتصادية، وأن إيران طورت نظاما ماليا موازيا مع الصين وتجارة حثيثة مع دول الجوار للالتفاف على نظام الدولار المصرفي، مع تحويل اقتصادها إلى اقتصاد البقاء رغم تجاوز التضخم حاجز 80%، خاصة أن الانهيار الاقتصادي لا يكفي وحده، ففي فنزويلا انكمش الاقتصاد بنحو 75%، وبقي مادورو في السلطة سنوات، بينما لم يسقط الأسد في سوريا إلا بعد تغير الظروف الجيوسياسية وانهيار داعميه. لذلك فإن التحدي بالنسبة لواشنطن ليس في قدرتها على إيلام طهران، بل في تحويل الألم إلى تنازل سياسي، لكن التاريخ لا يمنح أكبر هجوم مالي على خصم ضمانا كبيرا لتحقيق ذلك. ونقرأ في نيويورك تايمز الأمريكية تقرير جوليان بارنز وداستين فولز، استنادا إلى تقييمات استخبارية أمريكية تشير إلى زيادة ثقة إيران بقدراتها العسكرية وإصرارها على إطالة أمد الصراع، وأن طهران تعتقد أنها تستطيع تحمل الضربات وإطالة الحرب حتى انتخابات التجديد النصفي، مستفيدة من استمرار امتلاكها مخزونا من الصواريخ والمسيرات ومن قدرتها المتزايدة على استخدام مضيق هرمز، وأنها ترى أن الزمن يعمل لمصلحتها سياسيا، فإغلاق المضيق وارتفاع أسعار الوقود يضغطان على ترامب وحزبه، بينما تتراجع قدرة واشنطن على تنفيذ ضربات واسعة مع استنزاف مخزونات الذخائر. أضاف أن النظام أصبح أكثر تماسكا رغم الأضرار الكبيرة، وأعاد تنشيط أدواته السيبرانية والدعائية داخل الولايات المتحدة ليس بالضرورة لإحداث أضرار استراتيجية، بل لإطالة الحرب واستنزاف الصبر الشعبي الأمريكي. ختم بالقول: غياب استراتيجية خروج أمريكية واضحة مع استبعاد ترامب للمفاوضات واعتماده على الضغط الاقتصادي والعسكري يعزز من فرص استمرار الحرب كأزمة استنزاف طويلة الأمد يستصعب معها التوصل إلى اتفاق قريب. وفي ذا هيل الأمريكية، رأت لينسي غرينجر أن هجوم ترامب على وسائل الإعلام بسبب الحديث عن استنزاف الترسانة الأمريكية لا يجيب عن المشكلة الأساسية، وأن المؤشرات المتاحة من داخل المؤسسة العسكرية تكشف ضغوطا متزايدة على الذخائر والجاهزية والقدرة على مواصلة الحرب بالوتيرة الحالية. أوضحت أن مخزونات صواريخ باتريوت تراجعت من نحو 2000 صاروخ قبل الحرب إلى زهاء 800 بنهاية يوليو، فيما حذر مسؤولون عسكريون من تراجع قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع تهديدات أخرى. أضافت أن الأزمة تجاوزت نقص الذخائر إلى انكشاف قدرة الجيش على مواجهة حرب مفتوحة بلا أفق زمني، ما فجر خلافات حادة داخل
1: راديو الحرية.
5: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج، بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حسن الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
0: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
0: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
0: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
0: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية لهذا المساء. البداية ستكون من التعليق على مباراة المكبر والشباب بالأمس في افتتاح كأس الألف شهيد. النسور تفوز على العميد بثلاثة أهداف لهدفين. الصراحة المباراة كانت فوق المتوقع، يعني أنا واحد من الناس ما كنت أتوقع أنه نشوف مباراة بهذا الشكل وبهذا الأداء. لا أقول أنه الأداء كان متكامل، ولا أقول أنه الأداء كان مرضي بنسبة كبيرة جدا، لكن كنا نتوقع أن يكون أداء أقل صراحة من هذا الأداء. لكن ما تابعنا، أعتقد أننا تابعنا مباراة وكأننا نتابع مباراة من مباريات دور المحترفين ما قبل 7 أكتوبر، مع يعني بعض الفروقات الواضحة للجميع. بنهاية المطاف كان المكبر بالمرصاد للشباب، وأعتقد أن المكبر استفاد من عنصر الخبرة اللي موجود عنده. بمعنى أنا امبارح كتبت إشي على صفحتي وممكن على مجموعة دوري المحترفين، إنه عنصر الخبرة يتغلب على عنصر الشباب. أكثر ما ميز جبل المكبر على شباب الخليل في مباراة الأمس هو عنصر الخبرة، اللي تمثل بمجموعة كبيرة من اللاعبين اللي سبق لإلهم وكانوا نجوم لامعين قبل 7 أكتوبر بالمناسبة، يعني كانوا من أبرز النجوم على مستوى الدوري. شباب الخليل على الأرض على الملعب كان أفضل، يعني كان أفضل، لكن كان ينقصه شغلتين. الشغلة الأولى عنصر الخبرة، مع احترامي شديد لكل اللاعبين، هم لاعبين شباب. مجرد ما شفنا عنصر خبرة سجل هدفين، يعني لما نزل شهر الطويل سجل هدفين وإن كان في هدف ركلة الجزاء، لكن شباب الخليل كان ينقصه عنصر الخبرة في مباراة مبارح. ومهاجم حقيقي رقم 9، مهاجم صندوق، اللي بقصده عشان محدش بلاش يقول لك عمر بنزيمة، بس يعني على لاعب فلسطيني، انه مهاجم حقيقي، لاعب هداف قادر يترجم انصاف الفرص لاهداف. بدنيا انا شفت الشباب من حيث اللياقة افضل، لكن قوة جسمانية شفت المكبر أفضل. كمان مرة، بدنيا من حيث اللياقة أنا شفت الشباب أفضل، لكن بدنيا وبالخشونة شفت المكبر أفضل. بنهاية المطاف فاز المكبر وخسر الشباب. لكن البداية وبعد هذا الانقطاع الطويل تبشر بالخير، نظير هذا المستوى والأداء اللي شفناه. عشان نكون دقيقين، إنه لم يكن المستوى على درجة أو يعني عالي المستوى، يعني بنهاية المطاف، وخلانا يعني منبهرين، لكن بعد كل هذا الانقطاع كان الأداء مرضي جدا لنا كمتابعين، كمحبين، كمحللين لرياضتنا الفلسطينية. والعنوان العريض إنه الشعب الفلسطيني كسب الرهان بعودة الحياة الرياضية بعد طول انتظار، رغما عن أنف الجميع، يعني رغما عن أنف كل حد اشتغل ضدنا في فلسطين، لا رجعت الرياضة. وكانوا على فكرة بالمناسبة كثير من الناس مراهنين انه الرياضة ما تنجح. اللي شفناه امبارح انا شفت يعني بداية مبشرة بشكل كبير، والحمد لله رب العالمين، وشفنا هذا الأداء وشفنا هاي المباراة. اوكي، خسر الشباب هاي المباراة، هارد لك لعميد بلادنا، مبارك لنسور الجبل، مبارك لجبل المكبر بالفوز بثلاث أهداف لهدفين. هاي الفقرة الأولى اللي راح نحكي فيها راح يكون معنا الكابتن أبو حاتم أو الكابتن أبو أسامة وزميلنا أبو حاتم لنعلق على مباراة الأمس. هلأ بعد الفاصل أبو حاتم راح يضل معنا لفقرتنا الأسبوعية، لأنه في عنا فقرة أسبوعية اللي هي أخبار لاعبين المحترفين بالخارج، راح نحكي فيهم إن شاء الله مع أبو حاتم بالفقرة الثانية. إيهاب ورب
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات
0: من وراء الميكروفون يا ربحي. عمار بدر ويا ميت مرحب بالجميع. أول تحية لقاسم سدر اللي بيشاهدنا وبيسمعنا من خلال البث المباشر للحرية، ولمحمد عسيلي كمان أبو الجود كمان مساء الخير، اللي بتابعونا على تيك توك جميعا يسعد مساكم وين ما كنتم. طبعا كل حد باسمه وكل حد دخل شاهد لو دقيقة وطلع كمان يسعد مساكم. اللي بده يشاهدنا على تيك توك بيشاهدنا من خلال حساب الشخصي عمار بدر بالعربي أو بالإنجليزي، فإحنا كمان بنطلع يوم يوم أو يعني كل يوم بنطلع فيه في البرنامج بنطلع فيه بث على التيك توك. خلونا نروح نرحب بزملائنا. صار معنا أبو أسامة وأبو حاتم. أبو أسامة يسعد مليون مساك. أبو أسامة مساء الخير.
2: مساء الخير عمار، لك كيفك؟

0: علينا حياتنا بالضفة الغربية عادت الحياة الرياضية وعاد النشاط الرياضي، هذا ما يهمنا كرياضيين وكشعب فلسطيني، ومن ثم سنتحدث فنيا على مباراة الأمس. لكن بماذا تعلق أبو أسامة على عودة النشاط الرياضي والحياة الرياضية لأراضينا الفلسطينية؟
1: يعني عمار، أنت بدأت بمقدمة هي عنوان العرس الوطني اللي صار امبارح طبعا، وكان فاكهتها الجمهور، جمهور المكبر اللي كان مالي المدرج الخاص بالمكبر، جماهير شباب الخليل اللي رغم كل، يعني انا مثلا طلعت من بيت همر وشفت الطريق امبارح قديش كانت صعبه، ورغم صعوبه الطريق يعني انه جماهير شباب الخليل تحضر بهذا الكم الى الملعب، يعني هذا نفتخر به. ويعني مباراه زي ما قلنا مباراه افتتاحيه، ليست مباراه ثلاث نقاط ولا مباراه كاس سوبر ولا نهائي كاس، الجماهير تاتي بهذا الزخم، الاجواء في الملعب كانت رائعه او اكثر من رائعه، جماهير المكبر تهتف من جهه وجماهير الشباب ترد عليها من جهه، يعني هذا كان يعني أكبر نجاح، يعني هي الرسالة جاءت من الجماهير قبل أن تأتي من الملعب. كثير من الأمور التي يمكن أن نتحدث عنها طيب. عن ما حصل بالأمس
0: راح نحكي يعني عنها بالمناسبة
1: إيجابية،
0: راح نحكي عنها بالمناسبة، لكن خلينا نأخذ عنوان عريض من أبو حاتم حول عودة النشاط الرياضي بشكل رسمي بالأراضي الفلسطينية.
2: يعني المشهد الرياضي والكروي كان جميل، يعني كان احتفالية رياضية شعبية رسمية وطنية كبيرة بحضور يعني اتحاد كرة القدم، قياداته، الجماهير، الفريقين الكبيرين المكبر وشباب الخليل. إجمالا يعني المشهد كان مقبول جدا، فقط لغير 10 ثواني أو 20 ثانية ما نغص المشهد بالنسبة لي شوي عصبية بعض اللاعبين المفرطة في أرض الملعب، زائد تصرفات بعض القلة من الجماهير اللي شوي نغصت وشوهت المشهد. إحنا يا جماعة الخير لسه منقول يا هادي، يعني هذا مش تنافس، لسه هي مباراة افتتاحية احتفالية والبطولة كلها أصلا تنشيطية، لسه ما جيناش الله يوصلنا على خير على البطولات والتنافس، يعني لازم شوي نتحمل بعض، يعني ما نكونش من أول في مشاهد نشاز انه احنا ما بدنا اياها، احنا ما صدقنا انه يكون في نشاط ويكون في لمه ويكون في رياضه ويكون في تنافس، فخلينا شوي نتقبل بعض في كل شيء، نتقبل
0: كل الاحترام، وهي النقطه كلنا من ضمن صوتنا لصوتك فيها. لكن لو تحدثنا فنيا ابو اسامه حول ما شاهدناه بالأمس، أنا امبارح كنت نشرت إشي على صفحتي الشخصية وصفحة دوري المحترفين، قلت إنه عنصر الخبرة تغلب نوعا ما على عنصر الشباب، شفنا لاعبين عند الإخوان في جبل مكبر هم يعني من اللاعبين المميزين ما قبل 7 أكتوبر، وأعتقد عنصر الخبرة عندهم فادي كثير زملائهم بالفريق على عكس الشباب اللي كان يعتمد على اللاعبين الأولمبيين، يعني اللاعبين الشباب الصغار.
1: يعني عمار يمكن انا تحدثت عن هاي النقطه في الاستوديو، عن
0: والله ما سمعتك، يعني عشان انا اكون صادق والله ما سمعتك في هاي النقطه.
1: الخبره تفوقت على روح الشباب، لكن اكثر من نقطه ايضا، يعني انا بدايه اشكر الفريقين على الاداء اللي قدموه، يعني انا ما كنت متوقع انه يكون
0: صحيح
1: الاداء بهذا الرتم العالي، يعني وكانها مباراه تنافسيه، كنت اعلم جيدا ان اي لقاء للمكبر مع شباب الخليل سيكون لقاء حماسي، لكن يعني في مباراه افتتاحيه بعد 3 سنوات ان تشاهد هذا المشهد، انا يعني تفاجات حقيقه، واقول شكرا لكلا المدربين الكابتن مراد بنورة والكابتن عبد الله الصيداوي، وايضا للفريقين حقيقه، يعني صحيح انت ما قلت به، لكن يعني فنيا في نقاط قصيره ساتحدث عنها، اللي هي كانت بدايه المباراه كانت سيطره لشباب الخليل، وضع عدد من الفرص عن طريق محمد البطش، و يعني فرصتين كان ممكن يتقدم قبل الدقيقه 12 لشباب الخليل. جبل المكبر احترم شباب الخليل بدرجة كبيرة، ولأنه بيعرف أنه شباب الخليل له 3 أشهر يستعد، فيما أنه تأخر إعداد جبل المكبر. فكان

0: يلعب على الهجمة المرتدة، خلق الفارق لاعب مثل محمد عبيد اللي كان نجم المباراة باعتقادي ولا خلاف على ذلك، بالإضافة إلى أنه شباب الخليل يعني حتى بعد تلقي الهدفين أصر على أن يلعب على الأطراف،
1: هو ما فقد الأمل من مرة الشباب
0: على العرضيات، ودفاعات جبل المكبر بخبرتها، وأيضا لاعبي خط الوسط ساجد الغول وسامح مرعبة وهاني عبد الله تفوقوا في الكرات العرضية، مما أدى إلى أنه جبل المكبر يعني يسجل الهدف الثالث برضه بالاعتماد على المرتد.
1: طيب راح نكمل
0: عودة شباب الخليل بركلتي جزاء عن طريق شهر الطويل تحسب لشباب الخليل، وربما لو استمرت المباراة أكثر بسبب فارق اللياقة البدنية لكان هناك هدف تعادل.
1: طيب راح نسمع رأي أبو حاتم، بس خلينا نسمع أبو حاتم دقات الساعة وأرجع أسمع رأيه.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: خلينا نكمل متابعينا الكرام البرنامج معكم ونكمل لنرجع نرحب بضيفينا العزيزين. نروح لأبو حاتم لنحكي معاه أكثر ونسمع بداية يعني رأيه الفني في مباراة الأمس.
3: نعم يعني عنوان العريض ممكن يعني أضع عنوان إنه كبرت جبل المكبر، يعني مكانته زي ما بنقول المثل اللي بيقول عرفة من أين تؤكل الكتف زي ما بيقولوا، وحيوية وشباب لاعبين العميد لم تسعفهم، لكن الخبرة أكيد لعب الدور. واضح يعني أنه بدنيا الشباب أجهز، جماعيا كمان أجهز، في تفاهم بين اللاعبين، الاستحواذ كان معظمه والسيطرة الميزانية للشباب الخليل اللي بيستعد من فترة وخاض على العديد من اللقاءات التجريبية، وكمان عمل البطولة اللي على ملعبه كانت مفيدة وأحرز لقبها. لكن الخبرات، خبرات لاعبين المكبر، يعني المكبر كان واقعي في المباراة، كان الأهم أني أأمن ما يجي فيه جول وأستغل اللحظات أو الفراغات بخبرة اللاعبين ومهارتهم. طبعا المهارة موجودة وخبراتهم موجودة، بجوز بدنيا اللاعبين المكبر يعني ما صدقوا النتيجة الصافرة، لأنه صراحة واضح يعني عدم الجاهزية البدنية.
2: ممكن أنا حكيت أبو حاتم في البداية قلت أنه بدن يعني من حيث اللياقة، بدنيا من حيث اللياقة أنا شفت الشباب كثير أفضل، لكن من حيث صحيح. القوة الجسمانية شوف جبل المكبر حسيتهم يعني أقوى جسديا في
3: صحيح. أي التحام بدني ثنائي كان لصالح المكبر
2: صحيح.
3: أي التحامات سواء أرضية أو هوائية، واحد على واحد، التحام بدني، تاكلينج على الأرض أو بالهواء، كان لصالح المكبر. كان واضح يعني فرق القوة البدنية، اللياقة وجاهزيتها أكيد، وحتى الجماعية والتفاهم شباب الخليل لاعبينه يعني صار لهم بيستعدوا مع بعض أكثر. لكن لاعبين المكبر خبراتهم الكبيرة مكنتهم أنهم يقتنصوا الأهداف ويستغلوا الفراغات بشكل رائع جدا. يعني إذا بنعد المكبر، محمد عبيد طبعا نجم المباراة، وأنا يعني أتفق مع هدفين غاية في الروعة. محمد عبيد الآن مش صغير، لاعب خبرة. يعني نحكي عن موسى سليم، سامح مرعبي، محمد خالد عويسات، سجد الغول، ورد الكمبر، إشهاب أصيب واستبدل أول خمس دقائق، بهاء ربيعة، هاني عبد الله، فهد كان عادي.
2: هدول كلهم كانوا نجوم ما قبل 7 أكتوبر، كلهم
3: بالضبط. هدول كلهم خبرات، وخبرات كبيرة في الملعب. أوكي بدنيا متجهزين، لكن بيعرفوا يوقفوا، بيعرفوا يمشي المباراة، بيعرفوا وانت يهاجم ويستغل المساحة، وانت أهدي، وانت أدافع، وانت أوقف، وانت أحافظ على المخزون اللياقة القليل اللي عندي. لاعبين الشباب واعدين حيويين، يعني معظمهم تحت 24 سنة أو تحت 23، وبالتالي يعني لهم مستقبل كبير. في النهاية مش لازم الخسارة تكون كثير محبطة أو الفوز يكون كثير يعني نشوي كثير. في الآخر مباراة افتتاحية، أكيد يعني مباراة افتتاحية كان في إلها نقل تلفزيوني وجمهور، كل فريق كان أكيد مهم له الفوز. شفنا احتفالات المكبر من كله مبروك، والشباب من كله هارد لك، لسه
2: طيب.
3: إحنا يعني ما رجعنا على النشاط، لسه هاي بداية، لكن أكيد لسه في متغيرات كتير أخ عمار فيما هو قادم. وبدي أختم إنه مبارح العديد من اللاعبين الموجودين في المكبر وفي شباب الخليل مش رح يكملوا بالفريقين بشكل رسمي، يعني هاي مباراة احتفالية
2: كان. أنا بحكي لك في المكبر
3: لا، في المكبر والشباب، في بعض اللاعبين مش هيكونوا موجودين معهم في البطولة التنشيطية وكمان لقدام، لأن هاي مباراة احتفالية، فالاتحاد سمح للعديد من اللاعبين هون وهون في الصفر كأنهم يشاركوا ويلعبوا.
2: إذا إذا إذا إذا بتحكي عن الشباب اللي بالي فيهم، أعتقد إنه أمورهم كلها جاهزة يا أبو حاتم.
3: لا ما في امور مش جاهزه، وانا بديش افصل، بس انا
2: بكون خليها لقدام.
3: حتى في المكبر نفس الشيء، فراح نشوف المكبر مش نفسه. الشباب بجوز معظمه 90% نفس الفريق، بس المكبر اقل شوي.
2: طيب ابو اسامه، شباب الخليل لو امتلك مهاجم حقيقي رقم 9 بمعنى، يعني كان قادر انه يفوز في المباراه، خصوصا انه نحكي عن فرص سهله، ممكن كان انا او انت، وهذا مش تقليل من حجمنا او من شأننا، كان ممكن جبنا على الاقل واحده منها.
4: يعني عمار احنا بنقول دائما الفريق يمكن حضرت مباراة ريال مدريد انت امبارح
2: هو خلص الشباب بيخسر ريال راح يخسر
4: شفت يعني الفرص اللي ضاعت وكيف اجت الاهداف الفريق اللي يعني ضياع الفرص بهذه الطريقة يحبط الفريق وينزل من عزيمته يعني احنا شفنا شباب الخليل بعد تسجيله ضربة الجزاء الثانية انه اصبح مسيطر على الملعب لكن انا يعني الشيء اللي استغربته اصرار الفريق على اللعب على الاطراف والابتعاد عن العمق يعني رغم انه الفرص اللي سنحت للشباب كانت من العمق الدفاعي لكن بعد ذلك تحول اللعب كله على الأطراف وزي ما احنا حكينا وحكى أبو حاتم يعني كان هناك لاعبي خبرة في المنطقة الخلفية لجبل المكبر إنما الاستحواذ كان لصالح شباب الخليل الالتحامات الثنائية كانت لصالح شباب الخليل السيطرة كانت برضو لصالح شباب الخليل الخطورة كانت لجبل المكبر يعني زي ما بنقول احنا استحواذ سلبي في مفهوم التدريب عشان هيك احنا بنقول يعني ما شاهدنا بالأمس يعني خليني أقول لك في جملة واحدة إنه لا زالت الكرة الفلسطينية بخير هناك وجوه واعدة يعني لما احنا بنحكي عن إعداد لمدة 3 أشهر وتلعب في مباراة مثل هذه المباراة وتظهر بهذا الشكل يعني لقدام احنا بنتوقع منك تكون أفضل بكثير هذا من ناحية والناحية الثانية انه لا زال لدينا لاعبين يعني سيقدمون للكرة الفلسطينية وسنشاهد مباريات جميلة كما شاهدنا يعني جبل المكبر سواء انهم استمروا مع جبل المكبر او لم يستمروا او مع شباب الخليل او لم يستمروا سيكونوا في الأندية الفلسطينية بكل تأكيد عشان هيك أنا بقول إنه هاي مباراة ما نركز عليها كثير فنيا على إنه فيها أخطاء أو فيها لا هي مباراة احتفالية وأظهرت وجه الكرة الفلسطينية
2: وأنا متأكد تماما أبو أسامة
4: الكرة الفلسطينية في أمان
2: أنا متأكد تماما إنه الأداء اللي شفناه مبارح أوكي إحنا متفقين إنه أداء كان مرضي لكنه مش واو لكن هذا الأداء مش راح نشوفه في كافة المباريات
4: بدك تتوقع بعد توقف 5 سنين وتدريب شهر زمان
2: مش راح يكون بهذا الأداء كافة المباريات
4: إنه تشوف أداء واو يا
2: لا, لا لا لا لا لا مو أنا اسمعني على مو أنت ما تاخدش الكلمة بمعناها أنا بقول إنه مش الأداء يعني إحنا مبارح ما شفناش أداء واو بمعنى الواو ولكن شفنا أداء مرضي جدا لإلنا إنه كنا حاطين في اعتبارنا وهذا حكيته في بداية البرنامج إنه بعد توقف 3 سنين مش راح نشوف الأداء الكامل
4: أوكي
2: لكن كمان هذا الأداء اللي شفناه مبارح
4: إيش يعني بتعرف شو اللي خلى المباراة تكون جميلة لدرجة احنا تقبلناها وشفنا فيها لمحات فنية
2: انا بالنسبة لي الجمهور كان دور مساعد وعدد الاهداف
4: نعم الجمهور هو من اثار حفيظة
2: وعدد الاهداف في المباراة يا ابو اسامة عدد الاهداف في المباراة
4: ايه
2: عدد الاهداف في المباراة هي اللي خلاها مثيرة او ممتعة
4: طبعا مهم هم كل العناصر مجتمعة أنا بالنسبة إلي بقول لك كل العناصر مجتمعة سواء على مستوى التنظيم يعني أنا كنت في الملعب وشفت التنظيم في الملعب وشفت اللجان المنتشرة حوالين الملعب والأمن كله كان يعني نجاح بامتياز
2: طيب أبو حاتم نتحدث عن بداية مبشرة شفنا كل أركان اللعبة موجودة الجمهور الأمن العناصر من كافة أو من الفريقين يعني شفنا شيء إحنا ممكن ما كناش قادرين نتخيل إنه نشوفه كله مجتمع في آن معا يعني في نفس التوقيت لكن هذا ما حدث وهذا ما يعطينا يعني بارقة أمل لنقدر نشوف باقي المباريات تسير يعني بشكل أو بنجاح الحمد لله رب العالمين الآن يعنينا أكثر فأكثر ممكن خلال الفترة القادمة إنه نضمن استمرارية هذا النشاط بعيدا عن أي أداء أو بعيدا عن أي مستوى فني
3: لا أكيد وأنا بضيف إنه إصرار اللاعب الفلسطيني يحترم تعظيم سلام لإصرار ورغبة وتحدي اللاعب الفلسطيني اللي رغم الجمود ورغم التوقف الطويل لكن في الملعب بتشوف لاعبين احنا وانت والكل شايفين انه وابو اسامه والكل انه مش جاهز بدنيا لكن يعني قاعد برمى بيعمل سبرنت بيعمل تاكلينج وبقوم وبده يكمل وهو عارف انه متجهز لكن في اصرار في تحدي انه انا خلص النشاط رجع وانا متجهز لكن انا بدي ابذل مش 100% اكثر من 100% من مجهودي ومن طاقتي. وانا متاكد انه لاعبي الفريقين وبالذات المكبر يعني ما توقعوش انهم بجوز يرمحوا زي ما رمحوا على قدر اللياقه البدنيه والجاهزيه المحدوده الموجوده حاليا بفعل قصر فتره الاعداد. فكان في تصميم رغبه واضحه تحدي عند اللاعبين. يعني في لاعبين يعني محمد عبيد كم مره وقع وتعالج وصار له شد خفيف طبعا من عدم الجاهزيه وعدم اكتمال اللياقه البدنيه كل مره يقوم. طبعا انا اقول هسه بتبدل ايه تشوفوا ايش الملعب انت قام وكمل وعمل سبرنت بعد شوي وفي لاعبين غيره. وبالتالي يعني كل الاحترام للاعب الفلسطيني بشكل عام لاعبي الفريقين اللي كانوا عينة من اللاعبين الأندية الفلسطينية اللي من الأسبوع القادم البطولة راح تبدأ. طبعا البطولة كل الدرجات مع بعض هذا يعني بخفف شوية الضغوط والحساسيات انه يلعب محترفين مع فريق مناطق محترفين مع درجة ثالثة يسيدي العب العب العب واستمتع وانبسط كلاعب فلسطيني اسعى للفوز. يعني احنا ما بنقولك تسعى للفوز لكن بدون شد بدون طيب. حساسيه بدون تنافر من اجل فقط انه تستعيد جاهزيتك تدريجيا من هون من بدايه البطوله مع انتظامها ومع نهايتها يكون الجاهزيه نوعا ما خلينا نقول يعني عليت بنسبه مقبوله تمهيدا ل البطولة المقبلة بعدها.
2: آخر تعليق من أبو أسامة حول المباراة بالأمس وأبرز الملاحظات اللي بتقدر توجههم للفيرين يعني معنا دقيقة بالضبط دقيقة أبو أسامة.
4: يعني عمار زي ما قلت لك أنا يعني بالنسبة إلي يعني أفتخر باللي شفته امبارح بالنسبة للفريقين وبالكرنفال بشكل عام سواء في غزة أو في لبنان أو في القدس. يعني من القدس انطلقنا وإن شاء الله سنواصل. أنا بقول شغلتين. هلأ عندنا مشروع وطني ابتدأ يجب أن نحافظ عليه كإعلام وكأندية وكلاعبين من كل النواحي ونشوف شو عندنا في المرحلة القادمة بعد ما ننجح هاي البطولة التنشيطية. نعم. والنقطة الثانية إن رسالتنا يا أبو حاتم يا رجالات الإعلام إنه رسالتنا تصل للعالم كله لأنه مواثيق الأمم المتحدة وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم تكفل لكل اللاعبين حق اللعب وحق الحركة وهذه الرسالة يجب أن تصل إلى الخارج. هي عندنا أصبحت واضحة كما شاهدنا بالأمس لكن الدور إن نوصل هاي الرسالة للخارج وهذا هو يعني هاي رسالتي للجميع.
2: طيب أبو حاتم معك نصف دقيقة بالضبط.
3: لا أنا بقول فاتحة خير إن شاء الله البطولة تبدأ بشكل رسمي نشوف مباريات بانتظام زي ما حكيت. أهم شيء إنه شوي الأندية الفلسطينية تسترد عافيتها اللاعب الفلسطيني يسترد جاهزيته بشكل تدريجي خلال البطولة وأكيد إنه البطولة إن شاء الله إذا بدأت وانتظمت الأدوار مش الأولى الأدوار اللي بعد هيك يعني أعتقد بشكل منتظم مع جاهزية الأندية الفرق اللاعب الفلسطيني ولما الفرق تكمل للأدوار النهائية أعتقد كمان راح نشوف منافسات أقوى من الدور الأول لسه اللي بيكون فيها يعني كل أندية الدرجات مع بعض.
2: طيب أنا بدي أشكرك وشكر جزيل أبو أسامة شكرا يعطيك ألف عافية. أبو حاتم شكرا مؤقتا رح نرجع لك بعد الفاصل للفقرة الثانية. بدي أودي تحية كمان للصديق والحبيب جميل أبو عيشة أبو نعيم ويعطيكم ألف عافية بألترس الشباب أبدعتوا اشتغلتوا أنتوا كل جمهور الشباب بكل مسمياتكم بكل أطياف كل أمان كنتم بارح ما شاء الله عنكم. نوقف لفاصل بعد الفاصل رجعين لنكمل.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
5: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية. وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: من جديد لكم تحية متابعينا الكرام، عدنا لنكمل وإياكم الجزء الثاني من البرنامج، وسنكمل من الفقرة الثانية، وأعتقد أن الفقرة الثانية صارت أسبوعية معنا، يعني نحكي عنها باستمرار وبشكل دائم من خلال زميلنا أبو حاتم، وهي بتخص أخبار محترفين الفلسطينيين بالخارج الفلسطيني. نرجع نرحب بأبو حاتم مرة تانية. أبو حاتم مساء الخير. أبو حاتم وين أبو حاتم يا ربحي؟ وأنا فكرته عندي والله وعلى الهوى وإشي. طلع أبو حاتم مش معنا. يلا تنسمع لوجو ثلاث خشبات. يجمع الشاكل ميدان مع ما نبدا المشوار ونعيش اجمل الاخبار. اللي عجبني هذا لما يشد على حاله. رجع ابو حاتم ولا لا؟ معقول ابو حاتم بتغدى يعني؟ ابو حاتم
1: والله لسه عمار.
0: انا والله فكرتك هيك رحت اتغديت في الفترة الفاصل.
1: لا لا، بانتظار نختم معك الوجبة الفنية الرياضية بعدين.
0: معناته ام حاتم حضرت لك وجبة شو اسمه دسمة.
1: والله حسب نجاح البرنامج.
0: انا خايف تقضيها دق او زيت او زعتر وزيت في نهاية.
1: بقصر عليك رأسا.
0: على راسي ابو حاتم. يعني فقرتنا الاسبوعية المعتادة صارت اللي هي آخر أخبار لاعبين المحترفين بالخارج، وأعتقد يعني ما شاء الله مجتهد دائما في هذا الموضوع. اليوم محضر لي قائمة وليست طويلة عريضة، ومعنا تقريبا 12-13 دقيقة لننهيها. خلينا نبلش بشكل سريع ونروح لزيد القنبر.
1: زيد القنبر النجم الفلسطيني الأكثر توهجا في الخارج الآن، آخر أسبوع لعب مباراتين مع النادي العربي الكويتي، مع الجهراء انتهت 2-1 للجهراء، لكن زيد سجل هدف فريقه الأول بمهارة، وأعتقد الهدف معناه هدف جميل جدا ورائع، ينم عن قدرة فنية رائعة جدا. وبالأمس فريقه العربي لعب مباراة أخرى في الأسبوع الثالث في الدوري الكويتي، تعادل مع صليبي خط 3-3، مباراة كانت قوية، صنع الهدف الثاني زيد القنبر، وكان له ضربة جزاء صحيح
0: شفتها والله
1: واضحة 100%،
0: وعطاه كارت أصفر فيها الحكم.
1: صحيح قرار غريب، صنع الهدف الثاني وتقييمه كان بالأمس 6.8 من 10. فزيد القنبر يواصل التألق مع العربي الكويتي.
0: طيب بعد زيد قنبر روح لإيميليو سابا.
1: إيميليو سابا ظهير الأيمن للمنتخب الوطني، كان أساسي في فوز فريقه سبورت بويز طبعا في دوري البيرو على سبورتينج كريستال 1-0 في الأسبوع السابع عندهم في دوري البيرو. التقييم إيميليو سابا كان 6.8 في هاي المباراة، رابع أعلى تقييم بفريقه. أعتقد أنه عروض ومستوى إيميليو سابا ثابتة مع فريقه البيروفي، وطبعا يحجز مكان أساسي باستمرار.
0: طيب حامد حمدان النجم الفلسطيني.
1: حامد حمدان لأول مرة دخل التركيب الأساسي لنادي بيراميدز، أول أسبوعين كان بديل، في الأسبوع الثالث في الدوري المصري بدأ أساسيا أمام النادي المصري، وبيراميدز حقق فوز ثمين جدا وصعب بهدف للا شيء. تقييم حامد حمدان كان 6.6.
0: مالنا على الستات ابو حاتم؟
1: نعم
0: مالنا على الستات 1.6.8.
1: وحامد حمدان لعب 77 دقيقة في هاي المباراة. الواضح انه في صراع كبير على حجز مكان في خط الوسط لنادي بيراميدز اللي يضم كثير من النجوم، هذا يتطلب جهد وتركيز اضافي من نجمنا الفلسطيني حامد حمدان.
0: الثنائي الزملكاوي الدباغ وادم كايد مع بعض كمان يا ربحي يا ريت.
1: نعم الدباغ كان اساسي في فوز الزمالك على سويس بتروجيت في الدوري المصري في الاسبوع الثالث 2-1، تقييمه كان 6.6، لعب 72 دقيقة. ادم كايد المباراتين اللي لعبن الزمالك بالامس في افريقيا وفي الدوري في الاسبوع قبل 5-6 ايام كان اساسي امام السويس بتروجيت، لعب فقط 46 دقيقة، كان تقييمه زي عدي الدبار 6.6، لكن بالامس كمان بدا اساسيا في فوز الزمالك على بطل جيبوتي في الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا. امر مميز انه نشوف ادم كايد اساسي وبحجز مقعد اساسي ومستواه بيتطور، لانه هذا امر مهم جدا. عدي الدبار احنا اكيد يعني واثقين فيه، وان شاء الله يواصل التهديف والتألق مع الزمالك.
0: لبدر موسى.
1: بدر موسى كان يعني بصراحة الأسبوع الماضي كان لقاء فلسطيني بامتياز، بدر موسى مع بتروجيت وآدم وعدي مع الزمالك، انتهت زي ما حكينا 2-1. بدر موسى أحد نجوم بتروجيت طبعا كان أساسي وسجل هدف بتروجيت الوحيد من ضربة جزاء، والصورة اللي معنا أخ عمار هو بنفذ ركلة الجزاء اللي سجل منها الهدف في مرمى الزمالك. وحصل بدر موسى في المباراة على تقييم 7.3، أفضل لاعب في بتروجيت، أعلى تقييم في فريقه، وهذا أمر مميز جدا لبدر موسى اللي بتألق بشكل كبير بانتظار تألقه إن شاء الله مع المنتخب الوطني.
0: لا فادي قطميش،
1: فادي قطميش نجم منتخبنا الأولمبي السابق اللي كان له عدة تجارب محلية وفي ليبيا، أعلن انتقاله بشكل رسمي إلى نادي الطليعة السوري. وما دام حكينا عن الطليعة بنحكي عن زميلي فادي قطميش اللي انضمه كمان لنادي الطليعة مرة واحدة، اللي هم عبد الرحمن وشاح، المهاجم المميز اللي متذكرينه مع بلاطة في دور المحترفين، لعب موسم ونص كان هداف مميز جدا طبعا، أدى من قطاع غزة الحبيب والشقيق والصامد. وأحمد الطويل نجم مؤسسة البيري، ابن مؤسسة البيري ونجمها السابق اللي كان كمان له عدة تجارب في ليبيا. الثلاث لاعبين الفلسطينيين فادي وعبد الرحمن وشاح والطويل انتقلوا رسميا لنادي الطليعة السوري في الدوري الممتاز السوري، واللي اعلن عنهم بشكل رسمي اخ عمار راح نشوفهم مع الطليعة في الموسم الجديد.
0: يعني الطليعة بنكهة، الطليعة بنكهة فلسطينية السنة،
1: بنكهة فلسطينية بحتة يعني، وان شاء الله راح نتابع مباريات نادي الطليعة ونشوف نجومنا الفلسطينيين فادي قطميش وعبد الرحمن وشاح واحمد الطويل.
0: طيب احمد الطويل وفادي قطميش وشاح ثلاثي جديد في الطليعة. خلينا نسمع دقات الساعة ونرجع نكمل معك ابو حاتم اخر اخبار محترفين، وراح نبلش بعد الدقات عند مع اسد حملاوي.
2: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: يلا نرجع نكمل معك أبو حاتم، ووقفنا عند أسد حملاوي.
1: نعم، أسد الحملاوي نجم الفلسطيني المحترف في رومانيا مع نادي كرايوفا الروماني، كان أساسيا في مباراة القمة في الدوري الروماني الأسبوع الماضي، تعادل كرايوفا مع رابط بوخارست 1-1. وأسد الحملاوي في هذه المباراة لعب شوط واحد فقط، إن شاء الله بانتظار الهدف الأول في الموسم اللي أعتقد راح يعطي ثقة كبيرة لأسد الحملاوي، لأنه المنافسة كمان على قيادة هجوم كرايوفا مشتعلة مع المهاجمين الآخرين الموجودين.
0: لا مرعبي حمادة
1: مرعبي المهاجم المخضرم، لاعب المميز، هداف دوري المحترفين 3 مرات، اللي تألق بقميص العديد من الأندية الفلسطينية المحلية، انضم رسميا للنادي العربي الأردني، النادي العربي العريق طبعا، والعائد مرة أخرى لصفوف الدوري الممتاز في الأردن. حقيقة حمادة مرعبي أعتقد أنه مثال للاعبين الصغار، 31 سنة أخ عمار، لكن ما زال مصر على النجاح والتألق وفرض نفسه حتى بعد أنه قطع سن 30، رغم الإنجازات الكبيرة اللي عملها في حياته الرياضية، انضم للمنتخب الوطني وهداف دور المحترفين 3 مرات، لكن لا يأس ولا يكل ولا يمل. كل التحية لنجمنا حمادة مرعبي، إن شاء الله يتألق في صفوف العرب الأردني.
0: لا محمد صندوقة
1: نجمنا الواعد في صفوف المقاولون العرب، في الأسبوع الماضي المقاولون لعب مع نادي الجونة في الدوري المصري، انتهت 1-0 المباراة، ومحمد صندوقة كان بديل مؤثر، نزل في الدقيقة 66، أدى أداء جيد، كان تقييمه 6.9 يعني حوالي 7 من 10 للاعب بديل، اعتقد تقييم عالي، دليل انه يعني ترك بصمه واداء جيد في المباراه. ما زال انس بن يعودي لغايه الان لم يلعب اي دقيقه رسميه مع المقاولون، ان شاء الله قريبا نشوف انس، لكن محمد صندوقه بيلعب مع المقاولون سواء اساسي او كبديل مؤثر.
0: طيب بعد صندوقه نروح لصاحب الاسيست عدي خروب.
1: عدي خروب نجم منتخبنا الوطني، لاعب الوسط المخضرم، يعني بدأ أساسيا في الأسبوع الأول للدوري الأردني مع نادي البقعة، مع نادي دوكرة الصاعد، انتهت 1-0 للبقعة، والهدف طبعا صنعه عدي خروب بتنفيذ رائع لركلة ركنية لزميله محمد العكش، بداية جيدة. أنا حضرت بجوز الشوط الأول أو أول نص ساعة، كل هجمات البقعة كانت تمر عن طريق عدي خروب اللي كان يطبخها من خلال وسط الملعب. إن شاء الله يكون موسم ناجح للمخضرم عدي خروب.
0: طيب بعد خروب للمهدي عيسى،
1: زميله في البقعة الأردني المهدي عيسى، كمان في هاي المباراة بدأ أساسي وساهم مشارك بالفوز 1-0 على نادي دوكرة، والمهدي عيسى أدى أداء جيد في خط دفاع وفي قلب دفاع نادي البقعة. إن شاء الله يعني يكون موسم ناجح كمان للمهدي عيسى، أحد المدافعين المميزين جدا، واللي أعتقد أنه ممكن يكون بيستحق فرصة مع المنتخب الوطني قريبا.
0: لخالد دادر،
1: خالد دادر الأسبوع الماضي أخ عمار نتذكر أنه حكينا في فقرة اللاعبين المحترفين أنه خبر انضمامه لنادي دمشق الأهلي، وقلنا أنه مش رسمي، الآن أعلن رسمي، وهي الصورة الرسمية اللي أعلنها نادي دمشق الأهلي اللي هو نادي المجد سابقا، بانضمام خالد دادر رسميا لصفوفه، وإن شاء الله يعني يتألق كما تألق في مع الجزيرة الأردني، يتألق في الدوري السوري مع نادي دمشق الأهلي، لاعب واعد ومجتهد.
0: بعده نروح لعلي ربعي.
1: علي ربعي لاعب بعد إصابة قاسية وجهز حاله، كان أساسيا في مباراة شباب الأردن والرمثة اللي انتهت 1-1، وعلي ربعي كمان من المدافعين المميزين زي المهدي عيسى، يعني بعمر 25-26 سنة في قمة عطائهم وجاهزيتهم، إن شاء الله الإصابات تبعد عنه، ويكون المهدي وعلي ربعي من خيارات الجيدة والعميقة لجهازنا الفني للمنتخب.
0: آخر لاعب معنا هو محمد خليل.
1: محمد خليل كمان كان أساسيا في مباراة الرمثة مع شباب الأردن، وصنع هدف الرمثة من ركنية نفذها بشكل ممتاز على رأس زميله كما فعل عدي خروب. كمان محمد خليل عودته للملاعب، مشاركته أساسية بصفة دائمة مع الرمثة كمان تعطي خيارات للمنتخب، وبالتالي اليوم كان عندنا 17 لاعب حاولنا نغطي أخبارهم ونجيب صور وفيديوهات قد ما نقدر على أساس نحط السادة المستمعين والمشاهدين وكل الرياضيين في الصورة، مين محترفين اللي بيلعبوا بيأثروا مع فرقهم.
0: الله يعطيك ألف عافية أبو حاتم، مشكور جدا على الله. هذا الجهد الكبير، شكرا لك، وإن شاء الله لنا لقاء آخر. خلونا أودي تحية كتير كبيرة للصديق والحبيب سامس النقرط أبو محمود، يسعد مليون مساك أبو محمود، وكمان خلونا أودي تحية لزميلنا حمزة أبو غزالة اللي يعني مستعجل كمان اليوم زيه زي ربحي، بس اليوم اللي معبي راسي أنا صح زميلنا إيهاب النتشي، الله يطعمه لكل مشتي قد ما هو زلمه خلوق.
2: تتابعون الان
0: على عكس بعض ناس، يعني تحديدا على عكس بعض ناس. خلص البرنامج، نضلين عايشين ليوم الاثنين، نرجع نلتقي من جديد ان شاء الله. الى اللقاء.
2: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعه خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: الساعة الآن الرابعة بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف؟ طيب
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: ارتفاع حدات الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في اليمن، ومصادر عسكرية وطبية تعلن مقتل أكثر من 60 شخصاً بين الطرفين في يوم واحد. استهداف ناقلة نفط إيرانية بهجوم صاروخي أمريكي قرب جزيرة خرج، وترامب يلوح إلى إمكانية ضرب موقع جبل الفأس في إيران قريباً. تجدد القصف والتفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ارتفاع عدد شهداء غارات أمس إلى 6، وحزب الله يقول إن العدوان الإسرائيلي هدفه الضغط على السلطة اللبنانية وابتزازها. على وقع الهجمات المتبادلة

بين روسيا وأوكرانيا، المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر يصلان إلى موسكو لمحاولة تحقيق السلام بين البلدين، وبوتين يصدر أمراً بعدم شن ضربات ضد كييف لثلاثة أيام.

0: البداية من اليمن، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية وطبية أن أكثر من 60 شخصا قتلوا اليوم في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. هذا وأعلنت القوات الحكومية بدء هجوم مضاد في الساحل الغربي على جبهة جنوب الجراح بعد صدها محاولة تقدم للحوثيين باتجاه المخا، مؤكدة إيقاع خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم.
1: المخا بوابة البحر الأحمر، اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات تدور هنا.
2: رسالتنا للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن الدولي لدعم الحكومة الشرعية لاستكمال ما تبقى من تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، لوقف الاعتداءات على الأعيان المدنية، ووقف أيضا الاعتداءات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
1: في منطقة شديدة الحساسية، المعركة لم تعد معركة سيطرة على المدينة فقط. هجوم الحوثيين على المخا أحبط، لكن سعيهم لتخطيها يقربهم من ساحل مضيق باب المندب. الساحل الغربي يشتعل، القوات الحكومية أعلنت بدء هجوم مضاد مسنودة بوحدات من قوات العمالقة في جبهة جنوب الجراح، عقب اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل أكثر من 120 شخصاً. الجيش سيطر على مواقع جديدة في منطقة المفاليس جنوبية تعز، وفق مصادر ميدانية للتلفزيون العربي. في الجبهة الشرقية لتعز، أحبطت القوات محاولات تسلل للحوثيين. اشتباكات ضارية وتعزيزات مستمرة على جبهتي تعز والحديدة. وفي مأرب، نشر الجيش صوراً قال إنها لعملية نوعية نفذها الطيران المسير التابع له ضد الحوثيين. عند الساحل الغربي، المعركة لم تعد مجرد جولة تصعيد جديدة. القتال ينتقل من مواجهة لفرض السيطرة إلى معركة لامتلاك قرار التأثير على الحركة التجارية بين خليج عدن والبحر الأحمر. من يفرض السيطرة هنا يملك مفتاح التحكم بالاقتصاد والتجارة العالميين، وبالتالي التأثير على خط إمداد بحري يربط أوروبا بآسيا.
0: قالت وكالة تسنيم إن هجوماً صاروخياً أمريكياً استهدف ناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال من جزيرة خرج صباح اليوم. وأضافت الوكالة أن الناقلة استهدفت ب4 صواريخ في منطقة مرسل الجزيرة، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأضاف أن بلاده قد تضرب موقع جبل الفأس قريبا جدا، حيث يقع الجبل في محافظة أصفهان على بعد 4 كيلومترات من منشأة نطنز.
3: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وقد نضرب جبل رأس الفأس قريبا جدا إذا كان ثمة ما يحدث هناك أيضا. للعلم، نحن متقدمون جدا في شؤون الفضاء، بالتالي نحن نعرف كل ما يتحرك في جبل رأس الفأس.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون أخضع الشهر الماضي في خطوة وصفت بغير المسبوقة نحو 50 ضابطا وموظفا مدنيا في هيئة الأركان المشتركة، أخضعهم لاختبارات كشف الكذب، وذلك على خلفية تسريب معلومات سرية إلى وسائل الأعلام. تضمن التفاصيل عن تسبب الحرب مع إيران في استنزاف مخزونات الأسلحة والذخائر الأمريكية، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ باتريوت. وبحسب أشخاص مطلعين على الإجراء، فإن ما وصفوه باستعراض القوة لم يكن بهدف تحديد هوية المشتبه بهم في تسريب المعلومات فقط، بل ترهيب آخرين قد يفكرون في تسريب معلومات للصحافة مستقبلا. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام، نريد أن نقف معك على آخر تطورات المشهد، التحركات، التصريحات السياسية، إن كان هناك أي شيء يجري بقنوات اتصال خلف الكواليس في هذه المرحلة.
4: لا بالعكس تماما، لا يوجد أي أنباء عن تواصل دبلوماسي خلف الكواليس. كل ما يتم تداوله دبلوماسيا هو حول تحركات دول الوسطى. الأسبوع الماضي بدأت هذه الدول الثلاث باكستان قطر وسلطنة عمان بالتحرك دبلوماسيا. هذا كان متزامن مع التصعيد الذي تقول إيران بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من بدأته، وأن كل ردود الأفعال الإيرانية خلال الأيام الثلاث الماضية كانت لوقف الجانب الأمريكي عند حده لعدم التغول أكثر ولعدم الاعتداء على الأراضي الإيرانية بين الحين والآخر. لا أنباء عن نتائج هذا التواصل الدبلوماسي، رغم أن دول الوساطة تتحدث وتلمح إلى أن باب الدبلوماسية ما يزال مفتوحا، لكن ما جرى خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي إن صح التعبير أرخى بظلاله على الأجواء الدبلوماسية، كما تجري العادة عند كل تصعيد يكون متزامن مع أي حراك دبلوماسي. وهذا يؤكد النظرية الإيرانية التي تقول بأن هناك أطراف سواء في الداخل الإيراني أو حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية تراقب التحركات الدبلوماسية وتحاول التصعيد والدفع نحو المواجهة تحت أي مسمى وتحت أي عنوان لمنع الطرفان الإيراني والأمريكي من العودة إلى طاولة المفاوضات. هذه النظرية تعجب الرئيس الإيراني أكثر مسعود بيزشكيان، الذي يقول ويؤكد بأن مذكرة التفاهم الغير معمول بها أصلا، والتي تحدثت عنها أمريكا خلال اليومين الماضيين بأنه لم يعد لها أي معنى، يقول بأنها تحفظ عزة الإيرانيين، ولا يوجد أي مذكرة تفاهم وقعتها إيران في السابق يوجد بها كل هذا التمسك بالمطالب الإيرانية. لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه سفن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان حتى هذه اللحظة. ما جرى صباح هذا اليوم أيضا يعد تصعيد خطير، خاصة إن كان هناك تحركات مماثلة من قبل واشنطن خلال الأيام المقبلة، كون هذه الضربة التي وجهت إلى إحدى الناقلات النفطية عند جزيرة خاركا متزامن أيضا مع إعلان الجيش الأمريكي تمديد تواجده في المنطقة حتى العام 2027. وأنباء غير مؤكدة تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية أول أمس عن نية أمريكية ربما لتجنيد طلاب أمريكيين هذه المرة مقابل إعفاءات من الديون والرسوم وغيرها من الأموال المتراكمة عليهم للبنوك الأمريكية مقابل المشاركة في عمليات عسكرية ضد الجانب الإيراني، ما يرجح فرضية أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية تنوي القيام بعمل بري ما خلال الفترة المقبلة، رغم أن هذا الكلام يبقى ضمن إطار التحليل ولا يوجد أي تأكيد رسمي حتى الآن بالنسبة له. ردود أفعال رسمية وسياسية حتى الآن منذ الصباح على لسان رئيس جهاز القضاء من الهند خلال مشاركته في أعمال جمعية أو دول مجلس تعاون مجلس بريكس للتعاون المقام في الهند، انتقاد للتحركات الأمريكية ودعوة للمجتمع الدولي للتحرك

0: يقول: أتساءل متى سيثور الشعب الإيراني. وزير الخزانة الذي يتحدث عن أن هذه العقوبات يعني هي مستمرة ولا يوجد توقيت في هذه المرحلة لانتهائها، وبالتالي كيف يبدو المشهد داخليا، خاصة في ظل تصريحات أيضا الرئيس الإيراني قبل أيام عن أن الصادرات والواردات تراجعت بنسبة 35%.
1: تراجع في الصادرات والواردات وانخفاض لمستوى التجارة في الموانئ الجنوبية المحاصرة أمريكيا بحوالي 50%. الوضع الاقتصادي في الداخل رغم التطمينات من الناحية الرسمية على المدى البعيد قد لا يبشر بالخير، خاصة إن كانت واشنطن تنوي الذهاب بعيدا في تنفيذ هذه الحملة الاقتصادية، لأن البعض يرى بأنها الورقة الأخيرة بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إيران تراها بأنها جزء لا ينفك من العملية العسكرية ولا ليست عملية منفصلة تحت عنوان اقتصادي. هددت إيران بأنها سترد عسكريا إن طال الحصار على السواحل الإيرانية، وهذا ما يترك باب تحرك ناقلات النفط والسفن التجارية مفتوحا ولو بحجم ضئيل. لم نسمع يوما عن وقف لحركة الملاحة عند مضيق هرمز بنسبة 100%. كان هناك دائما قناة لمرور هذه السفن ولو بشكل ضئيل للغاية، لأن إغلاق المضيق بشكل كامل سيقلب الدنيا على إيران، هذا ما لا تريده. لا تريد الدخول في مواجهة مباشرة مع دول المنطقة، في المقابل تدعو دول المنطقة للوقوف إلى جانبها، وتدعو هذه الدول لعدم التوافق أو الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ هذه العقوبات الاقتصادية ضد إيران. رأينا كيف أن الإمارات هي أول دولة عربية قامت بقطع أو وقف تعاملاتها التجارية مع الجانب الإيراني، وقالت بأن هذا الوقف حتى إشعار آخر نتيجة التوتر الحاصل منذ عدة أشهر بين البلدين، لكنها لم تقل بشكل رسمي بأنها تقف إلى جانب واشنطن في هذه العملية الاقتصادية وهذه الحملة المكثفة اقتصاديا ضد الجانب الإيراني. تخشى إيران أن تقف الدول الأخرى إلى جانب الإمارات في مثل هذه الحملة، وهذا سيضع الجانب الإيراني والحكومة الإيرانية في موقف معقد للغاية، سواء أمام دول المنطقة أو أمام الشارع الإيراني.
0: نعم، شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. لم تثبت إيران بشكل قاطع حتى الآن من خلال تحقيق مشترك أو اعتراف رسمي التورط الأمريكي في غارة استهدفت مدنيين في حفل زفاف بمدينة سيريك جنوبي البلاد، لكن الأدلة الميدانية لخبراء أسلحة أشارت إلى أن الهجوم الذي استهدف منزل الحفل ناجم عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية لا عن ارتداد مقذوف.
2: راديو الحرية
3: 92.7
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا بن الحمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: وسقط 15 جريحا، حصيلة كبيرة تفسر بأن الشارع هو شارع سكني، وأن بالقرب من المنزل المستهدف مركز لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، حيث سقط منها 6 جرحى على الأقل، حالته بعضهم متوسطة. الدمار والركام والحجارة أتت على سيارات ووصلت إلى بعض المنازل المحيطة بالمنزل الذي تم تدميره بالغارة الإسرائيلية. بلدة رمادية هي من البلدات التي عاد إليها معظم أهلها. رئيس بلدية رمادية تفقد الأضرار هنا في هذا المكان. خبرنا شو اللي صار مبارح.
4: مبارح تقريبا عند الساعة 10 تقريبا العالم بعدها عم تسهر، كلها قاعدة على البلكونات وبالطرقات، وكذا الكبار والصغار والأطفال بالطرقات وعلى المستكلات وغيرها. فطلعت الضربة، هيدا منه جديد على العدو الإسرائيلي الغاشم الذي ما عم بيوفر لا كبير ولا صغير ولا حدا. فصار عنا تقريبا شيء 15 جريح وشهيد، في عنا 7 من كشافة الرسالة اللي هو المبنى اللي انضرب قريب جدا على المبنى البلدية وعلى كشافة الرسالة. انجرح من كشافة الرسالة 7 أشخاص والحمد لله حالتهم مليحة لحد الآن.
3: شكرا. إذن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت بلدة ميفدون أيضا وكفر رمان والنبطية الفوقة، إضافة إلى بلدة الرمادية والمنصوري، وصلت إلى 6 شهداء وأكثر من 20 جريحا. وهذه الصور هي صور لآليات جمعية الرسالة للإسعاف الصحي التي تضررت أيضا. من الرمادية إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
5: دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى إعادة حساباتها ووضع المناكفات جانبا والعودة إلى الثوابت الوطنية التي تحمي سيادة لبنان. وفي بيان له اعتبر حزب الله أن استمرار العدوان الإسرائيلي بشراكة وغطاء وتخطيط أمريكي كامل لا مبرر له سوى الضغط على السلطة اللبنانية وابتزازها لدفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف. وأضاف الحزب أن استمرار السلطة في اللهاث خلف المسار العبثي وغير الدستوري يعطي العدو غطاء لاستمرار عدوانه بحسب تعبيره. كما اعتبر أن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. الضفة الغربية، حيث زار السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي وفريقه بلدة ترمسعية شمال مدينة رام الله، واجتمع بعدد من أهالي البلدة التي يحمل معظم سكانها الجنسيتين الأمريكية والفلسطينية. وبعد الاستماع لشكاوى المواطنين من هجمات المستوطنين، قال هاكابي إن قلة قليلة من المستوطنين يرتكبون أعمالا إرهابية ضد حملة الجنسية الأمريكية في ترمسعية، مضيفا أنه ليس من صلاحياته محاسبة المجرمين أو التحقيق فيما يجري.
6: ينظر السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي من علو على الفلسطينيين وأراضيهم التي تضيع شيئا فشيئا بسبب المستوطنات. هنا في بلدة ترمسعية شمال مدينة رام الله جاء السفير الأمريكي للاستماع لأهالي البلدة عما يتعرضون له من هجمات من قبل المستوطنين، ولكن هذه ليست زيارة سياسية ولا تعكس مواقف أمريكية مناهضة للاستيطان. كل ما في الأمر أن السفير الأمريكي يختار ضحاياه من ناحية التضامن أو رفض ما يتعرضون له. جاء إلى هذه البلدة لأن معظم سكانها يحملون الجنسية الأمريكية، وقبل شهور جاء إلى قرية أخرى هي قرية الطيبة لأن فيها كنيسة أحرقها المستوطنون، وبالتالي رفض السفير الأمريكي لهجمات المستوطنين هو يحددها عادة في بياناته، أو لا يصدر أصلا بيانات إلا إذا كانت هذه الهجمات تستهدف المسيحيين أو من يحملون الجنسية الأمريكية، وبالتالي هو لا ينظر للفلسطينيين على أنهم ضحايا للاستيطان على امتداد الضفة الغربية. يتبنى السفير الأمريكي الذي جاء إلى هذه البلدة وسمع من عائلاتها ما الذي يتعرضون له يوميا على يد المستوطنين، يتبنى أفكار الحكومة الإسرائيلية وحتى خطاب الحكومة الإسرائيلية في التعبير دائما أن عدد قليل من المستوطنين كما يدعي هو الذي يهاجم الفلسطينيين، ولكن معظم المستوطنين يحق لهم البناء في الضفة الغربية. وهذه تصريحات كانت للسفير الذي يقف أمامنا الآن بالأمس، أن من حق المستوطنين البناء في الضفة الغربية في المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية، وهي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية. وبالتالي هي ليست زيارة سياسية كما ذكرنا. السفير الأمريكي يتضامن مع الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية. سمع السفير الأمريكي من أهالي هذه البلدة كيف هاجمهم المستوطنون أكثر من مرة، وبدأوا بسرقة أراضيهم وبناء البؤر الاستيطانية، وصعد إلى السطح لرؤية ما الذي يجري في محيط هذه البلدة من بناء مستمر لمستوطنات وبؤر استيطانية على امتداد البصر. هذا البناء يؤيده السفير الأمريكي، ولكنه لا يريد أن يهاجم المستوطنون مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية أو مواطنين فلسطينيين مسيحيين. لذلك لديه ازدواجية معايير تنطلق ليس من مبادئ قانونية، ليس من مبادئ القانون الدولي في التضامن، ولا من مبادئ إنسانية، إنما من مبادئ ضيقة يراها مناسبة. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من بلدة ترمس عيا، شمال رام الله.
5: وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو في محاولة جديدة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا على وقع الهجمات المتبادلة بين الطرفين. هذا وأعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس بوتين أصدر أمرا بعدم شن ضربات ضد كييف لمدة 3 أيام تزامنا مع زيارة الوفد الأمريكي.
1: لا تخمد نيران الحرب في أوكرانيا. قصف روسي يزداد حدة شهدته مناطق أوكرانية عدة، قتلى وجرحى في سلسلة هجمات بالمسيرات، وقصف مدفعي روسي استهدف منشأة صناعية في مدينة كاميانسكي بمقاطعة دينبرو بيتروفيسك الليلة الماضية. قصف تزامن مع آخر على مدينة نيكوبول ومحيطها، وتسبب في إصابة شخص وإلحاق أضرار بمنازل ومباني سكنية، وتسبب في اندلاع حرائق في مناطق مجاورة. وفي مدينة ميكولايف جنوبية أوكرانيا أعلنت هيئة الطوارئ إصابة شخصين في هجمات روسية بطائرات مسيرة استهدفت مركزا تجاريا في المدينة، وتسببت في اندلاع حرائق وإلحاق أضرار به. قصف روسي آخر بالمسيرات استهدف مدينة بورزيبيل جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية كييف، تسبب في اندلاع حريق في مبنى سكني. الضربات الجوية الروسية امتدت إلى مدينة زابوريجيا، ما تسبب في اندلاع حرائق وتضرر مباني سكنية. على الجانب الروسي أعلنت وزارة الدفاع استهداف سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مراكز لوجستية أوكرانية لتخزين المعدات العسكرية والوقود ومصانع في مقاطعات كييف وديبرو بيتروفيسك ونيكولايف وأوديسا ومطار غوستوميل. في مقابل التصعيد العسكري المتواصل، حراك دبلوماسي يعود إلى الواجهة بعد صمت طويل. جولة جديدة أخرى للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف أعلن عنها الرئيس الأمريكي أملا في إخماد حرب لا طالما تعهد ترامب بقدرته على وضع حد لها، لكن وعلى خلاف تصريحات سابقة حسم فيها بقدرته على إنهاء الحرب، تحدث ترامب هذه المرة بنبرة أقل تفاؤلا وحسما، مؤكدا أن مبعوثيه سيحملان مقترحا لإنهاء الحرب، وأنه قرر إرسالهما لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إنجاز شيء ما. جولة محادثات جديدة استبقها الرئيس الأوكراني بدعوة روسيا إلى وقف هجماتها الجوية على أوكرانيا أثناء زيارة المفاوضين.
2: تأكد أن مسؤولين أمريكيين سيتواجدان في كل من أوكرانيا وروسيا خلال الأيام المقبلة، وقد قدم فريق الرئيس الأمريكي تفاصيل بهذا الشأن، ونحن نستعد لهذه الزيارة.
1: وبين التصعيد العسكري والحراك الدبلوماسي المحتشم، يبدو منطق القوة الأكثر حسما، وقد احتكم إليه طرفي النزاع لحسم حرب على بعد أشهر من طي عامها الخامس.
5: للمزيد ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا بك سعد. إذن المبعوثان الأمريكيان في موسكو، والحديث الآن عن مقترح سلام أمريكي جديد من خلال المعطيات المتوفرة في المرحلة الماضية، هل يمكن استشراف طبيعة المقترح المقدم؟
7: رولا، وفقا للمعلومات التي لدينا، الجانب الروسي لا يتحدث عن مقترح جديد. سئل عن ذلك ديمتري بيسكوف منذ قليل فأجاب بأنه لا يرغب في استباق الأمور ما إذا كان المبعوثين الأمريكيين يحملان بالفعل مقترحا جديدا، أما أتيا به هو المقترح القديم لكن بصياغة معدلة أو بشكل معدل. إذن لا، الجانب الروسي يحاول التقليل من مسألة أن يكون هناك مقترحا جديدا قد يؤدي إلى تبني قرارات بالحل السلمي المرغوب أو المتمنى من الجميع. لكن لدينا في السياق ذاته بالطبع أمر مهم، وإعلان بوتين عن توجيه أوامر للجيش الروسي بتبني وقف إطلاق نار أو وقف استهداف للعاصمة كييف تحديدا ما بين الخامس أي اليوم والثامن من الشهر الجاري لمدة 3 أيام، يبدو استجابة للرئيس الأمريكي أو ردا على المقترح الذي قدمه الرئيس زيلينسكي. إذن الجانب الروسي يحاول التقليل من كل المعلومات أو التحليلات أو التخمينات التي تضع رهانا كبيرا على ما أتي به ستيف ويتكوف وجارد كوشنر إلى بوتين. حتى الآن لم يبدأ بعد الاجتماع بين بوتين وستيف ويتكوف وجارد كوشنر، لأن بوتين يشارك في هذه اللحظات في فعاليات مكرسة للاحتفال بالذكرى 879 لإقامة أو إنشاء مدينة موسكو حين كانت إمارة موسكو، ويبدو أن اللقاء سيأتي بعد المغرب أي في المرحلة أو في الفترة المسائية، وكما جرت العادة عندما كان يستقبل بوتين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر. وبالطبع حسب ما سيتم اللقاء أو حسب ما سيجري اللقاء يمكننا أن نستنتج أن هناك أمرا ملموسا بالفعل يناقش أم لا. ما أقصده أنه إذا طالت فترة اللقاء لعدة ساعات إذن هناك شيء جدي يناقشه الرجلان مع بوتين، أتى به الرجلان لنقاشه مع بوتين. إذا استغرق اللقاء وقتا قصيرا ساعة مثلا أو ساعة ونصف إذن لا جديد في المقترحات أو فيما أتى به ستيف ويتكوف وجارد كوشنر يجعل بوتين يناقشه معهما ويأخذ ويعطي معهما. اللقاءات السابقة التي مهدت للقاء بوتين مع ترامب في ألاسكا استمرت لأكثر من 4 ساعات ونصف 5 ساعات تقريبا. لقاءات ويتكوف التي تكررت مع بوتين قبل أن ينضم إليه جارد كوشنر ويشارك في هذه الصيغة وفي هذه العملية. إذن لا توقعات، لا رفع لسقف التوقعات إذا صح التعبير من الجانب الروسي، لكن بالطبع يفترض أن ستيف ويتكوف وجارد كوشنر أتيا بشيء ملموس، وهذا ما قاله الرئيس دونالد ترامب. بالطبع ترامب لم يفيدهما هكذا فقط من دون أن يأتيا بمعلومات أو بشيء جديد، وخصوصا أن زيارتهما تأتي رولا بعد زيارة مدير CIA كانت منذ أقل من 10 أيام، وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك زيارة لوزير المالية أنطون سيلوانوف إلى الولايات المتحدة بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي لم يعلن بها الأطراف الأوروبية، وأثار بذلك غضب الأوروبيين، وإن كانت جاءت في صيغة اجتماعات مجموعة 20، لكنها لفتة مهمة جدا أن يدعى وزير المالية الروسي ليحضر اجتماعات في واشنطن لمجموعة 20 ويلتقي مع نظير الأمريكي ومع وزراء مالية آخرين. بالإضافة بالطبع أن لدينا أيضا تأجيل للقرار الأمريكي بتجديد العقوبات على روسيا، والذي كان يدفع به السيناتور المتوفى والراحل لينسي جراهام، والذي نعم إلى درجة ما تم تبنيه لكنه ما زال الآن في الأدراج ولم يسمح الجانب الأمريكي أو الرئيس الأمريكي بتمريره في الكونغرس خلال الأيام الأخيرة. كل هذه بالطبع تبدو كأنها مؤشرات على أن شيئا ما يجري بالفعل الحديث عنه قد يؤدي إلى نتيجة ما، لكن من الصعب أو التكهن بها، ومن السابق لأواني القول بشيء جدي سينتج عن هذا اللقاء اليوم.
5: كل ذلك يحدث سعد في ظل استمرار سياسة الضغط العسكري من قبل روسيا.
7: بلا شك بلا شك رولا، وأنت محقة تماما. وإذا أخذنا في الاعتبار بيانات وزارة الدفاع التي صدرت منذ قليل، تقول فيها الوزارة أن استهدفت بمسيرات من طراز جيران لمنشآت لمخازن في ميناء أوديسا، وكذلك لسفن في ميناء يوجني وميناء تشورنومورسك، بالإضافة إلى استهدافات الأمس. بالأمس أيضا أصيبت أو استهدف الجانب الروسي عدد من السفن. اليوم أكد أنه أعاد الكرة مرة ثانية، وهي محاولات روسية لفرض حصار بحري تام على الجانب الأوكراني، بالإضافة بالطبع إلى الضغط الميداني الفعلي داخل مناطق القتال في الدنباس. هناك بيان من وزارة الدفاع يؤكد بالطبع مجددا أنه سيطر اليوم أيضا على بلدتين، لكن داخل دونيتسك. كان هناك إعلان بالأمس بالسيطرة على بلدة في خاركوف وبلدة أخرى في دونيتسك، اليوم السيطرة على بلدتين في دونيتسك. بالطبع البيانات الروسية تشير إلى تقدم ميداني، معها دراسات الحرب البريطانية الذي يشير إليه دائما الجانب الأوكراني يؤكد بالفعل أن هناك تقدم روسيا، لكنه ليس بذات الدرجة التي يعلنها الجانب الروسي. نحن بالطبع لا نستطيع التحقق من المعلومات الروسية، لكن كلها تشير إلى أن الضغط الميداني متواصل. والجانب الروسي أعلن مرارا وتكرارا لسان كل المسؤولين وأعلاهم بالطبع بوتين أنه حتى لو بدأت مفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني فإنها ستجري تحت النار، أي أن الجانب الروسي ليس بوارد تبني قرارات بوقف إطلاق النار أو تعليق أعمال القتال خلال المفاوضات. بالطبع استثناء العاصمة، نظرا لأن العاصمة كييف، أقصد نظرا لأن ويتكوف وجارد كوشنر يفترض أن يسافرا من موسكو غدا إلى كييف ليلتقيا الرئيس زيلينسكي ويناقشا معه ما تم التوصل إليه مع بوتين.
0: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أسراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: عنها سيد ماكسيم بأنه أوكرانيا تتقدم على الأرض وتقوم بعمليات نوعية وتضرب العمق الروسي، ونتحدث عن دعم أوروبي يتوسع يعني عاما بعد عام. هل ستصبح كييف أكثر تشدد تجاه شروطها في هذه المرحلة؟
1: إن الشروط، شروط أوكرانيا لم تتغير منذ العام الماضي حينما الرئيس زيلينسكي بعد هذه الفضيحة في البيت الأبيض والضغط عليه شخصياً وعلى أوكرانيا بشكل عام، وبعد ذلك الولايات المتحدة توقفت عن الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا. أريد أن أذكر المشاهدين بأن الولايات المتحدة لا تعطي أي مساعدات عسكرية، أي أسلحة، بل إنها تبيعها للناتو ومن ثم الناتو يعطيها لأوكرانيا. ولذلك الدعم العسكري يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. مع السنة الماضية انخفض بشدة، ولكن شروط روسيا للخروج من الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا في دونباس كشرط، أذكر بذلك، للمفاوضات هو غير مقبول لا للرئيس زيلينسكي بأخذ عين الاعتبار طموحه السياسي أن يتم إعادة انتخابه كرئيس لأوكرانيا، ولا للشعب الأوكراني، حيث أنهم يعارضون، أي الأغلبية من الأوكرانيين يعتبرون هذه الشروط الروسية غير مقبولة، ونحن أي أوكرانيا والشعب الأوكراني ليس جاهزا، لا الحكومة السياسية ولا الشعب، نحن لسنا جاهزين لنقدم كهدية هذه الأراضي التي يتم احتلالها من دون آفاق لمفاوضات جدية أو اتفاق سلام، وليس وقف إطلاق نار، إذن اتفاق سلام. ولكن فيما يتعلق بالشروط، إذا ما تحدثنا عن الشروط التي نشرت العام الماضي بعد الاجتماع في ألاسكا، فثمة الكثير منها التي ممكن مناقشتها لأوكرانيا فيما يتعلق بالثقافة، اللغة إلى آخره، ولكن العائق الحائل الأول هو بالطبع يتعلق بالأراضي. أخذين بعين الاعتبار بالطبع أن هذه المواقف متعارضة، يعني روسيا وأوكرانيا ليس لدي أي توقعات إيجابية لهذه الدورة من المفاوضات.
0: طيب، في هذه الحالة سيد ماكسيم، ونحن نتحدث عن سنوات من هذه الحرب، ما الذي يمكن أن يكسر هذه الحلقة وهذه الدائرة المغلقة بين البلدين؟
1: حسناً، نأخذ بعين الاعتبار أنه إذا ما أوكرانيا وافقت على الشروط المبدئية التي اقترحها دونالد ترامب، أي وقف إطلاق نار وعلى الإيقاف على خطوط الجبهة، فيعود ذلك إذن لروسيا. روسيا تعي لغة واحدة وهي لغة الضغط والقوة. في العام المنصرم الولايات المتحدة مع إسرائيل بدأ حملة عسكرية ضد إيران، وكانت الشروط جيدة بعد أن فرض ترامب حصارا على أكبر شركة نفطية لروسيا. قد أثر ذلك على الوضع الاقتصادي، وأسعار النفط انخفضت لحوالي $35 بالبرميل، و كانت روسيا مستعدة للمساومة، ولكن هذه المفاوضات أو ما غير المعطيات هي كانت هذه الحرب ضد إيران. أسعار الوقود والنفط ارتفعت بشكل كبير جدا، وليس لدينا صواريخ اعتراضية ضد الصواريخ البالستية الروسية، لذلك روسيا لديها حجج قوية في هذه المفاوضات، وتعتبر أن لديها امتيازا الآن، لأن هذه الهجمات البالستية بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية تريد أن تولد أزمة منتجات وأزمة طاقة بسبب نقص المنتجات في متاجر البقالة والمراكز، وهذا جزء أو مرحلة جديدة من التصعيد التي نشهدها في النزاع وليس مفاوضات. لذلك ضغط بوتين على أو ضغط على الروس ماليا وعسكريا والدعم لأوكرانيا لا سيما عسكريا، وأريد هنا أن أذكر الذي توقف العام الماضي من قبل الولايات المتحدة، ممكن أن يجبر بوتين على القيام ببعض التسويات أو التنازلات، لأنه حتى الآن أثبت أنه عاجلا أم آجلا سوف يفوز بهذه الحرب بسبب نقص الذخائر في أوكرانيا، وذلك يؤثر أيضا ويتأثر بالرأي العام، وإذا لم يفز بالأرض المعركة يريد أن يفوز بالنظر للأوكرانيين من الداخل، ولذلك هذا لإثارة انتفاضة ضد زيلينسكي، لذلك هذان الخياران اللذان يعتبرهما ممكن تنفيذهما.
0: نعم، شكرا لك. وصلت الفكرة من كييف. ماكسيم يالي، أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الإقليمية، شكرا لك. ونشير مشاهدين إلى البيان الصادر عن القيادة الوسطى الأمريكية، والذي يتحدث عن أنهم هاجموا اليوم 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري، 2 من سفننا، كما يقول بيان القيادة الوسطى الأمريكية. إذن القيادة الوسطى الأمريكية في بيان: هاجمنا اليوم 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري، 2 من سفننا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
5: 92.7 FM التي تحاول أنها تسلط الضوء على هذا الوضع السياسي الذي أصبح مزعجاً ومثيراً للقلق، ليس فقط للأوساط السياسية ولكن بشكل عام للرأي العام. وبالتالي ما يخشى أو ما يتوقعه البعض وأن هذه القبضة ستزداد قوة إذا ما تواصلت هناك نفس، وإذا ما تواصل هناك نوع من الحرية للصحافة لبعض الأطراف أو لبعض الأشخاص الذين ما زالوا متمسكين بحقهم وبواجبهم لكي يمارسوا المهنة الصحفية في جو يكون أقل ضغطا وأكثر انفتاحا على المسألة الديمقراطية.
0: ما الذي نعرفه عن ملابسات محمد اليوسفي وتوقيفه حتى اللحظة؟ وأيضا إذا ما سردنا بشكل مختصر سيد صلاح الدين المرحلة الماضية وأبرز يعني الصحفيين الذين تم توقيفهم أو التضييق عليهم والتهم الموجهة إليهم؟
5: شوف، هو بالنسبة لمحمد اليوسفي هو صحفي مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، ولكنه عرف بحرصه وبرغبته في أن يمارس مهنته في بسقف نسبيا عال في مجال الحرية، وبالتالي هو شخص كان أصبح رئيس تحرير للكتيبة، وهي موقع إلكتروني أصبح معروف وأصبحت تتابعه الطبقة السياسية بشكل مباشر وبشكل أساسي، وكذلك عرف بمواقفه الداعمة للديمقراطية والداعمة لحرية الصحافة، وكان سابقا هو عضو بمكتب نقابة الصحفيين، وانخرط بشكل كبير في مجال دعم الحرية الديمقراطية ودعم الآراء الحرة والمعارضة في تونس. ويبدو أن إيقافه جاء نتيجة تعاطيه أو تفاعله أو حرصه على أن يعطي الفرصة لعدد واسع من المثقفين البارزين المعروفين بمواقفهم الجريئة تجاه السلطة وتجاه الوضع العام، كما عرف أيضا بجديته وبجرأته، وبالتالي إيقافه في الحقيقة يعتبر رسالة سيئة موجهة لمن بقي من الصحفيين يريد أن يواصل على نفس الطريق. واليوم ستكون هناك مسيرة لدعم محمد اليوسفي، ولكنها أيضا من قبل حركة أو مبادرة نفس التي سبق لها وأن نظمت مظاهرات شاركت فيها معظم الأطراف السياسية والفكرية وجمعت أكثر ما يمكن من المثقفين. إيقاف محمد اليوسفي خلق حالة من الانزعاج وخلق رغبة في أن تتواصل عملية التأكيد بأن السلطة عليها أن تفتح شوية مجال للصحافة وللمعارضين، وبالتالي إيقاف محمد اليوسفي نقطة خطيرة وإنذار لبقية المسار.
0: هل يمكن القول سيد صلاح الدين بأن تونس عادت إلى مربع الدكتاتورية بعد ثورات الربيع العربي؟ نتحدث عن تضييق، منظمة Human Rights Watch أيضا تتحدث عن هذا التضييق الذي يمارس، الوضع المعيشي وإلى آخره، ويبدو المشهد وكأنه يعني الشعب التونسي عدم الأدوات، لا يوجد أي أدوات، ما تفرضه السلطة يفرض على الجميع الآن.
5: هو الحقيقة يعني هذا ما تقوله المعارضة وما يقوله خصوم الرئيس سعيد. هناك شعور بأن أدوات الاتصال وأدوات التعبير ومجالات التنظيم ضاقت بشكل غير مسبوق، وبالتالي أصبح ليس من السهل أن تمارس المهنة الصحفية على قواعدها وحسب ضوابطها الموجودة والمتعارف عليها، كذلك أصبح من الصعب أن تمارس كحزب سياسي تنظيمك ودون أن تتعرض إلى مضايقات. لكن في نفس الوقت يجب أن نشير بأن ما زال هناك مجال للعمل، ما زال هناك مجال للتعبير، ويكفي أن هذه المسيرات التي أصبحت تنظم بشكل متتالي منذ أن كثرت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، استمرار المسيرات واستمرار التجمعات الاحتجاجية يدل على أن لم تغلق الحياة السياسية نهائيا، لم يصبح مجال هناك مجال لممارسة الضغط على السلطة من قبل المواطنين ومن قبل المثقفين، لكن في نفس الوقت يجب أن نؤكد بأن هذا السقف ينخفض تدريجيا ونتمنى أن لا يتوقف نهائيا.
0: ما الذي يمكن أن يساعد على رفع السقف مرة أخرى ومنع انخفاضه وتوقفه؟
5: هو الحقيقة الأسلوب الوحيد والأساسي الآن المعتمد هو محاولة تكثيف الجهود، محاولة تجاوز العقد والحواجز والتناقضات التي تفصل مكونات المعارضة ومكونات
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
6: أقوى أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: حسن الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
2: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي. نبدأ بالعالم. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن مهاجمة 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري 2 حربيتين أمريكية. ارتفاع حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في اليمن، ومصادر عسكرية وطبية تعلن مقتل أكثر من 60 شخصا بين الطرفين في يوم واحد. تجدد القصف والتفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ارتفاع عدد شهداء غارات أمس إلى 6، وحزب الله يقول إن العدوان الإسرائيلي هدفه الضغط على السلطة اللبنانية وابتزازها. على وقع الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر يصلان إلى موسكو لمحاولة تحقيق السلام بين البلدين، وبوتين يصدر أمراً بعدم شن ضربات ضد كييف لـ3 أيام.

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنت كوم أنها شنت غارات جوية على 3 ناقلات نفط إيرانية، ما أسفر عن تعطيل ناقلتين بشكل دائم وتدمير ثالثة كليا في منطقة خليج عمان. أضافت القيادة الوسطى أن ضرباتها جاءت ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية دون أن تسفر الهجمات عن أي إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين. وكانت وكالة تسنيم قد أفادت باستهداف صاروخي أمريكي لناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال من جزيرة خارج صباح اليوم. أضافت الوكالة أن الناقلة استهدفت بأربعة صواريخ في منطقة مرسى الجزيرة، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم.

0: الآن معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك عبد الرحمن مجددا. حدثنا عن البيانات الصادرة عن القيادة المركزية الأمريكية التي تعلن عن استهداف ناقلات نفط إيرانية، وما حقيقة أيضا الاستهداف الإيراني الذي طاول سفن حربية أمريكية؟
1: نعم سام، حقيقته ما أعلن من قبل القيادة الوسطى والقيادة الوسطى الأمريكية في هذا البيان، في حقيقة الأمر البيان واضح بأن إيران هي التي تهاجم السفن الحربية الأمريكية الموجودة في المنطقة لفك الحصار المفروض عليها. ومن خلال البيان ولغة البيان المذكورة بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تلقت هذه الهجمات من قبل إيران وتم تفادي هذه الهجمات ولم يصب أي فرد من القوات الأمريكية بعد الهجمات الإيرانية على السفن، على سفينتين حربيتين أمريكيتين بحسب البيان، تم استهداف 3 سفن من ناقلات النفط الإيرانية من النفط الخام. وذكر البيان أن الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية قال ضربة على سفينتين من قبل إيران، يتم بعد ذلك ضرب 3 سفن إيرانية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية رأت أن الضربات الإيرانية لم يكن لها أي داعي على الإطلاق. وما نجده يعني ربما ما نستنتجه الآن سهام بأن إيران تحاول فك الحصار المفروض على الموانئ شيئا فشيئا، أو على الأقل إحداث أي نوع من تغيير الاستراتيجية المفروضة عليها، لأن الحصار على الموانئ البحرية بطبيعة الحال يقلق إيران بشكل كبير ويزعجها اقتصاديا، لا سيما أنه أتى تزامنا مع عملية ما يعرف أو مرحلة ما تعرف بالعزل الاقتصادي المفروض على إيران من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. البيان كان واضحا أن إيران هي التي هاجمت، في أكبر إشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تريد الهجوم الكاسح على إيران لأنه لم يأتي أكله ولم يحقق أي من أهدافه على الإطلاق، بل باتت فقط تحاصر الموانئ الإيرانية وتحاصر الاقتصاد الإيراني وتخنق الاقتصاد الإيراني. وبات المراقبون الأمريكيون يؤكدون الآن بأن هذا الحصار ربما يزحزح إيران عن بعض من المفاهيم التي لديها والمتمثلة في استكمال حصار مضيق هرمز، ولذلك إيران تحاول تغيير هذه الاستراتيجية العسكرية. ولكن القيادة الوسطى ذكرت عبر هذا البيان بأنها استهدفت 3 سفن إيرانية، من بينها سفينة كانت غير عاملة. وذكر البيان أيضا أنه يستهدف هذا الأسطول البحري الإيراني المكشوف له والذي أصبح فقيرا جدا ولا يوجد به الكثير من الموارد العسكرية مثلما كان قبل حتى بداية هذه الحرب في أواخر فبراير الماضي. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتعامل مع إيران عبر الحصار وعبر فقط ضربات وقائية من قبل القيادة الوسطى، وهذا خير دليل بأن القيادة الوسطى تريد الاستمرار في التواجد هناك في المنطقة لما بعد الانتخابات النصفية وحتى عام 2027، لأنها تعلم جيدا أيضا بحسب التقارير الاستخباراتية أن إيران ربما يكون لديها القدرة على امتصاص هذه الأعباء الاقتصادية وهذا الحصار المفروض عليها لخلق ربما طرق برية أخرى، وتعمل عليها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الإملاءات الإسرائيلية بأن تعمل على قطع هذه الطرق حتى لا تصدر النفط وتخنق اقتصاديا من كل الجوانب. هذا ما تفكر فيه الإدارة الأمريكية في هذه الأثناء، وهذا خير دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما لا تريد التصعيد أكثر من ذلك عسكريا. وبالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية لم ترد حتى هذه اللحظة على الضربات الإيرانية الأخيرة التي ذكر ترامب بأن الولايات المتحدة سترد وسترد بقوة على هذه الضربات، ولكن يبدو فيما يبدو حتى هذه اللحظة أن جدول الضربات ربما تم إلغاؤه أو تم إرجاؤه، وتم الاستثمار أكثر في إحكام الحصار على الموانئ البحرية وضرب سفن الإيرانية سفن النفط، وتزامنا بطبيعة الحال مع التجديد والخنق الاقتصادي المفروض من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
0: سهل. شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. لم تثبت إيران بشكل قاطع حتى الآن من خلال تحقيق مشترك أو اعتراف رسمي التورط الأمريكي في غارة استهدفت مدنيين في حفل زفاف بمدينة سيريك جنوبي البلاد، لكن الأدلة الميدانية لخبراء أسلحة أشارت إلى أن الهجوم الذي استهدف منزل الحفل ناجم عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية لا عن ارتداد مقذوف.
2: من مأساة استهداف مدرسة ميناب للبنات في محافظة هرمزغان جنوبي إيران في فبراير الماضي إلى مشهد آخر انقلب فيه الفرح إلى مأساة في المحافظة ذاتها بعد غارة جوية استهدفت منزلا كان يقام فيه حفل زفاف في مدينة سيريك. على الرغم من إنكار واشنطن للحادثتين وتأكيدها أن المدنيين ليسوا أهدافاً لعملياتها، لكن الوقائع عادت إلى الواجهة مخاوف متصاعدة بشأن سلامة المدنيين في الحرب الأمريكية على إيران. هذا هو موقع الغارة الأمريكية، مشاهد الدمار تبدو جلية وشاهد عيان يروي جانباً مما حدث.
3: شاهدت مسيرة تأتي وتطلق صاروخين آخرين هنا، كان الغبار والدخان في كل مكان، أخرجت طفلين من تحت الأنقاض.
2: السلطات الإيرانية من جانبها تحاول تثبيت روايتها بشأن تورط واشنطن في قتل مدنيين.
4: العلامات والشظايا التي تم انتشالها من مسرح الجريمة تظهر أن المعدات المستخدمة كانت للجيش الأمريكي.
2: لحظة واحدة كانت كافية لتحويل حفل الزفاف إلى مشهد آخر من مشاهد الحرب، دليل جديد على أن المسافة بين هدف عسكري ومدني قد لا تتجاوز في بعض الأحيان بضعة أمتار.

0: عن انفجار ذخيرة أخرى. أدلة الخبراء أضافت أن القذيفة هي ذخيرة أمريكية تزن 500 رطل أسقطت جواً وليست صاروخاً إيرانياً للدفاع الجوي. وبينما تتواصل الحرب يحاول الرئيس الأمريكي التقليل من حجم الصراع مع إيران، ولكن كعادته وعلى طريقته.
1: ما يحدث بيننا وبين إيران أسميه نزاعاً عسكرياً، هي ليست حرباً، ليس الأمر بتلك الأهمية، هي مجرد حبات صغيرة من البطاطا بالنسبة لنا.
0: Small potatoes، أي أمر بسيط وتافه، هكذا تبدو الحرب من بعيد بالنسبة لترامب، في حين تؤكد الوقائع على الأرض أن الحرب بالنسبة إلى من يعيشون تحت القصف لا تنسجم وعبارات الرئيس الأمريكي.
2: نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية وطبية أن أكثر من 60 شخصاً قتلوا اليوم في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. هذا وأعلنت القوات الحكومية بدء هجوم مضاد في الساحل الغربي على جبهة جنوب الجراح بعد صدها محاولة تقدم للحوثيين باتجاه المخاب، مؤكدة إيقاع خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم.
3: المخا بوابة البحر الأحمر، اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات تدور هنا.
4: رسالتنا للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن الدولي لدعم الحكومة الشرعية لاستكمال ما تبقى من تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، لوقف الاعتداءات على الأعيان المدنية، ووقف أيضا الاعتداءات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
3: في منطقة شديدة الحساسية، المعركة لم تعد معركة سيطرة على المدينة فقط. هجوم الحوثيين على المخا أحبط، لكن سعيهم لتخطيها يقربهم من ساحل مضيق باب المندب. الساحل الغربي يشتعل، القوات الحكومية أعلنت بدء هجوم مضاد مسنودة بوحدات من قوات العمالقة في جبهة جنوب الجراح، عقب اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل أكثر من 120 شخصاً. الجيش سيطر على مواقع جديدة في منطقة المفاليس جنوبية تعز وفق مصادر ميدانية للتلفزيون العربي. في الجبهة الشرقية لتعز أحبطت القوات محاولات تسلل للحوثيين. اشتباكات ضارية وتعزيزات مستمرة على جبهتي تعز والحديدة. وفي مأرب نشر الجيش صوراً قال إنها لعملية نوعية نفذها الطيران المسير التابع له ضد الحوثيين. عند الساحل الغربي المعركة لم تعد مجرد جولة تصعيد جديدة، القتال ينتقل من مواجهة لفرض السيطرة إلى معركة لامتلاك قرار التأثير على الحركة التجارية بين خليج عدن والبحر الأحمر. من يفرض السيطرة هنا يملك مفتاح التحكم بالاقتصاد والتجارة العالميين، وبالتالي التأثير على خط إمداد بحري يربط أوروبا بآسيا.
2: معنا الآن من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي، هل ما زالت الاشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين، وإلى من تميل الكفة هذه المرة بالإضافة للحصيلة التي تم الكشف عنها من قبل الحوثيين حتى الآن؟
5: نعم سهام، جملة من التطورات طبعا مع تسارع الأحداث الميدانية بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة في مختلف جبهات القتال اليمنية وتحديدا في جبهات تعز والساحل الغربي. خلال الساعات الأخيرة وحتى الآن ما زالت المواجهات العسكرية والميدانية تدور ربما في ثلاث جبهات: جبهة غرب تعز في محور البرح وتحديدا في مديريات مقبنة وجبل حبشي والكدحة، حيث تتحدث المعلومات الميدانية أن القوات التابعة لحكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين ما زالت تسيطر على بعض المواقع في هذه الجبهة في جبهة غرب تعز وتحديدا منطقة قهبان أو جبل نعمان ومواقع ما بين مديريتي.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM
8: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: كانت سيطرت عليها قوات تابعة لحكومة صنعاء خلال الساعات الأخيرة وتحديدا في جبل دوباس، إضافة إلى أنها تقول بأنها أحرزت تقدما أو سيطرت على مواقع جديدة في مدينة أو مديرية الجراح القريبة من حيث تدور المواجهة تحديدا في مناطق جبل دوباس والفيش التابعة لحيث ومناطق أخرى تحديدا تسمى أو منطقة تسمى المساجد تتبع مديرية الجراح أو ما بين حيث والجراح. المعلومات الميدانية أيضا تشير إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء استمرار هذه المواجهات، لكن لم تورد الجهات الرسمية إحصائيات دقيقة بخصوص القتلى والجرحى الذين سقطوا خلال هذه المواجهات الساعات الأخيرة، إلا أن العدد يبدو كبير وفقا للمعلومات التي تتحدث أن المستشفيات المتواجدة في مناطق جبهات الاقتتال أو القريبة من هذه المناطق استقبلت حالات كثيرة، ومعلومة تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين في هذه المواجهات نتيجة الوضع العسكري واشتداد المعارك في هذه الجبهات، مع إشارة إلى وضع إنساني آخر وهو تزايد أعداد الأسر النازحة. الأمم المتحدة تتحدث عن نزوح نحو 1800 أسرة خلال اليومين الأخيرين فقط، جانب الحكومة المعترف بها دوريا يتحدث عن نزوح أكثر من 900 أسرة فقط في مديريتي مقبنة والجر في مقبنة والكدحة. دعيني فقط أشير إلى أن صنعاء حتى اللحظة لا بيانات عسكرية تتحدث عن طبيعة العمليات الأخيرة، لكن كان هنالك مصدر عسكري تحدث تابع للحكومة التابع لحكومة أنصار الله الحوثيين والحكومة في صنعاء يقول بأن منطقة الصليف التابعة للحديدة تعرضت لقصف سعودي، كما يقول هنا في إشارة إلى الغارات الجوية التي شنت ربما خلال ساعات ليل أمس على مناطق في الحديدة والساحل الغربي، وهو التطور الأبرز خلال المواجهات في الساعات الأخيرة وهو دخول سلاح الجو من خلال شن غارات. تقول الحكومة المعترف بها دوليا أنها شنت عدد من الغارات على مواقع تتبع لجماعة أنصار الله الحوثيين في كل من جبهات تعز والساحل الغربي في جنوب الحديدة.
4: شكرا لك علي الذهب من صنعاء. إلى لبنان، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية على مناطق مختلفة من الجنوب والبقاع الغربي إلى 6 شهداء، وجددت الطائرات الإسرائيلية اليوم استهداف عدد من المنازل ببلدة المنصوري جنوب السور، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات أخرى. في السياق، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، بينها مستودعات سلاح، ردا على استهداف قواته بمسيرة. أرصدت كاميرا العربية الوضع في بلدة ميفدون جنوبي لبنان عقب غارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، نجم عنها تدمير منازل واستشهاد شابة في 18 عمرها، بالإضافة إلى عدد من المصابين.
5: في هذا المنزل هنا في بلدة ميفدون سقطت شهيدة جديدة ليلة الجمعة نتيجة الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت هذه النقطة. في هذا المنزل سقطت شهيدة بعمر 18 عاما، إضافة إلى 3 جرحى.
6: الحمد لله، فدا أجر أصغر مقاومة، وإحنا مع المقاومة شو ما فيصير وشو راح يصير وخلي ينبلط البحر. الحمد لله
5: سلامتك. الدمار هنا نتاج عن تدمير 3 مبان متلاصقة في هذه البلدة، دمار كبير، اختفت معالم بعض المنازل التي تم استهدافها بالغارات الإسرائيلية، لكن مشهد الدمار هنا ومشهد حصيلة الشهداء والجرحى هو جزء من ليل عنيف شهده الجنوب اللبناني نتيجة الغارات العنيفة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي سواء على المنصوري، نبطي الفوقة، كفر رمان، وصولا إلى عين التيني في البقاع الغربي. والحصيلة الأولية تتحدث عن 4 شهداء وأكثر من 23 جريحا نتيجة الغارات الإسرائيلية، والذريعة دائما بأن القوات الإسرائيلية تعرضت لمسيرة أطلقها حزب الله من الداخل اللبناني. هذا المشهد من الدمار خطف الأنظار عن عودة وإعادة 5 أسرى من السجون الإسرائيلية إلى لبنان. من بلدة ميفدون المؤسسين التلفزيون العربي.
4: دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى إعادة حساباتها ووضع المناكفات جانبا والعودة إلى الثوابت الوطنية التي تحمي سيادة لبنان. وفي بيان له اعتبر حزب الله أن استمرار العدوان الإسرائيلي بشراكة وغطاء وتخطيط أمريكي كامل لا مبرر له سوى الضغط على الحكومة اللبنانية وابتزازها لدفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف. وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو في محاولة جديدة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا على وقع الهجمات المتبادلة بين الطرفين. أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس بوتين أصدر أمرا بعدم شن ضربات ضد كييف لمدة 3 أيام تزامنا مع زيارة الوفد الأمريكي.
1: لا تخمد نيران الحرب في أوكرانيا. قصف روسي يزداد حدة شهدته مناطق أوكرانية عدة، قتلى وجرحى في سلسلة هجمات بالمسيرات، وقصف مدفعي روسي استهدف منشأة صناعية في مدينة كاميانسكي بمقاطعة دينبرو بيتروفيسك الليلة الماضية. قصف تزامن مع آخر على مدينة نيكوبول ومحيطها وتسبب في إصابة شخص وإلحاق أضرار بمنازل ومباني سكنية، وتسبب في اندلاع حرائق في مناطق مجاورة. وفي مدينة ميكولايف جنوبية أوكرانيا أعلنت هيئة الطوارئ إصابة شخصين في هجمات روسية بطائرات مسيرة استهدفت مركزا تجاريا في المدينة وتسببت في اندلاع حرائق وإلحاق أضرار به. قصف روسي آخر بالمسيرات استهدف مدينة بوروزيبيل جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية كييف، تسبب في اندلاع حريق في مبنى سكني. الضربات الجوية الروسية امتدت إلى مدينة زابوريجيا، ما تسبب في اندلاع حرائق وتضرر مباني سكنية. على الجانب الروسي أعلنت وزارة الدفاع استهداف سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مراكز لوجستية أوكرانية لتخزين المعدات العسكرية والوقود ومصانع في مقاطعات كييف وديبرو بيتروفيسك ونيكولايف وأوديسا ومطار غوستوميل. في مقابل التصعيد العسكري المتواصل، حراك دبلوماسي يعود إلى الواجهة بعد صمت طويل. جولة جديدة أخرى للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف أعلن عنها الرئيس الأمريكي أملا في إخماد حرب لا طالما تعهد ترامب بقدرته على وضع حد لها، لكن وعلى خلاف تصريحات سابقة حسم فيها بقدرته على إنهاء الحرب، تحدث ترامب هذه المرة بنبرة أقل تفاؤلا وحسما، مؤكدا أن مبعوثيه سيحملان مقترحا لإنهاء الحرب وأنه قرر إرسالهما لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إنجاز شيء ما. جولة محادثات جديدة استبقها الرئيس الأوكراني بدعوة روسيا إلى وقف هجماتها الجوية على أوكرانيا أثناء زيارة المفاوضين.
2: تأكد أن مسؤولين أمريكيين سيتواجدان في كل من أوكرانيا وروسيا خلال الأيام المقبلة، وقد قدم فريق الرئيس الأمريكي تفاصيل بهذا الشأن ونحن نستعد لهذه الزيارة.
1: وبين التصعيد العسكري والحراك الدبلوماسي المحتشم يبدو منطق القوة الأكثر حسما، وقد احتكم إليه طرفي النزاع لحسم حرب على بعد أشهر من طي عامها الخامس.
4: معنا الآن من موسكو مراسلة التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا بك سعد، هل رشحت أي معلومة جديدة بخصوص زيارة ويتكوف وكوشنر لموسكو؟
7: سهام، حتى الآن لم يبدأ اللقاء بين بوتين وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. ما لدينا من معلومات أن الرجلين يتناولان الغذاء الآن مع كيريل ديمتريف في أحد المطاعم الشهيرة في موسكو. على الأغلب اللقاء سيبدأ بعد عدة ساعات قليلة، لأن بوتين كان مشغولا طوال اليوم، لديه برنامج أو جدول أعمال مرتبط بالاحتفالات بالذكرى 879 لإنشاء العاصمة موسكو أو لإقامة إمارة موسكو. بالطبع هما وصلا منذ عدة ساعات، منذ 3 ساعات تقريبا، ويفترض أن يتم اللقاء، وهذا ما أكده ديمتري بيسكوف، اليوم مع بوتين. إذن سيعقد اللقاء بين بوتين ودميتري وجاريد كوشنر وستيف ووتكوف، لكن الجانب الروسي كان حريصا على التقليل أو خفض سقف التوقعات فيما يتعلق بما قد ينتج عنه هذا اللقاء. لا نعرف هل هذه مناورة مقصودة من الجانب الروسي أم لا، نظرا لأن تصريحات ديمتري بيسكوف تحديدا قالت بأنه من السابق لأواني الحكم بما إذا كان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد أتيا إلى موسكو بمقترحات جديدة للوصول إلى وقف لإطلاق النار أو لوقف الحرب عفوا بشكل كامل في أوكرانيا، أم أن ما أتيا به هو شكل جديد لصيغة قديمة كانت تناولها الجانبان أكثر من مرة. الجانب الروسي يصر من جانبه على أن تكون تفاهمات أنكورج التي تم التوصل إليها بين بوتين وترامب منذ عام تقريبا هي الأساس التي تنطلق منه الأطراف، بالإضافة إلى تصريحات مهمة جاءت اليوم على لسان سيرجي ريبكوف نائب وزير الخارجية الروسي، يقول فيها أن على الأمريكيين إذا كانوا يسعون إلى السلام في أوكرانيا أو في مساعيهم للوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا أن يقروا بالواقع القائم الآن على الأرض والحقائق الجديدة، بمعنى الاعتراف بكل ما تسيطر عليه روسيا على الأرض في أوكرانيا. ومن المعروف أن روسيا كل يوم تسيطر على المزيد من الأراضي، قد تكون هذه هي الورقة المطروحة في يد بوتين لتقديمها كتنازل للجانب الأمريكي، أي أن ينسحب الجانب الأوكراني من باقي مناطق الدنباس وينسحب الجانب الروسي من مناطق يسيطر عليها في سومي وفي خاركوف وفي دنيبروبتروفسك. تصور على أنها تنازلا إقليميا من جانب روسيا عن أراضي تسيطر عليها مقابل انسحاب الجيش الأوكراني من داخل مناطق الدنباس، وبالتالي هذا يقدم من جانب روسيا كمبرر لوقف القتال عند خطوط التماس الحالية، أي بانسحاب كامل من الدنباس وفي زاباروجيا وخرسون عند خطوط التماس، وتنسحب روسيا من سومي خاركوف ودنيبروبتروفسك. لكن تبقى المعضلة هي وجهة النظر الأخرى، أي ما الذي سيقبل به الجانب الأوكراني، ما الذي في استطاعة الرئيس زيلينسكي أن يقبل به، لأن الرئيس زيلينسكي ليس منفردا في هذا القرار، هناك موقف أوكراني وفقا لاستطلاعات الرأي الأوكرانية الأخيرة تقريبا 60% من الأوكرانيين يصرون على عدم الانسحاب من الدنباس وتسليمه إلى الروس. هذه معضلة قائمة، سيتوقف الأمر على مدى ما يمكن للجانب الأوكراني تقديمه في هذه النقطة. فيما يتعلق بمسألة الناتو تبدو أنها محسومة بين الجانبين الروسي والأمريكي، وأن الولايات المتحدة هي من لها القرار الرئيس في هذه المسألة، وأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو. يتبقى مسألة تنسيق المواقف بين روسيا والناتو، لكن هذه قد تكون مرحلة لاحقة. إذن هذا هو سقف المتاح الآن فيما يمكن الوصول إليه، ولننتظر لنسمع ما الذي ستنتج عنه اللقاءات اليوم، وحتى كم سيطول لقاء بوتين مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، هل سيمتد لعدة ساعات أم سيكون لقاء مقتضبا وهو ما يعني شكرا. أنه لم يكن به جديد.
4: شكرا لك سعد خلف، حدثنا من موسكو. انتشل الجيش النيبالي امرأة ومواطنا صينيا على قيد الحياة بعد عشرة أيام من فيضانات مدمرة ضربت مناطق قرب الحدود مع الصين. وفقا للإعلام المحلي في نيبال، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1342 قتيلا، في حين لا يزال نحو 4886 شخصا في عداد المفقودين. وفي ظل استمرار عزلة مناطق متضررة، أعلن برنامج الأغذية العالمي توسيع نطاق مساعداته الطارئة، مشيرا إلى تضرر أكثر من 84,000 شخص، بينما يحتاج 43,000 إلى إغاثة عاجلة. تتابعون الآن برنامج التواصل مع زميلة أمال جحا.
8: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. الأمم المتحدة تصوت لاعتماد خريطة جديدة للعالم، هل تأخذ أفريقيا حجمها وحقها أخيرا؟ تنمروا على صورته في ساحة الأمويين، فانتفضت المنصات والجهات الرسمية للتضامن معه. ما قصة وسيم؟ بتنسيق دولي وطائرة خاصة، رحلة عودة غير مألوفة، محمية سودانية تستعيد تمساحا نيليا نادراً.

0: عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أنتوا درستوا خريطة العالم؟ انسوا يلي تعلمتوه بالمدرسة، لأنه نرى العالم بحجم غير حقيقي في الخرائط. خريطة العالم ومعها خريطة بلدك تغيرت.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

هم المتضررون الآن من القرار، فسيكون أول أوروبا يلي حتبين حجمه أصغر، وكذلك كمان الولايات المتحدة والصين وروسيا. ولا يفرض قرار الأمم المتحدة استخدام الخريطة الجديدة لأن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنه قد يفتح الباب أمام تغييرات في المناهج الدراسية وطبعا التطبيقات التكنولوجية. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد خريطة عالمية جديدة بيهدف إلى استعادة المساواة في تمثيل المناطق على مستوى العالم. تغيرت الخريطة يا عزيزي ويا عزيزتي من أجل المساواة، ونحن طبعا نتمنى أنه ما يكون كل تغيير من أجل المساواة هو بس للخريطة، في بشر كمان إلى مواقع التواصل الاجتماعي. نقرأ بعض التغريدات تعليقا على هذا الموضوع. عز الدين بيقول ينبغي عمل مراجعة جذرية لتاريخ الاستكشافات الجغرافية للأوروبيين الذين غزوا العالم وطمسوا المعرفة التي كانت رائدة قبلهم. الحقائق العلمية ستصحح كل هذا طال الزمان أو قصر. رفاعي بيقول جميع الخرائط حقيقية، الاختلاف بالإسقاط فقط لأن كل إسقاط له غاية مثل الحركة والتنقل. علي أحمد بيقول الآن استيقظوا، يعني عم يسأل. أما سورين فبتقول أعتقد أنه يجب التركيز على مشاكل قارة أفريقيا المهمة بدلا من كل هذا. للتعليق أكثر عن هذا الموضوع وعن هذه القصة ينضم إلينا البروفيسور سامح عبد الوهاب، وأستاذ ورئيس قسم

0: اللي حصل انه بقت في اجزاء من العالم البعيده عن خط الاستواء تظهر باحجام ومساحات كبيره للغايه. ده مش مجرد عمليه بسيطه، ده في يعني احد المسارات في الدراسه هاو تو لاي باي مابس، ازاي تكذب بالخريطه، زي ما كده في هاو تو لاي باي ستاتستكس، ازاي تكذب بالاحصاء. يعني قد تكون هناك فكره او صوره معينه عن العالم والبعض متصور ان هي دي الصوره الحقيقيه للمساحات والابعاد الى اخره، لكن الواقع غير كده. هذا يحدث تماما في خريطه ميركاتور. خريطه ميركاتور هي من اشهر الخرائط على الاطلاق، التي لا يوجد أطلس في العالم بالكامل إلا وستجد أن أول الخرائط المعروضة فيه خريطة ميركاتور. أي واحد ينظر إليها هينظر هيشعر أن أفريقيا دي حجمها بالنسبة لباقي الأحجام، يعني أفريقيا هي تاني مساحة بعد آسيا. أفريقيا 30 حوالي يعني 30 مليون كيلومتر مربع. أنتوا عارفين جرينلاند قد إيه؟ 2.2 تقريبا مليون كيلومتر مربع. يعني أفريقيا أكبر من جرينلاند 14 مرة وتظهر وكأنها متعادلة. ده معناه ايه؟ متعادله. ده معناه ايه؟ انا عايز اوضح الفكره انه ازاي تتلاعب بالفكر، ازاي تتلاعب بالادراك، ازاي تتلاعب بانك تظهر حاجه قد تبدو للعامه وكانها حقيقيه، ولكن اذا نظرت اليها بنظره علميه مدققه ستجد انه هذه الصوره غير حقيقيه. الخرائط هي واحدة من العلوم شديدة الخطورة.
1: نعم. طب دكتور، هل يعني بنقدر نقول أنه الخريطة الجديدة تعيد العدالة الديموغرافية إذا فينا نسميها للجنوب العالمي بعد أنه طمس أبعاد إسقاط ميركاتور الاستعماري؟ يعني بعد هذه الخريطة ممكن ترجع هذه العدالة إلى هذا العالم؟
0: العدالة ليست فقط عدالة ديموغرافية، العدالة المساحية تشتمل داخلها الكثير من العدالات، الموارد، المساحة، السواحل، إلى غيرهم من الأبعاد. فالعدالة هنا هو عدالة إدراكية، يعني يعيد العالم بصره وإدراكه ونظره إلى تصور كان يتصور أنه حقيقي، كان يتصور أن المساحات كما هي موجودة. وهذه يعني واحدة من الألعاب الكارتوغرافية أو الخرائطية، يعني يستطيع يعني حتى هذه هناك دراسات حول هذه القضية كثيرة. نعم. إزاي تتلاعب وإزاي تستخدم الخريطة لتأكيد فكرة
1: معينة؟ بدي أعلق على كلامك أقول لك أنه بالصدفة نحن وعم نحكي هلأ في خبر طبعا الولايات المتحدة هي الوحيدة التي عارضت القرار واعتبرته يخدم أجندة أيديولوجية وبشتت الجهود الأممية عن القضايا الملحة. برأيك ليش؟ يعني شوف،
0: خليني أقول لحضرتك ليه، لأن ده سؤال مهم جدا. سؤال مهم جدا. لماذا أمريكا بالذات دلوقتي يعني يصيرها هذا الموقف؟ لأنه أمريكا على سبيل المثال معترضة، لأنه تظهر أمريكا الشمالية بمساحة أكبر كثيرا من حقيقتها. بمعنى آخر أنه إعادة العدالة المساحية وإعادة تصوير العالم بأبعاد حقيقية هي ليس لا تقتصر فقط على مجرد الفكرة دي، على مجرد الخريطة، لا، هو يمكن أن تشتمل تصور أكثر من ذلك وأبعد من ذلك، إنه أن هناك الكثير من الأمور التي قد تبدو للعامة أنها صحيحة وهي غير صحيحة. يعني الخريطة واحدة من هذه الأمور، يعني لما يبقى العالم خلاص اقتنع تماما إنه المساحات بهذه الصورة، اقتنع تماما التقسيمات الإدارية والسياسية وإلى آخره كما توضحها الخرائط، ألم يتساءل شخص أنه هذه الخرائط عندما أنشئت ألم يكن وراءها أفكار؟ الخريطة وسيلة من وسائل الاتصال، لابد أن نقول كذا.
1: عندي بعض سؤال.
0: وسيلة من وسائل،
1: عم نحكي عن العدالة التي ممكن أن ترجع تستعيد أفريقيا، ولكن أحد المغردين قريت له تغريدة هلأ من شوي عم بيقول أنه في قضايا أهم منركز عليها لأفريقيا. مين برأيك بيحدد الأهمية؟ وهل هذه القضية هي فعلا هلأ بهذه الأهمية بالنسبة لأفريقيا؟
0: زي ما حضرتك بتقولي، من الذي يحدد الأهمية؟ في قضايا كثيرة مهمة، ومنها القضايا الإدراكية المرتبطة بالخريطة. خلي بالكو، الخريطة مش مجرد خريطة. ما يستدع إعادة الاعتبار لأفريقيا هي من القارات التي ظلمت ظلما كبيرا، ولا بد ان ندرك هذا. افريقيا تعرضت لاستعمار وتعرضت الى يعني نهب كبير جدا في الثروات لزمن طويل.
1: صحيح.
0: واعاده يعني

0: الاعتبار لافريقيا مكانيا ومساحيا ومن حيث الموارد وسكانيا هو امر مهم جدا. يعني معنى كده ايه؟ مساله انه البعض يقول لك ده مش مهم، ده في حاجه تانية اهم. مين قال لك ان انت اللي عليك تحدد هذه الاهميه؟ وبعدين اذا كان هناك مجموعه من القضايا المهمه، فما المانع ان تطرح جميعا معا؟ لكن انك تقول لي في القضيه دي بس نركز عليها وسيبك من بقيه الحاجات. مين قال لك كده؟ احنا بالنسبه لنا كمتخصصين في علم الجغرافيا وفي علوم الخرائط، هذه القضيه كثيرا ما ناقشناها. يعني اذا كانت طرحت مؤخرا، ويعني ومن حسن الطالع ان الامم المتحده تبنت هذا القرار، لكن هذه القضيه ناقشناها بحثيا لفترات طويله وصدرت فيها الكثير من الدراسات. وزي ما بقول لحضرتك، هناك علم وهناك كتب تقول لك هاو تو لاي باي مابس، ازاي تكذب بالخرائط، ازاي تزور وعي الناس بالمكان من خلال الخرائط.
1: نعم.
0: دي مساله تتخطى مجرد فكره الخريطه.
1: بروفيسور سامح عبد الوهاب، استاذ ورئيس قسم الجغرافيا بجامعه القاهره، شكرا جدا لك.

0: مشاهدينا، لا يختلف اثنان على أن التنمر سلوك عدواني يلحق أذى نفسياً طويل الأمد بذاكرة الضحية. طبعاً التنمر أنواع، في التنمر اللفظي كأن يسخر شخص من آخر ويطلق عليه ألقاباً غير لائقة، هناك أيضاً التنمر الجسدي الذي يشمل ضرب الضحية أو صفعها أو إتلاف ممتلكاتها الشخصية. أما التنمر الاجتماعي فيتمثل في تشويه سمعة شخص ما والإساءة إليه أو مضايقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذه أنواع التنمر. وطبعاً بالنوع الثالث يكمن الخطر الأكبر، لأن المنصات الرقمية تؤدي دوراً كبيراً في اصطياد الضحايا وملاحقتهم إلى عقر دارهم، وهذا بالضبط ما حدث مع بطل هذه القصة الشاب يلي اسمه وسيم، الشاب السوري المنحدر من مدينة الحسكة. وسيم شاب بسيط يعاني من مرض عصبي أفقده القدرة على التحدث والمشي بطريقة اعتيادية. في أحد الأيام ذهب وسيم في زيارة طبية إلى دمشق لتلقي العلاج.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

الأمان أن يكون التواضع ديدنهم عند النصر وأن يتراحموا بينهم حتى لا تمحق بركة هذا النصر. وبتغريدة فيصل نختم هذه القصة، إذ كتب وسيم له كل الحب، أما من تنمر عليه فسيضعه الله في أصعب المواقف.

مين بطل تواصل بدون منازع؟ مين كل يوم له قصة عنا؟ ترامب. خلونا نبلش بشي. بطاطا صغيرة هي الترجمة الحرفية لمقابلها بالإنجليزي small potatoes، لكن في السياق لها معنى مختلف تماماً. تعني عادة أن الأمر بسيط، يعني شغل صغيرة ما في داعي للتركيز معه، والسؤال أو السؤال عنها والدخول أصلاً بتفاصيلها مش محرزة يعني. بهذه الإجابة يقول المسؤول للسائل بشكل غير مباشر: شوف موضوع تاني أهم، يعني بطاطا صغيرة small potatoes. طيب سيد الرئيس، أنت من حقك 100% تعتبرها بطاطا صغيرة، مش حنعترض نحن يعني، لكن أظنك كمان ما عندك مشكلة نشرح لجمهور تواصل يلي نحن منحبه كتير شو حق هيدي البطاطا الصغيرة، لأنه حقنا كمان نحن نوصف لهم قدي هي بالسوق تنحسب كله بالأرقام. يعني مسيو بريزيدان ما تعصب علينا، خلينا نبلش معكم واحد واحد. بتكلفة الإنفاق العسكري المباشر التي أعلنها وزير الحرب نفسه أمام الكونغرس في نهاية يوليو الماضي، والتي بلغت 37 مليارا ونصف مليار دولار، وطلب من لجنة الاعتمادات اعتماد 67 مليارا إضافيا، هذا رقم أعلنته الإدارة الأمريكية، يعني رقم رسمي مش من عندي ولا من عند الفريق، وهذا ما نعتمده. بس ما فيش مانع أنه نقول لك أنه تقديرات غير رسمية ترى أن وزارة الحرب تقلل من أثر الحرب الإيرانية على الميزانية الأمريكية. عندك مثلا مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يقدر التكلفة المباشرة للحرب ب 42 مليار دولار، بينما أوصلت تقديرات أخرى إلى 100 مليار لحتى هذه اللحظة بإضافة بنود أخرى. بس هونيك في شيء مهم، الرقم الرسمي المعلن يحسب فقط تكلفة الإنفاق العسكري المباشر دون حسابات أخرى تتعلق مثلا بإعادة الانتشار، إصلاح الأضرار في المنشآت الأمريكية المستهدفة، وأيضا عمليات التذخير، لأن عمليات التذخير هذه تفتح بابا خطيرا ومسكوتا عنه بالمناسبة مخزون السلاح الأمريكي، لأنه قبل نحو شهر نشرت وكالة رويترز عن 3 مصادر مطلعة داخل الجيش الأمريكي أن الجيش استخدم جزءا كبيرا جدا من مخزونه العالمي من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، ونفس المصادر قالت أن بعض الصواريخ استهلك الجيش كل مخزونه منها. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يقدر أن الجيش الأمريكي استخدم أكثر من 1000 صاروخ توماهوك، وإعادة بناء مخزون الصواريخ من 7 أنواع إلى مستوى ما قبل الحرب على إيران بيستغرق بين 2 إلى 4 سنوات، وكل هذا بأموال غير متضمنة في ميزانية الوزير بتكساس. حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية في المنطقة غير معلن ولم تفصح عنها الولايات المتحدة، لكن تكلفة إعادة تأهيلها إلى مستوى ما قبل الحرب أيضاً تقدر جهات مستقلة بما يزيد على 3 مليارات دولار على مستوى البنى التحتية، هيدا بالإضافة إلى 3 مليارات أخرى لإصلاح المعدات العسكرية في تلك القواعد، ومن بين بالطبع الطائرات، المسيرات، طائرات التزويد بالوقود ومعدات الرادارات وأنظمة الاتصالات. هيك منكون حكينا عن الدولارات وعن السلاح الأول، لأنه بعتقد أنه هيدي بتهم الرئيس ترامب أكثر من الجنود الأمريكيين يلي قتل منهم بالحرب لحد هلأ 18 جندي وأصيب 757 آخرون، وهيدول طبعاً يضيفون تكلفة مادية كبيرة تتعلق بالعلاج وإعادة التأهيل وتعويضات الإعاقة والدعم الاجتماعي. لكن هناك ثمن يعتبره كثير من الأمريكيين المتخصصين هو الثمن الأخطر، ويتعلق بالمخزون الأمريكي للردع تجاه مين؟ الصين. فمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية في واشنطن يقول إن 7 أنواع من الذخائر التي استهلك الجيش مخزونها في الحرب على إيران هي من أهم الذخائر في أي حرب محتملة بالمحيط الهادئ ضد الصين. هيدا طبعا بالإضافة إلى متابعة الصين الدقيقة، لأنه قاعدين ناطرين لكفاءة هذه الأسلحة واستكشاف نقاط قوتها وضعفها. طيب المواطن الأمريكي دفع قدي من جيبته حق هيدول السمول بوتيتوس؟ يوم 20 أغسطس نشر مركز التقدم الأمريكي دراسة ترصد تكاليف الحرب على المواطن
حرام هالمواطن اللي عم ياكل بطاطا كل الوقت. يقولوا فيها ان الحرب على ايران رفعت تكلفه المعيشه على الاسره الامريكيه قد 1200 دولار حتى هذه اللحظه، والرقم مرشح للزياده مع استمرار هذه الحرب. بعد بدكم تعرفوا تكاليف السمول بوتيتوس، هيدي اصغر شو بيقولوا اغلى سمول بوتيتوس بالعالم، بعد في كتير تاثيرها على فرص الجمهوريين في الانتخابات المقبله وعلى قوه امريكا في العالم والمنطقه وعلى صورتها الذهنيه وعلى صراعها مع الصين الى اخره يعني. بس انا الصراحه تعبت، خلونا نشوف الناس شو عم بتقول عن بطاطا ترامب الصغيره على السوشيال ميديا. في بعض التغريدات هون جي دي كتب: ترامب يراوغ كالعاده، يحاول الهروب من الفشل الواضح الصريح الى ما يعتقد انه نجاح. هرب من تجربه ايران المريره الى تجربه فنزويلا الناجحه وقتيا، والتي سنكتشف مع الوقت انها تحول الشعب الفنزويلي من شعب صديق للولايات المتحده يكره مستبديه مثل مادورو، ويرى في امريكا طوق نجاه الى شعب رافض للوجود الامريكي الذي بدا وكانه فعل كل هذا من اجل النفط الفنزويلي لا من اجل الشعب الفنزويلي. يعني كسبنا نفط بشكل لحظي وخسرنا شعب جديد الى الابد. فيزل بيقول أو فضل بيقول من أفغانستان: لن تجد أكثر تفاهة من تصريحات ترامب. إذا كانت أمريكا تورطت سنوات في بلادي وخرجت بعد سنوات دون تحقيق أي هدف واضح سياسي أو عسكري أو استراتيجي سوى تدمير أفغانستان، فأنها لن تتمكن من تكرار التجربة مع إيران التي استطاعت حتى الآن تكبيد أمريكا خسائر كبيرة. جوزيف بيقول: أنت تحديدا لا يمكنك الحديث بهذه الأريحية عن بساطة حرب إيران، كل هذه التكلفة وكل هذه الزيادة في التضخم والضغط على الأمريكيين، ثم تقول أمرها بسيط. فماذا لو لم تكن كذلك وكان أمرها أكبر من هذا؟ فهل كانت أمريكا ستركع أمام نظام إيران؟ ليليان بتقول: أفتقد أخي على متن قطع بحرية أمريكية في البحر منذ أكثر من 200 يوم متواصلة، لا يمكنه التواصل معنا بشكل حقيقي، وهذا يخرج علينا ويقول أمرها بسيط. أنت أمرك غريب، هيك بتقله. لا يوجد حرب أمرها بسيط مهما كانت صغيرة أو قصيرة، ورطت الولايات المتحدة في حرب وأنت الآن عاجز عن التعامل معها.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: حربيتين أمريكيتين كانتا تقومان بدوريات في المياه الأقليمية دون أن تسفر الهجمات عن أي إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين. وكانت وكالة تسنيم قد أفادت باستهداف صاروخي أمريكي ناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال من جزيرة خرج صباح اليوم. وأضافت الوكالة أن الناقلة استهدفت بأربعة صواريخ في منطقة مرسى الجزيرة، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم. وللمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، وكذلك من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أبدأ معك من واشنطن عبد الرحمن، لنقف معك على تفاصيل بيان القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم حول استهداف الناقلات الإيرانية.
7: نعم رولا، بحسب بيان القيادة الوسطى الأمريكية، جاء استهداف 3 ناقلات للنفط الإيرانية بعدما استهدفت إيران مدمرتين أمريكيتين قرب السواحل الإيرانية. وقال البيان أنه لا داعي على الإطلاق من استهداف إيران للمدمرتين الأمريكيتين. وبعدها تم استهداف 3 ناقلات للنفط، منها ناقلة كانت تقف في قرب السواحل الإيرانية. وذكر البيان أيضا بحسب الأدميرال براد كوبر، وهو قائد القيادة الوسطى الأمريكية، بأنه عندما تستهدفون سفينتين سيتم استهداف 3 سفن وناقلات للنفط. ومن خلال البيان رولا، يتضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي أن يكون هناك ضربات واسعة مرة أخرى مثل التي حدثت الأسبوع الماضي، وتكتفي في هذه الأثناء على الأقل بتشديد الحصار على الموانئ البحرية الإيرانية، وأيضا تشديد الخناق الاقتصادي. الأدميرال براد كوبر في هذا البيان، قائد القيادة الوسطى الأمريكية، يؤكد بأنه إذا تم استهداف سفن حربية أمريكية مرة أخرى فسيتم تدمير أسطول إيران البحري المكشوف تماما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأن النيران الأمريكية تصل بكل سهولة لهذا الأسطول البحري الإيراني. في أكبر دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التصعيد للكثير من الأسباب، منها نقص الذخائر، عدم جدوى هذا التصعيد عسكريا، وأيضا الكلفة السياسية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنها لا تريد أن أيضا ترد إيران بهجمات انتقامية ردا على أي تصعيد أمريكي كبير. الرئيس الأمريكي هدد باستهداف منشأة جبل فأس كما نعلم يوم أمس، ولكنه قال إذا كان هناك نشاطات في هذه المنشأة النووية الإيرانية. ولكن بهذا البيان يبقى الوضع بأن الولايات المتحدة لا تريد مزيد من التصعيد، ولكنها لا تريد الانسحاب من المنطقة أو حتى تخفيف الحصار البحري، بل إنها تحكم الحصار على الموانئ البحرية الإيرانية من جهة، ومن جهة أخرى تحكم الخنق الاقتصادي والتجديد الاقتصادي على إيران حتى يكون هناك رضوخ لإيران، وربما يبقى الوسطاء في عمل مستمر حتى يتوصل الطرفان إلى أي طريق في المنتصف ولإنهاء سريع لهذه المناوشات، خاصة أن اليوم بحسب بيان القيادة الوسطى تم إطلاق النيران من الجانبين، وقالت القيادة الوسطى في نهاية الأمر أنه لا يوجد أي أضرار تذكر على المدمرتين الأمريكيتين أو حتى على أي من صفوف الجيش الأمريكي. رولا،
6: شكرا لك من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. ولنرى على الجانب الآخر في طهران معك حسام دياب، وأبدأ معك بما يبدو بأنه تكريس لسياسة ناقلة بناقلة التي تحدث عنها ترامب، وأيضا تصريحات نائب الرئيس جودي فانس الذي قال بأنه لا يوجد هناك موعد لانتهاء الحرب مع إيران. كيف يبدو المشهد إيرانيا، وكيف تتعاطى إيران مع هذه السياسة الجديدة، وكيف ستتعاطى؟
4: حول جيدي فانس، كانت تعول لفترات طويلة على أنه قادر على الضغط على الإدارة الأمريكية لتحقيق ما تصبو إليه إيران من تفعيل لمذكرة التفاهم وحتى لاحقا العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن على ما يبدو الكلام حاليا هو للعسكر فقط. تراجع جيدي فانس، وسمعنا خلال الساعة الماضية كلام أو قرأنا بيان لقيادة المنطقة الوسطى استكمالا لما قاله الزميل عبد الرحمن من واشنطن. بدأت وسائل الإعلام الإيرانية تتداول هذا البيان وتعتبره تهديدا مباشرا لأسطول النفط الإيراني، لأن هناك لهجة تهديد واضعة في هذا البيان. وهناك من يقرأ المشهد على الشكل التالي: إيران انتقلت من الدفاع إلى الهجوم وتجاهلت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الثلاثة الماضية، عندما قال بأنه سيكتفي بالضربات والردود العسكرية على استهداف إيران للأردن والإمارات، وهدد الإيران بأنه سيدمر إيران بالفعل إن قامت بالرد مرة أخرى على الرد الأمريكي. ما جرى خلال اليومين الماضيين هو تجاهل لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولاحظنا كيف أن إيران استأنفت ضرباتها ووضعتها تحت عنوان العمل الاستباقي. كان هذا متزامن مع تصريحات كثيرة للمتحدث باسم الجيش الإيراني. لأول مرة يتحدث المتحدث باسم الجيش بهذه الكثرة وبهذا العمق من حيث إعطاء المعلومة إن صح التعبير، وكأنه يقول بأننا دخلنا مرحلة جديدة على مستوى التصعيد العسكري. في المقابل ربما هدأت أمريكا قليلا وانتقلت للضرب من الناحية الاقتصادية، استهداف لثلاث ناقلات نفط بحسب الرواية الأمريكية. إيران تحدثت عن ناقلة نفط وحيدة جرى استهدافها عند جزيرة خارك، لكن ما يدعم الرواية الأمريكية أكثر نسبيا هو أن الخبر المتداول صباحا عبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية حول جزيرة لارك كان يتحدث عن عدد كبير من الانفجارات وقعت في محيط هذه الجزيرة، ما يعطي انطباعا إلى أن هناك استهدافات طالت أكثر من ناقلة نفط، وليس ناقلة نفط وحيدة التي تحدثت عنها إيران منذ الصباح. على ما يبدو تحاول أمريكا رفع التكلفة الاقتصادية أكثر على الجانب الإيراني، انطلاقا من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوعين الماضيين كان يركز على مسألة الضغط الاقتصادي وعلى أنها ورقة مهمة للغاية قادرة أمريكا من خلالها على تحقيق ما تريده دون إراقة الدماء بشكل أكبر ودون إطلاق رصاصة واحدة. هناك من أقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا على ما يبدو بالاعتماد على هذه الورقة للضغط أكثر على إيران بالتزامن مع محاصرة شبكة الظل الإيرانية من الناحية الاقتصادية، وهذا ما تابعناه خلال اليومين الماضيين من بدء حملة عقوبات ضد كيانات وأشخاص وأفراد في الإمارات وتركيا والصين، ولاحقا بنك أو مصرف متواجد في تركيا يلعب على ما يبدو دور الوسيط بين إيران وبين دول الخارج على مستوى تحويلات وتبادل العملات الأجنبية وغيرها من المسائل التي تضعها إيران ضمن إطار نشاط شبكة الظل التي تساهم إلى حد كبير في تأمين موارد إيران من العملات الأجنبية وتوفير السلعة الرئيسية لدى إيران وهي النفط نحو دول الخارج. ما الذي سيحدث خلال الساعات وربما الأيام القليلة المقبلة إن كان هناك استهداف بالفعل وخسائر من الناحية الاقتصادية على مستوى ضرب هذه الناقلات النفطية؟ ربما نشهد هذه الليلة تحركا إيرانيا ما للضرب مرة أخرى والرد على الجانب الأمريكي، وهناك احتمال ولو كان ضئيل نسبيا بأن الطرفان سيكتفيان ربما لهذه الأيام ويفتحون باب المجال ربما ولو نسبيا لعودة الحديث عن مسار الدبلوماسية الذي تأخر كثيرا خلال الأسبوع الماضي نتيجة التصعيد الذي حصل عند المضيق.

0: في فبراير الماضي إلى مشهد آخر انقلب فيه الفرح إلى مأساة في المحافظة ذاتها بعد غارة جوية استهدفت منزلا كان يقام فيه حفل زفاف في مدينة سيريك. على الرغم من إنكار واشنطن للحادثتين وتأكيدها أن المدنيين ليسوا أهدافا لعملياتها، لكن الوقائع أعادت إلى الواجهة مخاوف متصاعدة بشأن سلامة المدنيين في الحرب الأمريكية على إيران. هذا هو موقع الغارة الأمريكية، مشاهد الدمار تبدو جلية وشاهد عيان يروي جانبا مما حدث.
1: شاهدت مسيرة تأتي وتطلق صاروخين آخرين هنا، كان الغبار والدخان في كل مكان، أخرجت طفلين من تحت الأنقاض.
0: السلطات الإيرانية من جانبها تحاول تثبيت روايتها بشأن تورط واشنطن في قتل مدنيين.
2: العلامات والشظايا التي تم انتشالها من مسرح الجريمة تظهر أن المعدات المستخدمة كانت للجيش الأمريكي.
0: لحظة واحدة كانت كافية لتحويل حفل الزفاف إلى مشهد آخر من مشاهد الحرب، دليل جديد على أن المسافة بين هدف عسكري ومدني قد لا تتجاوز في بعض الأحيان بضعة أمتار.
3: كان الوقت ليلا، كنت أنا وصديقتي في طريقنا إلى البحر عندما سمعنا فجأة صوت انفجار وأصابتنا الشظايا.
0: وأمام إفادات الشهود تصر واشنطن أنها لا تستهدف المدنيين وأن الحادث قيد التحقيق، لكن خبراء أسلحة رجحوا أن الدمار يتوافق مع إصابة مباشرة لمنزل الزفاف وليس أضرارا ثانوية ناجمة عن انفجار ذخيرة أخرى. أدلة الخبراء أضافت أن القذيفة هي ذخيرة أمريكية تزن 500 رطل أسقطت جوا وليست صاروخا إيرانيا للدفاع الجوي. وبينما تتواصل الحرب يحاول الرئيس الأمريكي التقليل من حجم الصراع مع إيران، ولكن كعادته وعلى طريقته.
4: ما يحدث بيننا وبين إيران أسميه نزاعا عسكريا، هي ليست حربا، ليس الأمر بتلك الأهمية، هي مجرد حبات صغيرة من البطاطا بالنسبة لنا.
0: Small potatoes، أي أمر بسيط وتافه، هكذا تبدو الحرب من بعيد بالنسبة لترامب، في حين تؤكد الوقائع على الأرض أن الحرب بالنسبة إلى من يعيشون تحت القصف لا تنسجم وعبارات الرئيس الأمريكي.

0: قال الجيش اليمني إن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة من طراز رجوم تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجو.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت بنز حيمان. حن

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
4: في منطقة شديدة الحساسية، المعركة لم تعد معركة سيطرة على المدينة فقط. هجوم الحوثيين على المخا أحبط، لكن سعيهم لتخطيها يقربهم من ساحل مضيق باب المندب. الساحل الغربي يشتعل، القوات الحكومية

0: أعلنت بدء هجوم مضاد مسنودة بوحدات من قوات العمالقة في جبهة جنوب الجراح، عقب اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل أكثر من 120 شخصاً. الجيش سيطر على مواقع جديدة في منطقة المفاليس جنوبية تعز وفق مصادر ميدانية للتلفزيون العربي. في الجبهة الشرقية لتعز أحبطت القوات محاولات تسلل للحوثيين، اشتباكات ضارية وتعزيزات مستمرة على جبهتي تعز والحديدة. وفي مأرب نشر الجيش صوراً قال إنها لعملية نوعية نفذها الطيران المسير التابع له ضد الحوثيين. عند الساحل الغربي المعركة لم تعد مجرد جولة تصعيد جديدة، القتال ينتقل من مواجهة لفرض السيطرة إلى معركة لامتلاك قرار التأثير على الحركة التجارية بين خليج عدن والبحر الأحمر. من يفرض السيطرة هنا يملك مفتاح التحكم بالاقتصاد والتجارة العالميين، وبالتالي التأثير على خط إمداد بحري يربط أوروبا بآسيا.
1: ينضم إلينا من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي، لنقف معك على آخر التطورات، أبرز الجبهات المشتعلة والهجمات المضادة التي أعلنت عنها القوات الحكومية في الساحل الغربي، كيف تبدو في هذه المرحلة؟
2: نعم رولا، أبدأ الحديث أولا من تطورات جديدة الآن في جبهة مأرب تحديدا شرقي اليمن، الحديث عن قصف مدفعي متبادل خلال الساعات الأخيرة في جبهات جنوب وغرب مأرب. الإعلام العسكري التابع للحكومة المعترف بها دوليا قال بأنه شن بعض الهجمات بالمدفعية على مواقع تتبع القوات التابعة لحكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين، وتحديدا في غرب مأرب منطقة البلق والجوبة وهذه المناطق المتوترة بشكل عام. لكن الهجمات في مأرب هي ما زالت بطبيعة الهجمات المعتدة منذ بداية هذا التصعيد، وهي الهجمات بعيدة المدى أو الهجمات النارية عن بعد، لا يوجد مواجهات مباشرة في هذه الجبهة حتى اللحظة. لكن بشكل عام المواجهات الأعنف خلال الساعات الأخيرة واليومين الأخيرين هي تبدو في جبهة تعز تحديدا والساحل الغربي في هذه الجبهتين. المعلومات أن الاشتباكات والمواجهات ما زالت مستمرة في هذه الجبهات تحديدا في ثلاث محاور في هذه الجبهات، محور جنوب غرب تعز، والحديث هنا عن محور البرح وكذلك مديريات مقبنة والقدحة وجبل الحبشي. المعلومات أن قوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي ما زالت تسيطر على بعض المواقع في هذه الجبهات، وهنالك تعزيزات عسكرية تدفع بها قوات الحكومة المعترف بها دوليا لاستعادة هذه المواقع، مع تعزيزات أيضا بالجانب يدفع بها جانب القوات التابعة لحكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين. امتدت خلال الساعات الأخيرة طبعا المواجهات إلى جبهة جنوب تعز في منطقة حيفان تحديدا الواقعة ما بين محافظتي لحج وتعز. قوات الحكومة المعترف بها دوليا تقول بأنها أحرزت تقدما في هذه الجبهة خلال الساعات الأخيرة وسيطرت على بعض المرتفعات والتباب المهمة في هذه الجبهة في مناطق الوثرة وذيبان وكذلك النجدين والخضيرة والمفاليس، إلى جانب أيضا جبهة ثالثة وهي جبهة جنوب الحديدة، والحديث هنا عن مواجهات ما زالت تدور وهجمات متبادلة ما بين القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا والقوات التابعة لحكومة صنعاء في جبهة حيس والجراحي أو الجبهة الواقعة ما بين منطقتي حيس والجراحي. هنالك مواقع كانت سيطرت عليها القوات التابعة لحكومة صنعاء، تقول قوات الحكومة المعترف بها دوليا إنها استعادت بعض المواقع في منطقة جبل دوباس الاستراتيجي تحديدا، وأنها أيضا تقول الحكومة المعترف بها دوليا أنها تقدمت أيضا في مواقع أو أحكمت السيطرة على مواقع تتبع مديرية الجراحي، إضافة إلى أن حالة التصعيد مستمرة بشكل عام. قبل قليل كان أعلن الإعلام العسكري أيضا التابع للحكومة المعترف بها دوليا أنه صباح اليوم شن غارات جديدة على مواقع في شمال الحديدة منطقة الجر تحديدا، وعلى مواقع أيضا في مديرية الحزم، وقال بالتحديد أنه استهدف المجمع الحكومي في مديرية الحزم في محافظة الجوف شمالي اليمن. بعد ساعات من شنه لعدد من الغارات على مواقع في جبهات الساحل الغربي التابعة لمحافظتي تعز والحديدة. وهذا هو التطور اللافت والجديد رولا، وهو دخول الطيران الحربي في هذه المواجهة منذ بدء هذا التصعيد منذ 6 أغسطس، بعد نحو شهر، ما يعني أن الطيران الحربي قد يستخدم أيضا في هذه المواجهات، إلى جانب ما كانت تستخدمه جماعة أنصار الله والقوات التابعة لها من صواريخ باليستية، إلى جانب طبعا استخدام الطيران المسير وكذلك الأسلحة المتوسطة والخفيفة وعلى رأسها الهاون. هنالك مواقف جديدة صدرت من قبل جماعة أنصار الله تحديدا ومن قبل الحكومة هنا في صنعاء. كان قبل قليل أصدرت الحكومة التابعة هنا في الحكومة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين هنا في صنعاء بيانا قالت فيه بأن مشروع المياه في منطقة الصليف بشمال الحديدة تعرض لقصف سعودي كما تقول، في إشارة إلى ربما الغارات الجوية التي شنت على هذه المواقع خلال الساعات الأخيرة. تقول أن هنالك إصابات وأن هنالك أضرار في مشروع المياه والمرافق التابعة له، وكذلك إصابة في المناطق المحيطة بهذا المشروع. أيضا تتحدث في مواقف جديدة بأنها ماضية كما تقول في تثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد وحماية السيادة اليمن كما تقول، والرد على أي هجمات، وأيضا تؤكد بأنها ستواجه أي تحشيدات تدعمها السعودية كما تقول باستهدافات وبمحاولة منع كما تقول تحركات برية لإعلان حرب برية ضد قواتها في المناطق التي فيها حالة تصعيد متوتر بتعزيزات عسكرية من قبل الطرفين في كافة الجبهات المتوترة. رولا،
1: شكرا لك من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. إلى لبنان الآن، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية على مناطق مختلفة من الجنوب والبقاع الغربي إلى 6 شهداء. واليوم جددت الطائرات الإسرائيلية استهداف عدد من المنازل ببلدة المنصوري جنوب لبنان جنوب الصور، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات أخرى. في السياق، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، من بينها مستودعات سلاح، ردا على استهداف قواته بمسيرة.

0: اه هاي بات الحج هذا كمان.
1: وهذه هي مشاهد من بلدة المنصور في قضاء صور التي شهدت تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي استمراراً لنهج التدمير فيما يعرف بالمناطق الأمنية جنوبية لبنان. رصدت كاميرا تلفزيون العربي الوضع في بلدة ميفدون جنوبية لبنان عقب غارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية نجم عنها تدمير منازل واستشهاد شابة في 18 من عمرها بالإضافة إلى عدد من المصابين.
2: في هذا المنزل هنا في بلدة ميفدون سقطت شهيدة جديدة ليلة الجمعة نتيجة الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت هذه النقطة. في هذا المنزل سقطت شهيدة بعمر 18 عاما إضافة إلى 3 جرحى.
3: الحمد لله الحمد لله. فدا أجر أصغر مقاوم، وإحنا مع المقاومة شو ما في يصير وشو راح يصير وخلي ينبلط البحر. الحمد لله
2: الحمد لله سلامتك. الدمار هنا نتاج عن تدمير 3 مبان متلاصقة في هذه البلدة، دمار كبير، اختفت معالم بعض المنازل التي تم استهدافها بالغارات الإسرائيلية، لكن مشهد الدمار هنا ومشهد حصيلة الشهداء والجرحى هو جزء من ليل عنيف شهده الجنوب اللبناني نتيجة الغارات العنيفة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي سواء على المنصوري، نبطي الفوقة، كفر رمان، وصولا إلى عين التيني في البقاع الغربي. والحصيلة الأولية تتحدث عن 4 شهداء وأكثر من 23 جريحا نتيجة الغارات الإسرائيلية. والذريعة دائما بأن القوات الإسرائيلية تعرضت لمسيرة أطلقها حزب الله من الداخل اللبناني. هذا المشهد من الدمار خطف الأنظار عن عودة وإعادة 5 أسرى من السجون الإسرائيلية إلى لبنان. من بلدة ميفدون، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى إعادة حساباتها ووضع المناكفات جانباً والعودة إلى الثوابت الوطنية التي تحمي سيادة لبنان. وفي بيان له اعتبر حزب الله أن استمرار العدوان الإسرائيلي بشراكة وغطاء وتخطيط أمريكي كامل لا مبرر له سوى الضغط على السلطة اللبنانية وابتزازها لدفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف. وأضاف الحزب أن استمرار السلطة في اللهاث خلف المسار العبثي وغير الدستوري يعطي العدو غطاء لاستمرار عدوانه بحسب تعبيره. كما اعتبر أن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. نفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي وجود أي توجهات إسرائيلية أو حتى أمريكية لتهجير الفلسطينيين قصرا من قطاع غزة. تصريحات هاكابي جاءت خلال جولة في بلدة ترمس عيا شمال شرقية رام الله، اطلع خلالها على واقع هجمات المستوطنين التي طاولت عائلات فلسطينية يحمل بعضها الجنسية الأمريكية.
4: لا وجود لأي خطة لدى الإسرائيليين لتهجير السكان من غزة قصرا، بل هناك انفتاح على فكرة أنه إذا رغب الناس في المغادرة فيجب أن يكون لهم الحق في ذلك، إذ إن إبقاءهم محتجزين في مكان لا يرغبون في البقاء فيه يعد في رأيي أمرا مخزيا تماما. لا أحد يقترح حدوث تهجير قصري، فالإسرائيليون لا يطرحون ذلك، والأمريكيون بالتأكيد لا يطرحونه، ولا أعرف أحدا يؤيد هذا الأمر.
5: ينظر السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي من علو على الفلسطينيين وأراضيهم التي تضيع شيئا فشيئا بسبب المستوطنات. هنا في بلدة ترمس عيا شمال مدينة رام الله جاء السفير الأمريكي للاستماع لأهالي البلدة عما يتعرضون له من هجمات من قبل المستوطنين، ولكن هذه ليست زيارة سياسية ولا تعكس مواقف أمريكية مناهضة للاستيطان. كل ما في الأمر أن السفير الأمريكي يختار ضحاياه من ناحية التضامن أو رفض ما يتعرضون له، جاء إلى هذه البلدة لأن معظم سكانها يحملون الجنسية الأمريكية، وقبل شهور جاء إلى قرية أخرى هي قرية الطيبة لأن فيها كنيسة أحرقها المستوطنون، وبالتالي رفض السفير الأمريكي لهجمات المستوطنين هو يحددها عادة في بياناته، أو لا يصدر أصلا بيانات إلا إذا كانت هذه الهجمات تستهدف المسيحيين أو من يحملون الجنسية الأمريكية، وبالتالي هو لا ينظر للفلسطينيين على أنهم ضحايا للاستيطان على امتداد الضفة الغربية. يتبنى السفير الأمريكي الذي جاء إلى هذه البلدة وسمع من عائلاتها ما الذي يتعرضون له يوميا على يد المستوطنين، يتبنى أفكار الحكومة الإسرائيلية وحتى خطاب الحكومة الإسرائيلية في التعبير دائما أن عدد قليل من المستوطنين كما يدعي هو الذي يهاجم الفلسطينيين، ولكن معظم المستوطنين يحق لهم البناء في الضفة الغربية، وهذه تصريحات كانت للسفير الذي يقف أمامنا الآن بالأمس، أن من حق المستوطنين البناء في الضفة الغربية في المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية وهي تشكل واحد.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة FM.
4: العربية والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيجاد، والتي كانت قد طرحت سابقا مبادرات عدة من أجل إيقاف الحرب في السودان والهدنة الإنسانية. بيكا سوف يقابل عدد من المسؤولين السودانيين في الجيش والحكومة، وأيضا طيف واسع من القيادات في الأحزاب السياسية وأيضا التجمعات والكيانات المجتمعية في السودان، من أجل الوصول إلى مسارات يمكن أن توقف نزيف الحرب في السودان، وأيضا يمكن أن تؤمن المدنيين والمواطنين خصوصا في مناطق النزاع وفي محاور القتال المختلفة. أيضا تأتي هذه الزيارة بعد المبادرة التي كانت قد قامت بها مجموعة من السياسيين والمجتمع المدني، وهي الحوار السوداني، والذي كانت هيئته أو اللجنة تهيئة هذه الحوارات قد بدأت في الخرطوم قبل عدة أيام من أجل تهيئة الأجواء لهذه المبادرة التي سوف تشمل مجموعة من الكيانات السياسية والكيانات المجتمعية في السودان وخارج السودان. هنالك عدة كيانات كانت قد رفضت هذه المبادرة، على رأسها تحالف صمود بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وبالتالي من المتوقع ومن المرجح أن يلتقي بيكا هافيستو بهذه اللجنة من أجل توضيح رؤيتها حول إمكانية توفير بيئة مناسبة لهذه اللجنة، وأيضا إمكانية إذا كانت الأمم المتحدة سوف تدعم هذه المبادرة السياسية أو أنها سوف تختار خيارا آخر، خصوصا وأن هنالك عدة مبادرات رولا في الشأن السوداني كانت قد طرحت من قبل، على رأس هذه المبادرات المبادرة الأمريكية وأيضا مبادرة الرباعية وأخيرا مبادرة الخماسية، وبالتالي عدة مبادرات الآن على طاولة الحرب في السودان. ويبدو أن السودانيون هم الأبعد عن اختيار مصيرهم وما يمكن أن يحدث لبلدهم ولهم في هذه الحرب. أما على صعيد محاور القتال المختلفة، المحاور في إقليم كردفان خصوصا في شمال كردفان شبه هادئة، عدا بعض الاستهدافات للمسيرات هنا وهناك بين الدعم السريع والجيش خصوصا في محور بارة وجبرة الشيخ. أيضا هنالك بعض المصادر العسكرية التي تتحدث عن استهداف لمسيرة تابعة للجيش لتجمعات للحركة الشعبية قطاع الشمال المتحالفة مع قوات الدعم السريع، واستهداف لمدفعيتها التي كانت قد استهدفت مدينة الدلنج في الأيام الماضية. أما في محور النيل الأزرق هو المحور الأكثر اشتعالا والتي ارتفعت فيه وتيرة العمليات العسكرية بصورة كبيرة في الأيام الماضية. اليوم لم يشهد أي عمليات عسكرية برية عدا استهدافات للمسيرات للجيش لتجمعات قوات الدعم السريع في محور جيسان وفي محور الكرموك.
5: شكرا لك من أم درمان، مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. إلى الملف الروسي الأوكراني، حيث نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لما قالت إنه تدمير مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على روسيا في مدينة دنيبرو بيتروفسك جنوب شرقية أوكرانيا. كما ذكرت الوزارة أن القوات الروسية دمرت محطات رادار تابعة للجيش الأوكراني في مقاطعة ميكولاييف جنوبي البلاد. في غضون ذلك، وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو في محاولة جديدة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا على وقع الهجمات المتبادلة بين الطرفين. هذا وأعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس بوتين أصدر أمرا بعدم شن ضربات ضد كييف لمدة 3 أيام، فيما أكد نظيره الأوكراني أن كييف مستعدة لوقف القتال إذا التزمت موسكو بذلك.
2: لا تخمد نيران الحرب في أوكرانيا. قصف روسي يزداد حدة شهدته مناطق أوكرانيا عدة، قتلى وجرحى في سلسلة هجمات بالمسيرات، وقصف مدفعي روسي استهدف منشأة صناعية في مدينة كاميانسكي بمقاطعة دينبرو بيتروفيسك الليلة الماضية. قصف تزامن مع آخر على مدينة نيكوبول ومحيطها، وتسبب في إصابة شخص وإلحاق أضرار بمنازل ومباني سكنية، وتسبب في اندلاع حرائق في مناطق مجاورة. وفي مدينة ميكولايف جنوبية أوكرانيا، أعلنت هيئة الطوارئ إصابة شخصين في هجمات روسية بطائرات مسيرة استهدفت مركزا تجاريا في المدينة وتسببت في اندلاع حرائق وإلحاق أضرار به. قصف روسي آخر بالمسيرات استهدف مدينة بورزيبيل جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية كييف، تسبب في اندلاع حريق في مبنى سكني. الضربات الجوية الروسية امتدت إلى مدينة زابوريجيا، ما تسبب في اندلاع حرائق وتضرر مباني سكنية. على الجانب الروسي، أعلنت وزارة الدفاع استهداف سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مراكز لوجستية أوكرانية لتخزين المعدات العسكرية والوقود ومصانع في مقاطعات كييف وديبرو بيتروفيسك ونيكولايف وأوديسا ومطار غوستوميل. في مقابل التصعيد العسكري المتواصل، حراك دبلوماسي يعود إلى الواجهة بعد صمت طويل. جولة جديدة أخرى للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف، أعلن عنها الرئيس الأمريكي أملا في إخماد حرب لا طالما تعهد ترامب بقدرته على وضع حد لها، لكن وعلى خلاف تصريحات سابقة حسم فيها بقدرته على إنهاء الحرب، تحدث ترامب هذه المرة بنبرة أقل تفاؤلا وحسما، مؤكدا أن مبعوثيه سيحملان مقترحا لإنهاء الحرب، وأنه قرر إرسالهما لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إنجاز شيء ما. جولة محادثات جديدة استبقها الرئيس الأوكراني بدعوة روسيا إلى وقف هجماتها الجوية على أوكرانيا أثناء زيارة المفاوضين.
6: تأكد أن مسؤولين أمريكيين سيتواجدان في كل من أوكرانيا وروسيا خلال الأيام المقبلة، وقد قدم فريق الرئيس الأمريكي تفاصيل بهذا الشأن، ونحن نستعد لهذه الزيارة.
2: وبين التصعيد العسكري والحراك الدبلوماسي المحتشم، يبدو منطق القوة الأكثر حسما، وقد احتكم إليه طرفي النزاع لحسم حرب على بعد أشهر من طي عامها الخامس.
5: للمزيد من القراءة في هذا التحرك ينضم إلينا دوك باندو، محلل شؤون سياسية والدولية في معهد كاتو من واشنطن. أهلا بك سيد دوك. إذن مبعوثا الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة في موسكو وغدا في كييف، إذا ما حاولنا فهم منطلق هذه التحركات والحديث عن ربما إما اتفاق جديد أو اتفاق معدل للسلام، هل لحسابات داخلية أم هناك فعلا شيء ما يمكن أن يحرز تقدما واختراق؟
7: يتردد المرء في الحديث عن انفراج أو اختراق أخذ باعتبار مدى هذا النزاع، ولكن هناك دفع لإقناع الطرفين لكي يقدم تنازلات وللولوج في نقاشات جدية. الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن ترغم الطرفين على الوصول إلى اتفاق، ولكنها تتوق إلى بدء الحوار من قبل الطرفين المتحاربين والتوصل إلى تنازلات لإنهاء هذا النزاع.
5: تنازلات بمعنى ماذا؟ لأنه هل يعني تنظر الولايات المتحدة إلى هذا النزاع باعتباره روسيا أوكرانيا خالصا؟ لأنه الاتحاد الأوروبي هو في صلب كل ما يجري الآن.
8: The EU
7: الاتحاد الأوروبي بلا شك تأثر لأنه يعمل مع أوكرانيا ويريد انتصارا لها، ولكن الأوروبيين يبدو أنهم يقرون بأنه من غير المرجح أن تنتصر أوكرانيا بالطريقة التي ترغب بها أوروبا. لذلك من وجهة نظر أوروبية السلام سيكون مهما للغاية. إذا ما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تأتي بأوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات لكي يقدم بعض التنازلات، أتوقع أن أوروبا سوف ترضى بذلك سيما إذا ما رضيت أوكرانيا، وهذا هو التحدي لكي نضمن بأن أوكرانيا تتفاوض ولا ترغم على السلام.
5: ما التنازلات المقبولة باعتقادك التي يمكن أن تقبل بها أو تقنع بها الولايات المتحدة كييف وتقنع بها أيضا أوروبا؟
7: يقينا أوكرانيا سوف تفقد بعض الأراضي في الدنباس. من الصعب بمكان أن يتخيل المرء أن روسيا سوف تسلم تلك الأراضي إلى أوكرانيا أو شبه جزيرة القرم، وصعب بمكان أيضا أن تقبل كعضو في الناتو، أعني أوكرانيا. ولكن أوكرانيا ربما قد تتفق على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكان ثمة طبعا نقاشات بشأن حجم القوات المسلحة الأوكرانية، وربما لك نقاشات لقوات حفظ سلام وبعض المراقبين. لذلك هنالك مجالات للنقاش ممكنة، ولكن الأراضي ربما ستكون القضية الأهم، أم القضايا بطبيعة الحال، والناتو له دور في ذلك.
5: هل الظروف في المرحلة الراهنة مواتية لإحداث اختراق؟ ما الهدف يعني من هذا التحرك إن لم يكن هناك أرضية تنطلق منها واشنطن تعرف بأنه ما تقدمه في هذه المرحلة سيحدث شيئا؟
7: الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك الآن ربما لأن روسيا وأوكرانيا تتعرضان لضغوطات مهولة. أوكرانيا اقتنعت واعترفت بأن قواتها صغيرة الحجم لتدافع عن الأراضي، وهي طبعا تعول على أوروبا وأمريكا ماديا وتسليحيا، والولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها القدرات التي يمكن أن توفرها لأوكرانيا، أعني بذلك قوات الدفاع الجوي. وأيضا روسيا تتعرض لضغوطات لأن اقتصادها يعاني، ويبدو أن هنالك استياء محلي، ويريد الروس أن تضع الحرب أوزارها، والإصابات في صفوف الروس أيضا مرتفعة. لذلك أتوقع أن الإدارة الأمريكية تؤمن بأنه حان الوقت لكي ترغب العاصمتين لكي تتقدم وتتحدث إلى بعضهما البعض. بينما العاصمتان تتحدثان وبينما الحرب أيضا مستمرة، لكنهما طبعا تتعرضان لضغوطات كبيرة لكي تنهي الحرب.
5: أعود معك سيد دوك للموضوع الأوروبي والموقف الأوروبي، وإن كنت تتفق بأن هناك من يرى بأن السنوات السابقة والحرب الروسية على أوكرانيا كشفت نوعا ما بالنسبة للاتحاد الأوروبي شكل العلاقة الجديد الذي يتشكل مع الولايات المتحدة، عندما كثر الحديث في السنوات الماضية عن ضرورة إنشاء جيش أوروبي موحد وإلى آخره من الوسائل الدفاعية وتقليل الاعتماد.
1: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح 02-222-088-0599-222-204 مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
8: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

وفق الإعلام المحلي في نيبال، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1342 قتيلا، في حين لا يزال نحو 4886 شخصا في عداد المفقودين. وفي ظل استمرار عزلة مناطق متضررة، أعلن برنامج الأغذية العالمي توسيع نطاق مساعداته الطارئة، مشيرا إلى تضرر أكثر من 84 ألف شخص، بينما يحتاج 43 ألفا إلى إغاثة عاجلة.

0: وينضم إلينا من كاثماندو باسانتا أذكاري مدير مركز الكوارث في جامعة تريب هوفن النيبالية. أهلا بك سيد باسانتا. أود أن أنطلق معك من فكرة العثور على أحياء تحت الأنقاض ويعني بعد الفيضانات بعد 10 أيام، هل هذا يعني بأن الأمل يزداد في العثور على ناجين من بين آلاف المفقودين؟
1: نعم، شكرا لهذه الدعوة. نعم، هذه معجزة بالفعل، لأننا وجدنا ناجين تحت الركام تحت الأنفاق، وسوف لنا الذخيرة وسعا لكي ننقب ونحفر. والبارحة وجدنا أشخاص أحياء داخل النفق، اليوم وجدنا أيضا شخصا من الجنسية الصينية كان يعمل في النفق، وسيدة متقدمة في السن وكانت قلقة، ولكن القوات العسكرية وفرق البحث والإنقاذ بالفعل لعبت دورا لإنقاذها. لذا ثمة أمل يحدونا لكي نجد بالفعل ناجين في الأيام القادمة.
0: سيد باسانتا، قبل أسبوع تقريبا كان معنا أحد المسؤولين أيضا في النيبال وتحدث عن فكرة وصعوبة الوصول إلى مناطق تعتبر معزولة بشكل كامل، لا يوجد أي معلومات عنها، هل ما زالت ضمن إطار هذا التوصيف أم تمكنتم من الوصول إليها؟
1: نعم، المسؤول محق. طبعا الطرقات كانت تغطيها أو يغطيها الركام، والتواصل والشبكات التواصل أيضا قطعت. أما الآن فقد استؤنفت هذه الشبكات وأصلحت، والآن هنالك بعض المناطق التي استطعنا أن نصل إليها. والحدود النيبالية الصينية أيضا ما تزال تخضع للعمل الدؤوب للوصول لتلك المناطق، لأن الأراضي وعرة وهنالك مناطق آمنة للعمل ولكنها كانت بعيدة، وبالتالي لم نستطع أن نصل إلى جميع تلك المناطق برا، ولكننا من خلال استخدام مروحيات الجيش النيبالي استطعنا أن نصل إلى تلك المناطق.
0: عدد المفقودين يعني حتى اللحظة التقريبي وأيضا توقعات بالمناطق التي لم تصلوا إليها، بالنظر إلى المناطق التي وصلتم إليها وكانت معزولة، هل يمكن القول بأنها يعني الناس هناك متواجدون أحياء ولكن يصعب الوصول إليهم، أم أنها قد تكون مدمرة بالكامل؟
1: استطعنا أن نصل إلى جميع الأماكن لأولئك، استطعنا نصل إلى أولئك الذين توفوا تحت الركام، ولكن نحن لا نعرف عدد المفقودين لأن الناس عادة يذهبون لتلك المناطق لأن هناك موسم حج للهندوس وللآخرين، لذلك نحن لا نعرف الرقم بالضبط، لا نعرف عدد المفقودين، ولكننا وصلنا بالفعل إلى جميع تلك المناطق من خلال المروحيات كما ذكر.
0: شكرا لك من كاتماندو باسانتا أذكاري مدير مركز الكوارث في جامعة تريب هوفن النيبالية. تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية جهودها لإنقاذ الطفل أيوب الذي سقط في بئر ارتوازي جاف ببلدية الغسول بولاية البيض، حيث تجري جهود الإنقاذ من خلال عمليات حفر عميق بمحيط البئر من أجل الوصول إلى الطفل. ووصلت جهود الإنقاذ مرحلة حساسة للغاية، حيث تجري عملية حفر أفقي دقيقة للوصول إلى المكان الذي علق به أيوب لتفادي انهيار ترابي قد يعقد جهود الإنقاذ. بدأت قناة بنما تقليص عدد السفن العابرة في مياهها بسبب انخفاض معدلات الأمطار الناجم عن ظاهرة النينيو المناخية، وأعلنت هيئة القناة أن انخفاض منسوب المياه أجبرها على اتخاذ هذا الإجراء، مشيرة إلى أن عدد عمليات العبور اليومية للسفن سيقلص تدريجيا من 36 سفينة إلى 32 بحلول منتصف سبتمبر. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة خريطة جديدة للعالم تظهر أفريقيا بشكل أكثر دقة وحجم أكبر عقب حملة قادتها الدول الأفريقية وجماعات مؤيدة. ووافقت الجمعية على القرار الذي رعته دولة توغو وأيده أعضاء الاتحاد الأفريقي بتصويت 164 دولة عضو لصالحه، في حين صوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.
2: إفريقيا لم تتغير، الذي قد يتغير حجمها على الخريطة. فالقارة التي تمتد على نحو 30 مليون كيلومتر مربعة تبدو في الخرائط اللي اعتدناها أصغر بكثير من حقيقتها، بينما تتضخم على الورق مناطق بعيدة عن خط الاستواء. تشويه بصري يعود إلى قرون، وصل اليوم إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث تقود توغو بدعم من الاتحاد الإفريقي محاولة لإعادة رسم العالم بصورة أقرب إلى الواقع وأكثر دقة في تمثيل أحجام القارات وفي القلب منها إفريقيا، محاولة لإعادة رسم خريطة العالم التي كرسها إسقاط ميركاتور الذي جعل المناطق القريبة من القطبين تبدو أكبر من مساحتها الحقيقية، بينما تظهر إفريقيا ومناطق أخرى قريبة من خط الاستواء أصغر بصرياً. ويعود إسقاط ميركاتور إلى القرن 16، حيث صممه الرسام الخرائط الفلامينكي الشهير جيراردوس ميركاتور لخدمة الملاحة، لكنه لم يحافظ على المساحات، فكلما ابتعدنا عن خط الاستواء ازداد التشويه. غرينلاند مثلا تبدو في خريطة ميركاتور قريبة في الحجم من إفريقيا، بينما إفريقيا في الواقع أكبر منها بنحو 14 ضعفا. أما البديل الذي تدفع نحوه المبادرة الإفريقية فهو إسقاط إيكوال إيرث، المصمم للحفاظ بصورة أفضل على النسب الحقيقية لمساحات القارات. لكن القضية لم تبقى مسألة تقنية. وزير خارجية توغو روبرت دوسيا تحدث عن العدالة المعرفية، معتبرا أن الخريطة ليست مجرد أداة جغرافية بل وسيلة تأثير في تصورات الشعوب عن نفسها وعن العالم.
3: مبادرة تصحيح الخريطة لا تستهدف أي دولة أو منطقة أو حضارة، إنها تسعى إلى تعزيز تعددية أطراف أكثر شمولا وتوازنا وتمثيلا.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7
6: وبحضر قيادة الروس أن ضرباتها جاءت ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية دون أن تسفر الهجمات عن أي إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين. وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها استهدفت هذه الناقلات الإيرانية، بينما نقلت وكالة تسنيم أن هناك استهداف صاروخي أمريكي لناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال من جزيرة خرج صباح اليوم. أضافت الوكالة أن الناقلة استهدفت بأربعة صواريخ في منطقة مرسى الجزيرة، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن المرديسي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك عبد الرحمن، ما الذي قالته القيادة الوسطى عما جرى؟
7: نعم أحمد، القيادة الوسطى الأمريكية في بيان عبر منصة إكس أكدت أن إيران هي التي استهدفت المدمرات الأمريكية، مدمرتين أمريكيتين تحديدا، ولم يتم إصابة أي من الجنود الأمريكيين. وبعد ذلك استهدفت القيادة الوسطى الأمريكية 3 سفن ناقلات للنفط. وذكر الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية، عندما تستهدفون سفينتين أمريكيتين فسيتم استهداف 3 سفن. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث تعليقا على هذا البيان قال: الأمر بسيط جدا، لا تستهدفون البحرية الأمريكية ونحن لن نستهدفكم، وإن تم استهداف البحرية الأمريكية أو أي من السفن الأمريكية الموجودة على السواحل الإيرانية فسنستهدف وسنغرق ناقلات النفط الإيرانية، وهذا هو السبيل في هذه الأثناء. وقال بيت هيكسيث أيضا: فإن الأسطول البحري الإيراني أمامنا، وبكل سهولة يمكن إغراق هذا الأسطول وتحت قيادة القيادة الوسطى الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية أحمد بهذا البيان تفيد بأنها لا تريد نوع مختلف من التصعيد، تريد البقاء ربما وتجديد الحصار البحري، وتحذر إيران إن حاولت فك هذا الحصار أو حاولت أن تستهدف السفن الحربية التي تعمل على تجديد هذا الحصار فسيتم استهداف ناقلات النفط الإيرانية الخاصة بها. هذا من جانب. من جانب آخر، مرحلة العزل الاقتصادي مستمرة بقيادة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والذي يؤكد بأنه في حالة من النشاط يوميا، وأن وزارة الخزانة تراقب عن كثب جميع المعاملات الإيرانية مع دول مختلفة، وسيتم الإعلان تباعا عن بعض من العقوبات الأمريكية بل إنه قال ترقبوا يوم الثلاثاء تحديدا فيما يخص الصين وتعاملاتها النفطية مع إيران. ولذلك القيادة الوسطى الأمريكية ووزير الحرب الأمريكي بيتر كيسيث يؤكدان بأن الحصار سيستمر وأنه لن يكون ربما هناك أي نوع من الهجمات المختلفة، ولكن إذا هاجمت إيران السفن الحربية الإيرانية الموجودة على السواحل الإيرانية فالعقاب من وجهة نظر الولايات المتحدة سيكون على ناقلات النفط الإيرانية والتي ستؤثر سلبا على اقتصاد إيران بطبيعة الحال.
6: شكرا لك مراسل التلفزيون العربي من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من طهران حسام دياب. حسام، الرواية الإيرانية.
4: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
10: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: لأن الهجوم الذي استهدف منزل الحفل ناجم عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية لا عن ارتداد مقذوف.
3: من مأساة استهداف مدرسة ميناب للبنات في محافظة هرمزغان جنوبي إيران في فبراير الماضي إلى مشهد آخر انقلب فيه الفرح إلى مأساة في المحافظة ذاتها بعد غارة جوية استهدفت منزلا كان يقام فيه حفل زفاف في مدينة سيريك. على الرغم من إنكار واشنطن للحادثتين وتأكيدها أن المدنيين ليسوا أهدافاً لعملياتها، لكن الوقائع أعادت إلى الواجهة مخاوف متصاعدة بشأن سلامة المدنيين في الحرب الأمريكية على إيران. هذا هو موقع الغارة الأمريكية، مشاهد الدمار تبدو جلية وشاهد عيان يروي جانباً مما حدث.
4: شاهدت مسيرة تأتي وتطلق صاروخين آخرين هنا، كان الغبار والدخان في كل مكان، أخرجت طفلين من تحت الأنقاض.
3: السلطات الإيرانية من جانبها تحاول تثبيت روايتها بشأن تورط واشنطن في قتل مدنيين.
5: العلامات والشظايا التي

0: وأمام إفادات الشهود تصر واشنطن أنها لا تستهدف المدنيين وأن الحادث قيد التحقيق، لكن خبراء أسلحة رجحوا أن الدمار يتوافق مع إصابة مباشرة لمنزل الزفاف وليس أضرارا ثانوية ناجمة عن انفجار ذخيرة أخرى. أدلة الخبراء أضافت أن القذيفة هي ذخيرة أمريكية تزن 500 رطل أسقطت جوا وليست صاروخا إيرانيا للدفاع الجوي. وبينما تتواصل الحرب يحاول الرئيس الأمريكي التقليل من حجم الصراع مع إيران، ولكن كعادته وعلى طريقته.
1: ما يحدث بيننا وبين إيران أسميه نزاعا عسكريا، هي ليست حربا، ليس الأمر بتلك الأهمية، هي مجرد حبات صغيرة من البطاطا بالنسبة لنا.
0: Small potatoes، أي أمر بسيط وتافه، هكذا تبدو الحرب من بعيد بالنسبة لترامب، في حين تؤكد الوقائع على الأرض أن الحرب بالنسبة إلى من يعيشون تحت القصف لا تنسجم، وعبارات الرئيس الأمريكي.
2: نشير إلى هذا الخبر العاجل. المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تقول إنها حررت مديرية حيث في محافظة الحديدة من سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يقول إنها حررت مديرية حيث في محافظة الحديدة من سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. سنتابع هذا التطور وغيره، خصوصا بعد أن قال الجيش اليمني أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، كما ذكر أنه تم إسقاط مسيرات أخرى في جبهات البرح وجبهات الساحل الغربي قبل وصولها إلى أهدافها. من صنعاء ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا ومرحبا بك علي، ما الذي يقال عما يحدث في الحديدة وفي تعز؟
3: نعم أحمد، نبدأ من هذا التطور الجديد والحديث هنا حسب بيان قبل قليل جاء من قبل الإعلام العسكري التابع للحكومة المعترف بها دوليا، تتحدث أن قواتها سيطرت على مديرية حيس بالكامل في جنوب الحديدة، جنوب الحديدة في جبهة الساحل الغربي. طبعا هذه الجبهة في جنوب الحديدة التي شهدت مواجهات عنيفة منذ يومين أخيرين، والساعة الأخيرة تحديدا كانت هي الأشد بعد تعزيزات عسكرية دفع بها الطرفان إلى هذه الجبهة، وهي الجبهة الواقعة بين مديريتي حيس والجراحي، وتحديدا تتبع هذه الجبهة مواقع استراتيجية ومهمة مثل جبل دوباس والشليف والمساجد، وكل هذه المناطق والمواقع كانت مسرحا للعمليات العسكرية والمواجهات المتبادلة من الطرفين. قوات الحكومة المعترف بها دوليا.
4: راديو الحرية
5: 7:10 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 قوات حكومة صنعاء بهدف أولا كما يقول إفشال مخطط لحرب برية، وثانيا كما يقول بهدف إنهاء الحصار وكذلك إنهاء الحرب ومعالجة الملفات الإنسانية ومعالجة الملف الأزمة اليمنية بشكل كامل. طبعا هذه التطورات تأتي في ظل مواجهات ما زالت تدور أيضا بالتوازي في جبهات غرب تعز، والحديث هنا عن جبهة محور البرحة وتحديدا جبهات مقبنة والكدحة وجبل الحبشي. المعلومات تتحدث أن القوات التابعة لحكومة صنعاء ما زالت تسيطر على مواقع

0: مهمة في هذه الجبهة وتحديدا جبل قهبان وكذلك جبل نعمان ومواقع تقع ما بين مديريتي مقبنة والكدحة، وأن المواجهات ما زالت تدور في هذه الجبهة بعد تعزيزات دفع بها الطرفان إلى هذه الجبهة، إلى جانب ما استجد قبل ساعات من مهاجمات متبادلة بالمدفعية وسلاح الطيران المسير في جبهة مأرب أيضا شرق اليمن في الجبهات الواقعة بجنوب وغرب مأرب، وهذا تطور جديد أيضا بعد هدوء نسبي شهدته جبهة مأرب خلال الأيام الأخيرة. التطور الأبرز خلال الساعات الأخيرة هو دخول سلاح الطيران الحربي تحديدا في هذه المواجهة. الجانب الحكومة المعترف بها دوليا يقول بأنه شن غارات خلال الساعات الأخيرة على مواقع تابعة لقوات حكومة صنعاء في الساحل الغربي في جبهة تعز وكذلك في شمال الحديدة منطقة الجر وفي أيضا شرق محافظة الجوف شمالي اليمن، لكن هنا جانب الحكومة هنا في صنعاء يقول بأن الغارات في شمال الحديدة تحديدا استهدفت مشروعا للمياه في مديرية الصليف، وهنالك إصابات وأيضا تضرر للمشروع ولمناطق محيطة بهذه المنطقة في الصليف بشمالي الحديدة.
1: من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي ذهب، شكرا جزيلا لك علي على هذه المعلومات.
2: المخاء بوابة البحر الأحمر، اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات تدور هنا.
3: رسالتنا للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن الدولي لدعم الحكومة الشرعية لاستكمال ما تبقى من تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، لوقف الاعتداءات على الأعيان المدنية، ووقف أيضا الاعتداءات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
2: في منطقة شديدة الحساسية، المعركة لم تعد معركة سيطرة على المدينة فقط. هجوم الحوثيين على المخا أحبط، لكن سعيهم لتخطيها يقربهم من ساحل مضيق باب المندب. الساحل الغربي يشتعل، القوات الحكومية أعلنت بدء هجوم مضاد مسنودة بوحدات من قوات العمالقة في جبهة جنوب الجراح، عقب اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل أكثر من 120 شخصاً. الجيش سيطر على مواقع جديدة في منطقة المفاليس جنوبية تعز وفق مصادر ميدانية للتلفزيون العربي. في الجبهة الشرقية لتعز أحبطت القوات محاولات تسلل للحوثيين، اشتباكات ضارية وتعزيزات مستمرة على جبهتي تعز والحديدة. وفي مأرب نشر الجيش صوراً قال إنها لعملية نوعية نفذها الطيران المسير التابع له ضد الحوثيين. عند الساحل الغربي المعركة لم تعد مجرد جولة تصعيد جديدة، القتال ينتقل من مواجهة لفرض السيطرة إلى معركة لامتلاك قرار التأثير على الحركة التجارية بين خليج عدن والبحر الأحمر. من يفرض السيطرة هنا يملك مفتاح التحكم بالاقتصاد والتجارة العالميين، وبالتالي التأثير على خط إمداد بحري يربط أوروبا بآسيا.
1: إلى لبنان، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية ليلة الماضية على مناطق مختلفة من الجنوب والبقاع الغربي إلى 6 شهداء. واليوم جددت الطائرات الإسرائيلية استهداف عدد من المنازل ببلدة المنصوري جنوب صور، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات أخرى، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله بينها مستودعات أسلحة، ردا على استهداف قواته بمسيرة. وهذه مشاهد من بلدة المنصوري في قضاء صور، والتي شهدت تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرارا لنهجه في التدمير فيما يعرف بالمناطق الأمنية جنوبية لبنان. بلدة رمادية البعيدة عن الخط الأصفر المحتل والتي عاد أهلها إليها لم تسلم من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ليلة ماضية. كاميرا التلفزيون العربي زارت البلدة وعينت المنزل المستهدف ومركز جمعية رسالة للإسعاف، لتصيب هناك عدد من المواطنين.
4: التصعيد الإسرائيلي ليلة الجمعة شمل بلدات عدة، بلدة الرمادية التي عاد إليها أهلها والتي تعتبر نسبياً بعيدة عن الخط الأصفر المحتل دخلت خريطة الاعتداءات الإسرائيلية. هذا المنزل استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلة الجمعة عندما كان المواطنون يسهرون على شرفات منازلهم ويعتقدون أنهم في بلدة آمنة بعيدة عن المنطقة الأمنية المحتلة. الدمار كبير في المنزل، سقط شهيد وسقط 15 جريحا، حصيلة كبيرة تفسر بأن الشارع هو شارع سكني، وأن بالقرب من المنزل المستهدف مركز لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، حيث سقط منها 6 جرحى على الأقل، حالته بعضهم متوسطة. الدمار والركام والحجارة أتت على سيارات ووصلت إلى بعض المنازل المحيطة بالمنزل الذي تم تدميره بالغارة الإسرائيلية. بلدة رمادية هي من البلدات التي عاد إليها معظم أهلها. رئيس بلدية رمادية تفقد الأضرار هنا في هذا المكان. خبرنا شو اللي صار مبارح.
5: مبارح تقريبا عند الساعة 10 تقريبا العالم بعدها عم تسهر، كلها قاعدة على البلكونات وبالطرقات وكذا، الكبار والصغار والأطفال بالطرقات وعلى المستكلات وغيرها. فطلعت الضربة هيدا منه جديد على العدو الإسرائيلي الغاشم الذي ما عم بيوفر لا كبير ولا صغير ولا حدا. فصار عنا تقريبا شيء 15 جريح وشهيد، في عنا 7 من كشافة الرسالة اللي هو المبنى اللي انضرب قريب جدا على المبنى البلدية وعلى كشافة الرسالة. انجرح من كشافة الرسالة 7 أشخاص والحمد لله حالتهم مليحة لحد الآن.
4: شكرا. إذن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت بلدة ميفدون أيضا وكفر رمان والنبطية الفوقة، إضافة إلى بلدة الرمادية والمنصوري، وصلت إلى 6 شهداء وأكثر من 20 جريحا. وهذه الصور هي صور لآليات جمعيات الرسالة للإسعاف الصحي التي تضررت أيضا. من الرمادية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى إعادة حساباتها ووضع المناكفات جانبا والعودة إلى الثوابت الوطنية التي تحمي سيادة البلاد. وفي بان له اعتبر حزب الله أن استمرار العدوان الإسرائيلي بشراكة وغطاء وتخطيط أمريكي كامل لا مبرر له سوى الضغط على السلطة اللبنانية وابتزازها لدفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف. أضاف الحزب أن استمرار السلطة في اللهاث خلف المسار العبثي وغير الدستوري يعطي العدو غطاء لاستمرار عدوانه حسب تعبيره. كما اعتبر أن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. انضم إلينا من بيروت دكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور وليد. كيف قرأت ما جاء في هذا البيان من حزب الله؟
6: بيان الحزب هو بيان سياسي بامتياز، هو أبعد من موضوع يعني اتهام إسرائيل بالاستمرار في عدوانها أو تعدياتها، وبيان سياسي فيه رسائل سياسية موجهة إلى الإسرائيليين، طبعا إلى قوات الاحتلال، موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي حيث جاء في البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية تغطي هذا العدوان. وهذه النقطة هي يعني موضع تقريبا إجماع في لبنان حتى الآن، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تمارس أي ضغوط على إسرائيل لوقف هذا العدوان على لبنان. وطبعا هناك رسالة إلى الدولة اللبنانية تتعلق بالمسار التفاوضي، ومن الأساس الحزب يرفض هذا المسار، وأعلن أكثر من مرة أنه لا يعترف بهذا المسار ولن يعترف بأي نتائج في هذا المسار. وبالتالي يعني هو بحد ذاته المسار الآن يعني يدخل في حلقة مفرغة، يعني في الداخل اللبناني تراجعت عمليا إلى حد ما شرعية هذا المسار. وطبعا هذا المسار تحاول إسرائيل تقويضه من الأساس، يعني لم تنفذ أي بند في اتفاق الإطار، حتى يعني اليوم تستعمل كل الأساليب لكسب الوقت لتغيير المعادلات على الأرض كي لا تقدم أي تنازل قبل الانتخابات الإسرائيلية.
1: الإشارة إلى الداخل اللبناني في حديثك تأخذنا إلى السؤال عن تأثير هذا البيان على الداخل وعلى المساعي للحوار ما بين الجانبين والدفع إلى حاورت الحكومة للحزب أو الرد على ما جاء في هذا البيان، كيف تراه؟
6: يعني أعتقد أولا يعني لهجة الحزب لا تنم عن يعني إرادة سياسية أو مشروع لإسقاط هذا الاتفاق حاليا، رغم الكلام الكبير الذي ورد في البيان. فالحزب موجود في الحكومة، ما يزال موجود في الحكومة، يمارس الوزراء المحسوبين عليه في الحكومة يمارسون دورهم، يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء، موجود في مجلس النواب. وأعتقد يعني الكلام الذي ورد في البيان عن دعوة الدولة اللبنانية لتصحيح هذا المسار أو العودة إلى الثوابت، أعتقد أن يعني أمام مرحلة جديدة بعدما يعني تعقد هذا المسار ولم يعني يقدم أي إنجازات كبيرة. أعتقد أننا بحاجة إلى حوار داخلي في لبنان للعودة إلى على الأقل إلى المنظومة القانونية التي يجب أن تحكم مسار التفاوض، وأولها العودة إلى اتفاقية الهدنة لتحديد سقف التفاوض، السقف السياسي للتفاوض، وطبعا العودة إلى القرار 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصر السلاح. بعتقد نحن في لبنان بحاجة أصبحنا إلى حوار داخلي، ربما هذا الحوار الداخلي يفتح يعني أسئلة ويفتح مسارات قد تؤدي إلى على الأقل تعديل شروط التفاوض، شروط التي تتحكم حاليا في هذا المسار الذي يواجه صعوبات ولم يعني يقدم حتى الآن أي إنجازات تذكر.
1: يتمسك الجانبان بموقفيهما، الحزب يقول إن الحكومة ذهبت إلى مسار التفاوض هذا دون استشارة وأن ذلك يناقض الثوابت، الحكومة تقول إنها ذهبت لذلك لأنها لا تملك غيره وأن الحزب هو الذي اتخذ قرار المواجهة والحرب. التمسك بالموقفين إلى أي مدى؟ هناك أي مؤشرات على المراجعة أو فرص تراجع لأي منهما عن هذا الموقف؟
6: للأسف لا توجد مؤشرات على التراجع وانطلاق مسار التفاوض الحوار الداخلي لإعادة تحديد يعني أو تصويب بعض يعني الأمور تتعلق في مسار التفاوض. ونحن نعلم في لبنان دائما نحتاج إلى شرعيتين، الشرعية القانونية هي موجودة في الدستور، يعني موجود صلاحيات الرئيس في الدستور تخوله التفاوض، ولكن يحتاج الأمر إلى شرعية سياسية. هذه الشرعية السياسية تتراجع للأسف حاليا، لا توجد أي مؤشرات، وكأن يعني الحكومة اللبنانية أيضا في وضع صعب لأنها لم تتمكن من الحصول على أي يعني من الوعود الأمريكية والضمانات الأمريكية بتأمين الانسحاب من جنوب لبنان أو على الأقل وقف الحرب. والحزب أيضا هو في وضع صعب، يعني خيارات الحزب أيضا محدودة، إذا الحزب قرر التصعيد يعني الميداني نحن نعرف نتيجة التصعيد الميداني ورأيناها خصوصا في اليومين الأخيرين حيث أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن السيطرة العملية.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: برنامج نادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: هو واحد من المداهمات شبه اليومية لمنطقة المغير، المغير التي أصبحت محاصرة. لم يتبقى من قرابة 40,000 دنم سوى أقل من 1,000 دنم للمواطنين الفلسطينيين، حوصروا بشارع ألونا الاستيطاني المبني منذ عقود طويلة، وكذلك أيضا من الجهة الشرقية طبعا، ومنع هذا الشارع الاستيطاني المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. كما أن جيش الاحتلال حتى من جهة الغربية تجاه القرية قام باقتلاع آلاف أشجار الزيتون، وقام بجعل المنطقة المزروعة بالأشجار منطقة سهلية بسبب قيام جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهيئة الأمر حتى تحمي هذا الشارع الاستيطاني. أيضا على الجهة الغربية قام جيش الاحتلال الإسرائيلي ويقيم بشكل شبه يومي حاجزا عسكريا، 6 بؤر استيطانية زرعت في على أراضي البلدة وهي محاصرة بشكل شبه تام. ولا ننسى بأنها قدمت شهيدين خلال الأيام القليلة الماضية، أحدهما طفل، نتيجة ذات الطريق اقتحامات من المستوطنين للسهل الزراعي، ومن ثم يتبعها اقتحام لجيش الاحتلال لحمايتهم. الجيش قبل قليل أيضا أطلق قنابل صوتية وغازية تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين والمناطق التي يعيشون فيها، وما زال الوضع متوترا حتى هذه اللحظة مع تجديدات عسكرية إسرائيلية. أحمد، في هذا السياق لا ننسى أيضا بأن السفير الأمريكي الذي كان في طرمس عيا اليوم، كذلك المستوطنون كانوا قد أقدموا على اقتحام المنطقة في محيط مكان زيارته. الرجل الذي خرج طبعا من هذه البلدة الفلسطينية وقال إنه يسعى للوصول إلى جاليته، بمعنى أن الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، لأنه أيضا أكد بعد خروجه من المكان حتى على منصات التواصل الاجتماعي بأنه يسمح للإسرائيليين، وكذا وصفهم، بالبناء فيما أسماها بيهودة والسامرة، تسمية إسرائيلية للضفة الغربية المحتلة، بمعنى أن الرجل يقول إن هذه المنطقة هي تستطيع الإسرائيليون البناء فيها والتوسع فيها، لكن يتحدث عن مما وصفهم بعض الإرهابيين، كأن المستوطنين الذين يقومون باعتداءات على الفلسطينيين هم قلة، وينسى بأن هناك قرابة 800,000 مستوطن مزروعين في مناطق الضفة الغربية المحتلة، عدا عن مساحات كبيرة استطاع الاحتلال كما تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السيطرة عليها، أكثر من 42% من مجمل مساحة الضفة الغربية، أكثر من 90% أيضا من مساحة الأغوار الفلسطينية، ونتحدث عن أكثر من 70% من المناطق المصنفة جيم، مساحات شاسعة وواسعة قدمتها واستطاعت أن تسيطر عليها سلطة الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب. وتقول أيضا الهيئة في آخر بياناتها كذلك ضمن الإحصائيات التي تتحدث عن سيطرة المستوطنين، إن حكومة بنيامين نتنياهو الأخيرة التي طبعا أمضت 4 سنوات وقبل أن تتحول إلى حكومة تسيير أعمال، سيطرت على أكثر من 100,000 دنم من مساحات المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي نحن نتحدث عن بالفعل ازدواجية في المعايير في التعامل مع الفلسطينيين، كأن الإسرائيليين الحق أن يعيشوا وأن يسلبوا أراضي الفلسطينيين، وأن الفلسطينيين يجب أن لا يقاوموا هذا التوسع الاستيطاني، وأن من يقوم باعتداءات بشكل شبه يومي، تقول هيئة مقاومة الجدار أنها زادت عن 2000 اعتداء خلال الشهر الماضي، كل ذلك هم قلة قليلة كما وصفهم السفير الأمريكي الذي زار طرمس عيا، وما زالت الدائرة تدور على الفلسطينيين سواء من اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من استمرار الاعتداءات. أحمد،
5: من رام الله مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، شكرا جزيلا لك فادي. في غزة أعلن الدفاع المدني عن مواصلة جهوده في استخراج جثامين عشرات الشهداء العالقة تحت أنقاض برج المهندسين في مخيم النصيرات. هذه الخطوة استكمالا للمرحلة الثانية من مشروع انتشال الضحايا والذي بدأ منذ مطلع يوليو الماضي في مدينة غزة لينتقل العمل إلى المحافظة الوسطى.
3: تبدأ طواقم الدفاع المدني اليوم في منطقة الوسطى بمشروع انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، حيث نبدأ في برج المهندسين والذي تم استهدافه بداية الحرب على غزة ب 2/11/2023. تم استهداف هذه البناية المكونة من 6 طبقات. الاحتلال الإسرائيلي استهدف البناية بشكل كامل، أكثر من 350 مواطن كان يقطن هذه البناية، قتل من قتل وأصيب من أصيب. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال قرابة 150 شهيد في المرحلة الأولى، واليوم ستعمل الطواقم على انتشال ما يزيد على 150 جثمان من تحت أنقاض هذه البناية.
5: وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان إلى العاصمة الخرطوم لإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية الرئيسية حول سبل المضي في تدابير خفض التصعيد وتعزيز حماية المدنيين. وبحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن المبعوث أجرى الخميس محادثة هاتفية مع قائد الدعم السريع محمد حمدان دجلو وناقش معه تلك القضايا، وقال إن الأمم المتحدة تجدد التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع. نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لما قالت إنه تدمير مصنع لإنتاج المسيرات المستخدمة في الهجمات على روسيا في مدينة دنيبروبتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا. كما ذكرت الوزارة أن قواتها دمرت محطات رادار تابعة للجيش الأوكراني في مقاطعة ميكولايف جنوب البلاد. في غضون ذلك، وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف واتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو في محاولة جديدة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا على وقع الهجمات المتبادلة بين الجانبين. وأعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي أصدر أمرا بعدم شن ضربات ضد كييف لمدة 3 أيام، فيما أكد نظيره الأوكراني أن بلاده مستعدة لوقف القتال إذا التزمت موسكو بذلك.
6: لا تخمد نيران الحرب في أوكرانيا. قصف روسي يزداد حدة شهدته مناطق أوكرانية عدة، قتلى وجرحى في سلسلة هجمات بالمسيرات، وقصف مدفعي روسي استهدف منشأة صناعية في مدينة كاميانسكي بمقاطعة دنيبرو بتروفيسك الليلة الماضية. قصف تزامن مع آخر على مدينة نيكوبول ومحيطها، وتسبب في إصابة شخص وإلحاق أضرار بمنازل ومبان سكنية، وتسبب في اندلاع حرائق في مناطق مجاورة. وفي مدينة ميكولايف جنوبية أوكرانيا، أعلنت هيئة الطوارئ إصابة شخصين في هجمات روسية بطائرات مسيرة استهدفت مركزا تجاريا في المدينة وتسببت في اندلاع حرائق وإلحاق أضرار به. قصف روسي آخر بالمسيرات استهدف مدينة بورزيبيل جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية كييف، تسبب في اندلاع حريق في مبنى سكني. الضربات الجوية الروسية امتدت إلى مدينة زابوريجيا، ما تسبب في اندلاع حرائق وتضرر مباني سكنية. على الجانب الروسي، أعلنت وزارة الدفاع استهداف سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مراكز لوجستية أوكرانية لتخزين المعدات العسكرية والوقود ومصانع في مقاطعات كييف وديبرو بيتروفيكسك ونيكولايف وأوديسا ومطار غوستوميل. في مقابل التصعيد العسكري المتواصل، حراك دبلوماسي يعود إلى الواجهة بعد صمت طويل. جولة جديدة أخرى للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف أعلن عنها الرئيس الأمريكي أملا في إخماد حرب لا طالما تعهد ترامب بقدرته على وضع حد لها، لكن وعلى خلاف تصريحات سابقة حسم فيها بقدرته على إنهاء الحرب، تحدث ترامب هذه المرة بنبرة أقل تفاؤلا وحسما، مؤكدا أن مبعوثيه سيحملان مقترحا لإنهاء الحرب وأنه قرر إرسالهما لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إنجاز شيء ما. جولة محادثات جديدة استبقها الرئيس الأوكراني بدعوة روسيا إلى وقف هجماتها الجوية على أوكرانيا أثناء زيارة المفاوضين.
7: تأكد أن مسؤولين أمريكيين سيتواجدان في كل من أوكرانيا وروسيا خلال الأيام المقبلة، وقد قدم فريق الرئيس الأمريكي تفاصيل بهذا الشأن، ونحن نستعد لهذه الزيارة.
6: وبين التصعيد العسكري والحراك الدبلوماسي المحتشم، يبدو منطق القوة الأكثر حسماً، وقد احتكم إليه طرفي النزاع لحسم حرب على بعد أشهر من طي عامها الخامس.
5: من موسكو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا ومرحبا بك سعد، كيف تتعامل موسكو مع هذه الزيارة والمقترحات الجديدة؟
8: تحياتي أحمد، دعني أشير في البداية أن الركاب الذي يقل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر دخل إلى الكريملين منذ حوالي 20 دقيقة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهذا الأمر مرتبط بالإجابة على سؤالك. على حسب المدة التي سيقضيها ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في داخل الكريملين مع بوتين، سيتوقف ما يمكن أن نستشفه من هذه المباحثات أو هذه الجولة الجديدة من الوساطة الأمريكية التي يقودها ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. هذا هو اللقاء السابق.
0: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
8: قليلة. وعلى هامش هذا اللقاء كان وزير الخارجية الروسي حريص على أن يدلي بتصريح مهم ولافت يقول فيه أن على موسكو أن تواصل بذل جهودها لاستعادة الحقوق اللغوية والدينية للروس أو للناطقين بالروسية داخل أوكرانيا. إذن هو هذا يبدو شرطا جديدا بالإضافة إلى الشروط الرئيسية لروسيا من أجل تسوية الصراع الروسي الأوكراني. مسألة الأراضي ومسألة الانسحاب من الأراضي بالنسبة للجانب الأوكراني هذه نقطة مفهومة. مسألة عدم الانضمام إلى حلف الناتو هذه نقطة مفهومة. مسألة التسوية مع الناتو، لكن طرح جديد أو يعني بعد جديد يضيفه وزير الخارجية وهو البعد الثقافي اللغوي الديني بالنسبة للناطقين بالروسية، استباقا للقاء بوتين وستيف ويتكوف الجاري الآن.
5: من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، شكرا جزيلا لك سعد على هذه المعلومات. بعد 11 يوما على اجتياح الفيضانات للقرى في شمال نيبال جراء انهيارات جليدية حدثت في قمم جبال الهيمالايا، لا يزال سكان المناطق المنكوبة يعانون مما خلفته السيول التي أتت على منازلهم ومحلاتهم، في حين يواصل رجال الإنقاذ جهود البحث عن ناجين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت جانبا من الأضرار التي سببتها الفيضانات.
10: نحن الآن في منطقة تقع شمال نيبال وتدعى باتار، وهي إحدى المناطق التي تضررت بسبب الفيضانات التي ضربت مناطق شمال نيبال خلال الأيام الماضية. وكما نرى خلفنا هناك هذا النهر الذي جاء منه السيل وغطى كل هذه المناطق التي كما ترونها، ولكم أن تتخيلوا أن كل هذه المناطق كانت قد غمرها السيل أثناء حدوث الكارثة، وخلف وراءه كل هذا الدمار الهائل وفقدان الأهالي منازلهم ومحلاتهم. كما نرى هنا أيضا، لنرى هنا مع المصور هذه البناية، هذه البناية التي أتى عليها السيل، وهي تبدو وكأنها الطابق الأول، لكن ربما هذا هو الطابق الثاني أو الثالث حيث نحن نقف الآن على الأتربة والطمي الذي دمر هذه البناية، ونرى هنا سيدة تقف يعني لنسألها عما حدث. مرحبا، ممكن أن تتحدثين ما الذي جرى هنا؟
11: كان لدي متجر صغير هنا عندما سمعت بقدوم الطوفان، حينها ركضت أنا وابني وزوجي، وعندما نظرنا إلى الوراء كان السيل على مقربة منا، لكننا نجونا بأعجوبة، كان النهر قد اقترب منا بالفعل.
10: هذه إحدى سكان هذه المنطقة الذين تضرروا من الفيضان الذي أتى على هذه المنطقة، ولنا أن نتخيل كم من هؤلاء السكان فقدوا محلهم ومنازلهم. وكما يقول النيباليون، هذه منطقة باتار لا تعتبر المنطقة الأكثر تضررا جراء الفيضان، فهناك مناطق كان التضرر فيها والكارثة وقعت عليهم ومستواها كان أكبر بكثير. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، من شمال نيبال.
5: تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية جهودها لإنقاذ الطفل أيوب الذي سقط في بئر ارتوازي جاف ببلدة الغازول بولاية البيض، وتجري جهود الإنقاذ من خلال عمليات حفر عميق بمحيط البئر من أجل الوصول إليه. ووصلت جهود الإنقاذ مرحلة حساسة للغاية، تجري عملية حفر أفقي دقيقة للوصول إلى المكان الذي علق به الطفل. ناقشت الصحف العالمية ارتدادات حصار هرمز على اقتصاد إيران وخطط واشنطن لإعادة تشكيل ترتيبات الشرق الأوسط بالتوازي مع استعادة الديمقراطيين للزخم الانتخابي.
12: في وول ستريت جورنال الأمريكية، يوضح يوروسلاف تروفيموف أن رهان إيران على إغلاق مضيق هرمز واستنزاف الولايات المتحدة بدأ يفقد فاعليته بعدما نجحت واشنطن في إبقاء جزء كبير من صادرات النفط متدفقا، بينما توقفت صادرات إيران النفطية تقريبا. ويشير الكاتب إلى أن إيران لم تتمكن من خنق الملاحة بالكامل، فيما بقيت أسعار النفط دون مستوى يهدد الاقتصاد العالمي، ما أضعف أهم ورقة ضغط كانت تراهن عليها طهران. ويرى الكاتب أن المعادلة السياسية والاقتصادية داخل إيران تشهد ضغوطاً متصاعدة بسبب تهاوي قيمة الريال وارتفاع التضخم، غير أن مركز القرار الفعلي المتمثل بالحرس الثوري يستغل هذا التدهور لتعزيز قبضة الدولة وإعادة تشكيل المجتمع لخدمة استراتيجية استنزاف طويلة الأمد قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية. وختم بأن استمرار المأزق الحالي وغياب مسار تفاوضي فعال يقود طهران نحو خيارين أحلاهما مر، إما تقديم تنازلات مؤلمة تحت وطأة الاختناق الاقتصادي، وإما الذهاب نحو تصعيد عسكري واسع النطاق. ونقرأ في أكسيوس الأمريكي تقرير باراك رافيد الذي يكشف أن إدارة ترامب بدأت صياغة خطة واسعة لاحتواء إيران وإعادة ترتيب المنطقة بعد الحرب، بحيث لا تكون نهاية القتال عودة إلى الوضع السابق، بل بداية نظام إقليمي جديد تقوده الولايات المتحدة. وتقوم الخطة وفقا لمصادر أمريكية رفيعة على إنشاء اصطفاف إقليمي ضد إيران، تكون الولايات المتحدة ضامناً أمنياً له بالتوازي مع دفع ملفات غزة وسوريا ولبنان نحو ترتيبات جديدة ثم توسيع اتفاقات أبراهام. وقال إن واشنطن لا تريد انتظار انتهاء الحرب ثم التحرك، فترامب يناقش بالفعل شيئاً أكبر بكثير، ويريد ربط ملفات المنطقة كلها ضمن ترتيب إقليمي واحد، لافتاً إلى أن الانتخابات الإسرائيلية لن تحدد ما إذا كانت الخطة ستنفذ، بل من سينفذها، إذ يؤكد مسؤولون أمريكيون أن ترامب سيدفع بها حتى لو أصفرت الانتخابات عن مأزق سياسي في إسرائيل. وختم بأن الخطة لا تزال في مراحلها الأولية، لكن واشنطن تتعامل مع الحرب باعتبارها فرصة لإعادة رسم موازين القوة في المنطقة. إلى نيويورك تايمز الأمريكية وتقرير روث إلينغ وكارولين سولير حول أحدث بيانات مؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي، والتي أظهرت اتساع الفارق في انتماء الناخبين الأمريكيين لصالح الحزب الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية عن الجمهوريين، وهو الفارق الأكبر الذي يحققه الديمقراطيون منذ عام 2008، ما يعكس حالة من الاستياء الشعبي ضد الحزب الجمهوري والرئيس قبيل الانتخابات النصفية المرتقبة. وقال الكاتبان إن المزاج الانتخابي انقلب بسرعة بعد أن كان الجمهوريون يملكون أفضلية طفيفة، والآن أصبح الديمقراطيون

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: كييف، زيلينسكي يبدي استعداده للرد بالمثل، ومبعوثات ترامب في موسكو لبحث وقف الحرب. وفي العربي اليوم أيضا، من نيبال كاميرا التلفزيون العربي ترصد أثار الفيضانات وجهود الإنقاذ.

0: مضيق هرمز، الورقة التي تمسك بها إيران في حربها مع الولايات المتحدة، تحاول واشنطن تفكيكها. بدلاً من حرب عسكرية بالجملة، تعمل الإدارة الأمريكية على خنق إيران. حصار بحري ممزوج بالعقوبات، وبين هذا وذاك قصف لأهداف محددة كالهجوم الصاروخي اليوم الذي استهدف بحسب القيادة الوسطى الأمريكية 3 ناقلات نفط إيرانية قبالة جزيرتي غاسك وخرق وخليج عمان بمضيق هرمز. سنتكم تقول أن الغارات تأتي ردا على استهداف الحرس الثوري سفينتين بحريتين تابعتين لهما كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية. الضربات بالتالي مشاهدين انتقلت من معادلة الناقلة مقابل الناقلة إلى رفع التكلفة الاقتصادية على إيران وحتى تدمير أسطولها النفطي إذا لزم الأمر. والتهديد هنا بلسان قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر، فيما وزير الحرب الأمريكي يصف معادلة التصعيد في مضيق هرمز بأنها بسيطة ويقول إنها تعني تدمير وإغراق ناقلة النفط الإيرانية إذا أطلقت طهران النار على سفن أمريكية. للمتابعة مشاهدينا انضم إلينا الآن من واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي، وأيضا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بكم معنا. عن هذا التصعيد، ما هي التصريحات الأمريكية؟ عبد الرحمن البرديسي تفضل.
1: نعم سونيا، في بيان للقيادة الوسطى الأمريكية كان مفصلا فيما يتعلق بكيفية الهجوم على 3 ناقلات من ناقلات النفط الإيرانية، وكانت تابعة بحسب البيان إلى شبكة الظل بمليارات الدولارات والتي تعمل في السر أو تعمل التفافا على العقوبات الأمريكية. وقال البيان إن إيران استهدفت مدمرتين أمريكيتين من سلاح البحري الأمريكي، وبعد ذلك لم تصب بأي شيء وتم صد هذه الهجمات، ومن ثم تم استهداف 3 ناقلات للنفط. وقال البيان وبالتحديد براد كوبر قائد القيادة الوسطى بأننا سنعمل على هذا الأمر، عند استهداف سفينتين سنستهدف 3 سفن. وزير الحرب الأمريكي بيتكسيث تعليقا على هذا البيان قال إذا استمرت إيران باستهداف البحرية الأمريكية فسنستهدف أسطولها الخاص بالنفط، ونحن نعلم أين هو ولا يمكن أن نوقف هذه الهجمات، والأمر بسيط جدا على حد ما ذكر بأنكم لابد أن توقفوا جميع الهجمات على البحرية الأمريكية، ونحن سنوقف الهجمات على ناقلات النفط، في إشارة إلى تجديد الحصار البحري وإلى وجود نية مبيتة لدى الإدارة الأمريكية باستمرار هذا الحصار البحري لما بعد 2027 أو لحتى عام 2027 تزامنا مع مرحلة العزل الاقتصادي والتي يقودها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسون، بأن تشدد الولايات المتحدة الأمريكية الحصار المفروض على الموانئ البحرية من جهة، ومن جهة أخرى تشدد الخناق الاقتصادي وتفرض العقوبات الثانوية على كل الجهات والكيانات والدول التي تتعامل مع إيران اقتصاديا وتجاريا. الولايات المتحدة الأمريكية بحسب هذا البيان لا تريد أن تصعد من الهجمات على إيران، بصرف النظر عن ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس بأن هناك احتمال لهجوم على منشأة جبل فأس النووية، ولكن بحسب النشاطات الموجودة فيها وفي هذه الأثناء الوضع واضح بشكل كبير جدا بأن الولايات المتحدة تشدد الحصار من جهة وتشدد أيضا العزل الاقتصادي من جهة أخرى، وفقط منتظرة لردة الفعل الإيراني والتي ستتصرف من خلال ردة الفعل الإيراني فقط.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البديسي من واشنطن. إذن يعني الولايات المتحدة الأمريكية حسام تصعد اقتصاديا وعسكريا أيضا من خلال استهداف ناقلات النفط 3 وكذلك بخلال التصريحات. ماذا تقول طهران؟
2: منذ الصباح اكتفت إيران بإعطاء مساحة لوسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية للتعليق ومتابعة تطورات حادثة استهداف ناقلات النفط الثلاث، رغم أن إيران أعلنت متأخرة عن أن الناقلات عددها ثلاثة التي استهدفت أمريكيا. كان التركيز منصبا على الناقلة التي استهدفت صباح اليوم في تمام 9 صباحا بالقرب من جزيرة خارك. هناك تأكيدات بأنه لا يوجد أي خسائر بشرية في الاستهدافات الثلاث، وأن منظومة التبريد في إحدى الناقلات النفطية الموجودة عند منطقة جاسك أيضا قامت بإطفاء الحريق والتعامل مع الحريق في الساعة الأولى من الاستهداف، وأنه جرى نقل الطواقم من الناقلات الثلاث إلى بر الأمان أو إلى السواحل الإيرانية إن صح التعبير. لكن هناك ثلاث عناوين رئيسية تتصدر المشهد منذ الأمس وحتى الآن من الناحية العسكرية والاقتصادية وعلى مستوى استهداف الناقلات النفطية منذ الصباح. تقول إيران بأن هذا أو ضمن نظرة تحليلية، أقول بعض القراءات تقول هنا في إيران بأن هذا الاستهداف للناقلات النفطية يأتي ضمن إطار حملة الضغوط القصوى ولتحذير الإيرانيين من طريقة التعامل والتشديد الخناق بين الحين والآخر على مضيق هرمز، حيث يشدد الحرس الثوري الإيراني مراقبته لحركة ناقلات النفط والسفن التجارية التي تسعى للخروج إما منفردة من مضيق هرمز أو بالتعاون مع البحرية الأمريكية المتمركزة على الطرف الآخر ربما بالقرب من السواحل العمانية لتسيير هذه الناقلات بالقرب من السواحل العمانية، حيث المسار الذي يعد هو نقطة الخلاف الرئيسية بين طهران وواشنطن منذ توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي. نقطة أخرى تركز عليها إيران هي الاستهدافات العسكرية التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية، تحديدا ما جرى في معسكر تيتين في الأردن. تقول إيران بأن هذه الضربة الإيرانية هي ضربة استخباراتية من العيار الثقيل، لأن أمريكا كانت قد نقلت مسبقا عدد من قواتها في المنطقة لإبعادها عن الرصد الإيراني، وقامت بنقل هذه القوات أو جزء من هذه القوات إلى معسكر تيتين ظنا منها بأن إيران لن تتمكن من رصد هذا التحرك. تقول إيران بأن هذا الاستهداف ضربة استخباراتية قوية للإيرانيين ضد الجانب الأمريكي، تثبت من خلالها إيران بأنها ترصد تحركات الأمريكيين بدقة دون أن تعلم الولايات المتحدة الأمريكية كيف تقوم إيران بذلك. وبطبيعة الحال تحب إيران بين الحين والآخر أن تروج لمثل هذه السرديات على المستوى الاستخباراتي والأمني والعسكري. النقطة الأخيرة تتعلق بالاقتصاد الإيراني. هناك تأكيدات من معاون محافظ إيران لمحافظ مصرف إيران المركزي بأن إيران رغم العقوبات ورغم حالة التضييق على حركة النفط الإيرانية خارج نحو المياه الدولية عبر مياه الخليج، إلا أنها ما تزال قادرة على تأمين الواردات الأساسية من العملات الأجنبية. حوالي 9 مليارات دولار تم تأمينها حتى الآن من مبيعات النفط منذ بداية العام وحتى الآن إلى المصرف المركزي الإيراني.
0: حسام وعبد الرحمن شكرا جزيلا لكما. رغم كل ذلك مشاهدينا، طهران تواصل حصارها أيضا على مضيق هرمز، لكن كيف؟ الجواب لا يكمن في القدرات العسكرية فقط، بل في شبكة من 7 جزر وصفها المسؤول السابق في الملاحة الإيرانية علي عزتي ذات مرة، وقال بأنها حاملات طائرات ثابتة لا يمكن إغراقها. نبدأ من الجغرافيا نفسها. مضيق هرمز فخ طبيعي محكم، تيارات مائية قوية، أعماق متفاوتة تجبر الناقلات العملاقة على المرور بمسارات ضيقة ومحددة سلفا وصولا إلى ساحل إيراني يمتد على مسافة 160 كيلومترا، ما يمنح طهران قدرة شبه كاملة على المراقبة وكذلك التحكم. من هذا الساحل ننتقل إلى أول 4 جزر عند مدخل المضيق مباشرة. نتحدث هنا عن هرمز وقشم وهنغام ولارك أيضا. نبدأ بهرمز التي حمل المضيق اسمها، كانت المفتاح التاريخي لدخول الخليج منذ قرون، وخضعت للاحتلال البرتغالي لأكثر من قرن قبل أن تستعيدها إيران عام 1622. من هرمز إلى لارك الأصغر مساحة والأكثر حضورا في الأحداث الراهنة، ومنذ أن أغلقت إيران المضيق في فبراير الماضي دشن الحرس الثوري مسارا ملاحيا بديلا جنوب هذه الجزيرة متجاوزا المسار التاريخي عبر المياه العمانية. أما قشم المجاورة فهي جزيرة تعادل مساحتها ضعف مساحة البحرين. قشم غنية مشاهدينا بالنفط والغاز، وهي أيضا أول حديقة جيولوجية في الشرق الأوسط معتمدة من اليونسكو. نذهب غربا الآن حيث تبدأ حلقة الجزر المتنازع عليها، طنب الكبرى طنب الصغرى أيضا، وهاتان تشكلان معا ركيزة أساسية في العقيدة العسكرية الإيرانية. الكبرى مأهولة وأكبر مساحة، والصغرى غير مأهولة بالكامل ومخصصة للاستخدام العسكري والرصد فقط. وصولا إلى أبو موسى ثالث الجزر المتنازع عليها، وآخر حلقة في القوس الدفاعي الإيراني غربا، تضم مطارا رصيفا بحريا نشطين وحقل المباركة النفطية الذي يستخرج منه أحد أجود أنواع النفط في الخليج. كل هذا الحصار والقصف والعقوبات منع إيران من تصدير نفطها، لكن مساعد محافظ البنك المركزي الإيراني يوضح أن القيود الأمريكية على صادرات الخام لا تعني التوقف عن تحصيل إيرادات مبيعاتها السابقة. نتحدث هنا عن خيارات الرئيس ترامب في التصعيد التي تواجه تحديات. في تقرير

0: الانزلاق على سطح حاملة الطائرات، لكن البحارة قالوا أنهم تعاملوا مع هذه الظروف دون الشعور بأي خطر. طاقم حاملة الطائرات عانى كذلك من انقطاع خدمات الاتصالات لفترات طويلة بسبب الحرب والانتظار في طوابير طويلة للتواصل مع عائلاتهم. أيضا جرى تقليص حصص الطعام لضمان استمرارها. نعود مشاهدينا إلى مضيق هرمز لنشاهد معكم في هذه الخريطة التي ستظهر الآن على الشاشة، خريطة لمسارات العبور التي تصر عليها إيران. أحد هذه المسارات هو المسار الذي يمر على جزيرة لارك كما نتابع هنا على الشاشة في هذه المنطقة، بينما أيضا يبرز مسار آخر قرب السواحل العمانية. هنا تحديدا يبرز هذا المسار قرب السواحل العمانية، تعمل على تهيئته القوات الأمريكية، يظهر أيضا على الشاشة هنا باللون الأحمر. المسار الأوسط هو المسار الدولية الذي كانت تمر منه السفن قبل الحرب، وما يثار حوله من شكوك وتخوفات بسبب الألغام الموجودة هنا داخل هذا المسار. الآن نتابع مشاهدينا هذه اللقطات المباشرة من مضيق هرمز، لقطات تكشف بطبيعة الحال تراجع كبير في حركة العبور، حيث تظهر بيانات ملاحية أن حركة السفن في 3 سبتمبر انخفضت إلى 4 ناقلات فقط. هذا طبعا لا يشمل السفن التي تضطر لإطفاء نظام الملاحة بغرض التخفي من الرصد الإيراني أو الأمريكي. على الشاشة مضيق هرمز في صور مباشرة. وللحديث أكثر ينضم إلينا في الاستوديو دكتور هاني البسوس، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك معنا دكتور هاني. وسط كل ما كنا نذكره نتحدث الآن عن أهمية هذه الجزر الإيرانية، تعتبر ورقة إيرانية في ظل هذه الحرب المستمرة. ما هي أهميتها في المعادلة الإيرانية الأمريكية؟
1: يعني تحاول إيران أن تستعمل كل ما لديها من إمكانيات عسكرية قتالية وغير قتالية في الوقت الحالي من خلال الجزر التي تتمركز فيها في الوقت الحالي، تحاول أن تقوم باستهداف كل الناقلات في مضيق هرمز أو إغلاق أو السيطرة على هذا المضيق، وحتى محاولة استهداف القوات الأمريكية. بالتالي هذه الجزر التي تتمركز فيها قوات إيرانية ومعدات إيرانية منذ مدة زمنية طويلة أصبحت هي عبارة عن قواعد عسكرية متقدمة للقوات الإيرانية، تستخدمها متى شاءت وتقوم من خلالها بزرع الألغام، وتقوم أيضا بمحاولة السيطرة على هذا المضيق، وخاصة أن هناك تداعيات لما تقوم به من الناحية العسكرية والناحية الاقتصادية، وأنه ما قامت به خلال الساعات الماضية كان مهم جدا من نقلة نوعية في العمل العسكري الإيراني فيما يتعلق باستهداف سفن عسكرية أمريكية. يبدو أن الاستهداف قد تكون جاءت من قبل قوات إيرانية قد تكون متمركزة في أماكن مختلفة في هذا الجزر، وهي متقدمة في الميدان في مضيق وفي المحيط الخليج العربي، وبالتالي من خلال ما تستطيع أن تقوم به إيران في الوقت الحالي تهدد المصالح الأمريكية وتهدد إمكانية أي محاولة للعبور في هذا المضيق إلا من خلال ما تقول عنه سيطرة إيرانية من خلال إعطاء التصريح أو الأذونات. وبالتالي إيران تستعمل بالوقت الحالي إمكانياتها العسكرية من أجل أن تحاول أن تضغط على الجانب الأمريكي ليحاول أن يكون هناك إمكانية يعني انفراجة فيما يتعلق بالحصار المشدد الذي تقوم به الولايات الأمريكية.
0: في المقابل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تضغط، وليس يعني بالضغط التقليدي حسب ما تبعنا اليوم، أصبحت هناك ربما آلية جديدة بالخنق الاقتصادي والضغط العسكري من خلال استهداف 3 ناقلات نفط. الولايات المتحدة أيضا تسعى لتهميش ربما مضيق هرمز والمسار الحالي بمحاولة يعني تهيئة المسار القريب من خليج عمان. ما إمكانية ذلك فعليا؟
1: عمليا الولايات المتحدة حاليا تمتلك زمام المبادرة بشكل كبير أفضل مما كانت عليه في الماضي، وذلك من خلال مسألتين. المسألة الأولى العقوبات الاقتصادية على إيران مع الحصار المشدد على الموانئ الإيرانية، وهذا يؤذي ويؤلم إيران بشكل كبير جدا في الوقت الحالي. المسألة الثانية ما تقوم به الولايات المتحدة من عمليات عسكرية. العمليات العسكرية فيها شقين، فيها الشق الدفاعي والشق الهجومي، وبالتالي هي تتمكن الولايات المتحدة حاليا من استهدافات، وأصبحت المناطق المحاذية لمضيق هرمز مكشوفة وبشكل كبير للقوات الجوية الأمريكية

0: والقوات المتمركزة في المضيق وفي بحر العرب، وبالتالي تتمكن الولايات المتحدة في الوقت الحالي من استهدافات مختلفة. ما قامت به خلال الساعات الماضية من استهدافات للناقلات النفط الإيرانية، 3 ناقلات، وبالتالي أو 3 ناقلات، يعني هذا يؤدي إلى استهدافات سريعة ومؤثرة على الجانب الإيراني، وبالتالي أصبحت هناك نوع من التمركز والتمكن للولايات المتحدة في أماكن مختلفة من خلالها تستطيع رصد ومتابعة وقصف أهداف إيرانية بشكل أسهل مما كانت عليه، وبالتالي أيضا لا تحتاج الولايات المتحدة للقيام بمواجهة عسكرية مفتوحة ولا حرب شاملة. الأسهل أن تقوم بمسألتين تدمج بينهما في الوقت الحالي. المسألة الأولى الحصار مع العقوبات الاقتصادية، وهذا ما تقوم به ويؤلم إيران بشكل مكثف. المسألة الثانية كما قلت أنه الاشتباكات والعمليات القتالية ما زالت ولكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في الماضي.
1: هل كل ما ذكرته دكتور كفيل بأن يغير الموقف الإيراني؟
0: أعتقد أن إيران من الصعب جدا أن تخضع، يعني بحسب المفاهيم السياسية للنظام الأيديولوجي، نظام إيران نظام فكري أيديولوجي عميق متغلغل في المجتمع الإيراني، من الصعب جدا أن يسلم. الولايات المتحدة لا تريد حاليا من هذا النظام أن يسلم ويستسلم، لا، الولايات المتحدة حاليا معنية بأن تخضع هذا النظام من أجل أن يأتي يقبل بالمتطلبات الأمريكية فيما يتعلق بمسألتين، مسألة مضيق هرمز ومسألة السلاح أو التخصيب اليورانيوم للوصول إلى إمكانيات نووية. ومن هنا أعتقد أن ما تقوم به الولايات المتحدة هي تحاول أن تلين موقف النظام في إيران على الأقل للوصول إلى اتفاقية سياسية، وهذا ما أصبح مطلبا أمريكيا بالوقت الحالي على عكس ما قامت به في البدايات الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تقول أنه هناك محاولة لإخضاع النظام لإسقاط النظام. هناك تغيير في المواقف، هناك تغيير واضح في المواقف السياسية الأمريكية. البعض يصف ذلك بأنه تخبط سياسي من قبل الرئيس الأمريكي، لكن الحقيقة يبدو أنه الاستراتيجية الأمريكية لم تنجح في البداية من خلال ما قامت به من 40 يوم من عمل عسكري مكثف أن تسقط النظام أو تلين النظام. اليوم هناك
1: دكتور في البداية يعني كان يعني الحديث أكثر عن أنه لا وجود استراتيجية أمريكية تماما في بداية الحرب، الآن هل هناك استراتيجية أمريكية واضحة؟
0: أنا أعتقد أنه الاستراتيجية الأمريكية كانت موجودة في البدايات لكنها لم تنجح. من الصعب جدا القول أن الولايات المتحدة بإمكانياتها وعظمتها كقوة عسكرية وسياسية في العالم أنه جاءت 12,000 كيلومتر بدون استراتيجية عسكرية. واضح أنه كان هناك عندها هدف بإسقاط النظام من خلال التدمير، القصف، قتل القيادة السياسية والدينية، وقامت بكل ذلك لكن لم تفلح،
1: وبالتالي أخطأت في الحسابات.
0: أخفقت في الحسابات. من هنا الحسابات الجديدة اليوم قد تكون أجدى نفعا بالنسبة للولايات المتحدة، أقل تكلفة وأكثر كلفة بالنسبة لإيران، وهي المزج ما بين العقوبات الاقتصادية والعمليات العسكرية الاستنزافية التي تقوم بها الولايات المتحدة، وبالتالي هناك مزيج عجيب تتمكن من خلال الولايات المتحدة بالوقت الحالي من التأثير بشكل كبير على النظام في إيران، وهذا ما يدفع حاليا إيران للقيام باستهدافات للسفن الأمريكية. إيران اليوم للمرة الأولى تقوم بعمل جديد وهو الاستهدافات للناقلات أو للسفن العسكرية الأمريكية، وهذا شيء جديد، على وعسى أن يكون هناك إمكانية للعودة للمفاوضات.
1: يعني هنا الحديث انتقل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران، ماذا عن استراتيجيتها؟ هل هي استراتيجية واضحة منها مبنية على الاستهدافات الأمريكية؟
0: الاستراتيجية في إيران كانت مبدئيا الصمود، مبدأ الصمود أن تستمر إيران بالدفاع عن النفس إلى مدة زمنية طويلة وعندها إمكانيات دفاعية وعندها إمكانيات قتالية هجومية وعندها أيضا إمكانية للصمود على المستوى الاقتصادي. لكن يبدو أن هذه الاستراتيجية تبدلت، خاصة وأن الولايات المتحدة استطاعت أن تبقى موجودة أكثر من 6 أشهر، القوات الأمريكية بإمكانياتها العسكرية موجودة في المنطقة، وبالتالي أعتقد أن إيران اليوم بدأت ترى أن هذا الصمود قد لا يجدي نفعاً، وبالتالي هي تهاجم، بدأت في عمليات هجومية، على هذا أن يدفع الولايات المتحدة للخوض في مفاوضات حتى وإن كان هناك إمكانية للعمليات العسكرية التي قد تستمر أيام أو أسابيع. لكن يبدو لي شخصياً أن كل هذه الاستراتيجيات فشلت من قبل الجانبين، وبتنا أمام حالة من الاستنزاف العسكري وحرب استنزاف قد تستمر إلى السنوات حتى تستمر إلى نهاية فترة حكم ترامب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية، أشكرك جزيل الشكر. 7 سنوات تقريبا بقيت جبهة الساحل الغربي في اليمن محكومة بخطوط رسمها اتفاق ستوكهولم. اليوم النار تعود إلى هذه الخطوط، عشرات القتلى والجرحى من الجانبين وأسرى بيد القوات الحكومية، فيما تتكدس إصابات الحوثيين في مستشفيات الحديدة ومناطق سيطرتهم وفق مصادر محلية، والمدنيون يدفعون حصتهم أيضا. أكثر من 15 قتيلا ومصابا في استهداف مركبات للمسافرين على طريق هيجة العبد جنوبية تعز، ونحو 1790 أسرة نزحت خلال يومين فقط مع اشتداد القتال. هذه الحصيلة مشاهدينا تكشف حجم معركة تتسع سريعا على جبهة ظلت واحدة من أكثر جبهات اليمن حساسية منذ سنوات. رئيس
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجهات ومنظمات حقوقية، إضافة إلى موجات النزوح التي تزايدت خلال الساعات الأخيرة وخلال اليومين الأخيرين. الأمم المتحدة تحدثت بالفعل عن، وكان هذا التقرير صباحا تحديدا، عن 1720 أسرة نازحة من مناطق ومواجه في مناطق المواجهات والاقتتال إلى أماكن آمنة أو بحثا عن أماكن آمنة. المعلومات أن بعض الأسر ذهبت إلى العراء نتيجة عدم توفر أماكن آمنة، أيضا عدم توفر الخدمات الكافية من خدمات إيوائية أو غذائية أو دوائية. وهنا كان ما تعرف بوحدة إدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة المعترف بها دوليا أطلقت نداء خلال الساعات الأخيرة، ناشدت فيه شركاء العمل الإنساني بتوفير ما يلزم من مواد غذائية ودوائية وخدمية لمعالجة أوضاع النازحين الصعبة، إلى أن هنالك تضرر أيضا عدد من المنازل في هذه المناطق، وهذا ما قد يقود إلى تشريد مزيد من الأسر في وقت أيضا كل أطراف النزاع تدعو المواطنين في هذه المناطق إلى الابتعاد عن أماكن المواجهات، وهو ما قد يزيد أيضا من أعداد النازحين أيضا.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك علي الذهب مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. في السودان تقارير صادمة قادمة من الميدان، حركة نزوح واسعة، أوضاع إنسانية صعبة مع اشتداد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. أحدث التقارير الأممية مشاهدينا تحذر من أن شبكات الدعم الخارجية تغذي الصراع، وهو ما يلحق أضرارا بالمدنيين العالقين بدوامة الصراع. دعم خارجي تجاوز النواحي اللوجستية ليشمل نشر مقاتلين أجانب وتسليح طرفي النزاع. وبينما تشتعل جبهات عدة في عموم السودان من النيل الأزرق شرقا إلى دارفور غربا، صعدت أطراف دولية الدعوة إلى فرض حظر تسليح يشمل جميع الأطراف.
2: في الخرطوم تتحرك الأمم المتحدة من جديد سعيا إلى وقف حرب طال أمدها واتسعت كلفتها. المبعوث الشخصي للأمين العام بيكا هافيستو وصل إلى العاصمة لإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية تتركز على خفض التصعيد وتعزيز حماية المدنيين. زيارة سبقتها محادثة هاتفية مع قائد قوات الدعم السريع، فيما تجدد الأمم المتحدة تأكيدها على أن التسوية التفاوضية تبقى الطريق إلى إنهاء النزاع على أن تعكس تطلعات السودانيين. في الخرطوم أيضا التقى المبعوث الأممي حاكم إقليم دارفور. تناول اللقاء الأوضاع الأمنية والإنسانية وسبل تهيئة الظروف لسلام مستدام، ودعا حاكم إقليم دارفور إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق وحماية المدنيين، مشددا على أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون سودانية وشاملة وألا تختزل في طرفي الحرب وحدهما. غير أن لغة السياسة تصطدم بواقع أشد قسوة على الأرض. خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أنهى زيارة إلى البلاد محذرا من التصاعد الكبير في استخدام المسيرات، وقال إن مكتب حقوق الإنسان وثق مقتل 1120 مدنيا بضربات بالطائرات المسيرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وبالتوازي خلصت بعثة تقصي الحقائق الدولية إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، في وقت تقول فيه البعثة إن تدفق السلاح والدعم الخارجي لا يزالان يغذيان استمرار الحرب. وبين مساعي لخفض التصعيد ودعوات إلى حوار سوداني أوسع، يبقى المدنيون أمام الاختبار الأصعب في حرب تؤكد الأمم المتحدة ألا حل عسكريا لها.
1: تنضم إلينا الآن السيدة منى رشماوي، عضو البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان. سيدة رشماوي أهلا بك معنا. يعني بحسب تحقيقاتكم الأممية رصدتم انتهاكات من قبل الطرفين، ما هي أبرز نتائج التحقيقات التي أجرتها البعثة الأممية لتقاصي الحقائق في السودان؟
3: والله شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع. الموضوع الأساسي الذي يهمنا الآن هو استخدام المسيرات الطائرة، والتي اشتدت كثيرا في الفترة الأخيرة. وهذه المسيرات ليس فقط زادت من اتساع رقعة الحرب، لأنها تصل إلى مناطق بعيدة ومناطق في معظم أنحاء السودان، الآن في كردفان وأيضا في النيل الأبيض وفي النيل الأزرق. والحقيقة أن الضحايا الأساسيين منها هم المدنيين، وبالتالي الإشكال الأساسي الذي ذكرناه في تقريرنا الأخير هو استخدام الدرونز أو المسيرات الطائرة الجديدة هذه، والتكنولوجيا الحديثة التي وسعت نطاق الحرب، وأصبحت الحرب تصل في أي في كل مكان، وليس هناك أي حماية للمدنيين في هذه الظروف.
1: يعني من هو المسؤول الأساسي عن هذه الانتهاكات؟ إن تحدثنا بتفاصيل أكثر أستاذة منى.
3: طبعا الحقيقة أن استعمال المسيرات هي من قبل الدعم السريع ومن قبل الجيش أيضا. لقد وثقنا من قبل الدعم السريع يعني حادثة مقلقة للغاية، أن هناك روضة أطفال في كردفان تم قصفها، وكان هناك وفيات أو قتلى أكثر من 100 شخص، وكان هناك أكثر من بينهم حوالي 60 طفل. وأيضا في دارفور في مدينة الضعين أيضا هناك كانت قتل بمسيرات أو هجوم بمسيرات أدى إلى قتل أكثر من 70 شخص، أعتقد لا أعتقد أعرف أنهم مدنيين. وبالتالي الوضع صعب للغاية في هذه الحالة. طبعا لما نتحدث عن المسيرات ونتحدث عن الأجهزة الحديثة للقتال، يعني ما ونحن كنا نتابع هذا الملف لفترة طويلة، خصوصا بعد الانتهاكات الكثيرة التي رصدناها في مدينة الفاشر التي من قبل الدعم السريع في هذه في هذا الأثناء، التي في رأينا وصلت إلى درجة إلى سلوكيات الإبادة الجماعية، وجدنا أن هناك شبكات دعم خارجية لهذه.
1: بالتالي هنا دكتورة أستاذة منى، هناك دعوات دولية لمنع أو حظر تسليح الطرفين في السودان، ما مدى واقعية هذه الطلبات وإمكانية فعليا تحقيقها؟
3: والله نحن نتحدث عن هناك حظر، أولا هناك حظر أسلحة موجود الآن ويجب أن يطبق في منطقة دارفور، ولكن الحرب امتدت ليست فقط في دارفور ولكنها في كردفان وبالنيل الأبيض والنيل الأزرق وما إلى ذلك. وبالتالي والحظر في دارفور للحقيقة يعني ليس لم رغم أنه حظر من قبل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع يجب أن تلتزم فيه جميع الدول وما إلى ذلك، ولكنه ليس حظر فعال الآن، فالأسلحة تدخل السودان والأشخاص المقاتلين الأجانب يدخلوا السودان من خلال دارفور الآن. ولكن أيضا كما ذكرت هناك هذه المسيرات وهذه الأسلحة الحديثة في مناطق أخرى، وبالتالي يجب توسيع
1: كيف
3: هذا
1: كيف
3: المنطقة.
1: ذلك يعني كيف يمكن
3: من خلال
1: ضمان
3: مجلس الأمن. الأساس عمل من خلال مجلس الأمن، هذا من ناحية الحظر العالمي الدولي. الحظر الآخر أن من يورد هذه الأسلحة يجب أن يتوقف.
1: طيب آلية المراقبة، آلية التنفيذ أستاذة منى، يعني قلتي أن مجلس الأمن مطالب بذلك، ممكن أن يصدر قرار مجلس الأمن حتى ولو بالإجماع، ولكن الآلية الواقعية لتنفيذ هذا القرار، حظر تسليح هذه الأطراف وحظر دخول المقاتلين الأجانب إلى السودان من يعني مختلف المناطق، كيف يمكن ذلك؟
3: هناك آليات للأمم المتحدة، ومنها مثلا أن هناك مجموعة خبراء معينة من قبل مجلس الأمن التي تنظر وكيف يتم احترام مثل هذه حظر الأسلحة، وبالتالي وتعلم مجلس الأمن بذلك. وما رأيناه نحن في تقريرنا الحالي أن هذا الحظر كما قلت ليس فعال، وأن هناك شبكات وهناك أشخاص وهناك كيانات بشكل شركات وتعمل بشكل يعني تجاري، خليني أقولها، بحيث أنها تبيع الأسلحة وتدخل الأسلحة للسودان، ويعني تتعامل مع الأمور على أنه مسألة تجارية، ولكن نحن نتحدث عن آلاف الأشخاص التي يتم قتلهم كل شهر في السودان.
1: شكرا.
3: ونزوح
1: نعم.
3: الآلاف من الأشخاص
1: واضح.
3: بالنزوح داخلي وخارجي.
1: شكرا جزيلا لك يا أستاذة منى رشمي، عضو البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان. مهمة وساطة أمريكية بين موسكو وكييف. ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو ضمن جولة يقول دونالد ترامب إنها تحمل فكرة ملموسة لإنهاء الحرب من دون أن يكشف تفاصيلها. بوتين رافق الزيارة بأوامر لوقف الهجمات على كييف لمدة 3 أيام مقابل استعداد أوكراني بوقف الضربات على موسكو في حال التزمت روسيا. جولة مبعوثي ترامب لا تتوقف عند الكريملين. المبعوثان الأمريكيان سيتوجهان بعد ذلك إلى كييف في محاولة جديدة لإنهاء حرب دخلت عامها الخامس مشاهدينا. إذن وساطة أمريكية جربت خلالها أكثر من صيغة شملت الاتصالات المنفصلة إلى التفاوض المباشر. والآن نتابع لقطات من موسكو قبل قليل، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمبعوثي ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف. هذا اللقاء بينهم إذن في موسكو، والصور وصلتنا قبل قليل قبل أن يتوجه المبعوثان إلى كييف من أجل مواصلة المباحثات. طبعا هذه ليست أول محاولة أمريكية لفتح طريق بين موسكو وكييف، لكن شكل الدور الأمريكي نفسه تغير خلال الحرب من طرف داعم وممول لكييف ضد الهجمات الروسية إلى منتقد لنهج زيلينسكي، وصولا إلى وسيط يسعى لأحداث خرق دبلوماسي. في الأشهر الأولى للحرب لم تكن واشنطن وسيطا مباشرا بالمعنى التقليدي. المفاوضات الأبرز جرت بين الروس والأوكرانيين في بيلاروسيا ثم في إسطنبول عام 2022 برعاية تركية، بينما ركزت إدارة جو بايدن وقتها على دعم كييف عسكريا وسياسيا وفرض العقوبات على موسكو. عام 2024 دعمت واشنطن قمة السلام في سويسرا، قمة شاركت فيها عشرات الدول، لكن روسيا غابت عنها وبقي تأثيرها على مسار الحرب محدودا. لكن التحول الأكبر جاء مع دونالد ترامب. خلال حملته الانتخابية ترامب تعهد بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة، بل حتى قال أنه قادر على تسويتها قبل دخوله البيت الأبيض. لكن مع عودته إلى الرئاسة في 2025 بدأت سلسلة أطول من التحركات. في فبراير اتصالات منفصلة مع بوتين وزيلينسكي، ثم محادثات أمريكية روسية في الرياض أعادت الحوار المباشر بين واشنطن وموسكو بشأن الحرب. وبعد أقل من شهر جاءت محطة جدة دون أن تفضي إلى هدنة شاملة. خلال 2025 توالت الاتصالات وصولا إلى خطة أمريكية من 28 نقطة. أثارت هذه الخطة اعتراضات أوكرانية وأوروبية أيضا بشأن تنازل أوكرانيا عن أراضيها وتخفيض عدد قواتها ومستقبل علاقة كييف بالناتو. نصل إلى 2026 تحديدا مطلع العام، انتقلت الوساطة إلى صيغة أكثر مباشرة. محادثات روسية أوكرانية برعاية أمريكية في أبوظبي أفضت إحدى جولاتها إلى التبادل أكثر من 300 أسير. ومن أبوظبي انتقلت الوفود مباشرة إلى جنيف لخفض جولة تفاوضية أعمق ناقشت تفاصيل الوضع الميداني والضمانات الأمنية دون توصل اتفاق نهائي شامل حتى الآن. للحديث أكثر حول هذه الزيارة للمبعوثين الأمريكيين إلى موسكو ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. سعد أهلا بك معنا، تفاصيل هذه الزيارة هل لها نتائج ربما تكون مستقبلية لأجل إنهاء هذه الحرب؟
4: تحياتي سونيا، يعني من المبكر القول بالنتائج التي قد تخرج بها هذه الزيارة أو هذه الجولة الجديدة من الوساطة الأمريكية. اللقاء بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع بوتين بدأ منذ ساعة ويزيد قليلا تقريبا في داخل إحدى قاعات الكريملين الرئيسية. من اللقطات البسيطة التي خرجت من الداخل يمكننا الحكم مبدئيا على أن هناك جدية يتعامل بها بوتين مع هذه الجولة، وصفه الموضوع أو الوضع الذي سيجري نقاشه بأنه غير سهل أو ليس بسيطا، تعني بأن بوتين يتعامل بجدية مع هذه الزيارة ومع ما يحملانه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. إذا قدمنا قراءة أوسع لهذه الاتصالات الروسية الأمريكية يمكننا القول أننا بصدد حزمة أمنية سياسية اقتصادية يقودها الجانب الأمريكي مع الروس الآن، إذا أخذنا بعين الاعتبار زيارة مدير السي آي إيه جون راتكليف إلى العاصمة موسكو منذ حوالي أقل من أسبوعين، ثم زيارة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى الولايات المتحدة في 31 من شهر أغسطس الماضي، ولقائه الثنائي مع سكوت بيسنت وحديثهما الذي دار في الولايات المتحدة. يمكننا القول أن كل هذه اللقاءات، سواء زيارة جون راتكليف أو زيارة وزير المالية الروسي إلى الولايات المتحدة، ملف أمني، ملف اقتصادي، ثم أتى ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو يحملان معهما هذه الحزمة، أو يمكن القول الصفقة الجديدة التي يعرضها الرئيس دونالد ترامب على الرئيس الروسي. قد تكون مسألة رفع العقوبات، قد تكون مسألة تنسيقات أمنية، بالإضافة بالطبع إلى مسألة الوضع الأوكراني هي الآن على الطاولة وتناقش داخل الكريملين. سيتوقف الأمر على ما ستنتهي إليه هذه الجولة، كم ساعة ستستغرق، هذا سنفهم منه ما الموضوعات التي نقشت، وهل كانت ذات مضمون يغري بوتين أو يسمح لبوتين بأن يستمر في النقاش والحديث مع الرجلين أم لا. سيتوقف كذلك على التعبيرات التي سوف يستخدمها يوري أوشاكوف بختام اللقاء، هو حاضر الآن بالمناسبة مع بوتين، يحضر اللقاء بالإضافة إلى بوتين يوري أوشاكوف مساعده للشؤون السياسية الخارجية، وكذلك كيريل ديمتريف وهو مبعوث بوتين للشؤون، مبعوث بوتين للشؤون الاستثمارية والاقتصادية الخارجية. معنى ذلك أن الحزمة الاقتصادية موجودة على الطاولة، بالإضافة بالطبع إلى الملفات السياسية.
1: نعم.
4: حسب ما سيقوله يوري أوشاكوف سنفهم عن ماذا تم الحديث اليوم، لكن مضمون هذه الجولة سيكون بعد سفرهما إلى الكييف ونقاشهما مع الرئيس زيلينسكي وما سيقبل به الجانب الأوكراني. ونقطة أخرى مهمة سونيا، يعني تقول معلومات أن زيلينسكي كان يصر على أن تكون الزيارة إلى كييف في البداية، لكن الضربات الروسية وإغلاق الموانئ الأوكرانية والضربات اللوجستية سمحت أو جعلت الجانب الأوكراني يوافق على أي صيغة تأتي بها هذه اللقاءات.
1: واضح، شكرا جزيلا لك سعد خلف مراسل التلفزيون العربي من موسكو. ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا يحملان لقب وزير خارجية، لكنهما مشاهدين يقودان تقريبا كل ملف خارجي ساخن في إدارة ترامب، من أوكرانيا إلى غزة، وصولا إلى إيران. صعود دورهما غير الرسمي أثار تساؤلات وسجال مشاهدين داخل واشنطن نفسها، فمن هما الرجلان اللذان وثق بهما ترامب؟ نبدأ بستيف ويتكوف. هو ملياردير ومطور عقارات نيويوركي وأحد أقرب أصدقاء ترامب الشخصيين. تعود العلاقة إلى عام 1986، ثم تحولت إلى صداقة استمرت عقودا وانتقلت من ملاعب الجولف إلى أروقة السياسة. دعم ويتكوف سياسات ترامب في الشرق الأوسط خلال ولايته الأولى، من بينها طبعا الاعتراف بسيادة إسرائيل على كل من القدس والجولان المحتلين. وفي عام 2020 برز اسمه عندما انضم إلى مجموعات إحياء الاقتصاد الأمريكي العظيم. وقبيل ولاية ترامب الثانية حشد له الدعم من مجتمع الأعمال اليهودية الأمريكي قبل أن يعينه ترامب مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط، ووصفه بأنه قائد محترم في مجال الأعمال والعمل الخيري. منذ ذلك التعيين توسع دور ويتكوف بسرعة ليشمل ملف الحرب الروسية الأوكرانية، مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، التفاوض مع طهران. طبعا اتساع هذا الدور دفع البعض لوصفه بوزير خارجية الظل. إلى جانب ويتكوف صعد اسم آخر مقرب من العائلة نفسها، جاريد كوشنر، صهر ترامب، مستثمر عقاري أمريكي ولد في لعائلة يهودية ديمقراطية التوجه طبعا. تزوج إيفانكا ترامب عام 2019 بعد اعتناقها اليهودية، شغل منصب كبير مستشاري البيت الأبيض بين عامي 2017 و2021. رغم رفضه العلني تولي أي منصب رسمي في الولاية الثانية لترامب، لم يغب كوشنر عن الصورة. في أكتوبر 2025 انضم إلى ويتكوف في مفاوضات غير مباشرة لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، كما يعد مع ويتكوف طبعا جزءا أساسيا ومحوريا من عملية إطلاق مجلس السلام، وهما عضوان فيه. من نيويورك مشاهدينا إلى موسكو، مرورا بأوكرانيا وغزة وإسلام أباد وملف إيران النووي، رسم هذا الثنائي غير الدبلوماسي خريطة السياسة الخارجية الأمريكية بالكامل تقريبا. بعد جولة في تونس من الأحكام المشددة بحق قادة ورموز المعارضة، حراك في الشارع احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في ظل أزمة تضرب قطاعي الكهرباء والمياه معا. تنضم إلينا الآن مراسلتنا أميرة مهذب للحديث عن وقفة احتجاجية لحراك نفس تنظم من أمام الملعب الأولمبي بالمنزه. أميرة أهلا بك معنا. طبعا التونسيين العديد من الأسباب من أجل التظاهر، منها السياسي الاقتصادي المعيشي، نتابع معك التفاصيل هذه الشعارات التي ترفع في تونس وكيف تتعامل تونس الرسمية الحكومة التونسية مع هذا الحراك والمطالب.
5: نعم سونيا، في واقع الأمر لا تنقضي أسابيع إلا وأن تنظم هذه التحركات سواء كانت المدنية أو الحزبية وقفات احتجاجية أو مسيرات في الشارع تنديدا بما آلت إليه الأوضاع هنا في تونس، كما تفضلت تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ما وقع خلال هذه الصائفة من انقطاع في قطاعات حيوية على غرار الكهرباء والماء هو ما دفع حراك نفس في واقع الأمر إلى التحرك اليوم وإلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية التي ما زالت إلى حد الآن منذ تقريبا أكثر من ساعة ونصف هنا في الملعب الأولمبي بالمنزه، وقفة احتجاجية دعت إليها كل الأحزاب إلى المشاركة. على مستوى الحجم سونيا، في واقع الأمر تكون هذه الوقفة ربما يعني بسبب ضعف التعبئة أقل بقليل مما كانت المسيرات الماضية، لكن الشعارات هي ذاتها أو ذاتها التي رفعتها ورفعها حراك نفس التي تطالب سياسيا بعودة الديمقراطية وعودة الحقوق والحريات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وانضافت إليها الشعارات والتي كانت حاضرة في الأيام الماضية لكن كانت هذه المرة حاضرة بشدة، شعارات الاجتماعية والاقتصادية. سونيا كما تعلمين أن تونس مرت بموسم صعب جدا، حتى أن المنظمات الاجتماعية في كل بياناتها سواء كان الاتحاد العام التونسي للشغل، سواء كان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها، قالت أن هذا الموسم صعب جدا، شهدت ارتفاع درجات حرارة وتلاه انقطاع في الماء وفي الكهرباء، وأيضا حتى هناك بعض المساجين أو بعض المصادر التي تتحدث عن وفاة أحد المساجين داخل السجون.
1: بالتالي أزمات مركبة
5: يعني سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. نعم. كانت هذه الشعارات حاضرة هنا في الوقفة.
1: شكرا لك يا أميرة مهذب مراسلة التلفزيون العربي من تونس. رغم مرور 11 يوما على الفيضانات المدمرة في نيبال، تتواصل رحلة البحث عن المفقودين والعالقين تحت الأنقاض، بينما أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا لتتجاوز 1300 قتيل.
6: نحن الآن في منطقة تقع شمال نيبال وتدعى باتار، وهي إحدى المناطق التي تضررت بسبب الفيضانات التي ضربت مناطق شمال نيبال خلال الأيام الماضية. وكما نرى خلفنا هناك هذا النهر الذي جاء منه السيل وغطى كل هذه المناطق التي كما ترونها، ولكم أن تتخيلوا أن كل هذه المناطق كانت قد غمرها السيل أثناء حدوث الكارثة وخلف وراءه كل هذا الدمار الهائل وفقدان الأهالي منازلهم ومحلاتهم. كما نرى هنا أيضا، لنرى هنا مع المصور هذه البناية، هذه البناية التي أتى عليها السيل وهي تبدو وكانها الطابق الأول، لكن ربما هذا هو الطابق الثاني أو الثالث، حيث نحن نقف الآن على الأتربة والطمي الذي دمر هذه البناية. ونرى هنا سيدة تقف يعني لنسألها عما حدث. مرحبا، ممكن أن تتحدثي ما الذي جرى هنا؟
7: كان لدي متجر صغير هنا عندما سمعت بقدوم الطوفان. حينها ركضت أنا وابني وزوجي، وعندما نظرنا إلى الوراء كان السيل على مقربة منا، لكننا نجونا بأعجوبة. كان النهر قد اقترب منا بالفعل.
6: هذه إحدى سكان هذه المنطقة الذين تضرروا من الفيضان الذي أتى على هذه المنطقة، ولنا أن نتخيل كم من هؤلاء السكان فقدوا محلهم ومنازلهم. وكما يقول النيباليون، هذه منطقة باتار لا تعتبر المنطقة الأكثر تضررا جراء الفيضان، فهناك مناطق كان التضرر فيها والكارثة وقعت عليهم ومستواها كان أكبر بكثير. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، من شمال نيبال.
1: نهاية العرب اليوم. على رأس الساعة ألقاكم أحمد خير الدين في ساعة أخبارية جديدة. في أمان الله.

0: تعيد تركيا رسم سياساتها العسكرية إقليميا بتحالفات جديدة مع السعودية وباكستان. وكيف تنظر أنقرة إلى التحالف الإسرائيلي اليوناني على حدود نفوذها؟ وهل انتقلت تركيا إلى سياسة الردع الإقليمية؟ حوارات العربي من اسطنبول.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
2: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
3: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
2: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
4: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
2: وننقل الصورة كما هي.
5: المشهد كارثي.
6: الوضع مأساوي.
2: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
8: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
9: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن مهاجمة 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينتين حربيتين أمريكيتين. وهيئة التجارة البحرية البريطانية تتحدث عن تعرض سفن تجارية لإطلاق نار في خليج عمان. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة الكاملة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعد انسحاب الحوثيين من أريافها. ومصادر عسكرية وطبية تعلن مقتل أكثر من 60 شخصا من الجانبين في يوم واحد. تجدد القصف والتفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وحزب الله يدعو الحكومة إلى التراجع عن مسار المفاوضات ويقول إن التصعيد هدفه ابتزاز السلطة. بوتين يبحث مع المبعوثين الأمريكيين وأتكافا كوشنر إنهاء الحرب في أوكرانيا. أزلانسكي يقول إن بلاده مستعدة لوقف القتال إذا التزمت موسكو بذلك.

0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها شنت غارة جوية على 3 ناقلات نفط إيرانية، ما أسفر عن تعطيل ناقلتين بشكل دائم وتدمير الثالثة كليا في منطقة خليج عمان. وأضافت القيادة الوسطى أن ضرباتها جاءت ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية دون أن تسفر الهجمات عن أي إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين، فيما هدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي بشن ضربات أشد ضد السفن الأمريكية في حال استمرار الحصار البحري المفروض على إيران ومضايقة سفنها. من جانبها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض عدة سفن تجارية لنيران في شمال الخليج العربي وخليج عمان، وقالت إن إطلاق النار أدى إلى تعطيل السفن في ظل النشاط العسكري الجاري في المنطقة، وأضافت أنها لم تتمكن حتى الآن من تأكيد وقوع إصابات أو ضرر بيئية، مشيرة إلى استمرار التحقيقات. لم تثبت إيران بشكل قاطع حتى الآن من خلال تحقيق مشترك أو اعتراف رسمي التورط الأمريكي في غارة استهدفت مدنيين في حفل زفاف جنوبي البلاد، لكن الأدلة الميدانية لخبراء أسلحة أشارت إلى أن الهجوم الذي استهدف منزل الحفل ناجم عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية لا عن ارتداد مقذوف.
1: من مأساة استهداف مدرسة ميناب للبنات في محافظة هرمزغان جنوبي إيران في فبراير الماضي إلى مشهد آخر انقلب فيه الفرح إلى مأساة في المحافظة ذاتها بعد غارة جوية استهدفت منزلا كان يقام فيه حفل زفاف في مدينة سيريك. على الرغم من إنكار واشنطن للحادثتين وتأكيدها أن المدنيين ليسوا أهدافاً لعملياتها، لكن الوقائع عادت إلى الواجهة مخاوف متصاعدة بشأن سلامة المدنيين في الحرب الأمريكية على إيران. هذا هو موقع الغارة الأمريكية، مشاهد الدمار تبدو جلية وشاهد عيان يروي جانباً مما حدث.
2: شاهدت مسيرة تأتي وتطلق صاروخين آخرين هنا، كان الغبار والدخان في كل مكان، أخرجت طفلين من تحت الأنقاض.
1: السلطات الإيرانية من جانبها تحاول تثبيت روايتها بشأن تورط واشنطن في قتل مدنيين.
3: العلامات والشظايا التي تم انتشالها من مسرح الجريمة تظهر أن المعدات المستخدمة كانت للجيش الأمريكي.
1: لحظة واحدة كانت كافية لتحويل حفل الزفاف إلى مشهد آخر من مشاهد الحرب، دليل جديد على أن المسافة بين هدف عسكري ومدني قد لا تتجاوز في بعض الأحيان بضعة أمتار.
4: كان الوقت ليلا، كنت أنا وصديقتي في طريقنا إلى البحر عندما سمعنا فجأة صوت انفجار وأصابتنا الشظايا.
1: وأمام إفادات الشهود تصر واشنطن أنها لا تستهدف المدنيين وأن الحادث قيد التحقيق، لكن خبراء أسلحة رجحوا أن الدمار يتوافق مع إصابة مباشرة لمنزل الزفاف وليس أضرارا ثانوية ناجمة عن انفجار ذخيرة أخرى. أدلة الخبراء أضافت أن القذيفة هي ذخيرة أمريكية تزن 500 رطل أسقطت جوا وليست صاروخا إيرانيا للدفاع الجوي. وبينما تتواصل الحرب يحاول الرئيس الأمريكي التقليل من حجم الصراع مع إيران، ولكن كعادته وعلى طريقته.
5: ما يحدث بيننا وبين إيران أسميه نزاعاً عسكرياً، هي ليست حرباً، ليس الأمر بتلك الأهمية، هي مجرد حبات صغيرة من البطاطا بالنسبة لنا.
1: Small potatoes، أي أمر بسيط وتافه، هكذا تبدو الحرب من بعيد بالنسبة لترامب، في حين تؤكد الوقائع على الأرض أن الحرب بالنسبة إلى من يعيشون تحت القصف لا تنسجم وعبارات الرئيس الأمريكي.
0: من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربية عماد رواشدة. أهلا ومرحبا بك عماد. ما الذي تقول الإدارة الأمريكية عن هذا التصعيد وماذا اختلافه عما شاهدناه في الأسابيع الماضية؟
6: لأبدأ من الجزء الثاني من سؤالك أحمد، الجديد ربما هو الاستهداف المباشر للقطع الحربية الأمريكية، السفن الأمريكية. هذا اعتبر على الأقل في بعض وسائل الإعلام تطور كبير في آخر الهجمات التي حصلت على مدار الشهر الماضي. الإدارة الأمريكية والقيادة المركزية الوسطى تقول أن إيران هي من بدأت بمحاولة استهدافها 3 سفن أمريكية، وأن الولايات المتحدة ردت على ذلك، أو سفينتين عفوا أمريكيتين، وأن لم يصب أي جندي أمريكي، لم يتضرر أي جندي أمريكي، تم صد هذا الهجوم. ومن ثم قامت الولايات المتحدة بالرد على ذلك باستهداف حاملات وناقلات للنفط إيرانية قريبة من جزيرة خرج، لكنها ليست في جزيرة خرج، قريبة من جزيرة خرج. لم تكن تحمل فيما يبدو وفق التقارير الأمريكية كميات من النفط، وكانت مجرد إشارة أمريكية تهديدية إنجاز التعبير. القيادة المركزية قالت إن قامت إيران باستهداف 3 سفن الولايات المتحدة ستستهدف 4، وستوقع ضررا اقتصاديا بالغا على الإيرانيين. كما تعلم أحمد، الرئيس في مارس الماضي استهدف خرج، لكنه لم يستهدف المنشآت النفطية في خرج، وفرها كما قال، وأنه بوسعه العودة وقصفها مرة أخرى، قصف المنشآت النفطية والبنى التحتية النفطية في خرج إن أراد ذلك، لكنه لم يذهب باتجاه هذا الخيار. الرئيس الأمريكي وفق ما سرب في الأيام الماضية يبدو أنه يميل نحو إعلان النصر والانسحاب، وأن هذه المداولات دارت بينه وبين بعض أعضاء الإدارة كما سربت وول ستريت جورنال. لكن يبدو أن البنتاغون رغم ذلك يزيد من تواجده العسكري هناك، ويبدو أن هذا التواجد أيضا على عهدة الصحيفة سيمتد إلى 2027، والصحيفة وضعت تقريبا جردة حساب للموجودات العسكرية الأمريكية، تحدثت عن حوالي 3 مدمرات، بالإضافة إلى 50,000 جندي أمريكي موجودون الآن في الشرق الأوسط وحامل طائرات واحدة على الأقل، وأن هذا التواجد الكبير يضع الجيش الأمريكي في خطر، وقد يؤدي في النهاية إلى الانزلاق باتجاه توسيع العمل العسكري، رغم أن الرئيس كما أشرت في البداية يميل نحو إنهاء هذه الحرب. وبالفعل تصريحاته يوم أمس عن أن المضيق ربما لن يعود مهما، أن العقوبات الاقتصادية ستؤتي وكلها، هو سرب عنه أيضا قناعته بأن لو انسحب الجيش الأمريكي وأبقى على الضغط الاقتصادي فهذا كفيل بإخضاع النظام الإيراني دون الحاجة للذهاب لعمل عسكري. لكن كما ترى أحمد، تواجد القوات الأمريكية العسكري هناك وفق رغبة كما يبدو وزير الدفاع تحديدا بيت هكسيث، هذا التواجد بحد ذاته يضع المسألة كلها في علامة استفهام كبيرة على التواجد الأمريكي، ربما يؤدي لانزلاق الأمور نحو توسيع العمل العسكري رغم أن الرئيس يسرب عنه عدم رغبته في ذلك.
0: شكرا لك عماد رواشدة مراسل التلفزيون العربي من واشنطن على هذه المعلومات التي أناقشها مع ضيف التلفزيون العربي من طهران دكتور فؤاد عزتي، أستاذ الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور فؤاد. لماذا انتقلت طهران إلى هذا التصعيد باستهداف سفن حربية أمريكية في هذه اللحظة؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. I think there are two reasons.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. ثمة سببان. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي هاجمتنا منذ بضعة أيام وقتلت الكثير من الناس ودمرت بنية تحتية مدنية في عمومها، ولذا هذا رد على الهجمات الأمريكية. وكما تعرفون بدأت الهجمات في يونيو، ووفقا للمادة 51 لميثاق الأمم المتحدة الحرب غير قانونية، والدولة التي يعتدى عليها لها حق الدفاع عن النفس. والسبب الثاني هو الحصار، والحصار وفقا للقانون الدولي، وفقا للقانون الأمريكي هو عمل حربي. عندما تضرب حصارا على بلد وتنهمك في عمل حربي فإن الرد هو دفاع عن النفس، وبالتالي فإن هذه إشارة ترسلها إيران بأنها سئمت من هذا الحصار. وكما قال تقريركم، ترامب يعتقد أن الهجوم على إيران ربما يرتبط بأمر يسير، ولكننا نرد، وعندما نرد يتبين أن الأمر ليس نزهة وليس يسيرا.
0: القيادة الوسطى ترد أيضا وتقول إنها هاجمت ناقلات نفط إيرانية، ما حجم تأثير ذلك وفرص دفعه لزيادة التصعيد خلال الأيام المقبلة؟
8: الأمل يرتبط بوقف الهجمات ووقف الحصار، هذا ما يأمل به الإيرانيون، ولكن بالنسبة لعدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا ليس كافيا من وجهة نظر إيران، وبالنسبة للحق الضرر بالمصالح الأمريكية في هذا الجزء من العالم ليس كافيا، وبالتالي فأعتقد أن القادة الإيرانيين قالوا وعلى مدى أسابيع أن إيران يمكنها أن تمارس ضغوطات إضافية على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك 90 مليون نسمة في بلد يعتدى عليهم قبل دولتين لديهما قنابل نووية. وإيران أظهرت أن صبرها ينفذ، ولدينا

0: لكي تضمن حدوث ذلك.
1: لكن هناك أسابيع تفصلنا عن بداية نوفمبر، ما فرص ألا تنفرط الأمور وتتصاعد ويتحول هذا التصعيد إلى مواجهة مفتوحة مرة أخرى؟
0: هذا ممكن، هذا ما لا ترمي إليه إيران. في نهاية المطاف الجيش الإيراني حجمه أقل من حجم الجيش الأمريكي، وأمريكا لديها سلاح نووي. سبب الدفاع عن إيران هو أن إيران ليس لديها أي خيار آخر، وثمة مذكرة تفاهم كان ينبغي أن نتفاوض بشأنها لـ60 يوما، والدول الأمريكية بدأت بالهجوم على إيران قبل اليوم 30، وهاجمت إيران في خضم المفاوضات سابقا مرتين. وفي الأسبوع الماضي وزير الخزانة الأمريكي تحدث عن إنهاء إيران، وترامب تحدث عن تدمير إيران ومسؤولين أمريكيين آخرين. وإذا ما كنت من القيادة الإيرانية وثمة دولتان نوويتان تهاجمك، فلن تنقلب على عقبيك وتشاهد فقط ما يجري. لذلك إيران سوف تقوم بشيء ما، وتريد إيران الدبلوماسية، ولكن الطرف الآخر انتهك مذكرة التفاهم وغير مهتم. ترامب يتحدث عن مذكرة التفاهم وكأنها ورقة لا قيمة لها، وأعتقد أن إيران بدأت تسأم من هذا السلوك.
1: الرهان على الداخل الأمريكي يقابله تأثير لهذه العقوبات وهذه الإجراءات في الداخل الإيراني الذي ترتفع فيه أصوات ترى مواقف مختلفة وضرورة لإنهاء هذه الحرب، خصوصا مع الاتجاه حتى الأمريكي للضغط على الصين الشريك الكبير لإيران. كيف سيكون وقع ذلك داخلي؟
0: كما تعرفون ثمة ضغوطات اقتصادية سيما على الطبقات الدنيا من المجتمع، الفقراء، وطبعا الحكومة تدفع الرواتب في حدها الأدنى لجميع المواطنين لكي يسد ذلك رمقهم. وثمة أيضا تدابير اقتصادية تحاول من خلال إيران أن تستأنس بها، وكما تعرفون هنالك حدود برية، وإيران دولة كبيرة يمكن أن تستغل هذه الحدود البري، وهناك أيضا بحر قزوين في الشمال. لذلك هناك تدابير تلجأ لها الحكومة. ترامب ونتنياهو ما قاما به أنهما وحدا الإيرانيين أنفسهم، ولم يستطع القادة الإيرانيون أن يفعلوا ذلك. كما تعرفون وقبل أن آتي إلى الاستوديو هنالك إيرانيون في كل زاوية في كل شارع يرفعون الأعلام الإيرانية ويلتفون حولها، والقومية الإيرانية في أوجها، لأن الإيرانيون بطبيعة الحال اعتدي عليها على نحو غير قانوني من دون أي تبرير. وبالتالي عندما يكون هنالك شعب يوحد فستكون عتبة التحمل أعلى، سيما فيما يخص العقوبات الاقتصادية. وأمريكا تريد من إيران أن تسأم من هذه السياسات، لكن إيران تقول أن هذه سياسات فاشلة. ترامب لا يستطيع أن يسيطر على النفط الإيراني، ولا يمكنه أن يغير النظام، ولا يمكنه أن يغير الحكومة، ولا يمكنه أن يغير من الحدود البرية. ويجب عليه أن يعرف ذلك. يجب عليه أيضا أن يتذكر الإيراني الإسرائيليون، لأن الإسرائيليون لديهم انتخابات، وهنالك أيضا مواجهة عسكرية تمضي على قدم وساق. ترامب أراد أن تكون أمريكا أولا، ولكن شعاره هو إسرائيل أولا، وسوف نرى كيف ستكشف الأمور في الأسابيع القادمة.
1: دكتور فؤاد أزادي، أستاذ الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية استكمال السيطرة على مديرية حيص بمحافظة الحديدة بعد استعادة المناطق الريفية التي كانت تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين وتأمينها. وقال مصدر عسكري إن المدينة كانت تحت سيطرة القوات الحكومية، فيما بقيت أجزاء من أريافها بيد الحوثيين قبل استعادتها خلال معارك أسفرت عن سقوط قتلى. وأضاف المركز الإعلامي للقوات الحكومية أنها تواصل تأمين المناطق المستعادة وتثبيت مواقعها في المديرية. كما قال الجيش اليمني أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف. كما ذكر

0: أنه تم إسقاط مسيرات أخرى في جبهة البرح وجبهات الساحل الغربي قبل وصولها إلى أهدافها.
1: المخاء بوابة البحر الأحمر، اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات تدور هنا.
2: رسالتنا للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن الدولي لدعم الحكومة الشرعية لاستكمال ما تبقى من تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، لوقف الاعتداءات على الأعيان المدنية، ووقف أيضا الاعتداءات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
1: في منطقة شديدة الحساسية، المعركة لم تعد معركة سيطرة على المدينة فقط. هجوم الحوثيين على المخاء أحبط، لكن سعيهم لتخطيها يقربهم من ساحل مضيق باب المندب. الساحل الغربي يشتعل، القوات الحكومية أعلنت بدء هجوم مضاد مسنودة بوحدات من قوات العمالقة في جبهة جنوب الجراح، عقب اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل أكثر من 120 شخصاً. الجيش سيطر على مواقع جديدة في منطقة المفاليس جنوبية تعز، وفق مصادر ميدانية للتلفزيون العربي. في الجبهة الشرقية لتعز أحبطت القوات محاولات تسلل للحوثيين، اشتباكات ضارية وتعزيزات مستمرة على جبهتي تعز والحديدة. وفي مأرب نشر الجيش صوراً قال إنها لعملية نوعية نفذها الطيران المسير التابع له ضد الحوثيين. عند الساحل الغربي المعركة لم تعد مجرد جولة تصعيد جديدة، القتال ينتقل من مواجهة لفرض السيطرة إلى معركة لامتلاك قرار التأثير على الحركة التجارية بين خليج عدن والبحر الأحمر. من يفرض السيطرة هنا يملك مفتاح التحكم بالاقتصاد والتجارة العالميين، وبالتالي التأثير على خط إمداد بحري يربط أوروبا بآسيا.
0: إلى لبنان، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية ليلة الماضية على مناطق مختلفة من الجنوب والبقاع الغربي إلى 6 شهداء. واليوم جددت الطائرات الإسرائيلية استهداف عدد من المنازل ببلدة المنصور جنوب صور، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة أخرى، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، بينها مستودعات سلاح، ردا على استهداف قواته بمسيرة. وهذه مشاهد من بلدة المنصور في قضاء صور، والتي شهدت تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرارا لنهجه التدميري فيما تعرف بالمناطق الأمنية جنوبية لبنان. بلدة رمادية البعيدة عن الخط الأصفر المحتل والتي عاد أهلها إليها لم تسلم من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية. كاميرا تلفزيون العربي زارت البلدة وعينت المنزل المستهدف ومركز جمعية الرسالة للإسعاف، حيث أصيب هناك عدد من المواطنين.
3: التصعيد الإسرائيلي ليلة الجمعة شمل بلدات عدة، بلدة الرمادية التي عاد إليها أهلها والتي تعتبر نسبياً بعيدة عن الخط الأصفر المحتل دخلت خريطة الاعتداءات الإسرائيلية. هذا المنزل استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلة الجمعة عندما كان المواطنون يسهرون على شرفات منازلهم ويعتقدون أنهم في بلدة آمنة بعيدة عن المنطقة الأمنية المحتلة. الدمار كبير في المنزل، سقط شهيد وسقط 15 جريحاً، حصيلة كبيرة تفسر بأن الشارع هو شارع سكني، وأن بالقرب من المنزل المستهدف مركز لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، حيث سقط منها 6 جرحى على الأقل، حالته بعضهم متوسطة. الدمار والركام والحجارة أتت على سيارات ووصلت إلى بعض المنازل المحيطة بالمنزل الذي تم تدميره بالغارة الإسرائيلية. بلدة رمادية هي من البلدات التي عاد إليها معظم أهلها. رئيس بلدية رمادية تفقد الأضرار هنا في هذا المكان. خبرنا شو اللي صار امبارح.
4: امبارح تقريبا عند الساعة 10 تقريبا العالم بعدها عم تسهر، كلها قاعدة على البلكونات وبالطرقات، وكذا الكبار والصغار والأطفال بالطرقات وعلى المستكلات وغيرها. فطلعت الضربة هيدا منه جديد على العدو الإسرائيلي الغاشم الذي ما عم بيوفر لا كبير ولا صغير ولا حدا. فصار عندنا تقريبا شيء 15 جريح وشهيد، في عندنا 7 من كشافة الرسالة اللي هو المبنى اللي انضرب قريب جدا على المبنى البلدية وعلى كشافة الرسالة، انجرح من كشافة الرسالة 7 أشخاص والحمد لله حالتهم مليحة لحد الآن.
3: شكرا. إذن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت بلدة ميفدون أيضا وكفر رمان والنبطية الفوقة إضافة إلى بلدة الرمادية والمنصوري وصلت إلى 6 شهداء وأكثر من 20 جريحا. وهذه الصور هي صور لآليات جمعيات الرسالة الإسعاف الصحي التي تضررت أيضا. من الرمادية إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى إعادة حساباتها ووضع المناكفات جانبا والعودة إلى الثوابت الوطنية التي تحمي سيادة البلاد. وفي بيان له اعتبر الحزب أن استمرار العدوان الإسرائيلي بشراكة وغطاء وتخطيط أمريكي كامل لا مبرر له سوى الضغط على السلطة اللبنانية وابتزازها لدفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف. أضاف الحزب أن استمرار السلطة في اللهاف خلف المسار العبثي وغير الدستوري يعطي العدو غطاء لاستمرار عدوانه حسب تعبيره. كما اعتبر أن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. نفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي وجود أي توجهات إسرائيلية أو حتى أمريكية لتهجير الفلسطينيين قصرا من قطاع غزة. التصريحات جاءت خلال جولة في بلدة رمصعية شمال شرقي رام الله اطلع خلالها على واقع هجمات المستوطنين التي طاولت عائلات فلسطينية يحمل بعضها الجنسية الأمريكية.
5: لا وجود لأي خطة لدى الإسرائيليين لتهجير السكان من غزة قصرا، بل هناك انفتاح على فكرة أنه إذا رغب الناس في المغادرة فيجب أن يكون لهم الحق في ذلك، إذ إن إبقاءهم محتجزين في مكان لا يرغبون في البقاء فيه يعد في رأيي أمرا مخزيا تماما. لا أحد يقترح حدوث تهجير قصري، فالإسرائيليون لا يطرحون ذلك، والأمريكيون بالتأكيد لا يطرحونه، ولا أعرف أحدا يؤيد هذا الأمر.
6: ينظر السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي من علو على الفلسطينيين وأراضيهم التي تضيع شيئا فشيئا بسبب المستوطنات. هنا في بلدة رمصعية شمال مدينة رام الله جاء السفير الأمريكي للاستماع لأهالي البلدة عما يتعرضون له من هجمات من قبل المستوطنين، ولكن هذه ليست زيارة سياسية ولا تعكس مواقف أمريكية مناهضة للاستيطان. كل ما في الأمر أن السفير الأمريكي يختار ضحاياه من ناحية التضامن أو رفض ما يتعرضون له. جاء إلى هذه البلدة لأن معظم سكانها يحملون الجنسية الأمريكية، وقبل شهور جاء إلى قرية أخرى هي قرية الطيبة لأن فيها كنيسة أحرقها المستوطنون، وبالتالي رفض السفير الأمريكي لهجمات المستوطنين هو يحددها عادة في بياناته، أو لا يصدر أصلا بيانات إلا إذا كانت هذه الهجمات تستهدف المسيحيين أو من يحملون الجنسية الأمريكية، وبالتالي هو لا ينظر للفلسطينيين على أنهم ضحايا للاستيطان على امتداد الضفة الغربية. يتبنى السفير الأمريكي الذي جاء إلى هذه البلدة وسمع من عائلاتها ما الذي يتعرضون له يوميا على يد المستوطنين، يتبنى أفكار الحكومة الإسرائيلية وحتى خطاب الحكومة الإسرائيلية في التعبير دائما أن عدد قليل من المستوطنين كما يدعي هو الذي يهاجم الفلسطينيين، ولكن معظم المستوطنين يحق لهم البناء في الضفة الغربية. وهذه تصريحات كانت للسفير الذي يقف أمامنا الآن بالأمس، أن من حق المستوطنين البناء في الضفة الغربية في المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية، وهي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية، وبالتالي هي ليست زيارة سياسية. كما ذكرنا السفير الأمريكي يتضامن مع الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية. سمع السفير الأمريكي من أهالي هذه البلدة كيف هاجمهم المستوطنون أكثر من مرة وبدأوا بسرقة أراضيهم وبناء البؤر الاستيطانية، وصعد إلى السطح لرؤية ما الذي يجري في محيط هذه البلدة من بناء مستمر لمستوطنات وبؤر استيطانية على امتداد البصر. هذا البناء يؤيده السفير الأمريكي، ولكنه لا يريد أن يهاجم المستوطنون مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية أو مواطنين فلسطينيين مسيحيين، لذلك لديه ازدواجية معايير تنطلق ليس من مبادئ قانونية، ليس من مبادئ القانون الدولي في التضامن، ولا من مبادئ إنسانية، إنما من مبادئ ضيقة يراها مناسبة. عميد شهادة التلفزيون العربي من بلدة ترمس عيا شمال رام الله.
0: اقتحم مستوطنون إسرائيليون تحت حماية جيش الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، وانتشروا في مناطق متفرقة منها. تظهر مقاطع مصورات أجوال المستوطنين في أراضي السهل شرقي القرية، كما توثق مرافقة قوات الاحتلال لهم وحمايتهم أثناء رعي الأغنام في أراض فلسطينية بالقرية. أعلن الدفاع المدني في غزة عن مواصلة جهوده في استخراج جثامين 10 شهداء العالقة تحت أنقاض برج المهندسين في مخيم النصيرات. تأتي الخطوة استكمالا للمرحلة الثانية من مشروع انتشال الضحايا الذي بدأ منذ مطلع يوليو الماضي في مدينة غزة، لينتقل العمل إلى المحافظة الوسطى.
7: تبدأ طواقم الدفاع المدني اليوم في منطقة الوسطى بمشروع انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، حيث نبدأ في برج المهندسين والذي تم استهدافه بداية الحرب على غزة ب 2/11/2023. تم استهداف هذه البناية المكونة من 6 طبقات. الاحتلال الإسرائيلي استهدف البناية بشكل كامل، أكثر من 350 مواطن كان يقطن هذه البناية، قتل من قتل وأصيب من أصيب. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال قرابة 150 شهيد في المرحلة الأولى، واليوم ستعمل الطواقم على انتشال ما يزيد على 150 جثمان من تحت أنقاض هذه البناية.
0: إلى السودان، حيث وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الخرطوم لإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية الرئيسية حول سبل المضي قدماً في تدابير خفض التصعيد وتعزيز حماية المدنيين بحسب إعلان المنظمة الأممية.
8: في الخرطوم تتحرك الأمم المتحدة من جديد سعياً إلى وقف حرب طال أمدها واتسعت كلفتها. المبعوث الشخصي للأمين العام بيكا هافيستو وصل إلى العاصمة لإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية تتركز على خفض التصعيد وتعزيز حماية المدنيين. زيارة سبقتها محادثة هاتفية مع قائد قوات الدعم السريع، فيما تجدد الأمم المتحدة تأكيدها على أن التسوية التفاوضية تبقى الطريق إلى إنهاء النزاع على أن تعكس تطلعات السودانيين. في الخرطوم أيضا التقى المبعوث الأممي حاكم إقليم دارفور. تناول اللقاء الأوضاع الأمنية والإنسانية وسبل تهيئة الظروف لسلام مستدام، ودعا حاكم إقليم دارفور إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق وحماية المدنيين، مشددا على أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون سودانية وشاملة وألا تختزل في طرفي الحرب وحدهما. غير أن لغة السياسة تصطدم بواقع أشد قسوة على الأرض. خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أنهى زيارة إلى البلاد محذرا من التصاعد الكبير في استخدام المسيرات، وقال إن مكتب حقوق الإنسان وثق مقتل 1120 مدنيا بضربات بالطائرات المسيرة خلال الأشهر 6 الأولى من العام الجاري. وبالتوازي خلصت بعثة تقصي الحقائق الدولية إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، في وقت تقول فيه البعثة إن تدفق السلاح والدعم الخارجي لا يزالان يغذيان استمرار الحرب. وبين مساع لخفض التصعيد ودعوات إلى حوار سوداني أوسع، يبقى المدنيون أمام الاختبار الأصعب في حرب تؤكد الأمم المتحدة ألا حل عسكريا لها.
0: نشير إلى هذا الخبر العاجل، مصادر طبية تفيد بوصول جرحى جراء غارة الاحتلال الإسرائيلي في حي تفاح بشمال شرقي مدينة غزة. مصادر طبية تفيد بوصول جرحى بعد غارة إسرائيلية بالقرب من حي التفاح في شمال شرقي مدينة غزة. سنتابع هذا التطور في ساعتنا الإخبارية اللاحقة، لكن في أخبارنا أيضا وفي تطورات الحرب في أوكرانيا اجتمع رئيس روسي فلاديمير بوتين بالمبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاري كوشنر لمناقشة سبل إنهاء الحرب بحسب التلفزيون الروسي الرسمي. وقال الرئيس الروسي للمبعوثين في تسجيل مصور بثته وسائل إعلام رسمية إن الوضع ليس سهلا بالطبع. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الكرملين أن رئيس بوتين أصدر أمرا بعدم شن ضربات على أوكرانيا لمدة 3 أيام، فيما أكد نظيره الأوكراني أن كييف مستعدة لوقف القتال إذا التزمت موسكو بذلك. ميدانيا، نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لما قالت إنه تدمير مصنع لإنتاج المسيرات المستخدمة في الهجمات على روسيا في مدينة دنيبروبيتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا. كما ذكرت الوزارة أن القوات الروسية دمرت محطات رادار تابعة للجيش الأوكراني في مقاطعة ميكولايف جنوبي البلاد. انضم إلينا من موسكو أندريا أنتكوف المحلل السياسي، أهلا ومرحبا بك معنا. ما اختلاف هذه المحاولة الأمريكية الجديدة عما رأيناه في الأشهر الماضية؟
9: يعني بصراحة نحن نرى الاتصالات المكثفة بين مسؤولين الروس والأمريكان في الآونة الأخيرة، زيارة يعني مدير CIA إلى موسكو، كذلك المباحثات بين وزيري المالية الروسي والأمريكي، وهذه المرة زيارة ويتكوف وكوشنر إلى العاصمة الروسية. ولكن في نفس الوقت نحن نرى أن أمريكا بحاجة إلى حل، بحاجة إلى نوع من التقدم الدبلوماسي في الأزمة الأوكرانية، ولكن عمليا لم يتغير شيء، الذي لا يوجد هناك شيء الذي يسمح للتوصل إلى نوع من التفاهم بين روسيا وأوكرانيا. الخلافات بين موسكو وكييف لا تزال جذرية، هي الخلافات بخصوص الأراضي، هي الخلافات بخصوص محطة زاباروجي، بخصوص ناتو، كل تلك الخلافات معروفة. فلذلك ربما ستستعمل القيادة الروسية للمقترحات الجديدة التي سيقدمانها كل من ويتكوف وكوشنر، ولكن احتمال ضعيف بأن يمكن توصل إلى نوع من التفاهم. ولكن في نفس الوقت المهم هو أن يوم غد ويتكوف وكوشنر سيصلان إلى كييف، وستكون هناك مباحثات مع القيادة الأوكرانية، هناك ربما سيكون هناك نوع من التقدم غدا، بسبب أن من الصعب أن يكون هناك توصل إلى أي تفاهم في ضوء هذه الخلافات الجذرية بين موسكو وكييف.
0: هذه التطورات كيف تؤثر على الوضع الميداني، خصوصا مع تحولات ميدانية جرت خلال الأسابيع الماضية في حجم الاستهدافات وطبيعتها؟
9: يعني دون شك كل طرف يعول على تحقيق الأهداف على ساحة القتال. يعني أوكرانيا تحاول أن تستنزف روسيا اقتصاديا قبل كل شيء، كل تلك الضربات منشآت الطاقة وإلى ما هنالك. روسيا من جانبها كذلك تعاول على تطورات الأهداف على ساحة القتال، يوجد هناك مزيد من التقدم في منطقة دونباس، وكذلك روسيا أيضا تقوم بالضربات المكثفة ضد منشآت الكهربائية، يعني بنية تحتية العسكرية الأوكرانية في عمق الدولة الأوكرانية. فلذلك على ما يبدو بغض النظر عن كل تلك الجولات الدبلوماسية، محاولات لفرض الحل الدبلوماسي لهذه الأزمة، نحن بعيدين جدا عن هذا الحل، وربما لم يحن الوقت الحقيقي لهذا الحل، بسبب أن يعني كل طرف كما ذكرت في السابق يعول على فكرة بأن من الممكن تحقيق الأهداف على ساحة القتال.
0: الانتقال من الشكل الذي كانت تتفاوض به الإدارة الديمقراطية السابقة الآن إلى الاعتماد على واتكوف وكوشنر، إلى أي مدى يصب في مصلحة إنهاء هذه المواجهة، وكيف تتعامل معه روسيا؟
9: بصراحة ترامب يحتاج إلى نوع من الانتصار الدبلوماسي، خاصة في دول الصعوبات التي يصطدم بها الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط، وتحديدا في الخليج، وخاصة في دول اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أنا ذكرت سابقا بأن أولا الخلافات الروسية الأوكرانية هي الخلافات جذرية جدا، وحتى بعيدا عن هذه الخلافات ما يمكن أن يكون هناك تفاهم بين موسكو وواشنطن هو يعني مسألة مصير زيلينسكي. يعني ليس سرا أن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لم تجرى في الوقت المناسب، فمن المستحيل أن نتصور اللقاء ما بين بوتين وزيلينسكي لقاء شخصي، فلذلك إذا كانت لدى أمريكا قدرة لحل هذه المشكلة اللي إن صح التعبير إتاحة زيلينسكي عن طريق الانتخابات الرئاسية، ولأن يكون هناك وصول شخص آخر إلى السلطة في كييف، فهذا قد يفتح باب للحل الدبلوماسي. ولكن مجددا سؤال مطروح، هل فعلا أمريكا قادرة على تحقيق هذا الهدف أم لا؟
0: برأيك كيف ستتابع أوروبا هذه الجولة ومخرجاتها؟
9: أوروبا تخشى من أي تفاهم محتمل ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، تخشى من أي صفقة محتملة بين موسكو وواشنطن. أود أن أذكر أن عندما كان هناك لقاء في ألاسكا بين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي يوم غد، عدة قادة الدول الأوروبية فورا وصلوا إلى واشنطن لإعادة الإقناع ترامب لكي لا يتعاون مع الجانب الروسي. هذه المرة نفس الشيء يحدث. زيارات العديدة التي ذكرتها في السابق على مستوى الاستخبارات، على مستوى وزيري المالية، هذه المرة كوشنر وويتكوف، ومتزامنا مع ذلك نحن نرى تصعيد الدبلوماسي من قبل ألمانيا والتي تستغل الأحداث في مطار لايبتسيك، حيث وجدت المسيرات وألمانيا تتهم بأن روسيا أرسلت تلك المسيرات إلى مطار لايبتسيك. أي توجد هناك خشية بالأوروبية بخصوص التفاهم المحتمل بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ودون شك الدول الأوروبية تحديدا ألمانيا وربما غيرها من الدول الأوروبية تبذل كل جهودها لأجل عدم وجود أي حل للأزمة الأوكرانية، عدم وجود أي تفاهم بين موسكو وواشنطن.
0: أشكرك أندريا أنتكوف المحلل السياسي من موسكو على هذه القراءة والتعليق. بعد 11 يوما على اجتياح الفيضانات للقرى في شمال نيبال جراء انهيارات جليدية في قمم جبال هيمالايا، لا يزال سكان القرى المنكوبة يعانون مما خلفته السيول التي أتت على منازلهم ومحلاتهم، في حين يواصل رجال الإنقاذ جهود البحث عن ناجين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت جانبا من الأضرار التي سببتها الفيضانات.
10: نحن الآن في منطقة تقع شمال نيبال وتدعى باتار، وهي إحدى المناطق التي تضررت بسبب الفيضانات التي ضربت مناطق شمال نيبال خلال الأيام الماضية. وكما نرى خلفنا هناك هذا النهر الذي جاء منه السيل وغطى كل هذه المناطق التي كما ترونها، ولكم أن تتخيلوا أن كل هذه المناطق كانت قد غمرها السيل أثناء حدوث الكارثة، وخلف وراءه كل هذا الدمار الهائل وفقدان الأهالي منازلهم ومحلاتهم. كما نرى هنا أيضا، لنرى هنا مع المصور هذه البناية، هذه البناية التي أتى عليها السيل، وهي تبدو وكأنها الطابق الأول لكن ربما هذا هو الطابق الثاني أو الثالث، حيث نحن نقف الآن على الأتربة والطمي الذي دمر هذه البناية. ونرى هنا سيدة تقف يعني لنسألها عما حدث. مرحبا، ممكن أن تتحدثي ما الذي جرى هنا؟
11: كان لدي متجر صغير هنا عندما سمعت بقدوم الطوفان، حينها ركضت أنا وابني وزوجي، وعندما نظرنا إلى الوراء كان السيل على مقربة منا، لكننا نجونا بأعجوبة، كان النهر قد اقترب منا بالفعل.
10: هذه إحدى سكان هذه المنطقة الذين تضرروا من الفيضان الذي أتى على هذه المنطقة، ولنا أن نتخيل كم من هؤلاء السكان فقدوا محلهم ومنازلهم. وكما يقول النيباليون، هذه منطقة باتار لا تعتبر المنطقة الأكثر تضررا جراء الفيضان، فهناك مناطق كان التضرر فيها والكارثة وقعت عليهم ومستواها كان أكبر بكثير. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي من شمال نيبال.
0: وجهت حكومة النيجر اتهامات إلى فرنسا بتحريض جنود وصفتهم بالمتمردين على شن هجوم استهدف قاعدة جوية عسكرية في العاصمة الأسبوع الماضي. وأوضحت الحكومة في بيان رسمي أن الجنود المتمردين هاجموا المطار ومقر الرئاسة بتحريض من باريس، لافتة إلى أن الجيش تمكن من استعادة السيطرة على القاعدة بدعم من قوات روسية، وفق ما أورد البيان الذي أضاف أن الحكومة جمعت قدرا كبيرا من الأدلة بشأن هذا الهجوم، وأن النيجر تحتفظ بحقها في إحالة هذه المسألة إلى المحاكم الدولية. مددت قاضية اتحادية أمريكية الحظر الذي فرضته سابقا على تطبيق أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى الحد من التصويت عبر البريد خلال انتخابات التجديد النصفي. يأتي قرار القاضية في بوسطن بديلا للأمر المؤقت الذي أصدرته سابقا لمنع خدمة البريد من تنفيذ أمر ترامب حتى 10 سبتمبر. وكانت الإدارة الأمريكية طلبت من المحكمة العليا السماح لها بتطبيق مرسوم رئاسي يهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على التصويت عبر البريد قبل 2 شهر من الانتخابات. أعلنت السلطات البوليفية مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات جراء انفجار وقع داخل قاعدة عسكرية في منطقة مخصصة لتخزين الألعاب النارية. وقالت الشرطة البوليفية أن أسباب الانفجار لم تعرف بعد، في حين باشرت فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ ونقل المصابين وسط تحذيرات للسكان من الاقتراب من موقع الحادث. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة خريطة جديدة للعالم تظهر إفريقيا بشكل أكثر دقة وحجم أكبر عقب حملة قادتها دول الإفريقية وجماعات مؤيدة لها. وافقت الجمعية على القرار الذي رعته دولة توغو وأيده أعضاء الاتحاد الإفريقي بتصويت 164 دولة، في حين صوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.
12: إفريقيا لم تتغير، الذي قد يتغير حجمها على الخريطة، فالقارة التي تمتد على نحو 30 مليون كيلومتر مربعة تبدو في الخرائط اللي اعتدناها أصغر بكثير من حقيقتها، بينما تتضخم على الورق مناطق بعيدة عن خط الاستواء. تشويه بصري يعود إلى قرون، وصل اليوم إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث تقود توغو بدعم من الاتحاد الإفريقي محاولة لإعادة رسم العالم بصورة أقرب إلى الواقع وأكثر دقة في تمثيل أحجام القارات وفي القلب منها إفريقيا. محاولة لإعادة رسم خريطة العالم التي كرسها إسقاط ميركاتور الذي جعل المناطق القريبة من القطبين تبدو أكبر من مساحتها الحقيقية، بينما تظهر إفريقيا ومناطق أخرى قريبة من خط الاستواء أصغر بصرياً. ويعود إسقاط ميركاتور إلى القرن 16، حيث صممه الرسام الخرائط الفلامينكي الشهير جيراردوس ميركاتور لخدمة الملاحة، لكنه لم يحافظ على المساحات، فكلما ابتعدنا عن خط الاستواء ازداد التشويه. غرينلاند مثلا تبدو في خريطة ميركاتور قريبة في الحجم من إفريقيا، بينما إفريقيا في الواقع أكبر منها بنحو 14 ضعفا. أما البديل الذي تدفع نحوه المبادرة الإفريقية فهو إسقاطه إيكوال إيرث، المصمم للحفاظ بصورة أفضل على النسب الحقيقية لمساحات القارات. لكن القضية لم تبقى مسألة تقنية. وزير خارجية توغو روبرتو سيا تحدث عن العدالة المعرفية، معتبرا أن الخريطة ليست مجرد أداة جغرافية بل وسيلة تأثير في تصورات الشعوب عن نفسها وعن العالم.
13: مبادرة تصحيح الخريطة لا تستهدف أي دولة أو منطقة أو حضارة، إنها تسعى إلى تعزيز تعددية أطراف أكثر شمولاً وتوازناً وتمثيلاً، تقوم على الحقيقة والعدالة.
12: في المقابل رفضت الولايات المتحدة القرار، معتبرة أن الأمم المتحدة تنشغل بإسقاطات خرائط تعود إلى القرن 16 بدل التركيز عن قضايا السلام.
14: بدلاً من التركيز على القضايا الحقيقية المتعلقة بالسلام الدولي والعلاقات الجيدة بين الدول، تنشغل هذه الهيئة بمناقشة مشاريع خرائط تعود إلى القرن 16.
12: القرار لا يفرض على الدول التخلي عن إسقاط ميركاتور، فهو غير ملزم قانونياً، لكنه قد يشجع على مراجعة الخرائط المستخدمة في التعليم والإعلام والمؤسسات الدولية والمنصات الرقمية.
0: بدأت قناة بنما تقليص عدد السفن العابرة في مياهها بسبب انخفاض معدلات الأمطار الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية. وأعلنت هيئة القناة أن انخفاض منسوب المياه أجبرها على اتخاذ هذا الإجراء، مشيرة إلى أن عدد عمليات العبور اليومية للسفن سيقلص تدريجيا من 36 سفينة إلى 32 بحلول منتصف سبتمبر. وأعلنت حالة طوارئ على مستوى البلاد بسبب الظاهرة الطبيعية التي تتكرر كل عامين إلى 7 أعوام وتحدث تغييرات في الطقس على مستوى العالم. تستعد واشنطن وبكين لعقد محادثات لبحث المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي منتصف هذا الشهر في حوار سيقوده من الجانب الأمريكي وزير الخزانة سكوت باسنت. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن واشنطن طرحت مقترحا يدعو مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية والصينية إلى مراقبة أنظمتها ذاتيا وتبادل المعلومات بهدف الحد من الهجمات السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومنع إساءة استخدام هذه التقنيات. تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية جهودها لإنقاذ الطفل أيوب الذي سقط في بئر جاف ببلدة الجاسول بولاية البيض. وتجري جهود الإنقاذ تجرى من خلال عمليات حفر عميق بمحيط البئر من أجل الوصول إلى الطفل. ووصلت جهود الإنقاذ مرحلة حساسة للغاية، حيث تجرى عملية حفر أفقي دقيقة للوصول إلى مكانه. تناولت صحف عالمية اختبار العقوبة الأمريكية لصلابة النظام وثقة طهران بقدرتها على الصمود، كما تناولت مقاربات إنهاء الحرب في أوكرانيا بين معالجة جذور الأمن ورسم الحدود.
13: البداية من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وتقرير لمراسليها يسلط الضوء على التحديات والعقبات العميقة التي تواجه الحملة الاقتصادية الأمريكية الشاملة ضد إيران، وأن التجارب التاريخية مع دول مثل كوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا تظهر أن هذه الأنظمة تطور أدوات تكيف وقمع تمكنها من الصمود لعقود أمام أعتى الضغوط الاقتصادية، وأن إيران طورت نظاماً مالياً موازياً مع الصين وتجارة حثيثة مع دول الجوار للالتفاف على نظام الدولار المصرفي مع تحويل اقتصادها إلى اقتصاد البقاء رغم تجاوز التضخم حاجز 80%، خاصة أن الانهيار الاقتصادي لا يكفي وحده، ففي فنزويلا انكمش الاقتصاد بنحو 75% وبقي مادورو في السلطة سنوات، بينما لم يسقط الأسد في سوريا إلا بعد تغير الظروف الجيوسياسية وانهيار داعميه. لذلك فإن التحدي بالنسبة لواشنطن ليس في قدرتها على إيلام طهران، بل في تحويل الألم إلى تنازل سياسي، لكن التاريخ لا يمنح أكبر هجوم مالي على خصم ضمانا كبيرا لتحقيق ذلك. ونقرأ في نيويورك تايمز الأمريكية تقرير جوليان بارنز وداستين فولز استنادا إلى تقييمات استخبارية أمريكية تشير إلى زيادة ثقة إيران بقدراتها العسكرية وإصرارها على إطالة أمد الصراع، وأن طهران تعتقد أنها تستطيع تحمل الضربات وإطالة الحرب حتى انتخابات التجديد النصفي، مستفيدة من استمرار امتلاكها مخزونا من الصواريخ والمسيرات ومن قدرتها المتزايدة على استخدام مضيق هرمز، وأنها ترى أن الزمن يعمل لمصلحتها سياسيا، فإغلاق المضيق وارتفاع أسعار الوقود يضغطان على ترامب وحزبه، بينما تتراجع قدرة واشنطن على تنفيذ ضربات واسعة مع استنزاف مخزونات الذخائر. أضاف أن النظام أصبح أكثر تماسكا رغم الأضرار الكبيرة، وأعاد تنشيط أدواته السيبرانية والدعائية داخل الولايات المتحدة ليس بالضرورة لإحداث أضرار استراتيجية، بل لإطالة الحرب واستنزاف الصبر الشعبي الأمريكي. ختم بالقول غياب استراتيجية خروج أمريكية واضحة مع استبعاد ترامب للمفاوضات واعتماده على الضغط الاقتصادي والعسكري يعزز من فرص استمرار الحرب كأزمة استنزاف طويلة الأمد يستصعب معها التوصل إلى اتفاق قريب. وفي ذا هيل الأمريكية، رأت لينسي غرينجر أن هجوم ترامب على وسائل الإعلام بسبب الحديث عن استنزاف الترسانة الأمريكية لا يجيب عن المشكلة الأساسية، وأن المؤشرات المتاحة من داخل المؤسسة العسكرية تكشف ضغوطا متزايدة على الذخائر والجاهزية والقدرة على مواصلة الحرب بالوتيرة الحالية. أوضحت أن مخزونات صواريخ باتريوت تراجعت من نحو 2000 صاروخ قبل الحرب إلى زهاء 800 بنهاية يوليو، فيما حذر مسؤولون عسكريون من تراجع قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع تهديدات أخرى. أضافت أن الأزمة تجاوزت نقص الذخائر إلى انكشاف قدرة الجيش على مواجهة حرب مفتوحة بلا أفق زمني، ما فجر خلافات حادة داخل البنتاغون وعجل باستقالة وزير الجيش دانيال دريسكول. ختمت بالقول: التشكيك في مسار الحرب لا يمس دعم الجيش، بل يكرس حق الشعب في معرفة الحقائق، ويفرض على الإدارة تقديم خطة خروج واضحة ومحددة بدلا من مهاجمة الإعلام. ونقرأ في بوليتيكو الأمريكية تقريرا لدانييلا تشيليسو حول قلق دبلوماسي عربي من انتقال إيران إلى استراتيجية استنزاف لإطالة الحرب وتوسيع ساحاتها قبل الانتخابات الأمريكية، وأن طهران قد ترى في الأسابيع المقبلة نافذة سياسية للضغط على ترامب، فارتفاع أسعار النفط وتراجع شعبية الحرب يمنحانها فرصة لإيلام الإدارة الأمريكية انتخابيا، خاصة أن الهجمات الإيرانية طاولت البحرين والأردن والعراق والكويت والملاحة في الخليج، بينما يصعد الحوثيون الضغط قرب باب المندب. أضافت أن الضربات التي توقع قتلى مدنيين مثل حفل زفاف في مقاطعة سيريك قد تدفع طهران إلى مزيد من الانتقام، فتتحول الحرب من حسابات استراتيجية إلى دينامية تصعيد يصعب ضبطها. ختمت بأن واشنطن وطهران قد تكونان عالقتين في مسار تصعيد لا يرى أي منهما مصلحة في التراجع عنه الآن، فيما تتحمل دول المنطقة كلفة ذلك قبل أن تعرف أصلا ما هي نهاية الحرب. ختاما، في ناشونال انترست الأمريكية، ناقش توماس جراهام الدبلوماسي الأمريكي السابق والخبير في الشؤون الروسية مسار التفاوض لإنهاء الحرب على أوكرانيا، ورأى أن التركيز الأمريكي على صفقة إقليمية مباشرة يغفل جوهر الصراع، لأن الحرب في نظر روسيا وأوكرانيا وأوروبا تتعلق بمنظومة الأمن والهوية والنفوذ أكثر مما تتعلق بالحدود وحدها. أوضح أن موسكو تريد إعادة صياغة النظام الأمني واستعادة مكانتها كقوة كبرى، بينما تقاتل كييف لربط مستقبلها بأوروبا، وتريد الدول الأوروبية منع روسيا من فرض نظام أمني عليها. ولفت إلى أن الحل المستدام يتطلب مفاوضات متدرجة ومتعددة الملفات تبدأ حتى قبل وقف إطلاق النار، لبناء نظام أمني أوروبي جديد وعلاقة أمريكية روسية طبيعية نسبيا. وعليه فإن الهدف الحقيقي لواشنطن يجب أن لا يكون مجرد إنهاء الحرب، بل إعادة بناء الترتيب الأمني الأوروبي الذي جعل الحرب ممكنة أصلا. فالهدنة نهاية للقتال وليست نهاية للصراع.
0: ختام هذه الساعة، وبعد قليل تتابعون حوارات العربي من الصبور. إلى اللقاء.
15: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس معوض اليوم.
16: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
17: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
15: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق وهم ألوم فيه. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
17: في عام 2005 تم اغتيال الحريري، هل كنت تتوقع؟
16: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
18: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
19: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
20: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
19: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر، وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة، وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
20: نتحرك خارج هذه المنطقة،
19: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، الحكومة وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي التي تأتيكم هذه الليلة من اسطنبول. في وقت تتسارع فيه إعادة بناء خرائط النفوذ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، يتقاطع مساران يبدوان منفصلين فيما يكشف تزامنهما عن تحول أعمق في مفهوم الأمن الإقليمي. فمن جهة تدفع السعودية وتركيا وباكستان نحو صياغة ترتيبات أمنية تمنح دول المنطقة هامشاً أوسع للحركة والردع بعيداً عن الاعتماد الكامل على المظلة الأمريكية. ومن جهة أخرى تبدأ إسرائيل واليونان ببناء منظومة دفاعية واسعة تعكس صعود التنافس مع تركيا وتحول شرق المتوسط إلى ساحة جديدة لتثبيت موازين القوة. وبين اتفاقية مكة ودرع أخيل لا يبدو المشهد أمام تحالفين تقليديين بقدر ما يبدو أمام سباق لإعادة تعريف من يملك حق صياغة أمن المنطقة ومن يحدد حدود النفوذ فيها. وفي الخلفية تأتي تحذيرات أردوغان من اللعب بخطوط الصدع لتضيف بعداً آخر إلى المشهد، حيث تتداخل الحسابات الأمنية مع الهواجس الداخلية والإقليمية، فيما تجد واشنطن وطهران وتل أبيب وأنقرة نفسها أمام معادلات تتغير أسرع من قدرة التحالفات القديمة على استيعابها. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، أين المنطقة من ولادة منظومة أمن إقليمية جديدة؟ أم هو سباق تحالفات يعيد إنتاج الاستقطاب بأدوات مختلفة؟ حوارات العربي من اسطنبول، معي أنا عدنان جان، أهلا بكم.

0: لنقاش هذا الملف بكل مساراته ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور جينكيز تومار، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة مرمرة، والدكتور سمير صالحة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والأستاذ إسلام أوسكان، الباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. دكتور سمير، لو بدأت معك هذا الحوار، تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تملك ثاني أكبر جيش في الحلف، لماذا تجد نفسها اليوم بحاجة إلى تشكيل تحالفات أمنية إقليمية جديدة برأيك؟
1: صحيح، مساء الخير للجميع. أولا شكرا على الاستضافة. يعني طبعا تركيا كما أشرت أنت أيضا عندها توجهات غربية منذ عشرات السنين، وأيضا جزء من المنطقة، جزء من منطقة الشرق الأوسط، لكنها في الأعوام الأخيرة تحديدا بدأت تعتمد استراتيجية انفتاح أوسع بطابع جيو استراتيجي وجيو سياسي إذا شئت. يعني هذا التحرك التركي باتجاه المنطقة نعم موجود، لكن تركيا ذهبت باتجاه مناطق جديدة أوسع أبعد، تبحث عن حماية مصالحها، عن بناء منظومة علاقات جديدة مع هذه الدول. الآن في نقطة مهمة أيضا أشرت إليها أنت في السؤال، أنه تركيا تعتبر نفسها نعم جزء من الغرب، حلف شمال الأطلسي، لكن تركيا ما زالت حتى اللحظة خارج الاتحاد الأوروبي. لذلك بدأت تبحث عن خيارات وبدائل جديدة تعطيها ما تريده، ليس فقط في الشق العسكري، لأنه نعم تحت غطاء حلف شمال الأطلسي الناتو تأخذ هذا الدعم العسكري الأمني، لكن من الناحية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الجغرافية هي الآن تريد البحث عن فرص إقليمية بطابع جديد. هل هذا يعني أن تركيا تتخلى عن الغرب، تتخلى عن الاتحاد الأوروبي، عن هدف العضوية في الاتحاد الأوروبي؟ لا طبعا، لكن هذا يعني أن تركيا جاهزة للبحث عن خيارات وبدائل باتجاه حماية مصالحها أمام المتغيرات الحاصلة في الإقليم.
0: ربما لو انتقلت هنا إلى الدكتور جينكيز، يعني برأيك ما تفضل به الدكتور سمير، ربما هذا يؤدي إلى أن تركيا تعيد ربما رسم خريطة سياساتها الإقليمية في ظل تشكل هذه التحالفات في المنطقة، هل هو إعادة تموضع برأيك؟
2: مساء الخير أولا لكم وللمشاهدين الكرام. طبعا يعني عندما ننظر إلى تاريخ تركيا، يعني منذ 100 سنة تركيا في حرب الباردة، في وقت حرب دائما مع الناتو، حلف الناتو وكذلك مع الغرب، وفي 90s طبعا تغيرت الأمور وانتهت حرب الباردة، وهناك احتلال في العراق، وبعد ذلك طبعا ما يسمون ربيع العربي، وتغيرت الحكومة التركية في تركيا، يعني توجهات جديدة موجودة عند الحكومة التركية، خاصة بعد انتهاء الحرب في سوريا والمشاكل بين إسرائيل وأمريكا وطهران وتستمر، وتركيا تحاول أن تجد الفرص أخرى ليس فقط في إفدان. كما تفضل الدكتور، طبعا علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي ليس جيدة، ولكن أمريكا كمان متذبذب، أيضا ناتو، يعني لنا تجارب مرة مع ناتو أيضا في انقلابات عسكرية أو كذا، وكمان الاتحاد الأوروبي. الآن تركيا تبحث يعني التوجه جديد سواء في الشرق الأوسط، أيضا العالم التركي، الآسيا الوسطى، وحتى تحاول أن تكون هناك موازنة في السياسة الخارجية التركية، لأنه في التاريخ تركيا كانت دائما مع الغرب ومع حلف الناتو ومع أوروبا وأمريكا، وتضررت كثيرا بسبب هذا، والآن وبسبب هذه التجارب وأيضا نوعا ما استقرار في المنطقة، خاصة بعد انتهاء الحرب في سوريا، تحاول أن تجد الشركاء في المنطقة، طبعا ليس عسكريا فقط، سياسيا وأيضا اقتصاديا، لأنه الأزمة الاقتصادية في العالم وفي الشرق الأوسط تركيا كمان مهمة جدا بالنسبة لهذه التحالفات، وأيضا بعد مضيق هرمز هذه المشاكل كما بالنسبة للبترول والأنابيب، وكذلك هناك طرق جديدة، وتركيا تحاول أن تجد فرص جديدة في المنطقة عسكريا سياسيا واقتصاديا. طبعا هناك مشاكل عدة في إسرائيل، مشكلة كبيرة في المنطقة بالنسبة للاستقرار المنطقة، وأيضا دعم أمريكي لإسرائيل وأيضا
0: ربما إيران. سنأتي إلى نقطة ربما العامل الإسرائيلي في التي دفعت تركيا إلى تشكيل هذه التحالفات، لكن أنتقل إلى الأستاذ إسلام. يعني هل بدأت تركيا تتعامل مع الأمن الإقليمي بمنطق توازن التحالفات بعد أن كانت على مدار سنوات طويلة ربما تكتفي بسياسة القوة الوطنية، لديها جيش قوي، لديها صناعة دفاعية، ربما لم تكن تجد نفسها بأنها بحاجة إلى الدخول في تحالفات إقليمية. الآن ربما تغير المشهد السياسي، هل بدأت تركيا بالفعل تعتمد على هذه السياسة، سياسة توازن التحالفات في المنطقة؟
3: أي صحيح، يعني هذا شيء واضح، ولكن يعني عندما ألقينا نظرة على السياسات الخارجية التركية نحن نرى أن هناك هذه السياسات الخارجية تتأثر من التموجات ومن التحولات الإقليمية أيضا، وفي كل 10 سنوات هناك تحولات كبيرة جدا. يعني كان هناك سياسة خارجية تركية قبل عام 2015 كانت مختلفة تماما وبشكل جذري، يعني بعد إسقاط الطائرة الروسية صارت هناك تحول كبير جدا في السياسة الخارجية التركية تجاه روسيا وتجاه القضية السورية وتجاه التحولات الإقليمية، حتى فيما يتعلق بأيضا موضوع العلاقات مع الصين وروسيا وما إلى ذلك. والانقلاب العسكري الفاشل أيضا أثر بشكل كبير جدا على هذه التحولات السريعة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التركية. تركيا بدأت تتعامل مع هذه القضايا بشكل يعني يختلف من ذي قبل، يعني يختلف عن الماضي، لأن تقريبا منذ تأسيس الجمهورية التركية حتى تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم كان هناك خط واضح وثابت تقريبا لا يتغير. يعني كان هناك خطتين مسارتين أساسيتين. الخط الأول هو التوجه نحو الغرب، والخط الثاني هو عدم السماح لأي قوة عظمى في الشرق الأوسط للاستيلاء أو للهيمنة أو للاحتكار على الهيمنة في المنطقة. ولكن يعني التحولات السريعة بعد الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا وفي الإقليم دفعت تركيا إلى توجهات مختلفة تماما، لأن التعامل مع هذه القضايا تستدعي قوة عسكرية. ولكن خاصة التحولات الأخيرة والهجمات الأخيرة الأمريكية الإسرائيلية أثبتت أن يعني الاعتماد، يعني ليس يعني التفوق العسكري وحده لا يستطيع أن يحمي أي قوة في الشرق الأوسط، لا تركيا ولا السعودية ولا قطر ولا أي دولة.
0: لذلك يعني هناك حاجة إلى تشكيل تحالفات سياسية؟
3: أكيد. لذلك اتفاق مكة تم توقيعها بسبب هذه يعني الحاجة إلى يعني هذا الشعور كان ينبع من هذه الحاجة أكيد. يعني
0: إذن دكتور سمير، تركيا انتقلت إلى سياسة الردع الإقليمي في هذا الإطار.
1: يعني المسألة ليست فقط مسألة تعريف، مصطلح الردع برأيي هنا يحتاج إلى نقاش. لماذا؟ لأنه المسألة مرتبطة بشعور تركي لكن شعور العديد من دول المنطقة بأنه هناك الآن اصطفافات أو محاولة فرض توازنات جديدة في الإقليم على دول المنطقة بما ينعكس سلبا على مصالح هذه الدول. لذلك يعني تحرك مكة مهم جدا. التحرك ربما يكون قد بدأ بطريقة معكوسة في منطق التحالفات الدولية. لماذا؟ لأنه التركيز كان على التنسيق والتعاون الأمني الدفاعي العسكري، المناورات، تبادل المعلومات وغير ذلك، بينما في منطق التحالفات الإقليمية والدولية نرى خصوصية أخرى، أن تبدأ من وجود رغبة في تعاون وتنسيق سياسي اقتصادي يتحول مع الوقت إلى تنسيق عسكري وأمني. الآن ما جرى في اتفاقية مكة تقدم باتجاه معكوس، هل هذا يعني أنه كما أنا أتابع أنا طبعا، هل هذا يعني أنه المسألة ستبقى محصورة في تحالف

0: تحالف درع أخيل على مسافة واحدة بمنطق واحد بفكرة واحدة لا أظن إطلاقا.
1: سنأتي إلى هذه النقطة بعد قليل دكتور.
0: نعم.
1: لكن دكتور جنكيز، تركيا عضو كما تحدثنا في حلف شمال الأطلسي،
2: صحيح.
1: هل هي الآن تبحث عن بديل للناتو أم عن قوة إضافية داخل المنظومة الأمنية التي تقودها الناتو؟
2: برأيي أنا لا نستطيع أن نقول يعني تركيا تبحث عن بديل لناتو، لأنه ناتو يعني منظمة كبيرة جدا، يعني هناك الولايات المتحدة وأوروبا كل الدول المتطورة ولها تاريخ كبير بالنسبة للعالم، وأيضا عضوية تركيا منذ 5 سنوات، هذا شيء. ولكن في المنطقة نحتاج يعني هناك تعاون، أشياء جديدة بالنسبة للتعاون في المنطقة. مثلا هذه الهجمات الأخيرة من إسرائيل والولايات المتحدة إلى إيران ما ليس لها علاقة بناتو أو شيء هيك، يعني بسبب هذا. أيضا بالنسبة لباكستان، بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هؤلاء ليس في ناتو، فقط تركيا في ناتو. يعني شمسية ناتو مهمة جدا بالنسبة لتركيا، بالنسبة للعلاقات الدولية.
1: هل تثق تركيا بحلف شمال الأطلسي، لا سيما بأن لديها تجارب ربما سابقة خلال عمليات درع الفرات؟
2: ليس دائما يعني علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي وناتو نفس الشيء. يعني احنا حتى انا يعني في يعني عمري شفت كثير من التجارب مرة في مسألة سوريا، مسألة اللاجئين او دفاع تركيا بالنسبة للمنظمات الإرهابية أو تدخل الإرهابي، حتى دعم من بعض الدول أوروبا وحتى أمريكا لمنظمات إرهابية ضد تركيا. نحن يعني عشنا وشفنا، ولكن طبعا تركيا تعرف هذه التجارب. ولكن كشمسية كبيرة ناتو مهمة جدا في العالم، لأن هناك روسيا، هناك الصين وأمريكا. يعني ليس تركيا ليس بحد الصين أو روسيا أو أمريكا حتى الآن.
1: ربما هذا يدفعني لطرح سؤال آخر، هل أتوجه هنا للأستاذ إسلام، هل يمكن لتركيا أن تكون في الوقت نفسه جزءا من حلف شمال الأطلسي وفي الوقت نفسه ربما تقود تحالفات أمنية إقليمية مستقلة بعيدا عن حلف الناتو؟
3: طبعا هذا ليس في مستوى الإقليم فقط، أيضا في مستوى العالم. يعني أردوغان كان هو في شانغهاي وشارك في إحدى الجلسات هذه الاجتماعات، هذا الميتينكس. لذلك هذه يعني هذا الشيء سوف يستمر بشكل أو بآخر. يعني تركيا ليس تركيا فقط، يعني جميع الدول حاليا هناك نوع من الفوضى في العالم بعد سياسة ترامب، يعني بعد الهجمات الأخيرة لإيران وما إلى ذلك، يعني هناك نوع من الفوضى. لذلك كل الدول تقريبا تبحث عن اللجوء، يعني عن حماية نفسه من هذا، من هذه التهديدات، من الهجمات وما إلى ذلك من قبل الإسرائيل والكيان الصهيوني والولايات المتحدة وأي دولة أخرى في العالم. لذلك يعني هذه الفوضى تدفع كل هذه الدول إلى بناء تحالفات قوية جدا، لأن كما أسلفت قبل قليل التفوق العسكري فقط الوطني وأيضا صناعة عسكرية وطنية فقط لا تحمي تركيا من أي هجمات تجي أو جاءت من أي دولة كانت، يعني من روسيا أو من الولايات المتحدة أو من أي قوة في العالم. لذلك التفوق العسكري صحيح هذا شيء مهم جدا، والصناعة عسكرية محلية هذا شيء أيضا مهم جدا، ويصل تقريبا معدلات الاعتماد إلى الصناعة العسكرية الوطنية في تركيا تصل في بعض المصادر 80%. أظن أنه نوع يعني هناك نوع من التضخيم والمبالغة، ولكن على الأقل أقل شيء 60%. هذا شيء مهم، ولكن وحدها ليس التفوق العسكري ولا الصناعة العسكرية المحلية الوطنية لا تكفي لحماية نفسها من الهجمات الخارجية. وأيضا هناك تحولات سريعة جدا.

0: يعني أي دولة في الشرق الأوسط لا تستطيع أن تتوقع يعني من أين ستأتي هذه التهديدات أو الهجمات. يعني نحن نستيقظ يوما ما ونرى ونشوف أن السعودية تعرضت لهجمات عنيفة جدا من قبل إيران من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا نفس الشيء سارية المفعول بالنسبة للدول الخليج الأخرى. ونحن لا نستطيع أن نتكهن ونتوقع هل ستتحول هذه الهجمات، هذه الاستقطابات إلى حرب عالمية ثالثة أو حرب عالمية أكبر بكثير من كل هذه الاشتباكات. هل ستؤدي إلى فوضى أعمق وأكثر من ذلك؟ لا نستطيع أن نحسم في هذا الموضوع. لذلك كل الدول تبحث عن ملجأ، تبحث عن حماية نفسها بشكل أو بآخر. نعم الباكستان هو قوة نووية، والسعودية المملكة العربية السعودية هي دولة قوية جدا في الاقتصاد وأيضا لها نفوذ سياسي، وتركيا لها صناعة عسكرية محلية ولها نفوذ في المنطقة. نعم هذه الخيارات ذكية جدا، يعني كل هذه الدول اختارت بعضها بعضا، ولكن إذا بقي أو تظل هذه يعني اتفاقية مكة أو هذا الحلف، يعني هذا الحلف إذا لا تشارك أي دولة ولا تتوسع هذه الاتفاقية، قد تكون هناك شعور أن هذا الحلف قد يكون موجها إلى دولة معينة، إلى قوة
1: حتى
0: معينة.
1: اللحظة ما تم الحديث عنه بأن الحلف غير موجه ضد أي دولة، لا إسرائيل ولا إيران. ربما هنا
0: كلتا الدولتين قامتا بتصريحات فيما يتعلق بهذا الموضوع. نحن ليس لدينا أي قلق فيما يتعلق بهذا الموضوع.
1: دكتور سمي، إذا نحن الآن أمام سياسة تركية جديدة ربما عنوانها العريض تنويع التحالفات، أليس
2: ممكن
1: كذلك؟
2: صحيح ممكن هذا التوصيف، برأيي توصيف استراتيجي بالنسبة لتركيا. لكن هو ليس يعني تحرك تركي جديد بهذا الاتجاه. صحيح أنه كما قلنا تركيا عندها التزامات في حلف شمال الأطلسي، لكن هي تعتبر نفسها دائما جزء من منطقة الشرق الأوسط. في عندي ملاحظة أولى أساسية أخ عدنان، أنه رسالة مكة، اتفاقية مكة تحديدا، ينبغي أن تقرأ بشكل مختلف أو مغاير، لأنه هذا تضامن أو تحالف عسكري أمني فقط. رسالة مكة بالنقطة الأساسية هي توحيد قوى ثلاث دول من الناحية الأمنية، العسكرية، البشرية، الجغرافية، وكل هذه المميزات والخصائص الآن تندمج تحت سقف مظلة إقليمية واحدة. هذه هي برأيي رسالة مكة، اتفاقية مكة الأساسية، أنه ليست تركيا وحدها في المشهد. تركيا عندها الحماية التي يوفر لها حلف شمال الأطلسي، أنه يوفر هذه الحماية لتركيا، لكن على مستوى الإقليم كان لابد من تحرك بهذا الاتجاه، يذكر دول الإقليم بأنه سياسات بعض الدول لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل. ما أقصده هنا تحديدا إيران وإسرائيل. لماذا؟ لأنه في انزعاج إقليمي من سياسات وممارسات إيران في المنطقة، على مستوى كما تبعنا لسنوات الملف السوري، الملف اللبناني، الملف اليمني، ورأينا أيضا في مكان آخر إسرائيل كيف تتعامل مع ملفات الإقليم ودول المنطقة. رسالة مكة الثانية إذن أخ عدنان هي تذكير إيران وتذكير إسرائيل بأنه فرض نفوذ بهذه الطريقة على دول المنطقة لا يمكن أن يتم بعد الآن. نقطة أخيرة أيضا باختصار، أنه كل هذه النقاشات هل تذهب باتجاه أنه في استجابة من قبل الدول الثلاث لمتطلبات شعوب المنطقة ودول المنطقة؟ نعم، وهذه أيضا خصوصية إضافية علينا أن نزيدها إلى العوامل التي دفعت الدول الثلاث باتجاه بناء هذا التحالف.
1: ربما لافت أيضا دكتور جنكيز بأن الدول الثلاثة تركيا، باكستان والمملكة العربية السعودية لديها علاقات توصف الآن بالجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ربما يدفعنا إلى طرح السؤال، يعني هل تريد تركيا وهذه الدول أن تكون جزءا من المنظومة الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، أم ربما بدأت هذه الدول فعليا ببناء نظام أمني إقليمي جديد بعيد ربما عن التدخلات الأمريكية في شؤونها؟
3: طبعا تصريحات من قبل الولايات المتحدة أو خاصة من قبل ترامب، هو كان يشجع يعني هذه الاتفاقية. طبعا
1: يعني هل هناك ضوء أخضر أمريكي ل
3: أعتقد يعني لأنه الولايات المتحدة يعني خاصة بالنسبة للحرب الأخيرة أمام إسرائيل، وطبعا هو كان تقود إسرائيل، وكانت أمريكا متضررة جدا خاصة بالنسبة للاقتصاد وبترول، ولكن يعني لا نستطيع أن نقول هذه الاتفاقية تكونت بسبب الدعم الأمريكي أو أمريكا تريد، لا، لأنه مثلا هذه المثال جيد خط الحجازي، سكة الخط الحجازي.
1: نعم.
3: نحن كمؤرخون منذ سنوات نقول يجب علينا أن نتعاون حتى هذه السكة الحديدية، لازم أن نفتتح، ولكن بعد الحرب بين إسرائيل وأمريكا وإيران، والآن المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا بدأت أن تتكلم عن هذه الخط الحجازي. هذا كان 5 سنوات ليس ممكنا، ولكن بسبب الظروف جديدة في المنطقة، مثلا ترامب أمس صرح بدلا عن هرمز هم يستخدمون طرق أخرى من العراق، من الخليج يعني إلى العراق، إلى سوريا، إلى حتى بحر الأبيض المتوسط، وأيضا إلى تركيا، وهذه الخطوط الجديدة بالنسبة خاصة الاقتصاد بسبب بترول في المنطقة. الآن يعني برانت بترول تقريبا $100، وأيضا بعض الأشياء من بترول، يعني نحن لا نستخدم بترول خام، لا، نحن نستخدم بنزين ديزل، وهذه الأشياء تقريبا $200، وهذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد العالم وأمريكا. وهناك أيضا في أمريكا في يعني طبعا هناك تحولات كثيرة بسبب هذه الأزمات في المنطقة. أعتقد هذه الدول تريد، وهناك دول أخرى ستنضم لهذه الاتفاقية، وأيضا أمريكا أو ترامب نستطيع أن نقول صرح يشجع هذه الاتفاقية.
1: ربما أستاذ إسلام، هذه القوة العسكرية التي تتمتع بها تركيا والتطور في الصناعة الدفاعية خلال السنوات الأخيرة، ربما هذا دفعها إلى تشكيل هذه التحالفات وأصبحت رقما صعبا في المنطقة. الآن العقيدة العسكرية التركية هل تحولت من حماية المصالح الوطنية إلى ما يسمى حماية المصالح الإقليمية من خلال تشكيل هذه التحالفات؟ قديما كنا نعرف بأن هناك عقيدة عسكرية تركية كانت لا تتجاوز الحدود الوطنية لتركيا، الآن بدأنا نرى تشكيل عقيدة عسكرية جديدة تتجاوز الحدود التركية. تركيا موجودة في الصومال، موجودة في ليبيا، موجودة في العديد من المناطق.
0: أيوة. يعني على ما يبدو أن تركيا أدركت بشكل كبير جدا، خاصة بين عامين 2015 و16، بأن وحدها لا تستطيع أن تحقق أهدافها، ولا تستطيع إنجاز أهدافها لا في سوريا ولا في الإقليم وحدها. يعني يجب أن تكون هناك تحالفات وتوازنات إقليمية وتضامن والتعاون العسكري والاستراتيجي جميع الدول الإقليمية وحتى العالمية. مثلا على سبيل المثال ننظر في الماضي إلى السياسات التركية في سوريا. يعني تركيا أدركت بأن بدون روسيا لا تستطيع أن تقيم تغيرات وتحولات استراتيجية وجذرية في سوريا. لا
1: تستطيع. كان هناك مسار أستانة تركيا
0: طبعاً،
1: روسيا وإيران.
0: يعني تعاونت فيما يتعلق بالملف شو اسمه قسد، حاولت تركيا أن تتعاون وتستشير مع الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بنظام بشار الأسد في تلك الفترة تركيا تعاونت وتضامنت واستشارت مع روسيا، ويعني ربما حتى هناك بعض الروايات تقول بأن حتى إطاحة نظام بشار الأسد هو حصل يعني بسبب أو يعني بعلاقات الجيدة بين روسيا وتركيا، وحتى كان هناك نوع من التنسيق الأمني والعسكري بين روسيا وتركيا. وبعد هذه الاتفاقية استطاعت القوات يعني قوات شو اسمه هيئة التحرير الشام استطاعت أن تقوم بإطاحة نظام بشار الأسد. لذلك هذا نستطيع أن نوسع هذا النموذج إلى الأقليم. لا تركيا ولا إيران ولا أي دولة في الأقليم بدون تحالفات بدون اتفاقات وتنسيقات عسكرية أمنية لا تستطيع أن تخلق تحولات جذرية ولا تستطيع أن تحقق أهدافها. لذلك اتفاقية مكة جاءت بهذه الدوافع والديناميات. ولكن على ما يبدو أن هناك شيء غريب فيما يتعلق باتفاقية مكة. ليش؟ لأن من منظور الولايات المتحدة اتفاقية مكة شيء جيد جدا. يعني هم منذ يعني أدركت السعودية والدول الخليجية بأن الولايات المتحدة لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية القواعد العسكرية لحماية نفسها لحماية مطاراتها وما إلى ذلك.
1: لكن ربما هناك اتهامات توجه إلى تركيا أستاذ إسلام بأن ربما لديها أطماع في الدول التي تتواجد فيها. نتحدث عن سوريا ليبيا الصومال.
0: لكل دولة أطماع. يعني ليس الأطماع هي سبب الاتهامات لأي دولة أخرى لا في العالم ولا في المنطقة. المهم هو هل يتم تحقيق هذه الأهداف، هل يتم تحقيق هذه السياسات وفقا للقوانين الدولية، هل هناك اختراقات، هل هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، هل هناك مجازر أو إبادات جماعية في أي دولة، أو هناك يعني هل تركيا أو أي دولة أخرى لا في الصومال في شمال أفريقيا في سوريا تريد أو تحاول تحقيق استقرار والأمن، هل تخدم مصالح جميع المصالح للدول الموجودة في المنطقة أم مصلحة وحدها؟ يعني الأمن والاستقرار والخدمة لمصالح إقليمية والسلام، هذه المعايير التي يجب التركيز فيها.
1: دكتور سمير تحدث عن الأطماع أستاذ إسلام، في رأيك كيف نعرف الأطماع؟ تركيا لديها أطماع أو مصالح أو ما شابه ذلك؟
2: هذه النقطة التي كنت سأشير إليها أخ عدنان، أنه توصيف مصطلح أطماع برأيي يعني ينبغي أن يواكبه حديث عن مصالح لطرف واحد وتجاهل مصالح الأطراف الأخرى. نقطة ثانية، فرض هذا المشهد يعني فرض مصالح هذه الدولة على بقية الدول. دعنا نتخلى عن مصطلح أطماع ونستخدم بدلا منه مصطلح
0: مصالح.
2: يعني لماذا؟ لأنه هذا المصطلح يعني أنه نحن نضع الكثير من دول المنطقة على مسافة واحدة مع إسرائيل مثلا في الإقليم. إسرائيل لا يمكن أن تتحدث مع إسرائيل في سياسة المصالح، تتحدث مع إسرائيل
3: أطماع.
2: في سياسة الأطماع. وكيف أنه من طرف واحد تتحرك إسرائيل وتحاول أن تفرض نفسها على الجميع في الإقليم. الآن يعني في نقطة أيضا،
1: يعني هناك قبول للدور التركي في هذه الدول، نتحدث عن سوريا ليبيا الصومال.
2: هذه نقطة ثانية كنت سأشير إليها أخ عدنان، نقطة مهمة جدا، أي أنه أنا أتحدث عن اتفاقية مكة الثلاثية وهذا التنسيق الأمني العسكري، لكن في نفس الوقت خارج اتفاقية مكة تركيا لها اتفاقيات وعقود وصفقات عسكرية أمنية مع قطر مع الصومال مع ليبيا مع السودان مع أذربيجان. لا أريد أن أوصل تعداد الدول التي وقعت معها تركيا مثل هذه العقود والاتفاقيات. أخ عدنان، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تركيا صحيح أنها جزء من اتفاقية مكة، صحيح أنها جزء من حلف شمال الأطلسي، لكنها جزء أيضا على المستوى الثنائي تحديدا من اتفاقيات وعقود بطابع استراتيجي أمني عسكري. ورأيناها كيف ترجمت هذه مواقفها هي من خلال التنسيق مع هذه الدول في عمليات ميدانية عسكرية أمنية بشكل مباشر. هذه نقطة. نقطة ثالثة أخيرا أنه علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه ما نناقشه اليوم ليس مرتبط بمصطلح منطقة الشرق الأوسط. الآن ما نناقشه، لا أعرف إذا كان الدكتور جنكيز يتفق معي هنا، نناقشه مرتبط بجغرافيا أوسع بكثير من منطقة الشرق الأوسط. نتحدث عن شرق المتوسط، عن البحر الأسود، عن البحر الأحمر، صح، عن الممرات وعن المضائق في المنطقة، وهذه بقعة جغرافية أوسع وأكبر بكثير من مصطلح الشرق الأوسط. هذه هي الآن السياسة التركية الجديدة. عندما تتحرك تركيا إذن عندها أكثر من دافع وأكثر من سبب يدفعها للذهاب وراء مراجعة هذه السياسات.
1: ربما السبب الذي لم نتحدث عنه هو العامل الإسرائيلي.
2: صحيح
1: دكتور جانكيز، أين هو الدور الإسرائيلي الذي دفع تركيا إلى الدخول في هذا التحالف؟ كان هناك تحالف بين المملكة العربية السعودية وباكستان، لكن الحدث اللافت هو انضمام تركيا إليها في ظل هذا التغير في المشهد الإقليمي، وربما الخلافات بين تركيا وإسرائيل وحرب التصريحات الكلامية بين كلا الطرفين. برأيك هل هذا العامل الإسرائيلي هو من دفع تركيا أو ربما سرع من انضمام تركيا إلى تحالف مكة؟
3: طبعا هو يعني من عوامل مهمة جدا، لأنه إسرائيل في المنطقة يعني تزعزع المنطقة منذ طبعا أربعينيات، ولكن الآن إذا ننظر إلى فلسطين وغزة نعرف، لبنان إسرائيل هناك، سوريا هناك، يعني أي دولة عندما ننظر في المنطقة هناك أشياء متضررة من قبل إسرائيل، وطبعا تركيا أيضا يعني متضررة جدا، لأنه هذه يعني زعزعات المنطقة، عدم استقرار المنطقة تؤثر سلبيا الاتفاقيات أو التوحيد، التعاون الاقتصادي، حتى يعني طرق التجارية ومرور. لأنه يعني إذا ننظر إلى تاريخ هذه المنطقة، إذا هناك حروب دائما لا توجد استقرار والأمن، وما في اقتصاد أيضا، ما في تجارة. يعني إذا تركيا أن تريد أن تكون دولة كبيرة تحتاج الموازنة كبيرة أيضا والاقتصاد، لأنه في تركيا دولة قوية اقتصاديا، ولكن بسبب عدم استقرار في المنطقة لا تستطيع أن تفعل شيء في تركيا. والآن طبعا أولا نحتاج الأمن، بدون أمن ما في اقتصاد، ما في تجارة، ما في تعاون. وطالما وراء إسرائيل أمريكا وبعض الدول من أوروبا، تركيا لا تستطيع أن تقاتل، أن تجادل، أن تفعل أشياء ضد إسرائيل بوحدها، تحتاج.
1: لكن الآن هناك رسائل سياسية ترسل من إسرائيل واليونان إلى الجانب التركي عبر اتفاقية أخيل. أستاذ إسلام، اتفاقية بقيمة 3 مليارات يورو، درع أخيل، منظومة دفاع إسرائيلية سوف تقدم إلى الجانب اليوناني، والرسالة واضحة، الرسالة موجهة إلى تركيا بالتحديد. كيف تلقت أنقرة هذا التهديد؟ لأن نتحدث عن عدوين، الجار العدود اليونان توقع اتفاقية دفاع مع إسرائيل التي تجمعه مع تركيا علاقات متوترة للغاية.
0: نعم، يعني يونان على حسب رأيي لا يمكن أن يشكل يعني عدوا مهما وتهديدات كبيرة جدا إلى تركيا بسبب قوته العسكرية، يعني عدم وجود قوته العسكرية الكافية للتصدي للقوة التركية. ولكن الكيان الإسرائيلي، علينا أن نركز في هذا الموضوع، يعني الكيان الإسرائيلي هي المسؤولة عن جميع الفوضى وعدم الاستقرار والأمن في المنطقة، ليس إيران. مثلا خلينا نركز على تركيا. تركيا نعم هناك نوع من التنافس بين إيران والجمهورية الإسلامية التركية شيء الإيرانية وتركيا، هذا شيء طبيعي، يعني هذا التنافس تاريخي، هذه المنافسة،
1: لكن لم يصل إلى حد الاصطدام أبدا،
0: لم يصل إلى اصطدام ولا حرب ولا اشتباكات. ولكن يعني جميع الدول يتضرر من تهديدات إسرائيلية. يعني إسرائيل حاليا، شوف، خلينا نشوف إلى تصريحات رسمية لنتنياهو في التاريخ، كان في السابق
1: لكن
0: الماضي.
1: أستاذ إسلام، ماذا فعلت تركيا ضد إسرائيل سوى التصريحات؟
0: صحيح، يعني كان هناك نوع من التناقض بين التصريحات والتطبيقات يعني والإجراءات السياسية. يعني ولكن علينا أن ننتبه إلى عدة نقاط. أول شيء، تركيا عضو حلف الشمال الأطلسي وهو جزء من التحالف الغربي، لذلك لا يمكن تركيا أن تقوم بهجمات ضد الكيان الإسرائيلي، ولم الكيان الإسرائيلي حتى الآن لم يقوم بهجمات ضد تركيا بشكل مباشر.
1: يعني ولكن هي مقيدة بهذه الاتفاقيات والمنظومات التي هي عضو فيها؟
0: إلى حد ما، ولكن المشكلة أول شيء يجب أن يكون هناك عدوان مباشر ضد تركيا، هذا الشيء لم يحصل حتى الآن. يعني الشيء الذي حصل، نعم إبادة جماعية، تركيا قام باستنكار واستهجان كل هذه الهجمات والإبادة الجماعية وما إلى ذلك، إبادة الجماعة، إبادة جماعة الشعب الفلسطيني بشكل كامل في الضفة الغربية والغزة، هذا شيء واضح. وأيضا هناك هجمات مباشرة في سوريا، كان هناك
1: الإسلام كان هناك هجوم على مطار أبو الظهور، هي رسالة إسرائيلية إلى تركيا.
0: أيوة.
1: هناك تصريحات إسرائيلية تحذر تركيا من إنشاء أي قواعد عسكرية في الأراضي السورية،
0: ولكن هل هدف
1: وعدم الاقتراب أيضا من الجنوب السوري، أليس هذا يعتبر بمثابة ربما مرحلة ما قبل الحرب
0: تركيا ممكن تركيا. ولكن تركيا حاليا لا يريد أن يخوض في أي معركة مع الكيان الإسرائيلي مباشرة لعديد من الأسباب، لأنه هذه سوف يؤثر على علاقتها مع الولايات المتحدة وعلى ترامب وعلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا سوف تؤدي إلى مشاكل اقتصادية إضافية كبيرة جدا. ولكن المشكلة العظمى فيما يتعلق بتركيا، تركيا حاليا مع السلام، يعني مع المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، يشجع تركيا حاليا، الحكومة التركية تشجع أحمد شرع في الخوض مع المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي في دبي، في أبو ظبي، في باريس وفي باكو 3 مرات. الهيئات الرسمية كانت موجودة في أثناء المفاوضات، هذا دليل واضح جدا هناك تشجيع.
1: دعني أنتقل هنا أستاذ إسلام إلى الدكتور سمير. كما تحدث أستاذ إسلام، إذا لا تريد تركيا مهاجمة إسرائيل، إذا لماذا تدخل في كل هذه التحالفات الآن الإقليمية؟
2: نحن قلنا قبل قليل أن هذه التحالفات بين أبرز رسائلها تذكير هذه الدول، يعني الجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي، بأنه في اصطفاف إقليمي جديد منزعج من السياسات ومن الممارسات التي نراها على الأرض من قبل الدولتين، وهذه هي برأيي الرسالة الأساسية لاتفاقية مكة أو تحالف مكة. الآن بالنسبة لإسرائيل وسياساتها في المنطقة، نعم جزء أساسي منها يعني الجانب التركي، وهذا التصعيد أو هذه المواجهة لم تنقطع، لم تتوقف أخ عدنان، ولن تنتهي بمثل هذه السهولة والسرعة. الآن في عنا أيضا إضافة جديدة، أنه هذا التنسيق الثلاثي تحت غطاء، تحت مظلة درع أخيل، هل هو يستهدف، هل هذا التنسيق يستهدف بناء تكتل إقليمي جديد في مواجهة تكتل اتفاقية مكة؟ لا أظن. لماذا؟ لأنه هذا التكتل الثلاثي الإسرائيلي اليوناني القبرصي اليوناني لا يمثل يعني عسكريا وأمنيا أي ثقل يقارن مع تكتل اتفاقية مكة. هذه نقطة مهمة جدا، هذه النقطة تعرفها إسرائيل، تعرفها اليونان، تعرفها
1: لكن دكتور جميع التصريحات في الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق الذي حصل بين إسرائيل واليونان هو جاء كرد فعل على اتفاق أو تحالف مكة. من هناك حديث منذ زمن طويل عن اتفاقية إسرائيلية يونانية، لكن تم تسريعها على الأرض.
2: عدنان أنت متابع جيد وتعرف التفاصيل، تفاصيل الأخبار والمعلومات عن قرب. الأسبوع الماضي أين كان رئيس جهاز الاستخبارات التركية؟ إبراهيم قرن أين كان؟ في أثينا. لماذا يذهب إلى أثينا؟ إذا كان في اصطفاف في درع أخيل وكان في رسائل من قبل هذا الثلاثي،
1: هل حمل رسائل تطمين إلى الجانب اليوناني؟
2: أبعد من رسائل التطمين، رسائل تطمين فيها الكثير من التحذير أيضا.
1: أم تهديدات؟
2: لا لا لا، يعني لن أذهب أنا وراء سيناريو التهديدات، لا أقول لك
1: لأن زيارته إلى اليونان جاءت بعد تصريحات لأردوغان عقب
2: هذه نقطة أولى. نقطة ثانية أخ عدنان، أنه تواجد إبراهيم كالن في أثينا برأيي أنا رسالة من أثينا إلى إسرائيل نفسها. يعني رغم هذا التنسيق الثلاثي، هنا إبراهيم كالن يعني تركيا تقول لإسرائيل أنه محاولة لعب ورقة اليونان بهذا الشكل ضد تركيا مرفوضة، ليس فقط تركيا، مرفوضة أيضا غربيا، مرفوضة أمريكيا، ومرفوضة إقليميا. وهذه برأيي الرسالة الأساسية التي حملها إبراهيم كالن. الآن أيضا لن أطيل باختصار جدا،
3: ثلاث دولتين في حلف الناتو أيضا،
2: صحيح
3: يونان وتركيا.
2: لكن أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا، أنه موضوع اليونان نعم في حلف شمال الأطلسي، إسرائيل خارج الحلف، لكن إسرائيل شريك استراتيجي لحلف شمال الأطلسي. لذلك أنت محق في طرح سؤال أنه هل الحلف يقبل أن يكون هناك مواجهة؟ أنا لا أتحدث عن مواجهة تركية يونانية، أتحدث هل الحلف يقبل أن يكون هناك مواجهة عسكرية تركية إسرائيلية أيضا؟ هذه مسألة قابلة للنقاش. انتهيت. فقط نقطة ملاحظة أخيرة لابد أيضا من الإشارة إليها، أنه كل هذا الحراك الآن مرتبط أيضا بالسياسة الأمريكية في الإقليم. هناك سياسة أمريكية جديدة في التعامل مع الملفات الإقليمية، وهذه السياسة الحالية رأيي الشخصي تتطابق مع السياسة التركية الحالية في المنطقة.
1: سنأتي إلى العمل الأمريكي بعد قليل دكتور سمير، لكن دكتور جنكيز، هل الشرق الأوسط، هل المنطقة التي تقع على صفيح ساخن تتحمل كل هذه التحالفات التي ربما توجه رسائل سياسية وأحيانا عسكرية إلى بعضها البعض؟ نتحدث عن التحالف التركي السعودي الباكستاني مقابل التحالف اليوناني الإسرائيلي، هل المنطقة تتحمل تشكيل هذه التحالفات الجديدة؟
3: والله قبل هذه الاتفاقيات هل المنطقة تتحمل شيء؟ يعني منذ التسعينيات المنطقة في الحرب،
0: حلف بغداد كان موجود في الستينات
3: في يعني حتى هذه طبعا الاتفاقيات كانت فاشلة بسبب الجيوستراتيجية الكونجونكتور أو الوقت، يعني كان ليس وقت راهن. ولكن الآن في القرن 21 بعد المحاولات في التسعينيات واحتلالات في المنطقة وبعد الربيع العربي، وهناك نوعا ما استقرار موجود في المنطقة، يعني مثلا سوريا مهمة، لو لم يكن استقرار في سوريا لا تستطيع أن تفعل شيء في المنطقة أصلا بكل الطرق والأنابيب كذا كذا. والآن أن تركيا ترى هناك فرصة في المنطقة بسبب الاستقرار، وتحاول أن تحامي هذا الاستقرار بتأسيس اتفاقيات. هذه الاتفاقيات يعني ليست فقط يعني هجوم لدولة أخرى، ولكن تحضير، تنذير وتذكير. هناك اتفاقية دولة نووية، باكستان كبيرة جدا، تركيا دولة كبيرة في المنطقة، والمملكة العربية السعودية. يعني إذا ننظر إلى ثقل يعني بين يونان وإسرائيل وبين دولة ثلاثة دول تركيا باكستان والمملكة العربية، ما في يعني توازن. يعني طبعا هذه الأشياء مهمة بالنسبة لي المنطقة من قبل يونان.
2: استدراك فقط لما قاله الدكتور جنكيز، لاحظ معي يعني عطفا على ما أشار إليه، اليونان قبل حوالي أسبوعين نقلت منصة الباتريوت من أقرب جزيرة يونانية على الحدود قريبة من الحدود التركية إلى جزيرة كريت. هذه رسالة يعني ينبغي أن تقرأ باتجاه مغاير، لأنه في تصعيد وفي توتر تركي يوناني فقط. هذه الرسالة يعني عندما تبعد هذه المنصة عن الحدود التركية وتنقلها من مكان آخر، يعني أنه اليونان ملتزمة بسياسة غربية أطلسية أمريكية أيضا.
1: إذا لماذا تتحالف مع إسرائيل دكتور؟
2: أنا أظن أنه عندها أيضا لها حسابات ومصالح.
1: يعني تركيا واليونان هما عضوان يعني في حلف الشمال الأطلسي.
2: لا أعرف إذا كان سنسميه حلف، لا أعرف إذا كان الأستاذ إسلام أو الدكتور جنكيز يتفق معي. يعني أنه توصيف ما جرى بأنه تحالف درع أخير من المبكر جدا. لماذا؟ لأنه اليونان تشتري الآن 3 مليار كما أشرت أنت، 3 مليار دولار سلاح من إسرائيل. وتريد أن تستفيد من التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية المتطورة. هل هذا يعني، هل هذا يمكن تفسيره على أنه بناء،
1: يعني هل هذا يضع تركيا أمام معادلة إقليمية جديدة؟
2: إطلاقاً لا أظن.
1: لماذا؟
2: لأنه المقايسة كما قلنا قبل قليل، مقارنة بعيدة جداً بين الاصطفافين إذا شئت. نحن نتحدث الآن عن حلف عسكري أمني تركي سعودي باكستاني يمثل هذا الثقل الذي تحدثنا عنه قبل قليل. لا يمكن أن تضع قبرص اليونانية واليونان وإسرائيل في مقابل هذا الحلف. نقطة أخيرة طبعا، أعذرني دكتور جنكيز يعني قطعتك هنا، المسألة مهمة، أنه قبرص اليونانية الآن التي ليست جزء من حلف شمال الأطلسي، وهي تعرف تماما الدور وتأثير ومصلحة تركيا في قبرص التركية، كيف ستحاول أن تدخل في مغامرة عسكرية أمنية ضد تركيا عبر تحريض، إذا شئت هذا التحريض، مع الأسف يعني أستخدم هذا المصطلح، تحريض إسرائيلي لجر قبرص اللبنانية إلى مستنقع مواجهة عسكري مع الجانب التركي. هذه معادلة ساقطة تماما بالنسبة لقدس
0: الله. أنا ممكن أضيف شيء مهم فيما يتعلق بهذا الموضوع استدراكا لما يقوله أستاذ، يعني المهم جدا، يعني هذا هذه المفاوضات أو هذه الاستشارات أو هذه ممكن نقول أنه نوع من الاتفاق العسكري بين الطرفين، بين اليونان وإسرائيل، قد ولكن لها تاريخ أيضا فيما يتعلق باستخراج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. يعني قد يكون هناك بعد
1: شرق المتوسط تحول إلى ساحة تنافس إقليمية بعد أن كان ساحة تنافس بين تركيا واليونان.
0: نعم، تحول ولكن إلى ساحة هناك شيء مهم أيضا تدفع، يعني نحن رأينا أن المقاتلات البريطانية والفرنسوية انطلقت من القواعد العسكرية التابعة لبريطانيا في جنوب قبرص، من أجل ماذا؟ من أجل حيلولة دون إصابة الصواريخ الإيرانية إلى الكيان الصهيوني. هذا شيء واضح جدا. لذلك على حسب رأيي أن الولايات المتحدة وترامب ربما تضغط على الحكومة اليونانية والجنوب القبرصية أن تكون جزءا من الحلف الغربي للتصدي للصواريخ الإيرانية، للتصدي لهجمات الإيرانية. ولكن هل هذه الضغوطات سوف تنجز أو ثمرها؟ هل ستكون يعني ناجحة هذه الخطوات، هذه الضغوطات ناجحة؟ أنا مش متأكد جدا، لأن قد تكون هناك تحولات سياسية داخلية داخل يونان. علينا أن لا ننسى أن هناك جزء كبير من المجتمع اليوناني هم مع القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة جدا، ملايين من الناس تدفقوا إلى الشوارع أثناء الإبادة الجماعية في غزة.
1: حتى الآن هناك معارضة داخلية كبيرة في اليونان ضد هذه الاتفاقية،
0: خاصة الاشتراكيين المشيوعيين،
1: بالضبط 70% من اليونانيين في أحدث
0: مع القضية الفلسطينية
1: ضد السياسات الإسرائيلية، وهذه 76 ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
0: هذه ستؤدي إلى تغييرات في الحكومة.
3: أيضا نقطة صغيرة، كبارسة الروم هم يشتكون من التدخل الإسرائيلي هناك. كثير من السكان في المنطقة هم عندهم خبرة عن فلسطين الآن، يعني
2: كبارسة الروم
3: أيوة يعني صغيرة جدا، يعني
0: اليهود الذين هربوا من إسرائيل أثناء الحرب لأن
1: موجودون في قبرص اليونانية
0: جزء منهم، وكيف استقبلوا علينا أن لا ننسى معظم القبرصيين في الجنوب،
1: هناك تذمر من قبل
0: القبائل، قاموا باحتجاجات في المطار. يعني
1: لو ننتقل إلى العامل الأمريكي في ورؤية واشنطن إلى كل هذه التحالفات في المنطقة، إذا نظرنا إلى علاقات واشنطن مع تركيا تعتبر الآن جيدة في ظل وجود إدارة ترامب،
3: خاصة في عهد ترامب،
1: مع اليونان عضو في حلف الشمال الأطلسي، في الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية تزود إسرائيل بالسلاح، كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه التحالفات في ظل أنها تدعم إسرائيل بالسلاح، تصف علاقاتها بأردوغان بالتحديد بين ترامب وأردوغان بأنها جيدة؟ كيف تفسر هذا الموقف الأمريكي دكتور جاكيز؟
3: طبعا هناك المشاكل طبعا عدة في السياسة الأمريكية وترامب والآخرون أيضا، وأيضا ترامب لأنه هو بيزنسمان ويحاول أن يتجنب من هذه المشاكل في المنطقة، وإذا هناك تركيا قوية وإذا كان هناك اتفاق، لماذا ترامب قال هي الاتفاقية جيدة كذا؟ لأنه إذا هناك استقرار واتفاقية بين باكستان تركيا والمملكة العربية، وأمريكا تستطيع أن تتجنب من هذه المنطقة، لأن أمريكا تصرف كثير يعني في المنطقة، وأيضا هناك مشاكل عدة في داخل أمريكا بسبب إسرائيل. أكيد هناك أمريكا غصبا عنها يعني تدعم إسرائيل بشكل عام، حتى ترامب بالنسبة لإيران وكذا كذا، ولكن أيضا هناك مشاكل عدة بسبب هذه الحروب، لأنه التاكس بايرز أمريكان يعني هم يدفعون ضرائب بسبب إسرائيل أكثر وأكثر، خاصة بالنسبة للبترول وبنزين وديزل هذه الأشياء كذلك، وأيضا تضخم في أمريكا أكثر وأكثر، والشعب الأمريكي يرى. وكبزنسمن هو رجل عمل يعني ترامب، هو يحاول أن يتجنب، وإذا هناك تركيا قوية والمملكة العربية السعودية وباكستان وهناك اتفاقية، حتى سيكون استقرار نوعا ما بسبب إسرائيل وبين إسرائيل وإيران، كلا الدولتين تشجع التوتر في المنطقة.
1: دكتور سمير، ربما البعض يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنظر بإيجابية لهذا التحالف، تحالف مكة، إذا كان المستهدف منه هو إيران، لكنها ربما ستقف في وجهه إذا كان المستهدف منه إسرائيل.
2: يعني رسائل تحالف مكة متابعة منذ الأسابيع الأخيرة برأيي يعني تختلف عما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في أكثر من تصريح وبيان صادر عن قيادات الدول المشاركة في تحالف مكة أنه هذا تنسيق دفاعي أمني عسكري لا يستهدف أي طرف، لكن كما قلت لك قبل قليل المسألة هنا ليست مرتبطة بإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية أو عدم إرضائها. صحيح أنه أمريكا بشكل أو بآخر دعمت هذا الحلف، غدا أو بعد غد ربما قد تدعم أيضا درع أخيل، يعني لا نعرف بعد كيف واشنطن ستحدد سياساتها هذه المرة، لكن أولوية اتفاقية مكة خدنان الأساسية برأيي نترك موضوع إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية أو ضوء أخضر أمريكي لهذه الاتفاقية. أنا لا أتفق كثيرا مع مسألة الضوء الأخضر الأمريكي. لماذا؟ لأنه عندما رأينا هذا التحرك الإقليمي يذهب بهذا الاتجاه رأينا أيضا قلق أمريكي يواكبه أنه بأي اتجاه يسير. لماذا؟ لأنه القلق الأمريكي يحمل معه قلق في ملف إسرائيل أيضا. لأن نقطة مهمة جدا
1: باختصار
2: سأني فورا ما نرصده الآن عن قرب برأيي هو موضوع اتفاقية مكة ومسألة التوسعة بأي اتجاه ستقدم وستسير. هل سنرى أنا وأنت في الأيام القليلة القادمة؟
1: ربما هي ملفات وقضايا ربما تحتاج إلى كثير من الحلقات للوقوف على التفاصيل. بكل أحوال أشكرك جزيل الشكر الدكتور سمير صالح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور جنكيز تومار أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة مرمرة، والأستاذ إسلام سكان الكاتب والباحث السياسي. نهاية حلقة حوارات العربي التي أتتكم من اسطنبول، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية
2: الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع
3: الصورة كما هي
0: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما نتابع
5: تفعيل الدفاعات الجوية. شباب كونوا معنا
0: ودائما مستعدون لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي الصورة الأوضح.
7: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار كل نهار.
0: العالم لا يختصر في عنوان. وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يوميا على التلفزيون العربي. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا أحمد خير الدين، وهذه ملفات ليلى. على وقع اشتعال جبهات القتال في اليمن، المدنيون يدفعون ضريبة الأعلى، والأمم المتحدة توثق نزوح مئات الأسر. نسلط الضوء على الواقع الإنساني ونسأل عن مسؤولية الطرفين. سيل التقارير الاستخباراتية الأمريكية بشأن حرب إيران لا يتوقف. التشكيك بجدوى استمرار العمل العسكري وتداعياته يلقي بظلاله على انتخابات التجديد النصفي. نبحث في حقيقة قدرة طهران على التأثير في واشنطن. في ملفنا الثالث نناقش خلفيات وتداعيات إقرار الأمم المتحدة تصحيحاً لخريطة العالم. نسأل، هل أنصف المجتمع الدولي القارة

0: في اليمن بدأت تداعيات التصعيد العسكري بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وقوات حركة أنصار الله الحوثيين في الانكشاف. لم تجد مئات العائلات بدا من النزوح والفرار من أتون المعارك في عدد من مناطق البلاد. أكدت هيئة الأمم المتحدة انحدار الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز. تستمر المواجهات العنيفة ما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين. وضع إنساني مأساوي تختصره الأنباء القادمة من المحافظات اليمنية التي يستعر فيها القتال المستمر منذ انهيار الهدنة الأممية في يوليو الماضي. تؤكد الأمم المتحدة في أحدث بياناتها أن 1790 أسرة نزحت في محافظة تعز جنوب غربي البلاد في ظل استمرار المواجهات العنيفة بمديريتي مقبنة وجبل حبشي. أكد بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن تصاعد الأعمال العدائية في جبهات تعز منذ يوم الخميس الماضي. شهدت المعارك قصفا عنيفا واشتباكات مكثفة في المديريتين. يشير بيان من أوتشا إلى أن معظم الأسر النازحة تتحرك داخل المديريتين، فيما وصلت أسر أخرى إلى مديريات وهي الواقعة غربية محافظة تعز مديريات أخرى. حذر البيان الأممي من أن موجة القصف المستمرة تحد من قدرة الأسر على الانتقال نحو مناطق آمنة. أضاف أن بعض الأسر لا تزال عالقة في مناطق المواجهات المستمرة. لم يشر البيان الأممي إلى تسيير أي حملات لتقديم المساعدات الإنسانية، غير أنه أوضح أن انقطاع الاتصالات يعرقل التنسيق وجمع المعلومات والتحقق منها في وقت تشهد فيه المخزونات الطارئة استنزافا حادا، لسيما مواد الإيواء والمساعدات الغذائية. في ظل هذا الوضع المتردي، أقرت المملكة العربية السعودية تقديم دعم جديد للبنك المركزي اليمني في عدن وفق صحيفة العرب الجديد التي قالت إن دعم السعودية الجديد منذ بداية هذه السنة هو الرابع سيتم توجيهه لصرف رواتب الموظفين ودعم خطط الاستقرار النقدي في الأسواق. تبدو حالة العجز لدى الحكومة المعترف بها دوليا ماثلة للعيان في ظل عدم قدرتها على تصدير النفط وفق ما نقلته الصحيفة أيضا عن عدد من الخبراء. وتطرقت لحادث اختطاف السفينة من ميناء المكلا قبل 10 أيام في تنفيذ للحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط من هذه الموانئ. حالة العجز هذه لا تقتصر فقط على الحكومة المعترف بها دوليا، شأن نفسه بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين التي تعيش المناطق التي تسيطر عليها أزمات عدة أثرت على السكان. العاصمة صنعاء، أغلب المحافظات الشمالية أيضا تعيش على وضع أزمة غاز منزلي خانقة، يضاف إليها أزمة سيولة عسيرة. عن ذلك ينضم إلينا من فيينا توفيق الحميدي، المحامي والناشط الحقوقي ورئيس منظمة سام للحقوق والحريات. أهلا ومرحبا بك معنا. ما حجم ما تكشفه هذه البيانات عن واقع الحياة للمدنيين في ظل اشتداد المعارك، وما الذي تقوله القصص الواردة من داخل اليمن عن حجم هذه المعاناة؟
1: مساء الخير أخي الكريم، لك ولضيف ولك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في الحقيقة اليوم ما يحدث في تعز ليست موجة نزوح إنسانية فقط، بل نحن نتحدث عن حالة طارئة وطارئة مستعجلة، سواء في مديرية تعز التي تعرضت للهجوم المباغت من قبل جماعة الحوثي في 3 سبتمبر، أو المناطق أيضا التي وقعت ضمن نطاق الاشتباكات والمواجهات المسلحة في الساحل الغربي، خاصة في مديرية حيس والخوخة إلى غير ذلك. هذه الأزمة تأتي تعقيداتها أن أولا أن هذه المناطق من المناطق النائية والتي يعاني فيها السكان أصلا من وضع إنساني متفاقم بسبب الغلاء وانعدام فرص العمل وصعوبة الدخل إلى غير ذلك. إضافة إلى أن بعض الأسر للأسف الشديد اليوم التي وقعت ضحية هذه الحرب هي من الأسر النازحة أصلا، وبالتالي اليوم نقول بأنها سوف تنزح مرة أخرى، وبالتالي اليوم لا يوجد أي وجهات حقيقية للنزوح، لأن عملية الاشتباكات ما زالت مستمرة وبوتيرة عالية، وبحسب تقارير الأمم المتحدة والوحدة التنفيذية للاجئين تتحدث اليوم عن انعدام كامل ربما في معسكرات اللواء، في الأقوات الأساسية التي يجب أن تتوفر للمدنيين في هذه الحرب. وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن كارثة حقيقية تستوجب تدخل عاجل من الأمم المتحدة ومن الجهات المعنية بإغاثة اللاجئين حتى لا تقع الكارثة. لأنه واضح اليوم من خلال أمس إلى اليوم ونحن نرصد في الميدان أن هنالك أيضا انتهاكات مضاعفة للوضع الإنساني، هنالك اقتحام للبيوت وقتل مواطنين أمام أفراد أمام أسرهم، هنالك قنص للذين يتحركون على الأرض بما فيهم النساء، هنالك استهداف بصواريخ بلستية حتى للسيارات المدنية في الطرق العامة التي يستخدمها في الغالب مدنيين. وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن كارثة إنسانية تستوجب تدخل عاجل وعلى الأقل تفاهم أولي مع الأطراف القتال اليوم من أجل فتح ممرات آمنة لإنقاذ هذه الأسر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
0: ما يصلكم من الميدان سيد توفيق، ما الذي يقوله عن مسؤولية الطرفين عن هذا الواقع بالنسبة للمدنيين أو حتى محاولات تخفيف أثر هذه المعارك المستعرة ما بينهما؟
1: في الحقيقة نحن نتابع منذ انفجار هذه الحرب وهذه الموجة الجديدة التي بدأتها جماعة الحوثي بمحاولة اختراق مديرية جبل حبشي ومقبنة بالإضافة إلى الوازعية وموزع، وكنا كمنظمة رحبنا على الأقل ببيان المحور العسكري لمحافظة تحز الذي دعا إلى الالتزام بالقانون الإنساني في مثل هذه الظروف. وإلى حد اليوم ما زالت آثار الإنسانية هي انعكاس للهجوم الذي شنته جماعة الحوثي. اليوم جماعة الحوثي لماذا نقول أنها تتحمل المسؤولية الأولى؟ أولا لأنها هي التي بدأت بالهجوم على مناطق من المفترض أن تكون تحت سيطرة الحكومة الشرعية. أضف إلى ذلك إن المدنيين اليوم الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات كانوا في السابق على الأقل آمنين ومطمئنين على الأقل، وإن لم تتوفر لهم كافة الضروريات الأساسية لهذه المعيشة. الأمر الثالث أن الصواريخ البالستية اليوم للأسف الشديد استهدفت منشآت مدنية من المفترض أن تحيد تماما عن القتال، استهدفت مطعما على طريق أو بالقرب من مدينة المخا وفيه مدنيين، استهدفت أيضا ما مدرسة كانت في الوازعية، استهدفت اليوم باص نقل في هيجة العبد وهو طريق مدني حيوي تم فتحه عندما حوصرت مدينة تعز في الحصار السابق. واليوم إذا واصل الحوثيون تقدمهم إلى منطقة البيرين ستشهد تعز ربما حصار جديد للأسف الشديد، وبالتالي ستتضاعف المسؤولية الإنسانية بشكل كبير بهذا الخصوص.
0: الأوضاع الإنسانية في اليمن كانت متفاقمة حتى قبل بداية هذا التصعيد الأحدث، وهناك أزمة عالمية في مسألة التمويل وتقديم المساعدات. كيف أثر هذا العاملان على الاستجابة لهذه الاحتياجات الآن مع تصاعد القتال؟
1: هو بالفعل كما ذكرت اليمن تعيش أزمة إنسانية حقيقية، وتحدثت عنها تقارير متعددة، تقارير المنظمات الدولية، بل وصفت بأنها أكبر أزمة إنسانية تمر بها اليمن. وكانت المنظمات الحقوقية كانت المنظمات الحقوقية تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن وضع إنساني كارثي في اليمن، ودعت إلى ترك المجال للمنظمات الدولية للعمل فيها. جاءت أزمة اعتقال الموظفين في صنعاء من قبل جماعة أنصار الله الحوثية لتزيد أو لتحد من كثير من برامج الاستجابة الإنسانية في العاصمة صنعاء، وانعكست أيضا في عدن على الكثير من المنشآت التي خصصت للاجئين. هذه الحرب بلا شك ستضاعف الأمر، سواء كما قلنا في المناطق تحت سيطرة جماعة الحوثي في حيس والوازع في والخوخة، أو في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية سواء كانت في الوازعية أو مقبنة إلى وغير ذلك. وبالتالي كما قلنا اليوم هذه الأزمة ستفتح التساؤل من جديد، وستحفز المجتمع الدولي للبحث عن طرق جديدة. وبالتالي نعتقد اليوم أن المبعوث الأممي مطالب بدرجة أساسية أن يقدم أولوية الملف الإنساني على أي أولوية أخرى، من أجل على الأقل إغاثة الناس وفتح طرق آمنة لإيصال المساعدات والتخفيف عليهم، لأنه اليوم الذين ربما يقومون بالواجب هم المدنيين، يفتحون بيوتهم ويستقبلون جزء من العوائل سواء كانت معروفة أو قريبة من مناطق النزوح.
0: هؤلاء الذين يفتحون أبوابهم ويحاولون تعويض غياب هذا الدعم الإنساني، كيف يتعاملون مع تصاعد المعارك بهذا الشكل، نهاية الهدنة وإصرار الجانبين على أن هذه هي المعركة الحاسمة؟
1: هو الإشكالية اليوم أن هذه الحرب يبدو أنها بداية جديدة وربما قد تدور. اليوم من الواضح ونحن نرقب خلال 3 أو 4 أيام أن كثير من الحدود التي احترمت في الحروب السابقة ربما انتهت، وبالتالي هذا الذي يجعل اليوم الهلع والخوف كبير لدى المدنيين ولدى المواطنين. اليوم كلما سمع الناس وبتقدم جماعة الحوثي في منطقة ما، سارع هؤلاء الناس بالانتقال إلى مديرية أخرى أو إلى قرية أخرى، وبالتالي نرى أن أزمة النازحين تتضاعف أو تكبر أشبه بكرة الثلج، وهذا الأمر يجعل كثير من الناس الذين ربما يشكلون نوع من التخفيف للناس غير قادرين على القيام بهذا الواجب الأخلاقي والواجب الإنساني، لأنه يصبح اليوم مسؤول عن أسرته وكيفية الانتقال إلى محافظة أخرى إلى مديرية أخرى. وبالتالي نحن نقول اليوم أن هذه الحرب ربما بهذه الحدة وبهذه الضراوة وبدون أي أفق سياسي ستكون كارثة بالدرجة الأساسية على المدنيين، وإذا استحكم الحصار وأغلقت الطرق سواء التي تؤدي إلى محافظة تعز أو التي ستؤدي إلى محافظة عدن، أنا باعتقادي بأننا سنرى في الأيام القادمة فضائع ارتكبت على الطرقات بما فيها ربما قد نشاهد تصفيات، لأنه بحسب التصريحات أو بحسب الرصد الذي يصل إلينا أن هنالك نقاط مسلحة بدأت تنصب في الطرقات، بدأ هنالك تفتيش، بدأ البحث عن الهوية العسكرية، بدأت هنالك تصفيات لبعض المواطنين الذين عرف بأنهم جرحوا في الحروب السابقة، وبالتالي الوضع حقيقة في اليمن كارثي بكل ما تعني هذه الكلمة.
0: توفيق الحميدي المحامي والناشط الحقوقي ورئيس منظمة سام للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك.

واشنطن وطهران تكشف تقارير استخباراتية أمريكية سرية عن استراتيجية إيرانية تراهن على إطالة أمد الصراع واستنزاف الداخل الأمريكي على الأصعدة السياسية والاقتصادية ودعاية مضادة. في خضم هذه الضغوط المتصاعدة تتكشف داخل أروقة بنتاغون تطورات خطيرة تعكس حجم الأزمة المتفاقمة التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فهل تنجح رهانات طهران في قلب الطاولة أم أن التصعيد الأمريكي عسكريا أو اقتصاديا سيحسم المعركة؟ قراءات استخباراتية أمريكية سرية في الأسابيع الأخيرة أشارت إلى أن إيران تبدو مصممة على مواصلة الحرب مع الولايات المتحدة لأشهر، وأصبحت أكثر ثقة في قدرتها على مهاجمة أهداف في الشرق الأوسط. تلك معلومات أوردتها نيويورك تايمز. ليس هذا فحسب، بل إن تقرير الصحيفة نقل عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم إن هناك مؤشرات على أن إيران تنوي إطالة أمد الصراع حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي على الأقل، وسط إدراكها أن الحرب وارتفاع أسعار الوقود التي سببها إغلاق مضيق هرمز يضران سياسيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري. تستدرك الصحيفة قائلة إن تقارير سرية تشير إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في ظل غياب مؤشرات على استعداد إيران لإبرام أي نوع من الصفقات مع واشنطن وإصرارها على إلحاق أكبر ضرر ممكن بالرئيس الأمريكي. هنا يبرز سؤال مفاده على ماذا تتكئ طهران في مواجهتها المفترضة هذه؟ تجيب الصحيفة عن هذا السؤال بالقول إن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين وتقارير عدة أشاروا إلى أن طهران تراهن على أمور عدة، أبرزها الاعتقاد السائد بوجود نقص في مخزونات الذخائر لدى الجيش الأمريكي، الحرب السيبرانية رهان إيراني آخر وفق المصادر، مؤشرات هناك على أن قراصنة سيبرانيين مرتبطين بإيران ربما أعادوا تنظيم صفوفهم في الأشهر الأخيرة بعد تكبدهم بعض الخسائر في بداية هذه الحرب. المصادر قالت أيضا أن القراصنة هم الذين نفذوا هجمات إلكترونية على أكثر من 100 من أنظمة المياه في جميع أنحاء الولايات المتحدة في أواخر يوليو الماضي. الدعاية والحملات المضادة سلاح آخر بيد طهران وفق تقرير الصحيفة. تقول مصادر إن شركة متى سلطت الضوء في تقرير الأسبوع الماضي على شبكة صغيرة من الحسابات على منصتيها فيسبوك وإنستغرام أنشئت في إيران تركز على السياسة الأمريكية، لا سيما الحملات المناهضة للحزب الجمهوري. ما سبق ذكره يظهر بشكل واضح أن انعكاسات الحرب في الشرق الأوسط على الداخل الأمريكي لا تقتصر فقط على التداعيات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار الوقود بشكل خاص ومستويات التضخم بشكل عام، بل إن هناك جوانب أخرى خطيرة. من هذه الجوانب التي باتت تتكشف بشكل تدريجي وفق الصحافة الأمريكية المعركة غير المعلنة التي يخوضها وزير الحرب بات هاكسس داخل بنتاغون. لا يتعلق الأمر فقط بمسألة إقالة بعض كبار المسؤولين في وزارته، بل أكثر من ذلك. فما هو الجديد؟ الجديد ما سربته صحيفة نيويورك تايمز أيضا بأن محققين حكوميين أخضعوا نحو 50 عضوا من هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي لاختبارات لكشف الكذب، وذلك على خلفية تسريبات للصحافة تتعلق بنقص حاد في مخزون الذخائر الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين اطلعوا على هذه الخطوة أن المحققين سألوا ضباطا عسكريين وموظفين مدنيين في هيئة الأركان عما إذا كانوا قد كشفوا معلومات سرية لوسائل الإعلام، وتحديدا تلك المتعلقة بتراجع مخزونات الذخائر. المسؤولون المطلعون وفق الصحيفة لفتوا كذلك إلى أن خطوة هاكسس تنطوي على استعراض للقوة، لكن هذا لم يكن الهدف الوحيد، بل محاولة أيضا لتخويف من قد يفكر مستقبلا وردعه في ألا يسرب معلومات. رغم كل هذه الآثار الخطيرة للحرب الأمريكية ضد إيران، تقول المصادر السياسية والتقارير الإعلامية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته ما فكوا يكابرون ويمضون قدما في تصعيدهم العسكري وحربهم الاقتصادية على إيران دون وجود أي بوادر قريبة لانتهاء هذا النزاع.

0: وللقراءة والتعليق ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وينضم إلينا من سان فرانسيسكو دكتور ستيفن زانس، أستاذ الأمن الدولي والسياسات الخارجية. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد ستيفن زانس، والسؤال عن هذا التقرير الذي يشير إلى أن حتى محاولة معرفة من يسرب المعلومات سرب للصحافة، بينما يستمر الرئيس الأمريكي في اتهام الصحافة بالخيانة ومحاولة محاصرة هذه التسريبات. الذي تكشف هذه التسريبات والتعامل معها؟
1: إدارة ترامب يبدو وكأنها تتفاعل مع أي تقارير إعلامية تضر بسمعتهم أو تشير إلى سياسات سلبية من خلال محاولة معاقبة أولئك المسؤولين في الإعلام أو أولئك الذين يتحدثون مع الوسائل الإعلامية. إن نقص الذخائر ليس سرا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحقيقة الأمر أن المسيرات الإيرانية أقل تكلفة بكثير وأقل غلبة في إنتاجها، والولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على صواريخ اعتراض باهظة التكلفة لحماية حلفائها وحماية قواعدها. وحساب بسيط يظهر لنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أثقل كاهلها هذا الأمر، سيما فيما يخص الصواريخ الاعتراضية وإنتاجها وتكلفتها. ولكن حقيقة الأمر أن ترامب يحاول أن يصل إلى كبش فداء لكي يصرف النظر عن هذا الأمر، النقص في الذخائر وأيضا سوء الحساب الاستراتيجي الذي اقترفه من خلال مبادئة إيران وشن حرب ضدها في المقام الأول.
0: دكتور مروان، شهران على الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، و120 يوم على أن يعقد المجلس، على أن يعقد المجلسان في الكونغرس بشكلهما الجديد. هذا الرهان فيه مخاطرة بالنسبة لإيران ألا تنفلت الأمور خلال هذه الأيام المتبقية، ما فرص حلول ذلك؟
2: مساء الخير. يعني بالتأكيد أنا بعتقد أنه في مخاطرة للطرفين، أنا بعتقد ليس للطرف واحد، لأنه الرئيس ترامب واضح أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأسبوعين أو الثلاثة الماضيين، كان يحاول أن يزيح أخبار الحرب مع إيران عن واجهة أو عناوين الأخبار في الولايات المتحدة الأمريكية، ويريد أن يدفعها باتجاه آخر، لأنه المعارضة الديمقراطية تستفيد كثيرا من التركيز على حرب إيران وعلى الحديث عن التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وعموما ارتفاع أسعار السلع بالولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس ترامب لا يريد أن يسلط الأضواء على هذه القضية. حساباته ترتبط تحديدا بهذا الأمر، خاصة وأنه الأمل الآن يضعف باستمرار بأنه هو قادر على أن ينهي هذه الحرب كما يريد قبل الانتخابات النصفية. هلأ بالمقابل الحسابات الإيرانية، وطبعا أيضا في مخاطرة كبيرة أعتقد بها، لأنه إيران تعتقد أو باتت تعتقد الآن بأنه نافذة الفرصة لفرض اتفاق يحقق مصالحها على إدارة ترامب أيضا هي تضيق. يعني هي تحاول أن تصعد حاليا بهذه الفترة قبل الانتخابات على أمل رفع أسعار النفط أكثر والضغط بشكل أكبر على الداخل الأمريكي، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى أن يخسر الرئيس ترامب انتخابات النصفية، يخسر حزب الرئيس ترامب، لأنه الرئيس ترامب يعني ليس يعني أعتقد يعني ليست معركة، يعني هو ليس مرشحا فيها بطبيعة الحال، فحزبه هو المرشح، هو يريد أن يساعد حزبه على الفوز بهذه الانتخابات، لأنه يخشى من أنه إذا فاز الديمقراطيون فهم سوف يقومون ببدء إجراءات عزله على الأقل في مجلس النواب. نحن نعرف بأن هذا لن يحصل في مجلس الشيوخ لأنه يحتاج إلى أغلبية الثلثين، وهذا يعني على الأرجح لن يكون متوفر، لكن هذه ستكون المرة الثانية التي يتم فيها عزل الرئيس ترامب. عزل هو في ولايته الأولى من قبل مجلس النواب، لكن العزل هذا أيضا لم ينفذ لأنه مجلس الشيوخ لم يصادق عليه. الآن يعني يخشى من هذا الأمر. إيران تراهن بأنه إذا خسر الكونغرس وبدأت إجراءات عزله فهذا سوف يصرف انتباهه عن إيران، سوف يشغله بمعارك داخلية مع الديمقراطيين، سوف يضعف كثيرا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن المخاطرة أنا برأيي أنه هذه الحسابات قد لا تكون دقيقة بالضرورة، لأنه الآن الرئيس ترامب هناك ما يقيد حركته فيما يتعلق بالحرب مع إيران، سواء لجهة الذخائر أنه ما في نقص بالذخائر، لكن من جهة أخرى أنه كما ذكرت لك في البداية هو لا يريد أن يصعد مع إيران كثيرا في هذه المرحلة، لأنه هذا سيؤدي إلى زيادة أسعار النفط بشكل كبير، وبالتالي يعرض حزب لخسارة في الانتخابات. لذلك بالنسبة للإيرانيين، إذا لم يتمكنوا من انتزاع اتفاق قبل الانتخابات النصفية، فعلى الأرجح أن الأمور ستكون أصعب بعد الانتخابات النصفية، لأن الرئيس سوف يتحرر من كل الضغوط والقيود التي يعني سوف تكون مفروضة عليه، وقد تكون الأمور ذاهبة بعد الانتخابات النصفية باتجاه تصعيد أكبر بسبب ذلك تماما، لأنه لن تكون هناك قيود. إذا توفرت لديه الذخائر الكافية، فأنا أعتقد أنه ستكون هناك جولة ثالثة كبيرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: دكتور زونز، جربت إيران التأثير في الداخل الأمريكي في عهدة كارتر، الآن ما الذي اختلف، وكيف تؤثر محاولات الرئيس الأمريكي بالحديث عن اتفاق تاريخي مع فنزويلا، أو أن الحرب هذه لم تطل كما حدث مع فيتنام، كيف يؤثر هذا؟
1: المشكلة الأساسية التي واجهتها الولايات المتحدة الأمريكية إزاء إيران هي أن إيران تحدد هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. ثمة نقد مشروع يوجه لإيران بسبب القمع الوحشي داخليا، وبسبب دعمها لمجموعات متشددة دوليا، ولكن الجمهوريون والديمقراطيون الإدارتان ينتابهما قلق إزاء إيران، لأن إيران قوة إقليمية لا يستهان بها، وهي ترفض التعاون مع أولويات واشنطن، وبالتالي سيكون هنالك عداء دائم بين البلدين، وسوف يكون هنالك اختلافات بين البلدين. ولكن إيران كانت وما تزال قوة إقليمية بين كر وفر خلال 2500 سنة في ذلك المكان من العالم، والولايات المتحدة لا يمكن أن تتعامل مع إيران وكأنها دولة ذات حجم صغير أو دولة صغيرة الحجم في أمريكا اللاتينية يمكن أن ترسل مشاة البحرية أو عملاء CIA يحاول أن يثنوا الحكومة هناك وفقا لترتيبات اقتصادية تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية على نحو غير رسمي. مشكلة ترامب أنه تبجح وأصيب بالغرور إلى درجة كبيرة من خلال إعلان حرب واسعة النطاق، وقد رفض نصيحة العاملين والمحللين الاستراتيجيين وأيضا الحكماء في الشرق الأوسط وأيضا الجنرالات لجهة قولهم أن إيران سوف تغلق مضيق هرمز، وهذا ما سيفضي إلى نزاع طويل الأمد من دون فرصة لانتصار واضح. ومن نافلة القول أن الأمريكيين أكثر من وقت سابق يتشككون فيما يخص الحروب على غير أراضيهم أو بعيدا عن أراضيهم. نتحدث هنا طبعا عن العراق وأفغانستان، وأيضا العامة الأمريكيين الذين لا يشدون على يد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية والاحتلال والحروب التي أطلقتها إسرائيل. وبالتالي هناك مستوى تشكك غير مسبوق في صفوف العامة في تاريخ أمريكا بشأن التدخلات الأجنبية الخارجية. وهذه الحرب مقارنة مع غيرها لا تحظى بشعبية، سيما منذ بدايتها، لأن السواد الأعظم من الأمريكيين عارضوها منذ البداية بالفعل، وهذا لم يحصل مع أي حرب سابقة. وبالتالي هذا النزاع طويل الأمد وحتمي، وبينما هو كذلك ولكن هنالك معارضة شرسة في عموم أمريكا، وهناك تشعبات استراتيجية صعبة مختلفة وعلى مستوى آخر.
0: دكتور مروان، إيران وهي تحاول التأثير في الداخل الأمريكي، ما الذي تفعله في داخلها، وكيف يؤثر على استمرارها وقدرتها على التعامل مع هذه المواجهة؟
2: لا، واضح الطرفين بوضع صعب أنا باعتقادي، يعني الإيرانيين واقعين تحت عقوبات ربما تكاد تكون غير مسبوقة، وهم أيضا فوق ذلك تحت حصار اقتصادي، وأيضا بين يتعرضون للضرب للقصف أقصد بين يعني الفينة والأخرى، فهم عمليا في وضع صعب. يعني نحن نسمع الآن أنه حتى التضخم تجاوز يعني تقريبا تحدث عن 87% نسبة التضخم العام، بالمواد الغذائية تقريبا 150%، قيمة العملة الإيرانية يعني في كأنه سقوط حر تقريبا في الريال الإيراني، الحديث عن 2.2 مليون لكل دولار أمريكي، انكماش الناتج الإجمالي القومي بحسب يعني صندوق النقد الدولي أنه الاقتصاد الإيراني سوف ينكمش على الأقل ب 5.5% هذا العام. فظروف اقتصادية، بالأمس يعني عبد الناصر همتي اللي هو رئيس البنك المصرفي المركزي في إيران يعني يحذر من أوقات صعبة اقتصاديا على إيران. فبدون شك يعني هي يعني أسلحة تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية ربما أشد فتكا بالمجتمع الإيراني من الصواريخ والقذائف، لأنه عمليا يعني تستخدم كل ما تملكه من أدوات لدفع إيران إلى الرضوخ، لكسر إرادة إيران، لأنه بعد ما فشلت في كسر إرادتها عسكريا أقصد تحاول أن تكسر إرادتها من خلال الاقتصاد. فإيران وضع الاقتصادي صعب، يعني وضع لا تحسد عليه. إدارة ترامب تراهن على أنه هذه هي الطريقة ربما للتحقيق الاتفاق لجلب إيران مرة أخرى إلى الطاولة والحصول على الاتفاق الذي تريده منذ البداية. فيما يخص أيضا مضيق هرمز، أنت تعرف التركيز الآن بشكل أساسي على مضيق هرمز، القضايا الأخرى كلها تقريبا أصبحت مؤجلة الآن أو ليست يعني مادة للحديث أو للتفاوض. هلأ الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في وضع ليس سهل، أنت بتعرف يعني نحن تحدثنا قبل قليل عن تضخم مرتفع، عن احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الأسابيع القليلة القادمة، هناك أيضا الموضوع الانتخابات الشاغل للإدارة الأمريكية واحتمال أن تخسرها، فإذا وأيضا موضوع الذخائر يعني والتصدعات داخل الإدارة، يعني الوضع المربك داخل الجيش الأمريكي أيضا يعني يجب أن يحظى باهتمام. الآن هناك جنرالات كثر بدأوا يرفعون صوتهم عاليا ويسجلون اعتراضات على الطريقة التي تدار بها الحرب، ووزير الدفاع واضح أنه يتخلص من كثير من الضباط، كبار الضباط ومن خصومه حتى، يعني بالأمس أقال وزير الجيش، قبل فترة أقال رئيس أركان الجيش راندي جورج. ولذلك هناك أيضا يعني في الولايات المتحدة الأمريكية هناك وضع يعني ليس مريحا على الإطلاق بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب، التي ورطت نفسها باعتقادي بحرب يعني كانت يعني حرب ليست يعني حرب خيار وليست حرب ضرورة كانت بالنسبة لي. لذلك نحن أمام وضع حقيقة في جمود على الطرفين، يعني في جمود من الطرفين، الطرفين يستنزفان بشكل واضح، المنطقة كلها تستنزف والعالم معها عمليا. استراتيجية الطرفين لا تعمل، يعني لا استراتيجية الإيرانية تنفع أو تحصل أي نتيجة. الإيرانيون من 6 أشهر تقريبا يحاولون رفع أسعار النفط للضغط على إدارة ترامب، هذا لم يحقق نتيجة. بالمقابل الرئيس ترامب استخدم تقريبا كل الوسائل التي يمتلكها من قدرات عسكرية، من عقوبات اقتصادية ودبلوماسية إلى آخره، وحتى الحصار حتى الآن لم يحصل على ما يريد. لذلك نحن أمام يعني حالة جمود يبدو أنها سوف تستمر، وأنا أعتقد أنه لن يحصل حل قبل الانتخابات النصفية بالتأكيد يعني، وقد تبتد الأمور إلى ما بعد ذلك، حيث أنه كما ذكرت لك قد نشهد تصعيد بعدها. لذلك يعني هذا الوضع يعني يبدو لي أنه أيضا يعني رغم أنه يعني في حالة جمود لكنه غير قابل للاستدامة، لأنه الطرفين لن يستطيع أن يستمر بهذه الطريقة، والمخاوف الحقيقية من أنه فعلا قد يذهب أحد الطرفين باتجاه تصعيد وتعود الأمور وتنفجر من جديد دون أن تكون يعني دون أن يقصد هذا الطرف أن يفجرها بشكل كامل.
0: دكتور ستيفن زانس، ونحن نتابع ما كان يقوله الرئيس الأمريكي عن أنه لا يجد في الجانب الإيراني كلمة واحدة في التفاوض مع الولايات المتحدة. نستمع الآن إلى نبرات مختلفة. نائب الرئيس يقول أن هذه ليست حرب وأن مستويات العبور في مضيق هرمز عادت لما كانت عليه قبل هذه المواجهة، بينما يركز وزير الخزانة ويهدد بمواجهة مع الصين بشأن العقوبات وتعاملها مع إيران، بينما نرى اختبارات كشف للكذب داخل البنتاغون. ما الذي يقوله هذا عن التعامل الآن مع هذه الحرب وإمكانية أن يستمر بعد الانتخابات؟
1: الأمر بالفعل فوضوي والوضع صعب فهم يائسون ويهرعون ويرتجلون، وبطبيعة الحال هنالك رسالات متضاربة وهذا لا يفاجئنا، وهنالك جهود للاحتيال على الشعب الأمريكي، يقولون الأمور على ما يرام وهي ليست كذلك، بيد أن وزير الدفاع الأمريكي والذي هو طبعا مثير للجدل منذ أن تقلد السلطة وهذا المنصب بسبب إدمانه على الكحول وبسبب ضعف خبرته وسبب ارتجاله وسبب اعتماده على الأيديولوجيا في قيادته، وقد انتهى به المطاف تطهير بعض القيادات كجنرالات وأيضا آخرين من الأدميرالات وأيضا آخرين مدنيين موظفين، وأي شخص لا يتفق مع أجندته يطرد، وهذا ما أثر على مزاجي وروحي القوات المسلحة المعنوي، وهذه طبعا مشكلة بطبيعة الحال في أي وقت سيما إبان الحرب، وأعتقد أن هذا يؤكد على الأزمة المتفاقمة في الإدارة الأمريكية بعمومها، ونحن لا نتحدث عن الإدارة السابقة، الأمر مختلف الآن سيما فيما يخص السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية. الإدارة السابقة كانت تصيب وتخطئ، ولكن الإدارة السابقة كان لديها استراتيجية واضحة ذو المعالم وتحليل ورؤية لجهة ما يمكن أو ما ينبغي أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. أما هذه الإدارة فهي مختلفة تماما ووضعها مختلف تماما، لأن هنالك فوضى نشهدها، حتى العسكر وأيضا العناصر المحافظة في الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن هذا خطأ، ما تقوم به الإدارة يضر بمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا خطير. ولكن في هذه المرحلة ولأن ترامب يقبض بقبضة من حديد على الكونغرس والحزب الجمهوري، يبدو أنه ما من مساحة واسعة يمكن استغلالها لتغيير سياسته. أما إذا ما كان هنالك أغلبية ديمقراطية وهذا مرجح طبعا بعد الانتخابات النصفية، أعتقد أن جهود سوف تبذل لكي يمنع بعض التمويل وبعض الإنفاق، وسوف تعقد أيضا جلسات تحت قبة الكونغرس لكشف النقاب عن هذه الفضائح وسوء الحساب.
0: دكتور مروان، بينما هذه الفوضى كما يصفها دكتور زونس دائرة في واشنطن، تسرب للصحافة أنها تريد اتفاقا أشمل مع الجانب الإيراني بينما هي تفشل في فتح المضيق أو حسم هذه المواجهة، ما الذي يقوله ذلك عن خط النهاية للجانبين؟
2: هلا أنا يعني واضح هذه الإدارة كل حساباتها تقريبا كانت غير صحيحة منذ بداية هذه الحرب، وكل تقديراتها للردود الفعل الإيرانية سواء على المستوى الدبلوماسي أو حتى على المستوى العسكري لم تكن يعني حسابات دقيقة، وهي مستمرة أنا برأيي يعني بسوء التقدير حتى الآن. يعني هم لديهم الآن أمل بأنه الضغوط الجديدة، يعني سياسة المنبوذ الاقتصادي كما سميت الإيكونوميك أوتكاست، سوف تؤتي ثمارها، لكن واضح أنه لن يكون هذا. طبعا أنا متأكد أن ظروف إيران الاقتصادية سبق وأشرت إليها ليست سهلة وصعبة بدون شك، لكن لا أعتقد بأن الإيرانيين سوف يستسلمون. يعني ليس بالضرورة أن تحصل إدارة ترامب بالعقوبات على ما عجزت أن تحصل عليه بالقوة العسكرية، وخاصة وأنه حتى الآن لا توجد انقسامات حقيقية داخل النواة الصلبة للنظام الإيراني. نعم هناك تباينات بين الجناحين العسكري والمدني، لكن أنا أعتقد هذا ليس مهم، المهم هو النواة الصلبة، أقصد تحديدا القوة التي تمسك بمفاصل القرار في إيران. لا يبدو لي أنه في تصدعات داخلها حتى اللحظة على الأقل، ولا توجد ما يشير بأن إيران ذاهبة باتجاه حركة احتجاجات يمكن أن تضغط على الحكومة، رغم أن الأوضاع يعني أقصد حركة احتجاجات واسعة التي حصلت العام الماضي ومطلع هذا العام قد تضغط على الحكومة لدفعها باتجاه يعني تقديم تنازلات تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق. لهذا السبب أنا يعني قلت بأنه يبدو أنه نحن أمام يعني وضع يبدو أنه سوف يستمر بعض الوقت قبل أن يصل الطرفين إلى يعني نقطة يدركان فيها أنه لا يمكن الاستمرار على هذه الحال، وبالتالي تبدأ مفاوضات حقيقية تؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق يعني ينقذ الجميع من هذه الورطة التي يعني يعيشون فيها.
0: شكرك دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، ومن سان فرانسيسكو ضيف التلفزيون العربي دكتور ستيفن زانس أستاذ الأمن الدولي والسياسات الخارجية. شكرا جزيلا لكما.

0: أفريقيا تريد من العالم أن يرى حجمها الحقيقي لا ذلك الذي رسمته الخرائط الموروثة. لا يتعلق الأمر بالدقة العلمية فحسب، بل بتغيير الصورة النمطية التي ترسخت في الذهنية العالمية عن حجم القارة وأهميتها. أطلقت لأجل ذلك حملة لتصحيح الخرائط أثمرت في نهاية المطاف عن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار لاعتماد خريطة جديدة للعالم. فما أهمية هذا القرار؟ وما الآثار المترتبة على إقراره؟ وما فرص ترجمته على أرض الواقع؟ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو إلى التخلي تدريجياً عن خريطة ماركاتورا التقليدية للعالم. القرار جاء بمبادرة من توغو بدعم من الاتحاد الإفريقي، حظي بتأييد 164 دولة لم ترفضه سوى الولايات المتحدة التي دعت مندوبتها إلى التركيز على قضايا أهم. لنستمع إلى مقيل.
1: بدلاً من التركيز على القضايا الحقيقية المتعلقة بالسلام الدولي والعلاقات الجيدة بين الدول، تنشغل هذه الهيئة بمناقشة مشاريع خرائط تعود إلى القرن 16.
0: القرار كان ثمرة لحملة صدق عليها الاتحاد الإفريقي العام الماضي، تدعو إلى اعتماد خرائط أكثر إنصافاً في تمثيل المساحات مثل خريطة إيكوال إيرث التي طورها فريق دولي من رسامي الخرائط عام 2018، وذلك ما اعتمده القرار الأممي باعتبارها تحافظ على التناسب النسبي للمساحات الحقيقية للقارات والدول. حملة لا تستهدف أي دولة أو أي منطقة أو أي حضارة وفق وزير خارجية توغو. لنستمع إلى مقال.
2: مبادرة تصحيح الخريطة لا تستهدف أي دولة أو منطقة أو حضارة، إنها تسعى إلى تعزيز تعددية أطراف أكثر شمولاً وتوازناً وتمثيلاً تقوم على الحقيقة والعدالة.
0: هذه الخطوة تهدف أساساً لتصحيح الصورة البصرية لحجم القارة التي تبدو في هذه الخرائط أصغر بكثير من مساحتها الحقيقية. تعود خريطة ماركاتورا إلى القرن 16 عندما وضعها رسام الخرائط البلجيكي الذي يحمل نفس الاسم، لكن مشكلتها أنها تضخم المناطق القريبة من القطبين وتصغر المناطق القريبة من خط الاستواء، فتبدو غرينلاند مثلا قريبة من حجم إفريقيا مع أن القارة أكبر منها 14 مرة. هذا الموضوع قد يبدو علميا خالصا وليس سياسيا، وهو كذلك لأن دليل الجغرافيا واضح، لكن أثر الخريطة يتجاوز الجغرافيا. الخرائط ينظر لها على أنها شكل من أشكال السرد السياسي والبصري الذي يسهم بصمت في تشكيل الخريطة التي تتخيل بها الأجيال حجم الدول والقارات وبالنهاية القوة والمكانة. ذاك ما فعله نموذج ماركاتورا الذي رسخ صورة غير متوازنة للعالم. لذلك وصف بعض الناشطين هذه المشكلة باستعمار الخرائط. هذه الخطوة ترى توغو التي قادت الحملة من أجل القرار نيابة عن الاتحاد الإفريقي أن التمثيلات الخرائطية غير متناسبة ناتجة عن إسقاط ماركاتورا تركت أثرا معرفية وتعليمية وثقافية وجيوسياسية واجتماعية واقتصادية طويلة الأمد. الخريطة هي الأكثر حضورا عالميا في المدارس والمؤسسات الحكومية والخرائط الرقمية، ورسخت في الأذهان صورة غير متوازنة للعالم يبدو فيها من هو أكثر اتساعا وحضورا ومن يبدو أصغر وأقل قيمة وأهمية. بالنظر إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير إلزامية للدول الأعضاء، فإن هذا القرار لا يفرض استخدام الخريطة الجديدة بصورة إلزامية. لذلك لا يتوقع أن يغير قرار أممي غير ملزم خرائط العالم بين ليلة وضحاها، لأن إنتاج الخرائط وفق مختصين لا تحكمه جهة واحدة. لكن القرار لن يكون بلا تأثيرات أيضا، قد يدفع إلى تغييرات في المناهج الدراسية والخرائط الرقمية والتطبيقات التكنولوجية والمؤسسات الحكومية. رغم ذلك ونظرا لأن الصورة الذهنية للعالم رسختها الخريطة طوال قرون عدة، فلا يتوقع أن تتغير هذه الصورة بنحو سريع. لكل ذلك تعتزم توغو تنظيم اجتماع في عاصمتها خلال الربع الأول من العام المقبل بمشاركة يونسكو والاتحاد الإفريقي وشركات تكنولوجيا مثل خرائط جوجل لبحث آليات تطبيق هذا القرار، التي أعربت فرنسا عن دعمها له معلنة أنها ستتخلى عن إسقاط ماركاتورا وستعتمد الإسقاط القريب من إيرث إيكوال إيرث.

0: وللقراءة والتعليق ينضم إلينا من باريس دكتور عماد الدين الحمروني، أستاذ المحاضر في الجغرافيا السياسية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور عماد الدين. كيف تقرأ ما جرى في نيويورك وهذا القرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
1: نعم، حقيقة هو قرار مهم جدا في التوقيت، لأن رسم الخرائط، من يرسم الخرائط؟ ونحن نعيش في معركة تغيير الخرائط. وللتدليل، أن ميركاتور يعني وضع هذه الخريطة في يعني منتصف القرن السادس عشر، وهذا القرن هو بدايات ظهور القوى الغربية، القوى الأوروبية، القوى الروسية، ويعني بعد قوى الأمريكية. وبالتالي يعني قضية رسم الخرائط ليس فقط في التعديل البصري، ولكنها في الحقيقة في تحديد مركز القوى المتغير في يعني هذا الكون، لأن الجغرافيا هي التي تصنع التاريخ، وليس التاريخ الذي يصنع الجغرافيا. والمعارك دائما تقوم حول الجغرافيا، ويعني هذا الترسيم وهذا الرسم الذي تعود عليه ملايين من الناس ونحن منهم، يعني في الحقيقة محاولة لجعل أوروبا في مركز العالم، وكانت أوروبا مركز العالم. ولذلك نرى أن في هذا الرسم كلما يعني اقتربت الدول أو القارات من القطبين، كلما كانت أكبر حجما، وكلما كانت القارات قريبة لخط الاستواء كانت أقل حجما. فالصورة هي مدعاة يعني للقوة، هي إظهار للقوة، للقوة الأوروبية، للقوة البحرية، لأن القوة الأوروبية بالأساس هي قوة بحرية. يعني ورأينا كيف تتغير هذه القوة من قارة إلى قارة. وبالتالي مطالبة الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي في هذا التوقيت بالذات، لكي تكون أفريقيا ممثلة في هذه الخريطة بحجمها الحقيقي، وأن تكون الدول ممثلة بحجمها الحقيقي. ومن الملاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا رفضت التصديق على هذا القرار، لأن في الخرائط الجديدة ستكون أقل في التصميم الجديد، يعني في التصميم إيكوال أرث. وهذه الأرض المتساوية هي في الحقيقة تعبير عن تغير في مراكز القوة. أيضا يجب التذكير للصين الشعبية. الصين الشعبية أيضا وضعت سنة 2012 تقريبا خريطة تظهر وكأن الصين هي مركز العالم الجديد. فهناك صراع جديد، هناك خرائط جديدة، هناك صراع مراكز قوة جديد.
0: لماذا وافقت فرنسا دكتور عماد؟
1: فرنسا وافقت أولا، أيضا أعود إلى فرنسا. فرنسا أيضا كانت لها بعض الخرائط سنة 1930 مثلا، وفرنسا تعتمد أو تريد الاعتماد على خريطة يعني أو إسقاط إيكر أربعة. يعني ماكس إيكر وضع هذه الخريطة سنة 1906، وفرنسا كانت يعني إمبراطورية في ذلك الوقت. وبالتالي يعني الموافقة بأن تكون يعني الخريطة المعدلة قريبة من هذه الخريطة، يعني خريطة إيكر الرابع، وهي التي اعتمدها يعني من وضعوا هذه الخريطة، خريطة إيكوال أرث سنة 2018 تقريب، توم بيترسون وبعض الشركات الأخرى التي ترسم هذه الخرائط اعتمدوا على هذا الإسقاط يعني الذي كان سنة 1906 بتغيير في المقاييس الرياضية. وبالتالي فرنسا أولا بالمعنى يعني الدبلوماسية تريد أن تساير يعني ما تريده القارة الإفريقية والدول الإفريقية لمصالح فرنسية معروفة، ولكن أيضا بالمعنى الثقافي والمعنى الاجتماعي فرنسا أيضا تريد تعديل يعني مركز القوة، يعني على اعتبار أن فرنسا وأوروبا تريد أن تحافظ على مكانتها في العالم الجديد. فهناك صراع في الحقيقة قد لا يظهر، بأن يعني تغيير خريطة قد لا يؤثر في المساحات، ولكن يؤثر بالمنطوق الثقافي، يؤثر بالمنطوق الجيوسياسي. وبالتالي فرنسا وافقت وستعتمد الخرائط الجديدة أو الخريطة الجديدة للتقريب في وجهات النظر مع الدول الإفريقية ومع الاتحاد الإفريقي، الذي يريد ربما أن يكون ممثلا في مجلس الأمن وأن يكون لديه حق الفيتو. فبالتالي هناك إعداد أيضا لدور ما للاتحاد الإفريقي تريده الصين الشعبية أيضا.
0: دكتور عماد الدين، ونحن نرى تصدر توغو لهذه الجهود في الجمعية العامة وإصرارها كذلك على مؤتمر يضم جهات عدة لبحث تطبيق هذه الخريطة، أين دور الدول العربية في القارة من هذه الجهود؟
1: سؤال جيد. يجب التذكير أن من وضع أول الخرائط هو ابن حوقل، لديه كتاب جميل اسمه صورة الأرض، وأيضا لدينا الجغرافي الشهير الذي اعتمد عليه الغرب واعتمدت عليه أوروبا، الشريف الإدريسي الذي وضع نزهة المشتاق في اختراق الآفاق وقسم الأرض إلى 7 أقاليم، وكانت له كتب عديدة، وكان قريبا من ملك صقلية رجوس الثاني. وبالتالي العرب كانت لديهم يعني اهتمام كبير جدا بوضع الخرائط، وكان هناك رحالة كثيرون ووضعوا يعني أكثر من الخرائط، وضعوا سلاسل الإمداد، وضعوا الطرق البرية والطرق البحرية. هناك من يقول أن العرب وصلوا إلى القارة الأمريكية قبل كريستوف كولومب مثلا. فبالتالي العرب كانوا أصحاب هذا العلم، علم الجغرافيا وعلم الخرائط، ولكن للأسف تأخر العرب مع يعني تقريبا في منتصف القرن 17 أصبحت اهتماماتهم ليست علمية بحتة، وفقدوا يعني هذا الحضور العلمي والحضور يعني السياسي في الجغرافيا السياسية.
0: ما الذي يمكن تجاوزه أو استيعابه بعد هذا التأخر الذي أشرت إليه، خصوصا مع محاولة فرض هذه الخريطة الآن؟ ما الذي يمكن فعله؟
1: الحقيقة يعني هذه الخريطة هي تصحيح علمي، تصحيح رياضي، تصحيح في المقاييس، ولكن أيضا دلالة لأننا سندخل إلى عالم جديد، إلى قوى جديدة، إلى مراكز قوة جديدة. كما ذكرت منذ حين أهمية الصين الشعبية، يعني روسيا أيضا الرئيس بوتين منذ يومين تقريبا أكد وبين ووضح أن روسيا هي أكبر يعني جغرافيا في هذا العالم. فبالتالي الصراع الجغرافي، حتى وإن أردت الإشارة إلى ما يقع في مضيق هرمز، يعني مضيق هرمز يتعدى إيران ويتعدى المنطقة، وهناك بحث عن من يعني يرسم هذه الخرائط الجديدة في عالمنا العربي. هل سيبقى العالم العربي عالم عربي؟ هل ستبقى هذه الخرائط كما هي؟ هذا سؤال مهم جدا. ولكن التعاطي مع القارات، نحن اليوم نتعاطى مع قارات، كما وضحت منذ البداية أن الاتحاد الإفريقي هو من وراء هذا الطلب، والدول الإفريقية أصبحت يعني متحررة من سلطة الاستعمار الغربي، الاستعمار الرجل الأبيض، الاستعمار الأوروبي. فبالتالي أصبح لديها يعني مراكز قوة أخرى، روسيا الاتحادية تعاضد الدول الإفريقية، الصين الشعبية تعاضد الدول الإفريقية، الولايات المتحدة تعارض الدول، يعني تقع مع الدول الإفريقية، لأن إفريقيا هي مركز ثقل. هل العرب في أي قارة؟ هم في القارة الأسيوية، مع من؟ مع الصين الشعبية، مع الهند، مع إيران، ومع تركيا. فبالتالي يعني هناك قلق وجودي لدى العرب حقيقة.
0: أشكرك دكتور عماد الدين الحمروني، أستاذ الأستاذ المحاضر في الجغرافيا السياسية من باريس، على هذه القراءة في هذا التغيير في خريطة العالم بعد أن أقرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة. بهذا النقاش وصلنا إلى نهاية الأخيرة لهذه الليلة. غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، لكن بعد قليل ساعة إخبارية جديدة تصحبكم فيها سونيا بار. إلى اللقاء.

0: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس المعوض اليوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
0: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق وهن ألوف. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
2: في عام 2005 تم اغتيال الحريري، هل كنت تتوقع؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
4: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
5: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا.
6: من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
7: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينا.
8: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحداً للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

خبرية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. ضمن مساعي فرض الهيمنة على مضيق هرمز، الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة 3 سفن في المضيق وسفن أمريكية في مناطق أخرى، والقيادة الوسطى تقول أنها هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية. ارتفاع حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في اليمن، ومصادر عسكرية وطبية تعلن مقتل أكثر من 60 شخصا بين الطرفين في يوم واحد. قصف وتفجيرات إسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان. حزب الله يقول إن العدوان الإسرائيلي هدفه ابتزاز السلطة اللبنانية، وهيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين أمنيين التوجه لتقليص القوات في الجنوب اللبناني. جرحى بقصف إسرائيلي على حي التفاح بمدينة غزة. أهالي المدينة يستعدون لتشييع جثامين 100 شهيد انتشلوا بعد 2 عامين من بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، والبدء بعمليات الانتشال في المحافظة الوسطى.

0: أهلا بكم. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط في ممر غير مصرح به بمضيق هرمز وثلاث سفن تابعة للولايات المتحدة في مناطق أخرى. وأكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني أن استهداف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية جرى بدافع اليأس لإغلاق مضيق هرمز، وأضاف أنه على جميع السفن الموجودة في الخليج وبالقرب من مضيق هرمز تجنب أي تحركات مشبوهة لعبور الممرات المائية غير المصرح بها. هذا وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت بتعرض عدة سفن تجارية لنيران في شمال الخليج العربي وخليج عمان، وقالت الهيئة أن إطلاق النار أدى إلى تعطيل السفن في ظل النشاط العسكري الجاري في المنطقة، وأضافت أنها لم تتمكن حتى الآن من تأكيد وقوع إصابات أو أضرار بيئية، مشيرة إلى استمرار التحقيقات. في المقابل، أكدت القيادة الوسطى الأمريكية سينتكوم شن غارات جوية على 3 ناقلات نفط إيرانية، وأسفر عن تعطيل ناقلتين بشكل دائم وتدمير الثالثة كليا في منطقة خليج عمان. هذا وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت بتعرض عدة سفن تجارية لنيران في شمال الخليج العربي وخليج عمان، وقالت الهيئة إن إطلاق النار أدى إلى تعطيل السفن في ظل النشاط العسكري الجاري في المنطقة. وفي وقت سابق أفادت وكالة تسنيم باستهداف استهداف صاروخي أمريكي لناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال من جزيرة خارج صباح اليوم، وأضافت الوكالة أن الناقلة استهدفت ب4 صواريخ في منطقة مرسى الجزيرة، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم. من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عماد رواجد. عماد، أهلا بك معنا. يبدو أننا دخلنا مرحلة جديدة من الضغط الأمريكي على إيران، ماذا نعرف عن تفاصيل هذه الآلية التي تعتمد على الضغط الاقتصادي والعسكري سويا؟
1: نعم، واضح جدا أن الإدارة الأمريكية تعتقد بذلك، لأن آخر تسريبات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال قالت بأن الرئيس الأمريكي تحدث مع مستشاريه عن احتمالية إعلان النصر من طرف واحد والانسحاب والاكتفاء بالضغط الاقتصادي، وهو يعتقد بأنه ضغط مجدي وقد يؤدي في النهاية لإخضاع النظام الإيراني. يوم أمس سمعناه يتحدث عن أن المضيق لن يكون مهما وميزة في يد إيران بعد فترة بسيطة، ويقول بأن الأنابيب النفطية في سوريا بدأت تعمل بالفعل، ومع مرور الوقت سيصبح المضيق ليس مهما. وكان ذلك في حديث له عن العقوبات على الصين، لأن هناك سؤال كبير هو هل ستعاقب الولايات المتحدة الصين، لأن بحكم الحملة التي قادتها مؤخرا حملة العقوبات، أم أنها ستتجنب ذلك حتى لا تصاعد الحرب التجارية مع بكين. الرئيس واضح بأنه مهتم في مسألة العقوبات الاقتصادية، لكن المشكلة أن وزير الدفاع فيما يبدو يميل أكثر نحو الجانب المتشدد في التعامل مع إيران. التقارير الأخيرة التي نشرت الأسبوع الماضي تشير إلى أن موجودات وزارة الدفاع زادت بالفعل وكبيرة هي في المنطقة حول إيران، حوالي 50,000 جندي نتحدث، حاملة طائرات واحدة على الأقل وثلاث مدمرات، هذا عدد كبير. والتقارير التي نشرت الأسبوع الماضي عن مسؤولين داخل البنتاغون تتحدث عن أن الوجود العسكري الأمريكي ربما يستمر حتى 2027 وربما يتعمق خلال عام 2027. في المقابل هناك شق آخر في الإدارة الأمريكية، هو ماركو روبيو وزير الخارجية ونائب الرئيس جادي فانس، يبدو أنهم يعتقدون بأن أي تصعيد، أي توسعة للحرب، أي طول في أمد الحرب سيؤثر على حظوظ الجمهوريين في الانتخابات في نوفمبر المقبل، وأيضا في الانتخابات الرئاسية التي ربما يترشح إليها كلا المسؤولين.
0: شكرا جزيلا لك عماد رواجد، مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. لم تثبت إيران بشكل قاطع حتى الآن من خلال تحقيق مشترك أو اعتراف رسمي التورط الأمريكي في غارة استهدفت مدنيين في حفل زفاف بمدينة سيريك جنوبي البلاد، لكن الأدلة الميدانية لخبراء أسلحة أشارت إلى أن الهجوم الذي استهدف منزل الحفل ناجم عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية لا عن ارتداد مقذوف.
2: من مأساة استهداف مدرسة ميناب للبنات في محافظة هرمزغان جنوبي إيران في فبراير الماضي إلى مشهد آخر انقلب فيه الفرح إلى مأساة في المحافظة ذاتها بعد غارة جوية استهدفت منزلا كان يقام فيه حفل زفاف في مدينة سيريك. على الرغم من إنكار واشنطن للحادثتين وتأكيدها أن المدنيين ليسوا أهدافاً لعملياتها، لكن الوقائع أعادت إلى الواجهة مخاوف متصاعدة بشأن سلامة المدنيين في الحرب الأمريكية على إيران. هذا هو موقع الغارة الأمريكية، مشاهد الدمار تبدو جلية وشاهد عيان يروي جانباً مما حدث.
3: شاهدت مسيرة تأتي وتطلق صاروخين آخرين هنا، كان الغبار والدخان في كل مكان، أخرجت طفلين من تحت الأنقاض.
2: السلطات الإيرانية من جانبها تحاول تثبيت روايتها بشأن تورط واشنطن في قتل مدنيين.
4: العلامات والشظايا التي تم انتشالها من مسرح الجريمة تظهر أن المعدات المستخدمة كانت للجيش الأمريكي.
2: لحظة واحدة كانت كافية لتحويل حفل الزفاف إلى مشهد آخر من مشاهد الحرب، دليل جديد على أن المسافة بين هدف عسكري ومدني قد لا تتجاوز في بعض الأحيان بضعة أمتار.
5: كان الوقت ليلا، كنت أنا وصديقتي في طريقنا إلى البحر عندما سمعنا فجأة صوت انفجار وأصابتنا الشظايا.
2: وأمام إفادات الشهود تصر واشنطن أنها لا تستهدف المدنيين وأن الحادث قيد التحقيق، لكن خبراء أسلحة رجحوا أن الدمار يتوافق مع إصابة مباشرة لمنزل الزفاف وليس أضرارا ثانوية ناجمة عن انفجار ذخيرة أخرى. أدلة الخبراء أضافت أن القذيفة هي ذخيرة أمريكية تزن 500 رطل أسقطت جوا وليست صاروخا إيرانيا للدفاع الجوي. وبينما تتواصل الحرب يحاول الرئيس الأمريكي التقليل من حجم الصراع مع إيران، ولكن كعادته وعلى طريقته.
6: ما يحدث بيننا وبين إيران أسميه نزاعا عسكريا، هي ليست حربا، ليس الأمر بتلك الأهمية، هي مجرد حبات صغيرة من البطاطا بالنسبة لنا.
2: Small potatoes، أي أمر بسيط وتافه، هكذا تبدو الحرب من بعيد بالنسبة لترامب، في حين تؤكد الوقائع على الأرض أن الحرب بالنسبة إلى من يعيشون تحت القصف لا تنسجم وعبارات الرئيس الأمريكي.
0: تصاعدت حدث الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في اليمن، ففي الوقت الذي أعلنت فيه القوات الحكومية استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية أفادت مصادر محلية بسيطرة الحوثيين على طريق الرابط بين تعز والمخا، وذكرت مصادر عسكرية وطبية مقتل أكثر من 60 شخصا بين الطرفين في يوم واحد.
7: على جبهات عدة في اليمن خاصة قرب مضيق باب المندب تشتعل المواجهات بين جماعة أنصار الله الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا. معارك في تعز وأخرى في الحديدة تتحدث الحكومة عن تحقيق تقدم فيهما. تعلن السيطرة الكاملة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعد انسحاب الحوثيين من أريافها. مديرية تحتل موقعاً استراتيجياً كونها تربط ثلاث محافظات يمنية هي الحديدة وتعز وإب. وعلى جبهة الحديدة أيضاً أعلنت القوات الحكومية تحقيق انتصارات إثر شنها هجوماً مضاداً في الساحل الغربي على جبهة جنوب الجراحي، كما تحدثت عن تدمير زورقين للحوثيين. وبالانتقال إلى جبهة تعز وعلى الحدود مع لحج أعلن الجيش الحكومي استعارة مواقع استراتيجية في جبهة حيفان على الحدود الإدارية بين المحافظتين، مواقع يقول الجيش إنها كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سنوات عدة. القوات الحكومية أسقطت كذلك مسيرتين للحوثيين غربية تعز. وأما جنوب تعز فقد قتل وأصيب مدنيون إثر قصف باليستي شنته الجماعة بحسب الحكومة. معارك الساحل الغربي التي أعلنت قوات ألوية العمالقة المشاركة فيها أسفرت عن مقتل وأسر عشرات الحوثيين. بموازاة هذه الانتصارات الحكومية، قطع الحوثيون الطريق الرابطة بين مدينتي تعز وميناء المخا الاستراتيجي. أفادت مصادر محلية بسيطرتهم على منطقة الكدحة في الجبهة الجنوبية الغربية من تعز وبعيداً عن الساحل الغربي. استهدفت المسيرات الحكومية تجمعات ومواقع للحوثيين في جبهات عدة، منها شرقية محافظة الجوف وأخرى جنوب مأرب. تصعيد عسكري أنهى سنوات من الهدوء النسبي في اليمن. ما يميزه أن مضيق باب المندب أصبح في قلب الصراع، نظراً لامتداداته الإقليمية والعالمية في خضم حالة الحرب التي تعيشها المنطقة.
0: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل تلفزيون العربي علي الذهب عن التطورات الميدانية في اليمن في ظل تضارب البيانات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثي.
8: جملة من التطورات، أحداث متسارعة شهدتها الساعات الأخيرة في كافة جبهات القتال اليمنية. طبعا الحديث هنا عن ثلاث محاور رئيسة ما زالت الاشتباكات والمواجهات تدور فيها حتى اللحظة، سواء جبهة غرب تعز، والحديث هنا عن محور البرح ومديريات مقبنة وجبل حبشي وكذلك الكدحة. في هذه المنطقة يستمر الطرفان بدفع بتعزيزات عسكرية وآليات عسكرية، في وقت تتحدث معلومات ميدانية أن القوات التابعة لحكومة صنعاء ما زالت تسيطر على مواقع مهمة في منطقة مقبنة وفي جبهة غرب تعز، والحديث هنا عن منطقة قهبان أو جبل نعمان أو مناطق ما بين الكدحة ومقبنة، في إشارة إلى أن المعارك ستستمر كون طرف الحكومة المعترف بها دولياً يحاول استعادة هذه المواقع. لكن التطورات الأبرز اليوم ربما كانت في جبهة جنوب الحديدة، حيث اشتدت المواجهات في هذه الجبهة منذ الساعات الأخيرة وخلال اليومين الأخيرين. المنطقة ما بين حيس والجراحي تحديداً، مؤخراً كانت أعلنت وسائل إعلام أو إعلام عسكري تابع للحكومة المعترف بها دولياً عن السيطرة كاملاً على مديرية حيس، لكن لا تأكيد هنا من قبل الجانب الإعلامي أو العسكري في حكومة صنعاء لمثل هذه التطورات العسكرية، في وقت تتحدث المعلومات أن المواجهات ما زالت مستمرة في هذه الجبهة تحديدا في مناطق مثل جبل دوباس والشليف وكذلك منطقة المساجد ما بين حيس والجراح، إضافة إلى جبهة جديدة امتدت إليها المواجهات اليوم في جنوب تعز، والحديث هنا عن منطقة حيفان الواقعة بين محافظتي لحج وتعز. جانب الحكومة المعترف بها دوليا يقول بأنه أحرز تقدما في هذه الجبهة في

0: انضم إلينا الآن الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي اليمني، انضم إلينا من إسطنبول. أستاذ تميمي أهلا بك معنا، ما الذي تقوله كل هذه التطورات الميدانية والتصعيد في اليمن في ظل كذلك تصريحات متضاربة بين الجانبين، كل هذا ماذا يقول عن واقع الوضع في اليمن؟
1: تحية لك وللمشاهدين. بالتأكيد هناك رسالة واضحة تقدمها هذه المعارك، وهو أنه الوضع ما قبل أسبوعين، يعني وضع الهدوء والتهدئة، لم يعد موجودا الآن. الآن المعارك هي التي يمكن أن تقود البلد إلى وضع مختلف تماما. الطرف الذي سيحقق انتصار عسكري في هذه المعارك هو الذي سيصيغ مستقبل اليمن بالتأكيد. المعارك حتى هذه اللحظة بين كر وفر. الحوثيون منذ أن بدأوا العمل العسكري في هذه المنطقة الحيوية، وأقصد بها شمال غرب تعز وجنوب الحديدة، منطقة جنوب البحر الأحمر، هدفهم الأساسي هو الوصول إلى باب المندب، وهو هدف إيراني في المقام الأول، لأنه الحديث عن تفعيل البعد الجيوسياسي لباب المندب هو هدف إيراني استراتيجي. الهدف هو تقوية المركز العسكري لإيران، والحوثيون دفعوا بكل إمكانياتهم، وهناك حديث يعني عن وجود خبراء إيرانيين وربما ضحايا سقطوا في هذه المعارك إيرانيين أو ربما لبنانيين، وهذا يشير إلى أن إيران حاضرة بقوة في هذه المعارك ولها مصلحة كبيرة جدا في تحقيق اختراق في هذه المنطقة الحيوية. في المقابل هناك ردود أفعال حتى هذه اللحظة من الجانب الحكومي، ردود الأفعال تحقق اختراقات في بعض الجبهات، على سبيل المثال في مديرية حيس التي تم استعادة معظم المناطق التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها، خصوصا في جبل دوباس وشمال المدينة. هذه اندحار الحوثيين من ريف مديرية حيس يشير إلى أنهم لا يمتلكون في الواقع المؤهلات العسكرية الكاملة التي تجعلهم قادرين على تحقيق اختراق في هذه المنطقة الحيوية، وهي الوصول إلى باب المندب والسيطرة على باب المندب. هناك تقدم للحوثيين في مناطق، ما في مناطق رخوة لا توجد فيها إمكانيات عسكرية، لكن حتى هذه المناطق تشهد اليوم مواجهات وربما تستعاد بسهولة خلال الساعات القادمة. على كل حال المعركة مشتدة، لكن نحن في مرحلة يمكن الحكم عليها بأنها مرحلة استنزاف، طالما وأن هناك حالة من عدم الاختراق الذي يمكن أن يحسم معارك. طيب. لهذا يعني النزيف الذي يحدث من الطرفين يشير إلى أن المعارك هي في مرحلة يمكن وصفها بأنها مرحلة استنزاف قد تستمر، وقد يحدث
0: من ربما يكون قادر على
1: استزخم المعارك خلال المحرم المقبلة.
0: أستاذ تميمي، يعني في ظل كل ما يجري الآن، من برأيك الطرف الذي قادر على استنزاف الطرف الآخر في ظل يعني إصرار الحوثيين على الاستمرار في المعارك، في المقابل إصرار الحكومة على حماية باب المندب وعدم سيطرة الحوثيين ولا إيران عليه؟
1: طالما والنتيجة هو الاستنزاف، فلا يفرق من الذي سيكون المسؤول عن استمرار هذا الاستنزاف. التوصيف الدقيق هو أنه إذا كان هناك من طرف مسؤول عن استمرار هذا الاستنزاف وهو الطرف الحوثي بطبيعة الحال، لأن هناك إصرار من جانب الحوثيين لتحقيق اختراق والوصول إلى ساحل البحر الأحمر، في جنوب البحر الأحمر، جنوب مدينة المخا، باب المندب إلى آخره، وهي أهداف كما قلت لك هو أهداف مرتبطة استراتيجية كبرى مرتبطة بإيران وبمطالب إيران في التحكم بمضيق باب المندب. لكن إذا كان الحوثيون يصرون على الاستمرار في هذه المعارك بالتحديد، هم يدفعون الطرفين إلى الاستنزاف، وبطبيعة الحال المؤشرات تقول أنه الضحايا من جانب الحوثيين كثر وأكثر بكثير من الضحايا من جانب القوات الحكومية. وربما هناك توقعات بأن القوات الحكومية قد تطور موقفها من مجرد التعاطي مع تقدمات الحوثيين أو مع العمليات العسكرية للحوثيين إلى المبادرة إلى الهجوم، ومن ثم عدم التوقف حتى تحقيق الأهداف العسكرية. بطبيعة الحال إذا كان هناك من طرف له مصلحة في استمرار العمليات العسكرية، فهي السلطة الشرعية التي ينبغي أن تستعيد نفوذها وسلطتها على المناطق التي يتحكم بها الحوثيون في هذه المرحلة. لكن من المستغرب أن السلطة الشرعية لا تزال حتى الآن تمارس ضبط النفس وتمارس نوع من حالة الصد للهجمات الحوثية.
0: هل هو ضبط نفس أم عدم قدرة
1: المقبلة؟ لا، هو ضبط نفس، لكن هو مرتبط باعتبارات إقليمية ودولية طبيعة الحال. الطرف الحكومي يقول بأنه لن يسمح للحوثيين بتحديد توقيت المعركة، وبالتالي إذا كان الحوثيون قد اختاروا

0: وتوقيت المعركة، فأعتقد أن القوات الحكومية اليوم تقوم بتعطيل هدف المبادئة من جانب الحوثيين. هذا التعطيل إلى متى سيستمر؟ إلى متى سيتحول بالتحديد إلى فعل إيجابي أكثر قوة بمعنى المبادئة من جانب القوات الحكومية؟ هذا الأمر ربما يرتبط بتنسيق إقليمي واسع النطاق تحتاجه القوات الحكومية لكي تحقق انتصاراً بأقل ما يمكن من التكاليف والخسائر
1: مع المملكة العربية السعودية، أم يتجاوز ذلك؟
0: مع المملكة العربية السعودية بالتحديد. أيضا هناك يعني تطور في الموقف الأمريكي في الحقيقة فيما يتعلق بالمعارك. الجانب الأمريكي يطلق إشارات تتعلق على الأقل بدعم الموقف الحكومي، وهذا الموقف يعتبر جديد وتطور في غاية الأهمية، لأن الجانب الأمريكي خلال السنوات الماضية كان يمثل غطاء حقيقيا لجماعة الحوثي، وكان يمنع ويضع خطوط حمر أمام القوات الحكومية وأمام تحالف دعم الشرعية. اليوم الجانب الأمريكي غير هذا الموقف بشكل كبير جدا، لكن متى سنلحظ تأثير ذلك الموقف على الأرض؟ الأمر ليس مستبعدا. التأثير سيكون بمعنى أنه إذا قررت المملكة العربية السعودية بالفعل دعم عملية عسكرية واسعة النطاق، فهذا يعني أن هناك مظلة إقليمية ودولية قد تسمح بوصول هذه المعركة إلى نهايتها أو إلى هدفها السياسية التي يعرفها الجميع وهو استعادة صنعاء.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ ياسين تميمي، الكاتب والباحث السياسي اليمني من إسطنبول. إلى لبنان، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية على مناطق مختلفة من الجنوب والبقاع الغربي إلى 6 شهداء. واليوم جددت الطائرات الإسرائيلية استهداف عدد من المنازل ببلدة المنصوري جنوب صور، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات أخرى. في السياق، قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، بينها مستودعات سلاح، ردا على استهداف قواته بمسيرة.
2: هاي بات الحجة هذا كمان.
1: وهذه مشاهد من بلدة المنصوري في قضاء صور، التي شهدت تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرارا لنهج التدمير فيما يعرف بالمناطق الأمنية جنوبية لبنان. دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى إعادة حساباتها ووضع المناكفات جانبا والعودة إلى الثوابت الوطنية التي تحمي سيادة لبنان. وفي بيان له، اعتبر حزب الله أن استمرار العدوان الإسرائيلي بشراكة وغطاء وتخطيط أمريكي كامل لا مبرر له سوى الضغط على السلطة اللبنانية وابتزازها لدفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف. أضاف الحزب أن استمرار السلطة في اللهاث خلف المسار العبثي وغير الدستوري يعطي العدو غطاء لاستمرار عدوانه حسب تعبيره. كما اعتبر أن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين بأن الجيش يستعد لتقليص قواته المنتشرة في جنوب لبنان، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر بقضاء النبطية. نقلت الهيئة عن المسؤولين قولهم إن المسؤولية أو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أجرت خلال الفترة الأخيرة مناقشات بشأن إنشاء منطقة أمنية جديدة أقرب إلى الحدود مع لبنان، أطلقت عليها اسم الخط الرمادي. وبحسب المسؤولين، تتضمن الخطة إنشاء ما وصفوها بمواقع دفاعية بهدف حماية المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية. بلدة الرمادية البعيدة عن الخط الأصفر المحتل والتي عاد أهلها إليها لم تسلم من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية. كاميرا التلفزيون العربي زارت البلدة وعاينت المنزل المستهدف ومركز جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، حيث أصيب هناك عدد من المواطنين.
3: التصعيد الإسرائيلي ليلة الجمعة شمل بلدات عدة. بلدة الرمادية التي عاد إليها أهلها والتي تعتبر نسبيا بعيدة عن الخط الأصفر المحتل دخلت خريطة الاعتداءات الإسرائيلية. هذا المنزل استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلة الجمعة عندما كان المواطنون يسهرون على شرفات منازلهم ويعتقدون أنهم في بلدة آمنة بعيدة عن المنطقة الأمنية المحتلة. الدمار كبير في المنزل، سقط شهيد وسقط 15 جريحا، حصيلة كبيرة تفسر بأن الشارع هو شارع سكني، وأن بالقرب من المنزل المستهدف مركز لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، حيث سقط منها 6 جرحى على الأقل، حالته بعضهم متوسطة. الدمار والركام والحجارة أتت على سيارات ووصلت إلى بعض المنازل المحيطة بالمنزل الذي تم تدميره بالغارة الإسرائيلية. بلدة رمادية هي من البلدات التي عاد إليها معظم أهلها. رئيس بلدية رمادية تفقد الأضرار هنا في هذا المكان. خبرنا شو اللي صار مبارح.
4: مبارح تقريبا عند الساعة 10 تقريبا العالم بعدها عم تسهر، كلها قاعدة على البلكونات وبالطرقات، وكذا الكبار والصغار والأطفال بالطرقات وعلى المستكلات وغيرها. فطلعت الضربة هيدا منه جديد على العدو الإسرائيلي الغاشم الذي ما عم بيوفر لا كبير ولا صغير ولا حدا. فصار عنا تقريبا شيء 15 جريح وشهيد، في عنا 7 من كشافة الرسالة اللي هو المبنى اللي انضرب قريب جدا على المبنى البلدية وعلى كشافة الرسالة. انجرح من كشافة الرسالة 7 أشخاص والحمد لله حالتهم مليحة لحد الآن.
3: شكرا. إذن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت بلدة ميفدون أيضا وكفر رمان والنبطية الفوق، إضافة إلى بلدة الرمادية والمنصوري، وصلت إلى 6 شهداء وأكثر من 20 جريحا. وهذه الصور هي صور لآليات جمعيات الرسالة للإسعاف الصحي التي تضررت أيضا. من الرمادية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لتشييع جثمان 100 شهيد تم انتشالهم من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. وكانت طواقم الدفاع المدني انتشرت جثامين الشهداء بعد مرور ما يزيد عن عامين على وفاتهم.
5: بالشموع والورود تبدأ مراسم تشييع 100 شهيد من غزة، من عائلة ملكة وعائلة رحيم وعائلة البلعاوي وعائلة قنبور. شهداء تم انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبان دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية. 100 شهيد منهم 70 طفلا. أطفال منع الاحتلال دخول الآليات الثقيلة اللازمة لانتشالهم، فظلوا تحت الركام شهورا حتى تحللت معظم أجسادهم وباتت عظاما ورفاتا كما يبدو في هذه الأكياس البلاستيكية. منهم شهداء لم يتم التعرف على هوياتهم بسبب حظر الاحتلال دخول أجهزة فحص الحمض النووي. شهداء كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل، لكن الاحتلال الإسرائيلي قضى على كل ذلك بصاروخ لم يرحم براءتهم. أجساد صغيرة ودموع كثيرة وتنهيدات مكتومة في جنازة أخرى من غزة، بينما يبقى جرح 8000 من الشهداء المفقودين تحت الأنقاض مفتوحاً، إذ لا يعرف أحبابهم متى يمكن أن يدفنوهم في قبر ما يوما ما. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: بدوره أكد دفاع المدني في غزة مواصلة جهوده في استخراج جثامين عشرات الشهداء العالقة تحت أنقاض برج المهندسين في مخيم النصيرات. تأتي الخطوة استكمالاً للمرحلة الثانية من مشروع انتشال الضحايا الذي بدأ منذ مطلع يوليو الماضي في مدينة غزة، لينتقل العمل إلى المحافظة الوسطى.
6: تبدأ طواقم الدفاع المدني اليوم في منطقة الوسطى بمشروع انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، حيث نبدأ في برج المهندسين والذي تم استهدافه بداية الحرب على غزة. ب 2/11/2023 تم استهداف هذه البناية المكونة من 6 طبقات. الاحتلال الإسرائيلي استهدف البناية بشكل كامل، أكثر من 350 مواطن كان يقطن هذه البناية. قتل من قتل وأصيب من أصيب. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال قرابة 150 شهيد في المرحلة الأولى، واليوم ستعمل الطواقم على انتشال ما يزيد على 150 جثمان من تحت أنقاض هذه البناية.
1: نفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي وجود أي توجهات إسرائيلية أو حتى أمريكية لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة. تصريحات هاكابي جاءت خلال جولة في بلدة ترمسعية شمال شرقي رام الله، اطلع خلالها على واقع هجمات المستوطنين التي طاولت عائلات فلسطينية يحمل بعضها أو بعضها الجنسية الأمريكية.
7: لا وجود لأي خطة لدى الإسرائيليين لتهجير السكان من غزة قسراً، بل هناك انفتاح على فكرة أنه إذا رغب الناس في المغادرة فيجب أن يكون لهم الحق في ذلك، إذ إن إبقاءهم محتجزين في مكان لا يرغبون في البقاء فيه يعد في رأيي أمراً مخزياً تماماً. لا أحد يقترح حدوث تهجير قسري، فالإسرائيليون لا يطرحون ذلك، والأمريكيون بالتأكيد لا يطرحونه، ولا أعرف أحداً يؤيد هذا الأمر.
8: ينظر السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي من علو على الفلسطينيين وأراضيهم التي تضيع شيئا فشيئا بسبب المستوطنات. هنا في بلدة ترمسعية شمال مدينة رام الله جاء السفير الأمريكي للاستماع لأهالي البلدة عما يتعرضون له من هجمات من قبل المستوطنين، ولكن هذه ليست زيارة سياسية ولا تعكس مواقف أمريكية مناهضة للاستيطان. كل ما في الأمر أن السفير الأمريكي يختار ضحاياه من ناحية التضامن أو رفض ما يتعرضون له. جاء إلى هذه البلدة لأن معظم سكانها يحملون الجنسية الأمريكية، وقبل شهور جاء إلى قرية أخرى هي قرية الطيبة لأن فيها كنيسة أحرقها المستوطنون، وبالتالي رفض السفير الأمريكي لهجمات المستوطنين هو يحددها عادة في بياناته، أو لا يصدر أصلا بيانات إلا إذا كانت هذه الهجمات تستهدف المسيحيين أو من يحملون الجنسية الأمريكية، وبالتالي هو لا ينظر للفلسطينيين على أنهم ضحايا للاستيطان على امتداد الضفة الغربية. يتبنى السفير الأمريكي الذي جاء إلى هذه البلدة وسمع من عائلاتها ما الذي يتعرضون له يوميا على يد المستوطنين، يتبنى أفكار الحكومة الإسرائيلية وحتى خطاب الحكومة الإسرائيلية في التعبير دائما أن عدد قليل من المستوطنين كما يدعي هو الذي يهاجم الفلسطينيين، ولكن معظم المستوطنين يحق لهم البناء في الضفة الغربية. وهذه تصريحات كانت للسفير الذي يقف أمامنا الآن بالأمس، أن من حق المستوطنين البناء في الضفة الغربية في المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية، وهي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية، وبالتالي هي ليست زيارة سياسية. كما ذكرنا السفير الأمريكي يتضامن مع الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية. سمع السفير الأمريكي من أهالي هذه البلدة كيف هاجمهم المستوطنون أكثر من مرة وبدأوا بسرقة أراضيهم وبناء البؤر الاستيطانية، وصعد إلى السطح لرؤية ما الذي يجري في محيط هذه البلدة من بناء مستمر لمستوطنات وبؤر استيطانية على امتداد البصر. هذا البناء يؤيده السفير الأمريكي، ولكنه لا يريد أن يهاجم المستوطنون مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية أو مواطنين فلسطينيين مسيحيين، لذلك لديه ازدواجية معايير تنطلق ليس من مبادئ قانونية، ليس من مبادئ القانون الدولي في التضامن، ولا من مبادئ إنسانية، إنما من مبادئ ضيقة يراها مناسبة. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من بلدة ترمسعية شمال رام الله.
1: اقتحم مستوطنون إسرائيليون تحت حماية جيش الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، وانتشروا في مناطق متفرقة منها، وتظهر مقاطع فيديو تجوال المستوطنين في أراضي الساحل شرقية القرية، كما توثق المشاهد مرافقة قوات الاحتلال لهم وحمايتهم أثناء رعي الأغنام في أراضي فلسطينية بالقرية. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة بيجن في ريف دمشق بثلاث قذائف مدفعية دون تسجيل أي إصابات بشرية، وتعرضت المنطقة للقصف مرات عديدة خلال الفترة الماضية، كما شهدت المنطقة حالات توغل سابقة لقوات الاحتلال في محيطها. كما شنت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف أطراف بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الشمالي، حيث سقطت سبع قذائف في محيطها. وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو إلى الخرطوم، حيث سيجري مشاورات مع الأطراف المعنية الرئيسية حول سبل المضي قدما في تدابير خفض التصعيد وتعزيز حماية المدنيين كما أعلنت المنظمة الأممية.
9: في الخرطوم تتحرك الأمم المتحدة من جديد سعيا إلى وقف حرب طال أمدها واتسعت كلفتها. المبعوث الشخصي للأمين العام بيكا هافيستو وصل إلى العاصمة لإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية تتركز على خفض التصعيد وتعزيز حماية المدنيين. زيارة سبقتها محادثة هاتفية مع قائد قوات الدعم السريع، فيما تجدد الأمم المتحدة تأكيدها على أن التسوية التفاوضية تبقى الطريق إلى إنهاء النزاع على أن تعكس تطلعات السودانيين. في الخرطوم أيضا التقى المبعوث الأممي حاكم إقليم دارفور. تناول اللقاء الأوضاع الأمنية والإنسانية وسبل تهيئة الظروف لسلام مستدام، ودعا حاكم إقليم دارفور إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق وحماية المدنيين، مشددا على أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون سودانية وشاملة وألا تختزل في طرفي الحرب وحدهما. غير أن لغة السياسة تصطدم بواقع أشد قسوة على الأرض. خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أنهى زيارة إلى البلاد محذرا من التصاعد الكبير في استخدام المسيرات، وقال إن مكتب حقوق الإنسان وثق مقتل 1120 مدنيا بضربات بالطائرات المسيرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وبالتوازي خلصت بعثة تقصي الحقائق الدولية إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، في وقت تقول فيه البعثة إن تدفق السلاح والدعم الخارجي لا يزالان يغذيان استمرار الحرب. وبين مساع لخفض التصعيد ودعوات إلى حوار سوداني أوسع، يبقى المدنيون أمام الاختبار الأصعب في حرب تؤكد الأمم المتحدة ألا حل عسكريا لها.
1: وفي مداخلة سابقة أوضح مراسل التلفزيون العربي أندرمان أبرز محطات زيارة وفد الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية للخرطوم وسط جهود لتحقيق هدنة إنسانية وإيقاف الحرب في السودان.
10: نعم، الزيارة رولا تأتي في إطار التنسيق للمجموعة الخماسية، خصوصا وأنها ستجتمع في الخرطوم، المجموعة التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيجاد، والتي كانت قد طرحت سابقا مبادرات عدة من أجل إيقاف الحرب في السودان والهدنة الإنسانية. بيكا سوف يقابل عدد من المسؤولين السودانيين في الجيش والحكومة، وأيضا طيف واسع من القيادات في الأحزاب السياسية وأيضا التجمعات والكيانات المجتمعية في السودان، من أجل الوصول إلى مسارات يمكن أن توقف نزيف الحرب في السودان، وأيضا يمكن أن تؤمن المدنيين والمواطنين خصوصا في مناطق النزاع وفي محاور القتال المختلفة. أيضا تأتي هذه الزيارة بعد المبادرة التي كانت قد قامت بها مجموعة من السياسيين والمجتمع المدني، وهي الحوار السوداني، والذي كانت هيئته أو اللجنة تهيئة هذه الحوارات قد بدأت في الخرطوم قبل عدة أيام من أجل تهيئة الأجواء لهذه المبادرة التي سوف تشمل مجموعة من الكيانات السياسية والكيانات المجتمعية في السودان وخارج السودان. هنالك عدة كيانات كانت قد رفضت هذه المبادرة، على رأسها تحالف صمود بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وبالتالي من المتوقع ومن المرجح أن يلتقي بيكا هافيستو بهذه اللجنة من أجل توضيح رؤيتها حول إمكانية توفير بيئة مناسبة لهذه اللجنة، وأيضا إمكانية إذا كانت الأمم المتحدة سوف تدعم هذه المبادرة السياسية أو أنها سوف تختار خيارا آخر.
1: الآن إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث شهدت كييف تصعيدا روسيا بالتزامن مع وصول مبعوثي ترامب إلى موسكو لبحث إنهاء الحرب. وتتواصل الضربات الروسية رغم إعلان موسكو هدنة لثلاثة أيام تزامنا مع وجود المبعوثين الأمريكيين.
11: بينما كانت سماء كييف تشتعل بالمسيرات الروسية، كانت موسكو تستعد لاستقبال مبعوثي واشنطن لبحث جهود إنهاء للحرب. هناك تقوم فرق الإنقاذ بالتعامل مع آثار الدمار الذي خلفه هجوم روسي على مقر جهاز الأمن الأوكراني في قلب كييف، والذي تبعه هجمات أخرى على جبهات مختلفة. التصعيد الروسي من حيث المكان والزمان سبق الزيارة التي قام بها ويتكوف وكوشنر قبل أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفاً للضربات على كييف لمدة 3 أيام. الكرملين ربط القرار بزيارة مبعوثي ترامب دون إشارة إلى خطة لتوسيع الهدنة. بوتين كان قد قال قبل ذلك إنه يرى فرصة لتسوية دبلوماسية للحرب، لكن الوصول إلى هذه النقطة يبدو طويلاً، إذ تؤكد موسكو تمسكها بالمفاوضات وبموقفها بشأن الأراضي ومستقبل أوكرانيا.
12: نشرت السلطات الأوكرانية دعوتها لتوسيع نطاق المفاوضات لمدة 6 أو 5 أو 3 أيام، لكن هذا الأمر لم نتفق عليه معهم، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة المفاوضات والوسطاء وسلامة فريقكم.
11: خطوة بوتين قابلها الرئيس الأوكراني بإيجابية، إذ أعلن استعداد كييف الرد بقرار مماثل في حال التزمت موسكو باحترام الهدنة. مهمة المبعوثين هذه المرة تحمل بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا لإنهاء الحرب، وليس مجرد جولة جديدة من المشاورات. 3 أيام من الهدوء المرتقب في كييف تشكل اختباراً لنيات الطرفين في المضي قدماً في جهود التهدئة وسط حرب مستمرة منذ أكثر من 4 أعوام ومسار تفاوضي لم ينجح حتى الآن في تجاوز الخلافات الكبرى.
1: نفذ عشرات النشطاء السياسيين والمدنيين وقفة احتجاجية دعا إليها حراك نفس أمام الملعب الأولمبي في العاصمة تونس، ورفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وعودة الحقوق والحريات وإنهاء المسار السياسي الذي أرساه الرئيس قيس سعيد، والذي يقول الحراك إنه أدى إلى تدهور اقتصادي واجتماعي حاد.

0: ما هوش معقول أنه مواطنين عاديين يطالبوا بحقوقهم ويطالبوا وإحنا نقعدوا كطبقة سياسية تتفرج وما تعاونش المواطنين هذه وما تحاولش تجمعهم باش يدافعوا على حقوقهم. إحنا شفنا عديد المواطنين اللي ما عندهمش صفات يطالبوا بالماء، يطالبوا بالضوء، يطالبوا بأبسط مقومات الحياة، وهذا كان الدافع متاعنا في تنظيم الحراك متاع اليوم.
1: أعلنت الحماية المدنية في الجزائر انتشال جثمان الطفل أيوب الذي سقط في بئر ارتوازي جاف بولاية الأبيض بعد العثور على مكانه داخل البئر. وسقط الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات الأربعاء الماضي داخل بئر جافة يبلغ عمقها نحو 80 مترا ولا يتجاوز قطرها 40 سنتيمترا، ما جعل مهمة الوصول إليه بالغة الصعوبة رغم المحاولات والإمكانيات التي تم تسخيرها لإنجاح عملية الإنقاذ. بعد 11 يوما على اجتياح الفيضانات للقرى في شمال نيبال جراء انهيارات جليدية في قمم جبال الهيمالايا، لا يزال سكان القرى المنكوبة يعانون مما خلفته السيول التي أتت على منازلهم ومحلاتهم، في حين يواصل رجال الإنقاذ جهود البحث عن الناجين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت جانبا من الأضرار التي سببتها الفيضانات.
2: نحن الآن في منطقة تقع شمال نيبال وتدعى باتار، وهي إحدى المناطق التي تضررت بسبب الفيضانات التي ضربت مناطق شمال نيبال خلال الأيام الماضية. وكما نرى خلفنا هناك هذا النهر الذي جاء منه السيل وغطى كل هذه المناطق التي كما ترونها، ولكم أن تتخيلوا أن كل هذه المناطق كانت قد غمرها السيل أثناء حدوث الكارثة وخلف وراءه كل هذا الدمار الهائل وفقدان الأهالي منازلهم ومحلاتهم. كما نرى هنا أيضا، لنرى هنا مع المصور هذه البناية، هذه البناية التي أتى عليها السيل وهي تبدو وكأنها الطابق الأول، لكن ربما هذا هو الطابق الثاني أو الثالث، حيث نحن نقف الآن على الأتربة والطمي الذي دمر هذه البناية. ونرى هنا سيدة تقف يعني لنسألها عما حدث. مرحبا، ممكن أن تتحدثي ما الذي جرى هنا؟
3: كان لدي متجر صغير هنا عندما سمعت بقدوم الطوفان، حينها ركضت أنا وابني وزوجي، وعندما نظرنا إلى الوراء كان السيل على مقربة منا، لكننا نجونا بأعجوبة، كان النهر قد اقترب منا بالفعل.
2: هذه إحدى سكان هذه المنطقة الذين تضرروا من الفيضان الذي أتى على هذه المنطقة، ولنا أن نتخيل كم من هؤلاء السكان فقدوا محلهم ومنازلهم. وكما يقول النيباليون، هذه منطقة باتار لا تعتبر المنطقة الأكثر تضرراً جراء الفيضان، فهناك مناطق كان التضرر فيها والكارثة وقعت عليهم ومستواها كان أكبر بكثير. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي من شمال نيبال.
1: بدأت قناة بنما تقليص عدد السفن العابرة في مياهها بسبب انخفاض معدلات الأمطار الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية. وأعلنت هيئة القناة أن انخفاض منسوب المياه أجبرها على اتخاذ هذا الإجراء، مشيرة إلى أن عدد عمليات العبور اليومية للسفن سيقلص تدريجيا من 36 سفينة إلى 32 بحلول منتصف سبتمبر. وأعلنت بنما حالة طوارئ على مستوى البلاد بسبب ظاهرة النينيو الطبيعية، والتي تتكرر كل عامين إلى 7 أعوام وتحدث خلالها تغيرات في الطقس على مستوى العالم. وجهت حكومة النيجر اتهامات إلى فرنسا بتحريض جنود وصفتهم بالمتمردين على شن هجوم استهدف قاعدة جوية عسكرية في العاصمة نيامي الأسبوع الماضي. وأوضحت الحكومة في بيان رسمي أن الجنود المتمردين هاجموا المطار ومقر الرئاسة في العاصمة بتحريض من باريس، لافتة إلى أن الجيش تمكن من استعادة السيطرة على القاعدة بدعم من قوات روسية وفق ما أورده البيان. البيان أضاف أن الحكومة جمعت قدرا كبيرا من الأدلة بشأن هذا الهجوم، وأن النيجر تحتفظ بحقها في إحالة هذه المسألة إلى المحاكم الدولية. تبنت الجمعيات العامة للأمم المتحدة خريطة جديدة للعالم تظهر أفريقيا بشكل أكثر دقة وبحجم أكبر عقب حملة قادتها دول أفريقية وجماعات مؤيدة. ووافقت الجمعية على القرار الذي رعته دولة توغو وأيده أعضاء الاتحاد الأفريقي بتصويت 164 دولة عضوا لصالحه، في حين صوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.
4: إفريقيا لم تتغير، الذي قد يتغير حجمها على الخريطة، فالقارة التي تمتد على نحو 30 مليون كيلومتر مربعة تبدو في الخرائط اللي اعتدناها أصغر بكثير من حقيقتها، بينما تتضخم على الورق مناطق بعيدة عن خط الاستواء. تشويه بصري يعود إلى قرون، وصل اليوم إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث تقود توغو بدعم من الاتحاد الإفريقي محاولة لإعادة رسم العالم بصورة أقرب إلى الواقع وأكثر دقة في تمثيل أحجام القارات وفي القلب منها إفريقيا، محاولة لإعادة رسم خريطة العالم التي كرسها إسقاط ميركاتور الذي جعل المناطق القريبة من القطبين تبدو أكبر من مساحتها الحقيقية، بينما تظهر إفريقيا ومناطق أخرى قريبة من خط الاستواء أصغر بصرياً. ويعود إسقاط ميركاتور إلى القرن 16، حيث صممه الرسام الخرائط الفلامينكي الشهير جيراردوس ميركاتور لخدمة الملاحة، لكنه لم يحافظ على المساحات، فكلما ابتعدنا عن خط الاستواء ازداد التشويه. غرينلاند مثلاً تبدو في خريطة ميركاتور قريبة في الحجم من إفريقيا، بينما إفريقيا في الواقع أكبر منها بنحو 14 ضعفاً. أما البديل الذي تدفع نحوه المبادرة الإفريقية فهو إسقاط إيكوال إيرث، المصمم للحفاظ بصورة أفضل على النسب الحقيقية لمساحات القارات. لكن القضية لم تبقى مسألة تقنية. وزير خارجية توغو روبرتو سيا تحدث عن العدالة المعرفية، معتبرا أن الخريطة ليست مجرد أداة جغرافية بل وسيلة تأثير في تصورات الشعوب عن نفسها وعن العالم.
5: مبادرة تصحيح الخريطة لا تستهدف أي دولة أو منطقة أو حضارة، إنها تسعى إلى تعزيز تعددية أطراف أكثر شمولاً وتوازناً وتمثيلاً، تقوم على الحقيقة والعدالة.
4: في المقابل رفضت الولايات المتحدة القرار، معتبرة أن الأمم المتحدة تنشغل بإسقاطات خرائط تعود إلى القرن 16 بدل التركيز عن قضايا السلام.
6: بدلاً من التركيز على القضايا الحقيقية المتعلقة بالسلام الدولي والعلاقات الجيدة بين الدول، تنشغل هذه الهيئة بمناقشة مشاريع خرائط تعود إلى القرن 16.
4: القرار لا يفرض على الدول التخلي عن إسقاط ميركاتور، فهو غير ملزم قانونياً، لكنه قد يشجع على مراجعة الخرائط المستخدمة في التعليم والإعلام والمؤسسات الدولية والمنصات الرقمية.
1: ناقشت الصحف العالمية ارتدادات حصار هرمز على اقتصاد إيران وخطط واشنطن لإعادة تشكيل ترتيبات الشرق الأوسط بالتوازي مع استعادة الديمقراطيين للزخم الانتخابي. نتابع.
7: في وول ستريت جورنال الأمريكية يوضح يوروسلاف تروفيموف أن رهان إيران على إغلاق مضيق هرمز واستنزاف الولايات المتحدة بدأ يفقد فاعليته بعدما نجحت واشنطن في إبقاء جزء كبير من صادرات النفط متدفقا، بينما توقفت صادرات إيران النفطية تقريبا. ويشير الكاتب إلى أن إيران لم تتمكن من خنق الملاحة بالكامل، فيما بقيت أسعار النفط دون مستوى يهدد الاقتصاد العالمي، ما أضعف أهم ورقة ضغط كانت تراهن عليها طهران. ويرى الكاتب أن المعادلة السياسية والاقتصادية داخل إيران تشهد ضغوطاً متصاعدة بسبب تهاوي قيمة الريال وارتفاع التضخم، غير أن مركز القرار الفعلي المتمثل بالحرس الثوري يستغل هذا التدهور لتعزيز قبضة الدولة وإعادة تشكيل المجتمع لخدمة استراتيجية استنزاف طويلة الأمد قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية. وختم بأن استمرار المأزق الحالي وغياب مسار تفاوضي فعال يقود طهران نحو خيارين أحلاهما مر، إما تقديم تنازلات مؤلمة تحت وطأة الاختناق الاقتصادي، وإما الذهاب نحو تصعيد عسكري واسع النطاق. ونقرأ في أكسيوس الأمريكي تقرير باراك رافيد الذي يكشف أن إدارة ترامب بدأت صياغة خطة واسعة لاحتواء إيران وإعادة ترتيب المنطقة بعد الحرب، بحيث لا تكون نهاية القتال عودة إلى الوضع السابق، بل بداية نظام إقليمي جديد تقوده الولايات المتحدة. وتقوم الخطة وفقاً لمصادر أمريكية رفيعة على إنشاء اصطفاف إقليمي ضد إيران، تكون الولايات المتحدة ضامناً أمنياً له بالتوازي مع دفع ملفات غزة وسوريا ولبنان نحو ترتيبات جديدة ثم توسيع اتفاقات أبراهام. وقال إن واشنطن لا تريد انتظار انتهاء الحرب ثم التحرك، فترامب يناقش بالفعل شيئاً أكبر بكثير، ويريد ربط ملفات المنطقة كلها ضمن ترتيب إقليمي واحد، لافتاً إلى أن الانتخابات الإسرائيلية لن تحدد ما إذا كانت الخطة ستنفذ، بل من سينفذها، إذ يؤكد مسؤولون أمريكيون أن ترامب سيدفع بها حتى لو أسفرت الانتخابات عن مأزق سياسي في إسرائيل. وختم بأن الخطة لا تزال في مراحلها الأولية، لكن واشنطن تتعامل مع الحرب باعتبارها فرصة لإعادة رسم موازين القوة في المنطقة. إلى نيويورك تايمز الأمريكية وتقرير روث إلينغ وكارولين سولير حول أحدث بيانات مؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي، والتي أظهرت اتساع الفارق في انتماء الناخبين الأمريكيين لصالح الحزب الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية عن الجمهوريين، وهو الفارق الأكبر الذي يحققه الديمقراطيون منذ عام 2008، ما يعكس حالة من الاستياء الشعبي ضد الحزب الجمهوري والرئيس قبيل الانتخابات النصفية المرتقبة. وقال الكاتبان إن المزاج الانتخابي انقلب بسرعة بعد أن كان الجمهوريون يملكون أفضلية طفيفة، والآن أصبح الديمقراطيون عند مستويات شبيهة بما سبق انتصاراتهم الكبيرة في عام 2018 و2020، لكن اللافت أن التحول لا يأتي من القاعدة الديمقراطية التقليدية فقط، بل من فئات كانت قد اصطفت بقوة بجانب ترامب. فالشباب على سبيل المثال انتقلوا من أفضلية جمهورية بنقطة واحدة إلى أفضلية ديمقراطية ب16 نقطة، بينما ارتفعت أفضلية الديمقراطيين بين الناخبين من أصول لاتينية 9 نقاط. ولفتا إلى أن الأرقام تذكر بما حدث في نهاية عهد جورج بوش الابن، حين سبقت أفضلية الديمقراطيين انتخابات 2006 و2008 التي حقق فيها الحزب انتصارات كبيرة. ختاماً، في البايس الإسبانية ناقش أنخيل مونرايز نتائج تحقيق استقصائي عن ذراع رقمية مؤيدة لإسرائيل تملك آلاف المتابعين، تحولت خلال أزمة سبتة إلى منصة لنشر سردية تصور أزمة الهجرة كغزو عسكري مغربي لإسبانيا، وتتهم حكومة بيدرو سانشيز بالخيانة والتواطؤ. ولفت إلى أن الشبكة المسماة استراتيجية عسكرية تبث محتوى باللغة الإسبانية يمزج بين تأييد حكومة نتنياهو ومهاجمة الحكومة الإسبانية، معتمدة على أرقام مضخمة تدعي دخول 100,000 مهاجر إلى سبتة ضمن غزو عسكري مغربي بتواطؤ من مدريد، وقارن الوضع فيه بقطاع غزة، فضلا عن إشاعة وجود أوبئة صحية خطيرة، بينما وصفت المهاجرين بأنهم أنصار حركة حماس. وقال الكاتب إن للشبكة ارتباطا واضحا بالبيئة المؤيدة لإسرائيل، فقد بثت سابقا من تل أبيب وتساعد في جمع تبرعات لجنود إسرائيليين، وتعيد المنظمة الإسبانية المدافعة عن مصالح الإسرائيلية نشر محتواها، في حين يضعه خبراء التضليل ضمن حزام ناقل لترويج السردية الموالية لإسرائيل وأحزاب اليمين المتطرف.
1: نهاية هذه الساعة الأخبارية على رأس الساعات، تابعونا إعادة لحوارات العربي من إسطنبول. في أمان الله.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص، هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
1: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
7: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
8: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
1: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي التي تأتيكم هذه الليلة من اسطنبول. في وقت تتسارع فيه إعادة بناء خرائط النفوذ في الشرق الأوسط والشرق المتوسط، يتقاطع مساران يبدوان منفصلين فيما يكشف تزامنهما عن تحول أعمق في مفهوم الأمن الإقليمي. فمن جهة تدفع السعودية وتركيا وباكستان نحو صياغة ترتيبات أمنية تمنح دول المنطقة هامشاً أوسع للحركة والردع بعيداً عن الاعتماد الكامل على المظلة الأمريكية. ومن جهة أخرى تبدأ إسرائيل واليونان ببناء منظومة دفاعية واسعة تعكس صعود التنافس مع تركيا وتحول شرق المتوسط إلى ساحة جديدة لتثبيت موازين القوة. وبين اتفاقية مكة ودرع أخيل لا يبدو المشهد أمام تحالفين تقليديين بقدر ما يبدو أمام سباق لإعادة تعريف من يملك حق صياغة أمن المنطقة ومن يحدد حدود النفوذ فيها. وفي الخلفية تأتي تحذيرات أردوغان من اللعب بخطوط الصدع لتضيف بعداً آخر إلى المشهد، حيث تتداخل الحسابات الأمنية مع الهواجس الداخلية والإقليمية، فيما تجد واشنطن وطهران وتل أبيب وأنقرة نفسها أمام معادلات تتغير أسرع من قدرة التحالفات القديمة على استيعابها. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، أين المنطقة من ولادة منظومة أمن إقليمية جديدة؟ أم هو سباق تحالفات يعيد إنتاج الاستقطاب بأدوات مختلفة؟ حوارات العربي من اسطنبول، معي أنا عدنان جان، أهلا بكم.

0: لنقاش هذا الملف بكل مساراته ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور جينكيز تومار، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة مرمرة، والدكتور سمير صالحة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والأستاذ إسلام أوسكان، الباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. دكتور سمير، لو بدأت معك هذا الحوار، تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تملك ثاني أكبر جيش في الحلف، لماذا تجد نفسها اليوم بحاجة إلى تشكيل تحالفات أمنية إقليمية جديدة برأيك؟
1: صحيح، مساء الخير للجميع. أولا شكرا على الاستضافة. يعني طبعا تركيا كما أشرت أنت أيضا عندها توجهات غربية منذ عشرات السنين، وأيضا جزء من المنطقة، جزء من منطقة الشرق الأوسط، لكنها في الأعوام الأخيرة تحديدا بدأت تعتمد استراتيجية انفتاح أوسع بطابع جيو استراتيجي وجيو سياسي إذا شئت. يعني هذا التحرك التركي باتجاه المنطقة نعم موجود، لكن تركيا ذهبت باتجاه مناطق جديدة أوسع أبعد، تبحث عن حماية مصالحها، عن بناء منظومة علاقات جديدة مع هذه الدول. الآن في نقطة مهمة أيضا أشرت إليها أنت في السؤال، أنه تركيا تعتبر نفسها نعم جزء من الغرب، حلف شمال الأطلسي، لكن تركيا ما زالت حتى اللحظة خارج الاتحاد الأوروبي. لذلك بدأت تبحث عن خيارات وبدائل جديدة تعطيها ما تريده، ليس فقط في الشق العسكري، لأنه نعم تحت غطاء حلف شمال الأطلسي الناتو تأخذ هذا الدعم العسكري الأمني، لكن من الناحية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الجغرافية هي الآن تريد البحث عن فرص إقليمية بطابع جديد. هل هذا يعني أن تركيا تتخلى عن الغرب، تتخلى عن الاتحاد الأوروبي، عن هدف العضوية في الاتحاد الأوروبي؟ لا طبعا، لكن هذا يعني أن تركيا جاهزة للبحث عن خيارات وبدائل باتجاه حماية مصالحها أمام المتغيرات الحاصلة في الإقليم.
0: ربما لو انتقلتنا إلى الدكتور جينكيز، يعني برأيك ما تفضل به الدكتور سمير، ربما هذا يؤدي إلى أن تركيا تعيد ربما رسم خريطة سياساتها الإقليمية في ظل تشكل هذه التحالفات في المنطقة، هل هو إعادة تموضع برأيك؟
2: مساء الخير أولا لكم وللمشاهدين الكرام. طبعا يعني عندما ننظر إلى تاريخ تركيا يعني منذ 100 سنة، تركيا في حرب الباردة، في وقت حرب دائما مع الناتو، حلف الناتو وكذلك ومع الغرب، وفي 90s طبعا تغيرت الأمور وانتهت حرب الباردة، وهناك احتلال في العراق، وبعد ذلك طبعا ما يسمون ربيع العربي، وتغيرت الحكومة التركية في تركيا، يعني توجهات جديدة موجودة عند الحكومة التركية، خاصة بعد انتهاء الحرب في سوريا والمشاكل بين إسرائيل وأمريكا وطهران وتستمر، وتركيا تحاول أن تجد الفرص أخرى ليس فقط في أفغانستان. كما تفضل الدكتور، طبعا علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي ليس جيدة، ولكن أمريكا كمان متذبذب، أيضا ناتو، يعني لنا تجارب مرة مع ناتو أيضا في انقلابات عسكرية أو كذا، وكمان الاتحاد الأوروبي. الآن تركيا تبحث يعني التوجه جديد سواء في الشرق الأوسط، أيضا العالم التركي، الآسيا الوسطى، وحتى تحاول أن تكون هناك موازنة في السياسة الخارجية التركية، لأنه في التاريخ تركيا كانت دائما مع الغرب ومع حلف الناتو ومع أوروبا وأمريكا، وتضررت كثيرا بسبب هذا، والآن وبسبب هذه التجارب وأيضا نوعا ما استقرار في المنطقة، خاصة بعد انتهاء حرب في سوريا، تحاول أن تجد الشركاء في المنطقة، طبعا ليس عسكريا فقط، سياسيا وأيضا اقتصاديا، لأنه الأزمة الاقتصادية في العالم وفي الشرق الأوسط تركيا كمان مهمة جدا بالنسبة لهذه التحالفات، وأيضا بعد مضيق هرمز هذه المشاكل كما بالنسبة للبترول وأنابيب، وكذلك هناك طرق جديدة، وتركيا تحاول أن تجد فرص جديدة في المنطقة عسكريا سياسيا واقتصاديا. طبعا طبعا هناك مشاكل عدة في إسرائيل، مشكلة كبيرة في المنطقة بالنسبة للاستقرار المنطقة، وأيضا دعم أمريكي لإسرائيل وأيضا
0: ربما إيران. سنأتي إلى نقطة ربما العامل الإسرائيلي في التي دفعت تركيا إلى تشكيل هذه التحالفات، لكن أنتقل إلى الأستاذ إسلام. يعني هل بدأت تركيا تتعامل مع الأمن الإقليمي بمنطق توازن التحالفات بعد أن كانت على مدار سنوات طويلة ربما تكتفي بسياسة القوة الوطنية، لديها جيش قوي، لديها صناعات دفاعية، ربما لم تكن تجد نفسها بأنها بحاجة إلى الدخول في تحالفات إقليمية؟ الآن ربما تغير المشهد السياسي، هل بدأت تركيا بالفعل تعتمد على هذه السياسة، سياسة توازن التحالفات في المنطقة؟
3: أي صحيح، يعني هذا شيء واضح، ولكن يعني عندما ألقينا نظرة على السياسات الخارجية التركية نحن نرى أن هناك هذه السياسات الخارجية تتأثر من التموجات ومن التحولات الإقليمية أيضا، وفي كل 10 سنوات هناك تحولات كبيرة جدا. يعني كان هناك سياسة خارجية تركية قبل عام 2015 كانت مختلفة تماما وبشكل جذري، يعني بعد إسقاط الطائرة الروسية صارت هناك تحول كبير جدا في السياسة الخارجية التركية تجاه روسيا وتجاه القضية السورية وتجاه التحولات الإقليمية، حتى فيما يتعلق بأيضا موضوع شو اسمه العلاقات مع الصين وروسيا وما إلى ذلك. والانقلاب العسكري الفاشل أيضا أثر بشكل كبير جدا على هذه التحولات السريعة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التركية. تركيا بدأت تتعامل مع هذه القضايا بشكل يعني يختلف من ذي قبل، يعني يختلف عن الماضي، لأن تقريبا منذ تأسيس الجمهورية التركية حتى تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم كان هناك خط واضح وثابت تقريبا لا يتغير. يعني هناك كان هناك خطتين، مسارتين أساسيتين. الخطة المسار أو الخط الأول هو التوجه نحو الغرب، والخط الثاني هو عدم السماح لأي قوة عظمى في الشرق الأوسط للاستيلاء أو للهيمنة أو للاحتكار على الهيمنة في المنطقة. ولكن يعني التحولات السريعة بعد الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا وفي الإقليم دفعت تركيا إلى توجهات مختلفة تماما، لأن التعامل مع هذه القضايا تستدعي قوة عسكرية. ولكن خاصة التحولات الأخيرة والهجمات الأخيرة الأمريكية الإسرائيلية أثبتت أن يعني الاعتماد، يعني ليس يعني التفوق العسكري وحيدا وحده لا يستطيع أن يحمي أي قوة في الشرق الأوسط، لا تركيا ولا السعودية ولا قطر ولا أي دولة.
0: لذلك يعني هناك حاجة إلى تشكيل تحالفات سياسية؟
3: أكيد أكيد. لذلك اتفاق مكة تم توقيعها بسبب هذه يعني الحاجة إلى، يعني هذا الشعور كان ينبع من هذه الحاجة أكيد. يعني
0: إذن دكتور سمير، تركيا انتقلت إلى سياسة الردع الإقليمي في هذا الإطار.
1: يعني المسألة ليست فقط، نعم، مسألة تعريف مصطلح الردع برأيي هنا يحتاج إلى نقاش. لماذا؟ لأنه المسألة مرتبطة بشعور تركي، نعم، لكن شعور العديد من دول المنطقة بأنه هناك الآن اصطفافات أو محاولة فرض توازنات جديدة في الإقليم على دول المنطقة بما ينعكس سلبا على مصالح هذه الدول. لذلك يعني تحرك مكة مهم جدا. التحرك ربما يكون قد بدأ بطريقة معكوسة في منطق التحالفات الدولية. لماذا؟ لأنه التركيز كان على التنسيق والتعاون الأمني الدفاعي العسكري، المناورات، تبادل المعلومات وغير ذلك، بينما في منطق التحالفات الإقليمية والدولية نرى خصوصية أخرى، أن تبدأ من وجود رغبة في تعاون وتنسيق سياسي اقتصادي يتحول مع الوقت إلى تنسيق عسكري وأمني. الآن ما جرى في اتفاقية مكة تقدم باتجاه معكوس، هل هذا يعني أنه كما أنا أتابع أنا طبعا، هل هذا يعني أنه المسألة ستبقى محصورة في تحالف عسكري أمني دفاعي؟ لا إطلاقا، لأنه تبعنا التصريحات الصادرة عن القيادات السياسية والعسكرية والأمنية في الدول الثلاث، وكلها تذهب باتجاه واحد أنه هذا التعاون سيتحول شئنا ما بين إلى تنسيق في العديد من المجالات. النقطة الأهم أنه هذا التعاون أيضا لن يبقى تعاونا ثلاثيا، يعني مسألة التوسعة فتح الأبواب أمام استقبال دول جديدة أيضا منطق جديد في التحالف. نقطة أخيرة سأوني فورا أخ عدنان، أنه هل يجوز أن نضع تحالف مكة، اتفاقية مكة وتحالف درع أخيل على مسافة واحدة بمنطق واحد بفكرة واحدة؟ لا أظن إطلاقا.
0: سنأتي إلى هذه النقطة بعد قليل دكتور.
1: نعم.
0: لكن دكتور جنكيز، تركيا عضو كما تحدثنا في حلف شمال الأطلسي، هل هي الآن تبحث عن بديل للناتو أم عن قوة إضافية داخل المنظومة الأمنية التي تقودها الناتو؟
2: برأيي أنا لا نستطيع أن نقول يعني تركيا تبحث عن بديل لناتو، لأنه ناتو يعني المنظمة كبيرة جدا، يعني هناك الولايات المتحدة وأوروبا كل الدول المتطورة ولها تاريخ كبير بالنسبة للعالم، وأيضا عضوية تركيا منذ خمسينيات، هذا شيء. ولكن في المنطقة نحتاج

0: ربما سابقة خلال عمليات درع الفرات
1: ليس دائما ليس دائما يعني علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي وناتو نفس الشيء. يعني احنا حتى انا يعني في يعني عمري شفت كثير من التجارب مرة في مسألة سوريا، مسألة اللاجئين او الدفاع تركيا بالنسبة للمنظمات الإرهابية أو تدخل الإرهابي، حتى دعم من بعض الدول أوروبا وحتى أمريكا لمنظمات إرهابية ضد تركيا، نحن يعني عشنا وشفنا. ولكن طبعا تركيا تعرف هذه التجارب، ولكن كشمسية كبيرة ناتو مهمة جدا في العالم، لأن هناك روسيا، هناك الصين وأمريكا. يعني ليس تركيا ليس بحد الصين أو روسيا أو أمريكا حتى الآن.
0: ربما هذا يدفعني لطرح سؤال آخر، هل وأتوجه هنا للأستاذ إسلام، هل يمكن لتركيا أن تكون في الوقت نفسه جزءا من حلف شمال أطلسي وفي الوقت نفسه ربما تقود تحالفات أمنية إقليمية مستقلة بعيدا عن حلف الناتو؟
2: طبعا هذا ليس في مستوى الإقليم فقط، أيضا في مستوى العالم. يعني أردوغان كان هو في شانغهاي وشارك في إحدى الجلسات هذه الاجتماعات، هذا الميتينكس، لذلك هذه يعني هذا الشيء سوف يستمر بشكل أو بآخر. يعني تركيا ليس تركيا فقط، يعني جميع الدول حاليا هناك نوع من الفوضى في العالم بعد سياسة ترامب، يعني بعد الهجمات الأخيرة لإيران وما إلى ذلك، يعني هناك نوع من الفوضى. لذلك كل الدول تقريبا تبحث عن اللجوء، يعني عن حماية نفسه من هذه من هذه التهديدات من الهجمات وما إلى ذلك من قبل الإسرائيل والكيان الصهيوني والولايات المتحدة وأي دولة أخرى في العالم. لذلك يعني هذه الفوضى تدفع كل هذه الدول إلى بناء تحالفات قوية جدا، لأن كما أسلفت قبل قليل التفوق العسكري فقط الوطني وأيضا صناعة عسكرية وطنية فقط لا تحمي تركيا من أي هجمات تجي أو جاءت من أي دولة كانت، يعني من روسيا أو من الولايات المتحدة أو من أي قوة في العالم. لذلك التفوق العسكري صحيح هذا شيء مهم جدا، والصناعة العسكرية محلية هذا شيء أيضا مهم جدا، ويصل تقريبا معدلات الاعتماد إلى الصناعة العسكرية الوطنية في تركيا تصل في بعض المصادر 80%. أظن أنه نوع يعني هناك نوع من التضخيم والمبالغة، ولكن على الأقل أقل شيء 60%. هذا شيء مهم، ولكن وحدها ليس التفوق العسكري ولا الصناعة العسكرية المحلية الوطنية لا تكفي لحماية نفسها من الهجمات الخارجية. وأيضا هناك تحولات سريعة جدا، يعني أي دولة في الشرق الأوسط لا تستطيع أن تتوقع يعني من أين ستأتي هذه التهديدات أو الهجمات. يعني نحن نستيقظ يوما ما ونرى ونشوف أن السعودية تعرضت لهجمات عنيفة جدا من قبل إيران، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا نفس الشيء سارية المفعول بالنسبة لدول الخليج الأخرى. ونحن لا نستطيع أن نتكهن ونتوقع هل ستتحول هذه الهجمات، هذه الاستقطابات إلى حرب عالمية ثالثة أو حرب عالمية أكبر بكثير من كل هذه الاشتباكات. هل ستؤدي إلى فوضى أعمق وأكثر من ذلك؟ لا نستطيع أن نحسم في هذا الموضوع. لذلك كل الدول تبحث عن ملجأ، تبحث عن حماية نفسها بشكل أو بآخر. نعم الباكستان هو قوة نووية، والسعودية المملكة العربية السعودية هي دولة قوية جدا في الاقتصاد وأيضا لها نفوذ سياسي، وتركيا لها صناعة عسكرية محلية ولها نفوذ في المنطقة. نعم هذه الخيارات ذكية جدا، يعني كل هذه الدول اختارت بعضها بعضا، ولكن إذا بقي أو تظل هذه يعني اتفاقية مكة أو هذا الحلف، يعني هذا الحلف إذا لا تشارك أي دولة ولا تتوسع هذه الاتفاقية، قد تكون هناك شعور أن هذا الحلف قد يكون موجها إلى دولة معينة.

0: إلى قوة
1: حتى
0: معينة.
1: اللحظة ما تم الحديث عنه بأن الحلف غير موجه ضد أي دولة، لا إسرائيل ولا إيران. ربما هنا
0: كلتا الدولتين قامتا بتصريحات فيما يتعلق بهذا الموضوع. نحن ليس لدينا أي قلق فيما يتعلق
1: بهذا الموضوع. دكتور سمي، إذن نحن الآن أمام سياسة تركية جديدة ربما عنوانها العريض تنويع التحالفات، أليس
2: ممكن.
1: كذلك؟
2: صحيح صحيح، ممكن هذا التوصيف برأيي توصيف استراتيجي بالنسبة لتركيا، لكن هو ليس يعني تحرك تركي جديد بهذا الاتجاه. صحيح أنه كما قلنا تركيا عندها التزامات في حلف شمال الأطلسي، لكن هي تعتبر نفسها دائما جزء من منطقة الشرق الأوسط. في عندي ملاحظة أولى أساسية أخ عدنان، أنه رسالة مكة، اتفاقية مكة تحديدا، ينبغي أن تقرأ بشكل مختلف أو مغاير، لأنه هذا تضامن أو تحالف عسكري أمني فقط. رسالة مكة بالنقطة الأساسية هي توحيد قوى ثلاث دول من الناحية الأمنية، العسكرية، البشرية، الجغرافية، وكل هذه المميزات والخصائص الآن تندمج تحت سقف مظلة إقليمية واحدة. هذه هي برأيي رسالة مكة، اتفاقية مكة الأساسية، أنه ليست تركيا وحدها في المشهد. تركيا عندها الحماية التي يوفر لها حلف شمال الأطلسي، أنه يوفر هذه الحماية لتركيا، لكن على مستوى الإقليم كان لابد من تحرك بهذا الاتجاه، يذكر دول الإقليم بأنه سياسات بعض الدول لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل. ما أقصده هنا تحديدا إيران وإسرائيل. لماذا؟ لأنه في انزعاج إقليمي من سياسات وممارسات إيران في المنطقة، على مستوى كما تبعنا لسنوات الملف السوري، الملف اللبناني، الملف اليمني، ورأينا أيضا في مكان آخر إسرائيل كيف تتعامل مع ملفات الإقليم ودول المنطقة. رسالة مكة الثانية إذن أخ عدنان هي تذكير إيران وتذكير إسرائيل بأنه فرض نفوذ بهذه الطريقة على دول المنطقة لا يمكن أن يتم بعد الآن. نقطة أخيرة أيضا باختصار، أنه كل هذه النقاشات هل تذهب باتجاه أنه في استجابة من قبل الدول الثلاث لمتطلبات شعوب المنطقة ودول المنطقة؟ نعم، وهذه أيضا خصوصية إضافية علينا أن نزيدها إلى العوامل التي دفعت الدول الثلاث باتجاه بناء هذا التحالف.
1: ربما لافت أيضا دكتور جنكيز بأن الدول الثلاثة تركيا، باكستان والمملكة العربية السعودية لديها علاقات توصف الآن بالجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ربما يدفعنا إلى طرح السؤال، يعني هل تريد تركيا وهذه الدول أن تكون جزءا من المنظومة الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، أم ربما بدأت هذه الدول فعليا ببناء نظام أمني إقليمي جديد بعيد ربما عن التدخلات الأمريكية في شؤونها؟
3: طبعا تصريحات من قبل الولايات المتحدة أو خاصة من قبل ترامب، هو كان يشجع يعني هذه الاتفاقية. طبعا
1: يعني هل هناك ضوء أخضر أمريكي ل
3: أعتقد لأنه الولايات المتحدة يعني خاصة بالنسبة للحرب الأخيرة أمام إسرائيل، وطبعا هو كانت تقود إسرائيل، وكانت أمريكا متضررة جدا خاصة بالنسبة للاقتصاد وبترول، ولكن يعني لا نستطيع أن نقول هذه الاتفاقية تكونت بسبب الدعم الأمريكي أو أمريكا تريد، لا، لأنه مثلا هذه المثال جيد خط الحجازي، سكة الخط الحجازي.
1: نعم.
3: نحن كمؤرخون منذ سنوات نقول يجب علينا أن نتعاون حتى هذه سكة الحديد لازم أن نفتتح، ولكن بعد الحرب بين إسرائيل وأمريكا وإيران، والآن المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا بدأت أن تتكلم عن هذه الخط الحجازي. هذا كان 5 سنوات ليس ممكنا، ولكن بسبب الظروف جديدة في المنطقة، مثلا ترامب أمس صرح بدلا عن هرمز هم يستخدمون طرق أخرى من العراق، من الخليج يعني إلى العراق إلى سوريا إلى حتى البحر الأبيض المتوسط وأيضا إلى تركيا، وهذه الخطوط الجديدة بالنسبة خاصة الاقتصاد بسبب بترول في المنطقة الآن، يعني برانت بترول تقريبا $100، وأيضا بعض الأشياء من بترول، يعني نحن لا نستخدم بترول خام، لا نحن نستخدم بنزين ديزل، وهذه الأشياء تقريبا $200، وهذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لاقتصاد العالم وأمريكا. وهناك أيضا في أمريكا في يعني طبعا هناك تحولات كثيرة بسبب هذه الأزمات في المنطقة. أعتقد هذه الدول تريد، وهناك دول أخرى ستنضم لهذه الاتفاقية، وأيضا أمريكا أو ترامب نستطيع أن نقول صرح يشجع هذه الاتفاقية.
1: ربما أستاذ إسلام، هذه القوة العسكرية التي تتمتع بها تركيا والتطور في الصناعات الدفاعية خلال السنوات الأخيرة، ربما هذا دفعها إلى تشكيل هذه التحالفات وأصبحت رقما صعبا في المنطقة. الآن العقيدة العسكرية التركية هل تحولت من حماية المصالح الوطنية إلى ما يسمى بحماية المصالح الإقليمية من خلال تشكيل هذه التحالفات؟ قديما كنا نعرف أن هناك عقيدة عسكرية تركية كانت لا تتجاوز الحدود الوطنية لتركيا، الآن بدأنا نرى تشكيل عقيدة عسكرية جديدة تتجاوز الحدود التركية. تركيا موجودة في الصومال، موجودة في ليبيا، موجودة في العديد من المناطق.
0: أيوة. يعني على ما يبدو أن تركيا أدركت بشكل كبير جدا، خاصة بين عامين 2015 و16، بأن وحدها لا تستطيع أن تحقق أهدافها ولا تستطيع إنجاز أهدافها لا في سوريا ولا في الإقليم وحدها. يعني يجب أن تكون هناك تحالفات وتوازنات إقليمية وتضامن والتعاون العسكري والاستراتيجي جميع الدول الإقليمية وحتى العالمية. مثلا على سبيل المثال ننظر في الماضي إلى السياسات التركية في سوريا. يعني تركيا أدركت بأن بدون روسيا لا تستطيع أن تقيم تغيرات وتحولات استراتيجية وجذرية في سوريا. لا
1: إذا
0: تستطيع.
1: كان هناك مسار أستانة تركيا
0: طبعاً.
1: روسيا وإيران
0: يعني تعاونت فيما يتعلق بالملف شو اسمه قسد. حاولت تركيا أن تتعاون وتستشير مع الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بنظام بشار الأسد في تلك الفترة تركيا تعاونت وتضامنت واستشارت مع روسيا، ويعني ربما حتى هناك بعض الروايات تقول بأن حتى إطاحة نظام بشار الأسد هو حصل يعني بسبب أو يعني بعلاقات الجيدة بين روسيا وتركيا، وحتى كان هناك نوع من التنسيق الأمني والعسكري بين روسيا وتركيا. وبعد هذه الاتفاقية استطاعت القوات يعني قوات شو اسمه هيئة التحرير الشام استطاعت أن تقوم بإطاحة نظام بشار الأسد. لذلك هذا نستطيع أن نوسع هذا النموذج إلى الإقليم. لا تركيا ولا إيران ولا أي دولة في الإقليم بدون تحالفات بدون اتفاقات وتنسيقات عسكرية أمنية لا تستطيع أن تخلق تحولات جذرية ولا تستطيع أن تحقق أهدافها. لذلك اتفاقية مكة جاءت بهذه الدوافع والديناميات. ولكن على ما يبدو أن هناك شيء غريب فيما يتعلق باتفاقية مكة. ليش؟ لأن من منظور الولايات المتحدة اتفاقية مكة شيء جيد جدا. يعني هم منذ يعني أدركت السعودية والدول الخليجية بأن الولايات المتحدة لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية القواعد العسكرية، لحماية نفسها، لحماية مطاراتها وما إلى ذلك.
1: لكن ربما هناك
0: ولكن إيران
1: هناك اتهامات توجه إلى تركيا أستاذ إسلام بأن ربما لديها أطماع في الدول التي تتواجد فيها، نتحدث عن سوريا، ليبيا، الصومال.
0: لكل دولة أطماع. يعني ليس الأطماع هي سبب الاتهامات لأي دولة أخرى في لا في العالم ولا في المنطقة. المهم هو هل يتم تحقيق هذه الأهداف هل يتم تحقيق هذه السياسات وفقا للقوانين الدولية؟ هل هناك اختراقات؟ هل هناك انتهاكات لحقوق الإنسان؟ هل هناك مجازر أو إبادات جماعية في أي دولة؟ أو هناك يعني هل تركيا أو أي دولة أخرى لا في الصومال في شمال أفريقيا في سوريا تريد أو تحاول تحقيق استقرار والأمن؟ هل تخدم مصالح جميع المصالح للدول الموجودة في المنطقة أم مصلحة وحدها؟ يعني الأمن والاستقرار والخدمة لمصالح إقليمية والسلام، هذه المعايير التي يجب
1: التركيز فيها. دكتور سمير تحدث عن الأطماع أستاذ إسلام، برأيك كيف نعرف الأطماع؟ تركيا لديها أطماع صحيح. أو مصالح أو ما شابه ذلك؟
2: هذه النقطة التي كنت سأشير إليها أخ عدنان، أنه توصيف مصطلح أطماع برأيي يعني ينبغي أن يواكبه حديث عن مصالح لطرف واحد وتجاهل مصالح الأطراف الأخرى. نقطة ثانية، فرض هذا المشهد يعني فرض مصالح هذه الدولة على بقية الدول. دعنا نتخلى عن مصطلح أطماع ونستخدم بدلا منه مصطلح
0: مصالح.
2: يعني لماذا؟ لأنه هذا المصطلح يعني أنه نحن نضع الكثير من دول المنطقة على مسافة واحدة مع إسرائيل مثلا في الإقليم. إسرائيل لا يمكن أن تتحدث مع إسرائيل في سياسة المصالح، تتحدث مع إسرائيل
3: أطمع.
2: في سياسة الأطماع. وكيف أنه من طرف واحد تتحرك إسرائيل وتحاول أن تفرض نفسها على الجميع في الإقليم. الآن يعني في نقطة أيضا،
1: يعني هناك قبول للدور التركي في هذه الدول، نتحدث عن سوريا ليبيا الصومال.
2: هذه نقطة ثانية كنت سأشير إليها أخ عدنان، نقطة مهمة جدا، أي أنه أنا أتحدث عن اتفاقية مكة الثلاثية وهذا التنسيق الأمني العسكري، لكن في نفس الوقت خارج اتفاقية مكة تركيا لها اتفاقيات وعقود وصفقات عسكرية أمنية مع قطر، مع الصومال، مع ليبيا، مع السودان، مع أذربيجان. لا أريد أن أوصل تعداد الدول التي وقعت معها تركيا مثل هذه العقود والاتفاقيات أخ عدنان. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تركيا صحيح أنها جزء من اتفاقية مكة، صحيح أنها جزء من حلف شمال الأطلسي، لكنها جزء أيضا على المستوى الثنائي تحديدا من اتفاقيات وعقود بطابع استراتيجي أمني عسكري. ورأيناها كيف ترجمت هذه مواقفها هي من خلال التنسيق مع هذه الدول في عمليات ميدانية عسكرية أمنية بشكل مباشر. هذه نقطة. نقطة ثالثة أخيرا أنه علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه ما نناقشه اليوم ليس مرتبط بمصطلح منطقة الشرق الأوسط. الآن ما نناقشه، لا أعرف إذا كان الدكتور جنكيز يتفق معي هنا، نناقشه مرتبط بجغرافيا أوسع بكثير من منطقة الشرق الأوسط. نتحدث عن شرق المتوسط، عن البحر الأسود، عن البحر الأحمر، عن الممرات وعن المضائق في المنطقة، وهذه بقعة جغرافية أوسع وأكبر بكثير من مصطلح الشرق الأوسط. هذه هي الآن السياسة التركية الجديدة. عندما تتحرك تركيا إذن عندها أكثر من دافع وأكثر من سبب يدفعها للذهاب وراء مراجعة هذه السياسة.
1: ربما السبب الذي لم نتحدث عنه هو العامل الإسرائيلي.
2: صحيح
1: دكتور جنكيز، أين هو الدور الإسرائيلي الذي دفع تركيا إلى الدخول في هذا التحالف؟ كان هناك تحالف بين المملكة العربية السعودية وباكستان، لكن الحدث اللافت هو انضمام تركيا إليها في ظل هذا التغير في المشهد الإقليمي وربما الخلافات بين تركيا وإسرائيل وحرب التصريحات الكلامية بين كلا الطرفين. برأيك هل هذا العامل الإسرائيلي هو من دفع تركيا أو ربما سرع من انضمام تركيا إلى تحالف مكة؟
3: طبعا هو يعني من عوامل مهمة جدا، لأنه إسرائيل في المنطقة يعني تزعزع المنطقة منذ طبعا أربعينيات، ولكن الآن إذا ننظر إلى فلسطين وغزة نعرف، لبنان إسرائيل هناك، سوريا هناك، يعني أي دولة عندما ننظر في المنطقة هناك أشياء متضررة من قبل إسرائيل، وطبعا تركيا أيضا يعني متضررة جدا، لأنه هذه يعني زعزعات المنطقة، عدم استقرار المنطقة تؤثر سلبيا الاتفاقيات أو التوحيد التعاون الاقتصادي، حتى يعني طرق التجارية ومرور، لأنه يعني إذا ننظر إلى تاريخ هذه المنطقة، إذا هناك هروب دائما لا توجد استقرار والأمن، وما في اقتصاد أيضا، ما في تجارة. يعني إذا تركيا أن تريد أن تكون دولة كبيرة تحتاج الموازنة كبيرة أيضا والاقتصاد، لأنه في تركيا دولة قوية اقتصاديا، ولكن بسبب عدم استقرار في المنطقة لا تستطيع أن تفعل شيء في تركيا. والآن طبعا أولا نحتاج الأمن، بدون أمن ما في اقتصاد، ما في تجارة، ما في تعاون. وطالما وراء إسرائيل أمريكا وبعض الدول من أوروبا، تركيا لا تستطيع أن تقاتل، أن تجادل، أن تفعل أشياء ضد إسرائيل بوحدها، تحتاج.
1: لكن الآن هناك رسائل سياسية ترسل من إسرائيل واليونان إلى الجانب التركي عبر اتفاقية أخيل. أستاذ إسلام، اتفاقية بقيمة 3 مليارات يورو، درع أخيل، منظومة دفاع إسرائيلية سوف تقدم إلى الجانب اليوناني، والرسالة واضحة، الرسالة موجهة إلى تركيا بالتحديد. كيف تلقت أنقرة هذا التهديد؟ لأن نتحدث عن عدوين، الجار العدود اليونان توقع اتفاقية دفاع مع إسرائيل التي تجمعه مع تركيا علاقات متوترة للغاية.
0: نعم، يعني يونان على حسب رأيي لا يمكن أن يشكل يعني عدوا مهما وتهديدات كبيرة جدا إلى تركيا بسبب قوته العسكرية. يعني عدم وجود قوته العسكرية الكافية للتصدي للقوة التركية. ولكن الكيان الإسرائيلي، علينا أن نركز في هذا الموضوع، يعني الكيان الإسرائيلي هي المسؤولة عن جميع الفوضى وعدم الاستقرار والأمن في المنطقة، ليس إيران. مثلا خلينا نركز على تركيا. تركيا نعم هناك نوع من التنافس بين إيران والجمهورية الإسلامية التركية، شيء الإيرانية وتركيا، هذا شيء طبيعي. يعني هذا التنافس تاريخي، هذه المنافسة،
1: لكن لم يصل إلى حد الاصطدام أبدا،
0: لم يصل حد إلى اصطدام ولا حرب ولا اشتباكات. ولكن يعني جميع الدول يتضرر من تهديدات إسرائيلية. يعني إسرائيل حاليا، شوف، خلينا نشوف إلى تصريحات رسمية لنتنياهو في التاريخ، كان في السابق في الماضي.
1: أستاذ إسلام، ماذا فعلت تركيا ضد إسرائيل سوى التصريحات؟
0: صحيح، يعني كان هناك نوع من التناقض بين التصريحات والتطبيقات يعني والإجراءات السياسية. يعني ولكن علينا أن ننتبه إلى عدة نقاط. أول شيء، تركيا عضو حلف الشمال الأطلسي وهو جزء من التحالف الغربي، لذلك لا يمكن تركيا أن تقوم بهجمات ضد الكيان الإسرائيلي، ولم الكيان الإسرائيلي حتى الآن لم يقوم بهجمات ضد تركيا بشكل مباشر.
1: يعني ولكن هي مقيدة بهذه الاتفاقيات والمنظومات التي هي عضو فيها
0: إلى حد ما. ولكن المشكلة، أول شيء يجب أن يكون هناك عدوان مباشر ضد تركيا، هذا الشيء لم يحصل حتى الآن. يعني الشيء الذي حصل، نعم، إبادة جماعية تركيا قام باستنكار واستهجان كل هذه الهجمات والإبادة الجماعية وما إلى ذلك، إبادة جماعة شعب الفلسطيني بشكل كامل في الضفة الغربية والغزة، هذا شيء واضح. وأيضا هناك هجمات مباشرة في سوريا، كان هناك
1: الإسلام كان هناك هجوم على مطار أبو الظهور، هي رسالة إسرائيلية إلى تركيا. أيوة، هناك تصريحات إسرائيلية تحذر تركيا من إنشاء أي قواعد عسكرية في الأراضي السورية،
0: ولكن هل
1: وعدم الاقتراب أيضا من الجنوب السوري، أليس هذا يعتبر بمثابة ربما مرحلة ما قبل الحرب
0: تركيا ممكن تركيا. ولكن تركيا حاليا لا يريد أن يخوض في أي معركة مع الكيان الإسرائيلي مباشرة لعديد من الأسباب، لأنه هذا سوف يؤثر على علاقتها مع الولايات المتحدة وعلى ترامب وعلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا سوف تؤدي إلى مشاكل اقتصادية إضافية كبيرة جدا. ولكن المشكلة العظمى فيما يتعلق بتركيا، تركيا حاليا مع السلام، يعني مع المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، يشجع تركيا حاليا، الحكومة التركية تشجع أحمد شرع في الخوض مع المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي في دبي، في أبو ظبي، في باريس، وفي باكو ثلاث مرات. الهيئات الرسمية كانت موجودة في أثناء المفاوضات، هذا دليل واضح جدا هناك تشجيع.
1: دعني أنتقل هنا أستاذ إسلام إلى الدكتور سمير. كما تحدث أستاذ إسلام، إذا لا تريد تركيا مهاجمة إسرائيل، إذن لماذا تدخل في كل هذه التحالفات الآن الإقليمية؟
2: نحن قلنا قبل قليل أن هذه التحالفات بين أبرز رسائلها تذكير هذه الدول، يعني الجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي، بأنه في اصطفاف إقليمي جديد منزعج من السياسات ومن الممارسات التي نراها على الأرض من قبل الدولتين، وهذه هي برأيي الرسالة الأساسية لاتفاقية مكة أو تحالف مكة. الآن بالنسبة لإسرائيل وسياساتها في المنطقة، نعم جزء أساسي منها يعني الجانب التركي، وهذا التصعيد أو هذه المواجهة لم تنقطع، لم تتوقف أخ عدنان، ولن تنتهي بمثل هذه السهولة والسرعة. الآن في عنا أيضا إضافة جديدة، أنه هذا التنسيق الثلاثي تحت غطاء، تحت مظلة درع أخيل، هل هو يستهدف، هل هذا التنسيق يستهدف بناء تكتل إقليمي جديد في مواجهة تكتل اتفاقية مكة؟ لا أظن. لماذا؟ لأنه هذا التكتل الثلاثي الإسرائيلي اليوناني القبرصي اليوناني لا يمثل يعني عسكريا وأمنيا أي ثقل يقارن مع تكتل اتفاقية مكة. هذه نقطة مهمة جدا، هذه النقطة تعرفها إسرائيل، تعرفها اليونان، ويعرفها
1: لكن دكتور قبرص جميع التصريحات في الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق الذي حصل بين إسرائيل واليونان هو جاء كرد فعل على اتفاق أو تحالف مكة. من هناك حديث منذ زمن طويل عن اتفاقية إسرائيلية يونانية، لكن تم تسريعها على الأرض.
2: عدنان أنت متابع جيد وتعرف التفاصيل، تفاصيل الأخبار والمعلومات عن قرب. الأسبوع الماضي أين كان رئيس جهاز الاستخبارات التركية؟ إبراهيم قرن أين كان؟ في أثينا. لماذا يذهب إلى أثينا؟ إذا كان في اصطفاف في درع أخيل وكان في رسائل من قبل هذا الثلاثي،
1: هل حمل رسائل تطمين إلى الجانب اليوناني؟
2: أبعد من رسائل التطمين، رسائل تطمين فيها الكثير من التحذير أيضا.
1: أم تهديدات؟
2: لا لا لا، يعني لن أذهب أنا وراء سيناريو التهديدات، لا أقول لك
1: لأن زيارته إلى اليونان جاءت بعد تصريحات لأردوغان عقب
2: هذه نقطة أولى. نقطة ثانية أخ عدنان، أنه تواجد إبراهيم كالن في أثينا برأيي أنا رسالة من أثينا إلى إسرائيل نفسها. يعني رغم هذا التنسيق الثلاثي، هنا إبراهيم قالن يعني تركيا تقول لإسرائيل أنه محاولة لعب ورقة اليونان بهذا الشكل ضد تركيا مرفوضة، ليس فقط تركيا، مرفوضة أيضا غربيا، مرفوضة أمريكيا، ومرفوضة إقليميا. وهذه برأيي الرسالة الأساسية التي حملها إبراهيم قالن. الآن أيضا لن أطيل باختصار جدا،
3: ثلاث دولتين في حلف الناتو أيضا،
2: صحيح
3: اليونان وتركيا.
2: لكن أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا، أنه موضوع اليونان نعم في حلف شمال الأطلسي، إسرائيل خارج الحلف، لكن إسرائيل شريك استراتيجي لحلف شمال الأطلسي. لذلك أنت محق في طرح سؤال أنه هل الحلف يقبل أن يكون هناك مواجهة؟ أنا لا أتحدث عن مواجهة تركية يونانية، أتحدث هل الحلف يقبل أن يكون هناك مواجهة عسكرية تركية إسرائيلية أيضا؟ هذه مسألة قابلة للنقاش. انتهيت. فقط نقطة ملاحظة أخيرة لابد أيضا من الإشارة إليها، أنه كل هذا الحراك الآن مرتبط أيضا بالسياسة الأمريكية في الإقليم، هناك سياسة أمريكية جديدة في التعامل مع الملفات الإقليمية، وهذه السياسة الحالية رأيي الشخصي تتطابق مع السياسة التركية الحالية في المنطقة.
1: سنأتي إلى العمل الأمريكي بعد قليل دكتور سمير، لكن دكتور جنكيز، هل الشرق الأوسط، هل المنطقة التي تقع على صفيح ساخن تتحمل كل هذه التحالفات التي ربما توجه رسائل سياسية وأحيانا عسكرية إلى بعضها البعض؟ نتحدث عن التحالف التركي السعودي الباكستاني مقابل التحالف اليوناني الإسرائيلي، هل المنطقة تتحمل تشكيل هذه التحالفات الجديدة؟
3: والله قبل هذه الاتفاقيات هل المنطقة تتحمل شيء؟ يعني منذ التسعينيات المنطقة في الحرب،
0: حلف بغداد كان موجود في
3: سنتو، في يعني حتى هذه طبعا الاتفاقيات كانت فاشلة بسبب الجيوستراتيجية الكونجنكتور أو الوقت، يعني كان ليس وقت راهن. ولكن الآن في القرن 21 بعد المحاولات في التسعينيات واحتلالات في المنطقة وبعد الربيع العربي وهناك نوعا ما استقرار موجود في المنطقة، يعني مثلا سوريا مهمة، لو لم يكن استقرار في سوريا لا تستطيع أن تفعل شيء في المنطقة أصلا بكل الطرق أو الأنابيب وكذا كذا. والآن أن تركيا ترى هناك فرصة في المنطقة بسبب الاستقرار وتحاول أن تحامي هذا الاستقرار بتأسيس اتفاقيات. هذه الاتفاقيات يعني ليست فقط يعني هجوم لدولة أخرى ولكن تحضير تنظير وتذكير. وهناك اتفاقية دولة نووية، باكستان كبيرة جدا، تركيا دولة كبيرة في المنطقة، والمملكة العربية السعودية. يعني إذا ننظر إلى ثقل يعني بين يونان وإسرائيل وبين دولة ثلاثة دول تركيا باكستان والمملكة العربية ما في يعني توازن. يعني طبعا هذه الأشياء مهمة بالنسبة للمنطقة من قبل يونان.
2: استدراك فقط لما قاله الدكتور جنكيز، لاحظ معي يعني عطفا على ما أشار إليه، اليونان قبل حوالي أسبوعين نقلت منصة الباتريوت من أقرب جزيرة يونانية على الحدود قريبة من الحدود التركية إلى جزيرة كريت. هذه رسالة يعني ينبغي أن تقرأ باتجاه مغاير، لأنه في تصعيد وفي توتر تركي يوناني فقط. هذه الرسالة يعني عندما تبعد هذه المنصة عن الحدود التركية وتنقلها من مكان آخر، يعني أنه اليونان ملتزمة بسياسة غربية أطلسية أمريكية أيضا.
1: إذن لماذا تتحالف مع إسرائيل دكتور؟
2: أنا أظن أنه عندها أيضا لها حسابات ومصالح.
1: يعني تركيا واليونان هما عضوان يعني في حلف الشمال الأطلسي.
2: لا أعرف إذا كان سنسميه حلف، لا أعرف إذا كان الأستاذ إسلام أو دكتور جنكيز يتفق معي. يعني أنه توصيف ما جرى بأنه تحالف درع أخير من المبكر جدا. لماذا؟ لأنه اليونان تشتري الآن 3 مليار كما أشرت أنت، 3 مليار دولار سلاح من إسرائيل، وتريد أن تستفيد من التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية المتطورة. هل هذا يعني، هل هذا يمكن تفسيره على أنه بناء،
1: يعني هل هذا يضع تركيا أمام معادلة إقليمية جديدة؟
2: إطلاقاً لا أظن.
1: لماذا؟
2: لأنه المقايسة كما قلنا قبل قليل، المقارنة بعيدة جداً بين الاصطفافين إذا شئت. نحن نتحدث الآن عن حلف عسكري أمني تركي سعودي باكستاني يمثل هذا الثقل الذي تحدثنا عنه قبل قليل. لا يمكن أن تضع قبرص اليونانية واليونان وإسرائيل في مقابل هذا الحلف. نقطة أخيرة طبعا، عذرني دكتور جنكيز يعني قطعتك هنا، المسألة مهمة، أنه قبرص اليونانية الآن التي ليست جزء من حلف شمال الأطلسي، وهي تعرف تماما الدور وتأثير ومصلحة تركيا في قبرص التركية، كيف ستحاول أن تدخل في مغامرة عسكرية أمنية ضد تركيا عبر تحريض إذا شئت، هذا التحريض مع الأسف يعني أستخدم هذا المصطلح، تحريض إسرائيلي لجر قبرص اليونانية إلى مستنقع مواجهة عسكري مع الجانب التركي. هذه معادلة ساقطة تماما بالنسبة لقبرص اليونانية.
0: أنا ممكن أضيف شيء مهم فيما يتعلق بهذا الموضوع استدراكا لما يقوله أستاذ، يعني المهم جدا، يعني هذه المفاوضات أو هذه الاستشارات أو هذه ممكن نقول أنه نوع من الاتفاق العسكري بين الطرفين بين اليونان وإسرائيل، قد ولكن لها تاريخ أيضا فيما يتعلق باستخراج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. يعني قد يكون هناك بعد
1: شرق المتوسط تحول إلى ساحة تنافس إقليمية بعد أن كان ساحة تنافس بين تركيا واليونان.
0: نعم، تحول ولكن إلى ساحة هناك شيء إقليمية. مهم أيضا تدفع، يعني نحن رأينا أن المقاتلات البريطانية والفرنسوية انطلقت من القواعد العسكرية التابعة لبريطانيا في جنوب قبرص. من أجل ماذا؟ من أجل حيلولة دون إصابة الصواريخ الإيرانية إلى الكيان الصهيوني. هذا شيء واضح جدا. لذلك على حسب رأيي أن الولايات المتحدة وترامب ربما تضغط على الحكومة اليونانية والجنوب القبرصية أن تكون جزءا من الحلف الغربي للتصدي للصواريخ الإيرانية، للتصدي لهجمات الإيرانية. ولكن هل هذه الضغوطات سوف تنجز أو ثمرها؟ هل ستكون يعني ناجحة هذه الخطوات، هذه الضغوطات ناجحة؟ أنا مش متأكد جدا، لأن قد تكون هناك تحولات سياسية داخلية داخل يونان. علينا أن لا ننسى أن هناك جزء كبير من المجتمع اليوناني هم مع القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة جدا. ملايين من الناس تدفقوا إلى الشوارع أثناء الإبادة الجماعية في غزة.
1: حتى الآن هناك معارضة داخلية كبيرة في اليونان ضد هذه الاتفاقية،
0: خاصة يعني الاشتراكيين والشيوعيين.
1: بالضبط 70% من اليونانيين في أحدث
0: مع القضية الفلسطينية
1: ضد السياسات الإسرائيلية، و 76% ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
0: هذه ستؤدي إلى تغييرات في الحكومة.
3: لو ننتقل أيضا نقطة صغيرة، كبارسة الروم هم يشتكون من التدخل الإسرائيلي هناك. كثير من السكان في المنطقة هم عندهم خبره عن فلسطين الان، يعني
2: كبارسة الروم
3: ايوه يعني صغيره جدا. يعني
0: اليهود الذين هربوا من اسرائيل اثناء الحرب
1: لان موجودون في قبرص اليونانيه
0: جزء منهم. وكيف استقبلوا؟ علينا ان لا ننسى معظم القبرصيين في الجنوب
1: هناك تذمر من قبل
0: القبائل، قاموا باحتجاجات في المطار. يعني
1: لو ننتقل الى العامل الامريكي في رؤيه واشنطن الى كل هذه التحالفات في المنطقه، اذا نظرنا الى علاقات واشنطن مع تركيا تعتبر الان جيده في ظل وجود اداره ترامب،
3: خاصه في عهد ترامب
1: مع اليونان عضو في حلف الشمال الاطلسي. في الوقت نفسه الولايات المتحده الامريكيه تزود اسرائيل بالسلاح. كيف تنظر الولايات المتحده الامريكيه الى هذه التحالفات في ظل انها تدعم اسرائيل بالسلاح، تصف علاقاتها بأردوغان بالتحديد بين ترامب وأردوغان بأنها جيدة؟ كيف تفسر هذا الموقف الأمريكي دكتور جنكيز؟
3: طبعا هناك المشاكل طبعا عدة في السياسة الأمريكية وترامب والآخرون أيضا، وأيضا ترامب لأنه هو بيزنسمان ويحاول أن يتجنب من هذه المشاكل في المنطقة. وإذا هناك تركيا قوية وإذا كان هناك اتفاق، لماذا ترامب قال هي الاتفاقية جيدة كذا؟ لأنه إذا هناك استقرار واتفاقية بين باكستان تركيا والمملكة العربية، وأمريكا تستطيع أن تتجنب من هذه المنطقة، لأن أمريكا تصرف كثير يعني في المنطقة. وأيضا هناك مشاكل عدة في داخل أمريكا بسبب إسرائيل، أكيد هناك أمريكا غصبا عنها يعني تدعم إسرائيل بشكل عام، حتى ترامب بالنسبة لإيران وكذا كذا. ولكن أيضا هناك مشاكل عدة بسبب هذه الهروب، لأنه التاكس بايرز أمريكان يعني هم يدفعون ضرائب بسبب إسرائيل أكثر وأكثر، خاصة بالنسبة للبترول وبنزين وديزل هذه الأشياء كذلك. وأيضا تضخم في أمريكا أكثر وأكثر، والشعب الأمريكي يرى. وك بيزنسمان هو رجل عمل يعني ترامب، هو يحاول أن يتجنب. وإذا هناك تركيا قوية والمملكة العربية السعودية وباكستان وهناك اتفاقية، حتى سيكون استقرار نوعا ما بسبب إسرائيل وبين إسرائيل وإيران. كلا الدولتين تشجع التوتر في المنطقة.
1: دكتور سمير، ربما البعض يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنظر بإيجابية لهذا التحالف، تحالف مكة، إذا كان المستهدف منه هو إيران، لكنها ربما ستقف في وجهه إذا كان المستهدف منه إسرائيل.
2: يعني رسائل تحالف مكة متابعة منذ الأسابيع الأخيرة برأيي يعني تختلف عما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في أكثر من تصريح وبيان صادر عن قيادات الدول المشاركة في تحالف مكة أنه هذا تنسيق دفاعي أمني عسكري لا يستهدف أي طرف. لكن كما قلت لك قبل قليل، المسألة هنا ليست مرتبطة بإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية أو عدم إرضائها. صحيح أن أمريكا بشكل أو بآخر دعمت هذا الحلف، غدا أو بعد غد ربما قد تدعم أيضا درع أخيل. يعني لا نعرف بعد كيف واشنطن ستحدد سياساتها هذه المرة، لكن أولويات اتفاقية مكة خدنان الأساسية برأيي نترك موضوع إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية أو ضوء أخضر أمريكي لهذه الاتفاقية. أنا لا أتفق كثيرا مع مسألة الضوء الأخضر الأمريكي. لماذا؟ لأنه عندما رأينا هذا التحرك الإقليمي يذهب بهذا الاتجاه رأينا أيضا قلق أمريكي يواكبه أنه بأي اتجاه يسير. لماذا؟ لأنه القلق الأمريكي يحمل معه قلق في ملف إسرائيل أيضا. الآن نقطة مهمة جدا
1: باختصار دكتور تهم الوقت
2: سأني فورا ما نرصده الآن عن قرب برأيي هو موضوع اتفاقية مكة ومسألة التوسيع بأي اتجاه ستتقدم وستسير. هل سنرى أنا وأنت في الأيام القليلة القادمة؟
1: ربما هي ملفات وقضايا ربما تحتاج صحيح. إلى كثير من الحلقات للوقوف على التفاصيل. بكل أحوال أشكرك جزيل الشكر الدكتور سمير صالح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور جنكيز تومار أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة مرمرة، والأستاذ إسلام سكان الكاتب والباحث السياسي. نهاية حلقة حوارات العربي التي أتتكم من إسطنبول. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، الحكومة وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
0: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيا، وهذه أبرز العناوين. ضمن مساعي فرض الهيمنة على مضيق هرمز، الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين وثلاث سفن في المضيق، والقيادة الوسطى تقول أنها هاجمت ثلاث ناقلات نفط إيرانية. ارتفاع حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في اليمن، ومصادر عسكرية وطبية تعلن مقتل أكثر من 60 شخصا بين طرفين في يوم واحد. قصف وتفجيرات إسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان. حزب الله يقول إن العدوان الإسرائيلي هدفه ابتزاز السلطة اللبنانية، وهيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين أمنيين التوجه لتقليص القوات في الجنوب اللبناني. جرحى بقصف إسرائيلي على حي التفاح بمدينة غزة، أهالي المدينة يستعدون لتشييع جثامين 100 شهيد انتشلوا بعد عامين من بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع والبدء بعمليات الانتشال في المحافظة الوسطى.

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعة للجيش الأمريكي بعدة صواريخ باليستية. أضاف الحرس الثوري أن هجومه أجبر السفينتين الحربيتين على الفرار من منطقة النزاع بعد تعرضهما لأضرار، مؤكدا أنه إذا استمرت أعمال النظام الأمريكي العدائي فعليه أن يتوقع ردودا قوية من القوات المسلحة للجمهورية الإيرانية. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط في ممر غير مصرح به بمضيق هرمز، و3 سفن تابعة للولايات المتحدة في مناطق أخرى. وأكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني أن استهداف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية جرى بدافع اليأس لإغلاق مضيق هرمز. وأضاف أنه على جميع السفن الموجودة في الخليج وبالقرب من مضيق هرمز تجنب أي تحركات مشبوهة لعبور الممرات المائية غير المصرح بها. في المقابل أكدت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أكدت شن غارات جوية على 3 ناقلات نفط إيرانية، ما أسفر عن تعطيل ناقلتين بشكل دائم وتدمير الناقلة الثالثة كليا في منطقة خليج عمان. هذا وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت بتعرض عدة سفن تجارية لنيران في شمال الخليج الغربي وخليج عمان. وقالت الهيئة إن إطلاق النار أدى إلى تعطيل السفن في ظل النشاط العسكري الجاري في المنطقة. وفي وقت سابق أفادت وكالة تسنيم باستهداف صاروخي أمريكي ناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال من جزيرة خرج يوم أمس. أضافت الوكالة أن الناقلة استهدفت ب4 صواريخ في منطقة مرسى الجزيرة، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الطاقم. ولم تثبت إيران بشكل قاطع حتى الآن من خلال تحقيق مشترك أو اعتراف رسمي، لم تثبت التورط الأمريكي في غارة استهدفت مدنيين في حفل زفاف بمدينة سيريك جنوبي البلاد، لكن الأدلة الميدانية لخبراء أسلحة أشارت إلى أن الهجوم الذي استهدف منزل الحفل ناجم عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية لا عن ارتداد مقذوف.
1: من مأساة استهداف مدرسة ميناب للبنات في محافظة هرمزغان جنوبية إيران في فبراير الماضي إلى مشهد آخر انقلب فيه الفرح إلى مأساة في المحافظة ذاتها، بعد غارة جوية استهدفت منزلا كان يقام فيه حفل زفاف في مدينة سيريك. على الرغم من إنكار واشنطن للحادثتين وتأكيدها أن المدنيين ليسوا أهدافاً لعملياتها، لكن الوقائع أعادت إلى الواجهة مخاوف متصاعدة بشأن سلامة المدنيين في الحرب الأمريكية على إيران. هذا هو موقع الغارة الأمريكية، مشاهد الدمار تبدو جلية وشاهد عيان يروي جانباً مما حدث.
2: شاهدت مسيرة تأتي وتطلق صاروخين آخرين هنا، كان الغبار والدخان في كل مكان، أخرجت طفلين من تحت الأنقاض.
1: السلطات الإيرانية من جانبها تحاول تثبيت روايتها بشأن تورط واشنطن في قتل مدنيين.
3: العلامات والشظايا التي تم انتشالها من مسرح الجريمة تظهر أن المعدات المستخدمة كانت للجيش الأمريكي.
1: لحظة واحدة كانت كافية لتحويل حفل الزفاف إلى مشهد آخر من مشاهد الحرب، دليل جديد على أن المسافة بين هدف عسكري ومدني قد لا تتجاوز في بعض الأحيان بضعة أمتار.
4: كان الوقت ليلا، كنت أنا وصديقتي في طريقنا إلى البحر عندما سمعنا فجأة صوت انفجار وأصابتنا الشظايا.
1: وأمام إفادات الشهود تصر واشنطن أنها لا تستهدف المدنيين وأن الحادث قيد التحقيق. لكن خبراء أسلحة رجحوا أن الدمار يتوافق مع إصابة مباشرة لمنزل الزفاف وليس أضرارا ثانوية ناجمة عن انفجار ذخيرة أخرى. أدلة الخبراء أضافت أن القذيفة هي ذخيرة أمريكية تزن 500 رطل أسقطت جواً وليست صاروخاً إيرانياً للدفاع الجوي. وبينما تتواصل الحرب يحاول الرئيس الأمريكي التقليل من حجم الصراع مع إيران، ولكن كعادته وعلى طريقته.
5: ما يحدث بيننا وبين إيران أسميه نزاعاً عسكرياً، هي ليست حرباً، ليس الأمر بتلك الأهمية، هي مجرد حبات صغيرة من البطاطا بالنسبة لنا.
1: Small potatoes، أي أمر بسيط وتافه، هكذا تبدو الحرب من بعيد بالنسبة لترامب، في حين تؤكد الوقائع على الأرض أن الحرب بالنسبة إلى من يعيشون تحت القصف لا تنسجم وعبارات الرئيس الأمريكي.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون أخضع الشهر الماضي في خطوة وصفت بغير المسبوقة، أخضع نحو 50 ضابطاً وموظفاً مدنياً في هيئة الأركان المشتركة لاختبارات كشف الكذب، وذلك على خلفية تسريب معلومات سرية إلى وسائل الأعلام تضمنت تفاصيل عن تسبب الحرب مع إيران في استنزاف مخزونات الأسلحة والذخائر الأمريكية بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ باتريوت. وبحسب أشخاص مطلعين على الإجراءات فإن ما وصفوه باستعراض القوة هذا لم يكن بهدف أو يهدف لتحديد هوية المشتبه بهم في تسريب المعلومات فقط، بل إلى ترهيب آخرين قد يفكرون في تسريب معلومات للصحافة مستقبلاً.

0: تصاعدت حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في اليمن، ففي الوقت الذي أعلنت فيه القوات الحكومية استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية، أفادت مصادر محلية بسيطرة الحوثيين على الطريق الرابط بين تعز والمخا. وذكرت مصادر عسكرية وطبية أفادت بمقتل أكثر من 60 شخصا بين طرفين في يوم واحد.
1: على جبهات عدة في اليمن، خاصة قرب مضيق باب المندب، تشتعل المواجهات بين جماعة أنصار الله الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا. معارك في تعز وأخرى في الحديدة، تتحدث الحكومة عن تحقيق تقدم فيهما. تعلن السيطرة الكاملة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعد انسحاب الحوثيين من أريافها، مديرية تحتل موقعا استراتيجيا كونها تربط 3 محافظات يمنية هي الحديدة وتعز وإب. وعلى جبهة الحديدة أيضا، أعلنت القوات الحكومية تحقيق انتصارات إثر شنها هجوما مضادا في الساحل الغربي على جبهة جنوب الجراحي، كما تحدثت عن تدمير زورقين للحوثيين. وبالانتقال إلى جبهة تعز وعلى الحدود مع لحج، أعلن الجيش الحكومي استعادة مواقع استراتيجية في جبهة حيفان على الحدود الإدارية بين المحافظتين، مواقع يقول الجيش إنها كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سنوات عدة. القوات الحكومية أسقطت كذلك مسيرتين للحوثيين غربية تعز. وأما جنوب تعز فقد قتل وأصيب مدنيون إثر قصف باليستي شنته الجماعة بحسب الحكومة. معارك الساحل الغربي التي أعلنت قوات ألوية العمالقة المشاركة فيها أسفرت عن مقتل وأسر عشرات الحوثيين. بموازاة هذه الانتصارات الحكومية، قطع الحوثيون الطريق الرابطة بين مدينتي تعز وميناء المخا الاستراتيجي. أفادت مصادر محلية بسيطرتهم على منطقة الكدحة في الجبهة الجنوبية الغربية من تعز. وبعيدا عن الساحل الغربي، استهدفت المسيرات الحكومية تجمعات ومواقع للحوثيين في جبهات عدة، منها شرقية محافظة الجوف وأخرى جنوب مأرب. تصعيد عسكري أنهى سنوات من الهدوء النسبي في اليمن. ما يميزه أن مضيق باب المندب أصبح في قلب الصراع، نظراً لامتداداته الإقليمية والعالمية في خضم حالة الحرب التي تعيشها المنطقة.
0: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربية علي الذهب من اليمن، تحدث عن التطورات الميدانية في اليمن في ظل تضارب البيانات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين.
2: جملة من التطورات، أحداث متسارعة شهدتها الساعات الأخيرة في كافة جبهات القتال اليمنية. طبعا الحديث هنا عن 3 محاور رئيسة ما زالت الاشتباكات والمواجهات تدور فيها حتى اللحظة، سواء جبهة غرب تعز، والحديث هنا عن محور البرح ومديريات مقبنة وجبل حبشي وكذلك الكدحة. في هذه المنطقة يستمر الطرفان بدفع بتعزيزات عسكرية وآليات عسكرية، في وقت تتحدث معلومات ميدانية أن القوات التابعة لحكومة صنعاء ما زالت تسيطر على مواقع مهمة في منطقة مقبنة وفي جبهة غرب تعز، والحديث هنا عن منطقة قهبان أو جبل نعمان أو مناطق ما بين الكدحة ومقبنة، في إشارة إلى أن المعارك ستستمر كون طرف الحكومة المعترف بها دوليا يحاول استعادة هذه المواقع. لكن التطورات الأبرز اليوم ربما كانت في جبهة جنوب الحديدة، حيث اشتدت المواجهات في هذه الجبهة منذ الساعات الأخيرة وخلال اليومين الأخيرين. المنطقة ما بين حيس والجراحي تحديدا، مؤخرا كانت أعلنت وسائل إعلام أو إعلام عسكري تابع للحكومة المعترف بها دوليا عن السيطرة كاملا على مديرية حيس، لكن لا تأكيد هنا من قبل الجانب الإعلامي أو العسكري في حكومة صنعاء لمثل هذه التطورات العسكرية، في وقت تتحدث المعلومات أن المواجهات ما زالت مستمرة في هذه الجبهة تحديدا في مناطق مثل جبل دوباس والشليف وكذلك منطقة المساجد ما بين حيس والجراح، إضافة إلى جبهة جديدة امتدت إليها المواجهات اليوم في جنوب تعز، والحديث هنا عن منطقة حيفان الواقعة بين محافظتي لحج وتعز. جانب الحكومة المعترف بها دوليا يقول بأنه أحرز تقدما في هذه الجبهة في بالسيطرة من خلال إحكام السيطرة على مرتفعات والتباب في منطقة المفاليس والنجدين والخضيرة وغيرها من المناطق في هذه الواقعة التابعة لمديرية حيفان الواقعة بين محافظتي إلحج وتعز. إضافة إلى أن جبهة مأرب شرق البلاد الهادئة خلال الفترة الأخيرة طبعا شهدت اليوم أيضا بعض الهجمات المتبادلة ولو بشكل متقطع، وكانت تحديدا بالمدفعية في جبهات غرب وجنوب تعز، غرب وجنوب مأرب، تحديدا في غرب مأرب في منطقة مثل البلق أو الجوبة وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية.
0: إلى لبنان، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية على مناطق مختلفة من الجنوب والبقاع الغربي، ارتفعت إلى 6 شهداء. واليوم جددت الطائرات الإسرائيلية استهداف عدد من المنازل ببلدة المنصور جنوب صور، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات أخرى. في السياق، قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، بينها مستودعات سلاح، ردا على استهداف قواته بمسيرة. وهذه مشاهد من بلدة المنصور في قضاء صور، والتي شهدت تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرارا لنهج التدمير فيما يعرف بالمناطق الأمنية جنوبي لبنان. ورصدت كاميرا تلفزيونية

0: فدى اجر اصغر مقاومة، واحنا مع المقاومة شو ما بيصير وشو راح يصير وخلي ينبلط البحر. الحمد لله.
1: الحمد لله على سلامتك. الدمار هنا نتاج عن تدمير 3 مبان متلاصقة في هذه البلدة. دمار كبير، اختفت معالم بعض المنازل التي تم استهدافها بالغارات الإسرائيلية، لكن مشهد الدمار هنا ومشهد حصيلة الشهداء والجرحى هو جزء من ليل عنيف شهده الجنوب اللبناني نتيجة الغارات العنيفة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي سواء على المنصوري، نبطي الفوقة، كفر رمان، وصولا إلى عين التيني في البقاع الغربي. والحصيلة الأولية تتحدث عن 4 شهداء وأكثر من 23 جريحا نتيجة الغارات الإسرائيلية. والذريعة دائما بأن القوات الإسرائيلية تعرضت لمسيرة أطلقها حزب الله من الداخل اللبناني. هذا المشهد من الدمار خطف الأنظار عن عودة وإعادة 5 أسرى من السجون الإسرائيلية إلى لبنان، من بلدة ميفدون، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
2: دعا حزب الله اللبنانية السلطة اللبنانية إلى إعادة حساباتها ووضع المناكفات جانباً والعودة إلى الثوابت الوطنية التي تحمي سيادة لبنان. وفي بيان له اعتبر حزب الله أن استمرار العدوان الإسرائيلي بشراكة وغطاء وتخطيط أمريكي كامل لا مبرر له سوى الضغط على السلطة اللبنانية وابتزازها لدفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف. وأضاف الحزب أن استمرار السلطة في اللهاث خلف المسار العبثي وغير الدستوري يعطي العدو غطاء لاستمرار عدوانه بحسب تعبيره. كما اعتبر الحزب أن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين أمنيين بأن الجيش يستعد لتقليص قواته المنتشرة في جنوب لبنان، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر بقضاء النبطية. ونقلت الهيئة عن المسؤولين قولهم إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أجرت خلال الفترة الأخيرة مناقشات بشأن إنشاء منطقة أمنية جديدة أقرب إلى الحدود مع لبنان، أطلقت عليها اسم الخط الرمادي. وبحسب المسؤولين تتضمن الخطة إنشاء ما وصفوها بمواقع دفاعية بهدف حماية المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية. في أيضا شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة قرب مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة في قطاع غزة، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص. ونقلت طواقم إسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت المصابين إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية. هذا فيما يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لتشييع جثمان 100 شهيد تم انتشالهم من تحت الأنقاض في القطاع ومن تحت أنقاض وركام المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. وكانت طواقم الدفاع المدني انتشرت جثامين الشهداء بعد مرور ما يزيد عن عامين على استشهادهم.
3: بالشموع والورود تبدأ مراسم تشييع 100 شهيد من غزة، من عائلة ملكة وعائلة رحيم وعائلة البلعاوي وعائلة قنبور، شهداء تم انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبان دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية. 100 شهيد منهم 70 طفلا، أطفال منع الاحتلال دخول الآليات الثقيلة اللازمة لانتشالهم، فظلوا تحت الركام شهورا حتى تحللت معظم أجسادهم وباتت عظاما ورفاتا كما يبدو في هذه الأكياس البلاستيكية. منهم شهداء لم يتم التعرف على هوياتهم بسبب حظر الاحتلال.

0: الابتلاء لدخول أجهزة فحص الحمض النووي. شهداء كان لكل منهم اسم وحلم ومستقبل، لكن الاحتلال الإسرائيلي قضى على كل ذلك بصاروخ لم يرحم براءتهم. أجساد صغيرة ودموع كثيرة وتنهيدات مكتومة في جنازة أخرى من غزة، بينما يبقى جرح 8000 من الشهداء المفقودين تحت الأنقاض مفتوحاً، إذ لا يعرف أحبابهم متى يمكن أن يدفنوهم في قبر ما يوماً ما. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: بدوره أكد الدفاع المدني في غزة مواصلة جهوده في استخراج جثامين عشرات الشهداء العالقة تحت أنقاض برج المهندسين في مخيم النصيرات. وتأتي الخطوة استكمالا للمرحلة الثانية من مشروع انتشال الضحايا الذي بدأ منذ مطلع يوليو الماضي في مدينة غزة، لينتقل العمل إلى المحافظة الوسطى.
2: تبدأ طواقم الدفاع المدني اليوم في منطقة الوسطى بمشروع انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، حيث نبدأ في برج المهندسين والذي تم استهدافه بداية الحرب على غزة. ب 2/11/2023 تم استهداف هذه البناية المكونة من 6 طبقات. الاحتلال الإسرائيلي استهدف البناية بشكل كامل، أكثر من 350 مواطن كان يقطن هذه البناية. قتل من قتل وأصيب من أصيب. تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال قرابة 150 شهيد في المرحلة الأولى، واليوم ستعمل الطواقم على انتشال ما يزيد على 150 جثمان من تحت أنقاض هذه البناية.
1: نفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي وجود أي توجهات إسرائيلية أو حتى أمريكية لتهجير الفلسطينيين قصرا من قطاع غزة. تصريحات هاكابي جاءت خلال جولة في بلدة ترمس عيا شمال شرقي رام الله، اطلع خلالها على واقع هجمات المستوطنين التي طاولت عائلات فلسطينية يحمل بعضها الجنسية الأمريكية.
3: لا وجود لأي خطة لدى الإسرائيليين لتهجير السكان من غزة قصرا، بل هناك انفتاح على فكرة أنه إذا رغب الناس في المغادرة فيجب أن يكون لهم الحق في ذلك، إذ إن إبقاءهم محتجزين في مكان لا يرغبون في البقاء فيه يعد في رأيي أمرا مخزيا تماما. لا أحد يقترح حدوث تهجير قصري، فالإسرائيليون لا يطرحون ذلك، والأمريكيون بالتأكيد لا يطرحونه، ولا أعرف أحدا يؤيد هذا الأمر.
4: ينظر السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي من علو على الفلسطينيين وأراضيهم التي تضيع شيئا فشيئا بسبب المستوطنات. هنا في بلدة ترمس عيا شمال مدينة رام الله جاء السفير الأمريكي للاستماع لأهالي البلدة عما يتعرضون له من هجمات من قبل المستوطنين، ولكن هذه ليست زيارة سياسية ولا تعكس مواقف أمريكية مناهضة للاستيطان. كل ما في الأمر أن السفير الأمريكي يختار ضحاياه من ناحية التضامن أو رفض ما يتعرضون له. جاء إلى هذه البلدة لأن معظم سكانها يحملون الجنسية الأمريكية، وقبل شهور جاء إلى قرية أخرى هي قرية الطيبة لأن فيها كنيسة أحرقها المستوطنون، وبالتالي رفض السفير الأمريكي لهجمات المستوطنين هو يحددها عادة في بياناته، أو لا يصدر أصلا بيانات إلا إذا كانت هذه الهجمات تستهدف المسيحيين أو من يحملون الجنسية الأمريكية، وبالتالي هو لا ينظر للفلسطينيين على أنهم ضحايا للاستيطان على امتداد الضفة الغربية. يتبنى السفير الأمريكي الذي جاء إلى هذه البلدة وسمع من عائلاتها ما الذي يتعرضون له يوميا على يد المستوطنين، يتبنى أفكار الحكومة الإسرائيلية وحتى خطاب الحكومة الإسرائيلية في التعبير دائما أن عدد قليل من المستوطنين كما يدعي هو الذي يهاجم الفلسطينيين، ولكن معظم المستوطنين يحق لهم البناء في الضفة الغربية. وهذه تصريحات كانت للسفير الذي يقف أمامنا الآن بالأمس، أن من حق المستوطنين البناء في الضفة الغربية في المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية، وهي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية، وبالتالي هي ليست زيارة سياسية. كما ذكرنا السفير الأمريكي يتضامن مع الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية. سمع السفير الأمريكي من أهالي هذه البلدة كيف هاجمهم المستوطنون أكثر من مرة وبدأوا بسرقة أراضيهم وبناء البؤر الاستيطانية وصعد إلى السطح لرؤية ما الذي يجري في محيط هذه البلدة من بناء مستمر لمستوطنات وبؤر استيطانية على امتداد البصر. هذا البناء يؤيده السفير الأمريكي ولكنه لا يريد أن يهاجم المستوطنون مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية أو مواطنين فلسطينيين مسيحيين، لذلك لديه ازدواجية معايير تنطلق ليس من مبادئ قانونية، ليس من مبادئ القانون الدولي في التضامن ولا من مبادئ إنسانية، إنما من مبادئ ضيقة يراها مناسبة. عميد شهادة، التلفزيون العربي، من بلدة ترمس عيا شمال رام الله.
1: اقتحم مستوطنون إسرائيليون تحت حماية جيش الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله وانتشروا في مناطق متفرقة منها. وتظهر مقاطع فيديو تجوال المستوطنين في أراضي السهل شرقي القرية، كما توثيق المشاهد مرافقة قوات الاحتلال لهم وحمايتهم أثناء رعي الأغنام في أراضي فلسطينية بالقرية. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق في سوريا بثلاث قذائف مدفعية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وتعرضت المنطقة للقصف مرات عديدة خلال الفترة الماضية، كما شهدت حالات توغل سابقة لقوات الاحتلال في محيطها، كما شنت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف أطراف بلدة الرفيد في ريف القريطرة الشمالي حيث سقطت سبع قذائف في محيطها. أعلنت حركة المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور في السودان، وهي تشكيل أعلنت تعبئة شعبية مسلحة موالية للجيش السوداني، وأعلن أيضا استسلام قوة كبيرة من ميليشيا الدعم السريع بكامل أعتادها وآلياتها، في خطوة وصفتها الحركة بانعكاس حالة الانهيار والتراجع التي تشهدها الميليشيا في المحور الغربي. أضافت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور أن هذه التطورات تؤكد أن إرادة المقاومة والصمود أقوى من كل محاولات فرض الأمر الواقع، وأن أبواب العودة إلى حضن الوطن ستظل مفتوحة أمام كل من يختار ترك القتال والانحياز للشعب السوداني. وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو إلى الخرطوم، حيث سيجري مشاورات مع الأطراف المعنية الرئيسة حول سبل المضي قدما في تدابير خفض التصعيد وتعزيز حماية المدنيين، كما أعلنت المنظمة الأممية.
5: في الخرطوم تتحرك الأمم المتحدة من جديد سعيا إلى وقف حرب طال أمدها واتسعت كلفتها. المبعوث الشخصي للأمين العام بيكا هافيستو وصل إلى العاصمة لإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية تتركز على خفض التصعيد وتعزيز حماية المدنيين. زيارة سبقتها محادثة هاتفية مع قائد قوات الدعم السريع، فيما تجدد الأمم المتحدة تأكيدها على أن التسوية التفاوضية تبقى الطريق إلى إنهاء النزاع على أن تعكس تطلعات السودانيين. في الخرطوم أيضا التقى المبعوث الأممي حاكم إقليم دارفور. تناول اللقاء الأوضاع الأمنية والإنسانية وسبل تهيئة الظروف لسلام مستدام، ودعا حاكم إقليم دارفور إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق وحماية المدنيين، مشددا على أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون سودانية وشاملة وألا تختزل في طرفي الحرب وحدهما. غير أن لغة السياسة تصطدم بواقع أشد قسوة على الأرض. خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أنهى زيارة إلى البلاد محذرا من التصاعد الكبير في استخدام المسيرات، وقال إن مكتب حقوق الإنسان وثق مقتل 1120 مدنيا بضربات بالطائرات المسيرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وبالتوازي خلصت بعثة تقصي الحقائق الدولية إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، في وقت تقول فيه البعثة إن تدفق السلاح والدعم الخارجي لا يزالان يغذيان استمرار الحرب. وبين مساع لخفض التصعيد ودعوات إلى حوار سوداني أوسع، يبقى المدنيون أمام الاختبار الأصعب في حرب تؤكد الأمم المتحدة ألا حل عسكريا لها.
1: وصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف وصف محادثات مبعوثي الرئيس الأمريكي مع الرئيس فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، وصفها بالمفيدة، وقال إنها احتوت مجموعة من الأفكار لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأكد أوشاكوف أن الرئيس بوتين جدد الالتزام بمواصلة العمل مع الجانب الأمريكي لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية، أضاف أن كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر طرحا أيضا مجموعة من الأفكار حول السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية.
6: بينما كانت سماء كييف تشتعل بالمسيرات الروسية، كانت موسكو تستعد لاستقبال مبعوثي واشنطن لبحث جهود إنهاء للحرب. هناك تقوم فرق الإنقاذ بالتعامل مع آثار الدمار الذي خلفه هجوم روسي على مقر جهاز الأمن الأوكراني في قلب كييف، والذي تبعه هجمات أخرى على جبهات مختلفة. التصعيد الروسي من حيث المكان والزمان سبق الزيارة التي قام بها ويتكوف وكوشنر قبل أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفا للضربات على كييف لمدة 3 أيام. الكرملين ربط القرار بزيارة مبعوثي ترامب دون إشارة إلى خطة لتوسيع الهدنة. بوتين كان قد قال قبل ذلك إنه يرى فرصة لتسوية دبلوماسية للحرب، لكن الوصول إلى هذه النقطة يبدو طويلا، إذ تؤكد موسكو تمسكها بالمفاوضات وبموقفها بشأن الأراضي ومستقبل أوكرانيا.
7: نشرت السلطات الأوكرانية دعوتها لتوسيع نطاق المفاوضات لمدة 6 أو 5 أو 3 أيام، لكن هذا الأمر لم نتفق عليه معهم، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة المفاوضات والوسطاء وسلامة فريقكم.
6: خطوة بوتين قابلها الرئيس الأوكراني بإيجابية، إذ أعلن استعداد كييف الرد بقرار مماثل في حال التزمت موسكو باحترام الهدنة. مهمة المبعوثين هذه المرة تحمل بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا لإنهاء الحرب، وليس مجرد جولة جديدة من المشاورات. 3 أيام من الهدوء المرتقب في كييف تشكل اختباراً لنيات الطرفين في المضي قدماً في جهود التهدئة وسط حرب مستمرة منذ أكثر من 4 أعوام، ومسار تفاوضي لم ينجح حتى الآن في تجاوز الخلافات الكبرى.
1: نذهب إلى مراسلنا في واشنطن عماد الرواجدة، نتحدث عن هذه اللقاءات والاجتماعات عماد التي عقدها ويتكوف وكوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المتوقع أن يصل أيضا خلال الساعات المقبلة إلى أوكرانيا. ما هي أصداء هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات هناك؟
8: كبيرة طبعا جمال، نحن نتحدث عن زيارة هي الأولى، أو طائرة دولية ستحط في أوكرانيا، هي الأولى منذ فبراير 2022 منذ تاريخ بدء الحرب الأوكرانية. طبعا دع عنك أنها أول طبعا زيارة بالطائرة لمسؤول أمريكي، هي أول زيارة لمسؤول رفيع لأوكرانيا في إدارة دونالد ترامب أيضا منذ أن تولى دونالد ترامب السلطة بعد قبل سنتين تقريبا. بالتالي هي زيارة بالتأكيد كبيرة على كل المستويات، جاءت بعد 6 أشهر تقريبا من عدم وجود أي مبادرة وتصعيد واضح وكبير في الحرب بين الروس والأوكرانيين. اليوم يتدخل دونالد ترامب في محاولة منه لإبرام هذه الهدنة التي يفترض أن تبدأ ليل اليوم، ربما تكون بدأت في بالتوقيت الروسي، لكن لا نعرف إن كانت ستصمد. قبل ذلك الرئيس الأمريكي حاول إيجاد مثل هذه الهدنات ولم تكن تصمد طويلا. والسؤال الأكبر، هل ستؤدي إلى أو تفتح الباب لاتفاق أكبر، الرئيس الأمريكي فشل أكثر من مرة بشكل واضح وسبب له انتقادات وإحراج كبير في الولايات المتحدة، فشل في عقد اتفاق سلام دائم بين البلدين بسبب حدية وصفرية المطالب من كلا الطرفين. طبعا ربما كان لهذا التحرك الآن علاقة بالملف الانتخابي لدونالد ترامب، لأن في النهاية هناك استعصاء في ملف غزة، هناك استعصاء في ملف الحرب على إيران، والرئيس ربما يحاول البحث عن إنجاز في مكان آخر هو أوكرانيا. هذا أيضا يتحدث عنه المراقبون. بكل الأحوال من المبكر بالنسبة لكثيرين هنا في واشنطن الحكم على هذه الهدنة. أولا يجب أن تنجح تماما وأن لا يكون هناك أي خرق من أي طرف، ومن ثم هل يمكن أن تفتح الباب لاتفاق أكبر، اتفاق واسع وشامل بين البلدين ينهي هذه الحرب.
1: ولكن لماذا هذا التحرك الآن عماد من طرف الولايات المتحدة، خصوصا وأن حتى على مستوى المواقف واشنطن خلال الفترة الماضية لم تكن لها أي مواقف واضحة وصريحة في الحرب الروسية الأوكرانية، توقيت هذه الزيارة أيضا عماد؟
8: بالتأكيد توقيت الزيارة مهم للغاية. أولا الست أشهر الماضية كما تعلم شهدت تصاعدا في الحرب مع إيران، وكان هناك محاولات لوقف إطلاق النار مع إيران ومفاوضات في باكستان. الإدارة بالفعل كانت مشغولة تماما في الملف الإيراني، تحاول إنجاز اتفاق، تحاول إنهاء الحرب، الخروج من هذه الحرب في ظل الانتخابات الحزبية الداخلية للحزب الجمهوري. كانت الإدارة تدرك ولا تزال بأنها ستؤثر على الانتخابات سواء الداخلية للحزب الجمهوري أو العامة في نوفمبر المقبل، وهذا الانشغال هو ما أبعدها عن بقية الملفات في العالم بشكل رئيسي. طبعا الملف الأوكراني وحتى ملف غزة تقريبا أصبح على الهامش. إذا ما قسنا الأمر ببداية تولي دونالد ترامب كان همه الرئيسي غزة، ثم ظهرت الحرب الإيرانية وتقريبا غطت على ما سواها على جدول أعمال الإدارة الأمريكية. الاستعصاء في إيران أو الاستعصاء في الحرب الإيرانية، هذه الحالة من الجمود اللاسلم ولا حرب، ربما أوحت الرئيس بمحاولة فتح جبهة أخرى على المستوى العمل الدبلوماسي، علّه يحقق اختراقا ما يمكنه معه تسويقه للرأي العام الأمريكي. في آخر شهرين تفصلنا على الانتخابات التشريعية في 3 نوفمبر المقبل.
1: شكرا لك عماد الرواجدة من واشنطن. نفذ 10 نشطاء سياسيين والمدنيين وقفة احتجاجية دعا إليها حراكو نفس أمام الملعب الأولمبي في العاصمة التونسية، ورفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وعودة الحقوق والحريات وإنهاء المسار السياسي الذي أرساه الرئيس قيس سعيد، والذي يقول الحراك إنه أدى إلى تدهور اقتصادي واجتماعي حاد.
9: ما هوش معقول أنه مواطنين عاديين يطالبوا بحقوقهم ويطالبوا، وإحنا نقعدوا كطبقة سياسية تتفرج وما تعاونش المواطنين هذه وما تحاولش تجمعهم باش يدافعوا على حقوقهم. إحنا شفنا عديد المواطنين اللي ما عندهمش صفات يطالبوا بالماء، يطالبوا بالضوء، يطالبوا بأبسط مقومات الحياة، وهذا كان الدافع متاعنا في تنظيم الحراك متاع اليوم.
1: في الجزائر أعلنت الحماية المدنية انتشال جثمان الطفل أيوب الذي سقط في بئر ارتوازي جاف بولاية البيض بعد العثور على مكانه داخل البئر. وسقط الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات الأربعاء الماضي داخل بئر جاف يبلغ عمقها نحو 80 مترا ولا يتجاوز قطرها 40 سنتيمترا، ما جعل مهمة الوصول إليه بالغة الصعوبة رغم المحاولات والإمكانيات التي تم تسخيرها لإنجاح عملية الإنقاذ.

0: بعد 11 يوما على اجتياح الفيضانات للقرى في شمال نيبال جراء انهيارات جليدية في قمم جبال الهيمالايا، لا يزال سكان القرى المنكوبة يعانون مما خلفته السيول التي أتت على منازلهم ومحلاتهم، في حين يواصل رجال الإنقاذ جهود البحث عن ناجين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت جانبا من الأضرار التي سببتها الفيضانات.
1: نحن الآن في منطقة تقع شمال نيبال وتدعى باتار، وهي إحدى المناطق التي تضررت بسبب الفيضانات التي ضربت مناطق شمال نيبال خلال الأيام الماضية. وكما نرى خلفنا هناك هذا النهر الذي جاء منه السيل وغطى كل هذه المناطق التي كما ترونها، ولكم أن تتخيلوا أن كل هذه المناطق كانت قد غمرها السيل أثناء حدوث الكارثة، وخلف وراءه كل هذا الدمار الهائل وفقدان الأهالي منازلهم ومحلاتهم. كما نرى هنا أيضا، لنرى هنا مع المصور هذه البناية التي أتى عليها السيل، وهي تبدو وكأنها الطابق الأول، لكن ربما هذا هو الطابق الثاني أو الثالث، حيث نحن نقف الآن على الأتربة والطمي الذي دمر هذه البناية. ونرى هنا سيدة تقف يعني لنسألها عما حدث. مرحبا، ممكن أن تتحدثي ما الذي جرى هنا؟
2: كان لدي متجر صغير هنا عندما سمعت بقدوم الطوفان. حينها ركضت أنا وابني وزوجي، وعندما نظرنا إلى الوراء كان السيل على مقربة منا، لكننا نجونا بأعجوبة، كان النهر قد اقترب منا بالفعل.
1: هذه إحدى سكان هذه المنطقة الذين تضرروا من الفيضان الذي أتى على هذه المنطقة، ولنا أن نتخيل كم من هؤلاء السكان فقدوا محلهم ومنازلهم. وكما يقول النيباليون، هذه منطقة باتار لا تعتبر المنطقة الأكثر تضررا جراء الفيضان، فهناك مناطق كان التضرر فيها والكارثة وقعت عليهم ومستواها كان أكبر بكثير. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي من شمال نيبال.
0: بدأت قناة بنما تقليص عدد السفن العابرة في مياهها بسبب انخفاض معدلات الأمطار الناجم عن ظاهرة إلنينيو المناخية. وأعلنت هيئة القناة أن انخفاض منسوب المياه أجبرها على اتخاذ هذا الإجراء، مشيرة إلى أن عدد عمليات العبور اليومية للسفن سيقلص تدريجيا من 36 سفينة إلى 32 بحلول منتصف سبتمبر. وأعلنت بنما حالة طوارئ على مستوى البلاد بسبب ظاهرة النينيو الطبيعية، والتي تتكرر كل عامين إلى 7 أعوام، وتحدث خلالها تغيرات في الطقس على مستوى العالم. نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يدرس أسماء مرشحين محتملين لخلافة ستيف فاينبرغ نائب وزير الحرب الأمريكي، في إشارة إلى احتمال إجراء مزيد من التغييرات على مستوى القيادات داخل البنتاغون وفق المصادر. وقالت المصادر الثلاثة إنه لم يتخذ قرار بعد بإقالة فاينبرغ من منصبه، ولم تذكر الأسباب التي دفعت البيت الأبيض إلى دراسة أسماء مرشحين محتملين. في المقابل، نفى البنتاغون وجود عملية جارية لاستبدال فاينبرغ، مؤكدا أن نائب وزير الحرب يحظى بدعم كامل. أعلنت الولايات المتحدة إسقاط أكثر من 300 مسيرة أطلقتها عصابات مخدرات على طول الحدود المكسيكية منذ بداية العام، بحسب بيان القيادة الشمالية في الجيش الأمريكي. وأفاد الجيش أن المسيرات استخدمت من قبل منظمات وصفها بالإجرامية لدعم أنشطة غير قانونية عبر الحدود، بما في ذلك عمليات التهريب ومراقبة عناصر إنفاذ القانون والجنود. قالت رئيسة كوستاريكا لورا فرنانديز إن العمليات البرية الأمريكية قد تعزز الأمن القومي في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى. وشددت فرنانديز على عدم وجود أي خطط ملموسة قيد الإعداد مع واشنطن، وأن أي خطوة من هذا القبيل ستتطلب موافقة تشريعية مؤكدة أن العمليات الأمريكية في إطار مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات ستكون مفيدة للغاية وفق تعبيرها. وتتعاون كوستاريكا والولايات المتحدة منذ سنوات في المسائل الأمنية، بما في ذلك تنفيذ دوريات بحرية مشتركة. أبدت الإكوادور دعمها للعمليات الأمريكية التي اعترضت 3 قوارب إكوادورية وأغرقتها قبل أيام في أحدث الهجمات ضمن حملتها لمكافحة تهريب المخدرات بحرا شرق المحيط الهادئ. وأكدت الحكومة وحكومة الإكوادور أن العملية جاءت نتيجة تحقيقات مشتركة مع واشنطن تستهدف البنية التحتية لتهريب المخدرات المرتبطة بالعصابات الإجرامية. ورفض أقارب الطواقم الموجودة على القوارب الرواية الرسمية مؤكدين أن ذويهم كانوا صيادين، واتهموا واشنطن بالتحرك من دون أدلة كافية. في بوليفيا أعلنت السلطات مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات جراء انفجار وقع داخل قاعدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في منطقة مخصصة لتخزين الألعاب النارية. وقالت الشرطة البوليفية أن أسباب الانفجار لم تعرف بعد، في حين باشرت فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ ونقل المصابين وسط تحذيرات للسكان من موقع الحادث. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة خريطة جديدة للعالم تظهر إفريقيا بشكل أكثر دقة وبحجم أكبر عقب حملة قادتها الدول الإفريقية وجماعة مؤيدة. وافقت الجمعية العامة على القرار الذي رعته دولة توغو وأيده أعضاء الاتحاد الإفريقي بتصويت 164 دولة عضوا لصالح القرار، في حين صوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.
3: إفريقيا لم تتغير، الذي قد يتغير حجمها على الخريطة، فالقارة التي تمتد على نحو 30 مليون كيلومتر مربعة تبدو في الخرائط اللي اعتدناها أصغر بكثير من حقيقتها، بينما تتضخم على الورق مناطق بعيدة عن خط الاستواء. تشويه بصري يعود إلى قرون، وصل اليوم إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث تقود توغو بدعم من الاتحاد الإفريقي محاولة لإعادة رسم العالم بصورة أقرب إلى الواقع وأكثر دقة في تمثيل أحجام القارات وفي القلب منها إفريقيا. محاولة لإعادة رسم خريطة العالم التي كرسها إسقاط ميركاتور، الذي جعل المناطق القريبة من القطبين تبدو أكبر من مساحتها الحقيقية، بينما تظهر إفريقيا ومناطق أخرى قريبة من خط الاستواء أصغر بصرياً. ويعود إسقاط ميركاتور إلى القرن 16، حيث صممه الرسام الخرائط الفلامينكي الشهير جيراردوس ميركاتور لخدمة الملاحة، لكنه لم يحافظ على المساحات، فكلما ابتعدنا عن خط الاستواء ازداد التشويه. غرينلاند مثلا تبدو في خريطة ميركاتور قريبة في الحجم من إفريقيا، بينما إفريقيا في الواقع أكبر منها بنحو 14 ضعفا. أما البديل الذي تدفع نحوه المبادرة الإفريقية فهو إسقاط إيكوال إيرث، المصمم للحفاظ بصورة أفضل على النسب الحقيقية لمساحات القارات. لكن القضية لم تبقى مسألة تقنية. وزير خارجية توغو روبرتو سيا تحدث عن العدالة المعرفية، معتبرا أن الخريطة ليست مجرد أداة جغرافية بل وسيلة تأثير في تصورات الشعوب عن نفسها وعن العالم.
4: مبادرة تصحيح الخريطة لا تستهدف أي دولة أو منطقة أو حضارة، إنها تسعى إلى تعزيز تعددية أطراف أكثر شمولاً وتوازناً وتمثيلاً، تقوم على الحقيقة والعدالة.
3: في المقابل رفضت الولايات المتحدة القرار، معتبرة أن الأمم المتحدة تنشغل بإسقاطات خرائط تعود إلى القرن 16 بدل التركيز عن قضايا السلام.
5: بدلا من التركيز على القضايا الحقيقية المتعلقة بالسلام الدولي والعلاقات الجيدة بين الدول، تنشغل هذه الهيئة بمناقشة مشاريع خرائط تعود إلى القرن 16.
3: القرار لا يفرض على الدول التخلي عن إسقاط ميركاتور، فهو غير ملزم قانونيا، لكنه قد يشجع على مراجعة الخرائط المستخدمة في التعليم والإعلام والمؤسسات الدولية والمنصات الرقمية.
0: ناقشت الصحف العالمية ارتدادات حصار هرمز على اقتصاد إيران وخطط واشنطن لإعادة تشكيل ترتيبات الشرق الأوسط بالتوازي مع استعادة الديمقراطيين للزخم الانتخابي، كما تناولت تفاعلات النفوذ الرقمي الإسرائيلي في أزمة سبتة. تتابعون تقرير الصحافة، وألقاكم على رأس الساعة في ساعة أخبارية جديدة.
6: في وول ستريت جورنال الأمريكية، يوضح يوروسلاف تروفيموف أن رهان إيران على إغلاق مضيق هرمز واستنزاف الولايات المتحدة بدأ يفقد فاعليته بعدما نجحت واشنطن في إبقاء جزء كبير من صادرات النفط متدفقا، بينما توقفت صادرات إيران النفطية تقريبا. ويشير الكاتب إلى أن إيران لم تتمكن من خنق الملاحة بالكامل، فيما بقيت أسعار النفط دون مستوى يهدد الاقتصاد العالمي، ما أضعف أهم ورقة ضغط كانت تراهن عليها طهران. ويرى الكاتب أن المعادلة السياسية والاقتصادية داخل إيران تشهد ضغوطا متصاعدة بسبب تهاوي قيمة الريال وارتفاع التضخم، غير أن مركز القرار الفعلي المتمثل بالحرس الثوري يستغل هذا التدهور لتعزيز قبضة الدولة وإعادة تشكيل المجتمع لخدمة استراتيجية استنزاف طويلة الأمد قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية. وختم بأن استمرار المأزق الحالي وغياب مسار تفاوضي فعال يقود طهران نحو خيارين أحلاهما مر، إما تقديم تنازلات مؤلمة تحت وطأة الاختناق الاقتصادي، وإما الذهاب نحو تصعيد عسكري واسع النطاق. ونقرأ في أكسيوس الأمريكي تقرير باراك رافيد الذي يكشف أن إدارة ترامب بدأت صياغة خطة واسعة لاحتواء إيران وإعادة ترتيب المنطقة بعد الحرب، بحيث لا تكون نهاية القتال عودة إلى الوضع السابق، بل بداية نظام إقليمي جديد تقوده الولايات المتحدة. وتقوم الخطة وفقا لمصادر أمريكية رفيعة على إنشاء اصطفاف إقليمي ضد إيران، تكون الولايات المتحدة ضامناً أمنياً له بالتوازي مع دفع ملفات غزة وسوريا ولبنان نحو ترتيبات جديدة ثم توسيع اتفاقات أبراهام. وقال إن واشنطن لا تريد انتظار انتهاء الحرب ثم التحرك، فترامب يناقش بالفعل شيئاً أكبر بكثير، ويريد ربط ملفات المنطقة كلها ضمن ترتيب إقليمي واحد، لافتاً إلى أن الانتخابات الإسرائيلية لن تحدد ما إذا كانت الخطة ستنفذ، بل من سينفذها، إذ يؤكد مسؤولون أمريكيون أن ترامب سيدفع بها حتى لو أسفرت الانتخابات عن مأزق سياسي في إسرائيل. وختم بأن الخطة لا تزال في مراحلها الأولية، لكن واشنطن تتعامل مع الحرب باعتبارها فرصة لإعادة رسم موازين القوة في المنطقة. إلى نيويورك تايمز الأمريكية وتقرير روث إلينغ وكارولين سولير حول أحدث بيانات مؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي، والتي أظهرت اتساع الفارق في انتماء الناخبين الأمريكيين لصالح الحزب الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية عن الجمهوريين، وهو الفارق الأكبر الذي يحققه الديمقراطيون منذ عام 2008، ما يعكس حالة من الاستياء الشعبي ضد الحزب الجمهوري والرئيس قبيل الانتخابات النصفية المرتقبة. وقال الكاتبان إن المزاج الانتخابي انقلب بسرعة بعد أن كان الجمهوريون يملكون أفضلية طفيفة، والآن أصبح الديمقراطيون عند مستويات شبيهة بما سبق انتصاراتهم الكبيرة في عام 2018 و2020. لكن اللافت أن التحول لا يأتي من القاعدة الديمقراطية التقليدية فقط، بل من فئات كانت قد اصطفت بقوة بجانب ترامب. فالشباب على سبيل المثال انتقلوا من أفضلية جمهورية بنقطة واحدة إلى أفضلية ديمقراطية ب16 نقطة، بينما ارتفعت أفضلية الديمقراطيين بين الناخبين من أصول لاتينية 9 نقاط. ولفت إلى أن الأرقام تذكر بما حدث في نهاية عهد جورج بوش الابن، حين سبقت أفضلية الديمقراطيين انتخابات 2006 و2008 التي حقق فيها الحزب انتصارات كبيرة. ختاما، في البايس الإسبانية ناقش أنخيل مونرايز نتائج تحقيق استقصائي عن ذراع رقمية مؤيدة لإسرائيل تملك آلاف المتابعين، تحولت خلال أزمة سبتة إلى منصة لنشر سردية تصور أزمة الهجرة كغزو عسكري مغربي لإسبانيا، وتتهم حكومة بيدرو سانشيز بالخيانة والتواطؤ، ولفت إلى أن الشبكة المسماة استراتيجية عسكرية تبث محتوى باللغة الإسبانية يمزج بين تأييد حكومة نتنياهو ومهاجمة الحكومة الإسبانية، معتمدة على أرقام مضخمة تدعي دخول 100,000 مهاجر إلى سبتة ضمن غزو عسكري مغربي بتواطؤ من مدريد، وقارن الوضع فيه بقطاع غزة، فضلاً عن إشاعة وجود أوبئة صحية خطيرة، بينما وصفت المهاجرين بأنهم أنصار حركة حماس. وقال الكاتب إن للشبكة ارتباطاً واضحاً بالبيئة المؤيدة لإسرائيل، فقد بثت سابقاً من تل أبيب وتساعد في جمع تبرعات لجنود إسرائيليين، وتعيد المنظمة الإسبانية المدافعة عن المصالح الإسرائيلية نشر محتواها، في حين يضعه خبراء التضليل ضمن حزام ناقل لترويج السردية الموالية لإسرائيل وأحزاب اليمين المتطرف.

0: أنت. لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
2: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
3: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
4: ضربة الآن.
2: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
5: الصورة كما هي،
2: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
6: كانت حرب حقيقية.
2: دائما نتابع.
7: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
2: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
8: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
2: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
9: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط، نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نذكر بأبرز العناوين. ضمن مساعي فرض الهيمنة على مضيق هرمز، الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين وثلاث سفن في المضيق، والقيادة الوسطى تقول إنها هاجمت ثلاث ناقلات نفط إيرانية. ارتفاع حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في اليمن، ومصادر عسكرية وطبية تعلن مقتل أكثر من 60 شخصا من الطرفين في يوم واحد. قصف وتفجيرات إسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان، حزب الله يقول إن العدوان الإسرائيلي هدفه ابتزاز السلطة اللبنانية، وهيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين أمنيين التوجه لتقليص القوات في الجنوب اللبناني. الكرملين يقول إن كوشنر وويتكوف عرضا على بوتين أفكارا عدة لإنهاء حرب أوكرانيا.